0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. تطور لافت شهدته ساعاته الأخيرة من هذا اليوم في محادثات أمريكا إيران، حيث أفادت مصادر العربية بأن العمل جار على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران. حاليا مشاهدينا يوجد في طهران وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وغدا قد يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. تطورات تتزامن مع زيارات لافتة. نتحدث عن زيارة لافتة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. زيارة بوتين تأتي في أعقاب زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك إلى بكين. حرب إيران كانت حاضرة في لقاءات القادة الثلاث، ويأتي كل هذا مشاهدينا وسط محادثات خليجية وحراك دبلوماسي لم ينقطع منذ بدء الأزمة. واليوم أتت هذه المعلومات التي تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق. وهنا نطرح سؤال: ما الذي حدث خلال الأيام وربما الساعات الأخيرة؟ ما الذي حدث بدقة وليس بعموميات؟ بمعنى، عرضنا في هذا البرنامج لأكثر من مرة وفي أكثر من حلقة الحسابات الجيوسياسية لدى كل هذه الأطراف: الصين، روسيا، دول الخليج، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره. كل هذه الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المحادثات أو بما سيليها من مفاوضات أو اتفاق. ولكن هذه المرحلة بالتحديد هذه المرحلة التي شهدت العديد من التطورات، سواء على مستوى مضيق هرمز، سواء على مستوى الحسابات كذلك المتقاطعة مع الملف الإيراني، هل سهلت هذه الزيارات؟ هل ساعدت ودفعت هذه الأدوار الخليج، روسيا، الصين؟ وكيف؟ كيف

سهلت أو هناك مبالغة ربما في الحديث عن ذلك. نحاول تفكيك هذه العقدة وفهم هذه الأدوار المختلفة في هذه المرحلة بالتحديد، وربما نكون بعد ساعات مشاهدين أمام اتفاق مبدئي قد ينهي هذه الحرب. نحييكم إلى ساعة حوار.

0: مشاهدينا نناقش كل هذه التطورات طبعا مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأستاذ مسعود الفك مختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، معنا كذلك الأستاذ عبد الجليل مسعي الصحفي و الباحث في الشؤون السياسية والمختص كذلك في الشأن الروسي، معنا هنا في الاستوديو الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، ومعنا حسن المصطفى الكاتب والباحث الصحفي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. للبدء بفهم ما الذي يحدث أو ما الذي حدث في هذه الساعات الأخيرة أو في هذه الأيام الأخيرة. نحن تقول مصادر العربية بأننا قد نكون على بعد ساعات قليلة من إعلان اتفاق قد ينهي هذه الحرب، اتفاق مبدئي، اتفاق إطاري لا نعلم، أو اتفاق ربما نهائي. خلينا نذكر على الأقل بما شاهدناه من اليوم في الساعات الأخيرة وفي الأيام السابقة. اليوم مثلا كانت هناك جهود باكستانية حثيثة مشاهدينا، ولم تنقطع في الواقع تلك الجهود الباكستانية. اليوم نشاهد هنا في الصور التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مع قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، لاحقا مع نظيره الإيراني اسكندر مومني. وبحسب مصادر العربية فإن إسلام أباد تلقت خلال الساعات الماضية مرونة أمريكية محدودة بشأن بعض النقاط الاقتصادية وملف تخفيف العقوبات. المصادر ذاتها أضافت أن واشنطن طرحت في المقابل مطالب أكثر تشددا تتعلق بالشق النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز، مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات. هذه الجهود الباكستانية تأتي بعد زيارات وحراك دبلوماسي مختلف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تعلمون مشاهدينا كان في الصين وكانت له بعض التصريحات الخاصة بهذا الموضوع. قال مثلا في تصريحاته بأنه في حديثه مع الرئيس تشي بأنه قد يتم حل المشاكل بسرعة لما كان في بكين. نستمع له.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: هذه كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت هناك تصريحات في نفس الإطار كذلك من الرئيس تشي لترامب لما زار الرئيس الأمريكي بكين. ولكن الرئيس تشي كذلك كانت له تصريحات أخرى في نفس هذا الإطار. اليوم قال إن موسكو وبكين حافظت على الهدوء وسط الغيوم العاصفة، لكن تحدث ولمح كذلك إلى إمكانية أن يكون هناك تعاون فيما يتعلق بكل هذه العقد. نستمع له.
2: إن السبب

0: الذي مكن العلاقات الصينية الروسية من التقدم خطوة بعد خطوة إلى مستواها الحالي يتمثل في قدرتنا المستمرة على تعميق الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي بصلابة بقيت راسخة رغم آلاف التجارب والتحديات، ومن خلال روح السعي إلى بلوغ آفاق أعلى باستمرار. وسعنا تعاوننا في مختلف المجالات وبشجاعة الحفاظ على الهدوء وسط الغيوم العاصفة. حافظنا على العدالة والإنصاف الدوليين، وعملنا على تعزيز بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.
1: نفس التفاؤل حملته تصريحات الرئيس بوتين كذلك تجاه الصين، والبعض فتح المجال لطرح أسئلة فيما يتعلق بهذا التقارب في هذا التوقيت بالتحديد. نستمع.
2: قبل 25 عاما وقعت دولتان معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، وهي وثيقة حكومية أساسية تشكل قاعدة التعاون في جميع المجالات، ولا تزال تحتفظ بكامل أهميتها. واليوم بلغت علاقاتنا مستوى غير مسبوق لتشكل نموذجا لشراكة شاملة حقيقية وتفاعل استراتيجي.
1: إذن ضيوفي الأفاضل ومشاهدينا، حراك كبير استمعنا إلى مختلف هذه التصريحات الأمريكية الصينية الروسية، ولكن كذلك نشير إلى تحركات خليجية ومحادثات لم تنقطع منذ بدء هذه الأزمة، كذلك مع بيانات متتالية مع أي تطور. التطور الأخير أتى من المملكة العربية السعودية، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تقدر تجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب، إضافة إلى استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان عليه الوضع قبل الحرب، ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها. وشدد وزير الخارجية السعودي على أن المملكة تقدر جهود الوساطة المستمرة لباكستان، مضيفا أن المملكة تتطلع إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد، وأن تتجاوب أي إيران عاجلا مع هذه المساعي. إذن مساعي كبيرة دكتور سمير وضيوفي الأفاضل، من باكستان إلى الصين، حتى لو لم يتم الحديث مباشرة وبطريقة صريحة في بكين عن مسارات هذا التقارب أو التفاهم، إلا أنه استشعر مراقبون بأن هناك شيئا يحذر من خلال هذه الزيارات المختلفة وهذا الحراك الدبلوماسي. من باكستان إلى بكين، تصريحات روسيا، تصريحات الخليجية الأخيرة، تصريحات السعودية، ما الذي حرك وكيف حرك كل هذا الحراك هذه المحادثات التي يمكن أن توصلنا إلى اتفاق قريب؟
3: صحيح، مساء الخير.
1: أهلا بك. أولا
3: يعني في حراك، صحيح يعني حراك بأكثر من اتجاه كما أشرت أنت أيضا، لكن أيضا في غموض يواكب هذا الحراك. تصريحات الرئيس الأمريكي قبل قليل فقط، يعني عندما يقول رئيس ترامب أنه قد نضطر لضرب إيران
1: أو قد لا نفعل. خلينا نسمع ونرجع.
4: Than you expected it would to make a deal with Iran.
5: Well, let's put it this way: you were in Vietnam 19 years, right? You were in Afghanistan and these other places 10 years. You were in Iraq. How long were you in Iraq? 12 years. You were in Korea for 7 years. World War II is different. That was 4 years. I'm in for 3 months, and much of it's been ceasefire. So, and you know what? You lost hundreds of thousands of soldiers in these various wars. In 2 wars, Venezuela, where we lost nobody, and here, we lost 13 people. Now, 13 people is 13 too much. But we lost 13 people. In other wars, you lost hundreds of thousands of people.
1: سماء حرب عبد الجليل. ومهم
3: هذا التوصيف الجديد برأيي بالنسبة للرئيس الأمريكي. ما أشار إليه مهم، لكن ترامب أيضا كما تابعنا يعني يقول أنه علينا فتح مضيق هرمز، لكنني لست مستعجلا الآن. في، لن أقول أنه في تناقض في موقف الرئيس الأمريكي، سأقول أنه ربما في تحول أو ليونة، يعني لا أعرف إذا كان في اتفاق معي في هذا الاستنتاج الأول. لماذا أنا وصلت إلى هذا الاستنتاج؟ لأنه الرئيس الأمريكي مازال يصعد، مازال يعني يوجه رسائل قوية باتجاه إيران، أنه عليها أن تأتي إلى الطاولة في إطار الشروط والطروحات الأمريكية، لكنه

0: هذه المرة يقول أنه ليس مستعجلا في موضوع مضيق هرمز، وهذا الطرح مغاير لما كنا نسمعه ونتابعه في الموقف الأمريكي. هل هذا يعني في تحول أيضا في ليونة على الضوء هذا الحراك الدولي الإقليمي؟ رأيي الشخصي نعم في تحول يعني، وأنا أيضا أريد أن أكون متفائلا في الساعات المقبلة، لكن في عنا أكثر من نقطة أيضا ريم كما تعرفين ما زالت غامضة. مثلا الحوار هذا، هل سيكون، هل دخل الحوار والتفاوضات والمفاوضات في نقاش المسائل الأساسية العالقة، مثلا موضوع الملف النووي، موضوع اليورانيوم الإيراني، موضوع مضيق هرمز، سياسة إيران في مضيق هرمز، يعني كل هذه نقاط أساسية. لذلك صحيح أنه ربما في ليونة في ربما يعني مسار جديد قد يبدأ، لكن ليس بمثل يعني التفاهمات لن تتم بمثل هذه السهولة والسرعة.
1: هو إلى جانب القراءات ربما والاستشعار، هناك بعض المعلومات كذلك، يعني اليوم مثلا القناة 12 الإسرائيلية أكدت بأن كان هناك تواصل بين نتنياهو وترامب فيما يتعلق بهذا الاتفاق الذي بدأ في التبلور، وبالتالي ولما ذكرته من معلومات حاولنا أن نخرج من إطار واشنطن إيران إلى إطار أوسع لهذه الأطراف المعنية بشكل مباشر فيما يتعلق باليورانيوم لمن سيسلم، مضيق هرمز، من الطرف القادر على أن يدخل بضغط أكبر، باكستان، روسيا، الصين، دول الخليج، يعني من بين كل هذه الأطراف من هو الأكثر ضغطا أو فاعلية خلينا نقول على هذه المفاوضات أستاذ مسعود أو المحادثات؟
2: أعتقد الصين هي أكثر دولة بإمكانها تضغط بهذا الاتجاه، والسبب واضح جدا. الصين على علاقات جيدة مع دول الخليج، على علاقات جيدة مع باكستان، علاقاتها وصلت إلى مستوى جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقاتها الآن أيضا مع روسيا علاقات جيدة، لذا الصين أصبحت هي محور التأثير الاستراتيجي العالمي في الوقت الحاضر، الكل يتوجهون إلى الصين. الصين تحولت من الدولة التي كانت دولة الفلاحين وفقا لنظرية ماو، تحولت إلى دولة العمال، ولكن الدولة الرأسمالية التي بإمكانها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل أساسي.
1: نعم.
2: وإيران هي محصورة بين الضغط العسكري الأمريكي والمصلحة الاقتصادية الصينية والحاجات الجيوسياسية الروسية.
1: نعم.
2: هنا الصين بما أنها بإمكانها أن تضرب على الوتر الاقتصادي، لذا بإمكانها أن تؤثر على الموقف الإيراني. والولايات لا ننسى بأن طهران حاولت أن تلعب على التناقضات الدولية، ما سمي باسم المماطلة. هي في واقع الأمر السياسة اللعب على التناقضات الدولية قد يكون مبرر لكثير من الدول تلعب على التناقضات الدولية، لكن المشكلة التي واجهتها طهران هي قدرتها على المناورة بسبب الضغوط الاقتصادية والضغط العسكري الأمريكي. لذا فترة المناورة للعب بالتناقضات الدولية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. هذا التراجع، هذا يبرر التراجع الإيراني. التراجع الأمريكي صحيح، الرئيس الأمريكي يقول بأنني عندما أفكر بالحرب لا أفكر بالانتخابات الأمريكية. أنا أقول هذا الكلام أكبر دليل بأنه يفكر بالانتخابات الأمريكية. لذا الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا مضطرة لتقديم بعض التنازلات، ولكن لا أعتقد التنازلات التي تقدمها الولايات المتحدة بسبب موازنة القوى، وهذا أمر واقع ستكون يعني خاصة في مجال النووي تراجع كبير. قد يكون التراجع الأمريكي فقط في مجال 20 سنة بدلا من
3: أبد،
2: هذا واحد. والثاني نقل اليورانيوم
1: حتى أقل من 20 سنة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية أساسا تراجعت من إلى الأبد
2: هذا
1: إلى 20
2: سيكون
1: سنة.
2: مجال
1: وإيران
2: الأمريكي.
1: إيران ضغطت لتخفيض أكثر هذه المدة.
3: مجرد الحديث عن السنوات هذا أدخلنا في سياق آخر،
1: صحيح.
3: بمجرد ما أن نتحدث عن رقم، لكن عطفا على ما قاله الأستاذ مسعود، لو نرجع إلى التصريحات الأمريكية، الدعوة التي وجهت إلى الرئيس الصيني تشي

0: لزيارة أمريكا ستكون في بداية شهر سبتمبر المقبل. ستكون قبل أيام قليلة جدا من انتخابات تجديد النصفي. دونالد ترامب يريد استقبال الرئيس الصيني في واشنطن، يريد إعلانات، يريد أن يحرز تقدما مع الصين. هذا يعتبره الرئيس الأمريكي فرصة كبيرة لتحقيق بعض النقاط قبل انتخابات تجديد النصفي، وحتى مع الولايات الأكثر صعوبة بالنسبة إليه في الانتخابات بالنسبة إلى حزبه طبعا. لكن مثلما قلت، الصين الآن هي تريد أن تعطي صورة بأنها ليست القوة الأولى عالميا. الجرائد الصينية تقول بأننا نحن وراء أمريكا، نحن قوة كبرى عظمى، لكننا نبقى وراء أمريكا، ليس هناك جدل، لكننا الآن بتنا القوة الرصينة
1: والمتوازنة. ولكن كيف يمكن أن يعني تجسم ذلك؟ أنا يعني مفهوم كل هذا، ولكن كيف يمكن للصين، أو ما القدرة الحقيقية لديها التي يمكن أن تضعها على الطاولة من كل هذه طبعاً الأهمية التي تمتلكها؟
0: هي تقول بأنها الآن صارت هي القوة الرصينة، القوة المتوازنة، وقوة الاستقرار. هي القوة التي لا تتغير قيادتها كل يوم، هي القوة المستقرة لديها نهج واضح، نهج اقتصادي، لا تحاول السيطرة عبر القوة الناعمة أو القوة الخشنة مثل ما يقال. لديها خط أحمر، لأول مرة الصينيون يتحدثون مع رئيس أمريكي ويقولون لدينا تايوان خط أحمر، عدا ذلك نتحدث. هم يقولون بأن الصين لم تصل إلى مستوى أمريكا، لكنها وصلت إلى مستوى يسمح لها بالحديث الند لند مع أمريكا. لكن هذه الصورة، صورة دولة الاستقرار التي تستقبل بوتين وتستقبل ترامب، تتحدث مع الدول الخليجية وتتحدث مع إيران، هذه الصورة التي تريد أن ترسمها الصين.
1: طيب، هي تريد أن ترسمها. أنا سأحاول أن أضع نفسي مكان الرئيس الأمريكي مثلا دونالد ترامب. ما الذي يمكن أن تقدمه للصين؟ ما الذي يمكن أن يقدمه لبوتين؟ ما الذي يمكن أن، كيف تتحدث معي دول الخليج؟ أنا رجل أفكر بمنطق وأفكر بمنطق المال والأعمال كذلك.
0: قوة اقتصادية.
1: قوة اقتصادية، وهذا لا يخفى على أحد. فلمحاولة الدفع بهذه المحادثات، أنا كرئيس أمريكي، ما الذي سيقدم لي مثلا؟ مش يقدم لي باستضعاف، لا، يقدم لي لمحاولة تهدئة الوضع وتسريع الوصول إلى حل.
2: مصادر العربية إذا لاحظنا كانت تحدثت عن بعض المرونة الاقتصادية التي أبدتها الولايات المتحدة، ورغم أنه لم يتم الإشارة إلى ما هو نوع هذه المرونة، لكن أعتقد قد ترتبط هذه المرونة بشحنات النفط التي تبيعها إيران إلى الصين، والسماح بخروجها ورفع عقوبات جزئي عنها في حال عملت إيران على رفع يدها عن مضيق هرمز. هذا جزء من المرونة التي من الممكن أن تكون ما بين بكين وواشنطن ونتيجة زيارة الرئيس ترامب الأخيرة. من المرونة كما تفضل عبد الجليل، عندما يذهب الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة، ملف انتخابي أساسي هو ملف المحاصيل الزراعية التي يريد الرئيس ترامب من الصينيين أن يشتروها من المزارعين الأمريكان. في حال تم شراءها، هذا ملف انتخابي أساسي، سوف رغم كونه داخلي لكن تعقيداته دولية، هذا سوف يدفع بالتأكيد إلى إعطاء الرئيس ترامب كريدت يستخدمه حزبه في الانتخابات.
1: بالضبط.
2: عندما ذهب الرئيس ترامب، ذهب معه مجموعة من رجال الأعمال وكبريات الشركات. إذا تمت الصفقات المتعلقة بطائرات بوينغ، أو الصفقات المتعلقة بالرقائق الإلكترونية، أو تم التوصل إلى تسوية ما، لأنه لا يزال ملف شائك، ملف الذكاء الاصطناعي ما بين بكين من جهة وواشنطن من جهة، كل هذا قد تدفع الرئيس الأمريكي إلى التفكير بمنح بكين دور سياسي ما في الملف الإيراني. من خلال ماذا؟ من خلال أن تضغط بكين على طهران بأنها إذا استمرت في تعنتها أنها قد ترفع يدها عن استخدام الفيتو، وهذا يرفع عنها غطاء قانوني وسياسي في مجلس الأمن، وإيران لا تريد لهذا الغطاء أن يرتفع. هذه هنا اللي أسميها مظلة دولية، باكج كامل.
1: صحيح.
2: كيف سوف يكون الباكج الكامل؟
1: يعني من التفاصيل يمكن أن تقدمها الصين، حتى لأنه دولة مهمة كالصين لا يمكن أن تدخل إلا باعتمادها على بعض الملفات مثلا.
3: صحيح. في نقطة مهمة هون برأيي، أولى أساسية، أنه الصين سواء كان دخلت على خط الوساطة في موضوع إيران أو لم تدخل، ستخرج من هذا الملف رابح أول بين
0: كل مرة
3: بين الأطراف.
1: الصين
4: دائما.
3: ما الذي تثبته الآن الصين، يعني على ضوء هذا الحراك الذي نتابعه ونناقشه، أنه هي لاعب لم يعد بمقدور

0: أي طرف دولي وإقليمي التخلي عنها طبعا. التخلي عن دورها وموقعها. فرضت نفسها على التوازنات وعلى المشهد الإقليمي والدولي رغم محاولات التهميش، محاولات التجاهل، محاولات الإبعاد الأمريكية ضد اللاعب الصيني. الآن رسالة توجه الرئيس الأمريكي إلى بكين، وبعد أيام توجه الرئيس الروسي إلى بكين كذلك. حملت معها برأيي أنا أكثر من نقطة سجلت في خانة اللاعب الصيني.
1: كيف؟
0: اعتراف بالثقل والدور الصيني، شرعنت النفوذ والثقل الصيني، تجاهل أو ترك موضوع العقوبات التي حركتها الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار ضد الصين، ترك هذا الملف جانبان، قبول الصين كلاعب لا يمكن تجاهله أمام أي طاولة إقليمية أو دولية تناقش ملفات استراتيجية من هذا النوع. ونقطة أخيرة سأنهي، تحول اللاعب الصيني في علاقاته مع الفاعلين المؤثرين من محاور في الملفات التجارية والاقتصادية إلى محاور في الملفات السياسية والعسكرية بعد الآن. يعني بغض النظر إذا ما كان في فعلا جهد صيني. نقطة أخيرة سأمي فورا، أنه هذا الحوار حمل معه الآن تطور مهم جدا، أنه كان الولايات المتحدة الأمريكية تذهب باتجاه الصين وروسيا باتجاه الصين. الآن في عندنا معلومة جديدة أعرف أنك تابعتها، احتمال أن يذهب ويتكوف إلى روسيا. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه هذا المثلث فعلا بدأ يقرأ المشهد بطريقة جديدة، ليس فقط موضوع إيران.
1: رغم أنه على فكرة زيارة بوتين كانت مبرمجة منذ فترة طويلة لبكين. صحيح. يعني حتى أعتقد قبل هذه الأزمة كانت مبرمجة
2: زيارة 25 ريم، ولكن إعلانها بشكل دقيق كان باقتراب زيارة ترامب.
1: يعني التوقيت تم تحديده.
2: يبدو أنه بما أن الرئيس الأمريكي الذي أجل زيارته إلى الصين عدة مرات ترك بوتين زيارة ترامب بأي حال من الحالات تنتهي ثم يتوجه إلى الصين.
3: هنالك كذلك نقطة مهمة، الصين تربطها علاقات جيدة جدا تجارية وسياسية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول الخليج بشكل عام، والصين كانت هي الضامنة لاتفاق بكين ما بين الرياض وطهران، والصين كذلك تربطها علاقات متميزة مع إيران، وتربطها علاقات حسنة مع باكستان التي هي وسيط. هنا يحضر الدور الصيني برأيي، كيف يدير هذه التوازنات بحيث يبقى داعما لإيران ويشعرها بنوع من الاستقرار وعدم الخوف والقلق السياسي الذي يدفعها نحو مزيد من العدوانية أو التهور، بحيث يكبح جماحها ويحافظ على التوازن في العلاقات مع دول الخليج العربية لأن لديه علاقات تكنولوجية ومالية بالمليارات، وكذلك هو ضامن الاتفاق بكين، وفي نفس الوقت لا لا لا, لا يأتي إلى منطقة نفوذ أمريكي ويتعدى فيها الخطوط التي قد يعتبرها الرئيس ترامب.
1: مهما كانت هذه الأهميات كلها، ولكن أليست هناك مبالغة في القول بأن الصين فرضت دورها ليس كوسيط ولكن كطرف في هذه المحادثات المستمرة؟ نحن نتحدث عن رئيس أمريكي بشخصية دونالد ترامب. دونالد ترامب لن يقبل بحضوري أعتقد، على الأقل ما خلال ما قرأنا من تصريحات ومن تفاعلاته في مختلف، لن يقبل بحضوري أي دور حتى وإن كان مهما إلا بحسابات معينة تضمن له إيران أو تعطيه شيئا من الكريدت اللي كنت تتحدث عنه أستاذ حسن، ما رأيك؟
4: طبعا أولا منذ أن أعلن دينغ شياو بينغ في 1976 بعد وفاة الأب المؤسس ماو قال لا يهم لون القط طالما يصطاد الفئران، هنا فضل المصلحة الاقتصادية على الأيديولوجيا،
1: على أن يكون القط صيني.
4: أي نعم، هو أراد أن يقول دينغ شياو بينغ هو أب هذه الثورة التي نراها في الصين، قال بأن المصلحة الاقتصادية هي محور كل شيء. صحيح. ومنذ تلك اللحظة انطلقت الصين حتى تصل إلى نقطة تفرض نفسها كقوة اقتصادية ومن خلال القوة الاقتصادية تتعامل مع العالم، هذا هو محور التصرف الصيني حتى مع إيران. عندما هي تكون حليفة مع إيران التحديد

تحالف هذا، ما هي أهمية إيران على جدول حاجات الصين الاقتصادية وحتى علاقاتها مع الأخ الأكبر السابق والشريك الأصغر الحالي أي روسيا؟ أعتقد

0: كانت هناك منافسة في تقديم التخفيضات في هذا المجال. لذا أعتقد تأثير الصين من هذه الناحية ومن الناحية الاقتصادية خاصة على إيران تأثير كبير. لا توجد مدينة في إيران لا توجد فيها شركات صينية، حتى في مجال صيد الأسماك في الخليج العربي وفي بحر عمان
1: الشركات الصينية تأتي من الساحل في كل العالم. لا شك في ذلك، ولكن
2: بسيطة
1: سأعود لك دكتور
2: اسمح للأستاذ فقط، مثل ما قال الأستاذ مسعود الصين هي الاقتصاد أولا وقبل كل شيء ما عدا إذا ما تعلق الأمر بتايوان، الباقي كل شيء يرتب حسب التجربة والترتيب الاقتصادي. هناك نقطة مهمة يجب أن يفهمها المشاهد عندما نتحدث عن هذه الشراكة أو هذا المثلث بين إيران والصين وروسيا، لا يمكن أن نقارن بنوعية الشراكة في الغرب، لأن هذه الشراكة بين هذه الدول هي دول يمكن أن تقوم بتنسيق سياستها ضد عدو مشترك ثالث فقط، لكن لا يمكنها التحرك معا، هي لم تتحرك يوما معا، لأنها في النهاية ليس هناك بينها تنسيق، هي لا تتبادل معلومات الاستخبارات، هي لا تثق في بعضها البعض،
1: مبادئها غير قابلة أن تتآلف لفترة طويلة أو لخطة أوسع مع
2: هي حتى أخرى. لا تثق في بعضها البعض عندما تقبض روسيا على علماء روس سربوا تقنية صواريخ إلى الصين، هي تتجسس على بعضها البعض. لكن هناك نقطة مهمة جدا، بوتين أكبر شريك للصين في المنطقة، ربما بعد أمريكا هو أكبر شريك، التبادل التجاري تجاوز 200 مليار دولار. تعرفين بأنه بعد مشروع قوة سيبيريا واحد، قوة سيبيريا الثانية الروس يحاولون التوقيع مع الصينيين منذ 8 سنوات. في كل مرة يؤجل الصينيين، يقولون سنفكر، سنراجع أسعار السوق، سوف نرى. ثم روسيا تريد بيع هذا الغاز الذي كان موجه إلى الأوروبيين، تريد نقله إلى الصين،
1: تغير وجهتها،
2: الصين ترفض. تعرفين ماذا طالبت الصين؟ طالبت بأسعار السوق الداخلي الروسي المدعمة للحصول على هذا الغاز. يعني حتى أن بوتين تحرك بطريقة في هذا الوقت بالذات بينما تعاني الصين من مشاكل الغاز من مضيق هرمز، أرادت أن توقع الآن، لكن بعد اليوم الأول من الزيارة لم توقع مرة أخرى الصين، هي تماطل، هي تبتسم، هي تعطي تصريحات
1: كان
2: جميلة.
1: هناك حديث بأنه هناك اقتراب لموعد قبول الصين
2: منذ 8 سنوات نسمع هذا الكلام، في كل مرة يقولون سنوقع ولكن سنراجع أسعار السوق، نريد أسعار تفضيلية،
1: لأنه
2: نريد
1: ضخم
2: أسعار.
1: على فكرة
2: يعني 50 مليار متر مكعب سنويا
1: يعادل نورستريم واحد،
2: كل ما كان يوجه إلى أوروبا سيوجه إلى الصين، 50 مليار متر مكعب.
0: لكن منافسة كانت منافسة الآن منافسة كبيرة بين الصين وبين روسيا في آسيا الوسطى، هذه المنافسة الصامتة يعني روسيا الصين أخذت مكان روسيا هناك. أنا كنت مسافر إلى قرغيزستان، كنت أسوق السيارة على الطريق الذي يؤدي إلى حدود الصين، شرق قرغيزستان تنتهي إلى جبال شينكيانغ، هذه الجبال تنتهي إلى الصين. هذا البلد الفقير رأيت طريق في من أفضل الطرق، يمكن
1: لأن الصينيين هم الذين
0: من يعمل
1: أنا
0: على
1: لا
0: ذلك
1: أشك في
0: وهذا
1: ذلك.
0: هذه هي الحديقة الخلفية لروسيا.
3: صحيح. في نقطة أولى برأيي مهمة هون، إنه يعني أتفق أنا مع هذه الطروحات، لكن في نقطة أساسية إنه الصين نجحت في إنه تعزز نفوذها وثقلها على المستوى العالمي دون إطلاق رصاصة واحدة في عملها وعلاقاتها. صحيح. مع دول المنطقة، لكن هذا يتعلق فقط بالشق التجاري الاقتصادي، يعني الصين لم تدخل بعد المنافسة أو سياسية. إذا شئت الحرب، إذا شئت المواجهات السياسية والعسكرية، لذلك علينا أن لا نبالغ في الصين وثقلها. نقطة ثانية مهمة، أنه الصين تعيش بقرار ذاتي ربما أيضا حال من الانطواء، وهذه الانطوائية الآن ستخرج إلى العالم بشكل تدريجي. هل هذا يعني كيف سيكون الوضع عندها؟ في عندي ملاحظة سريعة جدا أيضا أولى أساسية، إنه الصين أثبتت برأيي بشكل واضح إنه الجميع يحتاج لها دون أن تذهب وراء فرض نفسها. يعني كلمتي هي التي ستتم لم تقل هذا الكلام لأحد بعكس السياسة
1: دون أن تفرض أي شيء غير السياسة الأمريكية. ولكنكم فتحتم هذا المجال حتى أصبحنا نتحدث أكثر عن تفاصيل الصين وعلاقتها بروسيا. أنا ما يهمني هو العودة بعد الفاصل لهذه المعلومات التي وردتنا لشبكة العربية عن إمكانية هذا الاتفاق. تحدثنا مطولا عن الصين، حاولنا أن نفهم، ولكن بسرعة فيما بعد سنحاول أن نكون دقيقين أكثر في حديث

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر
6: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول أن نفهم ما الذي دفع باقتراب ربما إطار توافقي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما وصلت من معلومات لشبكة العربية، وأكدته فيما بعد أكده مسؤول أمريكي، وتم تأكيد كذلك من خلال القناة 12 الإسرائيلية التي قالت بأن ترامب ونتنياهو تبادلا أطراف الحديث فيما يتعلق بهذا الإطار التفاوضي أو الإطار التفاهمي بين الطرفين، وربما سيكون هناك وقف لإطلاق النار، محادثات لمدة شهر، تفاصيل حملها الجانب الإسرائيلي المعني بشكل مباشر كما نعلم بهذه التطورات. بين ما ذكرناه، ولن نتوسع في حديثنا عن باقي الأطراف مثل ما فعلنا مع الصين، ولأن الحديث عن الصين جدا مهم ويشمل الكثير من التفاصيل المهمة، وربما سنخصص حلقة لذلك، ولكن خلينا نربط مع ما يمكن أن نكون معه في ساعات المساء أو ساعات الفجر، ربما سيكون هناك، شوف خليني أكون صريحة، كل ما يكون هناك تصريح عن إمكانية

0: الخروج باتفاق أو عودة المفاوضات، إما يكون هناك اتفاق حقيقي أو يكون هناك عودة للحرب. للحرب تذكر أستاذ مسعود، أو يكون هناك عودة للحرب مثل ما شاهدنا في الفترة الأولى. فنحن أمام ماذا؟ وبالربط مع الأطراف التي دفعت هذا الحركة الدبلوماسي، كيف يمكن أن ندقق في هذه الحسابات في هذه الساعات الأخيرة؟
1: يعني لو نظرنا إلى ما دونه الرئيس ترامب على منصته قبل أيام، وقال أنه منح الدبلوماسية فرصة إضافية بناء على الاتصالات التي جرت مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد. واليوم كذلك حديث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان برأيي كان مهما، شكر الرئيس ترامب وشكر باكستان على جهودها، وأيضا أشار إلى أن على إيران أن تغتنم هذه الفرصة وأن تستفيد منها من أجل خفض التصعيد.
0: ما الذي يعني هذا؟
1: ما الذي يعنيه؟ يعني أن هنالك اتفاق إطار ما تم تجهيزه، تم الانتهاء منه، يجري العمل عليه وعلى تسويقه لدى الأطراف المعنية، وعلى الإيرانيين القبول بهذا الاتفاق الإطار، لأنه لا يضمن فقط المصالح الأمريكية، وإنما سوف يكون كذلك مقبول لإيران ولدول المنطقة، بحيث ينهي حالة اللا حرب واللا سلم. وإلا ما الذي يدفع وزير الخارجية السعودي
0: إلى الحديث عن فرصة
1: بهذا الشكل؟ إيران وعليها أن تغتنم الفرصة.
2: هذه نقطة أولى مهمة، لكن أنا رأيي أنه تصريحات الصادرة عن القيادات السعودية تذهب باتجاه أيضا أنه تقول طهران بشكل مباشر أنه سياسة إيران الإقليمية الحالية ينبغي أن تتغير.
1: صحيح.
2: لا يمكن لدول المنطقة بعد الآن، يعني هذا الحوار، هذا التفاوض مهم يجري مع الجانب الأمريكي، لكن في جزئية أساسية في أسباب الخلاف والتباعد بين إيران وبين دول المنطقة أيضا، دون حل هذه الجزئيات في العلاقات بين يعني العالم العربي دول الخليج تحديدا وإيران، لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل. النقطة إذن هنا كيف ستتعامل إيران، يعني سيناريو المفاوضات نعم، لكن جزئية مهمة وأساسية هي سياسة إيران
0: الخارجية وتغيير السلوك الإيراني. ربما
2: أنا رأيي هذا أن إيران ليست مستعدة، رأيي الشخصي.
0: هذا ربما يقول بعضهم دكتور في مراحل متقدمة بعد الانتهاء من التفاوض. بعد، وعلى فكرة ربما أن هذا الاتفاق سيفهمنا الكثير عن حدود تحرك إيران، عن حدود قدرتها على الحصول على أسلحة ومدى قبولها أو مدى رفضها. هذا كذلك سيفهمنا مدى قدرتها على إن كانت أنهكت من هذه الحرب أو إن كانت قادرة على استكمال التوتر.
2: باختصار كلمة، بقدر ما أنه إيران تقول لنا أن تبحث عن ضمانات ليتسق باللاعب الأمريكي، دول المنطقة الآن أيضا تريد هذه الضمانات في هذا في عملية التفاوض هذه.
3: من أجل الثقة دكتور، من أجل الثقة يبدو أنه سيتم تطبيق القرار أيا كان تدريجيا، رفع العقوبات. صحيح. تدريجيا وفتح. صحيح. هرمز تدريجيا، هذا ربما هو الحل الوحيد لإعادة بناء.
2: صحيح.
3: الثقة.
2: صحيح.
3: لكن هناك نقطة مهمة جدا، تصريحات وزير الخارجية السعودي تقول بشكل مباشر أو غير مباشر كمتابع على الأقل، الكرة في مرمى إيران. هذا ما يمكن أن تحصلين عليه. هذا يبدو أن الأمريكيين قدموا عرض يراه تراه دول المنطقة مقبول،
0: منطقي
3: ومقبول. أما الآن الكرة في يد إيران، إذا رفضت هذا العرض هي إذن تريد الحرب. لكن هناك نقطة مهمة جدا، إيران الآن في هذا الوقت ستدخل في المرحلة الثانية، لأنه بعد وقف إطلاق النار زائد الحصار لدينا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة نشوة انتهاء الحرب وإعادة الترميم والبحث عن فتح المداخل نحو منصات الصواريخ وأيضا القواعد تحت الأرض وإعادة الاستعداد السريع لأي نزاع سريع. وهذا الأهم حتى من الاقتصاد، لأن الاقتصاد قد يصمد بعض الأشهر حتى وإن كان يتألم. الآن ندخل في مرحلة بدأ الاقتصاد يئن، بدأ الأدرينالين، أدرينالين الحرب الذي يصيب الشعوب التي لا تفكر في الأكل ولا في الرغيف.
0: صحيح.
3: ولا تفكر في الاقتصاد، تفكر فقط في النجاة والنصر.
0: صحيح.
3: دخلنا في هذا المرحلة أين الاقتصاد بدأ يئن، وبيزيشكيان تحدث قبل أيام قليلة وبدأ يحذر الشارع. لو لا تستغل إيران هذا الفترة للتفاوض على الأقل في وضع يبدو شكليا مقبول، ستصل إلى مرحلة يئن الاقتصاد ويئن الجيش معا، وبالتالي ستصبح تحت وطأة مشاكل داخلية وحتى التفاوض يصبح أصعب. لذلك هذا هو الوقت الذهبي الأحسن بالنسبة لإيران، هو الكرة في مرماها.
4: صحيح الكرة في ملعب إيران، ولكن أنا أعتقد بأنه مسألة الاقتصاد

0: ستكون متقدمة على كل شيء آخر في إيران في الوقت الحاضر. لا أعتقد إيران لديها وقت حتى تجعل الأمور الأخرى، حتى مسألة السلاح ومسائل الأخرى تقدمها على الاقتصاد. الوضع الاقتصادي سيء، الوضع الداخلي سيء، لذا إيران لا تريد بعد انتهاء الحرب تواجه ثورة الجياع في الداخل، وهذه هي مسألة مهمة باعتقادي. لذا ترميم الوضع الاقتصادي الداخلي وتحسين علاقاتها مع الدول الجوار مسألة مهمة، لأن الاقتصاد الإيراني لا يمكن أن يعيش اقتصاد الجزيرة المنفصلة عن أطرافها، وهذه مهمة جدا. وهنا لديها مهمة على أقل تقدير من الناحية السياسية الإقليمية أن تحسن علاقاتها مع دول الخليج، لأنه اقتصادها
1: هذا كان مربوط بشكل
0: متداخل.
1: هذا ما يجب فعله أستاذ مسعود، ولكن ما الذي ستفعله إيران؟ هذا السؤال الحقيقي، يعني بالعودة للتصريحات وبالعودة لحتى التباينات بين الرئيس بسشكيان وبين بقية القادة العسكريين مثلا، الذي يبدو خطابهم أكثر تشدد من الرئيس بسشكيان، لا يأبهون الوضع الاقتصادي.
0: أنا على حساب أعتقد في داخل إيران في الوقت الحاضر، بقدر ما الرئيس يريد تطوير الوضع الاقتصادي، أيضا الحرس الثوري كأكبر مقاول وصاحب أكبر شركات في إيران بقدر الرئيس يريد ذلك، لأن شركاته بدأت تخسر، وهذه الخسارة ليست لصالح الحرس الثوري. أنا أعتقد الوقت الحاضر، الوقت الراهن هو الاقتصاد بالدرجة الأولى. تصريحات الرئيس الأخيرة مرتين صرح حول الاقتصاد، عندما يتحدث عن الترشيد، وفي نفس الوقت عندما يقول إذا لم نتفاوض ماذا نفعل؟ هو يريد أن يدفع بنحو الاقتصاد وليس الأمور السياسية، وترك إلى وزير خارجيته.
2: هذا يعني باختصار طبعا أنه إيران عليها أن تقرأ المشهد الآن، المتغيرات بطريقة جديدة. نقطة أولى أنه الدائرة الثانية المحيطة بإيران، والتي كانت تلعب ورقتها ضد دول المنطقة كعامل مؤثر، يعني أقصد المشهد السوري اللبناني العراقي، الإيران عليها أن تعرف الآن أنه هذه الدائرة الثانية طبعا من ناحية الاستراتيجية فقدتها، ما عندها يعني، عندها الورقة العراقية، ربما إرسال مسيرات كما تابعنا في الساعات الأخيرة، هذه أيضا ستسحب بشكل نهائي. إذن ما عندها خيار آخر سوى أن تعود إلى قلب الدائرة الإيرانية، يعني أقصد الداخل الإيراني مهمة، وعلاقاتها مع دول الجوار يعني دول الخليج. لذلك يعني هذه المفاوضات الآن لن تتجاهل هذا الواقع الجديد الذي على إيران أيضا أن تقبله وتنفتح عليه.
3: أعتقد أن الفرصة المتاحة التي أشار إليها وزير الخارجية السعودي قد تمنح مخرج مشرف للجميع، تنزل الجميع من على الشجرة. الاقتصاد الإيراني هو بالأساس منهك، وهنالك تضخم، وهنالك شح في السيولة من العملة الأجنبية، وكذلك لا ننسى الاقتصاد العالمي هنالك ارتفاع كبير لأسعار الطاقة، وحتى في الولايات المتحدة اليوم قرأت في تقرير أن في 7 ولايات ارتفع سعر الجالون من الوقود إلى أكثر من 5 دولارات، وهذا بمجمله يؤثر، لا ننسى أسعار التذاكر،
1: هو يؤثر ولكن مواد الطرحة هو يؤثر، والأكيد الوضع الاقتصادي مهم، ولكن لما تعلمون بأنه لما نضع على يعني في الميزان الإيراني الوضع الاقتصادي الحرج مقابل
4: تفكك الدولة
1: والنظام، وجودها كنظام
0: فلا يقارن، لا نستطيع أستاذ حسن، لا نستطيع أن نقارن الوضع الاقتصادي الإيراني بارتفاع سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة. لماذا؟ لأنه إيران لديها 35 مليون تحت خط الفقر، وفقا لتقرير مركز دراسات البرلمان الإيراني. هذا هو الفرق.
3: لكن أستاذ مسعود هنالك نقطة مهمة، مضيق هرمز لا يؤثر إغلاقه فقط على إيران، يؤثر على دول الخليج، يؤثر على الاقتصاد العالمي،
1: على الصين،
3: يؤثر على الصين، يؤثر على أوروبا، يؤثر حتى على الأسمدة، على أفريقيا ونسبة ازدياد الجوع فيها.
0: صحيح.
3: هذه كلها أوراق ضاغطة تدعو حتى حلفاء إيران مثل الصين وروسيا، وتدعو حتى الأوروبيين الذين رفضوا الانخراط مع الرئيس ترامب في عمليات العسكرية، تدعوهم إلى ممارسة ضغوط من أجل الخروج من هذا المأزق.
1: لا أعتقد أستاذ حسن بأن إيران بحسب بعض القراءات تفكر بهذه الطريقة، هي لا تأخذ

0: بعين الاعتبار خسائر الغير ولا تأخذ بعين الاعتبار.
1: لكن لديها في الداخل خسائر كبيرة سوف تأخذ
0: لا بالمجمل. تأبه طالما هناك خوف على نظامها. هذا النظام هي عملت على إرسائه لفترة 47 عاما. لو هذا الاتفاق سيحاول أن يضر بهذا النظام.
2: لا أنا أعتقد عفوا على مقاطعتك.
0: أن يضر بهذا النظام.
2: عفوا على مقاطعتك. فضل. أنا أعتقد بأن ترامب أثبت لهم بأنه لا يريد إسقاط النظام.
1: لا توقع.
2: لذا هم انتهوا من هذا القلق.
0: لهذا السبب أنا قلت لو هذا الاتفاق سيقرؤون فيه أي محاولة لربما استهداف نظامهم فهم سيتريثون.
1: أنا أتوقع الإيرانيين يريدون ضمانة واحدة فقط. هي عدم تكرار الاستهداف وتحديدا صحيح. الاستهداف الإسرائيلي وعدم حدوث أي عمليات للاستخبارات.
0: وهذا لا يمكن أن يعطى
3: في الداخل ضمانات بخصوص إسرائيل.
0: وهذا لا يمكن أن
2: لا حدا يستطيع يعطي ضمانات بخصوص المساعدة.
3: اليوم التالي النظام الإيراني ريم لو سمحت لي أستاذ في نقطة. النظام الإيراني يريد أموال. لا يجب أن ننسى هذه النقطة. صحيح. ولا يريد فقط وقف الحرب. صحيح. يريد إما رفع تدريجي للعقوبات حتى ينتعش أو يريد فك الخناق عن الأموال المجمدة. هو يريد أموال. اليورانيوم بدأت أحس أنا شخصيا بدأ يفقد أهميته الأولى، لكن لديه ثمن لن تسلمه إيران بالمجان. الآن أمريكا تريد. تصريحات ترامب خلال الأسبوعين الأخيرين هو في كل مرة يكرر موضوع واحد. لن أسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية. على أساس هذه النقطة خط أحمر، أما الباقي قد نتشاور بخصوصه. أما إيران الآن تريد أن تسلم هذا اليورانيوم إلى روسيا. قد توافق إيران على السماح على أخذ روسيا هذا اليورانيوم، وقد توافق روسيا على السماح للأمريكيين.
0: ولكن أتيت على نقطة مهمة، قد تكون صواريخ البالستية أكثر خطورة على النووي. عشر ثواني.
4: بخمس ثواني. إيران الآن في عندها مشكلة أساسية، إنه إذا صار في تفاهمات واتفاقية تخرج في اليوم التالي لتعلن الانتصار.
0: نعم سننتظر هذه الساعات القادمة. نلتقي غدا دكتور. نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحيل نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة أخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يمهل إيران أياما للرد على مقترحه ويحذرها الوضع على حافة الهاوية. قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران الخميس وتوقعات بإعلان صيغة نهائية للاتفاق.
1: And this preparation is key to ensure that the strait can be open for transit.
0: الناتو يضع خططا لضمان حرية الملاحة في هرمز والعربية ترصد الحركة في المنطقة. بالتزامن مع مناورات روسيا بيلاروسيا نووية مشتركة زيلينسكي يحذر من هجمات جديدة.
2: Raul Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes.
0: أمريكا تواجه تهما بالقتل العمد لرافائيل كاسترو وتدعو الكوبيين إلى الانتفاض بوجه حكومته. أهلا بكم ساعة إخبارية جديدة من العربية والبداية من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث وصف ترامب الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهاوية. كما طالب ترامب الجانب الإيراني بتقديم إجابات صحيحة بنسبة 100% على مقترح إنهاء الحرب.
3: After you said yesterday you're about an hour away from making a decision, where does that stand today? Have you heard anything from them?
4: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly.
0: ترامب اعتبر أيضا أن إيران دولة مهزومة مؤكدا أن واشنطن تتعامل الآن مع شخصيات إيرانية أكثر عقلانية من ذي قبل.
4: Iran is a defeated nation. We're dealing with some people, and we're dealing, actually, I must tell you, we're dealing with some very good people. We're dealing with people that are, I think, far more reasonable than the people that are really no longer with us. We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do.
0: كما جدد ترامب التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي ملوحا بإمكانية توجيه ضربات إضافية إذا لزم الأمر بحسب قوله.
4: We will not let Iran.

0: have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen.
1: بين التلويح بضربة عسكرية أمريكية جديدة والوعيد الإيراني برد عسكري حاسم، مساعي التسوية الدبلوماسية تجد نفسها أمام مفترق طرق. طهران اتجهت مجددا نحو إعادة إصلاح عشرات المواقع الصاروخية، أما واشنطن تراهن هذه المرة على صواريخ منخفضة التكلفة في إعادة بناء مخزوناتها. فبهدف تعزيز الترسانة العسكرية الأمريكية وتجنب أزمات الاستنزاف، يتجه البنتاغون لطرح استراتيجية جديدة في إعادة بناء مخزوناته أساسها الصواريخ منخفضة التكلفة. الحديث عن مجموعة من الاتفاقيات لشراء ما لا يقل عن 10,000 صاروخ كروز في غضون 3 سنوات مقبلة. عملية الشراء ستتم وفق برنامج الصواريخ منخفضة التكلفة المعبأة في حاويات الـSCCM الجديد. وفق موقع ديفنس كوب، ستزود شركات أندوريل وكو أسبار وليدوس وزارة الحرب الأمريكية بصواريخ تجريبية لبدء حملة تجريبية وتقييمية في يونيو المقبل، لتتم بعدها في المرحلة الثانية عملية شراء الأسلحة من هذه الشركات في عام 2027، وذلك بتكاليف ثابتة للمواد والوحدات مثل ما كان مدرجا في الاتفاقيات. وبالحديث عن نظام الصواريخ المعبأة في حاويات الـSCCM، فلقد صمم لتناسب حاويات الشحن التجارية، وإطلاقها منها ما يسمح للبنتاغون بنقلها ونشرها سرا وبسهولة أكبر. كما يمكن أيضا إطلاق الصواريخ المعبأة في حاويات من الطائرات العسكرية. وفي هذا الإطار تخطط أندوريل لزيادة طاقتها الإنتاجية لتتمكن من تسليم 1,000 صاروخ سنويا. هذا ومن المتوقع تسليم الدفعة الأولى في أوائل من عام 2027. وعلى سبيل المثال، شركة ليدوس أشارت إلى أن حجم صاروخ الـSCCM سيوفر فعالية أكبر في تنفيذ المهام، حيث أن تصميمه المعياري يسمح بدمجه في المنصات البحرية، كما يمكن تطوير نسخ منه تطلق من الجو.

0: وصفت مصادر لأكسيوس المحادثة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بالصعبة والمتوترة. المصادر أضافت أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن العمل جار على وثيقة مبادئ أو خطاب نوايا من شأنه إنهاء الحرب. وبحسب أكسيوس فأن هذه الوثيقة تشمل مفاوضات تمتد شهر بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. وفي جملة تصريحاته الأخيرة المتعلقة بإيران، أيضا أكد ترامب على التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف أمريكا، موضحا بأن نتنياهو سيفعل كل ما يريده منه بشأن إيران.
1: At 99% in Israel, I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister.
0: أما بشأن المفاوضات فقد قال وفد حسين مالكي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيحمل الخميس رسالة جديدة من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وكانت مصادر العربية قد أشارت إلى أن قائد الجيش الباكستاني قد يعلن خلال زيارته عن الصيغة النهائية للاتفاق على أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد بعد موسم الحشد.

0: وينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل. إذا لنفهم معك هذا الخرق الذي تحقق في الساعات الماضية على أي صعيد؟
1: صباح الخير أستاذة جيلان. معنى يعني وجود رسالة أمريكية جديدة أو رد إيراني مستعجل لا تحتمل الانتظار، وربما محاولة أخيرة لمنع الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وأنه هذه المفاوضات دخلت مرحلة حساسة حرجة وليس مجرد مشاورات روتينية، وقد يكون يعني الأمور اللي تم ربما البحث فيها والتوافق حولها ليست أمور روتينية، بمعنى أن يكون هنالك نقاش جدي وفعلي حول البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز واليورانيوم المخصب ووقف التصعيد البحري وعودة أيضا ربما الوزير الداخلية وقائد الجيش. زيارة هذه زيارة مهمة لأنه هو المعني بشكل أساسي بفتح خطوط الحوار ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وربما هو يريد يعني مقابلة الشخصيات المحورية المهمة التي ما زالت متبقية من النظام الإيراني، لأنه أنت بتعرفي سجلان في أوقات سابقة الجيش كان هو اللي بيوفر قناة تفاوض خلفية مع قيادات الحرس الثوري الإيراني ومع الأجهزة الأمنية الإيرانية، وهي صاحبة الولاية في إدارة هذه المفاوضات والتحكم بها. وبالتالي ربما الآن زيارة قائد الجيش الباكستاني في هذا التوقيت بالذات ربما تحمل أيضا دلالة خطيرة ومهمة ومحورية بأنه بيحمل انذار أخير حول
0: نعم. الجانب الباكستاني يقول ويلفت إلى أنه ممكن أن إيران تقبل بالشروط الأمريكية بشرط أن يكون هناك ضمانات حقيقية دولية بعدم استئناف الحرب مرة جديدة. هل تعتقد أن هذا الخرق هو على هذا الصعيد، على هذا البند تحديدا، وأن إيران فعلا مستعدة لتقديم كل التنازلات والاستجابة لكل المطالب الأمريكية؟
1: يعني لا أعتقد ذلك. الموضوع سعيد، موضوع الضمانات هي مهم بعدم استئناف العمليات العسكرية ضد الجانب الإيراني وضمان بقاء النظام الإيراني وعدم إسقاطه، وهي من الأمور اللي بيركز عليها النظام الإيراني، لكن في نهاية المطاف هناك أمور مهمة ومحورية كان فيها خلافات كبيرة جدا فيما يتعلق أولا بتسليم اليورانيوم المخصب بالكامل، وهذا يعتبر داخليا جيلان استسلام استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. ثم كان الطرح الأمريكي بتقليص المنشآت إلى منشأة واحدة فقط، هذا راح يمس هيبة الردع النووي والحرس الثوري الإيراني اللي بيشرف على البرنامج النووي من الألف إلى الياء. ثم بعد ذلك موضوع رفض التعويضات ورفض الإفراج الواسع عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات، وهذا بيجعل الصفقة ضعيفة داخليا ويضعف موقف النظام ومحاولة إظهاره كطرف مهزوم وليس ند الولايات المتحدة الأمريكية. ثم موضوع الأستاذ جيلان ربط وقف الحرب باستمرار التفاوض، هذا ينظر له إيرانيا كآلية ضغط مفتوحة على الجانب الإيراني. ما الذي يمكن أن تقبل إيران؟ ممكن أن تقبل باتفاق مرحلي بتجميد مؤقت لبعض الأنشطة النووية بالرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه
0: يعني ترتيب الأولويات مختلف تماما عن الأولويات التي تضعها واشنطن، وبالتالي عدنا إلى المربع الأول. ما إذا صحت هذه المعلومات لنرى على كل حال في قادم الساعات ماذا سيحمل عاصم منير في جعبته في زيارته المرتقبة إلى طهران يوم غد. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم على هذه القراءة والإحاطة. شكرا جزيلا لك. نشاطنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. العربية ترصد حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد عبور ناقلتين واستعداد الثالثة. ولدينا أيضا تعثر التمويل يعيق جهود إعمار قطاع غزة.

في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل

0: للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
0: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نتابع من التطورات المتعلقة في مضيق هرمز، حيث قالت مصادر أوروبية لرويترز إن عددا من السفن لجأت إلى دفع ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران من أجل العبور في مضيق هرمز. وبحسب تقرير رويترز فإن الحرس الثوري يشترط على السفن ضمن إجراءاته المعقدة التي يفرضها للعبور دفع رشاوى من أجل ضمان سلامة مغادرة مضيق هرمز. وفي تطورات مضيق هرمز أيضا، بعدما تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب، عبرت ناقلتا نفط مضيق هرمز وتستعد ثالثة للمرور بعد انتظار استمر لأكثر من شهرين، فيما كشفت كوريا الجنوبية عن عبور إحدى ناقلاتها بالتنسيق مع إيران. وأظهرت البيانات أن الناقلة يونيفرسال وينر العملاقة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وعلى متنها مليوني برميل من النفط الخام في طريقها للخروج من المضيق. هذا وتحمل الناقلات الثلاث نحو 6 ملايين برميل من النفط الخام حسب ما أوردت رويترز، نقلا عن بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كابلر. هذا ورصدت كاميرا العربية حركة الملاحة في المضيق. نتابع هذه الصور الخاصة من هناك.

ضمن الحصار البحري المفروض على إيران، احتجزت واشنطن ناقلة نفط في المحيط الهندي، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أعادت توجيه 91 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى لضمان الامتثال الكامل. الناقلة المحتجزة معروفة باسم سكاي ويف كانت مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ مارس الماضي بسبب دورها في نقل النفط الإيراني وفق صحيفة وول ستريت جورنال. بحسب بيانات تتبع السفن، فقد كانت الناقلة تبحر غرب ماليزيا بعد عبورها مضيق مالاغا، فيما رجحت بيانات ليوتس انتليجنس ووسطاء شحن أنها كانت تحمل أكثر من مليون برميل من الخام من جزيرة خارك فبراير الماضي، لكن لم يعرف ما إذا كانت السفينة قد فرغت من حمولاتها في آسيا. وكانت تبحر في منطقة معروفة في عمليات نقل النفط بين السفن المشبوهة، وكانت متجهة عائدة إلى الشرق الأوسط. عمليات الأسطول الخفي هو التكتيك التي استخدمته طهران

على الأرجح للالتفاف على الحصار الأمريكي والعقوبات الغربية عبر استراتيجية إخفاء بيانات التتبع وتغيير الأعلام ونقل الشاحنات في عرض البحر بواسطة حوالي 1000 ناقلة نفط قديمة وغير مؤمن عليها. واشنطن وضمن عملياتها سبق أن احتجزت في أبريل الماضي سفينتين ماجستيك أكس وتيفاني في المحيط الهندي لجانب إجراءات مماثلة تتبعها أمريكا في خليج عمان وبحر العرب لضمان ملاحقة الأسطول الخفي لإيران.

0: وتعليقا على التطورات في مضيق هرمز، قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ناتو مارك روتي إن عددا من الدول بدأت نقل قدرات عسكرية إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة، وأشار إلى أن فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا تشارك في الجهود الرامية لإبقاء المضائق مفتوحة، وأشار إلى بحث تعزيز التعاون مع الشركاء الناتو في الخليج.
1: Importantly, we are now seeing many countries coming together around plans to ensure freedom of navigation. Some are moving assets to the region, including France, Belgium, the Netherlands, Italy, Germany, the United Kingdom, and others. And this preparation is key to ensure that the strait can be open for transit. And as we discuss the current situation, we will also discuss how to further strengthen cooperation with NATO's partners in the Gulf region.
0: ومن واشنطن ينضم إلينا زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم وارك. أهلا بك أستاذ توم. إذن إيران وضعت آلية جديدة ونظام للتحكم في مضيق هرمز بشكل منفرد بالتعاون طبعا مع سلطنة عمان، وبالتالي هل هذا مقبول أمريكيا وما التسوية المقبولة على هذا الصعيد؟
2: أسعدتم صباحا أنتم ومشاهديكم. في الحقيقة لا أعتقد بأن هذا سيكون مقبولا لفترة طويلة. الولايات المتحدة سبق وأن قالت أنها ستفرض العقوبات التي تدفع الرسوم لإيران، لأن هذا قد يمنح إيران كميات كبيرة من الأموال. بالتالي الولايات المتحدة على الأرجح ستستمر بالحصار البحري، وهذا سيشمل السفن التي حصلت على الموافقة الإيرانية للمرور عبر المضيق، ولكن لن تحصل على الموافقة الأمريكية. ففي الختام لا أعتقد بأن هذه الجهود ستكون مؤثرة، أقصد من إيران، لجني الأرباح من الشحن الدولي.
0: هل التفاؤل ما زال سائدا في واشنطن فيما يتعلق بسير المفاوضات؟
2: علنا نعم، رئيس ترامب قال أشياء إيجابية عن احتمالات المحادثات، ولكن بشكل غير علني الوضع مختلف، فالفوارق بين الموقفين الأمريكي والإيراني كبيرة. ما يسمى باتفاق إطار العمل واتفاق الإطار إذا وعطه قطر وباكستان، ويحاولان جمع الولايات المتحدة وإيران من أجل التوقيع على كل ما في هذا الإطار، وحسب ما فهمنا فإسرائيل رفضته بالكامل. أما إذا ما كان هذا قرار جوهري مثلا لطموحات إيران النووية، أو مجرد توفير إطار عمل لأسلوب مناقشة هذه المسائل لاحقا، فهذا فارق كبير جدا ولا نعرف نطاقه، مهما كان هذا الإطار الذي طرحه القطريون والباكستانيون وإقناع أمريكا والولايات المتحدة أمريكا وإيران للتوقيع عليه.
0: وهل تقبل أمريكا باتفاق إطار يعني طويل الأمد؟ هل هذا يصب في مصلحة أمريكا أم بالعكس هذا ما تريده إيران بالدرجة الأولى؟
2: على الأرجح يمثل تنازلا.

0: يمنح كل طرف شيئا ويسمح لكل طرف بأن يقول أنه حقق نوعا من النجاح، ولكنني أعتقد بأنه على الأرجح هذا الإطار لن يحل المسائل الجوهرية. بدلا من ذلك فسوف يضع الأساس للمزيد من الخلافات ومساوئ الفهم، عندما لأن كما نعرف أمريكا وإيران لديهما تفسيرات مختلفة تماما للغة التي اقترحها الوسطاء، فشاهدنا ذلك في الماضي، وبالتالي فاحتمالات مساوئ الفهم أعظم بكثير من الاتفاق.
1: ومتى يتجه إلى الحسم العسكري ترامب؟ عند أي نقطة يستسلم من أي قوة يعني حقيقية في جدار هذه الأزمة؟
0: آخر ما سمعنا فالنص السياق هذا الاتفاق الإطاري لا يزال يمرر بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء، وأعتقد بأن رئيس ترامب لم ينتهي من العملية الدبلوماسية، وعلى الأرجح سيرغب بإجراء تغييرات على النص لتصب في مصلحة أمريكا، وإيران سترغب المزيد من التغييرات التي تصب في مصلحة الموقف الإيراني. ولكن الوسطاء يدركون بأن أمامهم أيام قليلة ليوافق الطرفان على توقيع النص، وفي هذه المرحلة وتلك المرحلة نأمل أن نتمكن من حل كل المسائل الغامضة سوف تدوم وتستمر مع بقاء الحبر وتوقيع على الورق.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم وارك، شكرا جزيلا لك. أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع السعودية والإمارات مع استمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات الأخيرة التي طالت أراضيهما. وجه رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في الهجمات على دول الجوار، وأشار إلى حرص العراق على حصر السلاح بيد الدولة. صرف التعهدات قد يعرقل تنفيذ خطة تتجاوز كلفتها 70 مليار دولار، هذا ما أعلنه مجلس السلام في القطاع منوها إلى وجود فجوة في تمويل خطة إعمار القطاع، إذ أكد تقرير مرفوع إلى مجلس الأمن الدولي ضرورة تسريع التمويل لسد الفجوة بين التعهدات والتنفيذ على الأرض.
2: في غزة لا تتوقف الحرب عند صوت الصواريخ فقط، بل تمتد إلى ما بعد الركام، إلى معركة عنوانها من سيدفع ثمن إعادة الحياة؟
3: أمين كثير إن إيش مجلس السلام يعمرنا بياتنا ونرجع لديورنا لدورنا ولأراضينا الأساسية، لكن بعد ما وقف مجلس السلام على الفاضي مين بدي يعمرنا؟ إحنا زي ما إحنا، فيش إعمار، مش شايفين إشي.
2: يعلن مجلس السلام عن فجوة في تمويل خطة إعادة إعمار غزة في ظل برنامج تقدر كلفته بأكثر من 70 مليار دولار أنشئ للإشراف على خطة لإعادة إعمار القطاع بعد دمار واسع طال 85% من بنيته التحتية. ورغم تعهدات مالية وصلت إلى 17 مليار دولار، فإن المجلس يحذر من أن بطء صرف الأموال قد يعرقل التنفيذ ويحول الخطة إلى إطار نظري غير قابل للتطبيق.
4: تمثل الأموال التي تعهدت بها الدول ولم تصرفها بعد الفرق بين إطار عمل موجود على الورق وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة.
2: وفي تقرير قدم إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة دعا المجلس إلى تسريع صرف الأموال، محذراً من أن الفارق بين التعهدات والصرف هو الفارق بين مشروع على الورق وإعادة إعمار حقيقية على الأرض، وبين تعقيدات سياسية وأمنية من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق من القطاع ورفض حركة حماس تسليم سلاحها، إلى الجدل حول الشفافية وآليات الرقابة. يبقى مستقبل غزة معلقاً بين الركام والوعود.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الصين وروسيا تعلنان رفض مشروع القبة الذهبية الأمريكية. ولدينا أيضاً بسبب إيبولا إفريقيا تحت إنذار صحي مرتفع.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن روسيا تدرس شن هجمات إضافية على أوكرانيا من جهة بيلاروسيا، محذرا من أن جر مينسك إلى الحرب، قائلا هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة.
6: ناقشت بالتفصيل الوضع الراهن في منطقة بيلاروسيا بريانسك مع الجيش الأوكراني وأجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن ووزارة الخارجية، وتوصلنا إلى أن روسيا تدرس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا من هناك، وتحديدا على المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيغيف وكييف.
5: وتأتي تحذيرات زيلينسكي بالتزامن مع مناورات نووية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، وهي مناورات وصفت بالواسعة وتحاكي استخدام القوات النووية في حال التعرض لهجوم.

عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قمة في قصر الشعب في العاصمة بكين، وأكدت القمة على متانة الشراكة بين البلدين وتطابق رؤيتهما تجاه القضايا الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. وشدد الجانبان على أن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستوى غير مسبوق من التنسيق والتقارب. هذه الزيارة تأتي تتويجا لربع قرن من معاهدة الصداقة الصينية الروسية، أما مخرجاتها فهي وثيقة استراتيجية. الوثيقة تبدأ من إدانة صريحة للضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، واعتبارها خرقا للقانون الدولي يقوض استقرار الشرق الأوسط. بحسب الوثيقة أيضا دعت روسيا والصين إلى الحوار والمفاوضات لمنع اتساع رقعة الصراع. وسط تحذير صيني من إجراءات منفردة تتخذها دول معنية أو اتحادات دولية تضر بسلاسل التوريد وإمدادات الطاقة والملاحة في مضيق هرمز جراء استمرار الحرب. هذا التنسيق امتد لحماية سيادة البلدين عبر تحذير من تفكك المجتمع الدولي والعودة لما وصفته الوثيقة بشريعة الغاب. وأعلن الرفض القاطع لمشروع القبة الذهبية الأمريكي وتمدد حلف الناتو شرقا. هذا ودعا الطرفان إلى حل جذور الأزمات لإنهاء حرب أوكرانيا عبر الحوار والمفاوضات. وبالتوازي مع القمة الروسية الصينية أفادت

0: وكالات مخابرات أوروبية ووثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن القوات المسلحة الصينية دربت نحو 200 عسكري روسي داخل الصين أواخر العام الماضي، وعاد بعضهم منذ ذلك الحين للقتال في أوكرانيا. نتابع.
1: من المناورات المشتركة إلى ساحات التدريب السرية، يبدو أن التنسيق العسكري بين موسكو وبكين يتجاوز بكثير ما

0: سائق ثلاث وكالات مخابرات أوروبية عن تعاون ميداني من داخل منشآت عسكرية في الصين في مواقع تشمل بكين ونانجينغ، حيث تلقى نحو 200 عسكري روسي تدريبات متخصصة أواخر العام الماضي قبل أن يعود بعضهم لاحقا إلى جبهات القتال في أوكرانيا. في تلاق بين خبرة ميدانية راكمتها روسيا في الحرب الأوكرانية وقدرات تقنية متقدمة تمتلكها الصين، وقع ضباط كبار من البلدين في يوليو 2025 اتفاقية تركز في معظمها على تأهيل قوات روسية في مجالات تشمل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية وطيران الجيش ووحدات المشاة المدرعة. كما تنص الاتفاقية على إرسال مئات الجنود الصينيين إلى روسيا لتلقي تدريبات مماثلة، إلى جانب حظر التغطية الإعلامية للزيارات ومنع إبلاغ أي أطراف ثالثة بها.
1: فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، تحافظ الصين باستمرار على موقف موضوعي ومحايد، وعملت على تعزيز محادثات السلام وعلى الأطراف المعنية ألا تؤجج المواجهة عمدا وتلقي المسؤولية على الآخرين.
0: ورغم سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين الاستراتيجيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في عام 2022، تواصل بكين التأكيد على التزامها بموقف محايد من الصراع، مقدمة نفسها وسيطا للسلام، فيما تعكس زيارة بوتين 25 إلى الصين مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي، وتعزز ما يوصف بالشراكة في كل الظروف.
2: وفي السياق، رجح مسؤولون في كوريا الشمالية بأن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. وتأتي زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ بعد تحضيرات شملت زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين. ونتابع من بريطانيا، حيث شهد البرلمان سجالا حادا بعد قرار حكومة كير ستارمر تخفيض بعض القيود على منتجات النفط الروسي المكررة في دولة ثالثة بسبب اضطراب إمدادات الناجمة عن أزمة مضيق هرمز. رئيس الحكومة كير ستارمر دافع عن القرار بالقول أن حكومته تطبق حظرا تدريجيا من أجل حماية المستهلكين في المملكة المتحدة، في حين لقي القرار انتقادات حادة من المعارضة. التفاصيل في هذا التقرير لمديرة مكتب العربية في لندن ريما مكتبي. نتابع.
3: للضرورة أحكامها، فالذهب الأسود هذا شريان الحياة والتنقلات، وارتفاع أسعاره أي أسعار النفط قد يخنق بريطانيا. والضرورة تحتم تخفيفا مؤقتا لبعض العقوبات النفطية على روسيا خوفا من أزمة وقود وارتفاع كبير في الأسعار بسبب أزمة مضيق هرمز. الخطة كانت حظر استيراد الديزل ووقود الطائرات المصنوع من النفط الروسي حتى لو جاء عبر دول ثالثة مثل الهند وتركيا، لكن الحكومة البريطانية قررت تطبيق الحظر تدريجيا بسبب اضطراب الإمدادات العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى عاصفة سياسية في جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان البريطاني.
4: نخسر 1000 وظيفة شهرياً في قطاع النفط والغاز. سألته عن التراخيص الجديدة لا عن عمليات الحفر القائمة. ثم في وقت متأخر من الليلة الماضية سيدي الرئيس، أصدرت الحكومة إعلاناً مفاجئاً برفع العقوبات عن النفط الروسي. فهل يمكن لرئيس الوزراء أن يوضح لماذا يعتبر النفط الروسي مقبولاً بينما يعتبر النفط من أبردين غير مقبول؟
3: لندن تؤكد أنها لا ترفع العقوبات عن موسكو، بل تمنح مرونة مؤقتة لحماية السوق البريطانية ومنع نقص الإمدادات.
5: ما أعلناه بالأمس هو حزمة جديدة قوية من العقوبات تتجاوز العقوبات الحالية بكثير. تشمل هذه الحزمة حظرا جديدا على الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال، وحظرا جديدا على المنتجات النفطية المكررة من روسيا. كما أصدرنا ترخيصين قصيري الأجل لتطبيق العقوبات الجديدة تدريجيا وحماية المستهلكين في المملكة المتحدة. سيدي الرئيس، هذه ممارسة معتادة.
3: أكثر من نصف وقود الطائرات في أوروبا يمر عبر مضيق هرمز، وأسعار الوقود تضاعفت تقريبا منذ بداية الحرب. أوكرانيا انتقدت قرار بريطانيا معتبرة أن أي استثناءات تعني أموالا إضافية لآلة الحرب الروسية.
2: حكومة كير ستارمر تقول إن العقوبات لا تزال قائمة، وما يجري هو تشتيت

0: تدريجيا من دون التسبب بفوضى في أسواق الطاقة، وبغض النظر من يقول ماذا، حرب إيران ومضيق هرمز أعادت تشكيل حسابات الغرب حتى في ملف العقوبات على روسيا. من لندن ريما مكتبي العربية.
1: ونتابع من العلاقات الأوروبية الأمريكية، إذ أعلنت واشنطن بأنها ستبدأ في إعادة تموضع قواتها العسكرية في أوروبا بتقليص انتشارها العسكري في أوروبا. وحلف الشمال الأطلسي يتحرك لملء الفراغ الدفاعي المتوقع وتعويض القدرات الأمريكية خلال السنوات المقبلة. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أعلنت خفض عدد ألويات القتال الأمريكية في أوروبا من 4 إلى 3 ضمن مراجعة شاملة للتمركز العسكري الأمريكي في القارة. وأوضحت واشنطن أن القرار سيعيد مستوى الانتشار العسكري إلى ما كان عليه عام 2021 مع تأجيل مؤقت لنشر قوات إضافية في بولندا.
2: في أوروبا التي اعتادت منذ عقود على المظلة العسكرية الأمريكية كضمانة أساسية لأمنها، يبدأ المشهد بالتبدل على نحو غير مسبوق. من ألمانيا إلى بولندا تتحرك واشنطن لإعادة رسم خريطة وجودها العسكري في خطوات يراها الأوروبيون تحولاً استراتيجياً يثير القلق أكثر مما يبعث على الطمأنينة. البنتاغون أعلن خفض عدد الألوية الأمريكية في أوروبا من 4 إلى 3 في إطار توجه لتقليص الانتشار العسكري المباشر ودفع الحلفاء لتحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن القارة. وفي بولندا تأجل نشر 4000 جندي إضافي، بينما تؤكد تصريحات أمريكية أن على أوروبا الاعتماد على نفسها أمنياً مع استمرار عمليات سحب تدريجية للقوات وفق جاهزية الحلفاء.
3: مع ازدياد قوة الركيزة الأوروبية للحلف، سيمكن هذا الولايات المتحدة من تقليص وجودها في أوروبا والاقتصار على توفير القدرات الحيوية التي لا يستطيع الحلفاء توفيرها حالياً. لذا نتوقع إعادة انتشار القوات الأمريكية تدريجياً مع تعزيز الحلفاء لقدراتهم، وستكون عملية مستمرة لعدة سنوات.
2: وفي ظل هذا التحول تتزايد المخاوف الأوروبية من اتساع الفراغ الأمني، خاصة مع الحديث عن سحب 5000 جندي من ألمانيا وإلغاء نشر صواريخ توماهوك بعيدة المدى. وبينما تصف الولايات المتحدة ما يجري بأنه إعادة تموضع استراتيجي، تخشى عواصم أوروبية أن يكون ذلك مقدمة لانسحاب أعمق يعيد تشكيل ميزان الردع في القارة، ويفتح الباب أمام مرحلة أمنية أكثر هشاشة في مواجهة روسيا.
1: واجه وزير العدل الأمريكي تود بلانش لائحة اتهام بحق الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، وقال إن الولايات المتحدة ستعمل على سجن كاسترو على أراضيها بعدما وجه له القضاء الأمريكي اتهامات على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996. وقال بلانش خلال مؤتمر صحفي في ميامي إن كاسترو سيمثل أمام المحكمة طوعا أو بطريقة أخرى. القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش أوضح بأن التهم الموجهة إلى رئيس الكوبا السابق هي القتل العمد لمواطنين أمريكيين.
4: The indictment was returned by a grand jury sitting in this district in Miami on April 23rd, 2026 and was unsealed today. For nearly 30 years, the families of 4 murdered Americans have waited for justice. As alleged in the indictment, Raul Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
1: ومن جهته وصف ترامب قرار القضاء الأمريكي بتوجيه اتهامات إلى كاسترو بأنه لحظة فارقة وبالغة الأهمية بالنسبة لكوبا، ووصفه باليوم العظيم.
5: We have Cuba on our mind, very important. A lot of problems for a lot of years, and this was a big, I think it was a very big moment for people that, not only Cuban Americans, but people that came from Cuba, that want to go back to Cuba, people who want to see their family in Cuba. I think this is a very big day, very important day.
1: وفي ذات الملف فإن الموقف الأمريكي

0: لافت جاء من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو المنحدر من أصول كوبية أيضا. فبمناسبة ذكرى استقلال كوبا، وجه روبيو رسالة مصورة باللغة الإسبانية لمواطني الجزيرة، دعاهم فيها إلى بناء علاقة ومسار جديدين مع الولايات المتحدة، بما وصفه بمعاناة لا تصدق بسبب النظام الشيوعي. وحمل روبيو الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو مسؤولية نقص الخدمات، بل وعرض على الكوبيين دعم ومساعدة واشنطن، والهدف هو تحقيق انتقال سياسي ينهي أزمات البلاد وفق قوله.
1: الرئيس ترامب يطرح مسارا جديدا بين الولايات المتحدة وكوبا جديدة. كوبا جديدة تستطيعون فيها أنتم المواطنون الكوبيون العاديون، وليس فقط شركات القوات المسلحة الثورية، امتلاك محطة وقود أو متجر ملابس أو مطعم. كوبا جديدة تستطيعون فيها أنتم وليس شركات القوات المسلحة الثورية، فتح بنك أو امتلاك شركة إنشاءات. كوبا جديدة تستطيعون فيها أنتم وليس فقط الحزب الشيوعي الكوبي، امتلاك محطة تلفزيون أو صحيفة. كوبا جديدة يمكنكم فيها انتقاد نظام فاشل من دون الخوف من السجن أو من إجباركم على مغادرة جزيرتكم.

0: في أخبار موسم الحج أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري خلال حديثه في جلسة تتعلق بالصحة والأمن في الحج بأن الجاهزية الإعلامية تعد ركيزة أساسية ضمن الجاهزية التشغيلية لمختلف الجهات في موسم الحج، وذلك باعتباره الحدث الأهم والأكبر سنويا في المملكة.
1: الجاهزية الإعلامية هي جزء من الجاهزية التشغيلية لجميع الجهات في المملكة. الحج يعتبر أكبر وأعظم حدث بالنسبة لنا سنويا، ووفقا لذلك في الإعلام في الأمن في الصحة دائما هو بالنسبة لنا هذا هو الحدث الأبرز ونعمل عليه. هي جزء من رسالة الإعلام طوال العام، كيف تم موسم الحج، كيف تم تطويره، كل هذه التفاصيل يعمل عليها. النقطة الأخرى أننا لا نعمل وحدنا في منظومة الإعلام، اليوم الصحة إعلام، وزارة النقل إعلام، كل الجهات أيضا هي تساهم في الإعلام.
0: أكد مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي أن منظومة التخطيط لموسم الحج شهدت تحولا نوعيا إلى النهج المؤسسي والحوكمة والتكامل بين الجهات الكافة، وأوضح أن وزارة الداخلية تضع أمن وسلامة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها أثناء إعداد الخطط الأمنية. نتابع.
2: شهدت منظومة الحج تحول نوعي وتم وضع منهجية مؤسسية تقوم على الحوكمة وتبادل الأدوار والتخطيط المبكر والتعامل أيضا مع كافة الشركاء. تم أيضا إعادة هندسة الإجراءات الإدارية لكل مرحلة من مراحل التخطيط وأيضا الخطط العملياتية والتشغيلية، وعزز هذا الانسجام بين كافة مقدمي الخدمة. اعتمدت المنظومة إلى تجزئة الهيكل التفصيلي وتحديد نقاط التحسن في كل مرحلة. هناك سلسلة قيمة أيضا تم إيجادها ونقطة مراحل التنفيذ ما بين التصميم والتنفيذ والتقييم إذا ارتفعت مؤشرات الأداء.
0: وفيما يتعلق بانتشار فيروس إيبولا، هناك 600 حالة اشتباه و139 وفاة وسط إفريقيا بحسب منظمة الصحة العالمية. هذه الحصيلة دفعت المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم للتأكيد على أن خطر تفشي فيروس إيبولا يقتصر حاليا على المستويين الوطني والإقليمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وطمأن التقييم الطبي الدولي عواصم العالم بأن الوضع يظل منخفضا على المستوى العالمي، مفتقدا لمعايير التحول إلى جائحة أو حالة طوارئ وبائية دولية. هذا ويتسارع تفشي إيبولا في مناطق وسط إفريقيا وسط تحذيرات منظمة الصحة من خطورة السلالة المنتشرة في ظل غياب اللقاحات أو علاجات نوعية وفعالة.
3: في حوض الكونغو بأفريقيا يبلغ تفشي إيبولا مرحلة تثير مخاوف جدية بشأن القدرة على احتوائه، فيما أطلقت منظمة الصحة العالمية إنذاراً معلنة حالة طوارئ صحية عامة مع رفع مستوى التأهب إقليمياً ودولياً، ليخوض العالم الآن سباقاً محموماً للحاق بركب فيروس شديد الخطورة.

0: الخطورة.
1: This epidemic is caused.
2: هذا الوباء ناجم عن فيروس بوندي بوغيو، وهو نوع من إيبولا لا توجد له لقاحات أو علاجات.
0: انتقل المرض بالفعل إلى عدة دول، بينها أوغندا المجاورة، ما يضع إيبولا مجدداً في صدارة المشهد الصحي في القارة الأفريقية، ذلك بفعل قدرته على التحرك سريعاً داخل المجتمعات الهشة، مستفيداً من ضعف البنية الصحية وكثافة السكان. وقد شهدت بعض تلك المناطق تفشيات سابقة، إلا أن السلالة الحالية أكثر تعقيداً في الرصد والمكافحة، وتتجاوز معظم الأوبئة الأخرى من حيث سرعة وحجم الانتشار. في ظل هذا المشهد، تكثف منظمة الصحة العالمية وشركاؤها جهود الاستجابة عبر توسيع حملات التطعيم المحدودة وتعزيز المراقبة الوبائية بالاعتماد على العزل السريع ورفع جاهزية المراكز الصحية وقطع سلاسل العدوى قبل امتدادها خارج البؤر الحالية، ليبقى عامل الوقت حاسماً في احتواء التفشي قبل تحوله إلى موجة أوسع يصعب السيطرة عليها، سيما وسط تحديات في الاستعدادات يربطها بعض الخبراء بتراجع تمويل برامج الصحة العالمية من جانب الولايات المتحدة ودول مانحة أخرى.
3: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: حقق أستون فيلا الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي بفوزه في النهائي على فرايبورغ الألماني بثلاثة أهداف دون رد. توج الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم منهيا المسابقة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقه بيراميدز الذي حل وصيفا فيما جاء الأهلي بالمركز الثالث. تلعب اليوم 7 مباريات من ختام منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. النصر متصدر الترتيب يدخل مباراة ضمك بحثا عن الفوز لنيل اللقب. وفي الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، الهلال ثاني الترتيب يلاقي مضيفه الفيحاء، ولدى الفريق العاصمي 81 نقطة. ويتنافس فريق الاتحاد والتعاون على المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. الاتحاد يلتقي مع القادسية في جدة، فيما يلعب التعاون مع مضيفه الحزم في الرس. وضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، تغلب الأهلي على مضيفه الخليج 4-1 ليحل بالمركز الثالث. وفي الجولة الأخيرة أيضا، ودع فريق النجمة منافسات الدوري السعودي لكرة القدم بالفوز على الشباب بهدف دون رد، وكان النجمة قد هبط مسبقا لدور الدرجة الأولى.
3: كشفت شركة سبيس اكس عن ملف طرحها العام الأولي بقيمة تريليون دولار، كما أفصحت عن سجلات الشركة في وقت تستعد فيه لإطلاق رحلة اختبارية لصاروخ ستارشيب، وهو صاروخ تعتمد عليه خطط إيلون ماسك الطامحة إلى إقامة مستعمرة بشرية دائمة على المريخ وبناء مراكز بيانات فضائية. أما شركة مجموعة ميتا فقد بدأت بعملية تسريح لحوالي 8000 موظف، أي نحو 10% من قوتها العاملة. وأتي قرار الشركة مع توجه رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى إعادة توجيه الموارد نحو الذكاء الاصطناعي. وبحسب بلومبرغ، أول من تم إبلاغهم بقرار التسريح هم الموظفون المقيمون في سنغافورة. في الصين، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بعد أمطار غزيرة ضربت مناطق وسط وجنوب البلاد وتسببت في فيضانات أدت إلى مقتل 22 شخصا على الأقل.

وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. ترامب يمهل إيران أياما للرد على مقترحه ويحذرها الوضع على حافة الهاوية. قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران الخميس وتوقعات بإعلان صيغة نهائية للاتفاق. الناتو يضع خططا لضمان حرية الملاحة في هرمز والعربية ترصد الحركة في المنطقة. بالتزامن مع مناورات روسية بيلاروسية نووية مشتركة زيلينسكي يحذر من هجمات جديدة. وأمريكا تواجه تهما بالقتل العمد لرافائيل كاسترو وتدعو الكوبيين إلى الانتفاض بوجه حكومتها. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
13: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور.
14: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
13: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
14: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
13: لنعي، لندرك ما حولنا،
14: لنعرف،
15: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
16: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: موجز لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي الذي وصف الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهوية، كما طالب ترامب الجانب الإيراني بتقديم إجابات صحيحة بنسبة 100% على مقترح إنهاء الحرب.
1: After you said yesterday you're about an hour away from making a decision, where does that stand today? Have you heard anything from them?
2: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly.
0: قالت الخارجية الإيرانية إنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا سلمه الجانب الباكستاني في إطار المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب. أشارت إلى أن الجانب الإيراني تلقى وجهات نظر الجانب الأمريكي ويتم دراستها حاليا، وبأن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر باكستان. في سياق متصل ذكرت الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية. وصفت مصادر لأكسيوس المحادثة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل بالصعبة والمتوترة. المصادر أضافت أن ترامب أبلغ نتنياهو بأن العمل جار على وثيقة مبادئ أو خطاب نوايا من شأنه إنهاء الحرب. بحسب أكسيوس فإن هذه الوثيقة تشمل مفاوضات تمتد شهرا بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع السعودية والإمارات مع استمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات الأخيرة التي طالت أراضيهما. وجه رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في الهجمات على دول الجوار. أشار إلى حرص العراق على حصر السلاح بيد الدولة. في أمان الله.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
7: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، والكل

0: حركة تأثير يدم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: صحية طيبة، هذا خرج الصندوق في موضوعاته الليلة.
1: The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
0: حديث عن وثيقة مبادئ بين واشنطن وطهران. ترامب يستعجل الرد الإيراني، ونتنياهو غاضب. رئيس الحكومة العراقية يتعهد بملاحقة المتورطين في الهجمات الأخيرة على دول الخليج. نيويورك تايمز تكشف عن خطة أمريكية إسرائيلية لتنصيب أحمد نجاد لقيادة إيران في بداية الحرب.
2: Probably into a fence, probably into a wall, creating a permanent separation in Gaza.
0: اتهامات متبادلة بين مجلس السلام وحماس وتلويح بتفعيل البند 17 لتنفيذ خطة ترامب في غزة. تتحرك باكستان مجددا على خط الوساطة بين واشنطن وطهران فيما يبدو أنه محاولة أخيرة للحيلولة دون استئناف الحرب، فقد عاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث التقى بقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي قبل أن يجتمع لاحقا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. تشير مصادر العربية إلى أن العمل جار حاليا على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران. كما أفادت المصادر بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد يزور إيران غدا لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق، على أن يعقب ذلك جولة مفاوضات جديدة في إسلام أباد بعد موسم الحج. لكن ماذا قال ترامب بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران؟
1: Gone. Their navy's gone. Their air force is gone. Just about everything. The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
0: بحسب مصادر العربية، تلقت باكستان خلال الساعات الماضية إشارات أمريكية بمرونة محدودة في بعض الملفات الاقتصادية وتخفيف العقوبات مقابل تشدد أكبر في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز. في المقابل قالت إيران إنها تدرس مقترحا أمريكيا جديدا تسلمته من باكستان، فيما أكدت مصادر قريبة من الملف الإيراني أن طهران لا تزال تعتبر الضمانات الأمريكية غير كافية، خصوصا فيما يتعلق بمنع أي عمل عسكري مستقبلي ضدها. في إسرائيل، أفادت القناة 12 بأن رئيس الوزراء نتنياهو ناقش مع ترامب الاتفاق الأخذ في التبلور. أضاف أن ترامب أبلغه بأن واشنطن تعمل على إعداد وثيقة مبادئ مع طهران ستتضمن إنهاء الحرب، إلى جانب إطلاق مفاوضات تمتد شهرا بين الجانبين، رغم غضب نتنياهو أثناء الاتصال لرغبته في استئناف الحرب. طبعا كان لترامب رأي آخر نستمع.
1: He's a great guy. To me, he's a great guy. I'm right now.

0: got 99% in Israel. I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister.
1: معنا من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن الكويت وزير الإعلام الكويتي السابق الدكتور سعد بن طفلة. مرحبا بكم جميعا معي في حوار خارج الصندوق. قبل أن نبدأ دعونا نستمع أولا لتحذير ترامب فيما يتعلق بالرد الإيراني المرتقب على الوثيقة الأمريكية، ثم نعود لاستئناف هذا الحوار.
2: After you said yesterday you're about an hour away from making a decision, where does that stand today? Have you heard anything from them?
0: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly.
1: أبدأ مع الدكتور سعد بن طفلة. دكتور مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني ترامب كان سيضرب إيران بشدة كما يقول يوم الثلاثاء الماضي قبل 48 ساعة. اليوم نتحدث عن صيغة نهائية لاتفاق بين واشنطن وطهران سينهي الحرب في نهاية الأمر. ما الذي تغير في هذه الساعات القليلة برأيك دكتور سعد؟ هل يمكن الثقة بهذا الأمر أصلا، أننا سنصل إلى اتفاق لن نعود إلى الحرب مرة أخرى؟
3: أحييك وضيفك ومشاهديك الكرام. الحقيقة بأن من يستطيع أن يقرأ أو يتنبأ بما قد يقوم به السيد ترامب يعني إما أن يكون عبقري أو قارئ كف، أنا لست لا هذا ولا ذاك يعني. لكن الأخبار التي وردتنا من باكستان حتى الآن هو أنه أبدوا مرونة في بعض الملفات، يعني الإيرانيون أبدوا مرونة في بعض الملفات، هذا ما تقوله بعض الأوساط في باكستان. هل هذه المرونة كافية لكي يوقف الحرب تماما؟ كما نعرف بأنه يقول بأنه كان على وشك أن يستأنفها قبل ساعات، ولكنه توقف عن ذلك بعد أن يعني اتصل به زعماء الخليج في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، وطلبوا منه عدم استئناف هذه الحرب ضد إيران. وهذه أتمنى أن تسجل مستقبلا لدى الشعوب الإيرانية بشكل عام بأنها الثالث محاولة من قبل أهل الخليج ومن قبل العرب في الخليج بأنهم لا يريدون مزيد من الدمار أو الحروب ضد جيرانهم في إيران. ونتمنى أن يكون هذا الشعور متبادل من قبل العقلاء، وأخالوا بأن السيد أيضا مصدق بور أحدهم كذلك.
1: السيد مصدق بور أرحب فيك. يعني ترامب اليوم قال بأن إيران دولة مهزومة وننتظر رد مناسب منها. هل تشعر إيران بالثقة في الجانب الأمريكي أن تصل معه إلى اتفاق، حتى لو كان اتفاق مبدئي يعني، بعد ذلك يتم التفاوض على صيغة لإنهاء هذه الحرب؟ هل تشعر بأن إيران أقرب إلى الثقة أم أنها أصلا تستبعد خيار السلام وهي تستعد للحرب فعليا حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها أنا وأنت وضيفي الدكتور سعد؟
4: نعم، شكرا، تحياتي لكم و لمعالي سيد الوزير السيد سعد ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني طبعا هناك أزمة ثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حتى الأمريكيين هم لا يثقون حاليا بإيران، إيران أيضا لا تثق بهم، وبالتالي ربما هناك بصيص أمل أيضا فيما يتعلق باحتمال أن يبرم اتفاق. طبعا اتفاق مبادئ كان واضحا منذ البداية، إيران توافق أساسا، إيران كانت تريد التفكيك بين المسار الدبلوماسي وأيضا المسار يعني الميداني، لأن هناك أزمة طرأت في الخليج ومضيق هرمز، وبالتالي أثرت بشكل كبير ويعني تبعثرت كل الأوراق، وبالتالي من دون إيجاد حل ومخرج في هذه الأزمة لا يمكن الدخول في قضايا أخرى، وبالتالي إيران هي توافق. ولكن في نفس الوقت هناك مفاوضات أيضا فيما يتعلق بالنووي، يعني هناك أمور تبود إلى وجهات نظر تبود إلى
1: لكن دكتور مصدق، لماذا إيران لديها أزمة ثقة مع الولايات المتحدة، لديها أزمة ثقة مع لديها أزمة ثقة حتى مع الوسيط الباكستاني، هي لا تشكك حتى في الوسيط الباكستاني، لا تتقدم معه بخطوات ثابتة أو واثقة على الأقل؟ هذا ما نفهمه من بعض التصريحات الإيرانية وحتى المواقف، خير دليل ما حدث في الجولة الثانية من المفاوضات في إسلام أباد.
4: صحيح، يعني المشكلة هناك تجارب، يعني إيران لديها تجارب، هذا ثلاث تجارب تفاوضية مع الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي خرج ومزق الاتفاق بعد ذلك أثناء التفاوض أيضا، وكان مقررا يعني بعد يوم أو يومين

0: رغم اتفاق، ولكن فوجئت إيران بهجوم إسرائيلي، الهجوم الذي وقع في الشتاء الماضي. وأيضا في المرة الأخرى كان من المقرر الذهاب إلى جنيف، أيضا قلبت الولايات المتحدة الأمريكية الطاولة. هذه المرة إيران هي أيضا تنظر، يعني هناك توجس، هناك
1: خوف يمكن من
0: حذر
1: عودة الحرب.
0: وحيطة
1: طيب
0: لدى الجانب الإيراني، لربما هناك مراوغة يحاول، ولكن في نفس الوقت نحن نعتقد يعني هناك عوامل ومستجدات تبعث على الأمل، ونرى فيها بصيص أمل. يعني أولا هناك أمور عديدة حدثت يعني بالنسبة للجانب الأمريكي والداخل الأمريكي. أيضا هناك ضغط خليجي على الجانب الأمريكي، الضغط الخليجي هو مؤثر جدا بحكم أن الدول الخليجية تشكل ثقل كبير سياسي اقتصادي بإمكانها أن تؤثر، يعني خلافا لبقية الوسطاء، يعني الوسيط الباكستاني أو الوسطاء
1: يعني دكتور
0: الأوروبيين.
1: مصدق، إيران هي
0: يعني
1: بحاجة
0: إيران
1: إلى
0: تعول هذه
1: الخليج
0: المرة،
1: وبحاجة إلى قادة الخليج لإنقاذهم من هذه الحرب أو عودة هذه الحرب.
0: نحن قضية الإنقاذ طبعا هذه حرب، يعني الحرب ويلاتيا لا يسلم منها أحد. يعني الموضوع أنه إنقاذ إيران هي تعلم جيدا بأن ترامب يراوغ، وبالتالي هي وضعت كل الخيارات على الطاولة. لذلك
1: طيب خليني
0: طبعا
1: أسأل الدكتور،
0: يعني
1: الدكتور سعد أيضا إذا سمحت. دكتور سعد، يعني هناك من يسأل ويقول خلال الحرب الماضية إيران اعتدت على هذه الدول الخليجية كما تعرف، عدوان كان على هذه الدول إما من إيران بشكل مباشر وإما من وكلاء إيران الموجودين في المنطقة، إن كانوا في العراق وإن كانوا في مناطق أخرى غير العراق. يعني لماذا يريد الخليجيون اليوم أن ينقذوا إيران التي اعتدت عليهم خلال الحرب الماضية؟ لماذا لا يريدون أن تعود الحرب مرة أخرى وأن يتم القضاء على هذا العدو الذي ضربهم في الحرب الماضية؟
2: قبل هذا سؤال مهم، بل إننا نسمع أقسى منه. يعني ما هذا الجبن الذي لديكم أيها الخليجيون، يضربونكم وأنتم تحاولون أن توقفون الحرب ضدهم؟ سمعنا أقسى من ذلك. لكن اسمح لي في البداية أن ألتقط وأختلف مع الضيف السيد مصدق بأن أزمة الثقة من إيران. يعني إيران ضربت حتى باكستان، يعني قبل سنتين قصفت باكستان وقصفت الوسيط العربي الخليجي الوحيد اللي هو عمان، وقصفت دول الخليج، وقصفت أيضا العراق رغم وجود
1: قطر.
2: ميليشياتها المسلحة فيها، وقصفت الأردن وخلافه. لذلك الحقيقة يعني لم تترك لها أصدقاء. ومع هذا عودة على سؤالك، ليش أنتم يا الخليجيين يعني يضربونكم الإيرانيين وتحاولون توقفون الحروب عليهم؟ هل هذا يعني جبن عندكم؟ لا، احنا وصلنا أكثر من رسالة، حتى لا أريد أن أخوض بتفاصيلها، وأنا متأكد بأن السيد المحترم مصدق بور يعرف عنها، يعني بأن وصلنا أكثر من رسالة بأننا نستطيع أن نؤذي إيران، و أثبتنا قدرة على الصمود في وجه الصواريخ والمسيرات الإيرانية. ناهيك عن أن لا تقول لي أنا، ولا أنا ماني عسكري، ولا تسأل عسكري، دش على تشات جي بي تي وراح يقول لك أن طيران السعودي والإماراتي لوحده بإمكانه أن يحول إيران إلى خرائب. لكن هل نحن نريد إيران خرائب؟ نحن لا نريد ذلك أولا. ثانيا، نحن لا نعتقد بأننا سنضيف مزيدا من الدمار لإيران، لأننا لا نراهن حقيقة. وأنا هنا يعني أعرف أن السيد مصدق لن يتفق معي، وهذا حقه يعني، وهذا وضعه أيضا في نفس الوقت. لا نعتقد أبدا بأن هذا النظام سيستمر، وأن رهاننا على المستقبل، لأن إيران جار جغرافي لا تستطيع أن تغيره، بل على العكس ما بيننا وما يربطنا مع إيران والشعوب الإيرانية أقوى مما تحدثه هذه الصواريخ والمسيرات من محاولات الإضرار بنا. نحن ندرك بأننا يمكن أن نضر إيران، ولكن في المقابل نحن نعتقد بأننا نستثمر اليوم ونقدم أوراق اعتماد ثقة مستقبلية مع الشعوب الإيرانية ومع مستقبل المنطقة ومع إيران. وأتمنى، ومن يعرف، قد يأتي في يوم من الأيام السيد مصدق بور في مطعم شعبي عندنا بالكويت ويأكل مكبوس، وقد أذهب إلى طهران وأكل تشلو كباب هناك في طهران نفسها. هذا ما نراهن عليه الحقيقة، لأنني شخصيا لا أعتقد بأن هذا النظام، مثل ما يقول السيد بور، أختلف معه بكل التقدير، بأنه نظام قوي. نحن نرى بأن هذا النظام سيتهاوى عاجلا أم آجلا، وما سيبقى هو إيران والشعوب الإيرانية. ولذلك سنقول لهم رغم أن ذلك النظام قد اعتدى علينا أكثر من مرة، إلا أننا كنا وراء عدم الاعتداء عليكم، بل
1: طيب.
2: ووقف ضدكم. هل سيستمر الأمر؟ أنا أعتقد بأن الإجابة ربما تكون في طهران، إذا كان هناك طهران واحدة. لكن السيد مصدق أنا متأكد بأنه سيقول بقرارة نفسه. هناك أكثر من طهران اليوم يعني.
1: دكتور مصدق، في أكثر من طهران اليوم، في أكثر من قرار.

0: في إيران، وبالتالي يمكن البناء على هذا الأمر بأننا لن نصل إلى اتفاق إن كان هناك فريق يريد الاتفاق، وهو ربما فريق قليباف وبزشكيان وعراقجي، فهناك الفريق الآخر الحرس الثوري بقيادة أحمد وحيدي لا يريد الوصول إلى الاتفاق، بل على العكس هناك من يقول بأن استمرار هذا النظام والحرس الثوري يحتاج إلى استئناف الحرب من جديد، لأن الحرب عندما تنتهي ويلتفت الإيرانيون إلى الأوضاع الداخلية لن يكونون راضين أبدا عن الوضع. هم ليسوا راضين الآن، لكن المسألة بعد الحرب ستختلف تماما.
1: لا، أنا لا أعتقد. يعني أولا يجب أن نعرف جيدا، يعني أولا هذا شيء طبيعي إذا كان هناك انقسام في الرؤى في المستويات الأدنى، يعني خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي أو خارج إطار الوفد التفاوضي، هذا شيء طبيعي. هناك فريق يعتقد بشيء وفريق آخر يعتقد بالعكس، ولكن ما يمثل هذين الفريقين هو المجلس الأعلى للأمن القومي. من هو المجلس الأعلى؟ أنت أشرت إلى أشخاص وقلت هناك اختلافات. قاليباف هو عضو في مجلس الأعلى للأمن القومي، رئيس الإصلاحي هو عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي، بباقري أيضا هو عضو، وهناك يعني التيار الإصلاحي المعتدل أو التيار الأصولي المبدئي هم أعضاء، وحتى هناك معتدلين موجودين ويمثلهم هذا المجلس مجلس الأعلى للأمن القومي، وهذا الوفد التفاوضي هو مبعوث وممثل ومنتخب من قبل هذا المجلس، وهناك مرشد أيضا يقف في قمة النظام ولديه أيضا يعني حق الفيتو، لديه توجيهات أيضا،
0: هذا إذا كان موجود يعني الخطوط
1: العريضة. نعم، هذا الشيء موجود، وبالتالي يعني هذا
0: إذا كان المرشد موجود.
1: لا طبعا موجود، يعني إيران المرشد، هل هناك مرشد أقوى من السيد الخامنئي؟ وأهم، إيران اعترفت يعني عندما أخذين قالت هذا الكلام، يعني إيران يعني هذا شيء طبيعي، يعني
0: لأنك تعرف لم يخرج يعني للشاشات وغيرها. هناك مسألة أخرى دكتور مصدق،
1: هذا سبب آخر، هذا واحد. يعني موضوع ثاني
0: دكتور مصدق، ما عندي وقت الحقيقة، أريد أن أطرح عليك سؤال أخير قبل أن أختم الحقيقة. وقتي انتهى.
1: لا النظام يتهاوى، أريد عليه. نعم،
0: هناك تقرير أيضا يعني نشر اليوم في رويترز، تحدث بأن هناك سفن تدفع رشا لإيران، مقابل هذه الرشا يعني قوامها 150,000 حتى تعبر مضيق هرمز، ويضمن لها الحرس الثوري سلامة ومغادرة المضيق دون التعرض له أو دون قصف أو الإضرار بهذه الناقلات. ما ردكم في إيران على هذا الحديث؟
1: لا طبعا، أولا كلمة رشا هذا الكلام يعني معيب، كلام سيء لا يليق بإيران. يعني إيران هي ما قالته فيما يتعلق باستيفاء رسوم، إيران تعمل وفق هناك اتفاقية خاصة بقانون البحار لعام 1982. يعني إذا رجعنا هذه الاتفاقية، إيران انطلقت من هذه الاتفاقية، ويحق لها إنشاء صندوق طبعا بمشاركة تحت إشراف المنظمة الدولية البحرية، ولقاء مقابل أخذ يعني تقديم ضمانات. نحن منطقتنا الخليجية للأسف يعني لا نهتم فيها، خلافا لكل ما نراه لدى الجانب الآخر. يعني هذه الأساطيل أولا تسبب تلوث بيئي، تسبب تلوث صوتي، تسبب الكثير من المشاكل، ونحن غير مبالي نتيجة لوجود هذه الأساطيل والنفايات التي تلقي فيها في قاع البحر. يعني لا يوجد أمن، حتى الأسماك هاجرت من هذه المنطقة نتيجة
0: صحيح
1: هذا التلوث، وحتى الناس
0: حتى من يقصف ناقلات
1: الشعوب أيضا هجموا أيضا هاجروا
0: من إيران، يقصف ناقلات النفط في الخليج أو يحرق الناقلات أيضا
1: في هذه المنطقة. أما فكرة إسقاط النظام أو النظام سيتهاوى، هذا الكلام يا معالي الوزير نحن سمعناه يعني منذ 47 سنة، دائما يقولون ترامب حتى في بداية الحرب قال بعد 72 سنة.
0: دكتور مصدق، أنا وقت انتهى. نعم. أنا وقت انتهى الحقيقة. أوكي. دائما نحن
2: أعطيت الضيف مطهران أكثر مني للأسف.
0: تفضل. أنا أعطيك دقيقة أو أقل. دكتور سعد،
1: أخبر معالي الوزير إن شاء الله أني جاي على السعودية ورح نأكل سوا إن شاء الله.
0: أبدا، السعودية دائما ترحب بضيوفها. دائما ترحب بضيوفها. دكتور سعد، يعني تعليق اخير قبل ان ننهي النقاش.
2: لا اعتقد ان رويترز قد اضافت جديدا، يعني الفساد في مؤسسه الحرس يعني دوله موازيه

0: اسألوا عن بلوشستان واسألوا عن الباكستان يعني، وتهريب السلاح وتهريب المخدرات، وعن طريق حتى منفذ الشلامجة مع العراق يعني، تهريب المخدرات ودفع الرشاوي وإدخال المشروبات الروحية إلى إيران من أطراف مختلفة، بما في ذلك حتى من مهربين من تركيا نفسها يعني. فما في جديد الحقيقة في هذا الخبر، بس أنا أريد أن أضيف بس النقطة الأخيرة اللي كنت أتمنى لو أنك قد تطرقت لها، حول تقرير نيويورك تايمز اليوم حول موضوع تجنيد محمود أحمدية نجاد من قبل
1: لا، هو
0: موسى
1: موضوع على الحقيقة موجود معي وأنا تعمدت
0: لكن
1: ما أتحدث، لأن عندي ضيف آخر،
0: ما يسعفنا،
1: وعندي ضيف آخر أيضا في هذا الموضوع. أشكرك يا دكتور سعد معالي وزير الإعلام الكويتي السابق من الكويت، وأيضا دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران، شكرا لكم جزيلا. رغم الهدنة المعلنة بين أمريكا وإيران، لا يزال العراق يشكل مصدر قلق لجيرانه عبر الهجمات التي تنطلق من أراضيه أو عبر أجوائه، ما يضع حكومة علي الزيدي تحت ضغوط متزايدة في ظل مطالبات أمريكية بضرورة تحجيم نشاط الفصائل الموالية لإيران. وفي محاولة لخفض التصعيد، أعلن رئيس الحكومة علي الزيدي تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع السعودية والإمارات بالتزامن مع استمرار التحقيقات بشأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت أراضيهما. كما وجه الزيدي في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في الاعتداءات على دول الجوار، مؤكدا حرص العراق على حصر السلاح بيد الدولة. معي من عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، ومن إسطنبول رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية دكتور عدنان السراج، مرحبا بكم جميعا معي. أبدأ معك سيد السراج، يعني علي الزيدي تعهد بالفعل بأن يلاحق العراق المتورطين في الهجمات الأخيرة على الخليج، تحدثوا عن تشكيل لجنة لتتبع هذه الميليشيات والتحقيق في الموضوع، لكن يقال دائما أنك إذا أردت لموضوع أن يموت فشكل له لجنة، هذا انطباع عند البعض بعد الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة، إيش رأيك دكتور عدنان؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز ولمشاهديك الكرام. يعني بالتأكيد اليوم الحل المشاكل فعلا لا يتم من خلال لجان، إذا كانت هناك سوء نية وإذا كان هناك نوع من التسويف. العراق لا يريد أن يسوف، العراق يريد أن يجعل هذه اللجان حقيقة منفتحة على دول الجوار ويمنع أي نوع من الاعتداء على دول الجوار. والبيان الذي أصدرته الحكومة العراقية يوم أمس كان واضح جدا بأن أمن الخليج وأمن دول الجوار هو جزء من الأمن القومي العراقي، أي بمعنى هذا النوع من يعني التلازم في هذه المسألة أصبح أمرا طبيعيا. لكن أنا أتصور اليوم هذه اللجان عندما تشكل يجب أن يكون هناك تعاون جدي وواقعي مع دول الجوار التي تدعي دائما بأن هناك طائرات مسيرة من العراق، سواء كانت السعودية أو الإمارات أو الأردن أو أي دولة أخرى. أنا أعتقد اليوم البيان العراقي السابق لوزارة الخارجية،
1: لكن دكتور عدنان تعتقد أنها تدعي
2: تقول لن
1: عندما
2: تسن...
1: عندما نقول أن شخصا ما أو دولة ما تدعي
2: طبعا،
1: فيعني أن هذا الأمر لن يتم التحقق منه، ليس صحيح؟
2: الطرف صحيح، هو اليوم الادعاء يجب أن يثبت، وإذا ثبت ذاك الوقت يجب أن يتخذ القرار المناسب لردع هؤلاء. هذا أمر طبيعي جدا بالنسبة للعراقيين الذين يريدون أن لا يكون العراق ساحة تصفية حسابات. أقول لك بكل صراحة، كل الشعب العراقي، كل القوى السياسية لا تريد أن يكون العراق ساحة لتصفية حسابات أولا، ولا تريد أيضا في نفس الوقت أن يكون هناك أمر خارج نطاق الدولة، أي دولة الحكومة هي التي تقرر حالة الحرب والسلم، وهذا أمر طبيعي. وبالتالي أنا أجد اليوم ما يمكن نسميه بعملية يعني استهداف دول الجوار، هذا عمل لا يصب في هدف واضح، يعني ليس هناك هدف. لا إيران قالت بأنني ضمن استراتيجيتي أن تهاجم هذه الأهداف، وخصوصا السعودية، وهناك انفتاح بين السعودية وإيران في مفاوضات معينة. هذا الأمر بالتأكيد خالي من الهدف وخالي من الأهداف. أنا لا أقول أشكك في هذه العمليات التي تجري، ولكن أيضا أقول هناك أطراف أخرى تسعى إلى أن تعمل جاهدة من أجل توتير الأجواء في المنطقة، كما حدث مع دولة الإمارات ومع أرامكو ومع دول أخرى. لا،
1: هل تقصد إسرائيل؟ هل تقصد إسرائيل دكتور عدنان؟ خليني دائما، أنا أحب دائما أكون واضح وصريح في المسائل.
2: نعم بالتأكيد.
1: تقصد إسرائيل؟ طيب.
2: بالتأكيد. طيب. بالتأكيد.
1: أنا أعطيك يا دكتور عدنان.
2: بالتأكيد الكيان الصهيوني له دور كبير.
1: طيب دكتور عدنان، هناك من يقول بأن هذه الميليشيات الولائية الموجودة في العراق هي من أعطت إسرائيل دليل البراءة من هذه الهجمات. لماذا؟ لأنها أصلا كانت في وقت الحرب على إيران في حرب 40 يوما كانت ترسل الصواريخ والمسيرات إلى دول الخليج، وكانت تصور بالفيديوهات، وكانت تكتب عليها انتقاما لخامنئي، وتكتب في بياناتها بأنها متوجهة

0: إلى الكويت أو إلى القاعدة في الخارج في السعودية أو إلى دول خليجية أخرى. وبالتالي عندما تقول هذه الدول بأن الهجمات انطلقت من العراق فهي لا تأتي بشيء جديد أو لا تدعي أو لا تختلق، هي تتحدث عن شيء بالفعل كان قد حدث خلال الأيام الماضية، ولم تعطي هذه الميليشيات أي فرصة حتى نفكر بأطراف أخرى أنها تكون هي من تسبب أو من أطلق هذه الهجمات المسيرة وغيرها. وحتى إن كانت هذه الدولة إسرائيل فهي انطلقت من الأراضي العراقية، الحكومة العراقية هي من يجب أن تضبط الأرض وتحصر السلاح بيد الدولة وتراقب كل شبر موجود على أرض العراق حتى لا يتم الإضرار بالعلاقات مع الدول الخليجية.
1: أنا أتصور هذا الكلام اللي تفضلت به فيه شيء صحيح وفيه شيء غير صحيح. الشيء الصحيح نعم بعض الفصائل أعلنت أثناء الحرب على إيران أثناء العدوان الصهيوني الأمريكي على الجو الإسلامي الإيرانية، كان واضح أن هذه الفصائل اتخذت موقفا مساندا وقويا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا أمر مسلم به. يعني الفوضى التي عمت في المنطقة ليس نتيجة للميليشيات ولا نتيجة لإيران، نتيجة لما حدثه العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران والمنطقة. أنا أقول له اليوم ما تم في عمليات الفوضى التي حدثت هي فوضى إسرائيلية. طيب. واضحة. طيب. ما يحتاج إنه
0: خلينا نشرك مع الوزير سميح المعاي طبعا،
1: لكن في نفس الوقت أقول نعم بس هذه النقطة الأخيرة.
0: تفضل.
1: لن نشاهد ولا يعني أرجد أي بيان، أنا طبعا بالنسبة لي لا أقبل ولا أرفض رفضا قاطعا أن يكون كل عمل خارج نطاق الدولة العراقية سواء كفصائل أو غير فصائل، موالية أو غير موالية. أقول اليوم الفصائل لن تصدر أي بيان كما تفضلت أنه تدعي بأنها هاجمت الدقة. نعم سابقا كان هناك بيانات بهاجمة الإمارات أو تهديد الإمارات بالمهاجمة، والكويت نعم صار هناك نوع من تبادل
0: وحتى السعودية الاتهامات المتقابلة،
1: ولكن لن يصدر بيان رسمي بهذا الطريقة من هذه الفصائل.
0: صدر من أولياء الدم. دكتور سميح المعاي أرحب فيك عذرا على الإطالة عليك، نورتنا من جديد في خارج الصندوق. يعني هناك من يسأل يقول هل يمكن أن تتوقف هذه الهجمات من العراق فعلا إذا تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وبين إيران، لأننا قاب قوسين وأدنى من توقيع اتفاق مبادئ أو صيغة نهائية لاتفاق بين البلدين، وبالتالي هنا عندما تتوقف هذه الهجمات سنقول بأن هذه الميليشيات الموجودة في العراق فعلا تتبع لإيران وهي تتحرك بأمر إيران وليس يعني من أطراف أخرى لا داخلية ولا غيرها، لا يوجد سيادة لها على على على الأرض.
2: أول شيء مساء الخير لحضرتك أستاذ نايف ولضيفك الكريم والمشاهدينك الطيبين. الحقيقة أنه قصة الميليشيات والفصائل في العراق لها بعدين، في البعد الداخلي المتعلق بعلاقة هذه الفصائل مع الدولة العراقية ووجود سلاح خارج إطار الدولة خارج سيطرة الدولة العراقية، وهذا أمر يخص العراقيين وإن كان له بعد إقليمي، وكانت الولايات المتحدة تضعه كشرط عمليا عند كل حكومة جديدة منها الحكومة الأخيرة في العراق. لكن أثر هذا البعد اللي هو وجود سلاح أو وجود فصائل خارج إطار الدولة ظهر بحرب الأربعين يوم، لأنه كان في ارتباطات واضحة ومعلنة وليست سر للعديد من الفصائل بإيران وولاء لإيران واستعدادها للدفاع عن إيران أو للثأر لإيران أو إلى آخره، فهذه العلاقة واضحة يعني ليست مجال الإنكار. فكانت خلال فترة الأربعين يوم كان في شيء أرسل، إحنا بالأردن وصلنا الكثير
0: صحيح.
2: أو العديد خلينا أقول من الصواريخ والمسيرات من الأرض العراقية زي ما وصل لأشقائنا بالخليج في الفترة الماضية. لكن اللي كان المدهش أنه بعد توقف أو وجود وقف إطلاق النار بين الأمريكان والإيرانيين استمرت هذه المسائل الموجودة في دول أخرى. اليوم مثلا اجتماع أو كلام رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء العراقي كلام عاقل، لكنه كذلك يؤشر أن هنالك خلل موجود وهنالك خروج من بعض الفصائل على مصلحة الدولة العراقية.
0: أي لكن هل الدولة يا دكتور سميح
2: عربي والعراقيين
0: يا دكتور سميح هل الدولة اليوم العراقية يعني
2: طبعاً.
0: الجميع يرحب بكل هذه التصريحات من العراق عندما يتحدث بأنه سيحصر السلاح بيد الدولة سيلاحق طبعاً. هذه الجماعات أو الميليشيات الولائية التي تهاجم دول خليجية مفهوم هذا الكلام، لكن هل الدولة والحكومة العراقية أقوى من هذه الميليشيات، تستطيع السيطرة عليها، تستطيع أن تضبط هذه الميليشيات بحيث لا تضر بعلاقات العراق بهذه الدول الخليجية أم لا؟ المسألة تحتاج إلى ما ينظر إليه بعض الصقور على الناحية الأخرى بأنه يجب أن يكون هناك عمل عسكري عربي مشترك لمواجهة هذه الميليشيات، لأننا تضررنا منها كثيرا وفي أكثر من مرة وفي أكثر من موقف، وليس هذه السنة فقط

0: بل على مدى السنوات الماضية أيضا في هجمات متفرقة على عدد من الدول الخليجية والعربية.
1: سيدي، أنا حكيت لحضرتك بداية حديثي أنه في مشكلة بالعراق داخلية، أن هذه الفصائل خارج سلاحها خارج

0: جميلة وودية مع الجانب العربي، لكن على الأرض هذه الدولة ما زالت عاجزة عن ضبط هذه الفصائل، عاجزة على أن تصدر لها الأوامر، عاجزة عن معاقبتها، عاجزة عن ملاحقتها. وبالتالي هذا الأمر يبقى كلام التحرك الرسمي العراقي والحديث الرسمي العراقي لا يشكل حالة طمأنينة عند الدول العربية الأخرى جيرانها العرب، لأنه أنا ممكن تتحدث كلام جميل لكن في نهاية المطاف القرار العسكري ليس بيدك، قرار الفصائل بيد الفصائل. أنا بقول الخطورة بالموضوع أنه العراق في النهاية يعني إطاره عربي وحدوده مع الأردن ومع السعودية ومع الكويت، بمعنى مرجعيته ومرجعيتنا جميعا، نحن مرجعيتنا مع بعض.
1: طيب.
0: لو توقفت الحرب غدا وإيران ذهبت إلى مصالحها، ما مصلحة أن تورط العراق في عداء مع الدول العربية؟ وهذه الدول العربية بالمناسبة اليوم الكلام اللي صدر من بعض الدول العربية زي الإمارات كان كلام واضح أنه إذا لم تردع الدولة العراقية هذه الفصائل ربما نشهد أنه هذه الدول تدافع عن نفسها بنفسها، بمعنى
1: أو هذا اللي كنت أشير لأنا الحقيقة أما بشكل منفرد أو بشكل
0: وهذا
1: جماعي.
0: ليس في مصلحة العراق يعني.
1: أيوه وليس المرة الأولى الحقيقة يأتي الحديث عليها حتى بين السداسي السابق طبعا.
0: لكن أستاذ نايف الدول العربية كانت تعطي فرصة للعراق وتعطي فرصة للحكومة العراقية بضبط الإيقاع قبل اللجوء إلى أي مسائل أخرى أو إلى تصعيد من أي نوع من هذه الأطراف.
1: دكتور عدنان، يعني أيضا هناك مسألة مهمة، يعني العراق اليوم الحكومة العراقية في وقت سابق عندما كانت تواجه ميليشيات منفلتة أو جماعات إرهابية لديها سلاح وخارج إطار الدولة وتنفذ أعمال عدائية داخل العراق أو أيضا حتى خارج العراق انطلاقا من الأراضي العراقية، وهنا أتحدث عن داعش، طلبت تدخلا وتحالفا دوليا لمساعدة العراق في هذه المسألة في محاربة داعش، هل سيقوم العراق اليوم بنفس الخطوة بطلب تحالف دولي أو قوة لتساعده في نزع سلاح هذه الميليشيات إذا كانت أقوى من الدولة والدولة لا تستطيع أن تسيطر عليها وهي خطر حقيقي عليها؟ هل ستقوم الحكومة العراقية بهذا الأمر الآن مع هذه الميليشيات المحسوبة على إيران؟
2: أنا أعتقد اليوم التحليل اللي يميل إلى أن الدولة ضعيفة أمام الميليشيات كما تدعى، يعني احنا نسميها الفصائل المقاومة وغيرها، هذا الكلام غير دقيق. أنا أقول اليوم هناك نوع من التحرك السياسي العالي على هذه الفصائل بعدم التحرك، وحدث أكثر من مرة أن يعني جمدت وحوصرت ومنعت من أن تستخدم أدواتها من أجل تأجيج الوضع في المنطقة كما حصل في 12 يوم القتال في شهر حزيران. أيضا هناك تحرك حكومي، هذا التحرك الحكومي صارم، أنا أعرف بشكل قاطع هناك العديد من الذين يعني أطلقوا الصواريخ أو غيرها من الأدوات التي تهاجم بها القواعد الأمريكية والسفارة الأمريكية ودول الجوار قد اعتقلوا، وهناك محاكمات تجري على قدم الساق. إضافة لذلك
1: يا دكتور عدنان،
2: هناك جهد
1: ليش
2: أمني، هذا الجهد الأمني
1: طالما في
2: لا
1: جهد.
2: يسمح بأي صورة
1: طالما في جهد حكومي وجهد أمني وملاحقات ومحاكمات كما ذكرت واعتقالات، لماذا لا تطمن العراق دول الجوار، تعلن عن أسماء هذه الميليشيات، عن أسماء من تم اعتقالهم، تعلن عن كل شيء حتى تقول بأننا واجهنا هذه المشكلة وبأن من اعتدى عليكم قد ضبطناه الآن وحيدناه ولن تنطلق هجمات مرة أخرى ضدكم أيها الجيران دول الخليج أو الدول الأردن وسوريا وغيرها.
2: سيد العزيز احنا اليوم احنا نشهد وضع يعني فريد ووضع يعني لا يمكن ان يكون ضمن السياقات التي تتسمى انه دولة تتدخل ودولة لا تتدخل. اليوم كل المنطقة فيها حالة من نوع من عدم السيطرة على الفوضى التي سببها الحرب على ايران، هذا امر يجب ان نعترف به جميعا، ليس في العراق فحسب. هل تستطيع السعودية او الكويت او قطر او الامارات ان تمنع شيء من هذه الفوضى؟ يعني لا يمكن. يمكن اليوم نشوف الصواريخ والمسيرات والتبادل القصف
1: يعني
2: على كل الدولتين، المنطقة الآن متأججة، فلذلك أنا أصور العراق
1: جماعات وميليشيات العراق لا يكون بعيد تطلق مسيرات وصواريخ لا تجاه العراق ولا تجاه ايران،
2: بنفس الصورة بنفس
1: دول
2: الصورة
1: دول حقيقية تحكم بنفس الصورة اليوم وليس هناك سلاح إلا
2: بنفس الصورة بنفس الصورة بالعكس، العراق دولة قوية ديمقراطية يختلف عن بقية الدول، وبالتالي أنا أعتقد الوضع اللي فيه العراق حكومة قوية، نعم هناك فصائل لكن هذه الفصائل ليس بهذه القوة على الدولة العراقية، وهذا أعتبر شأن داخلي. بالمناسبة اليوم

0: لغة التهديد. أنا أرفض، أرفض قاطع. العراق أصدر بيان، والسيد الزيدي أصدر بيان قبل حوالي أسبوع أشار بوضوح بأن العراق لا يمكن أن يقبل بأن يكون أراضي منطلقا للعمليات ضد الجيران، ولكنه في نفس الوقت
1: تعتبر بيان الخارجية الإماراتية تهديد
0: العراق.
1: تعتبر بيان الخارجية الإماراتية تهديد؟
0: هذا البيان، أي بيان، أي بيان يستهدف أن هناك سنقوم بأعمال بهذا الشكل العراق يرفض، لأن العراق منفتح على الدول العربية، يحاول يعني حصر هذه المشكلة، يحاول أن يحل هذه المشكلة داخليا.
1: طيب خلينا نقول السؤال للدكتور سميح،
0: العراق كحكومة وكدولة مع هذه الدول.
1: دكتور سميح، إذا كانت هناك دولة مثل دولة الإمارات تعرضت لمحاولة استهداف لمفاعل براكة النووي، وأنت تعرف خطورة هذا الأمر بثلاث مسيرات، أحدى هذه المسيرات أصابت المولد الكهربائي خارج المحطة يعني وخارج المحيط، أليس من حقها أن تخرج بيان بهذا الشكل، أن يكون لديها غضب شديد مما حدث، لأن المسألة يعني كانت ستتعدى الإمارات وستتعدى الخليج لو ضربت هذه المحطة النووية، المسألة ستكون كارثة.
2: صحيح، لأنه أنت، أنا المعتدى عليه والضحية والذي يتعرض للعدوان ينكر عليه أن يقول أنني معتدى عليه وأن من حقي أن أدافع عن نفسي. لا، الاتهام يجب أن يوجه لمن يقوم بالعدوان، الإمارات أو السعودية أو الكويت أو الأردن أو أي دولة تتعرض لعدوان من الأراضي العراقية من حقها أن تندد وترفضه وتعلن، ومن حقها أن تدافع عن نفسها. لكن أن يكون الحجة أننا لا نقبل أن الدولة المعتدى عليها أن ترفع صوتها، أعتقد هذا منطق يعني مخالف للأمور. القصة الأساسية يجب أن تكون من العراق، وليس هناك، لم نسمع عن ميليشيات في الإمارات أو في السعودية أو في الأردن تقوم بقصف العراق. الميليشيات والفصائل الخارجة عن القانون والتي تملك سلاح خارج إطار الدولة هي في العراق. واجب الدولة العراقية أن تدلل بالعمل وأن تردع هذه الفصائل، ولا أن تقول اعتقلت، أن تعتقل وتذهب وتوقف. لكن عندما يتعرض زي الإمارات أو السعودية أو الأردن أو الكويت لعدوان من الأراضي العراقية، يعني يعاب عليها أو ينكر عليها أن تقول أنه يجب أن يتوقف العدوان. يعني رجعنا للمنطق الإيراني في عدوانه على دول الخليج
1: يعني كما
2: وعلى الأردن لما كنا في عز الحرب.
1: أنا وقت انتهى.
2: كان نفس المنطق، كان نفس الموجود في ذلك الوقت.
1: وقت انتهى. أشكركم شكر جزيل دكتور، أول يعني وزير إعلام
0: يعني
1: الدنيا.
0: لو تسمح لي نصف دقيقة.
1: أقل من نصف دقيقة. دقيقة وهذا استثنائي دكتور عدنان، حتى ما تقول أني
0: أقل من نصف دقيقة. أقل يعني أنا أقول اليوم قصف المفاعل في الإمارات، الإمارات ادعت ادعاءين، الادعاء الأول قالت إيران ثم تراجعت وقالت العراق،
1: لم تعلن في بيان رسمي أنها إيران أبداً أبداً.
0: يعني خلي أتكلم،
1: ولا أدافع عن أحد،
0: أتكلم بشكل آخر. يعني ليش البيان تردد بين قضيتين ثم طلع،
1: لأنه كان يريد التحقق والتثبت 100%.
0: لا تحقق يا أخي العزيز. أنا أريد أسأل سؤال أخوي العزيز من الأردن، سؤال واحد بسيط، سؤال أخونا العزيز. الأردن العزيز العراق الذي يقف مع الأردن، هل استطاع الأردنيون أن يقفوا نشاط البعثين في الأردن؟ هل يستطاعوا بنت صدام حسين أن يقفوها من الأردن ضد العراق؟ يوم أمس
1: ثم
0: قال قبض على خلية كاملة، على خلية كاملة من البعثيين الذين
1: وصلوا
0: إحباطاتهم من الأردن. هل العراق اعترض على ذلك العمل؟
2: عمل
0: الأردن مسؤولية؟
2: إذا سمحت الأردن فيها حزب أردني من عشرات السنين اسمه حزب البعث، لكن هذا الحزب بيعمل وفق القانون الأردني ولا يؤذي العراق. بنت صدام حسين هي ضيفة على الأردن وضيفة بالأردن ولا تمارس أعمال ضد العراق، لكن هو يخلط الأمور ببعض. أنتم ترسلوا صواريخ ومسيرات عدوانية،
0: كيف
2: الإمارات لم تدعي الإمارات أردنية.
0: سيدي العزيز،
1: أنا وقتي
0: كمل قال قبض على عشرات من هؤلاء.
1: انتهى وقتي. سميح المعايطة معالي وزير الإعلام الأردني السابق، وأيضا الدكتور عدنان السراج من إسطنبول، شكرا جزيلا.

0: لكم جميعا. خطط متعددة المراحل دخلت بها أمريكا وإسرائيل حرب إيران، أهدافها العسكرية ظهرت منذ الضربة الأولى، لكن هدفا آخر أكثر حساسية بقي بعيدا عن الإعلان المباشر. فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تضمنت الخطة الأمريكية الإسرائيلية العمل على تغيير النظام، أما الاسم الذي طرح حينها فهو الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منزله في طهران لم تكن تهدف لاغتياله بل لإخراجه من الإقامة الجبرية، لكن الخطة لم تسر كما أريد لها، إذ أصيب واختفى لاحقا عن الأنظار. وفق الصحيفة، اعتمدت الخطة على مراحل تبدأ بضربات أمريكية إسرائيلية تستهدف القيادة الإيرانية العليا، وهو ما تحقق باغتيال المرشد وعدد من قادة الصف الأول، لكن ما لم يتحقق كان إشعال اضطرابات داخلية عبر تحريك مجموعات كردية تمهيدا لظهور حكومة بديلة في طهران. خيار الدفع بأحمدي نجاد جاء رغم تاريخه المعروف بخطاباته الحادة تجاه أمريكا وإسرائيل وتشدده في الملف النووي، رغم أن ترامب لم يذكر اسما بعينه فإنه تحدث عن الأمر بشكل غير مباشر.
1: But it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person.
0: إلى لندن مع الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، مرحبا بك معي. هل بالفعل يمكن أن نأخذ هذه الرواية على محمل الجد عندما نعرف شخصية محمود أحمدي نجاد بأنه كان متشدد ضد أمريكا وإسرائيل؟ لماذا يريد الرئيس ترامب أن ينصبه كما يقول رئيسا لإيران؟ لماذا نجاد؟
2: في البداية تحياتي لك أستاذ نايف ولمتابعيك الكرام. هذه هي الرواية التي نقلتها بعض الصحف الأمريكية، لا تنطبق مع الواقع الموجود في إيران في ظل تقسيم القدرات في الداخل الإيراني، ورواية استهداف بيت أحمد نجاد لكي يخرج ويقوم بانقلاب على النظام، هذا غير واقعي لأن هناك عدة عوامل. أولا لا ننسى بأن أحمد نجاد ليس مثلا نائبا لرئيس الجمهورية، وعند اغتيال رئيس الجمهورية سيكون نائب الرئيس يدير الحكومة كما هو الحال في فنزويلا. الأمر الآخر أنه ليس حتى نائبا للمرشد، حتى نقول عندما يتم اغتيال المرشد الإيراني سيكون البديل، وأيضا هذا لم يحصل لأن محمود أحمد نجاد ليس برجل دين وليس فقيه، وأيضا يجب انتخابه من قبل مجلس الفقهاء. هذه المنطقة أيضا لن يمكن تبرير. الأمر الثالث والأهم أستاذ نايف، أن الحكم في إيران هو مقسم بشكل معقد. لا ننسى أن السلطة التنفيذية في إيران هي تعتبر سلطتين، السلطة الأولى هي سلطة بيت المرشد والثانية هي سلطة. لذلك هذا ليس من الواقع اللي موجود في الداخل الإيراني.
0: هناك من نظر إلى هذه الرسالة من الرئيس ترامب وأيضا حتى التصريح من نيويورك تايمز أنها محاولة لمعرفة ما إذا كان الرجل على قيد الحياة، هل هو موجود أم لا، لأن هذه الضربة التي كانت تستهدف الحراس الذين كانوا يعني حول منزله يعني بقائه قيد الإقامة الجبرية قد أصيب هو في هذه الضربة، هل يمكن أن تكون هناك رسالة أخرى لمعرفة ما هو الوضع الذي يعني يعيشه الآن أحمدي نجاد، هل هو حي أم ميت أم غيره؟ هل يمكن فهم الرسالة بهذا الشكل؟ لأن الحديث غير منطقي وغير مترابط.
2: لا، أصلا هو محمود أحمد نجاد ليس قيد الإقامة الجبرية كما هو الحال عند الوزير رئيس الوزراء الأسبق أو عند كروبي، الموضوع مختلف تماما. الحرس الثوري الإيراني وضع له 6 من الحراس وتدفع رواتبهم من قبل الحكومة الإيرانية، وهو يعتبر من ضمن الكوادر الأساسية في جبهة بايداري أو ما تعرف بجبهة الصمود في الداخل الإيراني. نبويا الذي شارك في المفاوضات هو يعتبر من ضمن مجموعة أحمدي نجاد، إذن هو ليس في القيد الإقامة الجبرية، لكن هذه التصريحات

0: أمريكية قد يكون هي القصد منها أن تقوم بخلط الأوراق وخلق حالة من الشك ما بين
1: واضح
0: القيادات
1: واضح.
0: الحكومية. هذه الرسالة أيضا في حلقاني كانت أيضا تردد.
1: أشكرك من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن على وجودك معي الليلة. دخل السجال بين حماس ومجلس السلام مرحلة أكثر حساسية مع تعثر المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة. ففي تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن اتهم ممثل المجلس مجلس السلام نيكولاي بلادينوف حماس بأنها العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة لرفضها نزع السلاح وتخليها عن الحكم. حماس ردت على ما جاء في تقرير بلادينوف ووصفته بأنه يتبنى شروط إسرائيل حسب تعبيرها، مؤكدة أنها ليست العقبة أمام الإعمار. في ظل هذا الجمود الحالي في تنفيذ الخطة الأمريكية في غزة، يدرس مجلس السلام تفعيل البند 17 من خطة ترامب، وهو بند يتيح تنفيذ الخطة بشكل أحادي في المناطق التي تصنف خالية من حماس حتى من دون موافقة الحركة. وبموجب هذا البند تقسم غزة عمليا إلى مناطق شرق القطاع الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بالإضافة لغربه الذي لا تزال تسيطر عليه حماس، على أن تسلم المناطق الشرقية تدريجيا إلى قوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام. من جنيف تنضم إلي الوزيرة الفلسطينية السابقة تهاني أبو دقة. معالي الوزيرة مرحبا بك معي في خارج الصندوق. أبدأ يعني مباشرة من هذا الاتهام، بلادينوف يتهم حماس بأنها ترفض تسليم السلاح، حماس تتذرع بمسألة الضمانات وانسحاب إسرائيل، هل فعلا هي تريد الاحتفاظ بالسلاح من أجل إسرائيل أم من أجل حكم غزة؟
2: أولا أهلا وسهلا فيك وشكرا على التواصل. أنا حسب معرفتي أو في من خلال تدخلي مع بعض الوسطاء في أنه نقنع حماس على تسليم السلاح. حماس صار حقه يعني أو قالوا إحنا ملتزمين بتسليم السلاح، فقط مطلوب منا إن مطلوب إنه ناخذ ضمانات، مطلوب إنه نتنياهو ينفذ اللي كان متفق عليه بعد تسليم الأسرى. الاتفاق كان بنص على تدخيل البضائع والمساعدات الإنسانية، فتح المعابر، الانسحاب التدريجي من المناطق من قطاع غزة. نتنياهو لم ينفذ ولا بند من البنود، والآن مطلوب إنه من حماس إنها تدخل المرحلة الثانية بدون الجلوس على التفاوض. فيش تفاوض إلا عن طريق وسطاء، ومع إنه الاتفاق كان بنص إنه يقعدوا يتفقوا على الحل النهائي، على السلام، على الوقف إطلاق النار الدائم، على حكم غزة. يعني
1: معالي الوزيرة، أنت كنت موجودة أيضا حتى في الاجتماعات اللي في القاهرة، هل تحدثت حماس في هذه الاجتماعات في القاهرة، أو دعينا نقول أبدت استعداد حقيقي لتسليم السلطة، يعني مقاليد الحكم نتحدث هناك، لأن ما تقوم به على الأرض من تعيينات جديدة عكس هذا الأمر تماما كما ينظر له بعض المراقبين للوضع في غزة؟
2: أنا لم أكن بالاجتماعات بالقاهرة، ولكن كان بيني
1: أكيد وصلتك معلومات، يعني
2: بيني وبين حماس اتصال مباشر، سواء حماس الداخل أو حماس الخارج، وتناقشت معهم في هذا الموضوع وحملت لهم بعض الرسائل. ولكن حماس أبدوا إنهم، وأكثر من مرة سمعت منهم أنا شخصيا باتصال من بعض الأطراف، إنهم هم مستعدين لتسليم السلاح، لكن على نتنياهو إنه ينفذ الاتفاقية ونريد ضمانات. أنا في الآخر ما قدرتش أناقش حماس، لأنه فعلا اللي صار بعد وقف إطلاق النار على إنه حماس تطلق جميع سراح الأسرى، في نفس الوقت إسرائيل تبدأ في الانسحاب تدريجيا وتفتح للمساعدات الإنسانية بشكل أكبر، وتفتح لعملية الإعفاء والبناء لإغاثة الناس بشكل أفضل، ولكن إخراج المرضى للعلاج، ولكن إسرائيل لم تنفذ ولا بند.
1: بس في المقابل معالي الوزير، الرئيس ترامب يعني أنت تعرفي أنه هدد بتنفيذ الخطة بشكل أحادي في المناطق التي تصنف خالية من حماس، وهذا يفتح سؤال مهم، يعني أليس هناك خشية من أن يمضي ترامب في هذه الخطة وهناك خوف من أن تتسبب بفصل ثاني في غزة، بالإضافة لانفصالها عن الضفة الغربية أصلا؟
2: هلأ حاليا صارت مفصولة، يعني هلأ أكثر من 59% من قطاع غزة تحت الاحتلال، وسكانهم مشردين ممنوع يرجعوا، تم مسح المناطق الصف

0: افراء اللي هي 59% مسيح شامل، اليوم بلغ ناس ثانيين، بلغوا ناس ثانيين بالانسحاب، ما زال القتل
1: طيب
0: مستمر، ما زال الحصار مستمر. بدي اذكرك بشيء كمان،
1: معالي
0: انه
1: الوزير،
0: هلا
1: انا
0: بدي
1: بيتبقى لدي
0: افترض
1: الا عشر
0: انا
1: ثواني
0: بدي
1: اشكرك.
0: افترض ان انه حماس سلمت السلاح وبقي سلاح الميليشيات، مين بدي يحمي اهل غزة من الميليشيات؟
1: شكرا جزيلا لك تاني ابو دقه الوزيره السابقه
0: اهلين.
1: الفلسطينيه. انتهت حلقتنا في خارج الصندوق، الى اللقاء.

فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل ثانية
2: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من عدم إبرام اتفاق. قال إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. قال حسين مالكي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيحمل الخميس رسالة جديدة من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. كانت مصادر العربية أشارت إلى أن قائد الجيش الباكستاني قد يعلن خلال زيارته عن الصيغة النهائية للاتفاق على أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد بعد موسم الحج. في وقت لاحق أكدت الخارجية الإيرانية بأنها تلقت وجهات نظر واشنطن وأنها تقوم بدراستها. أكد المجلس البحري الدولي ومجلس بحر البلطيق أن إزالة الألغام المضيق هرمز قد تستغرق أسابيع. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المنظمتين أن المسيرات الإيرانية باتت تشكل تهديدا إضافيا لحركة السفن. في تعليق على الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد رئيس كوبا السابق راؤول كاسترو بقتل مواطنين أمريكيين، قال السفير الروسي في هافانا أن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتصعيد التوتر مع كوريا. بالتزامن مع مناورات نووية بين روسيا وبيلاروسيا، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن روسيا تدرس شن هجمات إضافية على أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا سعيا لجر الأخيرة إلى حرب أوكرانيا. في أمان الله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

في المرمى حلقة الأربعاء، مساء جديد طابت أوقاتكم. لقب الدوري الليلة بين النصر والهلال ليلة الأخيرة، والأهلي يختم الدوري برباعية ضد الخليج. النجم يودع روشا بالفوز على الشباب. وفي حلقة الأربعاء سلسلة آراء قيادات الرياضية الليلة مع الأسطورة ماجد عبدالله.

السلام عليكم. جرت الأربعاء مباراتان في انطلاق الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي. الأهلي فاز على مضيفه الخليج بأربعة أهداف لواحد، والنجم تغلب على ضيفه الشباب بهدف من ركلة جزاء. وتختم اليوم منافسات دوري روشن السعودي بإعلان البطل وبسبع مباريات جميعها في التاسعة مساء. النصر المتصدر يلاقي ضيفه ضمك، الهلال ثاني الترتيب يواجه مضيفه الفيحاء، فيما يلعب الرياض أمام الأخدود في حسابات تفادي الهبوط. وفي التنافس على نيل آخر مقعد مؤهل لنخبة آسيا الاتحاد يلاقي القادسية والحزم يواجه التعاون. بقية المباريات اليوم أمام الاتفاق والخلود أمام الفتح ولا تأثير لها

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: حياكم الله. كما بدأنا الموسم في سلسلة أرائك قيادات الرياضية، نكمله هذا الأسبوع، وضيفنا لهذا الأسبوع في سلسلة أرائك قيادات رياضية ماجد عبد الله. الاسم يكفي عن المدائح والمقدمات. حياك الله عبد الله.
4: يا هلا وسهلا،
3: اشتقنا لك
4: جدا، من زمان ما تقابلنا.
3: أهلا وسهلا عبد الله. ماجد، أنا أبدأ دائما مع ضيوفي أقول له شو تسوي الحين بعد ما تركت الرياضة؟ بعد ما تركتها بشكل رسمي يعني.
4: أي. أمسي على المشاهدين. وأنا الآن بعد ما تركت الرياضة يعني الحمد لله مبسوط أكثر من يوم كنت ألعب. أنه قاعد عندي جمعية خيرية نساعد فيها اللاعبين القدامى، حتى الناس اللي لعبوا قبلي. والآن أسوي رياضة سيكل.
3: ما تمارس الرياضة؟ تمارس الرياضة بشكل يومي؟
4: لا، مو بشكل يومي، إذا حصلت لي مجال يا أمشي يا أخذ السيكل وأطلع فيه برا.
3: طيب يلا خلنا ورطك. أنت تمشي وأغلب اللي في الرياضة يعرفون مسارك، عطني المسار.
4: المسار
3: ترى فورتك بكرة بيجونك.
4: لا، أنا أدخل في السكك.
3: طويل المسار ترى.
4: لا، أنا أدخل في مو الشارع الرئيسي.
3: أيوة، بس في شيء من على طريق الملك فهد.
4: لا، بالعكس اللي
3: في شيء على طريق الملك فهد من عند المكتبة، صح؟
4: إيه نعم.
3: من يعني وين تمشي لوين؟
4: لا، وين أخذ المسار على مكة، أنزل على التخصصي على الأمير محمد بن عبد العزيز، وأخذه وأنزل على الملك فهد مرة ثانية. هذا بالمشي
3: الملك فهد رجوعا للبيت.
4: أي، رجوعا للبيت. المشي أخذه مرة واحدة، بالسيكل أخذ مرتين.
3: ما شاء الله ما شاء الله،
4: أحب الحركة يعني. ماني من الناس اللي
3: بس هذه اللي تمارس المشي والسيكل ما عاد فيه.
4: ما في
3: كورة؟ ما في.
4: لا، كورة
3: لمسات كذا في الاستراحة.
4: لا، بعلمك بعد الحلقة عشان ما اكشف السر اللي عندي.
3: في كرة جاية. جميل.

0: يلا ماجد، خليني احكي معك. احنا نبدا بمحاورنا، الدوري، الاتحاد، المنتخب، والاعلام الرياضي في اخر شيء. ايش يعجبك في الدوري السعودي حاليا، الدوري اللي خلينا نقول النسخ العالميه الثلاث اللي هي النسخه الثالثه هذه من بعد ما جو اللاعبين العالميين، ايش اكثر شيء يعجبك في الدوري؟
1: والله شوف، اذا جيت انت من ناحيه اللاعبين، استقطاب اللاعبين للانديه، صراحه فيها متعه كبيره بالنسبه لي انا كمشاهد. اترك ماجد اللاعب، ماجد المشاهد، فدليت اتحمس على المباريات اتابعها، لانه في كميه كبيره من اللاعبين الممتازين. الشيء الثاني انه اسمع انا من بعض الزملاء خارج المملكة انه في متابعة كبيرة جدا للدوري عندنا، فهذا شيء
0: ايجابي.
1: في السابق كان محصور الدوري على منطقتنا، على منطقة الخليج، على المنطقة العربية. جلب اللاعبين الممتازين الأجانب، هذا صار انا حين اشوف مثلا في الملعب أجانب جايين عشان يشوفوا مباراة معينة.
0: صحيح، وهذا كان نادر.
1: وهذا كان مسعودي. نعم.
0: أي. التنافسية تغيرت على جيلك والجيل الحالي، يعني التنافسية في الملعب، يعني هم الفرق نفسهم اللي تنافسون، بس كان الاتفاق يكسر الاحتكار، كان الشباب يكسر الاحتكار، الحين التنافس بين الأربعة، هم نفسهم ما تغيروا يعني. هل التنافسية تحسها على أيامكم أقوى ولا الحين بين الفرق؟
1: لا، أنا أحسها على أيامنا أقوى.
0: ليش؟
1: مثلا أنا أقول لك ليش، لأنه عندك مثلا الآن في السابق تجد مثلا منتصف الدور الثاني فيه يمكن 5-6 فرق تنافس على
0: اللقب.
1: بما أنه الآن تجد أنه زي ما تفضلت في البداية ما في إلا 4 فرق، وفي الأخير يمكن في نص الدور الأول تفضى على فريقين أو على 3 فرق. هذا من ناحية المنافسة.
0: وش السبب؟
1: طبعا أول
0: ليش صار الدوري نصفين، نصف ينافس ونصف هبوط؟
1: أنا أقول لك ليش. عندك الآن إنه في 4 في فرق معينة، الأربع فرق تحصلها عندها إمكانيات أو مرصود لها إمكانيات كبيرة لجلب اللاعبين وجلب المدربين. النص الآخر ماشي جنب الحيط يعني، حتى لو في دعم له ما يكون الدعم الكبير. هذا ناحية. يعني أنا أعطيك مثال بسيط، نادي القادسية استحوذ عليه
0: أرامكو
1: بالحاله، لذلك تشوف القادسية يقدم أداء جميل جدا ونافس. ما أقول لك لا، يعني شوف السنتين هذه من أروع ما يكون. لو تجي مثلا للفرق المقدمة تحصل مثلا اللي مستحوذ عليهم جهة معينة، هنا يحصل لخبطة، هذا يروح لذا، أبغى أجيب اللاعب من النادي هذا أحطه في النادي الثاني، يعني ما كان منضبط. فأنا أتمنى أنه كل نادي يستحوذ عليه جهة
0: بالحالة،
1: واحدة بالحالها يعني، عشان يعطي. لكن إذا كان في جهة واحدة مستحوذة على الأربع الأندية، ما حيكون فيها عدالة كثير.
0: طيب يعني إحنا عندنا في الدوري 6 فرق شركات، الأربعة الكبار جماهيريا، والقادسية ونيوم، هذه أندية شركات.
1: نعم.
0: أي. وعندنا الجزء الباقي من الفرق 18، يعني الدوري كله 18، الفرق الباقية كلها يعني تابعة للوزارة على النظام السابق، يأتي دعمها من الوزارة ويأتي. في فجوة كبيرة، فراغ كبير بين طبقة الشركات وطبقة الوزارة.
1: أكيد.
0: طيب هذا خسرنا أندية كبيرة عندها تاريخ وإرث كبير، الوحدة، الاتفاق، الشباب،
1: الرياض.
0: اي الرياض لك محبة خاصة عندك.
1: اي نعم. اي نعم. من يوم كان اسمه اليمامة.
0: اي محبة خاصة، ولعب فيه كثير من اصدقائك.
1: اي نعم.
0: ولا لا؟
1: اي نعم.
0: اي طيب، هذول الاندية شلون نردم هذه الفجوة؟ شلون هذه الفجوة نلغيها ويصيرون قريبين شوي من اندية الشركات؟ كيف نقدر نسوي هذا الشيء؟
1: يعني كل المفروض كل شركة تاخذ نادي، هنا حيكون فيه تنافس، وحيكون فيه يعني ايضا ايش اقدر اقدم، ادور النجاح لي انا. مثلا انا استحوذت على نادي معين كويس، بدور النجاح للنادي. افضل من اني مثلا

0: أنا أكوش لي على 4 أندية أو 3 أندية وطبعا بس بصبح في حيرة.
1: ما يقدر يعدل بينهم؟
0: ما يقدر طبعا، مستحيل.
1: يعني هم هم أولاده من زوجاته فيقدر يعدل.
0: لا بس
1: الأولاد يعدل،
0: العاطفة تميل.
1: بس ما يقدر الرجل يقدر يعدل بين أولاده، ما يقدر يعدل بين زوجاته أكيد. بس هم يعني محشومين يعني عن أي لفظ يفهم بغلط، ولكنهم يعني
0: أنا ليش أقول لك مثلا
1: كلهم سواسية عندها أظن.
0: إيه؟ أظن لا هذه مستحيلة، هذه مستحيلة. هذه مثلا لو أنا مثلا لو كل شركة مثلا مسكت نادي هنا أقول لك الشركة هذه بتدور الشيء الكويس للنادي هذا عشان هي تكون ناجحة وترجح النادي. لكن إذا كان 3 أو 4 هم المستحوذين على هذه، هنا حنرجع ثاني لنقطة الميول.
1: طيب
0: إحنا مشكلتنا مهما نكون كويسين في مجال شغلنا إلا عند الميول نصبح
1: ناس آخرين
0: مشجعين.
1: طيب على العشب على 90 دقيقة، إيش أكثر شيء لفت نظرك في النسخ العالمية 3 في الدوري السعودي؟ أكثر شيء عجبك؟
0: والله شوف الحضور صراحة، في الحضور طبعا نساء ورجال.
1: أي.
0: يعني هذا كان حضور طاغي، وكنت أنا من الناس اللي كنت لو أتمنى لو كنت أنا موجود في
1: الفترة.
0: نعم. لأنه خصوصا العنصر النسائي، العنصر النسائي صار الآن عنده أفكار
1: رياضية
0: بحتة،
1: بس ما يحللون صح للحين، يبيلهم التحليل.
0: لا والله يحللون، في بعضهم يحللوا تحليل جيد.
1: طيب.
0: فكان الحضور الجماهيري من أحلى ما يكون. ملاعب ما الحمد لله، في ملاعب كويسة، في ملاعب حتتجهز أيضا،
1: بس الملعب صغيرة أبو عبد الله. يعني مثلا خلينا نقول لك شيء، مثلا كان في إحراج كبير للمنظمين في مباراة النصر والهلال في ملعب النصر، حتى ملعب الهلال في الدور الأول في إحراج. نعم. يعني الهلال تتكلم عن أعتقد 22 يتسع، والنصر 27. ما النصر والهلال ما تكفيهم ذا الملعب.
0: أنا بقول لك ليش، لأنه التفكير عندنا وقتي. لكن لو التفكير أنه بعد 4 سنين، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، الكثافة الجماهيرية حتزيد ولا حتنقص؟ حتزيد طبعا
1: أكيد.
0: إيه؟
1: يعني حين نتذكر خلنا نقول موسم المواسم كثيرة للهلال لما كان يجيب يتصدر الدوري، كان الوحدة مع فرق من طرف واحد يلعب يعبي استاد الملك فهد 70,000.
0: صحيح.
1: والنصر موسم 2014 اللي كان موسم العودة بالنسبة للنصر بعد غياب طويل عبوا الملعب 70,000،
0: حتى لو ما كان في المنافسة كل مبارياته يعبي.
1: إيه؟
0: في الملز. نعم.
1: إيه؟ فالحقيقة هالناديين محتاجين لملاعب أكبر.
0: أكيد ما في شك، ما في شك، لأنه العدد تزيد ومشجعين الناديين.
1: على الأقل نقول 60,000، 60,000 كويس أو 50,000.
0: لا يا سامح رضا، 50,000
1: يعني جيد على الأقل. جيد يعني حتى في 50,000.
0: بس إذا بتعمل.
1: إيه.
0: مزود.
1: إيه لا أنا أتكلم 50,000 حتى في مباراة اللي يجي فيها جمهور نص الملعب. ما يبان إنه فاضي.
0: ما يبان إنه فاضي.
1: إيه فيبان يعني بشكله أفضل شوي.
0: إيه بس إحنا نفكر ل.
1: مدى القريب. طيب بعبد الله.
0: 10 سنين راحة.
1: إيه عندنا 10 لعيبة جانب، 8 في الملعب و2 اللي هم الصغار برا الملعب. يلعبون الصغار ذولي إذا أصيب واحد من 8 الكبار. العدد حقيقة سوى دوري. نعم. سوى دوري جميل.
0: نعم.
1: وصار عندنا منتج في الدوري. نعم. السعودي رائع ومنافس لدوريات أوروبية.
0: صحيح ومتابعة.
1: أي إيجابياته هنا فقط سوى دوري بس، هذه إيجابياته. هل أفاد اللاعبين السعوديين وجود الأجانب؟
0: هو ما في شك أن وجود الأجانب عمل إفادة كبيرة بالنسبة لنا إحنا، وبالنسبة أيضا للمشاهدة.
1: وللاعب السعودي،
0: اللاعب هو المظلوم مسكين. لأنه أنا لو أبغى أفيد اللاعب السعودي لازم أني أنا أخليه يشارك مع يعني شوف في لاعبين سعوديين تحصلهم موجودين في الهلال، في النصر، في الأندية هذه ومعدودة. لأنك ليش؟ لأنه في خانات عندك معينة، الأبرز الخانات هذه كلها أجانب. أنا كمنتخب سعودي يعني أو كلاعب أو كلاعب سعودي أبغى حارس أطمن انه يكون

0: يشارك في أبغى قلب دفاع، أبغى محور، أبغى صانع لعب، أبغى هداف، وأبغى لاعب طرف، وهذا كلهم أجانب وعملوا أشياء جميلة ما ما ما أنكرها، لكن على حساب الخانات هذه، على حساب اللاعب.
1: ما نقدر نصنع دوري قوي ومنتخب قوي؟
0: إلا نقدر.
1: كيف؟
0: أنا أقول لك كيف.
1: لا، بوجود 10 جانب نقدر؟
0: لا
1: أبداً
0: أبداً، بوجود 10 الأجانب.
1: كم العدد العادل بالنسبة لك في الأجانب؟
0: أنا بالنسبة
1: المفروض يكون كم؟
0: أنا بالنسبة لي الهدف حصل، الانتشار حصل، لاعب واحد عمل لك انتشار في العالم كله اللي هو
1: رونالدو كريستيانو.
0: خلاص 3 سنين الآن، أنا عشان أنا أطلع عندي لاعب سعودي ممتاز لازم أقلل عدد الأجانب إلى 5-6.
1: كم العدد بالنسبة لك اللي تراه لو أخذ رأيك كمستشار للرياضة؟
0: إيه؟
1: تقول لهم
0: 6
1: لعيبة أجانب.
0: 6 لعيبة أجانب
1: بما فيهم حارس مرمى.
0: بما فيهم حارس مرمى.
1: موافق أنت على حارس يكون موجود أجنبي؟
0: إيه أنا موافق، بالعكس. بالعكس،
1: حتى بدون اللعيبة الصغار هذول الاثنين، يعني 6 وبس، ما في احتياط، ما في شيء.
0: لا لا لا، ما في خيارات. أعطي 5 خانات للاعب السعودي. قل لي ليش؟
1: ليش؟
0: لأنك أنا وأنت حنضطر، إحنا كنا كده 10 سنين ترى يسنادون الرئيسنا ولا يسنادي.
1: أنا موافق.
0: حنضطر نجيب اللاعب الأجنبي اللي إحنا محتاجينه في الخانة اللي إحنا محتاجينها. الآن لو تيجي تشوف مثلاً كذا لاعب، 3 لعيبة في مكان معين، 2 لاعبين في مكان معين، 3 هذه، لكن 5 أو 6 لاعبين أجانب، يصير 5 الثانيين المواطنين، يصير أنا مضطر إني أجيب الخانة اللي أنا محتاجها. محتاج باك أجيب باك، محتاج كذا محتاج كذا. هذه ليش؟ لأنه عندك العنصر الأساسي للفريق هو الخط العمودي هذا. الخط العمودي عندنا الآن كله أجانب.
1: صحيح، ما في صانع.
0: وأعطي الخمسة لاعبين السعوديين أنهم يلعبوا ويشاركوا ويقاتلوا معهم. إحنا زمان كان عندنا لاعبين أجانب بس.
1: أنت لحقت على 2 ولحقت على 3.
0: إيه لحقت عليهم.
1: لحقت على 3 في 2 في الثمانينات و3 في التسعينات.
0: نعم نعم.
1: أي.
0: وكانوا لعيبة كبار. استفدنا منهم وصار عندنا شغف وصار عندنا حماس إن إحنا نشوف إيش يسوون حتى في الفريق المنافس. وليش ما نتفوق عليهم؟ وفي بعضنا تفوق عليهم، لكن كانوا مقدمين. عشان كده تحصل في لعيبة كثير سعوديين. ليش؟ لأنه إحنا عندنا مناطق فيها كمية كبيرة من اللاعبين. الآن يقول لك مثلا أنا لو أنا توني أبغى أبتدي أو أبغى أخذ وقتي في النادي أو أفكر إني أروح النادي، بقول متى بلعب؟ متى حتجيني الفرصة؟
1: تتكلم عن اللاعب السعودي اللي هي.
0: اللاعب السعودي نعم.
1: أي.
0: متى حتجيني الفرصة؟ الفريق فيها 8. الحمد لله أعطوا الشيء اللي الدولة أبغته، إنه نشرت الكرة عندنا عالميا، وفي متابعين يشاهدون الدوري عندنا. فبالعكس هذا شيء جميل. اللاعب السعودي يبغى يلعب مع وضد.
1: جميل. إيش أكثر شيء ما يعجبك في الدوري؟ لا يعجبك أبدا، يضايقك لما تشوفه، النسخ الثلاث هذه الحالية؟
0: والله تبغى الصراحة،
1: أي
0: اللي يصير ببعض الجماهير.
1: تتكلم في الملعب ولا برا الملعب؟
0: لا لا، أتكلم ملعب. ما أدري إذا سيصير شيء بعد خارج الملعب، يقول لك الوعد برا ما أدري. لكن داخل الملعب خلاص، هذه كورة. كسبت خسرت تعادلت، المفروض أنا أكون، خصوصا لما أروح مثلا للفريق المنافس لازم أكون مؤدب يعني. إن كسبت أوكي، هاتك إن كسبت شكرا، خسرت أطلع بأدبي وأطلع كذا. ما في داعي إن نشوف الأشياء هذه اللي تحصل أو اللي حصلت قريبا يعني.
1: في مباراة النصر والهلال مثلا حصل بعض الأحداث في المدرجات،
0: أحداث ايه؟ أنا الصراحة لما أشوفها
1: مباراة الأهلي والنصر حدث بعض الأحداث البسيطة.
0: فهذا هي الشيء اللي أنا أضايق منها.
1: طيب تقنية الفار في AR أضافت للكرة ولا قتلت المتعة؟
0: لا والله بس كل أمانة، لا أفادت.
1: أفادت في كل شيء. طبعا أسأل ناس كثير يقول في التسلل أفادتنا قطعيا لأنها صارمة في التسلل، بس يقول في البلنتي والله ما يزال الرأي البشري يتسلل.

0: تدخل. يعني ما زال رأي الحكم يتدخل، والله أنا أشوفها بلنتي ويشوفها بلنتي، نفس الشيء. ما
1: هو في الأخير اللي قرر مين؟
0: البشر.
1: لا الحكم.
0: الحكم إيوة.
1: إيه
0: الحكم هو بشر.
1: هو يروح يشوف ويقرر. أنا بالنسبة لي لما يجلس مثلا الحكم يسمع بالقرار ويأخذ ويتخذ القرار أنا ألومه.
0: أي.
1: لكن زي ما تفضلت في البلنتي بالذات لازم أنا كحكم أروح أشوف اللقطة. يمكن أنت تشوفها بطريقة ثانية لكن أنا حكم المباراة أشوفها بطريقة أخرى، أحسبها أو ما أحسبها. فالفار لا أفاد الصراحة. يعني 90%
0: مفيد
1: جدا. 10% اللي يعطوك لقطة ولما تبتدي المباراة تتكمل يجيبوا لك اللقطة
0: ثانية
1: الأساسية.
0: حيحصل هذا كثير؟
1: والله 10% هذه إن شاء الله
0: تروح. تتوقع لو الفار كان في جيلكم فيه نتائج مباريات كثير تتغير؟
1: طبعا هذا مؤكد 100% 100%.
0: طب خلني أسألك عن نفسك، لو كان الفار موجود في هدف من أهدافك سيلغى؟
1: هدف من أهدافي إنه يلتغي؟
0: إيه بالفار.
1: لا ما في، لكن قل في هدف جاء وتلغى أقول لك صح.
0: إيش هو طيب الهدف اللي لو كان في فار حيحسب ونلغى قبل؟
1: هذه مباراتنا مع الأهلي في نتيجة 1-1.
0: إيه.
1: يوسف خميس شات الفاول وضربت في
0: القائم ولا العارضة؟
1: في العارضة.
0: اي
1: وانا متابع للكورة، ضربت ودخلت تعدت الخط، اطالع اللاين ما حسب، اطالع الحكم ما حسب.
0: كملتها؟
1: ما كملتها، يا ريت كملتها. جاء باسم بوداود طلعها بيده
0: كمان
1: فوق،
0: غير انه هدف بلنتي
1: فوق قلبي. يا هدف يا بلنتي.
0: أي.
1: والله لا هدف ولا بلنتي.
0: طب ناقشت الحكم؟
1: والله
0: انت ما تناقش.
1: ما ناقشته، نزلت فيه عطك اياها.
0: ايش قال؟ ايش كان رده؟ يقول ما شفتها.
1: ها؟
0: يقول ما شفتها.
1: لا لا لا ما
0: يلا ما نبغى نعرف الحكم.
1: اي
0: ما نبغى نعرف. ما ان الناس بتروح تراجع اللقطه الحين اكيد.
1: طيب لا لقطه غريبه يعني.
0: طيب موضوع ماجد المدراء التنفيذيين الاجانب في الانديه السعوديه كثير، عاجبك ولا مو بعاجبك؟
1: لا والله مو بعاجبني.
0: ليش؟
1: انا اقول لك ليش. لان المدير التنفيذي في النادي لابد يكون المفروض يكون مواطن سعودي. هذا هو،
0: لازم يكون كفاءه بغض النظر سعودي ولا مو سعودي.
1: كفاءه. انا افضل سعودي.
0: ليش تفضل سعودي؟
1: انا اقول لك ليش. لأن تعرف النادي عائله واحده. ممكن انا اجي اناقشك اتكلم معك اشجعك. أنا كلاعب سعودي أتقبل من
0: بس الحين لا، النادي مو بعائلة واحدة، النادي كل واحد من عائلة الحين.
1: لا أنا أقول لك لو أنه الأمر طبيعي في لاعبين سعوديين وفي كذا، أنا أفضل المدير التنفيذي.
0: لا أنا أتكلم عن الوضع الراهن، الوضع الراهن ما عندك مشكلة فيه أنهم يصيرون أجانب؟
1: لا ما عندي مشكلة فيه. بس أنه يعطون مجال
0: للسعوديين
1: وكرة القدم بالذات. يكون ما يتدخل فيها. مدير التنفيذي على النادي وعلى
0: استراتيجياته.
1: إيه لكن النادي بحق كرة القدم المفروض لا. عشان انت لما تيجي تناقشني واناقشك تعرف من انا واعرف من انت. وبسمع لك وباخذ بالي. لكن لما اعرف انك انت لا انا مثلا لا لعبت ولا سويت ولا شيء واجي اتكلم معك سو كذا اعمل كذا، ايش بتفكر فيني؟ تقول هذا ما لعب. كيف أني أسمع كلامه؟ كيف أخذ توجيهاته؟
0: صحيح. طيب التعصب الرياضي علي بجيلكم أقوى ولا الآن؟
1: والله لا الحين أقوى.
0: إيش السبب في ظنك؟
1: لأنه أول حتى الإعلام وحتى الجماهير ما شفنا مثلا في الملعب، خلنا نتكلم أنا في الملعب سواء فزت أو خسرت ما في ذيك
0: ما في خناقات
1: هارد لك نتسلم على بعض وكل شيء. هذه كوره. اترك اللي ينكتب في الاعلام هذا خليه على جنب، لكن اتكلم كمباراه. الان نشوف في مباريات يعني انا مهزوم خلاص انهزمت، وش ليش اقعد
0: رياضه؟
1: اي هذه هي، اقعد اخانق ولا قاعد اتكلم ولا قاعد اصرح ولا هذا قال انا، ولا في لعيبه مثلا اشوفهم الحكم اتخذ قرار تماسك هو لاعب ضرب اللاعب

0: ليه؟ هذا في الأخير كورة ومنافسة داخل الملعب. أنا فزت عليك شكرا، فزت علي شكرا، انتهت. يعني الضرب والشتائم وهذه
1: هذه اللي حتحصل، لأنه العقوبات ليست رادعة، مو بقوية العقوبات بحق اللي يسوون هذا الشيء، ما تخلي اللي بيجي يسوي بعده يفكر
0: يضرب حسابه. نعم إلا
1: هذا واحد من الأسباب
0: ممكن. نعم هذا كلام سليم.
1: أيامكم كان في صرامة أكثر؟
0: أي أيامنا وين؟ أيامنا كان إلى
1: صرامة
0: لأجل مسمى يعني ما في مزح.
1: أي
0: ما في مزح.
1: أيامكم ضيعتوا فرص في المنتخب في صرامة؟
0: إيه لا في صرامة. إحنا في المنتخب زمان يعني اللي بيننا محبة. بين
1: أنا بفتح معك الحين محور المنتخب وخل هذا الحديث تكمله بعد قليل. هل ماجد يعني أو قبل هل ليش السعودية ما تحقق بطولات من سنة 96؟ بطولات صحيح صعدت كأس العالم، بس طبعا كأس العالم أكثر من مقعد موجود، والسنة هذه مقعد كثير. ليش ما تحقق بطولات؟ إيش المشكلة في المنتخب؟
0: شوف البطولة يبغى لها عندك عناصر معينة، عنصر حراسة كويس، وعنصر دفاع كويس، وعنصر وسط كويس، وعنصر هداف،
1: فريق
0: كامل. إيه خلاص، خصوصا العناصر هذه إذا ما هي موجودة عندك، أو عنصر واحد أو عنصرين تخلفوا عن هذه المنظومة دي، ما يمكن تحقق البطولة.
1: المشكلة الموجودة حاليا السعودية ما تحقق بطولات، حتى كأس خليج ما تحقق.
0: هذه
1: اللاعبين ولا الإدارة ولا المنافسين تفوقوا؟
0: لا في منافسين تفوقوا، لكن احنا انا اللي بشوف اللي اشوفه انا على وجهة نظري تغيير المدربين، تغيير
1: حتى على ايامكم كان في تغيير كثير.
0: لا كان على الاقل يكمل.
1: كنتم تلعبون كل بطوله بمدربين؟
0: لا كان وين وقت مثلا
1: يعني خلينا نقول كاس خليج 86 لعبتوا بزقر والزياني.
0: لا لا كاس الخليج هذه خليها على جنب.
1: اي اسيا لعبتوا بمدرب واحد دائما.
0: ايه كاس الخليج هذه خليها على جنب،
1: فيها ظروفها.
0: اي لخبطه على طول.
1: اي
0: يعني طيب ان شاء الله المدرب يعني
1: المشكله الان في المنتخب هي الاداره ولا اللاعبين ولا المنافسين؟
0: لا المنافسين تحسنوا، هذا شيء اكيد. المنافسين تحسنوا،
1: اللاعبين والاداره الرياضيه.
0: احنا مشكلتنا وين؟ احنا مشكلتنا في اللاعبين. اللاعبين لازم يعرفوا انه تمثيل المنتخب شرف عظيم، والمفروض انت تقدم ما لديك اكثر من ما لديك ايضا للمنتخب، اكثر من النادي. احنا على ايامنا كنا بس نتمنى انه متى نحن نروح للمنتخب واحنا مع انديتنا. الان يعني
1: كنتوا بتتمنون.
0: اي الان مثلا
1: العكس. الان
0: إيه يعني انا اكون مثلا مصاب مثلا، اروح معهم عشان اتعالج
1: والحق.
0: هنا الان انا احس انه لاعبين ما يبغون يلعبون في المنتخب، ولاعبين ما يبغون، او صار المنتخب عندهم يعني شيء عقده كذا يعني. لا المنتخب بالعكس شرف لاي لاعب يروح للمنتخب.
1: كانوا في اداره يلبسون فيكم الروح، اداره قويه.
0: اي فيه اداره قويه،
1: فيه في إدارة عقاب قوية. وفيه مكافاه.
0: اي اكيد
1: عقاب وثواب صارم.
0: لا عقاب فيه، مكافاه ما فيه
1: على وقت، بس فيه بس قليله. خلينا نقول
0: اي فيه
1: قليل، فيه بس مو زي الحين.
0: اي لا وقتها هذيك زي الحين. بس الحين صار
1: صحيح.
0: الله يرزقهم ان شاء الله.
1: اي الله يرزقنا وياهم. طيب وش مشكله الروح في المنتخب ماجد؟ ليش تحس المنتخب بدون روح؟
0: لانه صارت معسكراتهم قليله. انا اوكي انا اشوف
1: هذا النظام عالمي ما اقدر اغيره. عطني غير هذا.
0: لا النظام العالمي انا اقول لك ما يناسبنا احنا،
1: ما تقدر تغيره. تعرف ليش؟ عندك لعيبه اجانب سيستدعون لمنتخبات بلادهم في فتره التوقف، وانت حتستدعي لعيبتك في فتره التوقف كلها اسبوعين، ما تقدر تغير. دوريك شغال في عقود، مو لعيبه هو انت تفرض عليهم، ما تقدر تجاوز عن الموضوع ده. ايش في حل ثاني
0: إذا؟ معناته ما في حل ثاني. أنا كل هدفي

0: من هذا أنه اللاعب السعودي بعد المباراة سواء فايز أو خسران ما يقعد في البيت، ما يقعد يرجع نفسه.
1: قصدك يبقى في المعسكر؟

0: ليلة. أنا ما أدري الحين ينامون ولا يجون وقت المباراة اللعيبة.
1: بعض الأندية كذا وكذا.
0: يعني اللي يجيك في يوم يوم المباراة هذا ما تدري وش سوى ذا. هل نام كويس؟
1: هو ليش
0: وضع؟ أنا أتكلم عن اللاعب السعودي.
1: إيه هو ليش وضع هذا النظام؟ هو يقول إنه أنت واحد صغير، إحنا من راقبك، أنت لازم تهتم بمستقبلك لأن هذه وظيفتك. هذه وظيفتك اللي أنت تكسب منها عيشك. فلابد أنك تهتم أنت ببدنك وتهتم بصحتك ونومك وتكون مهتم أكثر مننا إحنا يا الإدارة. هذه الرسالة اللي بتوصل للاعبين، بس طبعًا بعض اللاعبين يسويها بعض اللاعبين ما يسويها.
0: الرسالة هذه اللي يقولها مثلًا لا لعب ولا عاشر الفرق اللعيبة. في لعيبة أنا أقول لك إياه مع احترامي الشديد لهم ما يشوفون الشيء اللي عندهم ويمسكون فيه ويحسنون من أدائهم. لا، ما عنده، لعبت ما لعبت كله واحد، ما دام إني أستلم هذا هو. الأجنبي أنا أقول لك أتفق معك فيه لأنه عارف شغله وعارف إنه هذا رزقه وهذا كل شيء تحصل يحافظ على نفسه.
1: كيف نسوي اللعب السعودي مثل الأجنبي؟
0: لازم يا إني أوريه تعال أنا لازم أعسكر فيك. لين شفته انضبط خلاص عامله مع معاملة اللاعب الأجنبي. ولا هو لو حصل أي فرصة بيسوق منك.
1: كنت تفرح ماجد لما تنضم للمنتخب؟
0: طبعا. أنا بقول لك الحاجة ما أدري تصدقني ولا
1: قل لي القصة. أول مرة سمعت اسمك في المنتخب، يعني أنت قد سولفتها لي بيني وبينك بس أبغى الجمهور يسمعها لأنها مهمة. سمعت اسمك في الراديو.
0: شوف أنا بعد كنت في الناشئين بعد دور التبريز،
1: ناشئين السعودي المنتخب،
0: منتخب السعودي. إيه؟ منتخب السعودي. نزلنا من الطيارة، كنا احنا مركز ثاني، اخذنا المركز الثاني وانا هداف البطولة. فقالوا لي الله يذكره بالخير الامير فهد بن سلطان انك اخترت للمنتخب الاول. تصدق ايش؟ هادي
1: ما صدقت.
0: هادي اقول لك.
1: اي هادي جدا.
0: الحمد لله.
1: اي
0: هاجتهد أكثر، يعني ما عملت لي
1: حفلة.
0: هادي. الثاني، شو السؤال الثاني اللي
1: قلت لك؟ إنه أنت سمعت اسمك في الراديو أول.
0: أيوة.
1: مرة.
0: أيوة. إذا جاء الاختيار في المنتخب وأنا أكون هذا بعد ما مثلت المنتخب الأول وأنا أكون عارف نفسي رايح عارف نفسي، تصدق بالتالي إن أقعد عند الراديو أبغى أسمع أنا موجود ولا ماني موجود؟
1: شوف الأخبار، أنت طلع اسمك ولا ما طلع؟
0: أبغى طلع اسمي. نعم، مع أني هذا بس أبغى أسمع، ما تدري. الآن اللي يسمع اسمه يقول لك
1: زي ما يكون زي ما يكون يكون.
0: المنتخب هذا يعني تمثيل المنتخب شيء عظيم.
1: هو لبس شعار الوطن في أي محفل، كان رياضي أو عسكري أو أدبي أو إعلامي، له قيمته الخاصة
0: أكيد
1: في حياة الإنسان. وهو يعني يؤرث حتى لسلالته.
0: صحيح.
1: يعني يؤرث لهم الفخر بذلك.
0: نعم.
1: يعني ويبني لهم مجدا، يعني إرثا من المجد. يعني الاتحاد السعودي ماجد راضي عن عملهم؟
0: شوف الاتحاد السعودي، يعني أنا مثلا المسحل
1: ياسر مسحل.
0: نعم. ياسر أعرفه كويس وأعرفه رجل عملي ورجل مخلص، بس ما أعرف
1: التفاصيل
0: اللي تحته، الناس اللي يعملون تحته. أنا دائما أشوف اللي في الواجهة. هنا واحدة. الحالة الثانية، هل المسحل عنده الصلاحيات اللي هو يأخذ قراراتها
1: أو لا؟ أنت تقول عارفة.
0: هذه بعرف.
1: تقول عارفة.
0: ها؟
1: تقول عارفة.
0: لا، أعرفه كشخص إنه
1: إنسان كويس.
0: إيه إنسان كويس.
1: إيه.
0: ويحب الشيء الزين الحلو. بس أنا ماني معاهم هناك عشان أعرف وش التفاصيل.
1: طيب اللي ظهر لنا، اللي ظهر النتائج راضي عنها؟
0: لا.
1: القرارات راضي عنها؟
0: لا.
1: التعاقدات راضي عنها؟
0: لا برضو.
1: طيب. هل أنت مع اللي يقول إنه رئيس اتحاد لابد يكون لاعب كرة سابق ومتعلم؟ ولا مو شرط.
0: صحيح. خليني أقول لك إياها، مو شرط. إيه مو شرط.
1: الأعضاء لازم يكون فيهم لعيبة ومدربين، أعضاء المجلس.
0: هذا أهم شيء.
1: لازم ضروري.
0: ضروري.
1: هل لدينا في السعودية أعضاء يستطيعون يكونون أو أشخاص يستطيعون يكونون أعضاء اتحاد كرة قدم ناجحين؟

0: من
1: اللاعبين السابقين؟
0: فيه فيه
1: أعطيك عندهم سامي. فكر وعندهم نعم علم وعندهم
0: نعم نعم عندهم.
1: أعطني أمثلة.
0: أعطيك أمثلة مثلا عندك يوسف خميس عندك محمد عبد الجواد عندك حمزة دريس
1: كل هذول حمزة ماجستير في تربية أي أي ولاعب سابق
0: أي. عندك حمزة دريس عندك صالح خليفة عندك محسن الجمعان كل هذول أنا جالس معهم وأعرف عقلياتهم وأعرف تفكيرهم يعني هذول كرة القدم أنا مثلا كرئيس لما أسمع من
1: من غيرهم أسمع مثلا
0: إن شاء الله محمد نور محمد نور موجود يوسف ثنيان يعني في
1: نواف مثلا
0: نواف التمياط إيه في تحصل في لاعبين بس أنا الحين ما أتذكرهم الحين يعني
1: لكن مدربين
0: مدربين عندك ناصر الجوهر عندك إذا كان خليل صحته كويسة موجود وينفع أيضا يكون معهم برضو الأستاذ الكبير أحمد عيد أحمد عيد ممكن في كل الاتجاهات يعني فهذول اللاعبين أنا لما أجلس معهم وأسولف معهم أنا أستفيد استفيد منهم واسمع منه اسمع منهم
1: بس عندهم قدره على العمل الاداري اليومي يقدرون
0: لا تاخذهم انت بيومي يا اخي
1: نص اعضاء مجلس يعني قصدك بس
0: خليهم اعضاء مجلس ووقت اللزوم
1: مو ضروري يكونون
0: جنبهم وشاورهم
1: يعني يعني يكونون مثل لجنه استشاريه
0: نعم هي صحيح هذا اقرب شيء يكونون لجنه استشاريه
1: طيب ابغى اتكلم معك عن كاس العالم الجايه ايش طموحك كسعودي
0: انا طموحي طبعا قريبه هي
1: 2026 اتكلم اللي بعد شهر
0: بعد شهر
1: اي
0: العنصر التدريبي تغير وجاء عنصر
1: تغير الافضل ولا للأسوأ
0: لا انا بزعم ان شاء الله يكون للافضل
1: زين هذه واحد ايجابيه
0: رجاله يكون للافضل
1: اوكي أيه؟ وش طموحك كسعودي وش دور ثاني طموحك ما تبغى نتائج كبيره لا وش طموحك
0: لا شوف اذا في اذا الطموح عالي جدا
1: لا طموح مع الواقع
0: لكن مع الواقع لاني اقدم اداء حلو اقدم اداء
1: ما تحس المجموعه ممكن تروح دور ثاني
0: لا
1: ترى الثالث يروح في ثوالث يروحون ممكن تحصل ثالث
0: في ثوالث ممكن أيه؟ ممكن ممكن ان شاء الله يروحوا لكن في مباراتين عندي انا اشوفها صعبه
1: اسبانيا والأورغواي
0: اسبانيا والأورغواي صعبه يعني احنا املنا مع
1: الراس الاخضر
0: الراس الاخضر ممكن
1: في مواهب في كره قدم سعوديه موجودين حتى الان مواهب حقيقيه زي اللي كانوا في جيلكم
0: لا لو نبحث لو نبحث عنهم
1: لا حصل. لا لا اتكلم عن المنتخب الحالي في مواهب كويسه
0: والله انا ما كموهبه ان عندي انا الموهبه شيء ثاني انا اللي شايفه الان الكل جهد عنده طاقه الموجودين
1: مواهب
0: مش مواهب لا لا
1: مين احسن مواهب الكره السعوديه الحاليه او مواهب الكره القطريه الحاليه
0: لا القطريه انا ما شفتها ما تابعتها صراحه
1: لا يعني المنتخب القطري شفته كم بطوله على الاقل رحت انت
0: لا قويين
1: مين افضل الحالي السعودي ولا القطري
0: لا الا قطري
1: قطري إيه؟ السعودي ولا الاردني
0: لا الاردني
1: خربت علي السؤال اللي بعدهم
0: لا يا شيخ اسال طيب يلا اسال اللي بعده
1: لكن تتوقع انك تجاوب عليه تقول لي السعودي
0: فاقول لك
1: ليش هم يحققون بطولات السعوديه ما تحقق قول السعودي اعلى مواهب انا في رايي انه السعودي اعلى مواهب
0: انا في الاخير المواهب موجوده ما اقول لك لا انا عندنا مواهب كثيره بس انا عندي النتائج هي اللي تنبهني على أشياء يا أني أدو أبحث أو أني أبقى على اللي أنا
1: طيب. عليه منتخب 2034 اللي هو السعودية بتستضيف كأس العالم بعد 9 سنوات من الآن اللي عمره يعني يبدأ من 15-14 يلحق على المونديال يكون عمره 21 يعني
0: نعم.
1: يعني 22 اللي عمره 14 بعد 9 سنين
0: 14 15
1: اي بيكون 23 14 15 16 يمديهم يلحقون 17 لاعب فلتة يكون عمره 34 اي يعني
0: 18 الهداف
1: كيف نبني هالمنتخب ماجد عشان يكون عندنا منتخب قوي في البطولة اللي بتستضيفها السعودية شو نسوي كيف من وين نجيب ذا المواهب

0: أشوف هي الآن المفروض إحنا نبتدي من الآن نبحث من الآن.
1: ترى 9 سنين ما يمديك تبني فيها فرق.
0: ما يمديك 9 سنين هذه تروح هوا. يعني هي الشيء الجميل فيها أنها 9 رقم 9.
1: طيب.
0: أيوة.
1: فإحنا نبنيها.
0: فإحنا الآن من الآن. الاستقطاب أجيب المواليد أجيب هذا أنا الحين ماني فاضل الأمور هذه. أنا الآن أبغى أعيش مع درجة الشباب اللي في الأندية عندنا أشوفهم أتابع أروح المنطقة الشرقية أروح المنطقة الغربية. لا بد أنك من درجات الشباب هذه درجات الشباب كم أعمارهم؟
1: 17 16.
0: ما بين 16 17. أختار أختار أختار من هذولي. السنة هذه اخترت لي مثلا 20. السنة اللي بعدها اخترت منهم 20. لابد أن أوصلهم بعد 9 سنين لابد أن أختار من المجموعة هذه ناس أساسيين يلعبون عندي. أنا لو يعني في واحد فلتة من المواليد من المواليد اللي عندنا أوكي أخذه أضمه معهم بس يكون على شرط يكون فلتة.
1: إيه تتكلم عن التجنيس.
0: أيوة
1: إنه يتجنس.
0: إيه إيه إيه
1: إيه
0: لكن أنا أول شيء أهتم بالدرجات الشباب اللي عندنا. أسوي لهم دورات أسوي لهم معسكرات أسوي لهم كذا أتعب عليهم.
1: وفي وقت 9 سنين
0: والله تروح بسرعة.
1: أي أنا أشوف إن ما في وقت. ما في وقت صراحة. يعني إذا ما كنت مجهز من أول ما في وقت.
0: خليني أجهز من الحين. لا أقعد أقول كذا لا أخل أبغى أجهز أجهز من الآن. أختار.
1: يعني مثلا المغرب المنتخب اللي جاب كأس العالم للشباب جهزوه قبل كأس العالم تقريبا ب7 سنوات من أكاديميات صار. طبعا مو كلهم طلعوا من الأكاديمية هم اشتغلوا على خطوط
0: خطوط
1: مختلفة.
0: نعم.
1: بس الأكاديمية كانت هي القاعدة الأساسية أكاديمية محمد السادس فكانت الأساس لهذا الشيء. بس جابوا لعيبة كانوا مغاربة عايشين في الـ في الـ في الـ يعني في الخارج في أوروبا كثير وحققوا إنجازات. يعني وصلوا نصف نهائي كأس العالم الناشئين أخذوا كأس العالم للشباب وصلوا إلى الثالث الأولمبياد أخذوا ميدالية برونزية. يعني سووا شغل في فترة 7 سنوات هذه بشكل كبير ووزعوه بشكل بس أنهم يعني بنوا الأكاديمية بشكل يمدي في وقت نبني أكاديمية
0: يمدي.
1: بهذا الوقت
0: إلا يمدي يمدي يمدي لكن الأكاديمية إذا كانت بطريقة صحيحة معمولة بطريقة صحيحة وتجيب مدربين. يعني في عندك مثلا في فئة معينة تحتاج تجيب مدربين من منطقة معينة عشان امتلاك
1: الكرة تابعون المنطقة نفسها.
0: ايه تابع المنطقة هذه لما يوصل عمره لل18 لا أغير المدرسة وأجيب مدرسة ثانية تحتاج تعلمني أني كيف
1: التكتيك
0: هذا كله.
1: طيب ما أنا شفتك ظهرت زرت أكاديميات ولا في فترة كيف شفت الأكاديميات الموجودة أكاديميات حقيقية ولا ترفيهية
0: عندنا هنا؟
1: لا
0: ترفيهية
1: ما في كرة حقيقية ما تعلمهم كرة
0: بما أنت تعلمني كيف أنت تجي
1: أسألك أنا
0: لا ما تعلم اللي أنا شاهدتها ناس تلعب يعني كأنك في حارة بس أنها منظمة
1: مرتبة شوي
0: مرتبة
1: صارت.
0: شوي بس
1: طيب على طاري الحارة في جيلكم كان المواهب تكتشف للأندية الحارة يعني مثلا مدير الكرة في نادي في الشباب مثلا في درجة الشباب الناشئين يسمع يقول له والله في لاعب في الملزي يلعب زين ولا في لاعب في الشفاء فنان في لاعب في ساحة يروح يشوفه
0: صحيح
1: ويستدعيه. الحين ما في ملعب حواري بأسباب كثيرة يعني عدد السكان تغير فما أصبح في أراضي داخل الأحياء أصبحت الأراضي الفارغة حوالين الأحياء فاللعبة صار ما يقدرون ينتقلون
0: صحيح.
1: ما في ملاعب
0: وحتى لو رحت للأحياء هذه طردوك
1: والناس راحوا للفيديو جيمز أكثر يلعبون ألعاب إلكترونية أكثر
0: وساندوشات جنبهم
1: ساندوش برجر جنبه يزيد وزنه ويزيد مهارته بيدينا بس كيف نعوض هذا الشيء كيف نعوض ملاعب الحواري بتقولي ننشئ أكاديميات سنين طويلة ما أنشأت أكاديميات حقيقية
0: صحيح.
1: طب شو الحل نجيب 12 لاعب أجنبي
0: لا الحل أني أجمعهم عندنا الملاعب اللي موجودة الآن.

0: الآن سواء في مدارس أو سواء في ملاعب إحنا جاهزة، مثلا تكون مجهزة نستخدمها، نختار المجموعة المناسبة ونستظل عليها. يعني مو شرط أني أنا أجي أختار لاعب عنده إمكانيات كبيرة، لا، أنا ممكن أشوف واحد عنده طاقة كبيرة جدا، هذا لا، هذا ينفعني في مكان معين، مو شرط أن يكون مهاري. عرفت؟ هذه من يبغى لها؟ هذه يبغى لها واحد هو اللي يكشف، هو اللي
1: أهل الكورة،
0: أهل الكورة،
1: أهل الكورة،
0: واحد أهل الكورة، مو بواحد الناس اللي ترزقون في من النادي.
1: لا، يعني أهل الكورة في كل مكان في العالم، مو أهل الكورة مو بالضرورة ترى إنه واحد خريج جامعة عظيمة، ترى مو بالضرورة، هي كورة،
0: هكورة، هكورة،
1: مو بالضرورة إنه لابس أديداس على ثوب ومعه لابتوب،
0: لا مو صحيح،
1: إيه مو بصحيح،
0: مو صحيح، لا مو
1: يعني
0: صحيح.
1: أهل الكورة يعني هو تلقى مبهذل،
0: مبهذل وثوبه قصير وتحصل الزرار،
1: ثوبه قصير هذه جديدة
0: والزرار اللي هنا مو فيه،
1: بس يفهم كورة،
0: بس يفهم كورة، نعم، بقول لك فلان في فلان عارف إنه،
1: لقى لك في لاعب في الحسا فنان، تروح دق مشوار تروح تشوفه،
0: روح دق مشوار. ثم لما يجيك واحد مكرش وموقع في يده ويقول لك روح هناك، يقول لك انقلع بس.
1: هذا ابو ثوب قصير ما عنده موجود؟
0: ما والله ما عنده، لا الحين
1: ما موجود،
0: مو موجود.
1: الكشافين هذول ما عندهم موجودين؟
0: لا خلاص، الحين الكشاف الحين يطمع انه كم ياخذ، كم ياخذ فلوس يحطها في جيبه. هذا ابو زرار اللي بوفي، هذا ابو ثوب قصير
1: مقطوع،
0: ما يهمه كم ياخذ، يهمه انه هل الفلتة
1: شغف، شافوا في شغف،
0: في شغف انه ايه يسجل بغيضة،
1: عنده شغف،
0: نعم.
1: استدعيت ماجد تشوف لاعب؟ قالوا لك لاعب فنان ورحت تشوفه قلت يلعب ولا ما زين ولا مو بزين ولا ما قد صارت؟
0: لا ما قد صارت. مباراة انا ما احكم من مباراة، او يقولوا تعال شوف التمرين، ما احكم من تمرين، انا احكم اعطيه وقته
1: استمرارية،
0: استمراريته واشوف شو يسوي يعني.
1: الاعلام الرياضي ايش رايك فيه؟ ترى لجة مني، انت بتحشنا كلنا حشنا وانا معهم عادي ما في مشكله.
0: لا انا اكون واضح معك، انا ماني متابع.
1: ما انت متابع؟ إيه
0: ماني متابع.
1: على ايامك إيه كنت تتابع؟
0: لا ما تابع انا
1: اللي يوصلك من الاعلام الرياضي،
0: اسمع منه وطلع منه.
1: لا اقول اللي يوصلك، تشعر بانه عمل جيد ولا عمل متواضع؟
0: اللي وصلنا انا
1: إيه؟
0: لا والله كله عمل سيء،
1: كله سيء،
0: كله سيء. يعني في بعضها، لا في بعضها يعني العمل السيء في ناس تدافع، في ناس لا تدافع عني يعني عني، فهذا شيء حلو. بس انا في كل الحاله، في كل الحالات صرت انا اللي اقيم نفسي، اسد اذني وانا الحكم، انا كنت كويس. لا
1: طيب، هل العمل هو الاعلام الرياضي تحس ان عامل مساند لقوة الدوري السعودي ونهضة الرياضة السعودية القوية والنشاطات، ولا هو العامل الأضعف؟
0: لا هو العامل الأضعف، في بعضهم يعني قليلين جدا اللي
1: جيدين،
0: جيدين يعني صراحة. أما البقية مهم متوازي مع
1: المرحلة،
0: مع المرحلة
1: دائما،
0: لأنه قليلين يا بتال.
1: تفضل.
0: الإعلامي المهني هذه قليلين، كلهم إعلاميين مشجعين يعني، يعني الأغلبية، ما آسف مو بكلهم يعني، الأغلبية كلهم إعلاميين مشجعين، المهني قليل جدا. أوكي أنا أحب أنك تكون تشجع نادي معين أو
1: براحتك،
0: براحتك هذا
1: بس ما يأثر على عملك.
0: أيوة بالضبط.
1: دائما نسأل سؤال شخصي للناس اللي يجون، أنا بسألك سؤالين شخصيا، واحد شخصي مرة، واحد مهم شخصي مرة. أوف
0: أوف.
1: أي سؤال شخصي ماجد، هذه المسيرة الطويلة وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، اللي ما لحق عليك معجب بتاريخك، يعني ما شاء الله أنت دخلت مبنى العربية اليوم في عنده مظاهرة عند الباب، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني عندك يعني استمرارية، وهذا نعمة من الله، محبة الناس يعني. هل بقي في نفسك شيء من حتى يعني مثلا، هل يعني طول هذه المسيرة الطويلة بقي في نفسك شيء تقول يا ليت الأيام ترجع وأسويه في الرياضة؟
0: والله ما خلوا لي مجال أني أفكر بالطريقة
1: في هاي. أي طموح كان باقي لك؟
0: أكثر يعني أكثر ما أنا أروح لأماكن معي معينة، في أي مكان أروح له أحصل، حتى أحصل استقبال كويس وأحصل كذا كذا. أنا أمس مثلا أصور

0: شيء للاتحاد السعودي.
1: اي
0: في واحد طفل 9 سنين 10 سنين
1: هذا هذا
0: هذا ما شاف ولا ولا كان موجود ولا
1: اكيد
0: شيء.
1: اكيد
0: ولا وانا جالس في الراحه الا اشوف كذا وامه ما سكته او اخ او ابوه اقول ايش فيه فيوم فلت منهم وجاني على طول ايش توقع قال لي
1: ايش قال لك
0: هم طبعا عرفت انا بعدين قالوا عرفت هذا كفير قالوا لا قال هذا مجد عبد الله عشان كذا يبغى يروح يجي عرف شوف مو
1: بقى فيش نفسك شيء من الطموح تحققه في الرياضه ما حققته
0: لا الحمد لله
1: راضي
0: والحمد لله على
1: الحمد
0: كل
1: لله.
0: حال
1: بقي عندي 20 ثانية تقدر تقول شيء عن ليلة حسم الدوري
0: والله شوف الدوري
1: 20 ثانية
0: ها
1: 20 ثانية
0: 20 ثانية
1: ايه؟
0: نحسم الدوري ان شاء الله
1: ماجد عبد الله دائما اكون مسرور بعفويتك وطيبتك اللي تظهر في كل كلماتك
0: الله يبارك فيك
1: شكرا جزيلا ماجد عبد الله
0: ودائما معاك انا
1: شكرا
0: ما احس بالوقت
1: شكرا ماجد القاكم

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار من العربية FM وفيها نطالع. قائد الجيش الباكستاني يصل إيران اليوم حاملا رسالة جديدة من واشنطن، وترامب يدعوها لتقديم إجابات صحيحة. نتنياهو يحاول الحصول على ضوء أخضر أمريكي لاستئناف الحرب على إيران، وإسرائيل تتوقع أن تكون المسألة قضية وقت. المجلس البحري الدولي يعلن أن عملية إزالة الألغام من هرمز ستستغرق أسابيع، ويربط عودة الشحن بوجود ضمانات. ونتابع أيضا في عناوين الأخبار، تدريبات نووية مشتركة بين مينسك وموسكو، وزيلينسكي يحذر من هجمات روسية من أراضي بيلاروسيا. المدعي العام الأمريكي يوجه إلى كاسترو تهمة القتل العمد لأمريكيين، وروبيو يطرح مسارا جديدا للتعامل مع كوبا. مجلس السلام يعتبر حماس العقبة الرئيسية أمام خطط السلام، وقيادي في الحركة يؤكد الاستعداد لحرق أسلحتهم. في الاقتصاد، الجيش الأمريكي يفتش ناقلة نفط إيرانية في خليج عمان، ويعيد توجيه 91 سفينة تجارية لضمان الامتثال. شركة ميتا تبدأ عملية تسريح 8000 موظف بعد قرار رئيسها بتوجيه الموارد نحو الذكاء الاصطناعي. ننتقل مباشرة مستمعينا إلى عناوين الرياضة. الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه. والأهلي السعودي يكتسح الخليج برباعية ويضمن المركز الثالث في دوري روشان السعودي. جولة الحسم في دوري روشن السعودي تنطلق اليوم، والنصر يبحث عن الفوز للتتويج باللقب أمام ضمك. نهاية العناوين، موعدنا على رأس الساعة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
6: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً،
7: إذا القدسية المفروض الأول،
8: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
9: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
10: الآن ما شاء الله تبارك الله حسين.
11: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
12: العربية اف ام يوتيوب، العربية اف ام منصة اكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية اف ام. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل

0: يثار، الكثير من الجدل، والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

0: صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج سبعة الصبح.
1: صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد ونهاية أسبوع سعيدة ومليئة بالخير بإذن الله في سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: حياكم ورحب فيكم يا أصدقاء في هذه الحلقة من برنامج سبعة الصبح. نرحب فيكم من استديوهات العربية فم من الرياض، وهذه أجمل وأطيب التحايا لكم من فريق العمل من التنسيق لمياء محمد والإخراج لرامي حمزة.
1: وطبعا مستمعينا نذكركم بأنه راح نكون رفقاءكم لساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
0: كما تعودتم طبعا للتذكير أو للتنويه مستمعين الكرام، هذه الحلقة راح تكون بإذن الله من غير شر آخر حلقة، وبعدها سنتوقف لموسم الحج ثم نعود بإذن الله مرة أخرى.
1: وتذكروا دائما مستمعينا بأنه النجاح لا يتعلق بمدى ارتفاعنا في الحياة بل بمدى قدرتنا على النهوض بعد السقوط، من كتاب فكر تصبح غنيا للكاتب نابليون هيل.
0: يا سلام، فعلا في كثير من الناس تكون تهيئت له ظروف وفعلا نجح وما مر بمنعطفات جدا كبيرة، وهذا أمر وارد وجدا جميل، ولكن النجاح الحقيقي مثل ما قال الكاتب هو بكم الصدمات،
1: صح،
0: أو بعدد مرات السقوط عندما تمتاز بهذه المقدرة.
1: أيوة.
0: وفلترت الأمور وأنه فعلا هذه طبيعة الحياة، وترجع تستجمع قواك وتنهض من جديد ثم تبدأ من جديد وتنجح، للنجاح هنا لذة أخرى.
1: يعني الله يجيرنا من السقوط، أكيد صعب، خصوصا ماجد تو أنت قاعد تتكلم الحين، أتخيل أنه مثلا السقوط المهني قد يكون هو أصعب أنواع السقوط.
0: صحيح.
1: في حياة الإنسان، يعني قد يتخطى الإنسان أزمات كثيرة في الحياة من فقد وأزمات شخصية يعني، بس دائما السقوط أو النهوض بعد السقوط في المجال العملي هو فعلا فعلا يحدد مدى نجاح الإنسان، ويحدد إذا كان الإنسان فعلا ناجح ولا لا. دائما نشوف ناس أفلسوا مثلا ورجعوا مرة ثانية بنوا ثروات من أول وجديد.
0: صحيح.
1: لأنه هم أصلا ناجحين.
0: صح، هذا شيء جميل. استذكر كتاب أو قصة كتاب كانت تتحدث عن هذا الموضوع، عن مجموعة متقاعدين دخلوا في مشروع وخسروا ملايين.
1: أيوة.
0: مدخرات التقاعد، فكل شخص خسر

0: مليون دولار. الأغلب أغلب المجموعة أصيبوا بإحباط واكتئاب.
1: أيوة.
0: إلا شخص ألف كتاب كيف تخسر مليون دولار.
1: يا سلام.
0: وتفاجأ طبعا هو وزوجته.
1: أي.
0: فتفاجأ بس والله ما يحضرني الكاتب. فتفاجأ أنه هو يعني ذكر تجربته.
1: أي.
0: وألف هذا الكتاب. فتفاجأ أنه من الطبعة الأولى بيع أكثر من مليون نسخة. يعني لو الكتاب بدولار عوض خسارته. بس يعني كيف جات الفكرة من قلب المعاناة؟
1: أيوة.
0: كيف تخسر مليون دولار؟
1: أي.
0: يعني حكى تجربته.
1: أيوة.
0: فحول هذا السقوط إلى نجاح. طيب ومثل ما تعودتم مستمعين الكرام في كل حلقة نطرح سؤال تفاعلي ونسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم. يعني السؤال حق اليوم صراحة يعني دار حوله الكثير من الجدل بين الزملاء.
1: أيوة.
0: ما بين مؤيد ومعارض. من طبعنا يا جماعة الخير احنا شعب مضياف وهذا يعني غالبية الشعوب العربية عندها هذه الميزة اللي هو إكرام الضيف.
1: أيوة.
0: ومبدأ الضيافة. فيعني تلاقي الناس تفرح لما يصير عندها عزيمة.
1: صح.
0: تفرح بإكرام الضيف. ولكن البعض في مثل هذه المناسبات أو مثل هذه العزائم يسعى مثلا للتوثيق المناسبة.
1: أيوه.
0: فبالتالي تلاقيه يصور الضيوف أو يصور الضيف هذا الخاص، يصور الاستقبال، يصور الضيافة، يصور أيضا وجبة العشاء أو الغداء.
1: أيوه.
0: في هذه المناسبة هنا اختلفوا الناس.
1: أيوه.
0: في مبدأ التصوير مشاعل، في من يرى بأنه هذا توثيق للحظات الجميلة، وفي من يرى بأنه فيها نوع من الإحراج للضيف.
1: يا سلام. وهذا يودينا على سؤالنا لليوم. هل تشوفوا مستمعينا أنه تصوير ضيوف في المناسبات أمر طبيعي أم أنه أمر يسبب إحراج؟ ويا ترى ليش؟ وهل أنتوا تقبلوا أنه يتم تصويركم ونشركم كذا بدون استئذان وبشكل طبيعي؟
0: يا سلام. قبل شوي كنا نطرح السؤال على زميلنا رامي حمزة، أعطانا تعليق جميل هو والزميل محمد عطية، بس راح نقول لكم وش التعليق في أثناء الحلقة. طبعا تقدروا تشاركونا ونسعد أكيد على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062. 7 الصبح على العربية FM.
0: يعني أذكر واحد من المقاطع مثلا شخص كان جدا سعيد فرحان.
1: أيوة.
0: بقدوم ضيف أو صديق من سنين ما شاف.
1: أيوة.
0: وصور الاستقبال وصور أنه شرفني اليوم فلان الفلاني ولي تقريبا 10 سنوات ما شفته وأكرمني بوجود اليوم معايا في منزلي. وطبعا تشوف المقطع كذا تفاصيل الضيافة. أيوة. وهو يصب القهوة وأولاده يقدمون له الضيافة وحتى وهم يتعشوا.
1: أيوة.
0: في ناس قالت الله على الإكرام وفي ناس يعني أخذت الموضوع بمنحنى آخر.
1: أيه.
0: وفي أيضا مقطع آخر الضيف تضايق.
1: أيوة. لأنه على الأقل استأذنوا يعني قبل ما تصوروا. مو فجأة واحد قاعد يأكل مثلا ومتحمس بالأكل وفجأة كذا يلقى الكاميرا بوجهها. طب
0: صح.
1: إيش هو تصوير يوميات يعني؟
0: أي.
1: ولا
0: وكان هذا تعليق وترى.
1: أيوة.
0: مشاعل قال يعني أنتوا جايبيني عشان تصورونا.
1: أيوة.
0: وسط المقطع كذا قال أنت يعني عازميني عشان تصوروني. فتختلف هي من شخص لآخر. لكن أنت عزيزي المستمع وش رأيك في هذا الموضوع؟ هل ترى تصوير الضيوف في المناسبات أمر طبيعي أم يسبب إحراج؟ ويا ترى ليش؟ وهل تقبل أنه فعلا أحد يعزمك ويصورك أثناء العزيمة؟
1: يعني مستمعينا في ناس تشوف الموضوع أصبح جدا عادي وجدا طبيعي في زمننا، خصوصا أنه منصات السوشيال ميديا أصبحت منتشرة بكثرة، وأنه عادي فجأة أحد يرفع الجوال بوجه أحد.

0: أدوي صورة، وفي ناس تشوف أنه لا هذا الموضوع يحتاج استئذان. في ناس كمان يكون عندها الشجاعة أنه تقول للشخص لو سمحت لا تصورني، أو لو سمحت احذف المقطع. وفي ناس لا تشيل هم، يعني تشيل هم مرة كثير، خصوصا مثلا لو كان في 50 شخص بالمقطع، إذا أنت كنت مصور عزيمة عشاء أو شيء زي كذا، يكون في أشخاص كثير، فيطلع شخص واحد بس يقول لو سمحت أحذف المقطع.
1: صح.
0: فأنت اضطر تحذف المقطع لأنك أنت مصور 50 شخص ثاني. في ناس تنحرج مرة وتضطر أنها تسكت وتقعد مستاءة وتقعد شايلة هم وقلقانة بأنه مثلا ينتشر المقطع أو شيء زي كذا، وهي تكون موجودة فيه.
1: يعني بصرف النظر عن كمان مشاعل، أكيد نقطة هذه مهمة، ولكن في ناس هي ميحابة يعني تبي تكون على راحتها. طيب نبدأ باستقبال كلمة مشاركات المستمعين. معنا أول اتصال.
0: صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صباح الخير.
1: صباح الأنوار. هلا وسهلا.
2: ما شاء الله تبارك الله. معك عبد الرحمن طيري.
1: حياك الله
0: يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، عبد الرحمن من وين تكلمنا؟ من الرياض؟
2: من جدة. من جدة.
0: يا هلا وسهلا يا عبد الرحمن.
1: بالسلام إن شاء الله.
0: قل لنا رأيك بالموضوع.
2: شوف أنا وأنا أصور حقيقة على الموضوع ده، ما أصور
0: أي
2: بس ما أنا يشوفه، ما فيه يعني ما في مانع، لأنه أول ما كان في جوالات ولا كان في تطور زي كده، والآن يعني الجوالات صارت أساس.
0: أيوة.
2: أول كان الناس تعزم وتروح ما حد يعني ولا شيء، لكن الآن يعني الحالة الآن اختلفت. فإحنا نشوف الحالة الآن الوضع.
0: أي بس زي زمان. عبد الرحمن، في ناس ممكن تاخذ الموضوع بشكل شخصي، يعني تقول انت عازمني على العشاء وكمان قاعد تصورني، يعني انت قاعد تمن علي بالعشاء.
2: لا ما هو ممكن، انا ما الومك بس يعني ما اكيد ما دام عزمه وشايفه ويقول للاخ قال له 10 سنين ما شافه.
1: هذا على سبيل
2: اللي قبل قال لنا انت توثق الاشياء هذه،
1: هذا على سبيل المثال عبد الرحمن، لكن انت من الناس اللي ما تتضايق يعني لو واحد مثلا عزمك عزيمه خاصه؟
2: انا ما اتضايق والله، ما اتضايق، لان كل مناسباتنا كلها الان تصير كلها تصوير، في تصوير يعني مناسبه زواج او
1: لا. خلي الزواج، الزواج ممكن يكون مقبول نوعا ما، لكن احنا نتكلم عن عزائم البيوت مثلا.
2: أنت قصدك بس العزائم البيوت فقط؟
1: أي عزائم البيوت، العزائم هذه الخاصة اللي مثلا تكون على شرف شخص
2: بشكل عام يعني.
1: لا لا لا، التصوير في عزيمة أنه شخص يعزمك يقول لك الله يحييك عندي مثلا عبد الرحمن على غداء أو عشاء، أنا مسوي لك غداء أو مسوي لك عشاء.
2: أنا ما أقدر أكون يعني بصراحة أخذ الموضوع يعني جانبين.
1: إيه لا لا يعني عادي، هو رأيك يعني تشوف أنه ما فيها شيء.
2: أنا أشوف الله ما فيها شيء صراحة.
1: جميل جميل، أكيد وجهة
2: يعني
1: نظر،
2: يعني أحط أني ما فيها شيء.
1: وعلى فكرة مو بس أنت، ترى في كثير من الناس يشوفوا أنه ما فيها شيء فعلا.
2: أنا الناس أشوف الله ما فيها شيء صراحة، يعني ما هو أنا ما أتوقع يعني أحط حسن النية، مستحيل أنه يعني يأخذوا محتوى أو شيء.
1: يا سلام جميل. عليك، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: شكرا جزيلا يا عبد الرحمن.
1: هلا وسهلا يا عبد الرحمن.
2: حياك
1: الله.
0: سمع صوتك وإلى
1: شكرا لك، توصل بالسلام إن شاء الله. هلا وسهلا. هلا. طيب يعني أستاذ عبد الرحمن يقول لا
0: موضوع عادي،
1: أي ما فيها شيء، ترى على فكرة كثير من الناس يشوفون عادي
0: كثير، خصوصا أمس ماجد وإحنا قاعدين نحضر للحلقة، في كثير زملاء قالوا أنه عادي، ترى مرة الموضوع عادي، إيش فيها يعني لو أحد صورني عادي، حتى لو كان شكلي تعبان عادي، حتى لو كان هذا يعني الله أكبر، وش بيصير بهالصورة يعني، ولا وش بيصير بهالفيديو، ولو انتشر عادي يعني مو مشكلة. في ناس ما تشيل هم الأشياء هذه، وفي ناس عندها الصورة أو الإمج حقها
1: بالضبط.
0: بغض النظر عن مجال عملها أو مكانتها الاجتماعية أو أيا كان، بس في عندها كذا إمج معينة، صورة معينة هي تحب تظهر فيها للعامة. فأنت ما ينفع تصورني وأنا فاتح فمي وحط الملعقة فيها على
1: أو أنك
0: شيء.
1: أو أنك عازمني مثلا أو كذا، هو الفكرة حتى في بعض الناس يشوف أنه مش فكرة الانتشار بقد ما هو فكرة الفعل نفسه.
0: أي
1: أنه يعني ركز معي أنا كضيف، لا تركز في توثيق توثيق
0: أيوة.
1: اللحظة والتصوير، في ناس تأخذها أوه شفت فلان أنا عزمته، أنا عشيته عندي. أي. أنا كذا تأخذها بذا المبدأ،
0: وفي ناس تعزمك علشان تشخص فيك.
1: بالضبط.
0: أيوة. خصوصا مثلا الحين احنا قاعدين نشوف مثلا انه او والله فلانة جت عندي، خصوصا لو كان مثلا معروفة شوي او شيء زي كذا، طب انت عزمتني علشاني.

0: اللي عزمتني علشان مكانتي مثلا،
1: صح،
0: بغض النظر ايش هي المكانه، عرفت كيف؟ فانه يصير الواحد في عنده يوصل الموضوع الى يصير الواحد عنده ازمه وجوديه، انتوا تحبوني علشاني او عازميني علشاني، ولا عازميني علشان انا رجل في مكانه معينه من المجتمع او امراه في مكانه معينه من المجتمع، صح، وبس عشان تصوروني مثلا.
1: صح، اتفق معك. وهذا ايضا راي من ضمن الاراء. اذا سؤالنا مستمعينا الكرام، طبعا انتم تستمعون الى برنامج 7 الصبح على العربية FM، هل التصوير في العزائم والمناسبات يسبب إحراج للضيف؟ ويا ترى ليش؟ نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت،
0: مكملين معكم مستمعينا ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
4: صباح الورد يا ورد.
0: يا اهلا وسهلا.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
4: وكيف فهد من الرياض؟
1: من معانا؟
4: وكيف فهد؟
1: فهد ولا راكان؟
4: راكان فهد.
1: هلا راكان، حياك الله، تفضل يا راكان.
4: موضوعكم حلو صراحة.
1: تسلم يا حبيبي. عطنا رايك في الموضوع، تشوف تصوير الضيوف في المناسبات شيء طبيعي ولا يسبب احراج؟
4: انا لا، كنت معزوم مع واحد من اخويا وصورني عادي.
1: تشوف انه عادي؟
4: مناسبه عاديه يعني.
1: يعني تشوف عادي تصوير الضيوف في المناسبات ما يسبب اي احراج؟
4: لا عادي عندي.
1: يا سلام عليك، يعطيك العافية راكان، سعيد جدا بهذه المشاركة وصباحك سعيد يا صديقي.
4: الله يعافيك، وصبحني جنبك الأستاذة مشاعر قضيلة.
1: الله يحفظك إن شاء الله، شكرا لك، هذا من ذوقك. هلا وسهلا. طيب، هل تشوف تصوير الضيوف في المناسبات شيء طبيعي عزيز المستمع؟ ويا ترى ليش؟ وهل تقبل أنه أحد يصورك في مناسبة أو عزيمة؟
0: طبعا لكل اللي حاب يتواصل معنا تقدروا تتصلوا على رقم الاتصال المباشر 0115100100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 056-62-62-062. تشاركونا آراءكم، وبحكم أنه اليوم خميس وإحنا أصلا يعني مقبلين على أعياد إن شاء الله وعلى مناسبات وعلى جمعات وعلى عزايم غدا وعشاء وكثير يعني وسفرات وكثير أشياء،
1: صح.
0: فهل تقبلوا أنه مثلا يتم تصويركم؟ وبشكل عام هل تشوفوا أنه تصوير الضيوف في المناسبات أمر طبيعي أم ممكن يسبب إحراج؟
1: يا سلام، نرجع لكريم مشاركات المستمعين. اتصال جديد، صباح الخير.
5: صباح النور، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا.

0: مثلا تمسك او انه يعني احد يمسك الجوال بالفيديو ويروح عند الشخص ويقول والله احنا اليوم عزمنا فلان الفلاني، يعني هذا الموضوع قد يكون نوع من البهرجة او نوع
1: صحيح.
0: من
1: صحيح، هذه هذا هذه وجهة نظر وهيب، وكثير من الـ يعني من الزملاء حتى قبل طرح الموضوع.
0: أيوة.
1: فودنا نسمع منكم أكثر مستمعين الكرام حول هذا الموضوع، هل ترى تصوير الضيوف في المناسبات أمر طبيعي أم يسبب إحراج؟ وهنا نعني بالتصوير اللي هو تصوير الفيديو مثل السناب، مثل الانستغرام. أيوة. التفاصيل، هذه تفاصيل الضيافة، تفاصيل الحضور، تفاصيل القدوم.
0: يس، والمقاطع غير اللي بدون استئذان وغير المدروسة ماجد. يعني مثلا شخص يكون قاعد يتناول العشاء
1: أو هو يتكلم
0: يتكلم
1: مثلا في موضوع يعني
0: أي
1: ماخذ راحته يمزح،
0: صح؟
1: فعلا. فهل تشوف أن هذا الأمر طبيعي عزيزي المستمع؟ أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
1: طيب، إذن سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام، هل ترى تصوير الضيوف في المناسبات أمر طبيعي أم يسبب إحراج؟ ولماذا؟ وهل تقبل أنه يتم تصويرك في عزيمة؟
0: طبعا من الآراء اللي وصلتنا مستمعينا، رأي من صديقتنا سارة تقول أنا بصراحة يحرجني الموضوع جدا، خصوصا إذا كنت مو متهيئة للتصوير أو جاية بشكل عفوي. مرات الواحدة تطلع من الدوام أو تكون تعبانة وجاية تسلم وتستانس، فجأة تلقى الجوال بوجهها وتصوير من كل زاوية. فالمشكلة مو بالتصوير نفسه، المشكلة أنه بعض الناس أو اللي يصورك يعتبر أنه هو يقدر ينشر الصورة بدون ما يستأذن، وكأنه يعني صاحب المقطع أصلا موافق خلاص.
1: صح، هذه أيوة. وجهة نظر. كذلك أيضا وصلتنا رسالة على الواتساب راح نستعرضها بس بعد هذا الاتصال. صباح الخير.
3: صباح الحقوق الملكية بشكل عام.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
3: مش الملكية الفكرية بس،
1: اي لانه ما له علاقة الملكية الفكرية ابدا.
3: لا، لانه انا عندي صباحك مشتاق، صباحك وناس، صباحك حبيب ماجد.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
3: انا صار لي حادثة معينة مع فنانة مشهورة، وكثير من وسائل الاعلام والاشخاص تناولوا الحدث.
1: طيب،
3: وعلى قول عادل إمام ماني عارف أفش الفراخ كيف.
1: طيب،
3: يعني أشتكي مين؟
1: أنت من الناس اللي تنزعج مثلا أنه أحد يصورك في عزيمة يا رياض؟
3: لا، هذا حدث عالي يعني مهرجان السينما.
0: لا،
1: ما هو موضوع عن هذا، إحنا نتكلم عن العزائم.
0: عزيمة في بيت شخص.
3: يعني أنا
1: مش التصوير.
3: لا، إذا
1: الشخص.
3: بيت شخص معناته أنا أعرف الحضور
1: عادي.
3: لا، يعني الصور العادية ما فيها أي شيء.
1: طيب، يعني تشوف أنه ما فيها شيء؟
3: لا أبدا، ما فيها شيء.
1: جميل،
3: حاجة جيدة وممتازة، ولكن الصورة الخاصة.
1: جميل جدا، يعطيك العافية رياض، شكرا لك. طيب، اتصال آخر. فقدنا الاتصال. هل ترى تصوير الضيوف في المناسبات أمر طبيعي أم يسبب إحراج؟ ولماذا؟ وهل تقبل أن يتم تصويرك؟ ودنا نسمع كمان مشاعر رأي السيدات.
0: أيوة،
1: خلينا نشوف شو الموضوع.
0: رأي السيدات جدا مهم، يعني خصوصا أنه إحنا أحيانا يعني مثلا موضوع المكياج مهم، موضوع أنه الوحدة تكون رايحة دوامها ومحاطة مكياج بعدين لما تطلع. فإحنا في عندنا حسابات ثانية، يعني أنه أوكي لو أنا كاشخة صوريني، بس إذا أنا مو كاشخة لو سمحتي لا تصوريني.
1: طيب،
0: خلينا نشوف.
1: أهلا وسهلا. سلام الله، أهلا وسهلا.
4: العربية،
1: حياك الله، أنت على الهواء.
4: تسمح لي بالمداخلة؟
1: أكيد، تفضل أنت على الهواء.
4: أيام. أنا سلام.

0: أدمش.
1: ما اسمعك، اسال اسم مره اخرى.
0: سلامة عبد الله الهمس من الرياض.
1: حياك الله يا سلامة، هلا وسهلا.
0: ولأول مرة أتصل بكم لأن الموضوع فعلا حساس.
1: أهلا وسهلا.
0: وأنا من الذين يعني يجتوون هذا التوجه السوسيالي، اسمح لي بهذا التعبير.
2: أيوة.
0: يعني الآن السوسيال هذا استعبدنا حتى في مناسباتنا وحتى في خصوصياتنا، بدأ يلاحقنا. أنا أرى أن لا يحضر الإنسان مناسبة أو اجتماعا عائليا أو أي مكان والجوال معه أو لا يخرجه من جيبه.
1: يا سلام.
2: نعم،
1: يعني تشوف أنه شيء مزعج.
0: هذا جوابي، وأنا يعني آسف أنا، لكن فعلا أني تأسفت بطرحكم هذا الموضوع الجيد. وتعرفون الآن يعني صرنا مع السوشيال ميديا السناب وكذا نمارس ثقافات في حياتنا ما أنزل الله بها من سلطان.
1: جميل. طيب، فيما يتعلق بمسألة الضيافة أو تصوير المعزومين، في ناس ترى بأنها توثيق للحظات الجميلة. يا سلامة،
0: وش رأيك؟ لا لا لا، لحظات جميلة في القلب، لحظات جميلة في الترحيب.
2: نعم.
0: واللقاء. أما أنك تصورها وتبثها على العالمين، لا داعي لهذا ولا يصلح.
2: طب ماذا لو كانت صورة للذكرى؟
0: يعني هذه مناسبة خاصة بك، أنت تعلن مناسباتك، تعلن مناسباتك تفتقر بها، تصور الأكل واللحوم و...
1: جميل. أيوة. جميل، وجهة نظر تحترم أكيد يا سلام، وسعيدين جدا بهذه المشاركة ونتمنى لك.
0: ما زعلتكم؟
1: لا بالعكس.
0: اللي بيسمعني اليوم بيقول كيف شارك؟ أنا شاركت لأني متضايق جدا من هذا التوجه اللي قلت لكم السوشيالي هذا.
1: بالعكس.
0: الذي يلاحقنا.
2: أستاذ سلامة أو سلامة، في أحد يعني هل أنت ممكن تنزعج إذا أحد صورك؟ ممكن تقول له لو سمحت أحذف المقطع؟
0: لا لا، في ناس يصورون.
2: هل تطالب مثلا بحذف المقطع إذا شخص صورك؟
0: ويصورون ونحن نأكل، وأنا عند ذلك أحتج وأرفض.
2: أيوة. يعني تقول له أحذف المقطع، ما تخلي يترك.
0: لا أنا أقول ما هذه الثقافة اللي تمارسونها؟ تعلنون أنكم تأكلون، توريه شلون تمضغ الطعام، توريه شلون تأخذ اللقمة، إيش هذا؟ هذا هذا هذا ليس عملا، يعني هذا عمل سخيف هذا.
1: جميل جدا، سعيدين جدا بهذه المشاركة يا سلامة، وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركة معنا.
0: لا أنا ما أدري عاد، يعني بس أنا أتكلم. طبعا أنا يعني لا. متقاعد قديم، قد تكون هذا يعني شيء ثاني.
1: لا أنعم وأكرم،
0: يعني أنا ما علي منكم ولا من المستمعين، أنا هذا رأيي وأرجو أن يصل إلى كل أحد.
2: شكرا.
0: وهؤلاء الذين أيدوا التصوير.
2: شكرا يا سلام.
0: غيروا رأيه.

0: حياك الله. بالعكس يعني سعيدين جدا بمشاركة الأستاذ سلامة، وإحنا نرحب دائما في العربية FM.
1: أيوة.
0: منبر مفتوح للجميع ونتقبل كل الآراء. بالعكس، ورأي كان جدا جميل ويحترم كذلك، ولكن بالمقابل هناك آراء أخرى ربما تختلف مع هذا الرأي، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.
1: أكيد.
0: بالعكس نورتنا وشرفتنا يا سلام، وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركة، بس مدري إيش في خربها معنا في الأخير.
1: معلش.
0: ما علي منكم، أنا ومشاعل اليوم محايدين ترى جدا في هذا الموضوع، نتقبل كل الآراء. طيب اتصال جديد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير.
0: صباح الأنوار. أبو محمد حياك الله يا أبو محمد.
2: والله الموضوع سيء لكن أنا عندي وجه.
0: تفضل يا
1: قول لنا يا أبو محمد وجهة نظرك.
2: في
0: صوتك بعيد
2: أبو محمد.
0: أبو محمد صوتك بعيد، لو تقرب الجوال شوي.
2: كأنك قدم مثلا وتطور تقول أنا أكثر اللي تصدق.
0: والله للأسف أبو محمد
1: الصوت مو واضح،
0: الصوت مرة يقطع. تقرب الجوال.
1: أيوة.
0: شوي.
2: مثل الصدقة اللي يسمى الناس وتطور ممتاز.
0: للأسف أبو محمد المداخلة غير واضحة.
1: أيوة.
0: يعني يا ليت ترجع تتواصل معايا، وهذه أيضا رسالة لكل المستمعين، انتبهوا بالله من جودة الصوت وقفلوا الراديو في حال التواصل معنا.
1: طبعا مستمعينا، سؤالنا لليوم للناس اللي انضموا لنا حديثا، نذكركم بأنكم أنتوا قاعدين تسمعوا العربية FM، برنامج 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت. وفي هذه الساعة احنا نستقبل اتصالاتكم بكل رحابة صدر. وفي موضوعنا التفاعلي لليوم، هل ترى تصوير الضيوف في المناسبات أمر طبيعي أم أنه أمر يسبب إحراج؟ وهل تقبل أنت عزيزي المستمع أن يتم تصويرك؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: مكملين معاكم مستمعينا، ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباحكم الله بالخير.
2: صباح الأنوار. هلا وسهلا.
0: العربية باسم حضرتك؟
2: أنت نعم. على الهواء مباشرة.
0: حضرتك على الهواء مباشرة.
1: يا هلا يا هلا، معكم مشاري السعدون من منطقة الأحساء.
2: يا هلا مرحبا.
0: يا مشاري قول لنا رأيك بالموضوع. تشوف أول شيء أنه تصوير ضيوف في المناسبات أمر طبيعي أو أنه أمر يسبب إحراج؟
1: طبعا تختلف من شخص لآخر.
0: أيوة،
1: وأنا أشوف ما فيها شيء، يعني
0: تشوف أنه الموضوع عادي،
1: تصور أجمل لحظات. بس البعض، بس خذ الحذر، ممكن تصور شخص عزيز عليك يزعل عليك بنفس اللحظة. لا ترسلها لحد.
0: أيوة.
1: لا تصور، لا لا لا، ما تأخذ بخاطرك، لا لا تأخذ بخاطرك، هذا حرية شخصية.
0: أيوة، يعني عادي الواحد يصور، بس أنه يحط بعين الاعتبار أنه في ناس ممكن ما توافق.
1: تختلف من شخص لآخر، عادي. بالعكس، عيش حياتك وعيش أجمل لحظات، ليش تقيدها بأمور نفسية أنت مالك فيها؟
0: طب في أحد المتصلين اتصل علينا من شوي وقال أنه هذا الموضوع في يعني غير مقبول تماما، وفي ممكن يكون يعني حتى ممكن يؤخذ بشكل سلبي، أنه
2: إحراج.
0: أنا جاي عندك وتصورني ليش؟ وهذا التصوير خلى الموضوع، خلى الحياة أو المناسبات تفقد بريقها.
1: لا بالعكس، بالعكس ما تفقد بريقها ولا شيء، ولكن تختلف من شخص إلى آخر على حسب طبيعة الشخص نفسه. يعني إذا العالم جاية في مهرجان مثلا، نقول أي مهرجان كان،
0: لا هي عزيمة عشاء،
2: المهرجان
0: عشاء يعني عزيمة في البيت.
2: والزواجات ممكن مقبول يعني، لكن عزيمة في بيت،
1: عزيمة في بيت لا لازم تأخذ الحذر وتشوف يا جماعة ترى بصوركم.
0: أيوة،
1: في بعض يقول لا والله لا.

0: طلعني
1: أيوة.
0: فلان عادي أوكي لازم تتأكد قبل ما تصور
1: يعني بس. تستأذن من قبل
0: جدا.
2: جميل جدا, يعطيك العافية مشاري.
0: شكرا شكرا,
1: شكرا,
0: شكرا
1: جزيلا,
2: حياك الله. طيب معنا كمان اتصال. صباح الخير. يسعد صباحك. عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا,
2: حياك الله. تعرف اسمك؟
3: وليد.
2: هلا وسهلا يا وليد. من وين تكلمنا وليد؟
3: أهلا, أنا موجود في الدمام حاليا.
2: حياك الله, تفضل.
3: أهلا وسهلا. والله الموضوع اللي انتوا تتكلموا فيه ده نظري من الصبح لحاجة معينة.
1: أيوة
2: تفضل.
3: احنا ممكن لو أصدقاء مثلا أو أصحاب مع بعض عادي ممكن نوثق اللحظة دي بصورة أو بفيديو, بغض النظر ان احنا ممكن نرفعه على السوشيال ميديا ولا لا, بس بتبقى حاجة كويسة لو احنا وثقناه بفيديو. انما لو عائلية يعني ممكن هي بتبقى صورة واحدة بس, يعني صورة توثق اللحظة وخلاص.
2: حلو.
3: انما مبقاش في داعي ان احنا نرفع سواء لايفات او نطلع على السوشيال ميديا في حاجة زي كده يعني.
1: يعني لو جمع عائلية ما ينفع.
3: فضل. لا, وفي في متصل اتصل من شوية على الموضوع ده.
1: اي.
3: وقال ان احنا في الاعداد العائلية المفترض ان احنا نسيب الجوال.
1: ايوه
3: مظبوط. انا عايز اقول لك ان ده احسن اقتراح ممكن اعمل والله.
2: ايوه هذا اقتراح صديقنا السلام.
3: لو انت رجعت بالزمن, لو رجعت بالزمن مثلا من 15 سنة ولا 20 سنة لما كنا بنقعد مع الاهل وما كانش في جوال, كنا بنفتح في مواضيع, كنا بنتكلم في امور شخصية.
1: ايوه
3: لو في مشكلة بنحلها مع بعض. انما حاليا بنبقى قاعدين كل واحد ماسك جواله مش منتبه للتاني اصلا.
1: صحيح. فانت تشوف يعني بالنهاية انه يفضل التصوير مع استئذان مثلا, او الجلسات العائلية لا تصور.
3: بالضبط. والتصوير مسموح في اي وقت, بس رفع الصورة على السوشيال ميديا او على العام. أيوة. ده اللي اكيد طبعا ما بقاش مسموح الا بموافقة الكل يعني.
2: ممتاز جميل, يعطيك العافية وليد. سعيدين جدا بهذه المشاركة. هلا وسهلا, حياك الله.
3: أهلا وسهلا.
1: اتصال آخر ماجد معانا.
4: أي السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: صباح الخير.
2: صباح الأنوار.
4: عمر من جدة.
2: هلا يا عمر.
1: يا عمر. عمر شاركنا رأيك بالموضوع.
4: صراحة عجبني الموضوع والله.
2: أهلا وسهلا, نتشرف فيك, حياك الله, تفضل.
4: الله يسلمك. انا صراحه ضد التصوير. انا صراحه انا ما احبه يعني, انا كبر عزل والحمد لله, اللي لانه احسها اهانه. ويعني صراحه
2: ليش اهانه يا عمر؟
4: ليش صورني يعني تتمنى علي انك يعني جبت لي مفطح ولا يا اخي؟ ما لا يا اخي, اكرمتني الله يكرمك من فوق, لكن ما تصورني وجانا فلان وشرفنا. لا يا اخي لا تصورني يا اخي. أنا ماني ميت جوع, أروح مطعم يا أخي أقدر يعني أقدر أشتري.
1: لا يمكن هو يصورك علشان هو مرة مبسوط فيك يعني كثير فرحان.
4: ما لا والله والله أني أشوف الناس أنا كريم دحين, هذا وقت الهياط دحين, وقت كريم أنا كذا. لأن السوشيال ميديا والله جابت لنا
2: الرأي أكيد يحترم, بس ما ندخل في نوايا الناس. ربما البعض بحسن نية فعلا يصوروا, من حقك أنت أن تعترض أو تنزعج. فعلا هي وجهة نظر.
4: يعني وجهة نظر. بس انا واغلبيه والله الناس والله ما يحب التصوير يا اخوان. يعني ترفع الشاشه في وجهي كذا في الجوال, احنا بنسولف نبغى يعني
2: سلام.
4: ممكن صرفنا احد, يمكن تصرفت احد, يمكن زي كذا ما اعرف.
2: فعلا هذا انتبه له.
4: ايوه صارت يعني وتصرفنا والله.
1: ايوه
4: يعني مثلا طلعه مو عشاء بس طلعه زي كذا وتصوير والله يعني,
1: وتكون انت مو قايل لاحد انك طالع هذه الطلعه.
4: ايوه
1: مثلاً.
4: ايوه انا صرفت وهذاك صور والله, بس بس يعني رضي بالقوه رضي والله وكذا يبدا من هنا من هنا.
1: اي
4: وخلاص.
2: جميل. يا سلام يا عمر, يعطيك العافيه, وجهه نظر اكيد تحترم.
4: شكرا,
2: شكرا لك. هلا وسهلا, حياك الله. اهلا وسهلا. طبعا هذا من النقاط السلبية.
1: خطير الموضوع هذا. تخيل ماجد أنت تكون مثلا مصرف أحد أو قايل أحد مثلا أنك أنت طالع على مكان معين أو أنت مرتبط مع أهلك, فجأة تلقى صورتك بسناب أو الفيديو حقك بسناب وأنت طالع بقهوة مثلا أو بعزيمة عشاء.
2: مرة إحراج صراحة. بس اللافت في الموضوع أنه ذكر

0: يقول يعني أنا أشعر فيها بنوع من الإهانة.
1: أي
0: رأي عمر، وهذا الرأي اللي كنا إحنا مأجلينه، رأي الزملاء.
1: أي
0: فعلا يعني عندنا زميلنا رامي وكذلك محمد يعني ذكروا نفس النقطة.
1: أيوة.
0: أنا عندي المقدرة أني أنا أروح لمطعم، بس أنا جيتك محبة.
1: أي
0: وتقدير لعزيمتك، تصورني. أيوة. ليش يعني أنت قاعد تمن علي مثلا. أي. بالأكل أو كذا، ففي ناس تأخذها بهذا الجانب.
1: أيوة.
0: مشاعر، وفي ناس بالمقابل تشوف أنه لا، الموضوع لا يحتمل أكثر من كذا.
1: صح.
0: فيعني مثلا عندنا صديقنا، أحد الأصدقاء راسل لنا في الواتساب، أنا يعني أجلت الرسالة بسبب الاتصالات، يقول الموضوع طبيعي جدا، يقول صباح الخير، الموضوع طبيعي جدا، أهم شيء استأذن من الضيف. ورأي الشخص يشوف الموضوع طبيعي جدا بسيط، ارتحنا من النفسيات والعقد النفسية السابقة، الحسد، العين، السحر ومدري ويش.
1: أي.
0: لا تسوي شيء ولا بيصير شيء، نبي نعيش يا أخي، نبي نعيش يا أخي حياتنا ونستمتع بأيامنا. صور يا مصور. شكرا جزيلا لك يا
1: طيب. بس في ناس ممكن ما تقبل بالتصوير، يعني هل كل أحد ما يقبل بالتصوير؟
0: بس
1: لازم يقال عنه نفسية مثلا؟ طب أيوه. يمكن ما يحب يتصور.
0: بالضبط، وممكن يأخذها فعلا مثل ما تفضلت مثل ما تفضلتي مشاعر، وتفضلوا كثير من المستمعين أنه إهانة. بس الآن شوفي، مفهوم التصوير يختلف من شخص لآخر. هنا صديقنا فسرها أنه الناس اللي تخاف من الحسد، هو الموضوع مو حسد ولا موضوع عين.
1: أي.
0: ولا موضوع سحر أبدا. في ناس تشعر بأنه فيها إهانة أو تقليل.
1: أيوة.
0: مني.
1: أيوة.
0: أو تقليل مني. وفي ناس فعلا مثل ما تفضل صديقنا تشعر بأنه لا والله ممكن يصير لي شيء أو حاجة. أي. أو عين أو كذا. وفي ناس لا، تشوف أنه أنا ما أبغى أحد يشوفني لأني أنا مصرف مجموعة.
1: أيوة. بالمقابل كمان ماجد، في ناس ممكن يعني خلال استطلاعنا يعني كذا الآراء زملائنا أمس، في أحد زملائنا قال أنا ممكن وياما فوت لحظات حلوة، وياما فوت عزايم عشاء حلوة، وياما فوت لحظات مستحيل أنها تتكرر بجمعة هذول الناس، بس علشان أنا خجلان أني أنا أصور أو أحد يقول لي لا.
0: فعلا هذه نقطة مهمة، خصوصا إذا كنت
1: فوت الداعي. يعني مثلا ممكن قاعدة مع شخص يعزه كثير أو يحبه كثير، أو جمعة هي ممكن ما تتكرر أبدا، فهو يفوت اللحظات هذه احتراما لوجود الناس كلها. واحتراما لأنه في شخص ممكن يقول لك أوكي صورني، بس هو نفسيا من جوا
0: متضايق،
1: يكون مو جاهز. أو يكون متضايق. أو يكون قاعد يجامل.
0: إيه، خصوصا الشخص اللي بيصور إذا كان هو الداعي، صعبة.
1: أي
0: جدا صعبة. يعني ما بين أنت شفت الآراء أو الأفكار. أي. من المستمعين يعني في نظرة موضوع التصوير.
1: أيوة.
0: في من يشوف أنه إحراج بسبب. أي. أنه أنا ما أبغى أحد يشوفني، وفي اللي يراها أنها إهانة.
1: أي.
0: في اللي يراها أنه ممكن هذه الصورة تضرني. فأنا ما بين هذه الآراء كلها يعني أكون منحرج.
1: أيوة.
0: أنه أنا بصور في نفس الوقت أنا بوثق هذه اللحظة. في. أي. لحظات كثير مثل ما تفضلتي مشاعل فاتت لدى الكثير من الناس بسبب أنه محرج أنه يصور.
1: أنا أشوف نرجع للكاميرا حق الأفلام والتحميض والأشياء هذه. وخلص الواحد يأخذ صورة تذكارية والناس تضمن أنها ما حتنتشر. وتبقى للذكرى وخلاص.
0: كانت جميلة،
1: كانت مرة حلوة، كان لها طعم.
0: الفيديو
1: أي.
0: الصغار هذه حقت بس هو ربما التحدي أو الفكرة السلبية عن التصوير عند الكثير من الناس هي فكرة النشر.
1: أيوة، وعشان كذا
0: هو فكرة النشر. لكن أعتقد أن التصوير بحد ذاته ما حد عنده مشكلة فيه.
1: قد يكون. أيوة. أيوة، مع أنه في ناس حتى ماجد ما تحب أنها تصور، أنه أنا ما أبغى بعد مثلا سنين طويلة أنه يقال عني أني أنا قعدت بهذا المكان. أفرض الشخص اللي معاي اختلفت آراءه، تغير مساره في الحياة، فأنا ما أبغى يتوثق علي أني أنا كنت موجود. صحيح. مع هذا الشخص.
0: هذه وجهة نظر كذلك الكثير من الناس. إذن سؤالنا مستمعين الكرام يقول، هل ترى تصوير الضيوف في المناسبات شيء طبيعي ولا يسبب إحراج؟ ويا ترى ليش؟ ولو كنت أنت هذا الضيف أو المعزوم، هل تقبل أنه أحد يصور؟

0: طبعا لكل اللي حاب يشارك معانا في دقائقنا الأخيرة من الساعة التفاعلية هذه، تقدروا تتصلوا على 0115-100-100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 056-62-62-062.
1: طيب، من الآراء كذلك مشاعل ومستمعين الكرام، أحد الأصدقاء يقول: أنا من الناس اللي صرت أتحفظ من بعض العزائم بسبب كثرة التصوير.
0: أي
1: زمان الواحد يروح يرتاح ويعيش اللحظة، الحين لازم تتوقع أنك ممكن تلقى نفسك بستوري عند ناس ما تعرفهم. حتى الأحاديث العفوية خفت لأن الكل حاط في باله أنه ممكن يكون في تصوير.
0: صحيح،
1: هذه نقطة أخرى.
0: نستقبل اتصال أخير تقريبا في حلقتنا لليوم. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: صباح الخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا أخوي، حياك الله.
1: تعرفنا باسمك؟
0: تعرفنا باسم حضرتك.
2: بدر.
1: بدر، هلا وسهلا يا بدر.
2: هلا فيك، الله يرضى عليك.
1: تفضل يا بدر.
2: جيت فضلك حبيت أشارك بس بالفترة.
1: حياك الله. تفضل. نسمع.
2: نعم، مؤيد مثل كلام الأخ اللي من جد آخر ما اتصل معكم.
1: مؤيد للتصوير؟
2: لا، مؤيد الغير التصوير.
1: هو يقول ضد
2: المناسبات
1: التصوير.
2: الخاصة.
1: ليش طيب؟ بنوثق اللحظة الحلوة
2: اللي في البيت، هذه ما يصلح أبد تصويرها سواء من الضيف أو من المضيف.
1: طيب بنوثق اللحظات الحلوة، فرصة أن شفناك من ذل الكلام.
2: اجتماعات، استراحات، مزارع، سليهات، يعني أيوة. اجتماع عام ما في معنى، لكن زيارة شخصية سواء الضيف أو المضيف،
0: يعني حتى الضيف
2: أشوف
0: لو
2: ما لها داعي أبد، لأنها فعلا تدخل ممكن
0: حتى
2: مرحلة إهانة أو تفضل أو نشر خصوصية مثل ما تفضل الأخ قبل شوي.
0: بدر، في ناس مثلا ممكن إذا أنت عازمها على العشاء مثلا ممكن تصور، بالعكس لو كانت عزيمة شخصية بيشوفوها شيء مرة كبير ويصور مثلا العشاء، يكتب أكرمك الله
2: يمكن
0: يا بدر.
2: الرجال مضيفني بس أنا وعنده ناس عزيزين عليه وقادر يعزمهم ذيك اللحظة، بس إمكانياته مثلا وقته ما يسمح له. فيكون عنده مناسبة وخاصة هالشخص واحد ومخلي الناس اللي جنبه سواء أقارب أو غير أقارب،
0: فالواحد يفكر بكل الظروف.
2: سمي؟
0: يعني تفكر بكل الظروف المحيطة وتفضل أنك أنت ما تصور.
2: أكيد أكيد، مناسبة خاصة بيتي خاص، أصور ضيفي ليش؟ يصورني ضيفي لما ضيفه ليش؟
0: أيوة.
1: يا سلام.
2: وأنا نفس الطريقة، جيتك ضيف ليش أصور مجلسك، أصور ضيافتك، مائدتك، ليش أصورها؟ خلاص ضيفتني جزاك الله خير، شايف قدري جزاك الله خير.
1: الله يعطيك العافية.
2: يمكن نفس اللي أنا جاي ضيف هذا، يمكن جاه واحد غيري أعطاه برجر وأنا أعطاني ذبيحة، طيب هذاك له قدر وأنا لي قدر، صح ولا لا؟ فليش أدخله بإحراجات؟
1: جميل. جميل. يعطيك العافية بدر، سعيدين جدا بهذه المشاركة.
2: الله يعافيك. هلا وسهلا. شرفنا بكم، يا مرحبا.
1: هلا وسهلا.
0: ماجد، في اتصال أخير كمان ممكن ناخذه. صباح الخير.
3: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا.
3: حبيت أشارك معكم اليوم
1: حياك الله. بشكل تفضل. سريع يا صديقي، تفضل تعرفنا باسمك.
3: خالد من جدة.
1: هلا وسهلا يا خالد. قول يا خالد.
3: أعتقد أن في صدى، بس ما أدري ما عندي ولا ما عندكم.
1: لا، الأمور تمام. أيوة. تفضل.
3: أعتقد أن الآراء كانت تعطى وفقا للموقف. فأنا أشوف أن رأيي للموضوع هذا من أربع مواقف. كل موقف حيكون رأيي فيه مختلف.
1: أوكي.
3: الموقف الأول أنه بيصور الضيوف بيأخذ آراءهم وانطباعاتهم، وهذا من الأشياء الحلوة والذكريات الحلوة، وما ما في أي شيء.
1: أوكي.
3: الموقف الثاني لما بيكون واحد مثلا بيسولف بيجي يصوره بشكل علني.
1: أي.
3: هذا بيختلف الموقف، يعني ممكن ناس بيوافقوا
1: حلو
3: يعني الموقف ويخليه يصور، وفي ناس لا.

0: فعد انه لا تصور رجاء.
1: نعم.
0: انتهى الموضوع.
1: نعم.
0: الموقف الثالث يعني. اللي بيصور مثلا واحد بيتكلم بيصوره بالخفاء.
1: هذه مزعجه اكيد في كل الحالات.
0: مزعجه وفيها عدم تقدير للضيف. واذا شافه ممكن يطلع فيها مشاكل.
2: أيوة.
0: الموقف بايخ.
1: طيب الموقف الرابع.
0: الموقف الرابع والاخير واللي مذموم صراحة اللي بيصور الضيوف على الأكل.
2: أيوة.
0: لا يمكن مزيد. لا يمكن إنه يكون واحد عنده ما أدري إيش أقوله بس أيوة. إنه أنا لو واحد صورني وأنا باكل أقول أكرمك الله وجاد الله عليك وأقوم ما أكمل اللقمة.
1: جميل جدا يعطيك العافية. شكرا. خالد شكرا لك.
0: أعتقد إن المستمعين كل واحد أعطى رأيه وفقا للموقف.
1: نعم
2: شكرا جميل جزيلا.
1: شكرا لك يعطيك العافية خالد. هلا وسهلا.
2: طبعا بهذا الاتصال نكون وصلنا لنهاية ساعتنا
1: بس قبل
2: الأولى.
1: الاتصال مشاعل في مشاركة بس أخيرة لأن أخذنا الكل بشكل سريع. أحمد الشمري يقول التصوير أصبح جزء من حياتنا اليومية وهو احتفاء بالضيف. هذا الموقف يعني حتى تعبير التصوير عندنا.
2: أيوة.
1: يقول احتفاء بالضيف بشرط أن يكون تصوير احترافي يراعي جميع الجوانب.
2: يا سلام. وكذا نكون وصلنا لأنه الزميل محمد عطية بانتظارنا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى. ننتقل معاكم على رأس الساعة لعناوين الأخبار مع زميلنا محمد عطية ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية اللي حتكون مليئة بالمواضيع المثرية في نهاية الأسبوع. ابقوا معنا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
7: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الفترات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
7: من السياسة إلى الاقتصاد.
10: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
7: إلى الرياضة.
11: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
7: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
12: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
7: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. عناوين الأخبار من العربية FM مستمعينا، ونتابع فيها: إيران تؤكد تلقيها رسالة أمريكية، وقائد الجيش الباكستاني في طهران اليوم، حديث ترامب عن فرصة أخيرة. نتنياهو يحاول الحصول على ضوء أخضر أمريكي لاستئناف الحرب على إيران، وإسرائيل تتوقع أن تكون المسألة قضية وقت. المجلس البحري الدولي يعلن أن عملية إزالة الألغام من هرمز ستستغرق أسابيع، ويربط عودة الشحن بوجود ضمانات. تدريبات نووية مشتركة بين مينسك وموسكو.

وزلنسكي يحذر من هجمات روسية من أراضي بيلاروسيا. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، المدعي العام الأمريكي يوجه إلى كاسترو تهمة القتل عمد لأمريكيين، وروبيو يطرح مسارا جديدا للتعامل مع كوبا. مجلس السلام يعتبر حماس العقبة الرئيسية، وقيادي في الحركة يؤكد الاستعداد لحرق الأسلحة أمام العالم. في عناوين الأخبار أيضا، في السودان مصادر العربية تكشف أن قادة ميدانيين يقاتلون مع قوات الدعم السريع يعتزمون الانشقاق خلال الأيام المقبلة. في الاقتصاد، الجيش الأمريكي يفتش ناقلة نفط إيرانية في خليج عمان ويعيد توجيه 91 سفينة تجارية لضمان الامتثال. وشركة ميتا تبدأ عملية تسريح 8000 موظف بعد قرار رئيسها بتوجيه الموارد نحو الذكاء الاصطناعي. في الرياضة، الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه. وجولة الحسم في دوري روشن السعودي تنطلق اليوم، والنصر يبحث عن الفوز للتتويج باللقب أمام ضمك. نهاية العناوين مستمعينا، تاسع موعدنا في نشرة مفصلة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلينا
2: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفلها الكاميرا خلاص.
9: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
10: تحليل.
11: يعني أنت تتكلم فنياً.
12: قالوا القادسية المفروض الأول.
13: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
14: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
15: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
16: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
17: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
18: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
19: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
5: حياكم الله مجددا مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في ساعتنا الثانية.

0: من برنامج سبعة الصبح.
1: حياكم الله مستمعينا في ساعة ثانية ومليئة بالأخبار والمواضيع المثيرة واللي إن شاء الله رح تنال إعجابكم، ونبدأها بالعناوين. ماجد،
0: في فقرة المستشار، السيارات في الصيف يا ترى وش أبرز الأشياء اللي لازم ننتبه لها؟ أكيد مع الأجواء الحارة
1: يا سلام، أيوة.
0: ربما قد تظهر بعض العلامات اللي يجب أن ننتبه لها، خصوصا أن نحن الآن في فترة إجازة وتكثر السفريات والسفر من مدينة لمدينة. راح نتعرف على أبرز الأشياء اللي لازم ننتبه لها في سياراتنا في فصل الصيف مع متخصص في مجال السيارات في فقرة المستشار.
1: والله هذا موضوع جدا مهم ماجد، يعني لو تسمح لي أنا حسألها أسئلة كثير ما لها نهاية حقيقي، يعني في ناس عندها خبرة بالسيارات وفي ناس لا، فالموضوع جدا مهم، فشكرا على اختيار هذا الموضوع. في فقرة أصحاء في عندنا كمان موضوع ثاني،
0: منافسة الموضوع الثاني
1: اللي هو المساج والعلاج الطبيعي. هل المساج صار يغني عن العلاج الطبيعي؟
0: هذا تساؤل لدى أكيد كثير من الناس.
1: شوف، أحد يعور ظهره أو أحد عنده آلام فأنه يحجز جلسة مساج، يقول ما لي خلق أروح مركز وعلاج طبيعي ودكتور وكشفية وما أعرف إيش، وحطوا لي خطة علاجية وكل أسبوع تعال، خلاص أحجز مساج وخلاص. فهل هذا الشيء صح؟
0: أو البعض يكون ما عنده أصلا فكرة العلاج الطبيعي،
1: أي؟
0: لا ظهري يعورني شكلي بسوي مساج.
1: أيوة،
0: طب هل يغني فعلا
1: ويتأذى؟
0: وهل هو علاج مثلا، أو أم أنه يعني نوع من التهدئة ثم تعود المشكلة كما كانت؟ أما في سر المهنة مستمعين الكرام، اليوم ندخل إلى كواليس الأندية الرياضية من التكاليف والتأسيس والتحديات في التعامل مع العملاء. الأندية اليوم كثير، إن شاء الله. أيوة. براندات الأندية أو علامات الأندية جدا كثير.
1: نعم.
0: والطلب زاد عليها يعني في السنوات الأخيرة. لكن وش اللي يميز نادي عن آخر؟
1: أيوة.
0: وش اللي يخلي يعني الناس اللي تفكر إنها تبدأ لو بنادي صغير؟
1: أي.
0: كيف أنا ممكن أكسب أكبر شريحة من العملاء؟
1: وهل نوادي كمان صارت تلحق الترند زي ما كثير أمور في الحياة أصبح تلحق بالترند؟
0: هل فعلا من جد في ترندات نوادي؟
1: والله فيه،
0: خلينا نشوف،
1: خصوصا في الأوساط النسائية ماجد.
0: انتو عالم آخر.
1: أيوة، فجأة تلقى رياضة جديدة عمرك ما سمعت فيها كل الناس هابة فيها، ونوادي جديدة تفتح عليها وبأسعار اشتراكات خيالية.
0: صحيح. طيب، أما في فقرة الـ AI، تتذكر سؤال أمس اللي أجلناه؟
1: أي،
0: هو سؤال اليوم، لا تحسبون أن نسينا. سؤال الذكاء الاصطناعي، كم متوسط عدد الإشعارات التي تصل للإنسان يوميا؟
1: وإيش هي هذه الإشعارات يا ترى؟ هل هي من مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هي إعلانات؟ يعني رح ندخل بتفاصيل أكثر، ورح نسأل صديقنا الذكاء الاصطناعي عن الموضوع.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب، نبدأ فقراتنا بأحوال الطقس. طبعا بحسب توقع المركز الوطني للأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حايل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
0: وأيضا مشاعل ومستمعين الكرام، على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة عسير.
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض تصل إلى 42 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.
0: أما جدة فالعظمى 36 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية.
1: أما الدمام فتصل

0: درجة الحرارة العظمى بها إلى 38 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 24.
1: إذن في يعني اليوم يبدو أن جدة هي الأقل، أقل
0: أيوة
1: درجات حرارة
0: بشكل ملحوظ.
1: أيوة، بعدها الدمام من حيث الصغرى، وفي المرتبة الثالثة مدينة الرياض.
0: يعني زي ما عودناكم مستمعينا دائما بعد أحوال الطقس نذكركم بحركة المرور طبعا بحسب تطبيقات الخرائط، ونبدأها بمدينة الرياض.
1: أكيد مشاعل اليوم الرياض يعني تشهد انسيابية ملحوظة في حركة المرور، مع وجود ازدحام متوسط إلى خفيف يعني باللون الأصفر مثل ما هو موضح عندنا في الخرائط. يعني عندنا زحام في بعض المناطق، يعني مثلا على الدائري الشرقي زحام جدا متوسط، وأيضا على طريق الملك فهد نفس الحال يعني باللون الأصفر، وأيضا على طريق مكة المكرمة.
0: أما في مدينة جدة ماجد فاللون الأخضر طاغي على شوارعها بحسب تطبيقات الخرائط، ولكن هناك ازدحام بسيط جدا في طريق الأمير ماجد، يعني شديد شوي باللون الأحمر الغامق بس أنه مسافته قصيرة. وأيضا هناك ازدحام في طريق المدينة المنورة ولكنه أيضا قصير يعني جدا، وهناك ازدحام شديد على طريق الحرمين بس يعني بس انه مسافات بسيطة يعني لا تذكر.
1: وكذلك الحال اكيد مشاعل ومستمعين الكرام ايضا في مدينة الدمام، مع ازدحام متوسط الى اقل من المتوسط على طريق الملك فهد بالاتجاهين. ودائما ما نقول في ختام هذه الفقرة، فقرة حركة المرور، ما نوصي مستمعين الكرام بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية للحفاظ على سلامتهم، ونتمنى أن يصلوا إلى وجهاتهم سالمين.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: طبعا مستمعينا في أولى فقراتنا لليوم، مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة كثير من مشاكل السيارات تبدأ تظهر بشكل أكبر، من حرارة المحرك إلى الإطارات والبطارية وحتى المكيف، وأحيانا ماجد في مشاكل توصل إلى داخلية السيارة أو إلى مثلا لون الدهان أو ما أعرف يعني. وفي أحيان كثيرة بعض العلامات تكون بسيطة في البداية لكن تجاهلها ممكن يسبب أعطال أكبر بكثير توصل إلى مخاطر كبيرة على الطريق.
1: صحيح. اليوم مستمعين الكرام في فقرة المستشار بنتكلم عن الأشياء اللي لازم ننتبه لها في فصل الصيف عشان نحافظ على سياراتنا، وكيف ممكن نحميها من الأعطال المفاجئة والإجهاد بسبب الحرارة، وإيش العلامات اللي تقولنا والله انتبه راجع مركز صيانة. يسعدنا في هذه الفقرة نرحب بالأستاذ ماجد الشيخي، صحفي متخصص في السيارات. حياك الله أستاذ ماجد.
3: يا هلا أخي ماجد، وحياك وحياك يا أخي مشاعل وجميع مستمعي راديو العربية.
0: يا أهلا وسهلا، خلينا نبدأ من البداية، إيش هي أبرز الأعطال اللي تكثر مع اقتراب فصل الصيف أو مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام؟
3: طيب خلينا نأخذ نقطة مهمة جدا، إنه إحنا يجينا في الصيف درجات حرارة مرتفعة يعني بشكل كبير جدا على يعني على مستوى العالمي، فضروري جدا الاهتمام بصيانة سياراتنا خصوصا في فصل قبل دخول فصل الصيف، وبرضه في أعطال هناك في فصل الشتاء. لكن أبرز الأعطال اللي ممكن تصير في سياراتنا مع فصل الصيف أو مع دخول فصل الصيف ارتفاع درجة حرارة المحرك، يعني هذا من أبرزها تعطل نظام التكييف، انفجار الإطارات الكفرات والإطارات زي ما نسميها، وبعض المرات ممكن بطارية السيارات تتأثر بشكل كبير جدا في فصل الصيف. يمكن هذه أبرز الأعطال اللي تصير.

0: مع دخول فصل الصيف في الكثير من سيارات للأسف.
1: طيب أستاذ ماجد، ممكن أحد يسمعنا الآن يقول طيب أنا سيارتي جديدة،
2: أي
1: ماني محتاج يعني أني أنتبه من هذه النقاط كلها، سيارتي ما لها سنة أو سنتين، كفراتي جديدة، هل هذا الكلام أو هذا أو هذه الأعطال فقط يعني لا تشمل مثلا السيارات الجديدة؟
0: والله شوف، إذا سيارة جديدة، خلينا نقول أن سيارة جديدة مثلا لها شهر شهرين ثلاثة إلى سنة، أموره طيبة ما عنده مشكلة. نعم صحيح، لكن لا والله سنتين ثلاث لا، هنا لازم تعمل صيانة، تنتبه لكثير من النقاط، خصوصا موية الراديتر. في بعض السيارات تبخر موية الراديتر بشكل كبير جدا، فهذه لازم تاخذها في أيوه، فلازم تاخذها في الحسبان. في نقطة مهمة جدا، البعض لما يجي يعبي موية الراديتر ياخذ موية شرب او مويه زي ما نسميها الحنفيه او البزبوز
1: المويه
0: يعبيها.
1: العاديه،
0: اي
1: ايوه فعلا.
0: لا، ما ينفع الكلام هذا، لازم تستخدم خلينا نقول مويه راديتر ذات جوده عاليه، او خلينا نقول اصليه مثلا، وما تخلط معاها لا مويه عاديه ولا مويه مقطر، الا اذا كانت مويه راديتر مركزه. لكن اذا جات مخلوطه 50 50 جاهزه، ما تستخدم معاها اي شيء ثاني، فلذلك ما تستشعر. ايوه، فالكثير يغلط في النقطه هذه. فاذا والله سيارتك عدى عليها سنتين ثلاث، لا لازم تنتبه النقطة هذه، تنتبه زي ما قلنا أكثر شيء لموية الراديتر. في نقطة مهمة جدا كثير ما يعرفها، إنه غطاء الراديتر ممكن يتسبب بتلف محرك سيارتك. يعني ممكن أنت ما تدري، عندي زميلي في العمل له كم يوم يقول لي يا ماجد يا أخي الموية في الراديتر تروح، ما أعرف فين تروح، غيرت غطاء الراديتر. قال لي ها والله من عام 2000 وسيارته الظاهر 2010 ما قد غير، فالموية قاعد تروح ما يدري. أيوه ما يدري، ترى الراديتر الغطاء مو محطينه حي الله غطاء وانتهينا، لا، في عوامل، وفيه جوته في زمبرك اللي يسموه اللولب هذا، وفي ربر، هذه كلها يعني ما حطوها الا بدقه عاليه جدا ولها عمر معين. اذا تلفت خذ الغطاء وارميها. انا حدي انا في سياراتي سنتين ثلاث اخذه وارميه على طول،
2: ايوه
0: الغطاء ما اتناقش، غطاء الراديتر بل في الحراره على طول، خصوصا قبل دخول فصل الصيف،
2: طيب
0: لانه ممكن يضرب عليك وانت ما تدري، يروح عليك محرك السياره.
2: طيب أستاذ ماجد، في مقولة كثير نسمعها تقول أنه لا تعبي سيارتك فل بالصيف، أو لا تنفخ الإطارات على يعني أكثر شيء، أنه قلل ضغطها.
0: غير صحيحة.
2: إيش مدى صحة هالمعلومتين؟
0: يعني تخيلوا، خصوصا معلومة البنزين، الشيء الصحيح عكس الكلام اللي قاعد ينقال. ليش؟ إذا عبيت البنزين فل، خلينا نجيب تانكي، خلينا نتكلم عن السيارات القديمة، الجديدة فيها نظام اسمه إيفاب، ممكن يحاول إنه يعمل تنسيم للمحرك، عفوا للتانكي، تنفيس، بحيث إنه ما يكون فيه ضغط هواء داخل التانكي وينفجر لا قدر الله. خلينا نتكلم عن السيارات القديمة والسيارات اللي أصحابها مهملين في البنزين، فالمقولة غير صحيحة تماما. لما نخلي البنزين فاضي داخل التانكي، يتكون عندي بخار بنزين اكثر لما يكون البنزين فل. حلوين، فبنزين قليل بخار بنزين كثير، لانه التانكي فاضي، فيمتلي بخار بنزين، يختلط بخار البنزين هذا مع هواء. ايش يصير هذا؟ بس بمجرد ما تجي شراره او حراره شديده على طول ينفجر مباشره على طول. لكن لو كان العكس، التانكي فل، فما في مجال انه يتكون بخار بنزين، البنزين بنفسه سهل، عفوا البنزين نفسه صعب انه ينفجر، لكن طالما انه لكن البخار سهل ينفجر. التانكي فل بنزين، فما في بخار بنزين كثير، كميه ما هو مختلط بهواء كثير، فنسبه الانفجار قليله جدا. لما يكون التانكي فل، نسبه الانفجار قليله جدا مقارنه مع لما يكون التانكي فاضي. فهذه
2: يعني لازم
0: المقوله
2: السياره دائما تكون فل بالصيف.
0: نعم، عشان
2: حلو.
0: تكون نعم عشان تكون كمية بخار بنزين قليلة داخل التانكي. السبب وين؟ السبب انه كثير الله يهديهم لما يروح محطة بنزين اول يعبي بنزين فل، ولما يعبي المسدس حق البنزين طق وقف، يقول للعامل لا زيد كمان عبي فل كمان طق طق زيد زيد زيد.
1: اي هذه النقطة انا تزعجني. انا ما اسويها ترى.
0: هذه اكبر مصيبة انت ممكن تسويها، اكبر حركة مجرمة حقيقة ممكن تسويها في تانكي سيارتك. ليش؟ لانه في شيء داخل التانكي اسمه يسمونه اللي هو نفسه، هو هذا النظام الاي فاب حق تنسيم التانكي. ايوه، متصل في عده خارجيه.
1: فانت قاعد تزيد وتضغط،
0: قاعد تقفل عليه. يعني انا اقول لك حاجه، انت تعال، انت خلينا اقول لك، انت انزل مسبح، حلو، خلينا اقول انت وضع

0: طولك 170، تنزل مسبح عمقه 180 سم، انت حدك الى 165 مثلا الين النفس، اجي انا اغطسك جوه المويه ابغاك، لا ابغاك كمان تسبح زياده، طب انقطع نفسي يا رجل،
1: ايوه
0: لا لا سيس سيس
1: صح
0: معلش هنا الكلام، هذا هي
1: بالضبط.
0: هذا اقرب مثال، انت قاعد تغطي النظام الايفاف، انت قاعد تقفل وتغطيه تغطيه تقفل عليه، فما بيعمل تنفس للتانكي، علبه الكنستر اللي خارج التانكي تنعدم، فبتسبب لك مشكله، بمجرد ما تيجي تعبي بنزين وتخليه فاضي البنزين التانكي عفوا صار خلاص مقفل ما عاد يقدر يتنفس،
1: حلو
0: فخليط بخار بنزين مع اختلط مع هواء كون خليط، بمجرد ما تصير حراره شديده في الصيف، وزي ما قلت انا عندنا صيف ان الله المستعان شديد شديد الحراره، بوف على طول يصير انفجار،
1: حلو
0: فبالعكس في الصيف احرص دائما ان يكون تانكي البنزين كل مكان فل، ترى كل مكان امن لك ولسيارتك.
1: جميل. طيب في نقطة ثانية متعلقة بالصيانة. الصيانة في ناس تأخذها بعدد الكيلوات، وفي ناس
0: صحيح
1: تأخذها بالمدة. يعني أنا مثلا عندي الصيانة خلينا نقول 10,000 أو
0: صحيح
1: خلال سنة مثلا. وش الأصح في مسألة الصيانة؟ وهل يختلف التوقيت مثلا، أو يختلف موضوع ال يعني موعد الصيانة يختلف من الأيام العادية إلى الصيف؟
0: والله شوف بصفة عامة لا، بشرط تكون مثلا عندك الكفرات سليمة، نظام التكييف يكون سليم من أول، ما عندك أي مشكلة فيه، أنت مهتم فيه،
1: أيوة
0: برضو مهتم أنت في موية الراديتر وغطاء الراديتر وبرف الحرارة بتتابعها باستمرار، بطارية سيارتك خلينا نقول جديدة إلى حد ما، كذا أمورك طيبة ما عندك مشكلة. أنا من الناس اللي أنا بعمل صيانة لسيارتي مستمرة، فالحمد لله في
1: طب
0: الصيف ترى ما بعمل غيار.
1: الصيانة أستاذ ماجد، هل هي بعدد الكيلوات مثلا خلينا نقول غيار الزيت،
0: شوف
1: ولا بالمدة؟
0: لا يعني بين ولكن في الغالب بالمدة، أنا أعطيك أقرب مثال اليوم أقرب مثال بشكل كبير جدا، سيارات الأمن، رجال الأمن مثلا خلينا نقول الشرطة أو المرور مثلا أو رجال الأمن الشركات الأمن، السيارة هذه تلاقيها شغالة واقفة 24 ساعة في اليوم، ولمدة سنة سنتين ثلاث ما تتحرك، يعني
1: والممشى قليل.
0: والممشى ولا شيء لا يذكر، ولكن تلاقيهم كل اسبوعين ثلاثة او شهر راح غير زيت الماكينه، ليش؟ انت ما مشيت فيها يمكن ولا 200 كيلو، انت يا دوب ولا ما في وين ولا شيء، يمكن 50 كيلو، انت بس قاعد تاخذ جوله مثلا داخل الكومباوند اللي انت تحرفه مثلا.
2: ايوه
0: طب ليش تروح تغير زيتها؟ لا انا قاعد اغير ايوه لا بالوقت، لانه السياره شغاله طول وقتها. كثير يجي
1: العداد ما
0: النقطه
1: يحسب الوقوف، لكن المحرك
0: العداد ما
1: يعمل.
0: يحسب، فمحرك زيت محرك السياره دائما نحسبه احنا بعدد ساعات تشغيل المحرك، الحسبه الصحيحه عدد ساعات تشغيل المحرك وليس عدد الكيلو متر اللي تقطعه، هذا الحسبه الصحيحه، لكن للاسف معلومه كثير جهل للاسف الشديد.
1: طيب نرجع لنقطة الإطارات في فصل الصيف، ما حكيت لنا عن، أنت ذكرت موضوع البنزين بس موضوع الإطارات، هل
0: نعم
1: فعلا يتم تخفيف ضغط الإطار تجنبا للانفجار حتى وإن كان
0: لا
1: إطار
0: لا
1: جديد؟
0: لا برضو معلومة غير دقيقة، لا عبي ضغط هواء، الضغط الهواء في الكفر زي ما هو موصى فيه من مصنع سيارتك، كيف
1: أيوه.
0: تعرف؟ ايوه في اغلب السيارات الاسيوية تقريبا افتح باب السائق حتلاقي السكر على يمين باب السائق في البي بيلر يسمونه اللي هو العمود اللي في النص هذا، هتلاقيه يقول لك والله يا حبيبي انت سرعتك مثلا متوسط السرعه كذا عبي الهواء كذا، انت والله متوسط سرعتك فوق ال 160 عبي ضغط الهواء كذا، فلا عبيه حسب توصيه المصنع، الكفر مصمم كفرات سياراتنا مصنوعه من المطاط، فانت طبيعي لما تعبي مثلا كفر 35 وفي خط صفر وحر صح، حتى لو شو اسمه هذا في خط صفر وما كان صيف وانت ماشي في ظهريه مثلا 35 لو شيخت عليه بعد خط صفر حتوصل حتلاقيه يمكن 41 42، فشيء طبيعي لانه الهواء يتمدد مع الحراره.
2: ايوه
0: طبيعي وعبي بالموصى فيه حسب المصنع والامور
1: طيب
0: طيبه ماشي.
1: سالفه اللي يقول لك حط في الصيف مثلا نيتروجين بدل الهواء،
0: والله يا اخوك لو اقول لك انه فرق النيتروجين عن الهواء، حط لي صفر بعدين فاصله صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر واحد، هذا الفرق
1: ما يفرق مره،
0: مو ذاك الفرق، ما في فرق يعني،
1: بس يقول
0: شيء
1: انه
0: بسيط
1: يبرد
0: جدا،
1: الكفر فعلا ويحافظ
0: لا لا
1: عليه.
0: لا شيء بسيط جدا لا يذكر، معلومه غير دقيقه برضه، ما يذكر شيء بسيط لا يذكر.
2: اخيرا استاذ ماجد،

0: هل إيقاف السيارة تحت الشمس مثلا لوقت طويل فعلا يضر بداخليتها؟ يعني لازم دائما نحط الغطاء هذا حق القزاز اللي قدام، وممكن حتى يضر بلونها.
1: بيش ايش الكلمة الأخيرة؟ عفوا،
2: اللون
1: يباحث اللون. شوفي، أيوه نعم، شوفوا، بالفعل حرارة شديدة بتأثر بشكل كبير وسلبي جدا على داخلية السيارة. ليش؟ بلاستيك، فالبلاستيك بتأثر من الحرارة، خصوصا في الرياض، في مثلا مدن الحارة جدا، الرياض، المدينة الشرقية. أنا عندي صاحبي كان عندي في جدة هنا، عنده سيارة كانت أمورها طيبة والله، راح الرياض قبل الصيف بفترة، يرسل لي في وسط الصيف في شهر أغسطس تقريبا، يقول لي ماجي تشوف سيارتي، الديكورات حق السيارة طاحت، تخيلوا، من حرارة الرياض. لا إله إلا الله. أي
0: طب
1: والله، والله العظيم.
0: ايش الواحد يعمل يعني؟ طب كيف
1: أيوة، لازم تستخدم عازل حراري بجودة عالية، ضروري جدا. الله يعينك، مثلا أنت والله عند البيت إذا تقدر تركب بايكة فهذه شيء ممتاز جدا لمظل السيارات. عند الدوام لو قدرت تشوف لك مظلة برضو بايكة أو شجرة
2: ممتاز.
1: تحط سيارتك تحتها. أو والله، وبرضو في نفس الوقت لازم كمان تستخدم عوازل حرارية ذات جودة عالية، ضروري
2: جميل.
1: جدا. زي ما قلنا في البداية، احنا سبحان الله أجواءنا يعني صيفية يمكن أغلب السنة، وخصوصا في فصل الصيف تكون الحرارة شديدة جدا وعالية.
0: نسم مثلا الشبابيك ولا ما
1: برضو
0: تفرق؟
1: في، نعم، تهوية الشبابيك تراها مفيدة جدا، يعني بنسبة بسيطة جدا. فيها أجهزة في السوق تنباع، جهاز صغير كذا تحطه على طرف الشباك وتقفل عليه، بحيث انه يسحب حرارة السيارة يطلعها برا. هذا ممتاز، موجود في السوق.
2: جميل
0: جميل.
2: جدا.
1: ايوه، لان لما قفل الشباك يصير في ضغط حرارة جوه، فهذا الجهاز فيه زي المراوح، مراوح جهاز يركب على طرف الشباك، لما تقفل الشباك يصير طرف منه داخلي وطرف منه خارجي، فبيسحب الحرارة داخل السيارة يطلعها برا. هذا ممتاز، يخفف الحرارة بشكل يعني طيب.
2: نعم، جميل.
0: جميل جدا الأستاذ ماجد الشيخي الصحفي المتخصص في السيارات، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
1: يا هلا والله، حياك
2: شكرا لك.
3: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.

0: طيب
1: وصلنا لثاني فقراتنا مستمعينا، وهي فقرة سر المهنة اللي رح ندخل فيها إلى كواليس الأندية الرياضية، من التكاليف والتأسيس والتحديات في التعامل مع العملاء إلى أكثر الرياضات المطلوبة. اليوم معانا الضيف، ضيف هذه الفقرة، المدرب ومنشئ المحتوى الرياضي، عاطف صلاح. أهلا وسهلا.
0: حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله يا كابتن عاطف.
2: صباح الفل.
0: أهلا وسهلا.
2: صوت صباح. صوت تمام؟
0: مية مية، والصورة تمام كمان.
2: حبيبي أنت اللي تمام التمام.
0: حياك الله، سعداء جدا بوجودك معنا.
2: إضافة لمنشئ محتوى صاحب سلسلة أندية رياضية.
0: ما شاء الله تبارك الله، وهذا موضوعنا اليوم. لو أنا بصير أيوة. صاحب سلسلة أو صاحب نادي بسيط كذا، كيف ممكن أبدأ؟
2: كيف ممكن أبدأ؟ أول حاجة هو دراسة الجدوى، تمام؟ ده في المقام الأول. ودراسة السوق. وثالث حاجة
0: الكاش. أكيد الفضل. أكيد الكاش،
2: تمام. والأهم من ده كله إن أنا لو مش ابن المجال نفسه، أو أنا مش حد ده شغله، أستعين بحد يكون ده شغل.
1: أيوة،
2: عندنا مثل في مصر بيقول لك ادي العيش لخبازه حتى لو كان نص.
0: ليه؟
2: لان هيطلعه لك بكواليتي عالي. فلو انا مش ابن المجال نفسه، او انا مش يعني مش حد متعمق داخل المجال، مش هفهم عقليه اللاعب. فدي من اهم الحاجات اللي انا بشوفها لازم تكون موجوده في اي اداره نادي، سواء كان انا الاونر او كان انا المدير. لو انا اونر مثلا، حد مستثمر، و على سبيل المثال عايز احط فلوسي في الانديه الرياضيه، وانا مش حد فاهم في المجال ده، اجيب ناس فاهمه في المجال ده عشان تقدر تديره بشكل صح.
0: فهم عقليه المتدرب العميل، هذا اللي تقصده.

0: هذه نقطة والله لفتتني، يعني شلون أفهم أو كيف إنه ممكن أنا أفهم، أو إيش تقصد بفكرة إنه لازم تفهم عقلية العميل أو طلبات المتدرب؟ يعني الناس كلها بتقول مثلا، أو في رأي يعني يقول هي مجرد أجهزة مرفقات أو وأشياء يعني بسيطة وخلاص انتهينا.
1: ده الظاهر للعميل، ولكن الموضوع أعمق مما تتخيل.
0: شلون؟
1: أنت لو فاتح النادي بتاعك في بدروم، عندنا بيسموه بدروم اللي هو بيكون تحت الطابق الأول،
0: البيسمنت مثلا،
1: ده من أكتر الحاجات اللي ممكن تسبب كآبة في التدريب، أو ممكن تسبب عدم ارتياح للعميل. لأن أنا مثلا أكون فاتح على روف، دي من أكتر الحاجات دعائيا بتكون ضعيفة، وللأسف بتكون فيها صعوبة للوصول. زي مثلا أنا أكون فاتح في أدوار عالية، دي حاجات برضو مؤثرة نفسيا، إن الإدارة تكون فاهمة العوامل النفسية، لأن الرياضة بشكل عام وبالأخص الجيمات احنا بنسميها رياضة مرتبطة بالعوامل النفسية. انت ممكن تروح جيم او نادي متوسط في حين ان في جنبه نادي قوي جدا، ولكن علشان انا مرتاح في النادي ده نفسيا.
0: اي صح.
1: اول حاجة الكوادر اللي داخل المكان،
2: ايوه،
1: بتتعامل ازاي؟ هل هي بتتعامل بشكل احترافي؟ هل هي ناس بشوشة؟ هل هي ناس بتحب انها تقدم الخدمة بشكل كويس؟ هل هي الناس بتحب الشغل بتاعها؟ ده بيفرق في العوامل النفسية بتاعت العميل. طيب نظام التهوية داخل الصالة، انت عمرك ما هتكون مرتاح لو انت داخل صالة مكتومة،
2: صحيح،
1: او داخل مثلا مكان، انا اسف في اللفظ، الريحة بتاعته مش احسن حاجة. زي مثلا ان النظافة داخل المكان من اهم العوامل اللي بتخلي العميل يكون مرتاح نفسيا. زي ان نور ربنا يكون داخل المكان من كل الجوانب. زي ان المكان يكون مكيف لو انت في الصيف، زي المكان يعني يكون موفر اجهزه زي ما انت بتقول، ولكن اجهزه فعاله. فالموضوع فيه تفاصيل كتير جدا، مش بس ان انا اجيب اجهزه احطها في مكان واجيب حد يدرب الناس، لا لا، الموضوع اعمق من كده. الموضوع فيه حاجات فنيه كتير جدا، الحاجات دي هي اللي بتاثر على ان انا احافظ على العميل او ان انا اجيب العميل معايا، وبالتالي الموضوع يكون بالنسبه لي مربح.
2: بالحديث عن الأشياء الكثير هذه اللي أنت قاعد تحكي عنها، برأيك إيش أكثر شيء يستهلك الميزانية لما إحنا نبغى نفتح نادي أو نأسس نادي؟ هل يا ترى الأجهزة، أو مثلا أجار المكان، أو التشغيل مثلا المدربين اللي موجودين في الداخل، أو العمال، أو يعني التراخيص، أو أيا كان؟ إيش أكثر شيء يستهلك الميزانية، علشان لو أحد قاعد يسمعنا وفكر يفتح نادي بيحسب حسابه؟
1: هو أكتر شيء في البداية ولا أكتر شيء بالاستهلاك الشهري؟
2: عند التأسيس.
0: عند التأسيس وكذلك بعد نروح للاستهلاك الشهري.
1: تمام. هو رقم واحد هو المكان والأجهزة. لو أنا هاخد المكان متشطب، أو هاخد المكان جاهز إن هو يتأسس إنه يبقى جيم، ده بيوفر عليا كتير جدا. غير لما أخد مكان أنا أنشئه من البداية إن هو يكون جيم. على سبيل المثال مثلا، ان انا اخد مكان يكون لسه على الطوب الاحمر او على المسلح، انا مضطر ان انا اسس المكان كله، سواء كان تاسيسات كهرباء، تاسيسات سباكه، تاسيسات مكيفات. مضطر ان انا بلط المكان، اعمل اللياسه، اعمل الدهانات، اعمل الديكور، كل ده عمال يستنزف من البادجت بتاعي. تمام. بعد كده بدخل على بند الاجهزه، وبرضو ناس كتير للاسف فاهمه ان المساله بس اجهزه، لا، المساله اعمق زي ما قلنا، من ان انا اجيب اجهزه وخلاص. انا عندي بند الاجهزه، بند مكلف، ولكن في بند ما يقلش اهميه عن بند الاجهزه، اللي هو بند المكيفات. المكيفات طبعا على حسب المساحه، لو انا هفرش مساحه 1000 متر، فانا محتاج ان انا اكيف مساحه 1000 متر، فده رقم ضخم جدا. طيب لو مثلا انا محتاج ان انا اعمل جيم يكون مساحته 1000 متر، فانا محتاج عدد معين من اللوكرز لازم عشان تخدم العملاء اللي هتكون موجوده داخل المكان، محتاج ان انا اقدم رفاهيات داخل مكان، الحاجات دي كلها بتصرف، والحاجات دي كلها مكلفه. فاحنا لو جينا نختصرها، ممكن نختصرها في اول حاجه هو تشطيب المكان، اللي هيحدد اذا كان هيصرف اكتر او هيصرف اقل هو مستوى التشطيب اللي انا هاخد بيه المكان، سواء انا هشتري المكان او انا هتاجر المكان. بعد كده اللي مفروغ منه ومفيش منه مفر هو الاجهزه. طبعا الاجهزه دي، انا اسف لقطع كلامك، بحر كبير، وفي يعني مثلا ممكن جهاز

يبدأ لو هنتكلم بالريال، حكم ان انا قعدت في السعودية فترة، ممكن يبدأ من 1000 ريال لحد 35 و40 الف ريال في الجهاز الواحد، اللي هي المحطة، بس المحطة بنسميها محطة. ده جهاز بيكون ضمن عدد ضخم من الأجهزة على حسب بقى قدرة كل جهاز.

0: التكلفة في الإنشاء والتشغيل،
1: ايوه
2: جميل.
0: لأن الـ الأجهزة نفسها في شركات، لو مش هنقول أعلى حاجة ولكن هنقول المتوسط اللي أنا أقدر
2: متوسط.
0: أنافس بيه، لا بتكون بأرقام كبيرة.
1: طيب بالحديث عن التكلفة، في سؤال بخاطري يعني حقيقي، ليش النوادي النسائية دايما أغلى من النوادي الرجالية؟ ليه؟ ليش اشتراكاتها أغلى
0: على
1: مع
0: الرغم
1: أنه
0: من
1: نفس
0: تجهيزات
1: المعدات ونفس رواتب التشغيل ونفس
0: لا
1: كل شيء؟
0: واقل كمان، يعني
2: طبعا
0: التجهيزات
2: طبعا
1: المعدات أقل.
2: طبعا انا
0: شكرا.
2: ابتسم لاني انا كنت كاتب السؤال هنا وكنت ناوي اسالك اياه صراحه.
0: لا هو
2: فكويس.
0: يعني أنا بضيف لكلام حضرتك إن بيكون تجهيزات المكان نفسه أقل.
1: اي
0: المسألة كلها مرتبطة بالخدمة، مش مرتبطة بالمعدات بتاعة المكان. مين الكوتش اللي هتمرني، او ايه الكلاسز اللي موجوده، وهل الكوتش اللي موجوده دي هي فعلا حد مؤهل ان هو يدي الكلاسز اللي هي بتتعمل او اللي مطلوبه. وبرضو المساله بتكون رايحه للترند اكتر، يعني مثلا رياضات جديده او رياضات لسه بدات تنتشر زي البلاتس واليوجا والحاجات دي، هي رايحه عشان تعمل الرياضه دي علشان هي ترند،
1: طيب
0: تمام، مش
1: اليوغا ما
0: علشان
1: يبغى لها
0: تستفيد من
1: معدات أصلا، يعني كم
0: لا
1: سجادة
0: ما فيش
1: يوغا
0: اي استخدام معدات، هو عباره عن
1: وخلاص
0: صاله كبيره، الصاله دي احنا بنلعب فيها احنا الكل، كل اللي موجود كتكاليف هو
1: وتلقى
0: فرش
1: الاشتراك
0: الارضيات.
1: الشهري أغلى من اشتراك النوادي الرجالية
0: انا
1: بأضعاف.
0: بقول علشان هي رايحه للخدمه مش رايحه للمعدات، فاللي بيقيس مستوى الخدمه هو السعر، فهما بيحطوا السعر بناء على الخدمه.
1: مو عشان
0: يعني
1: احنا
0: انا
1: يضحك
0: بقدم كلاسز
1: علينا يعني.
0: مثلا في الجانب اللي هو بتاع السيدات، في رقص شرقي، في زومبا، في مش عارف بلاتس، في يوجا، الكلام ده كله هم
2: بس
0: بيدفعوا الرقم ده بناء على الخدمات المقدمة، مش بناء على إمكانيات الجيم كمعدات او كتجهيزات.
2: بس كابتن، يعني بشكل عام، يعني متوسط قيمة الاشتراكات هل تشوف انه منطقي؟ ويعني مثل ما قالت مقارنة بالرجال، مثل ما قالت مشاعر، يعني ممكن بعض النوادي تصل إلى ضعف اشتراك الرجال. يعني هل هذا منطقي مقابل خدمات؟ طب حتى عند الرجال بيقدموا خدمات وفي أجهزة وفي تكاليف أكثر.
0: مش عارف صراحة بقى، أنا بشوف إن هي على حسب كل إدارة أو على حسب كل نادي بيستهدف أنهي شريحة. يعني في ناس ما بتكونش مهمة بالنسبة لها العدد بتاع الأعضاء قد ما مهم بالنسبة له الجودة بتاعة العضو نفسه أو نوع العضو، أو مثلا على سبيل المثال أنا بستهدف كلاس A ولا B ولا C أيا كان، فاهم إزاي؟ فهو الموضوع بيكون نسبيا وعلى حسب انا بستهدف انهي شريحه وانا مجهز المكان بتاعي يناسب اي شريحه. هل انا مستهدف ان انا اجيب عميل مثلا كلاس بي، او مثلا عميل من طبقه شعبيه، او عميل فئه متوسطه، او عميل كلاس ايه؟ الكلام ده كله اللي بيحدده هو التجهيزات اللي انا عاملها في المكان، وبرضو اللوكيشن بتاع المكان. يعني مثلا لما يبقى نادي في منطقه شعبيه مستحيل يحط سعر بتاع اشتراك نادي في منطقه راقيه، صح؟
1: ايوه
0: فده بيدفع ايجار رقم معين، التاني بيدفع ايجارات اكتر، هي عمليه عباره عن تركيبه كده كلها بتكمل بعض، في النهايه بيطلع المحصله قيمه الاشتراك.
2: نعم.
1: طيب اخيرا كوتش عاطف، خلينا نختم بس في اقل من دقيقه، ايش هي الانشطه اللي زادت عليها الطلب بشكل واضح في السنوات الاخيره، وهل انواع الرياضات تغيرت بالسنوات الاخيره؟
0: خلينا نكون واقعيين ونواجه المسألة، إن أغلب الناس اللي بقت بتروح الجيمات دلوقتي مش هدفها بناء كتلة عضلية. في ناس كتير بتروح علشان الصحة النفسية، يعني أنا رايح الجيم مش علشان أبني عضلات، أنا رايح الجيم بس عشان أغير المود
2: المود.
0: بتاعي.
1: أيوة.
0: لأن الرياضة في العموم مش بس الجيم بتساعد على إفراز هرمونات السعادة، تمام؟ الحاجة التانية إن دلوقتي بقى في متجه جزء كبير من الشباب اللي هم تحت سن ال 20 سنه لرياضات زي مثلا الام ام اي والكيك بوكس، الرياضات القتاليه. زي مثلا ان دلوقتي بقى في حاجات زي اليوجا والبلاتس والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، والكلاسز الجماعيه ايا كان نوع الكلاسز الجماعيه، واغلبها الكلاسز اللي هي الفتنس او الكارديو.
2: نعم.
0: هو رايح علشان برضو يحسن من لياقته البدنيه، مش رايح يبني عضلات، هو رايح عشان يعلي معدل حرقه، مش رايح يبني عضلات. دلوقتي الموضوع مش عاد الموضوع ما عادش ان انا رايح الجيم عشان ابني عضلات بس، لا بقى في رياضات كتير، والمفروض ان الادارات بتاعت الانديه تبدا تضيف الرياضات دي، لان

0: بقى عليها طلب.
1: نعم.
0: ففكرة انك مش هتواكب السوق للأسف ده هيخلي الموضوع معاك يتدنى ويبدأ الناس تروح للمنافس بتاعك.
1: ممتاز.
0: فلازم يكون في ابديت بالرياضات اللي بيتم اضافتها للجيم علشان خاطر الموضوع بالنسبة لاصحاب الجيمات او اصحاب الأندية الرياضية يكون ذو
1: ممتاز
0: جدوى يعني.
1: ممتاز، كل الشكر لك ولوجودك معنا الكابتن عاطف صلاح، مدرب ومنشئ محتوى
0: حبيبي
1: رياضي وصاحب سلسلة أندية رياضية. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في برنامج 7
0: كل
1: الصبح.
0: سنة كل سنة وحضراتكم طيبين،
1: وانت بصحة
2: صباحك
1: وعافية يا
2: سعيد
1: حبيبي.
2: وكل عام وانت بخير.
1: شكرا لك.
0: أو.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: صلنا معكم مستمعين الكرام إلى فقرة الصحة. يعني كثير من الناس يلجوا للمساج عند الشعور بالألم أو الشد العضلي أو حتى الإرهاق وينسون العلاج الطبيعي أو ما عندهم معرفة بمسألة العلاج الطبيعي. طيب في هذه الحالات إذا أنا شعرت بألم أو إحساس بالإرهاق, هل المساج يغني عن العلاج الطبيعي أو يعتبر نوع من العلاج أم مجرد مهدئ؟ راح نتعرف على هذا الموضوع بشكل مفصل مع ضيفنا في هذه الفقرة عبد الرحمن الزهراني, أخصائي علاج طبيعي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
1: حياكم الله جميعا وأسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بخير
0: وأنت بصحة وسلامة. أهلا وسهلا. في البداية أستاذ عبد الرحمن, يعني ودنا نوضح للناس الفرق بين العلاج الطبيعي وبين المساج.
1: نعم, يعطيكم العافية إن شاء الله تعالى. كلنا نعرف أنه العلاج الطبيعي هو عبارة عن مهنة معتمدة لدى هيئة التخصصات الطبية.
2: نعم,
1: العلاج الطبيعي هو واحدة من المهن الأساسية اللي تقدم الكثير من الفائدة لمجموعة كبيرة من الأمراض الهيكلية العضلية والأمراض العصبية, ويتدخل أيضا في علاج الأمراض القلبية الرئوية وإعادة تأهيلها, هو جزء من إعادة التأهيل. تخصص مبني على وقائم على الأدلة والبراهين. تدخلات العلاجية اللي يقدمها العلاج الطبيعي هي تدخلات مجرى عليها أبحاث في معظمها, في تنوع جدا كبير في استخدام وسائل العلاج الطبيعي في مساعدة الكثير من الحالات والأشخاص بمختلف الأعمار.
0: حلو.
1: من الأطفال والرضع وكبار السن والرياضيين وغيرها. أما بالنسبة للمساج فهو من يعتبر من المهن المستخدمة للاسترخاء, لغرض الاسترخاء فقط. قد يكون جزء كبير من ممكن يكون ما هو مبني على أدلة وبراهين, هي عبارة عن مهنة استرخائية فقط.
2: أيوة. طيب دكتور, احنا بدأنا نشوف مؤخرا كثير ناس صار في عندها لغط, يعني صارت اذا حست بآلام مثلا تروح تسوي مساج, او مثلا اذا حست بآلام برقبتها, ما ادري لو حضرتك اكيد مرت عليك فيديوهات اللي هي الناس اللي تفرقع الرقبة او كذا يصير في طق للرقبة بشكل عنيف أو بأسفل الظهر, أو أحد يكون منسدح وشخص ثاني قاعد يمشي عليه بحيث أنه يفرد الظهر. إيش رأيك بالممارسات هذه؟
1: والله جل الممارسات هذه في الأمانة تعتبر ممارسات غير دقيقة, والشخص اللي يتوجه لها قد ممكن يعرض نفسه إلى إشكالية أكبر. بالنسبة لمسألة الآلام والتوجه للمساج مباشرة, في بعض الآلام الجسدية اللي تكون نابعة من العضلات, كثير من الأشخاص يسترخي بعد ممارسة هذا النوع من المساج, ونتيجة الاسترخاء هذا قد يشعر بالتحسن إذا كان لا يوجد مشكلة فعليا. لكن لو كان في عندنا مشكلة طبية فعليا, التهاب في النسيج العضلي أو وجود مشكلة فقرات من ناحية الديسك أو مشكلة متعلقة في الأعصاب, فالتوجه الخيار العلاج بالمساج فقط قد يكون خيار غير دقيق وغير موفق. على العكس تماما, التوجه مباشرة إلى شخص مختص في العلاج الطبيعي والتأهيل وإجراء بعض الفحوصات السريرية للحالة, هذا الشيء يحمي نفس المراجع ويحمي الشخص نفسه من التعرض

0: لمشكلة لا قدر الله تعالى قد تحتاج إلى سنين طويلة وأشهر طويلة في محاولة علاجها وهي مجرد مشكلة بسيطة.
1: نعم. طيب في في في هذه النقطة أستاذ عبد الرحمن، يعني في ناس يقول لك طيب أنا كان عندي مشكلة فعلا مثل ما تفضلت في الفقرات أو في الأعصاب أو في الرقبة وخلافه، ولكن عملت مساج وحسيت براحة. إيش تفسير الراحة في هذه
0: الراحة يا أستاذي
1: هل هي
0: نابعة من
1: مؤقتة
0: المشاكل.
1: مثلا وراح يرجع
0: نعم،
1: الموضوع؟
0: جزء من الراحة هذه هي عبارة عن راحة مؤقتة إذا كانت المشكلة أو الشخص هذا ارتاح منها، أو جزء منها قد تكون عبارة عن شدود في العضلات المحيطة في المنطقة فقط، ما تكون المشكلة أساسا جاية من الفقرات أو من الرقبة، عبارة بعض الأحيان عن شدود عضلية في العضلات المحيطة بالرقبة أو الأنسجة المحيطة فيها، ومع المساج من الطبيعي جدا أنها ترسخ العضلات هذه والشخص هذا يشعر بالراحة. بعض الأحيان تقنية المساج نفسها، بعض المساج يكون مؤذي أساسا، يعني يكون فيه ألم شديد، فشدة الألم الأساسية اللي يقدمها المساج أو أخصائي المساج لما يضغط بشكل جدا كبير على المنطقة، الشدة العالية في الألم هذه تخفي المشكلة الأساسية عند الشخص نفسه.
2: ايوه
0: فعلى سبيل المثال لما تكون أنت تشتكي من ألم في ظهرك فرضا بسبب فقرات أو بسبب أي نوع من أنواع الألم، وأقوم أنا أضغط على نسيجك العضلي بشكل قوي ومؤلم، فمن
2: أيوة.
0: الطبيعي خلال الفترة القادمة، يعني فترة 24 ساعة إلى 48 ساعة، راح يختفي ألمك الأساسي بسبب شدة الألم اللي أنت تعرضت له. فهذا غالبا هو تفسير هذه الراحة اللي يشعر فيها الشخص.
2: أيوة. طيب كمان دكتور، خلينا نحكي عن كراسي وأجهزة المساج المنزلية اللي نلاقيها بالأسواق، يعني أو نلاقيها في، يعني نقدر إحنا نعملها لو كنا برا أو لو كنا في عيادات الانتظار أو نشتريها على البيت. هل هي آمنة؟ هل هي آمنة كمان للناس اللي تمارس العلاج الطبيعي أو لديها مشاكل في
0: جل الأجهزة هذه أمانة تعتبر آمنة،
2: أيوه
0: لأنه يكون فيها مستويات في أثناء استخدامها ويمكن التحكم في شدتها، لكنها لا تعطي حل نهائي وبديل. وفي نفس الوقت إذا الشخص نفسه يعاني من مشكلة فعلية، على سبيل المثال شخص يعاني من التهابات في المنطقة والتهابات في المفاصل القريبة من المنطقة، أو حتى التهابات في نفس النسيج العضلي، مع استخدام المساج قد يزيد الأمر سوءا عنده. مو شرط أن المساج اللي يستخدم كمساج علاجي أو بأجهزة خاصة ممكن يحسن الحالة أبدا، بالعكس بعض الأحيان بعد المساج تسوء الأعراض عند الشخص هذا بسبب
1: ايش الحالات؟ ايش الحالات استاذ عبد الرحمن؟ يعني هل في حالات مثلا المساج ممكن يضرها اكثر مما يفيدها؟ يعني ممكن يفاقم
0: نعم
1: المشكله؟
0: حالات كثيره زي ما سبق وذكرت انفا، بعض الاحيان يكون في عندنا تليف في العضلات نتيجه الشد المزمن اللي يكون عند الشخص هذا. هذا التليف اللي يكون في العضلات او بدايه الالتهاب اللي يؤدي الى التليف، مع الضغط على العضله بقوه وايلامها اكثر، تزيد نسبه الالتهاب في النسيج العضلي، فهذا النسيج يعطي أعراض أشد مستقبلا. كذلك الإشكاليات المتعلقة بالإصابات العضلية المباشرة، التمزقات العضلية ومساجها يعتبر يضيف مزيدا من التلف في النسيج العضلي. فمو شرط المساج نفسه يعتبر علاج لكل حاجة، وحتى الأجهزة هذه تعتبر على الدوام آمنة، هي في الغالب ليست خطيرة، ولكن ما يفضل استخدامها بشكل متكرر خصوصا الأشخاص اللي عندهم مشكلة فعلية.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ عبد الرحمن الزهراني، أخصائي علاج طبيعي. نتمنى لك صباح سعيد. شكرا جزيلا.
0: يعطيكم العافية.
1: أهلا
0: وسهلا. شكرا جزيلا.
1: حياك الله. أهلا وسهلا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: الليلة ليلة كروية بامتياز. اليوم الخميس تتجه أنظار العالم إلى دوري روشن وإلى الكرة السعودية مساء اليوم، إلى الجولة الختامية من دوري روشن السعودي مستمعين الكرام، وسط مواجهات قوية وحاسمة قد تغير شكل الترتيب في اللحظات الأخيرة. النصر يواجه ضمك، والهلال يحل ضيفا على الفيحاء، فيما يلتقي الاتحاد بالقادسية في واحدة من أبرز مواجهات الجولة. الجولة الأخيرة تقام جميع مبارياتها في توقيت موحد، وهذا اللافت كذلك
2: سلام.
1: مشاعل التوقيت
2: يعني المباراتين
1: كل المباريات بتكون موحدة اليوم.

0: يوم عندنا النصر يواجه ضمك والهلال أيضا مع الفيحة والاتحاد بالقادسية.
1: يعني حتكون ليلة
0: في تمام 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية لضمان تكافؤ طبعا الفرص والعدالة التنافسية وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة أولا بطل الموسم وكذلك حسابات المقاعد وأيضا الهبوط.
1: يعني مساء حيكون مختلف وما في فرص ثانية.
0: نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع بإذن الله، ونتمنى لكم أنتم مستمعين الكرام متابعة ممتعة بإذن الله.
2: 7 الصبح على العربية FM.
1: طيب وصلنا مستمعينا إلى فقرة الذكاء الاصطناعي اللي رح نسأل فيها هذا السؤال. مرحبا، كم متوسط عدد الإشعارات الهاتفية أو التنبيهات التي تصل للإنسان يوميا؟ هل لديك أرقام مثلا دقيقة وواضحة عن الموضوع؟
3: لا توجد أرقام دقيقة لعام 2026، لكن بعض الدراسات السابقة تشير إلى أن متوسط الإشعارات اليومية قد يتراوح من حوالي 60 إلى 100 إشعار في اليوم لمستخدمين عاديين، بينما يمكن أن يصل العدد إلى ما بين 200 و 250 إشعارا يوميا لدى المراهقين. الأرقام تختلف حسب الفئات العمرية، لكن بشكل عام يمكن القول إننا نتحدث عن عشرات إلى مئات الإشعارات يوميا حسب الاستخدام.
1: طيب ماذا عن إشعارات مواقع يعني أو وسائل التواصل الاجتماعي؟ إيش الأكثر، هي ولا إشعارات الإعلانات مثلا؟
3: بناء على المعلومات المتاحة، إشعارات وسائل التواصل الاجتماعي عادة تكون الأكثر شيوعا بين المستخدمين، خاصة أنها غالبا ما تتجاوز 50% من الإشعارات المرغوبة. في المقابل لا توجد بيانات حديثة أو دقيقة تقارن عدد إشعارات الإعلانات بشكل منفصل، لكن لا يوجد دليل على أنها تتفوق على إشعارات التواصل. ببساطة الإشعارات الأكثر تأتي من السوشيال ميديا.
0: طيب كثرة الإشعارات هل لها أثر نفسي على الشخص؟
3: الإشعارات المتكررة لها تأثير نفسي ملحوظ. الدراسات تشير إلى أن التنبيهات المستمرة تقلل التركيز وتزيد من الأخطاء، كما أنها ترتبط بالإرهاق العاطفي والقلق من تفويت الفرص، مما يرفع مستوى التوتر. بشكل عام كثرة الإشعارات تؤدي إلى تشتيت الانتباه وتراجع الأداء، لذلك من المهم التفكير في إدارة التنبيهات بوعي.
1: جميل، يعني الأفضل أنه إذا الواحد في عنده قابلية للقلق أو تشتت الانتباه أنه يطفي الإشعارات. بس ما جد أنا استغربت من الرقم، قال من 60 إلى 100 إشعار يوميا، ممكن توصل إلى 100 إلى 200. هو ما شافوا الحريم إذا
0: هذا الحال جروب واتساب الحال
1: ما شافوا الوحدة إذا كانت معصبة وأرسلت 50 رسالة وراء بعض
0: والنقاط اللي انتبه النقاط اللي كذا نقطة نقطة نقطة إنه تنتبه أي
1: كلمة كلمة كلمة كذا، عرفت، عشان تبين لك إنه هي معصبة أكثر مثلا أو الجرايد اللي ممكن توصلك.
0: فعلا هذه نقطة جدا مهمة، لكن بالمجمل لها أثر نفسي مثل ما قال، يعني تسبب تشتت أو عدم تركيز. طيب مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله بعد إجازة الحج. نتمنى لكم إجازة سعيدة ويوم سعيد وإجازة نهاية أسبوع سعيدة، وكذلك متابعة ممتعة لمباريات هذا اليوم. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم والإعداد زميلتي مشاعل الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي، ومن التنسيق لمياء محمد والإخراج لرامي حمزة.
1: شكرا جزيلا لطيب المتابعة. شكرا ماجد، ونتمنى لك كمان إجازة سعيدة.
0: وين إجازة؟
1: ومع أنه أنت ما حيكون عندك إجازة للأسف يعني، بس أنا حكون
0: لك
1: في إجازة.
0: إجازة سعيدة أكيد.
1: فعلا رح نشتاق لكم مستمعينا، وإن شاء الله يعني نلقاكم على خير بعد العيد. كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
2: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى،
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
12: لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
13: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
15: العربية اف ام،
16: العربية اف ام،
15: تضعك في الصورة لتعرف اكثر،
16: لتعرف اكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. رسالة أمريكية جديدة إلى الإيرانيين، وطهران تقول إنها تدرسها، وقائد الجيش الباكستاني اليوم في إيران. مصادر العربية تكشف أن قادة ميدانيين يقاتلون مع قوات الدعم السريع يعتزمون الانشقاق خلال الأيام المقبلة. في الاقتصاد، بريطانيا ودول الخليج توقعان على بيان مشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. وفي الرياضة، الزمالك يتوج بطلا بلقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه. وباريس تستعد لاحتضان كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في أول نسخة خارج السعودية بجوائز تفوق 75 مليون دولار. ونتابع كذلك النافذة المخصصة لأخبار الحج مع شبكة مراسلين من المشاعر المقدسة، واليوم مع الزميل علي الشريف. حياكم الله وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: يتوجه اليوم إلى طهران قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بحسب ما أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسين مالكي. مالكي أوضح أن الجنرال منير يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران. الخارجية الإيرانية كشفت أن طهران تدرس ردا أمريكيا وصل إليها من الوسيط الباكستاني، وأن وزير الداخلية الباكستاني موجود حاليا في إيران لتسهيل تبادل الرسائل. وأضافت خارجية إيران أن على واشنطن أن تثبت حسن نيتها وتنهي القرصنة ضد السفن الإيرانية، مطالبة بإنهاء جميع أعمال القتال بما في ذلك في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية. كما قالت الخارجية الإيرانية أن طهران تسعى إلى إقامة آلية مع سلطنة عمان في مضيق هرمز بالتنسيق مع هيئات دولية متخصصة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة لوضع بروتوكولات في مضيق هرمز بالتعاون مع الدول المطلة عليها. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح فرصة أخيرة للمفاوضات مع إيران، مضيفا أنه ليس في عجلة من أمره. كما قال إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. ترامب قال إنه ينتظر من إيران ردا مناسبا لتجنب تصعيد أكبر، كاشفا أنه لا يريد العودة للحرب ضد إيران لكنه سينتظر بضعة أيام. وهدد قائلا إن واشنطن مستعدة للتحرك ضد إيران إذا لم تتلقى الرد المناسب، وأضاف أنه يجب التوصل لاتفاق أولا ثم تخفيف العقوبات على إيران.

في الأثناء أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة فتح مضيق هرمز فورا، مفضلا الحل الذي يقلل الخسائر البشرية مع منح الدبلوماسية فرصة أخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد التأكيد على منع إيران من امتلاك سلاح نووي ملوحا بإمكانية توجيه ضربات إضافية إذا لزم الأمر. كشف موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان غاضبا جدا بعد مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران. وأكد الموقع أن نتنياهو يريد استئناف الحرب ضد إيران ويشكك بنجاح المفاوضات، في حين أن ترامب أبلغ نتنياهو أنه يعتقد بإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران وأنه مستعد لاستئناف الحرب إذا لم يتوصل لاتفاق.

0: معنا الآن عبر الهاتف الدبلوماسية الباكستانية السابق جاويد حفيظ. أهلا وسهلا بك معنا سيد جاويد في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني نسأل اليوم عن طبيعة الرسائل أو الرسالة الجديدة المنقولة عبر عاصم منير. هل يا ترى مثلا يعني تحمل مقترحات جديدة أو مقترحات ملموسة لوقف دائم لإطلاق النار، أم ما الذي تحمله هذه الرسائل؟
1: نعم، أول شكرا جزيلا وتحياتي لكم.
0: أهلا بك.
1: فعلا هناك رسائل تبودلت مرات بالأيام الأخيرة، ونحن بالسباق مع الزمن، يعني ليس عندنا وقت كثير.

0: طويل. ونحن نحاول بباكستان باستئناف المفاوضات، نفضل التيار أو مسار الدبلوماسي على التصعيد. وكما تعرفون ذهب رئيس وزير الداخلية السيد محسن نقوي إلى طهران مرتين، وأي يعني قابل جميع القادة في طهران بما فيهم الرئيس.
1: لكن نعم سيد جاويد، يعني ما الذي تحمله هذه الرسالة الجديدة؟ هل هناك شيء مختلف عن ما تم طرحه من قبل بين الجانبين؟
0: نعم، سمعنا بأن هناك بعض تغيير شيء ما في موقف الأمريكي. يعني الأمريكا الآن راضية أن أفراج عن بعض الأرصدة المجمدة الإيرانية، وأيضا رفع بعض العقوبات عن الإيران. وهناك يعني لابد أن تكون هناك شيء جديد، وإلا ما كانت أي حاجة للذهاب إلى طهران مرة أخرى.
1: طيب وفيما يتعلق بالملف النووي وتخصيب اليورانيوم، هل هناك أي يعني تعليق جديد عليها أو بنود جديدة مضافة في هذه الرسالة؟
0: لا، ليس بالعلمي، ولكن كما نحن نحاول أن يكون يعني المحادثات حول يعني انتهاء الحرب أو تمديد الهدنة ورفع الحصار عن المواني الإيرانية وفتح المضيق هرمز الذي هو هي مياه دولية، ثم ندخل في يعني مواضيع وملفات أخرى.
1: نعم.
0: مثل البرنامج الإيراني النووي وملفات أخرى.
1: طيب سيد جاويد، متى سيتم الرد على هذه الرسالة؟ متى نتوقع أن يصل رد طهران؟
0: أنما قريب، يعني أنما قريب، لأنه كما قلت الساعة تدق ونحن في سباق مع الزمن، و يعني كل واحد يعرف هذا. ونحن في موسم الحج، وهناك حجاج آتوا من إنحاء العالم إلى المشاعر المقدسة وإلى أمريكا وإلى أيضا إيران، وإيران بلد مسلم، أن يعني تعي هذه الحساسية، حساسية الزمن، وندخل في المحادثات ولتحقيق السلام. ويعني الحرب في هذه الآونة ستكون حرب مدمرة، وحرب أيضا يعني ليست جيدة.
1: نعم. طيب وحينها ماذا سيكون دور باكستان؟ يعني إذا استأنفت واشنطن الحرب من جديد على طهران، كيف سيكون التعامل مع الموقف؟
0: نحن يعني حاولنا مرارا وتكرارا أن نقول ونرفع نصل الرسالات إلى واشنطن وطهران بأن هذه الحرب هي حرب عبثية، ويعني تأتي بالدمار وخسائر ليست فقط في الأرواح والبنية التحتية، بل الخسائر على الاقتصاد العالمي. فنحن علينا أن نتجنب، كانت أمريكا أو إيران، حتى بيجين وموسكو، إذا رأينا إلى بيان المشترك الذي جاء بعد زيارة رئيس بوتين إلى بيجين، تقول بأن الاعتداء في الخليج والحرب في الخليج هي انتهاكا للقانون الدولي. ولم

0: هناك أي ضرورة لهذه الهرب. هذه الهرب يعني هرب لا تعنية، لا هرب عبثية. ف يعني جميع العالم حتى أوروبا تعاني من هذا الهرب، وهناك يعني خوف خشية من التجويع، لأنه الأسمدة التي كانت تصدر من هذه المنطقة الآن وقفت.
1: نعم، يعني هناك تداعيات اقتصادية يعني كبيرة حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من باكستان، الدبلوماسي الباكستاني السابق جاويد حفيظ، تحياتي إليك.

0: وكذلك مباشرة أيضا ينضم إلينا البحث في الشأن الإيراني الأستاذ إسلام المنسي. أهلا وسهلا بك معنا سيد إسلام في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني ما الرد المناسب الذي يطالب به ترامب اليوم إيران في هذه المرحلة؟ يعني
1: تحياتي لك والجمهور المستمع. بالتأكيد نحن أمام مشهد يعني يمكن أن نصفه بمفترق طرق. يطالب الرئيس الأمريكي إيران بالتجاوب مع خطته. هناك الكثير من النقاط العالقة، ولكن طبعا أبرز تقدم يراد من إيران في هذه المرحلة هو الملف النووي. في الاتفاق السابق كان يسمى الاتفاق النووي، اليوم هذا الانسداد هو انسداد بشكل أساسي فيما يتعلق بالملف النووي. أعتقد أن هدف الحرب هو كان أساسا متعلق بالملف النووي، لذلك يمكن حين يتم تحقيق اختراق في هذا الملف تحديدا الوصول إلى تفاهم، الحين إنما يمكن أن نتوصل إلى صيغة مناسبة توافق عليها الطرفان، حينئذ يمكن أن نستبعد الحرب.
0: طيب أستاذ إسلام، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عذرا على المقاطعة كان يقول في حديث للصحفيين إن المفاوضات في مراحلها النهائية، وهنا نسأل هل يعني أنه أنجز عدد من النقاط وأنجز عدد من المراحل وتبقت فقط المرحلة النهائية، أم أنها فرصة أخيرة؟ هذا التعبير يعني
1: صحيح. طبعا يعني الفجوة بين الطرفين كانت تضيق مع كل ورقة ترسل من واشنطن إلى طهران أو العكس، ولكن كان التقدم بطيئا ولا يمكن التعويل عليه. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقصد أنها الفرصة الأخيرة. هو يقول أنه يعطي فرصة أخيرة للإيرانيين قبل أن يخصفهم، بمعنى أنه يضعهم أمام معادلة، إما الصفقة وإما الضربة. والمقصود هنا ليست صفقة كبيرة وليست صفقة شاملة، ولكن صفقة مبدئية، أي التفاهم على صيغة مبدئية للتوصل إلى إطار المباحثات، اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق مثلا بفتح المضيق وغير ذلك. لكن وكمية اليورانيوم المخصص بنسبة 60%، يعني هناك خطوات عاجلة. أما السيناريو إبرام اتفاق شامل هذا ليس مطلوبا منهم الآن، لكن مطلوب منهم إطلاق مسار تفاوضي من أجل هذا الاتفاق. إذن فإما التجاوب مع الحد الأدنى من المطالب الأمريكية بحيث يتم إطلاق مسار تفاوضي وبالتالي إبرام اتفاق مرحلي جزئي الآن، وإما سيتم توجيه ضربة عسكرية ساحقة ماحقة لإيران.
0: طيب اليوم كيف يقرأ هذا الحديث داخل الأوساط السياسية الإيرانية أنها الفرصة الأخيرة، يعني بين يديهم الآن الفرصة الأخيرة الممنوحة من واشنطن، هل يتم التعامل معها بجدية فعلا؟
1: طبعا يعني ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتم أخذه بجدية في طهران. طبعا التصريحات الإيرانية كثيرا ما لا تعكس هذه الجدية، وكثيرا ما تعكس يعني روح من المماطلة والتعالي وغير ذلك، لكن في الحقيقة الأمر جدي جدا. الأمر جد خطير، هناك تلويح بحرب وهناك قدرات فعلية موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض هذه الحرب، وهناك قدرات فعلية في إسرائيل واستعداد فعلي في إسرائيل أيضا، فلذلك الأمر جد خطير، لذلك تؤخذ هذه التهديدات بجدية. وصدر مؤخرا عن قادة إيرانيين ذلك، يعني ما أكد أنهم فعلا يأخذون تهديد عودة الحرب بجدية، إن الحرب ما زالت احتمالا قائما، حتى أنهم لا يثقون بالمهلة التي أعطاها ترامب للإيرانيين.

0: طمعانين لمده بضعه ايام، هم لا يثقون حتى لو اعطاهم مهله يوما واحدا ربما لا يثقون بهذه المهله، لذلك يحاولون بالفعل الرد ويعني ما نرى من تبادل الرسائل المستمر حتى لو لم يكن هناك تجاوب كبير مع المطالب بشكل فعلي، لكن الحرص على الرد على الرسائل الامريكيه واعاده تبادل الرسائل يدل على انهم يريدون توصيل رساله الامريكيين مفادها اننا نتجاوب مع المسار الدبلوماسي وبالتالي فلا حاجه الى مسار اخر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الباحث في الشان الايراني الاستاذ اسلام المنسي، تحياتي اليك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: اعتبر مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس هي العقبة الرئيسية أمام تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام والهدنة في القطاع. وأوضح التقرير أن العائق يكمن في رفض حركة حماس نزع سلاحها الخاضع لنظام تحقق دولي وتمسكها بالسيطرة ورفضها للانتقال السياسي في القطاع. في موازاة ذلك، دعا في التقرير أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعهم لتشجيع نزع سلاح الفصائل المسلحة لبدء إعادة الإعمار وانسحاب القوات الإسرائيلية في الموعد المحدد، لكن تقرير المجلس أشار بصورة خجولة إلى أن انتهاكات وقف إطلاق النار في القطاع لا تزال مستمرة. إذن يعلن مجلس السلام عن فجوة في تمويل خطة إعمار غزة، محذرا من أن بطء صرف التعهدات قد يعرقل تنفيذ خطة تتجاوز كلفتها 70 مليار دولار. ويؤكد في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي ضرورة تسريع التمويل لسد الفجوة بين التعهدات والتنفيذ على الأرض. نتابع.
2: في غزة لا تتوقف الحرب عند صوت الصواريخ فقط، بل تمتد إلى ما بعد الركام، إلى معركة عنوانها من سيدفع ثمن إعادة الحياة؟
3: أمين كثير إن إيش مجلس السلام يعمر لنا بياتنا ونرجع لديورنا لدورنا ولأراضينا الأساسية، لكن بعد موقف مجلس السلام على الفاضي مين بدي يعمر لنا؟ إحنا زي ما إحنا، فيش إعمار، مش شايفين إشي.
2: يعلن مجلس السلام عن فجوة في تمويل خطة إعادة إعمار غزة في ظل برنامج تقدر كلفته بأكثر من 70 مليار دولار، أنشئ للإشراف على خطة لإعادة إعمار القطاع بعد دمار واسع طال 85% من بنيته التحتية. ورغم تعهدات مالية وصلت إلى 17 مليار دولار، فإن المجلس يحذر من أن بطء صرف الأموال قد يعرقل التنفيذ ويحول الخطة إلى إطار نظري غير قابل للتطبيق.
4: تمثل الأموال التي تعهدت بها الدول ولم تصرفها بعد الفرق بين إطار عمل موجود على الورق وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة.
2: وفي تقرير قدم إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دعا المجلس إلى تسريع صرف الأموال، محذراً من أن الفارق بين التعهدات والصرف هو الفارق بين مشروع على الورق وإعادة إعمار حقيقية على الأرض، وبين تعقيدات سياسية وأمنية من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق من القطاع ورفض حركة حماس تسليم سلاحها إلى الجدل حول الشفافية وآليات الرقابة. يبقى مستقبل غزة معلقاً بين الركام والوعود.
1: مستمعين، نقرأ هذا الخبر العاجل. وكالة إيرنا بعد لقاءات وزير داخلية باكستان بطهران تقول احتمالية انفراج بالمفاوضات مع أمريكا. إذن وكالة إيرنا بعد لقاءات وزير داخلية باكستان بطهران هناك احتمالية انفراج بالمفاوضات مع أمريكا، وسنتابع طبعا حال ورود أي جديد فيما يتعلق بهذا الملف. إلى موضوع آخر مستمعين، حيث أفادت ثلاث وكالات مخابرات أوروبية وثائق طلعت عليها وكالة رويترز أن القوات المسلحة الصينية دربت سرا نحو 200 عسكري روسي داخل الصين أواخر العام الماضي، وعاد بعضهم منذ ذلك الحين للقتال في أوكرانيا.
0: من المناورات

0: المشتركة إلى ساحات التدريب السرية. يبدو أن التنسيق العسكري بين موسكو وبكين يتجاوز بكثير ما تعلنه العاصمتان رسمياً. فخلف الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية تكشف وثائق ثلاث وكالات مخابرات أوروبية عن تعاون ميداني من داخل منشآت عسكرية في الصين في مواقع تشمل بكين ونانجينغ، حيث تلقى نحو 200 عسكري روسي تدريبات متخصصة أواخر العام الماضي قبل أن يعود بعضهم لاحقا إلى جبهات القتال في أوكرانيا. في تناق بين خبرة ميدانية راكمتها روسيا في الحرب الأوكرانية وقدرات تقنية متقدمة تمتلكها الصين، وقع ضباط كبار من البلدين في يوليو 2025 اتفاقية تركز في معظمها على تأهيل قوات روسية في مجالات تشمل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية وطيران الجيش ووحدات المشاة المدرعة. كما تنص الاتفاقية على إرسال مئات الجنود الصينيين إلى روسيا لتلقي تدريبات مماثلة، إلى جانب حظر التغطية الإعلامية للزيارات ومنع إبلاغ أي أطراف ثالثة بها.
1: فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، تحافظ الصين باستمرار على موقف موضوعي ومحايد، وعملت على تعزيز محادثات السلام وعلى الأطراف المعنية ألا تؤجج المواجهة عمدا وتلقي المسؤولية على الآخرين.
0: ورغم سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين الاستراتيجيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في عام 2022، تواصل بكين التأكيد على التزامها بموقف محايد من الصراع، مقدمة نفسها وسيطا للسلام، فيما تعكس زيارة بوتين 25 إلى الصين مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي، وتعزز ما يوصف بالشراكة في كل الظروف.
2: نعود مستمعينا من جديد للأخبار العاجلة. إعلام إسرائيلي عن مسؤول يقول الحرب مع إيران طويلة الأمد. إذن إعلام إسرائيلي عن مسؤول يقول الحرب مع إيران طويلة الأمد. أيضا هناك خبر عاجل، وكالة إسنا الإيرانية تؤكد توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران اليوم. إلى السودان مستمعين، حيث كشفت مصادر سودانية للعربية عزم قادة ميدانيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع الانشقاق خلال الأيام المقبلة. وبحسب مصادر العربية، يمثل هؤلاء القادة الميدانيون الذين يعتزمون الانشقاق عددا من القبائل السودانية وتحديدا قبائل الرفاعيين والحوازمة والمسيرية، كما ينتمي هؤلاء القادة إلى مناطق جغرافية واستراتيجية تشمل جنوب وغرب كردفان وإقليم النيل الأزرق. إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: وقعت بريطانيا ودول الخليج على بيان مشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، لتقترب بريطانيا من أن تصبح أول دولة من مجموعة السبع الصناعية الكبرى توقع اتفاقا تجاريا شاملا مع التكتل الخليجي. تضم الاتفاقية كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين بالإضافة إلى بريطانيا. تتوقع الحكومة البريطانية أن يضيف الاتفاق نحو 3.7 مليارات جنيه سنويا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل. تعلن الشركة العربية للأنابيب عن توقيع عقد تصنيع وتوريد أنابيب الصلب مع شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 48 مليون ريال. الأثر المالي سينعكس على الشركة في الربع الرابع من السنة المالية 2026 والربع الأول من السنة المالية 2027. تعلن شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 75 مليون ريال لتغطية إصدار خطابات الضمان المطلوبة للتعاقدات والمشاريع وتمويل رأس المال العامل ودعم الاحتياجات المرتبطة بهما. إلى أخبار الرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة 34 والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام 7 مباريات على النحو التالي: الخلود والفتح تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. الحزم والتعاون تمام 9 مساء على ملعب الحزم بالرس. والنصر وضمك ينطلق اللقاء في تمام الساعة 9 مساء على ملعب الأول بارك بالرياض. يحتاج النصر للفوز لتأمين اللقب، حيث يتصدر الدوري برصيد 83 نقطة. الهلال والفيحاء في تمام 9 مساء أيضا على ملعب مدينة المجمع الرياضية. والرياض والأخدود أيضا الساعة 9 مساء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض. كذلك الاتحاد والقادسية في نفس التوقيت على ملعب الإنماء بجدة. وفي ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك نيوم والاتفاق في تمام الساعة 9 مساء. توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم عقب تغلبه على فريق سيراميكا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس. انتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري بفوز نادي الزمالك بهدف نظيف. أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية اليوم استضافت العاصمة الفرنسية باريس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وذلك خلال الفترة من 6 من يوليو حتى 23 من أغسطس 2026 في أول نسخة تقام خارج السعودية ضمن استراتيجية المؤسسة لتوسيع حضور البطولة عالمياً. من أخبار الرياضة مستمعينا ننتقل مباشرة إلى النافذة المخصصة لأخبار الحج.

0: الركن الخامس. من المدينة المنورة ينضم إلينا الآن الزميل مراسل العربية FM الزميل علي الشريف. أهلا وسهلا بك معنا علي في هذه النشرة. إذن الحديث اليوم ويتواصل كذلك الحديث عن وصول الحجاج وتوافد الحجاج للمدينة المنورة. ما الصورة لديك التي يمكن نقلها عبر الصوت علي؟
1: مرحبا محمد، صباح الخير عليك وعلى المستمعين والمستمعات في كل مكان. بالفعل اليوم نتكلم على لا زال هناك توافد إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، حيث لا تزال المدينة تستقبل دفعات من الحجاج، وهذا العام نشهد كثافة عالية للمدينة المنورة باعتبارها كانت في السابق المحطة الثانية. اليوم نشهد وصول نسبة كبيرة من الحجاج. وكذلك الخطة التي تعمل عليها المدينة المنورة، هذه الخطة هي خطة متنوعة وكبيرة تشمل استقبال الحجاج في كافة أرجاء المدينة المنورة. أيضا لو تكلمنا عن المسجد النبوي الذي استعد بخطة تشغيلية ابتداء من المداخل، وأيضا تنظيم حركة الدخول والخروج للمصلين، بالإضافة أيضا إلى زيارة الروضة الشريفة وكذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك عبر الحجز للصلاة في الروضة عبر تطبيق نسك، وأيضا هناك عملية تنظيم منظمة تشهد دخول وخروج بتوقيت زمني محدود لكل مجموعات لضمان الدخول السلس والخروج كذلك السلس في أثناء الزيارة أو أثناء زيارة الروضة الشريفة. على صعيد أيضا الخدمات الطبية، نتكلم على المنظومة الصحية ممثلة بالتجمع الصحي بالمدينة المنورة التي تعمل بك كافة أفرعها داخل المدينة المنورة، سواء بتجهيز طواقم طبية ومراكز إسعافية داخل المسجد النبوي والمنطقة المركزية، وأيضا هنا في مسجد قباء ومسجد الميقات التي تعمل

0: كافة طاقتها الاستيعابية سواء لهؤلاء الطواقم الطبية. أيضا نتكلم على الخطة المرورية داخل المدينة المنورة في القدوم إلى المسجد بهناك عملية سلسة لتنظيم دخول الحافلات والخروج منها، وأيضا تنظيم مسارات مخصصة للمشاة يمنع دخول أي مركبة لهذه المسارات. فبالتالي بالإضافة أيضا إلى الجولات الرقابية من وزارة التجارة التي نفذت أكثر من 40,000 جولة رقابية شملت المحال والمراكز التجارية لضمان وصول ووفرة السلع والمواد الغذائية وكذلك بقية الأشياء التجارية. فبالتالي تتكلم اليوم على خلية نحل تعمل داخل المدينة المنورة لا تهدأ على مدار الساعة، ترى عمل مستمر ومتواصل من كافة العاملين داخل المدينة المنورة.
1: نعم، وبالطبع يعني علي هناك أيضا تقنيات مستخدمة وتقنيات قد تكون جديدة تضاف لموسم هذا الحج لتسهيل يعني تسهيل على حجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لك زميل علي الشريف مراسل العربية FM من المدينة المنورة. وتبقى طبعا المدينة المنورة هي يعني محطة للسكينة والطمأنينة وتستقبل ضيوف الرحمن دائما بقلوب مفتوحة وخدمات متكاملة. شكرا جزيلا لك علي.

وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تذكير بالعناوين: رسالة أمريكية جديدة إلى الإيرانيين، طهران تقول إنها تدرس هذه الرسالة وقائد الجيش الباكستاني اليوم في إيران. مصادر العربية تكشف أن قادة ميدانيين يقاتلون مع الدعم السريع يعتزمون الانشقاق خلال الأيام المقبلة. بريطانيا ودول الخليج توقعان على بيان مشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. تكملت هذه النشرة من العربية، فتقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: إلى الرياضة
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: عربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
7: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
6: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
7: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
8: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
8: أكبر شبكة من المراسلين،
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة

0: وصلوا باقة من المختصين.
1: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية.

لو قدر لهذه المدينة الانتصار في حربها الأخيرة لتغير وجه العالم اليوم، ولتحدثت أوروبا العربية واللغات السامية، ولسادت الثقافة العربية العالم اليوم. قرطاج في تونس هذه أعظم مدن العالم في زمانها، قرطاج الملكة إليسار، قرطاج القائد حملقار، قرطاج القائد الفارس حنبال.

لو شاهدنا خارطة أفريقيا نجد فيها قرن جزء ناتئ داخل في البحر المتوسط وكأنه رأس ثور. هذا الجزء الاستراتيجي المشهد اللي موجود أمامنا وبنيت فيه واحدة من أعظم مدن العالم في زمانها، بل هي الحضارة الأسمى والأكبر في وقتها. نحن نتحدث 8 قرون قبل ميلاد وولادة سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. كانت هناك حضارة مشهورة تسمى الحضارة الفينيقية في الشام وفي ساحل البحر المتوسط في لبنان اليوم وفلسطين، تسمى بالحضارة الكنعانية أيضا. فالفينيقية والكنعانية هي وصف لحضارة واحدة. حدث أن القائد الحاكم الفينيقي توفى، فورث الحكم بعده ابنه. هذا الابن كان ظالم فصادر حق أخته في الحكم وفي الأملاك، حتى أنه دبر عملية اغتيال لزوج أخته. فرت الأميرة أليسار من بطش أخوها فركبت في السفن، وركب معها أهل الجاه والمال ممن ينتمون لهذه الأميرة. فجابت البحر المتوسط تبحث عن وطن جديد، تبحث عن أرض تقيم فيها مدينة حضارة. فوجدت هذا المكان الاستراتيجي في تونس اليوم. نزلت على هذه الأرض فوجدت حضارات بدائية، فتكلمت مع حاكم هذه الأرض إنها تريد جزء تقيم عليه مدينتها، وهي كانت غنية ثرية معها الذهب والفضة. فوقع الاتفاق بينها وبين حاكم هذه الأراضي إنه يعطونه ذهب، وقال لهم أنا أعطيكم ثور، اذبحوا هذا الثور ومن جلده مدوا على الأرض اللي تحتاجونها، متى ما انتهى جلد الثور هذه أراضيكم. هي كانت تحتاج هذه التلة الربوة، فوقعت في حيرة. فقالوا لها الخياطين والنساجين دع الأمر لنا. فسلخ الثور وأخذ جلده فنظم على شكل شعر دقيق، فمدوا حول هذه الأراضي. في النهاية حصلت على ضعف الأرض اللي كانت تطلبها، وبدأت قصة هذه المدينة العظيمة قرطاج. هم جايين من حضارة، حضارة عمادها التجارة، عمادها الأساطيل البحرية والسفن. فبدأت مدينة قرطاج 8 قرون قبل الميلاد. استمرت هذه الحضارة حوالي 650 عام، بلغت أوج عظمتها 3 قرون قبل الميلاد، حتى ظهرت بوادر قوة جديدة في أوروبا في إيطاليا. أهل قرطاج استهانوا بهذه القوة العسكرية الأوروبية الإيطالية الرومية الظاهرة، فما ألقوا لها بالا فاستمروا في تجارتهم، حتى وقع الصدام في سردينيا. سردينيا هي جزيرة بين إيطاليا وبين تونس، فحدثت حرب كبيرة، استولى الرومان على نصف الجزيرة. حينها دق ناقوس الخطر في قرطاج، فبدأت بمواجهة هذه القوة العسكرية الجديدة. نتج عنها 3 حروب عظمى تسمى

تسمى الحروب البونيقية. هذه الحروب استمرت حوالي قرن من الزمان، 100 عام، ولكن الغلبة فيها كانت لمملكة قرطاج. مملكة قرطاج في زمانها توصلت إلى معادلة يستطيعون أن ينشئوا سفينة بحرية تجارية حربية في أقل من شهر واحد، فسيطروا على البحر. الرومان ما عندهم هذه التقنية، حتى وقع حدث تاريخي غير تاريخ المنطقة. جنحت إحدى السفن القرطاجية على سواحل روما، أصبح فيها عطب فجنحت، فأخذها الرومان وفككوها فوجدوا أن كل قطعة لها رقم، فوصلوا إلى سر الصناعة الحربية القرطاجية. وخلال 3 أشهر ظهر الأسطول الروماني في البحر المتوسط. استمرت الحروب بينهم وبين مملكة قرطاج حتى جاء حنا بعل. حنا بعل هذا واحد من أشهر القادة في مملكة قرطاج ومن أقواهم، ويرتبط تاريخ قرطاج فيه، لأنه بعد أن خسر سيادته على البحر المتوسط جاء بفكرة عسكرية جريئة جدا. قرر أن يعبر بجيشه الأراضي الأيبيرية، أسبانيا اليوم، وجبال البرينيه البرانس، جبال ضخمة، فعبر جبال البرانس حتى أشرف على إيطاليا، ولكنه خسر ثلث جيشه في هذه المغامرة. جن جنون الإيطاليين، جن جنون روما حينما علموا أن حنا بعل وصل إلى أراضيهم، وبالفعل خاضوا عدة حروب كانت الغلبة لحنا بعل، حتى إنه وصل إلى روما وحاصرها وكادت أن تسقط، ولكنه رأى إنه جيشه منهك وإنه تسليم روما أمر حتمي، فاستقر واستراح وأصبح يجول ويصول في أراضي روما مخضعا القبائل وينتظر استسلام مملكة روما. وهذا خطأ تاريخي وقع في حنا بعل. لو اغتنم حنا بعل الفرصة ودخل روما لتغير وجه التاريخ اليوم. الرومان عندهم قانون يقولون فيه: نحن لا نساوم ولا نذهب للمصالحة إلا في حال كنا منتصرين. فقرروا أنهم ما يواجهوا حنا بعل، تركوه يصول ويجول في إيطاليا، وجمعوا جيش وعكسوا خطة حنا بعل، وذهب هذا الجيش وحاصر مدينة قرطاج فأسقط في يد حنا بعل. لابد حنا بعل أن يترك إيطاليا روما ويعود لنجدة مملكة قرطاج، وبالفعل عاد إلى مملكة قرطاج وخاض معركة شهيرة هزم فيها حنا بعل شر هزيمة وفر شريدا طريدا. الإيطاليين كانوا مصرين على رأس حنا بعل، فأرسلوا فرق تتبعه، ولكنه قرر الانتحار على أن يقع أسيرا في يد روما وإيطاليا.

بعد هزيمة قرطاج وانتحار حنا بعل لم تنتهي القصة. فرضت روما على أهالي قرطاج شروط مذلة مهينة، ديون ضخمة بحيث أنها تشغل أهالي قرطاج عن الصناعة العسكرية. ولكن خلال 10 سنوات استعاد أهالي قرطاج نشاطهم الاقتصادي وأصبحوا أثرياء، حتى أنهم عرضوا على روما تسديد ديونهم مقدما. هنا دق ناقوس الخطر في روما، فقرروا غزو هذه المدينة مرة أخرى وتدميرها كي لا يعيد التاريخ نفسه. فتذرع الرومان في بعض الاتفاقيات أن القرطاجين خلوا فيها، فجاء الجيش الروماني وحاصر قرطاج لمدة 3 سنوات في عام 100

346 قبل الميلاد بعد 3 سنوات استسلمت قرطاج فدخلها الرومان وارتكبوا فيها أبشع المجازر. كانت الجثث في الطرقات وحرقوا المدينة لمدة 6 أيام و6 ليالي. بعدها نثروا الملح في الأرض كي لا ينبت الزرع وأعلنوها أرض ملعونة. هجرت هذه المدينة عشرات السنين. فتنبه الرومان مرة أخرى للموقع الاستراتيجي المهم لقرطاج، فقرروا إعادة تأهيل وبناء وترميم هذه المدينة. لذلك نجد فيها الآثار الرومانية فوق الآثار الفينيقية القرطاجية. فأضاف الرومان إليها الأسوار والحمامات والمعابد. وفي ذاك الزمان روما كانت وثنية، حتى الفينيقيين كانوا وثنيين، كانوا يعبدون عدة آلهات مثل الإله بعل المذكور في القرآن، ومدينة بعلبك أيضا على الإله بعل الموجودة في الشام. روما اعتنقت المسيحية النصرانية فنشرت النصرانية، لذلك نجد هنا كاتدرائية في مدينة قرطاج. قرطاج أصبحت عبر الزمن لها تأثير عمراني حتى على المباني الموجودة في تونس. فإذا زرنا جامع القرويين نجد الأعمدة أخذت من قرطاج، وإذا زرنا جامع الزيتونة نجد الأعمدة والسواري الرخامية والتيجان أخذت من قرطاج أيضا. حضارة عمرها 650 عام انتهت بسبب قرار عسكري قاتل من حنا بعد حينما قرر الدخول إلى إيطاليا.

وفي قرطاج واحد من أندر الأماكن في أفريقيا وفي العالم، الحمامات الرومانية. وإذا ذكرنا لفظ الحمامات يقصد فيها حمامات بخار للنظافة خلاف المرحاض. الرومان قوة عسكرية تلتها نهضة عمرانية، فما أن يسيطروا على مكان حتى يضيفوا بصمتهم. فلو لاحظنا دخول الرومان لمدينة البتراء في الأردن نجد أنهم أضافوا عليها المسرح الروماني والحمامات، هذه هي البصمة الرومانية. وللحمامات في روما أهمية كبرى، لأن هذه الحضارة قائمة على معاني جميلة، من ضمنها أن العقل السليم في الجسم السليم. والحمامات الرومانية ليست مجرد مكان للنظافة، بل هي أيضا مكان اجتماعي يجتمعون فيه الطبقة الأرستقراطية، يجتمعون فيه السكان، يتبادلون الأحاديث. أيضا نشأت في نفس المكان مراكز تسوق، وفي هذه الأماكن دار التخطيط للعديد من الفتوحات والغزوات. وأيضا في الحمامات حدثت عدة اغتيالات لشخصيات سياسية وقيادية. المياه كانت تجلب إلى هذه الحمامات في قرطاج من على بعد 126 كيلومتر من جبال زغوان. هذه الجبال يتوفر فيها المياه، فأخذوا المياه من مصادر باستمالة واحدة وانحدار حتى وصلت إلى هذا المكان. وقبل وصول المياه إلى حمامات قرطاج يتم تهدئتها وتجميعها في صهاريج ضخمة. هذه الصهاريج نقطة تجمع. أيضا المياه حينما تهدئ من سرعتها تترسب فيها الشوائب، فيضمنون انسياب مياه عذبة عبر القنوات تغذي هذه الحمامات. الباقي اليوم أمامنا هو إطلال على الحمامات، كانت عدة أدوار. الباقي عندنا اليوم هو الدور السفلي. الآثار الباقية تنبئنا عن الحضارة اللي كانت موجودة في ذاك الزمان وفي هذا المكان.

المسرح الروماني في قرطاج أو المدرج الروماني، بصمة رومانية في جميع الأماكن اللي سيطر عليها الرومان، بناء المسرح والحمامات. المسرح

له قصة. القصة هذه بدأت في روما. روما كانت قوة عسكرية بسيطة، وخلال فترة قصيرة من الزمن أصبحت إمبراطورية مترامية الأطراف، فأصبح حكمهم في القارات الثلاث. أهالي روما اللي يبلغ عددهم حوالي 1,000,000 نسمة كانوا يدفعون الضرائب، وفي فترة من الفترات كان الحكم جمهوري، فهم ينتخبون من يرونه مناسبا لحكم البلاد. هذا الحاكم يحتاج أن يصرف من ميزانية الدولة على الفتوحات. كيف يصف لهذا الشعب انتصاراتهم؟ كيف تصل الأخبار في زمن لا يوجد فيه قنوات إخبارية ولا سوشيال ميديا وسائل تواصل حديثة؟ فجاءت فكرة بناء المسرح الروماني الكوليسيوم، مسرح ضخم يعد من أعاجيب أوروبا، موجود إلى اليوم في روما. هذا المسرح يتسع لأكثر من 80,000 متفرج، وكان الدخول بالمجان. في البداية كانت تعرض فيه المسرحيات، هذه المسرحيات تجسد الملاحم، تجسد بطولات الإمبراطورية الرومانية، وكانت تعرض في مسرحيات فكاهية للتنفيس عن الشعب، وكانت تعرض فيه السيرك وعروض الحيوانات، وهي ساحة للتسلية وساحة للإعدامات أيضا. من كان يحكم عليه بالإعدام كانوا يتفننون في إعدامه، كان يطلق في هذه الساحة ويطلق أمامه نمر أو أسد أو دب، فإذا انتصر على هذا الحيوان الشرس يطلق سراحه، يأخذ حريته. فكثيرا ما كانت هذه الأرض تغطى بالدماء، دماء القتل المحكوم عليهم بالإعدام. أيضا كان يجري فيها سباقات الخيول في هذه الساحة، لأن المسرح الروماني الكوليسيوم في روما كان أكبر وأعظم من هذه المسارح. فنجحت فكرة المسرح الروماني فأصبح أساسي في الترفيه عن الشعب، حتى أنه في الأوقات المشمسة كانوا يضعون خيام ضخمة تقي المتفرجين حر الشمس، وأخذوا يعرضون العديد من المسرحيات مثل الإلياذة والأوديسة، وغالبية المسرحيات كانت من الأدب الإغريقي، لأن الرومان قوة عسكرية سيطروا على الإغريق، ويقال إنهم سيطروا عسكريا، ولكن استمر الإغريق في التأثير فكريا على الإمبراطورية الرومانية.

سر عظمة قرطاج هذا الميناء لأنها إمبراطورية تجارية، فكانت تعتمد على الاستيراد والتصدير. السفن اللي كانت تقف هنا تحتاج إلى سفن عسكرية تحمي تجارتها، ومن هنا نشأ الأسطول العسكري البحري القرطاجي، حتى إنهم سموها إمبراطورية البحر. سيطرت على البحر المتوسط، شمال أفريقيا، جنوب إيطاليا، صقلية، سردينيا، حتى أسبانيا.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مبكر.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكسر الكاميرا خلاص.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
12: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 7/4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
14: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب ينتظر رد إيران لبضعة أيام، وقائد الجيش الباكستاني يصل طهران اليوم حاملا رسالة جديدة من واشنطن. المجلس البحري الدولي يعلن أن عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز ستستغرق أسابيع. الصين تعرقل زيارة مسؤول من البنتاغون لبكين بسبب صفقة أسلحة لتايوان. روسيا تنقل ذخائر نووية إلى مينسك في إطار مناورات مشتركة، وزيلينسكي يحذر من هجمات من أراضي بيلاروسيا. تايبي تؤكد استعدادها للحوار مع إدارة ترامب والالتزام بالوضع الراهن في مضيق تايوان. رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران، حيث يعكف الفريقان على دراستها جديد التطورات ما أعلنه فدا حسين مالكي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الذي أعلن على أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيحمل اليوم الخميس رسالة جديدة من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وكانت مصادر العربية قد أشارت إلى أن قائد الجيش الباكستاني قد يعلن خلال زيارته عن الصيغة النهائية للاتفاق على أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في إسلام أباد بعد موسم الحج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد حذر إيران من عدم إبرام اتفاق، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن المزيد

0: من الهجمات على إيران ما إذا لم توافق طهران على اتفاق السلام. ترامب وصف الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهاوية، وطالب الجانب الإيراني بتقديم إجابات صحيحة بنسبة 100% على مقترح إنهاء الحرب.
1: If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly.
0: ترامب اعتبر أيضا أن إيران دولة مهزومة، مؤكدا أن واشنطن تتعامل الآن مع شخصيات إيرانية أكثر عقلانية من ذي قبل. كما جدد ترامب التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، ملوحا بإمكانية توجيه ضربات إضافية إذا لزم الأمر بحسب قوله.
1: Iran is a defeated nation. We're dealing with some people and we're dealing actually I must tell you we're dealing with some very good people. We're dealing with people that are, I think, far more reasonable than the people that are really no longer with us. We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard. We may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen.
0: ومعنا في الاستوديو الصحفي عبد الرحمن حياة. سيد عبد الرحمن أهلا وسهلا بك. سيد عبد الرحمن، نبدأ معك باليوم وصول يعني قائد الجيش الباكستاني إلى طهران في سياق يحمل فيه رسائل جديدة. ما الرسائل الجديدة التي يحملها الآن إلى طهران بعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني؟ وهل نحن فعلا أمام تقارب كبير في المواقف للإعلان عن إعلان نوايا بين الجانبين؟
2: نعم، بعد التحية تأتي زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران بعد زيارتين متتاليتين قام بها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لإيران، علما أنه يعني زار إيران كممثلا خاصا لقائد الجيش الباكستاني. وهذا يدل على أن زيارة وزير الداخلية مهدت الطريق أو قام يعني أجرى خلالها العديد من الإجراءات التي سوف تمهد مباحثات قائد الجيش الباكستاني. هذه التطورات تأتي في إطار جولة جديدة من المبادرة الباكستانية للوساطة بين واشنطن وطهران. المبادرة الباكستانية الحالية مدعومة بشكل كبير في المرحلة الحالية من جانب الدول الداعمة لعملية السلام، لا سيما المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، ومن الجانب الآخر يعني اللاعب الصيني له تأثير كبير على جميع هذه الأطراف. جميع هذه الأطراف تؤيد المبادرة الباكستانية. ما نتوقعه يعني لا يوجد شيء معلن حتى الآن، يعني ما يتوفر جميع تكهنات أو تسريبات يعني غير مؤكدة، لكن يتضح من متابعة مسار الوساطة الباكستانية أنه يجري العمل على صيغة اتفاق جديد تختلف عن ما كان عليه في المرحلة السابقة. في المرحلة السابقة كانت هناك شروط تعجيزية من كلا الجانبين الإيراني والأمريكي، لكن يتوقع أن الورقة الجديدة التي يجري العمل عليها خفض فيها الجانبان سقف الشروط والتحديات.
0: تخفيض سقف الشروط في ماذا تحديدا؟ في أي من الملفات الخلافية الجوهرية؟
2: النقاط الخلافية، الجانب الأمريكي لديه نقاط، يعني الرئيس الأمريكي كان لديه في السابق قال لا يقبل إيران بأقل من أن تتخلى عن برنامجها النووي. في المقابل كانت تؤكد إيران بأن الملف النووي اليورانيوم هذا حق سيادي لن تتخلى عنه. الوسطاء يريدون من كلا الطرفين التوصل إلى اتفاق سلام إيطالي يضمن عدم العودة إلى الحرب، وأن يتم إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتم البت في الملفات الشائكة في فترة زمنية

0: يعني لا يمكن حلها في جلسة أو جلستين. يعني حاليا نتوقع خلال 48 ساعة انفراجة في حالة الجمود، وأن يتفق الجانب الباكستاني كوسيط لعقد اجتماع مقبل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وعلى الأرجح سيكون في إسلامباد بعد عيد الأضحى، لبناء الثقة من جديد بين الجانبين الأمريكي والإيراني لبدء صفحة جديدة من المفاوضات.
1: طيب، وهنا ونحن أمام إشكالية الثقة، يعني اليوم الجانب الإيراني يبحث عن ضمانات يحصل عليها من الجانب الأمريكي من أجل ضمان عدم عودة الأعمال العسكرية والقتالية إليه بعد حصول أي اتفاق بين الجانبين. أيضا الجانب الأمريكي يعني غير واثق في وحدة القرار الإيراني، يقول بأن هناك جهات عقلانية وأكثر عقلانية وجهات أخرى تأتي لتنسف أي اتفاق يتم التوصل إليه، وهذا ما حدث خلال الجولات التفاوضية السابقة. بالتالي اليوم الوسيط الباكستاني كيف يضمن حصول هذا التوافق وحصول أيضا كل الطرفين على الضمانات التي يبحث عنها؟
0: باكستان كوسيط ليست لديها يعني أدوات للضغط على الجانبين أو تقديم حتى ضمانات. ما تعمل عليه باكستان هو ممارسة الدبلوماسية، تقليب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وهذا ما فعلته بالفعل في الجولة الأولى التي انعقدت في 11 و12 من أبريل الماضي في إسلامباد، حيث جمع الوسيط الباكستاني الوفدين الأمريكي والإيراني وجها لوجه للمرة الأولى منذ 47 عاما يعني. وكان من المفترض أن تستمر هذه الجولات وأن يكون هناك إجراءات بناء ثقة بين الجانبين، لكن الجولة الثانية تعثرت لم تعقد، والآن نرى الوسيط الباكستاني من جديد يحاول أن يجمع الطرفين يعني هناك نقص في الثقة بين الجانبين.
1: طيب، يعني نقص في الثقة بين الجانبين وتكرار الحديث في كل مرة عن مسألة وصيغة خطوة مقابل خطوة في كل من الإعلامين الأمريكي حتى الإيراني أو حتى في التصريحات الرسمية، يعني هل لدى باكستان اليوم تصور لبناء هذا التوافق التدريجي يمنح طهران مكاسب اقتصادية تبحث عنها في هذه المرحلة تحديدا، ويمنح أيضا الجانب الأمريكي التزامات نووية وأمنية، وأيضا فيما يتعلق يعني بالملفات الأساسية وذات الأولوية؟ اليوم نتابع بأنه هناك تركيز على نقطتين، الملف النووي ومضيق هرمز. أين ذهبت باقي النقاط؟
0: نعم، هذه النقطتان هما يعني النقاط الرئيسية. الولايات المتحدة لا تريد أن تكون إيران مسلحة بالنووي، وما تريده باقي دول المنطقة وحتى يعني دول العالم هو إعادة فتح مضيق هرمز، لأن إغلاق هذا المضيق أثر بشكل سلبي على الأسواق المالية العالمية، على أسعار النفط. جميع الدول باتت تعاني من ارتفاع أسعار الوقود، وذلك بسبب إغلاق المضيق. يعني إيران أغلقت المضيق، والولايات المتحدة جاءت وأغلقت المضيق أكثر على إيران من خلال فرض الحصار عليها. فحصل هناك حالة من يعني بحاجة إلى اتفاق سلام. الحرب هذه أو الحالة هذه لا يمكن أن تنتهي إلا من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام عقد إبرام اتفاق سلام. الأمريكيون يريدون من إيران أن تقدم يعني تأكيد خطي بأنها لن يعني لن تسعى لامتلاك السلاح النووي، وأن يكون هذا يعني هذا التعهد يعني تعهد قابل يعني يكون مؤكد من الجانب الإيراني، يعني ليس فقط يعني وعود. إيران في المقابل تريد يعني لديها انعدام ثقة من تجاه الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي خلال المفاوضات السابقة في عمان كان المفاوضات مستمرة وجاءت الضربة الأمريكية على إيران. يعني هذا جانب. الجانب الآخر يوجد خلل في داخل النظام الإيراني، هناك تشتت، يعني هناك تيار يعني معتدل وتيار متشدد. القيادة السياسية في إيران تريد الاستفادة من هذه الفرصة، تريد الاستفادة من الدبلوماسية ودعم الدبلوماسية والوساطة الباكستانية للخروج باتفاق سلام يضمن رفع العقوبات عن إيران، لكي يتمكن الشعب الإيراني من الاستفادة من مدخراته الوطنية، وأن يواكب النهضة التي تشهدها دول المنطقة. التيار المتشدد لا يرى أنه انتصر في الحرب وأنه لا داعي لإبرام اتفاق سلام أو مواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي.
1: واضح. إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا في الاستوديو الصحفي عبد الرحمن حيات، شكرا جزيلا لك. وصفت مصادر لأكسيوس المحادثة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل بالصعبة والمتوترة. المصادر أضافت بأن ترامب أبلغ نتنياهو بأن العمل جار على وثيقة مبادئ أو خطاب نوايا.

0: من شأنه إنهاء الحرب. وبحسب أكسيوس فإن هذه الوثيقة تشمل مفاوضات تمتد شهرا بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. وفي جملة تصريحاته الأخيرة المتعلقة بإيران، أيضا أكد ترامب على التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف أمريكا، موضحا بأن نتنياهو سيفعل كل ما يريده منه بشأن إيران.
1: At 99% in Israel, I could run for prime minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister.
0: بين التلويح بضربة عسكرية أمريكية جديدة والوعيد الإيراني برد عسكري حاسم، مساعي التسوية الدبلوماسية تجد نفسها أمام مفترق طرق. طهران اتجهت مجددا نحو إعادة إصلاح عشرات المواقع الصاروخية، أما واشنطن فتراهن هذه المرة على صواريخ منخفضة التكلفة في إعادة بناء مخزوناتها من جديد. إذن بهدف تعزيز الترسانة العسكرية الأمريكية وتجنب أزمات الاستنزاف، يتجه البنتاغون لطرح استراتيجية جديدة في إعادة بناء مخزوناته أساسها الصواريخ المنخفضة التكلفة. الحديث عن مجموعة من الاتفاقيات لشراء ما لا يقل عن 10,000 صاروخ كروز في غضون 3 سنوات المقبلة. عملية الشراء ستتم وفقا لبرنامج الصواريخ المنخفضة التكلفة المعبأة في حاويات، وهو LCCM. ووفق موقع ديفنس كو، ستزود شركات أوندريل وكوسباير وزارة الحرب الأمريكية بصواريخ تجريبية لبدء حملة تجريبية وتقييمية في يونيو المقبل، لتتم بعدها في المرحلة الثانية عمليات شراء الأسلحة من هذه الشركات في عام 2027، وذلك بتكاليف ستكون ثابتة للمواد وأيضا للوحدات مثل ما كان مدرجا في وقت سابق في الاتفاقيات. بالحديث عن نظام الصواريخ المعبأة في حاويات، فقد صمم لتناسب حاوية الشحن التجارية وإطلاقها منها، وهو ما يسمح للبنتاغون بنقلها ونشرها سرا وبسهولة أكبر، كما يمكن أيضا إطلاق الصواريخ المعبأة في حاويات من الطائرات العسكرية. وفي هذا الإطار تخطط أوندريل لزيادة طاقتها الإنتاجية، وبذلك بشكل يمكنها من تسليم 1,000 صاروخ سنويا، وهذا ومن المتوقع تسليم الدفعة الأولى في أوائل عام 2027. وعلى سبيل المثال، شركة ليدوس أشارت إلى أن حجم صاروخ LCCM سيوفر فعالية أكبر في تنفيذ المهام، سواء من حيث تصميمه المعياري الذي يسمح بدمجه في المنصات البحرية، كما يمكن تطوير نسخ منه تطلق من الجو.

0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك. دكتور نبيل نبدأ معك بهذه التسريبات من أكسيوس عن هذا المقترح الجديد الحديث عن إعلان نوايا بداية بين الجانبين الإيراني والأمريكي تليه فترة من 30 يوما يتم فيها مناقشة قضايا محورية وجوهرية مضيق هرمز وأيضا ما يتعلق بالبرنامج النووي. إلى أي حد هذا الطرح اليوم واقعي ويعني يثير اهتمام إيران على الأقل في هذه المرحلة ويمكن أن تعطي فيه قرارات حاسمة؟
1: صباح الخير ست رجاء. يعني إيران تدرس العرض الأخير المقدم من واشنطن لكنها تحاول رفع سقف الشروط قبل أي موافقة ربما محتملة على الرغم من استبعاد ذلك، لكن وجود رسالة نيات كما تفضلتي تعكس غالبا ليس اتفاق نهائي شامل، ربما توافق حول إطار حول قضايا محددة على وجه التحديد. إسرائيل تخشى أنه يتحول هذا الاتفاق إلى إنقاذ للنظام الإيراني وليس إضعافه. الخلاف بدأ

0: واضح يعني ترامب يريد صفقة قابلة للتسويق، ونتنياهو يريد استمرار الضغط العسكري، وباكستان تتحرك كوسيط مدعوم ضمنيا من دول المنطقة والصين وربما الجانب الروسي، واشنطن يعني ربما تحاول أن تمارس سياسة ضغط غير مسبوقة على الجانب الإيراني، خاصة مع إدخال قائد الجيش الباكستاني، وهذا يعني مجموعة من الجوانب. يعني أولا أن الملف انتقل من وساطة دبلوماسية إلى قناة أمنية وعسكرية حساسة. الأمر الثاني، واشنطن غالبا أرسلت عرض أخير أو صيغة معدلة قبل العودة لمرحلة التصعيد العسكري، وبالتالي اختيار قائد الجيش وليس وزير الخارجية الباكستاني يوحي بأن القضايا المطروحة هي قضايا مثل هرمز والضمانات الأمنية والتهدئة الإقليمية وآليات منع التصعيد. وربما هذه الزيارة تعكس تخوف إقليمي حقيقي من انهيار الهدنة وضربة عسكرية واسعة وانفجار أسعار النفط مع توسع في إطار الحرب. ربما أيضا أن وجود معاصم منير شخصيا أستاذ رجاء معناه أن إسلام أباد تخشى انفجار ملف البلوش واضطراب الحدود الإيراني الباكستاني وتهديد مشاريع الطاقة والترانزيت، بالإضافة إلى أن هذه الزيارة تشير إلى أن واشنطن ما زالت تفضل الضغط مع التفاوض وليس الحرب الشاملة. الآن إذا فشلت مهمته احتمال التصعيد راح تكون مرتفعة بشكل سريع جدا خلال الأيام، وإذا عاد منير ربما برسالة وبقيت القنوات يعني ثانية، هذا معناه أن قنوات التفاوض ما زالت مفتوحة، وهذا يعني وجود تقدم نسبي. لكن هنالك لا زالت قضايا بعتقد خلافية كثيرة، خصوصا الاتفاق ليس سهلا، يعني على الرغم من الحديث عن وجود تفاهم او رساله نيات، يعني لا يعني الوصول الى اتفاق حول قضايا عالقه.
1: طيب الاتفاق الى حدود الان ما زال يعني غير سهل، ولا تبدو هناك مؤشرات كما تقول على انه سيكون سهوله في الوصول الى موقف موحد، لكن ترامب ما زال يهدد من جديد بالخيار العسكري، والحديث ايضا خلال الساعات الماضيه عن زياره مرتقبه لنتنياهو إلى واشنطن، وهذا ما قد يعيد القلق من جديد بشأن احتمال الذهاب إلى ضربة عسكرية في القريب العاجل. إلى أي حد هذه الزيارة تقلق إيران في هذا التوقيت، خصوصا وأنه كلما ذهب نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتقى بترامب تكون هناك ضربة عسكرية؟
0: يعني تقلق الجانب الإيراني بشكل كبير جدا، لأنه الإسرائيليين يتحدثون دوما عن أهمية استكمال الأهداف العسكرية التي تحققت، ومحاولة منع واشنطن من أو الوقوف عقبة أمام واشنطن فيما يتعلق بإبرام اتفاق قد يعتبروه ناقص، ولا يكون هذا الاتفاق يشمل تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإغلاق المنشآت النووية ثلاث، ناتانز وفوردو وأصفهان، بالإضافة إلى إخراج كميات اليورانيوم عالية التخزين من داخل من إلى خارج الأراضي الإيرانية. هذا عدا عن أيضا تفكيك أجهزة الطرد المركزية المتطورة التي تشكل ربما مشكلة حقيقية، لأن سوف تبقى ورقة ردع بيد إيران تستخدمها لتسريع وتيرة البرنامج، بالإضافة للبرنامج الصاروخي اللي ما بقل خطورة عن البرنامج النووي، وتحديد مدايات هذه الصواريخ وتفكيك قدرة إيران على ما يسمى بالبرنامج الفضائي الذي يستخدم كوسيلة وكقطاع للتجارب الصاروخية ببعيدة المدى. إلى جانب أنه يعني نتنياهو يريد استمرار الضغط بشكل غير مسبوق على الجانب الإيراني تمهيدا للإطاحة بالنظام الإيراني. على خلاف ترامب ربما في هناك اختلافات حادة ما بين الطرفين، يريد صفقة قابلة للتسويق داخليا، يريد الوصول إلى تسوية أو إطار عام قد يمهد إلى اتفاق مرحلي على مراحل، بمعنى الاتفاق حول الجانب الأول.
1: يعني هذا ما سنتابعه خلال الساعات المقبلة، وما ستؤول إليه هذه العملية، عملية تبادل المقترحات بين الجانبين. نشكرك، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتو. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. المجلس البحري الدولي يعلن أن عملية إزالة الألغام من هرمز ستستغرق أسابيع.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات

0: تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أكد المجلس البحري الدولي ومجلس بحر البلطيق أن إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن المنظمتين بأن المسيرات الإيرانية باتت تشكل تهديدا إضافيا لحركة السفن، وأكدتا أن استئناف الشحن البحري بشكل كامل يتطلب توفير ضمانات أمنية واضحة. وفي تطورات مضيق هرمز أيضا، بعدما تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب، عبرت ناقلتا نفط مضيق هرمز وتستعد ثالثة للمرور بعد انتظار استمر لأكثر من شهرين، فيما كشفت كوريا الجنوبية عن عبور إحدى ناقلاتها بالتنسيق مع إيران. أظهرت البيانات أن الناقلة يونيفرسال وينر العملاقة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وعلامتها مليون برميل من النفط الخام في طريقها للخروج من هذا المضيق. هذا وتحمل الناقلات الثلاث نحو 6 ملايين برميل من النفط الخام حسب ما أوردته رويترز نقلا عن بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كيبلر. هذا ورصدت كاميرا العربية حركة الملاحة في المضيق. نتابع هذه الصور الخاصة من هناك.

0: وتعليقا على التطورات في مضيق هرمز، قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو مارك روتي إن عددا من الدول بدأت نقل قدرات عسكرية إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة، مشيرا إلى أن فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا تشارك في الجهود الرامية لإبقاء المضائق مفتوحة، مشيرا إلى بحث عزيز التعاون مع شركاء الناتو في الخليج.
1: Importantly, we are now seeing many countries coming together around plans to ensure freedom of navigation. Some are moving assets to the region, including France, Belgium, the Netherlands, Italy, Germany, the United Kingdom, and others. And this preparation is key to ensure that the strait can be open for transit. And as we discuss the current situation, we will also discuss how to further strengthen cooperation with NATO's partners in the Gulf region.
0: إذن ضمن الحصار البحري المفروض على إيران، احتجزت واشنطن ناقلة نفط في المحيط الهندي، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أعادت توجيه 91 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى لضمان الامتثال الكامل. الناقلة المحتجزة معروفة باسم سكاي ويف كانت مدرجة على قائمة العقوبات منذ مارس الماضي بسبب دورها في نقل النفط الإيراني وفق صحيفة وول ستريت جورنال. وبحسب بيانات تتبع السفن، فقد كانت الناقلة تبحر غرب ماليزيا عبر عبورها في مضيق مالاغا، فيما رجحت بيانات لويدز انتليجنس أو لويدز ليست انتليجنس ووسطاء الشحن بأنها كانت تحمل أكثر من 1,000,000

برميل من النفط الخام من جزيرة خارك فبراير الماضي، لكن لم يعرف ما إذا كانت هذه السفينة قد فعلا فرغت حمولتها في آسيا وكانت تبحر في منطقة معروفة بعملية نقل النفط بين السفن المشبوهة وكانت متجهة عائدة إلى الشرق الأوسط. إذن عمليات الأسطول الخفي هو التكتيك الذي تستخدمه طهران على الأرجح للالتفاف على الحصار الأمريكي وعلى العقوبات الغربية عبر استراتيجية إخفاء بيانات التتبع وتغيير الأعلام ونقل الشحنات في عرض البحر وبواسطة حوالي 1000 ناقلة نفط قديمة وغير مؤمن عليها. واشنطن ضمن عملياتها سبق أن احتجزت في أبريل الماضي سفينتين ماجستيك إكس وتيفاني في المحيط الهندي إلى جانب إجراءات مماثلة تتبعها أمريكا في خليج عمان وبحر العرب لضمان ملاحقة هذا الأسطول الخفي لإيران.

0: معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان أهلا وسهلا بك. دكتور إحسان، الحديث عن يعني محاولة الوصول إلى إعلان نوايا بين الجانبين الإيراني والأمريكي، 30 يوما لمناقشة ملفات النووي وهرمز، هل بالتالي إيران يعني نجحت في الوصول إلى مبتغاها من الجانب الأمريكي في الضغط عليه في جعله يناقش فقط الملف النووي ويناقش هرمز ويصرف النظر عن ملفات أخرى، عن الصواريخ، المسيرات، عن الأذرع؟
1: تحياتي، شكرا للدعوة. هذا مبدئي. أنا أعتقد يعني هناك مجموعة أمور بين أمريكا وبين إيران، وهناك أموال كثيرة محجوز عليها، وهناك يعني تفاصيل لا نعرفها. من حيث المبدأ يعني يدخل في هذا المواضيع، ولكن أكيد هناك مواضيع أخرى. يعني منذ البداية كان ترامب واضحا أن هناك 3 محاور: البرنامج النووي، الصواريخ البالستية، وأذرع إيران. لا أعتقد أنه تخلى عنها، ولكن هذا مبدئيا يعني يدخل في هذا الحوار، في هذا الموضوع الأول، وينتقل ربما بعدين إلى المواضيع الأخرى.
0: طيب، أيضا يعني اليوم هناك حديث عن زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، ما الذي قد تؤشر إليه هذه الزيارة، خصوصا إن نظرنا إلى أنه في المرات السابقة كل ما ذهب نتنياهو إلى واشنطن إلا وكانت الضربة قادمة لا محالة، بالتالي هل يؤثر اليوم نتنياهو في قرار ترامب الذي يريد أن يعطي أولوية للدبلوماسية بدل الخيار العسكري ويجعله يندفع للخيار العسكري أولا؟
1: يعني طبيعي انه الاسرائيلي شريك كامل في هذا الموضوع، يعني حرب امريكيه اسرائيليه على ايران، هم شركاء، وترامب ونتنياهو يعني اصدقاء، هو يقول ذلك، يعني وعلاقتهم جيده، واسرائيل تعتبر انه الصديق الاول لها في تاريخ العلاقه الامريكيه الاسرائيليه هو ترامب، وترامب هو الوحيد الذي يعني الرئيس الامريكي الذي دخل بحرب مع اسرائيل، ودخل يعني كمان كان يتخيل ان يذهبوا الى الحرب سويه وضد ايران ايضا، فهو قام باشياء يعني لم يكن يتخيلها اي احد في تاريخ العلاقه الامريكيه الاسرائيليه، لذلك علاقته ممتازه جدا، ونتنياهو يقدر ما فعله نتنياهو ترامب له، وخطهم جيدة، وهو يضعه بالصورة يعني لأنه هو جزء من هذه الحرب.
0: علاقتهم جيدة لكن ليست متوترة في الفترة الأخيرة، خصوصا مع يعني ما يتم الحديث عنه كما ذكرنا إعلان نوايا. التسريبات تقول بأنه نتنياهو بدأ جد غاضب بعد المكالمة التي كانت قد وصفتها القناة 12 الإسرائيلية بالمثيرة بين الطرفين، يعني بين قائدي البلدين، بالتالي اليوم ما مدى غضب نتنياهو من يعني ما يتجه إليه ترامب، وإلى أي حد هو اليوم قد يعصى قراراته، وهل ترامب سيتقبل ذلك؟
1: لا يستطيع نتنياهو أن يعارض سياسة ترامب إطلاقا، يعني ترامب هو الأقوى في العلاقة، وحتى شعبيته داخل إسرائيل شعبية ترامب أعلى من شعبية نتنياهو، ومذكره بذلك عندما قال أنه يدخل الانتخابات عنده نسبة كبيرة من التأييد داخل إسرائيل، فهو قوي جدا في

0: حزب الجمهوري هو قوي جدا في إسرائيل، فصعب جدا أن يتحدى نتنياهو، خاصة أن نتنياهو يدخل إلى الانتخابات، هو في حاجة إلى علاقة جيدة مع أمريكا. يعني هذا وقت سيء لفتح معركة مع رئيس أمريكي قوي مثل ترامب. لذلك يعني هو محاولة إقناع دائما، هناك نتنياهو يحاول إقناع ترامب بوجهة نظره. يعني وجهة نظره منذ البداية أن لا يمكن التفاهم مع هذا النظام، والحل الوحيد هو تغيير النظام أو إضعافه بشكل كبير بحيث يمكن إسقاطه من قبل الشعب الإيراني. وإذا لم يتم إسقاطه من الشعب الإيراني يكون ضعيف جدا، لا يكون شكل تهديدا.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب، شكرا جزيلا لك. أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع السعودية الإمارات مع استمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات الأخيرة التي طالت أراضيهما. ووجه رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في الهجمات على دول الجوار، وأشار إلى حرص العراق على حصر السلاح بيد الدولة. صرف التعهدات قد يعرقل تنفيذ خطة تتجاوز كلفتها 70 مليار دولار، هذا ما أعلنه مجلس السلام في قطاع غزة منوها إلى وجود فجوة في تمويل خطة إعمار القطاع، إذ أكد تقرير مرفوع إلى مجلس الأمن الدولي ضرورة تسريع التمويل لسد الفجوة بين التعهدات والتنفيذ على الأرض.
2: في غزة لا تتوقف الحرب عند صوت الصواريخ فقط، بل تمتد إلى ما بعد الركام، إلى معركة عنوانها من سيدفع ثمن إعادة الحياة؟
3: أمين كثير إن إيش مجلس السلام يعمر لنا بياتنا ونرجع لديورنا لدورنا ولأراضينا الأساسية، لكن بعد ما وقف مجلس السلام على الفاضي مين بدي يعمر لنا؟ إحنا زي ما إحنا، فيش إعمار، مش شايفين إشي.
2: يعلن مجلس السلام عن فجوة في تمويل خطة إعادة إعمار غزة في ظل برنامج تقدر كلفته بأكثر من 70 مليار دولار، أنشئ للإشراف على خطة لإعادة إعمار القطاع بعد دمار واسع طال 85% من بنيته التحتية. ورغم تعهدات مالية وصلت إلى 17 مليار دولار، فإن المجلس يحذر من أن بطء صرف الأموال قد يعرقل التنفيذ ويحول الخطة إلى إطار نظري غير قابل للتطبيق.
4: تمثل الأموال التي تعهدت بها الدول ولم تصرفها بعد الفرق بين إطار عمل موجود على الورق وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة.
2: وفي تقرير قدم إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دعا المجلس إلى تسريع صرف الأموال، محذراً من أن الفارق بين التعهدات والصرف هو الفارق بين مشروع على الورق وإعادة إعمار حقيقية على الأرض، وبين تعقيدات سياسية وأمنية من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق من القطاع ورفض حركة حماس تسليم سلاحها، إلى الجدل حول الشفافية وآليات الرقابة. يبقى مستقبل غزة معلقاً بين الركام والوعود.
1: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. شركة ميتا تبدأ عملية تسريح ل8000 موظف بعد قرار رئيسها توجيه الموارد نحو الذكاء الاصطناعي.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أعظم حدث بالنسبة لنا سنوياً. ووفقا لذلك في الاعلام في الامن في الصحه دائما هو بالنسبه لنا هذا هو الحدث الابرز ونعمل عليه كجزء من رساله الاعلام طوال العام. كيف تم موسم الحج؟ كيف تم تطويره؟ كل هذه التفاصيل يعمل عليها. النقطه الاخرى اننا لا نعمل وحدنا في منظومه الاعلام، اليوم الصحه اعلام، وزاره النقل اعلام، كل الجهات أيضا هي تساهم في الإعلام.
1: أكد مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي بأن منظومة التخطيط لموسم الحج شهدت تحولا نوعيا إلى النهج المؤسسي والحوكمة والتكامل بين الجهات كافة. أوضح البسامي بأن وزارة الداخلية تضع أمن وسلامة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها أثناء إعداد الخطط الأمنية.
2: شهدت منظومة الحج تحول نوعي وتم وضع منهجية مؤسسية تقوم على الحوكمة وتبادل الأدوار والتخطيط المبكر والتعامل أيضا مع كافة الشركاء. تم أيضا إعادة هندسة الإجراءات الإدارية لكل مرحلة من مراحل التخطيط وأيضا الخطط العملياتية والتشغيلية، وعزز هذا الانسجام بين كافة مقدمي الخدمة. اعتمدت المنظومة إلى تجزئة الهيكل التفصيلي وتحديد نقاط التحسن في كل مرحلة. هناك سلسلة قيمة أيضا تم إيجادها وربطها بمراحل التنفيذ ما بين التصميم والتنفيذ والتقييم إذا ارتفعت مؤشرات الأداء.
1: تجري روسيا وبيلاروسيا مناورات نووية مشتركة وصفت بالواسعة وتحاكي استخدام القوات النووية في حال التعرض لهجوم.

0: وبالتزامن مع هذه المناورات، حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن روسيا تدرس شن هجمات إضافية على أوكرانيا من جهة بيلاروسيا، محذرا من جر مينسك للحرب، قائلا إن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة.
1: ناقشت بالتفصيل الوضع الراهن في منطقة بيلاروسيا بريانسك مع الجيش الأوكراني وأجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن ووزارة الخارجية، وتوصلنا إلى أن روسيا تدرس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا من هناك، وتحديدا على المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيغيف وكييف.
0: نتابع من بريطانيا، حيث شهد البرلمان سجالا حادا بعد قرار حكومة كير ستارمر تخفيف بعض القيود على منتجات النفط الروسية المكررة في دولة ثالثة بسبب اضطراب الإمدادات والناجم عن أزمة مضيق هرمز. رئيس الحكومة كير ستارمر دافع عن القرار بالقول إن حكومته تطبق حظرا تدريجيا من أجل حماية المستهلكين في المملكة المتحدة، في حين لقي القرار انتقادات حادة من المعارضة. التفاصيل في هذا التقرير لمديرة مكتب العربية في لندن ريما مكتبي.
2: للضرورة أحكامها، فالذهب الأسود هذا شريان الحياة والتنقلات، وارتفاع أسعاره أي أسعار النفط قد يخنق بريطانيا. والضرورة تحتم تخفيفا مؤقتا لبعض العقوبات النفطية على روسيا خوفا من أزمة وقود وارتفاع كبير في الأسعار بسبب أزمة مضيق هرمز. الخطة كانت حظر استيراد الديزل ووقود الطائرات المصنوع من النفط الروسي حتى لو جاء عبر دول ثالثة مثل الهند وتركيا، لكن الحكومة البريطانية قررت تطبيق الحظر تدريجيا بسبب اضطراب الإمدادات العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى عاصفة سياسية في جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان البريطاني.
3: نخسر 1000 وظيفة شهريا في قطاع النفط والغاز. سألته عن التراخيص الجديدة لا عن عمليات الحفر القائمة. ثم في وقت متأخر من الليلة الماضية سيدي الرئيس، أصدرت الحكومة إعلانا مفاجئا برفع العقوبات عن النفط الروسي. فهل يمكن لرئيس الوزراء أن يوضح لماذا يعتبر النفط الروسي مقبولا بينما يعتبر النفط من أبردين غير مقبول؟
2: لندن تؤكد أنها لا ترفع العقوبات عن موسكو، بل تمنح مرونة مؤقتة لحماية السوق البريطانية ومنع نقص الإمدادات.
4: ما أعلناه بالأمس هو حزمة جديدة قوية من العقوبات.

0: العقوبات تتجاوز العقوبات الحالية بكثير. تشمل هذه الحزمة حظرا جديدا على الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال، وحظرا جديدا على المنتجات النفطية المكررة من روسيا. كما أصدرنا ترخيصين قصيري الأجل لتطبيق العقوبات الجديدة تدريجيا وحماية المستهلكين في المملكة المتحدة. سيدي الرئيس، هذه ممارسة معتادة.
1: أكثر من نصف وقود الطائرات في أوروبا يمر عبر مضيق هرمز، وأسعار الوقود تضاعفت تقريبا منذ بداية الحرب. أوكرانيا انتقدت قرار بريطانيا معتبرة أن أي استثناءات تعني أموالا إضافية لآلة الحرب الروسية.
2: حكومة كير ستارمر تقول إن العقوبات لا تزال قائمة، وما يجري هو تشتيتها تدريجيا من دون التسبب بفوضى في أسواق الطاقة. وبغض النظر من يقول ماذا، حرب إيران ومضيق هرمز أعادت تشكيل حسابات الغرب حتى في ملف العقوبات على روسيا. من لندن، ريما مكتبي، العربية.
3: رجح مسؤولون في كوريا الشمالية بأن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. تأتي زيارة الرئيس الصيني لبيونغ يانغ بعد تحضيرات شملت زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين. وبالتوازي مع القمة الروسية الصينية، أفادت ثلاث وكالات مخابرات أوروبية ووثائق طلعت عليها وكالة رويترز بأن القوات المسلحة الصينية دربت سرا نحو 200 عسكري روسي داخل الصين أواخر العام الماضي، وعاد بعضهم منذ ذلك الحين للقتال في أوكرانيا.
4: من المناورات المشتركة إلى ساحات التدريب السرية، يبدو أن التنسيق العسكري بين موسكو وبكين يتجاوز بكثير ما تعلنه العاصمتان رسميا. فخلف الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية، تكشف وثائق ثلاث وكالات مخابرات أوروبية عن تعاون ميداني من داخل منشآت عسكرية في الصين في مواقع تشمل بكين ونانجينغ، حيث تلقى نحو 200 عسكري روسي تدريبات متخصصة أواخر العام الماضي قبل أن يعود بعضهم لاحقا إلى جبهات القتال في أوكرانيا. في تلاق بين خبرة ميدانية راكمتها روسيا في الحرب الأوكرانية وقدرات تقنية متقدمة تمتلكها الصين، وقع ضباط كبار من البلدين في يوليو 2025 اتفاقية تركز في معظمها على تأهيل قوات روسية في مجالات تشمل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية وطيران الجيش ووحدات المشاة المدرعة. كما تنص الاتفاقية على إرسال مئات الجنود الصينيين إلى روسيا لتلقي تدريبات مماثلة، إلى جانب حظر التغطية الإعلامية للزيارات ومنع إبلاغ أي أطراف ثالثة بها.
5: فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، تحافظ الصين باستمرار على موقف موضوعي ومحايد، وعملت على تعزيز محادثات السلام وعلى الأطراف المعنية ألا تؤجج المواجهة عمدا وتلقي المسؤولية على الآخرين.
4: ورغم سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين الاستراتيجيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في عام 2022، تواصل بكين التأكيد على التزامها بموقف محايد من الصراع، مقدمة نفسها وسيطا للسلام، فيما تعكس زيارة بوتين 25 إلى الصين مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي، وتعزز ما يوصف بالشراكة في كل الظروف.
3: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الصين تعرقل زيارة مقترحة لوكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون السياسات إلبريدج كولبي لبكين، وذلك تزامنا مع صفقة أمريكية محتملة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار. وجه وزير العدل الأمريكي تود بلانش لائحة اتهام بحق الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو، وقال إن الولايات المتحدة ستعمل على سجن كاسترو على أراضيها بعدما وجه له القضاء الأمريكي اتهامات على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996. وقال بلانش خلال مؤتمر صحفي في ميامي إن كاسترو سيمثل أمام المحكمة طوعا أو بطريقة أخرى.
6: The indictment was returned by a grand jury sitting in this district in Miami on April 23rd, 2026 and was unsealed today. For nearly 30 years, the families of four murdered Americans

0: have waited for justice. As alleged in the indictment, Raul Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
1: وفي تعليق على الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد رئيس كوبا السابق راول كاسترو بقتل مواطنين أمريكيين، قال السفير الروسي في هافانا إن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتصعيد التوتر مع كوبا. من جهته وصف ترامب قرار القضاء الأمريكي بتوجيه اتهامات إلى كاسترو بأنه لحظة فارقة وبالغة الأهمية بالنسبة لكوبا، ووصفه باليوم العظيم.
2: A lot of problems for a lot of years, and this was a big, I think it was a very big moment for people that, not only Cuban Americans, but people that came from Cuba, that want to go back to Cuba, people who want to see their family in Cuba. I think this is a very big day, very important day.
1: في مقابل هذه التطورات، وجه وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو المنحدر من أصول كوبية، بمناسبة ذكرى استقلال كوبا، وجه رسالة مصورة باللغة الإسبانية لمواطني الجزيرة، دعاهم فيها إلى بناء علاقة ومسار جديدين مع الولايات المتحدة بعدما وصفه بمعاناة لا تصدق بسبب النظام الشيوعي. وحمل روبيو الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو مسؤولية نقص الخدمات، بل وعرض على الكوبيين دعم ومساعدة واشنطن، والهدف تحقيق انتقال سياسي ينهي أزمات البلاد وفق قوله.
3: الرئيس ترامب يطرح مسارا جديدا بين الولايات المتحدة وكوبا جديدة. كوبا جديدة تستطيعون فيها أنتم المواطنون الكوبيون العاديون وليس فقط شركات القوات المسلحة الثورية امتلاك محطة وقود أو متجر ملابس أو مطعم. كوبا جديدة تستطيعون فيها أنتم وليس شركات القوات المسلحة الثورية فتح بنك أو امتلاك شركة إنشاءات. كوبا جديدة تستطيعون فيها أنتم وليس فقط الحزب الشيوعي الكوبي امتلاك محطة تلفزيون أو صحيفة. كوبا جديدة يمكنكم فيها انتقاد نظام فاشل من دون الخوف من السجن أو من إجباركم على مغادرة جزيرتكم.
1: بالتزامن مع أزمة كوبا، تعزز الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في الجزء الغربي من الكرة الأرضية، إذ نشرت القيادة المركزية الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي فيديو يظهر جانبا من عملياتها بالتصدي لزوارق المخدرات بالإضافة إلى الإرهابيين بحسب وصفها.
4: As more demands, according to the NDS, the NSS, for the whole Western Hemisphere, but especially for Southcom, is that we need to really think about how to maximize autonomy.

بدأت شركة مجموعة ميتا بعملية تسريح لحوالي 8000 موظف، أي نحو 10% من قوتها العاملة. يأتي قرار الشركة مع توجه رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى إعادة توجيه الموارد نحو الذكاء الاصطناعي. وبحسب بلومبرغ، أول من تم إبلاغهم بقرار التسريح هم الموظفون المقيمون في سنغافورة. أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز عن خطط لإجراء تعديل وزاري لجعل حكومته أكثر شمولا بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وبدأ البوليفيون بالتظاهر وبإقامة حواجز على الطرق قبل 3 أسابيع للمطالبة بزيادة الرواتب وتوفير إمدادات وقود مستقرة واتخاذ تدابير للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ 40 عاما. وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، تخللت هذا دعوات إلى استقالة رودريغ باز بعد 6 أشهر فقط من توليه منصبه. في رحلة إلى أعماق ما قبل التاريخ، يفتح متحف التاريخ الطبيعي في لندن أبوابه أمام معرض جديد يستعرض كائنات بحرية مفترسة جابت المحيطات قبل نحو 200 مليون عام. نتابع.

إذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب ينتظر رد إيران لبضعة أيام، وقائد الجيش الباكستاني يصل طهران اليوم حاملا رسالة جديدة من واشنطن. المجلس البحري الدولي يعلن أن عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز ستستغرق أسابيع. الصين تعرقل زيارة مسؤول من البنتاغون لبكين بسبب صفقة أسلحة لتايوان. روسيا تنقل ذخائر نووية إلى مينسك في إطار مناورات مشتركة، وزيلينسكي يحذر من هجمات من أراضي بيلاروسيا. تايبي تؤكد استعدادها للحوار مع إدارة ترامب والالتزام بالوضع الراهن في مضيق تايوان. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون مع الزميلة ميسون نواهد. ابقوا في المتابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى،
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
11: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
12: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
13: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة
14: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.

0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب
1: إلى الرياضة.
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. طهران تتحدث عن انفراجة محتملة في المفاوضات مع أمريكا وقائد الجيش الباكستاني في إيران اليوم. مسؤول إسرائيلي يتوقع خوض جولات متكررة من القتال مع إيران. بريطانيا ودول الخليج توقعان على بيان مشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في ملفات الاقتصاد. أما في ملفات الرياضة، باريس تستعد لاحتضان كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في أول نسخة خارج السعودية بجوائز تفوق 75 مليون دولار. ونتابع كذلك النافذة المخصصة لأخبار الحج مع شبكة مراسلين من المشاعر المقدسة. حياكم الله وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران يعكف الفريقان على دراستها. جديد التطورات ما أعلنه فدا حسين مالكي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الذي أعلن أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيحمل اليوم الخميس رسالة جديدة من الجانب الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وكانت مصادر عربية قد أشارت إلى أن قائد الجيش الباكستاني قد يعلن خلال زيارته عن الصيغة النهائية للاتفاق على أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في إسلام أباد بعد موسم الحج. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران من عدم إبرام اتفاق، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن المزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام. ترامب وصف

0: الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهاوية، وطالب الجانب الأمريكي بتقديم إجابات صحيحة بنسبة 100% على مقترح إنهاء الحرب. في الأثناء كشف موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان غاضبا جدا بعد مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران، وأكد الموقع أن نتنياهو يريد استئناف الحرب ضد إيران ويشكك بنجاح المفاوضات، في حين أن ترامب أبلغ نتنياهو أنه يعتقد بإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران وأنه مستعد لاستئناف الحرب إذا لم يتوصل لاتفاق. معنا الآن من القدس مراسل العربية فم الزميل محمد الصياد. محمد أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية فم. إذن مكالمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران، حتى هذه اللحظة ما الذي تكشف حول هذه المكالمة وما الرسائل التي حملتها؟
1: نعم صباح الخير، إذن مزيد من التفاصيل تتكشف في إطار هذه المكالمة التي وصفت بالصعبة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب ما ينشر في الصحافة الإسرائيلية وكذلك الأمريكية صباح هذا اليوم، أيضا يقولون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول إقناع الرئيس الأمريكي في ودفعه باتجاه استئناف العمليات العسكرية والحرب فورا ضد إيران، لكن الرئيس الأمريكي قال بأنه قال نتنياهو بطبيعة الحال في هذه في إطار هذه المحادثة بأنه سيعطي مهلة أخيرة، مهلة من أيام لإيران، إمكانية أي يتم استنفاذ كل الجهود الدبلوماسية. إذا لم يكن هناك توصل إلى اتفاق فلابد من الذهاب نحو الحرب ضد إيران. في إسرائيل أيضا يتحدثون عن انقسام في إطار الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بالملف الإيراني، بمعنى هناك الرئيس الأمريكي وكذلك أيضا وزراء الحرب والخارجية يؤيدون استئناف العمليات العسكرية، فيما يأتي نائب الرئيس وكذلك مستشاري الرئيس وتحديدا جاريد كوشنر وستيف ويتكوف أيضا يقولون بأنه يجب إعطاء فرصة ومهلة أخرى لإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. هذا ما يتحدث عنه الإسرائيليون، لكن بنيامين نتنياهو فعلا الرسالة التي تصدر منه للإدارة الأمريكية يجب فورا التحرك عسكريا ضد إيران، ويبني على ذلك بأن إيران لن تقدم مزيد من التنازلات وأنها فقط هي تحاول المراوغة وكسب الوقت، شراء الوقت لا أكثر. هذه وجهة النظر الإسرائيلية وهذا الموقف الإسرائيلي. لكن أيضا مسؤول أمني إسرائيلي قبل قليل يتحدث في صحيفة دعوت أحرنوت يقول حتى لو كانت هناك جولة بعد أيام من الحرب ضد إيران لن تكون الأخيرة، بمعنى ترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، المنظومة الأمنية الإسرائيلية ترى على عكس السياسيين يرون بأنه إذا ما ظل النظام الإيراني قائما هذا يعني سيكون هناك جولات أخرى عديدة من الضربات العسكرية سواء الإسرائيلية أو حتى المشتركة ضد إيران، لأن منظومة الصواريخ الباليستية حتى الآن وحتى المسيرات كل هذه المنظومة لا يتم الحديث عنها في إطار المفاوضات والمحادثات بين الولايات المتحدة وكذلك إيران. في إسرائيل يعني يخشون وقلقون، يعني في إسرائيل هم قلقون من هذه الصواريخ ومن هذه المسيرات، وبالتالي يقولون لابد من أن يكون هناك جولات جديدة من العمليات العسكرية والحرب ضد إيران.
0: شكرا جزيلا لك، وضحت الصورة. من القدس مراسل عربية فهم الزميل محمد الصياد، تحياتي إليك. ومستمعينا يعني نقرأ هذه الأخبار العاجلة التي تصل إلينا الآن، مصدر دبلوماسي للعربية يقول واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان. إذن مصدر دبلوماسي للعربية يقول واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، وحاليا طهران تدرس هذا النص الأمريكي ولم تقدم ردها بعد. في ذات التوقيت أشار المصدر الدبلوماسي للعربية أن باكستان تعمل على تقريب وجهات النظر بين مقترحي أمريكا وإيران.

0: كذلك خبر يقول الآن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران ستتم حال موافقتها على الاتفاق. مصدر دبلوماسي للعربية: زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران ستتم حال موافقتها على الاتفاق. معنا الآن أيضا عبر الهاتف الخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن الأستاذ طارق الشامي. أهلا وسهلا بك معنا سيد طارق في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني هناك بعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن. مصدر دبلوماسي للعربية يقول العمل جاري على إطار لاتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا الخبر أستاذ طارق؟ هناك إطار اتفاق مؤقت، شكل هذا الاتفاق ماذا سيكون أو كيف سيكون؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد والجمهور الكريم. أعتقد أنه هذا الاتفاق هو محاولة يعني درء الحرب من خلال وضع التزامات إيرانية فيما يتعلق بالقضايا العالقة وخاصة الملف النووي، وأيضا التزامات مقابلة من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بكيفية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة بالتدريج. وهاتين النقطتين كانتا هما العقبة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق في بعد التعديلات الأخيرة التي أضيفت من الجانبين ذهابا وإيابا خلال الأيام القليلة الماضية، وبناء عليه ربما توصل الطرفان إلى وضع هذه الالتزامات ضمن يعني اتفاق إطار أو اتفاق عمل من خلاله يتم بعد ذلك التفاوض التفصيلي لمدة شهر أو أكثر خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يتجنب الطرفان على الأقل الحرب مؤقتا لحين معرفة باقي التفاصيل التي سترد اتباعا بالتأكيد خلال الفترة المقبلة.
0: طيب أستاذ طارق، يعني كان هناك حديث يعني يقول أزمة الثقة بين الطرفين. لماذا ترامب أصلا طرح خطاب النوايا أو مسألة الاتفاق المؤقت يعني منذ بداية المفاوضات؟ يعني
1: كان الاتفاق على أن تكون مذكرة تفاهم، لأنه منذ البداية كان من الواضح أن هناك تفاصيل كثيرة وعديدة سوف تتطلب فترة طويلة من الوقت حتى يمكن حسمها. والإيرانيون كما هو معلوم تمرسوا خلال جولات التفاوض السابقة سواء الحالية أو المفاوضات التي جرت قبل اتفاق عام 2015 والتي استمرت قرابة عامين ونصف على الدخول في التفاصيل الدقيقة لكل شيء مما يعني يحبط الطرف الآخر. ولأننا الآن بصدد حرب ووضع متأزم في مضيق هرمز وأجواء مضطربة وعدم ثقة، كان من الأفضل للطرفين التوصل إلى يعني مذكرة تفاهم أو إطار نوايا من خلاله تضع الأسس الأساسية التي يعني ترضي الجانبين وخاصة الولايات المتحدة التي تريد وضوحا في الصياغة فيما يتعلق بتسليم اليورانيوم المخصب الإيراني بالكامل. هذه نقطة جوهرية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى أيضا الاتفاق على فترة من الوقت قد تصل إلى 20 عاما كما يريد الأمريكيون أو إلى أقل من ذلك بقليل كما يريد الإيرانيون لتتوقف فيها إيران عن التخصيب تماما، وهذا هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة. طبعا الإيرانيون يريدون تحصيل مكاسب في المقابل، يعني هم يرون أن هذه تنازلات إيرانية وبالتالي يريدون يعني رفع العقوبات حتى ولو كان ذلك تدريجيا، يريدون الإفراج عن الأصول المجمدة، يريدون أيضا اتفاقا حول مستقبل مضيق هرمز. الأمريكيون لا يريدون أي دور ونفوذ إيراني.

0: الإيرانيون يرون أن يجب أن يكون هناك آلية يمكن التفاهم عليها حول مستقبل المضيق، وبالتالي هذا الاتفاق الإطار هذا أو اتفاق النوايا ربما يساهم في حل حالة الأزمة الحالية. والرئيس دونالد ترامب لا يريد العودة إلى الحرب كما هو معلوم، لأنه
1: لكن
0: هو
1: أستاذ طارق في حال كان رد يعني، وعذرا على المقاطعة، كان رد إيران مثلا يعني ليس على هوى أمريكا، ليس على هوى واشنطن، ما المتوقع بعد رد إيران يعني؟
0: يعني إذا كان الرد الإيراني ما زال غامضا وغير واضح وبه نوع من التملص من الالتزامات، أعتقد أنه ستكون هذه هي نهاية المطاف بالنسبة لجولات المفاوضات، وسيذهب دونالد ترامب إلى يعني ضربة عسكرية مؤلمة للجانب الإيراني وللنظام، حتى يعني يستفيق من أنه لم يكن يمزح ولم يكن يعني يحاول فقط تخويفهم. هو يرى أن هذه الضربة ربما تساهم في جعل شوكة المتشددين الذين يعارضون تقديم تنازلات يعني أقل وأضعف، وأن المعتدلين ربما تكون وجهة نظرهم هي الغالبة في داخل النظام الإيراني، وبالتالي يمكن التوصل لاتفاق مستقبلي. لكن طبعا لأن الحرب محفوفة بمخاطر عديدة، ربما دونالد ترامب فضل الاستماع إلى قادة المنطقة وإلى المناشدات الدولية يعني ألا يسارع بتوجيه هذه الضربة إلى بعدما يعني تبذل جهود أخرى، وبذلت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية جهود يعني من عدة أطراف عربية ودولية على أمل أن يتم تحريك الأمور. ربما تكون يعني التنازلات الإيرانية مقبولة للجانب الأمريكي، وقد لا تكون مقبولة، هذا ما سوف نعرفه في تفاصيل الدقيقة التي سوف يكشف عنها ربما خلال ساعات من الآن.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن، الخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ طارق الشامي، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: اعتبر مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس هي العقبة الرئيسية أمام تنفيذ المرحلة الثانية من خطط السلام والهدنة في القطاع. وأوضح التقرير أن العائق يكمن في رفض حركة حماس نزع سلاحها الخاضع لنظام تحقق دولي وتمسكها بالسيطرة ورفضها للانتقال السياسي في القطاع. في موازاة ذلك، دعا في التقرير أعضاء مجلس الأمن إلى بذل كل ما في وسعهم لتشجيع نزع سلاح الفصائل المسلحة لبدء إعادة الإعمار وانسحاب القوات الإسرائيلية في الموعد المحدد. إلى موضوع آخر، حيث أفادت ثلاث وكالات مخابرات أوروبية ووثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن القوات المسلحة الصينية دربت سرا نحو 200 عسكري روسي داخل الصين أواخر العام الماضي، وعاد بعضهم منذ ذلك الحين للقتال في أوكرانيا. دعونا نتابع ونستمع لهذا التقرير.
2: من المناورات المشتركة إلى ساحات التدريب السرية، يبدو أن التنسيق العسكري بين موسكو وبكين يتجاوز بكثير ما تعلنه العاصمتان رسميا. فخلف الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية، تكشف وثائق ثلاث وكالات مخابرات أوروبية عن تعاون ميداني من داخل منشآت عسكرية في الصين في مواقع تشمل بكين ونانجينغ، حيث تلقى نحو 200 عسكري روسي تدريبات متخصصة أواخر العام الماضي قبل أن يعود بعضهم لاحقا إلى جبهات القتال في أوكرانيا. في تناق بين خبرة ميدانية راكمتها روسيا في الحرب الأوكرانية وقدرات تقنية متقدمة تمتلكها الصين، وقع ضباط كبار من البلدين في يوليو 2025 اتفاقية تركز في معظمها على تأهيل قوات روسية في مجالات تشمل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية.

0: وطيران الجيش ووحدات المشاة المدرعة. كما تنص الاتفاقية على إرسال مئات الجنود الصينيين إلى روسيا لتلقي تدريبات مماثلة، إلى جانب حظر التغطية الإعلامية للزيارات ومنع إبلاغ أي أطراف ثالثة بها.
1: فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، تحافظ الصين باستمرار على موقف موضوعي ومحايد، وعملت على تعزيز محادثات السلام، وعلى الأطراف المعنية ألا تؤجج المواجهة عمدا وتلقي المسؤولية على الآخرين.
0: ورغم سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين الاستراتيجيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في عام 2022، تواصل بكين التأكيد على التزامها بموقف محايد من الصراع، مقدمة نفسها وسيطا للسلام، فيما تعكس زيارة بوتين 25 إلى الصين مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي، وتعزز ما يوصف بالشراكة في كل الظروف.

0: أخبار الاقتصاد.
1: وصلنا إلى أخبار الاقتصاد مستمعينا. افتتح السوق السعودي اليوم منخفضا على 10981 نقطة. الأسهم الأكثر ارتفاعا المملكة القابضة والسعودية لخدمة السيارات والمعدات، وكذلك تهامة للإعلان والعلاقات العامة وزهرة الواحة للتجارة. أما الأسهم الأكثر انخفاضا رابغ للتكرير والبتروكيماويات، مكة للإنشاء والتعمير، وكذلك الكابلات السعودية. أما الأسهم الأكثر نشاطا أمريكانا للمطاعم العالمية PLC والزيت العربية السعودية والعربية للأنابيب، وكذلك الأكثر نشاطا فواز العبد العزيز الحكير وشركاه. وقعت بريطانيا ودول الخليج على بيان مشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، لتقترب بريطانيا من أن تصبح أول دولة من مجموعة السبع الصناعية الكبرى توقع اتفاقا تجاريا شاملا مع التكتل الخليجي، وتضم الاتفاقية كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين بالإضافة إلى بريطانيا. نبقى في الاقتصاد مستمعينا ونذهب إلى لبنان وتكلفة الحرب هناك، حيث تشير بعض الأرقام إلى أن خسائر البلاد الاقتصادية جراء الحرب المندلعة مع إسرائيل قد تتخطى 20 مليار دولار منذ أكتوبر 2023. دعونا نتابع.
2: في منزل انتقلت إليه من قريتها لخيام الجنوبية إلى بيروت تستقبلنا صباح، تخبرنا عن جمعية أسستها مع الأهالي لتمكين المرأة. هكذا تمكنت النساء من إنتاج مواد غذائية كانت تصدر إلى الخارج، لكن الحرب فرقت النسوة وأوقفت العمل، ولم يبقى للصباح سوى الإطمئنان هاتفيا على زميلات كن السند الاقتصادي لعائلاتهن، لكنهن اليوم يرزحن تحت ظروف اقتصادية صعبة.
3: النساء تمكنوا من إعادة عائلتهم يعني بدون ما يحتاجوا أي شغل تاني، لأنه كان مصدر دخل لإلهم. للأسف هلأ بعد الحرب، بعد ما إجا الإضرار أنه يتركوا الخيام كله، تركوه بأرضه وفلوا، ما قدروا ياخذوا شيء أبداً معهم.
2: صدمة اقتصادية موجعة يعيشها لبنان بسبب آثار الحرب منذ 7 أكتوبر 2023. تشير بعض التقارير إلى أن البلد بحاجة إلى أكثر من 25 مليار دولار للتعافي، فالدمار طال المؤسسات وأغلقت المصانع أبوابها وأحيل العمال على البطالة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار التي يقول اللبنانيون إنها لامست 50%.
4: هذا الرقم، هالخسائر هذه بفترة الخمس أسابيع تبعت الحرب، نحن مقدرين بين 5-7% من الناتج المحلي، يعني كقيمة مضافة ميكي فاليو عادة حوالي مليارين دولار، رقم مش كتير صغير. يعني هذا يعني إذا بتقارنيه بأمريكا بال2008 كانت أزمة كتير كبيرة، خسروا 8%، فنحن صرنا خاصين بين 5-7 بفترة قصيرة، بتفرجيك قديش حجم الصدمة. أيضا عندك أيضا الدمار كتير كبير. يعني هلأ ما بنعرف الرقم تماما لأنه بعدنا عم نعمل السيرفيس ونعمل الرصد والقصف ما وقفوا، بس كمان عندي صدمة تضخمية، ارتفاع الأسعار كتير موجع.

0: موجع للإنسان اللي ذوي الدخل المحدود.
1: هذا واحد من مئات الأبنية التي دمرتها إسرائيل بالكامل، وعندما تنتهي الحرب سيواجه اللبنانيون صدمة إعادة الإعمار في خسائر تقدر بعشرات مليارات الدولارات.
2: من الاقتصاد مباشرة إلى الرياضة.
3: أخبار الرياضة.
2: أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية اليوم استضافت العاصمة الفرنسية باريس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 خلال الفترة من 6 يوليو حتى 23 أغسطس 2026 في أول نسخة تقام خارج السعودية ضمن استراتيجية المؤسسة لتوسيع حضور البطولة عالمياً. توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم عقب تغلبه على فريق سيراميكا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس، وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري بفوز نادي الزمالك بهدف نظيف. اختتم اليوم الخميس مباريات الجولة 34 والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، ومن ضمن هذه المباريات مباراة النصر وضمك، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة على ملعب الأول بارك بالرياض، ويحتاج النصر للفوز لتأمين اللقب. ومن أخبار الرياضة مباشرة مستمعين نذهب إلى النافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج.

0: الركن الخامس.
1: في أخبار موسم الحج مستمعين، أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري خلال حديثه في جلسة تتعلق بالصحة والأمن في الحج بأن الجاهزية الإعلامية تعد ركيزة أساسية ضمن الجاهزية التشغيلية لمختلف الجهات في موسم الحج، وذلك باعتباره الحدث الأهم والأكبر سنويا في المملكة. نتابع.
2: الجاهزية الإعلامية هي جزء من الجاهزية التشغيلية لجميع الجهات في المملكة. الحج يعتبر أكبر وأعظم حدث بالنسبة لنا سنويا، ووفقا لذلك في الإعلام، في الأمن، في الصحة دائما هو بالنسبة لنا هذا هو الحدث الأبرز ونعمل عليه. جزء من رسالة الإعلام طوال العام كيف تم موسم الحج، كيف تم تطويره، كل هذه التفاصيل يعمل عليها. النقطة الأخرى أننا لا نعمل وحدنا في منظومة الإعلام، اليوم الصحة إعلام، وزارة النقل إعلام، كل الجهات أيضا هي تساهم في الإعلام.
1: أكد مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي أن منظومة التخطيط لموسم الحج شهدت تحولا نوعيا إلى النهج المؤسسي والحوكمة والتكامل بين الجهات كافة. وأوضح البسامي أن وزارة الداخلية تضع أمن وسلام الضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها أثناء إعداد الخطط الأمنية.
3: شهدت منظومة الحج تحول نوعي وتم وضع منهجية مؤسسية تقوم على الحوكمة وتبادل الأدوار والتخفي المبكر والتعامل أيضا مع كافة الشركاء. تم أيضا إعادة هندسة الإجراءات الإدارية لكل مرحلة من مراحل التخطيط وأيضا الخطط العملياتية والتشغيلية، وعزز هذا الانسجام بين كافة مقدم الخدمة. اعتمدت المنظومة إلى تجزئة الهيكل التفصيلي وتحديد نقاط التحسن في كل مرحلة. هناك سلسلة قيمة أيضا تم إيجادها ونقطة مراحل التنفيذ ما بين التصميم والتنفيذ والتقييم إذا ارتفعت مؤشرات الأداء.
1: إذن مستمعينا، مع توافد ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم بدأت المدينة المنورة تستقبل أفواج الحجاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في مشهد إيماني وروحاني يعكس عناية السعودية بحجاج بيت الله الحرام. وصلنا الآن إلى النافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج مع شبكة مراسلين من المدينة المنورة. من جديد ينضم إلينا مراسل عربية FM زميل علي الشريف. أهلا وسهلا بك معنا علي.

0: من جديد. إذن نتحدث عن يعني أبرز الخدمات المقدمة اليوم للحجاج منذ لحظة الوصول إلى المدينة المنورة، وكيف تبدو يعني المنطقة المركزية والمسجد النبوي الشريف لديك؟
1: نعم محمد، يعني بالحديث عن الخدمات المقدمة، هو اليوم التقنية، هذه التقنية اللي ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية وصول الحاج، وأيضا تسريع عملية استخراج كافة الإجراءات، وأيضا هذه التقنية قللت من مدة انتظار الحجاج في صالات المطارات وكذلك في المستشفيات وبقية الخدمات. لو تكلمنا عن المطارات فهي قللت بشكل كبير مدة انتظار الحاج في المطارات، وسرعت عملية خروجه من المطار وانتقاله بشكل مباشر إلى الحافلات. أيضا التقنية ساهمت بشكل كبير في ربط الحاج بكافة المعلومات الصحية رقميا عبر بطاقة نسك، هذه البطاقة التي يوضع فيها كافة المشكلات التي يعاني منها الحاج من أي أمراض مزمنة لا سمح الله، وكافة حالته الصحية تقرير مفصل داخل هذه البطاقة. فبالتالي اليوم تتكلم على التقنية، هي واحدة من أهم الأشياء اليوم فعلت بشكل كبير، وأيضا التفعيل هذا يواكب اليوم مع حركة التقنية وسرعتها عملية الذكاء الاصطناعي والأتمتة وأنظمة الاستشعار التي تقيس مدى كثافة الأشخاص، مدى كثافة الجموع البشرية في أي منطقة، وعملية المتابعة لهذه الكثافة وكيفية تسهيل انسيابيتها وحركتها وتنقلها.
0: في هذه النقطة تحديدا علي، يعني تحدثت عن مسألة الجموع والكثافة التي قد تكون موجودة خلال موسم الحج، ما الخطط التنظيمية الخاصة لإدارة كثافة الحشود داخل المسجد النبوي في هذا الموسم؟
1: لو تحدثنا أيضا عن الخطة داخل المسجد النبوي، فهي خصصت بوابات وأيضا أنظمة استشعار عبر التقنية، هذه الأنظمة تقيس مدى الكثافة وأيضا المتابعة اللحظية والمباشرة من قبل العاملين في المسجد النبوي، بحيث تسهيل عملية دخولهم وأيضا فتح المسارات إضافية متى ما دعت الحاجة، متى ما كان هناك احتياج لفتح هذه المسارات يتم التعامل بشكل مباشر وسريع ولحظي مع هذه الجموع. أيضا هذه التقنية هنا ساهمت بشكل كبير، وأيضا الدور البشري الذي يلعب العاملون هنا في المسجد في المدينة المنورة يساعد بشكل كبير للتعامل، والخبرة المتراكمة. لو تحدثنا أن الخبرة المتراكمة وأيضا توافد الحجاج والزوار في بقية العام يساعد بشكل كبير على أيضا التعامل القوي، وأيضا اختبار مدى جاهزية الأنظمة ومدى قبولها مع ما يحدث داخل الموسم الحج. فبالتالي اليوم تتكلم على الأنظمة وتتكلم على التعامل اللحظي، وأيضا لا ننسى يعني مدى التزام الحجاج، يعني أمر مهم بشكل كبير، نرى التزام كبير من الحجاج بكل ما بالتعليمات والشروط، هذا يسهل بشكل كبير عمل العاملين وأيضا يساهم بشكل كبير في نجاح الخطط الموضوعة في بشأنهم.
0: شكرا جزيلا لك علي، مراسل العربية FM، على كل هذه المعلومات وعلى هذا التقرير الذي قدمته من المدينة المنورة. شكرا جزيلا لك علي.
2: الركن الخامس،
0: مستمعينا قبل ختام هذه النشرة لابد أن يعني نذكر بهذه الأخبار أو نقرأ هذه الأخبار التي وردت الآن. وكالة إسنا تقول إيران ترد على المقترح الأمريكي في هذه اللحظات. إذن وكالة إسنا في خبر عاجل الآن، إيران ترد على المقترح الأمريكي. وكذلك وكالة إسنا أضافت وصول قائد الجيش الباكستاني إلى طهران لتضييق الفجوات. إذن وصول قائد الجيش الباكستاني

لطهران في هذه اللحظات لتضييق الفجوات. وكذلك وكالة إسنا الآن قائد الجيش الباكستاني يسعى لإعلان رسمي عن مذكرة تفاهم. إذن مستمعينا في انتظار هذا الإعلان الرسمي الذي تحدث عنه قائد الجيش الباكستاني نقلا عن وكالة إسنا التي تقول قائد الجيش الباكستاني يسعى الآن لإعلان رسمي عن مذكرة تفاهم. نهاية هذه النشرة، تذكير بالعناوين. مسؤول إسرائيلي يتوقع خوض جولات متكررة من القتال مع إيران. بريطانيا ودول الخليج توقعان على بيان مشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. باريس تستعد لإعلان أو لاحتضان كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في أول نسخة خارج السعودية. تكملت هذه النشرة من العربية فهم. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
6: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
7: الآن تستمعون إلى تحقيقات العربية على الأرض.

في قلب المحيط الهندي وعلى بعد 8000 كيلومتر من البر الفرنسي، نحن هنا في فرنسا، لكن في فرنسا المسلمة التي تقع في أراضي ما وراء البحار. هنا ألف قصة وحكاية، مستعمرة سابقة أصبحت أرضاً فرنسية لا يعرف الفرنسيون الكثير عنها ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتهم عليها. طبيعة استوائية ساحرة تخفي يأساً وبؤساً لا حدود لهما، وحالة من العنف والفوضى تقول السلطات إنها بسبب هجرة غير منضبطة من أفريقيا. أنا فادي الدهوك، أرافقكم في متابعة ميدانية من جزيرة العطور أو جزيرة الموت. أهلا بكم في مايوت. يهز صراع اجتماعي جزيرة مايوت، يعترض السكان

هنا على وجود المهاجرين، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: مهاجرون من دول أفريقية، وآخرون جاءوا من دولة جزر القمر التي كانت مايوت جزءا منها في السابق قبل أن تستعمرها فرنسا وتصبح أرضا فرنسية. ينطلق المهاجرون القمريون إلى مايوت من جزيرة أنجوان التي تبعد 70 كيلومترا فقط، وهم أشخاص تربطهم علاقات عائلية مع سكان مايوت، وكثير منهم يعتبرون أبناء عمومة، لكن

0: أرى سكان باقي الجزر الاستقلال.
1: ماكرون مايوت ليست مخيم للاجئين.
0: الشعارات المعادية للمهاجرين واضحة هنا. غالبية السكان يتبنون خطابات رموز اليمين المتطرف الفرنسي المعادي بشكل خاص للمسلمين، لكن اللافت أن من يتبنى هذه الشعارات هم المسلمون أنفسهم هنا، فهم يشكلون 97% من عدد السكان البالغ 300,000. على هذه اللافتة كتبت عبارة لا للاستبدال الكبير، وهي نظرية أطلقها رئيس حزب الاسترداد اليميني المتطرف إريك زيمور، يتخيل فيها المسلمين وهم يجتاحون أوروبا. في مايوت لا يبدو أن السكان وحدهم من تبنى نظرية زيمور، يقول معترضون على هذه الشعارات، بل الحكومة أيضا، فهي تعتبر نحو نصف سكان الجزيرة من المهاجرين الواجب ترحيلهم إلى جزر القمر. لكن رغم ذلك يرى أنصار هذه النظرية أن الحكومة لا تفعل ما يلزم لحماية الجزيرة من المهاجرين، فقرروا حل هذه الأزمة بأنفسهم. ينقسم المجتمع في مايوت إلى قسمين، الماوريون وهم السكان الذين صوتوا لصالح البقاء مع فرنسا، والقموريون الذين استمروا بالانتقال إلى مايوت بعد استقلال جزر القمر. هذا المشهد أنتج صراعاً اجتماعياً يحذر كثيرون من أنه شكل من أشكال الحرب الأهلية، فالماوريون يعتبرون أنفسهم عرقاً صافياً ومتفوقاً على أبناء عمومتهم القموريين، وهم يحظون بدعم حكومي كامل، لذلك شكلوا القوات الحية وهي بمثابة اللجان الشعبية أو الميليشيات التي تظهر في الحروب الأهلية لحماية مناطق النفوذ. رد القموريين على هذا التهميش كان عنيفاً. يظهر هذا المقطع المصور داخل حافلة مدرسية صعود أشخاص إليها والاعتداء على تلامذة بهدف سرقة هواتفهم المحمولة. تقول اللجان الشعبية إن هؤلاء هم أبناء مهاجري القمر الذين ولدوا هنا ولم تعطهم الحكومة أوراقاً ثبوتية، فقرروا الانتقام. هذا الصراع راحت ضحيته فئة تعيش على الهامش، وهي فئة المهاجرين من دول أخرى. هؤلاء وصلوا من مناطق نزاع مختلفة بهدف الاستقرار في فرنسا، لكنهم وجدوا أنفسهم في سلة واحدة مع القموريين المولودين في مايوت، فكانوا الفئة الأضعف التي بدأت القوة الحية باستهدافها أولاً. ذهبنا إلى منطقة استاد كافاني، وهو ملعب لكرة القدم، وجد مهاجرون خائفون على أطرافه ملجأ لهم بين الأشجار، لكن القوات الحية حولت هذا المكان إلى معتقل كبير، فأقفلت بوابات الملعب عليهم وبات الدخول والخروج منه شبه مستحيل. حاولنا الحديث مع القوات الحية، لكن حجم غضبهم منعنا من رفع الكاميرا، وعندما طلبنا الإذن بالدخول إلى الملعب لمقابلة المهاجرين رفضوا فتح البوابات.
1: Si on veut accéder à l'intérieur, on fait comment? Il faut sauter.
0: لم يكن أمامنا خيار سوى تسلق السور. وفي الداخل كانت المفاجأة. المهاجرون هنا ليسوا أفارقة فقط، فقد صادفنا عبد اللطيف، مهاجر جاء من اليمن وساعدنا في التنقل داخل هذا المكان، خصوصا أن عددا كبيرا من المهاجرين كان قد أصابهم الخوف من وجودنا.
2: إن شاء الله إن شاء الله، لا هذه مقابلة عادية، مقابلة مش فرنسيين. أيوه أيوه.
3: ولا حقيقة الوضع المعيشي هنا شوية صعب، ونسبة ارتفاع أسعار لا بأس، إنما من وقت الآخر في تعاون، في أسر متعاونة فيما بينها من حيث الأكل والشرب، في أسر متجمعة هكذا يخففوا معاناة وحدة التعب والإرهاق والمعيشة.
4: في حوار بينكم وبين الأشخاص السكان والمنطقة لحل أي مشكلة ممكن تحصل؟ حوار أخوي، حوار له علاقة بأنه يسمحوا لكم تخرجوا من هون؟
3: بالنسبة للحوار، الحوار هو مفقود، شبه مفقود مع أصحاب البلدة من من من, من

0: من البلدة يعني شبه مفقود، لأنهم هم يحسوا أو أو أو يعني ربما يتهيأ لهم أنهم فيه خلل على وضعهم يعني الحياتي.
1: أغلب المهاجرين المحتمين بملعب كافاني هم أشخاص تمت تسوية أوضاعهم من قبل السلطات، لكن الحملات ضدهم من قبل القوة الحية دفعتهم للهرب إلى هنا. هذه هي حال رحيمة، مهاجرة من الكونغو وصلت إلى مايوت مع أطفالها، حصلت على حق اللجوء وباتت تحت حماية فرنسا، لكنها لا تشعر بالأمان.
2: الحياة قاسية جدا هنا، نحن لا نعيش بسلام، السكان يهددوننا والحياة غريبة جدا، الوضع معقد، العيش مع أطفال في العراء هو أمر في غاية القسوة. حصلنا على الحماية الفرنسية لكن فرنسا لا تحمينا كما يجب، لدينا كل الأوراق اللازمة والتي تشرع وجودنا، لكننا نعيش في قلق وتوتر دائمين. جمعية سوليداريتي مايوت كانت تعطينا قسائم لشراء الطعام لكنها لم تعد قادرة على فعل ذلك.
1: حال الجمعيات التي تقدم المساعدة لهؤلاء الأشخاص ليس أفضل من حالهم، فغضب السكان طالها أيضا. العاملون في الجمعيات يتلقون تهديدات كثيرة من القوات الحية، وكذلك المحامون الذين يترافعون عن المهاجرين أمام القضاء. هذه التهديدات منعت مساعد مدير جمعية سوليداريتي مايوت من الحديث إلينا رغم موافقته في البداية. العاملون في الجمعيات الإنسانية متهمون بالتواطؤ مع المهربين وبتشجيع المهاجرين على القدوم إلى الجزيرة، لكن في الواقع حركة الهجرة هنا تعود إلى قرون عديدة، وفي مرحلة ما لم تكن حركة هجرة بل تنقل لأشخاص ينتمون إلى الأرض ذاتها، فالسكان هنا يتشاركون مع بقية القموريين في الدين والنسب ولون البشرة، وهذا يستدعي العودة بالتاريخ إلى الوراء قليلاً. هذا هو سوق زكية ماضي في مدينة ماموتزو عاصمة مايوت، سيدة تحولت إلى بطلة قومية للسكان الذين قاوموا فكرة استقلال الجزيرة عن فرنسا. قتلت خلال اشتباكات بين قوات الأمن التابعة لحرس جزر القمر ومتظاهرين مدافعين عن نتائج الاستفتاء. في هذا السوق تباع زيوت مستخلصات زهرة الإيلانغيلانغ والياسمين. من هذه المستخلصات تصنع شانيل وإيف سان لورا أهم العطور في العالم، لكن اللافت أكثر من هذه الزيوت هو العبارة المكتوبة على مدخل السوق: مايوت فرنسية وستبقى إلى الأبد، كتعبير ركيك عن الانتماء إلى فرنسا. فالسوق صورة عن تقاليد لا تشبه تقاليد الفرنسيين، وعن مشهد من الألوان التي لا تشبه أي لون من فرنسا. الغالبية الساحقة من العاملين في هذا السوق نساء يتحدثن الشيماوري، إحدى لهجات اللغة القمورية. لا يتقن الفرنسية برغم أن الملف التعريفي بالجزيرة يقول إن اللغة الرسمية فيها هي الفرنسية. ارتباط هؤلاء مع جزر القمر ليس بالشيماوري فقط، بل يمتد إلى العادات والتقاليد، ومنها قناع الأمسنزانو أو قناع الجمال. كل النساء هنا تقريبا يضعنه على وجوههن. في الأصل هذا القناع المصنوع من عجينة خشب الصندل المطحون على المرجان هو ذات القناع الذي تستخدمه النساء في دولة جزر القمر للحفاظ على بشرتهن من أشعة الشمس. وكل هذا يقود إلى سؤال وحيد: كيف وصلت فرنسا إلى هنا؟ عام 1810 هزم القائد الفرنسي الكبير نابليون بونابرت على يد البريطانيين، وخسرت فرنسا جزيرة موريس في المحيط الهندي. لتوسيع امبراطوريتها بحثت طويلا عن موطئ قدم لها هناك، وبين القارة الأفريقية ومدغشقر عند المدخل الشمالي لقناة موزمبيق وجدت أدريان تسولي، وهو سلطان كان قد نصب نفسه حاكما على مايوت عام 1841، وكان هذا السلطان يعرض الجزيرة للبيع. كان الشاري بيير باسو، قائد عسكري فرنسي مر بالجزيرة صدفة، دفع فيها 1000 قرش ووافق ملك فرنسا لويس فيليب على

عملية الشراء كما تظهر هاتان الوثيقتان. لكن مع ظهور حركات التحرر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أجرت جزر القمر استفتاء للاستقلال عن فرنسا. نتائج الاستفتاء في الجزر الأربع الرئيسية مجتمعة جاءت لصالح الاستقلال عن المستعمر، لكن وحدها مايوت قالت لا للاستقلال. هذه الثغرة استغلتها فرنسا، فقررت أن تتعامل مع نتائج استفتاء كل جزيرة من الجزر على حدة. في أيامنا هذه يشبه ذلك ما فعلته روسيا في الأقاليم الأوكرانية.

اليوم العيش في مايوت يعني العيش في فرنسا، لكن الجزيرة هنا تفتقد للبنى التحتية، فهي ليست على قائمة الدليل السياحي الفرنسي. جولة في شوارعها قد تقول الكثير. الفنادق هنا تكاد تكون نادرة، المدارس في وضع يرثى له، والمستشفى الوحيد يعاني من الانهيار، والشوارع بدائية. باختصار، لا شيء يشبه فرنسا هنا. 77% من سكان مايوت يعيشون تحت مستوى خط الفقر، ونحو نصف سكانها يعيشون في مدن الصفيح.

0: هذه المناطق هي آخر ما يربط مايوت بهويتها القمرية، فسكانها هم القمريون الذين ترفض فرنسا تسوية أوضاعهم وتعدهم مهاجرين غير شرعيين أتوا من دولة أخرى. دخول الغريب إلى هنا يثير الخوف، فالشرطة تستهدف هذه المناطق باستمرار. هنا يعيش منتصفهم فرنسا بالديلانكان أي المنحرفين، مراهقون دفعهم اليأس والفقر والتهميش الاجتماعي إلى العنف، وحولوا مدن الصفيح إلى أخطر المناطق الأوروبية. تواصلنا مع بعض الشبان من تلك المناطق، وفي النهاية وافقوا على أخذنا في جولة داخل أفقر مناطق العالم.
1: نحن في باسامنتي، ما ترونه يظهر أننا نعيش في أوضاع غير عادية وفي مكان خطير جدا. سواء ولدت هنا أو في مكان آخر فإن وضعك سيكون سيئا جدا في مايوت. أنا ولدت هنا، ولكن في عام 2011 ألقت شرطة الحدود القبض علي، وهذا كلفني 5 سنوات للعودة إلى المدرسة. رغم أنني حصلت على وثيقة تثبت أنني درست هنا، إلا أن السلطات لم تمنحني الإقامة، في حين أنه كان يحق لي الحصول على الجنسية الفرنسية لمجرد أنني ولدت هنا. الشرطة اقتحمت هذه المنطقة وهددوا السكان لدفعهم للمغادرة. السكان هنا يبحثون عن الأمان، عن سقف يعيشون تحته. معظم من يعيش في هذه البيوت لا يمتلك أوراقا، لذلك الناس الذين اختاروا العيش هنا فعلوا ذلك للتواري عن الأنظار. في الليل لا يستطيعون النوم، هم يعيشون في خوف دائم من أن تأتي السلطات وتهدم منازلهم. أنا أبحث عن أي طريقة للخروج من هذا المكان، لأن الوضع هنا كارثي والمكان غير قابل للحياة. إذا بقيت هنا فسأجد نفسي في السجن يوما ما.
0: الخروج من مدن الصفيح يعني التعرض لمخاطر كثيرة، أكبرها الترحيل إلى جزر القمر. ذلك دفع السكان هنا إلى العيش داخل قوقعة ظنوا أنها ستحميهم، لكنهم وجدوا أنفسهم في عالم موازن خال من كل شيء عدا البؤس والخوف وجدول ماء صغير هو للشرب والطبخ والاغتسال.
2: الكثير من الأمهات اللواتي لا يملكن أوراقا أو مالا يأتين إلى هنا لغسل الثياب، يأتين إلى هنا خلسة خوفا من الشرطة، ومن ثم يعودن إلى بيوتهن. أنا شخصيا ورغم أنني أملك الأوراق الثبوتية لأنني أواجه صعوبات كثيرة. الشرطة أوقفتني مرات كثيرة للتحقق من هويتي، لكنني لم أدخل السجن.
0: آلاف ولدوا هنا لهم الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية كما ينص الدستور، لكن لتجنب أن يصبحوا فرنسيين وبسبب معارضة الماوريين ترغب الحكومة في إنهاء

0: هذا الحق في مايوت فقط. ذلك يتطلب معركة لتعديل الدستور بدأت بالفعل، وأيضا القضاء على هذه المساكن. لتحقيق ذلك أعلن وزير الداخلية عن عملية أمنية لهدم مدن الصفيح، وصفها بغير المسبوقة في تاريخ الجمهورية. لكن منظمات حقوقية كثيرة، أبرزها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، ستدينها بشدة.
1: أهلنا يخاطرون كثيرا للعيش هنا. أحيانا يذهبون إلى المدينة لشراء حاجياتهم، لشراء الدفاتر والحقائب المدرسية لأطفالهم. إذا صادفوا دورية شرطة يلقى القبض عليهم. كل هذا البؤس يغذي العنف هنا. حتى أنتم لو جربتم الدخول إلى هنا وحدكم لتعرضتم لمشكلات كثيرة. الوضع لا يتطور. المهوريون بدلا من أن يطالبوا بتحسين أوضاع الجزيرة يطلبون طردنا نحن القمريين. لا، لا تحدث الأمور هكذا في فرنسا. نحن في مقاطعة فرنسية، وهذا يعني أننا في بلد يحترم حقوق الإنسان. يجب تسوية أوضاعنا، لأننا نحن من يدخل المال إلى هنا، نحن اليد العاملة هنا، لكنهم لا يهتمون لكل ذلك. يقولون نحن لا نريدكم، خصوصا نحن القمريين، نحن لا نساوي شيئا هنا.
0: حالة التهميش هذه تعاني منها أيضا فئة من المهاجرين الذين وصلوا حديثا إلى الجزيرة. في جنوب مايوت قابلنا أحمد وكريم، مهاجرين سوريين تعرضا للتضييق من قبل حزب الله عندما كانا في لبنان. فرا إلى مدغشقر قبل أن يصلا إلى هنا، وكانت فرنسا في ذهنهما صورة عن الخلاص الكبير، ليتبينا لاحقا أنهما نجوا من تضييق حزب الله إلى وضع مماثل لكن في بلد حقوق الإنسان. فهما إلى اليوم يعيشان في حبس منزلي منذ 5 سنوات بعدما رفضت فرنسا طلبي اللجوء اللذين تقدما بهما. وهاجسهما بات الحفاظ على أمنهما الشخصي بعد تعرضهما لاعتداءات من قبل مراهقي مدن الصفيح.
2: وصلنا بال 2019 شهر السادس. احنا والله على أساس وصلنا على أساس على فرنسا ما كنا نعرف هيك. يعني حتى نحن وصلنا في فرنسا كلها شجر موز، كلها بنقات. يعني أول ما جينا سكننا بكافاني ستاد. بكافاني ما طولنا حوالي شهرين تقريبا. إنه شهرين وشلون عشنا هناك شهرين ما بعرف.
3: كيف كانت الحياة؟
2: والله الحياة صعبة. لبنان كنا عايشين بلبنان أفضل من العيش اليوم. صار في مضايقات من حزب الله يعني زيادة عن اللزوم. أما جينا هون لا ما جينا. بحثا للأمان، أما يعني ما عاد في أمان يعني هون ما في. يعني أنا هربان من المعتقلات وهربان من يعني مشاكل كتير وذكرناها بالأفوبرا، بيعطوني رفض وآخر شيء بيعطوني حبس. ما بعرف يعني حتى ما بيخلوك إنه تطلع. مثلا لقيت شغل رحت ما خلوني أشتغل. البرفكتير ما سمح لي أشتغل، قال لك الأولى بالناس اللي هون. هني ما بيشتغلوا هني لأنه قاعدين لك بالشوارع يعني معه ساطور وبيشلح العالم ما بيشتغل. يعني مرة طالعين عم نجيب نشتري خبز يعني وكسروا له أسنانه وأنفه. هلا هو مشهور بس ما يعني ما منه مبين. والضربة إجت هون.
3: شو كان بيشلحونه؟
2: بيشلحونه تليفونات. يعني تليفونات هن الوسيلة اللي قادرين فيها إنه يعني نتواصل مع أهلنا. هلا بس اللي يعني اللي بدنا إياه إنه يعني إنه نطلع من هون بأي طريقة. يعني هلا بدنا نشوف والله صراحة من هون يعني حوالي شهرين موتر. زمان مش الحال ما في معنى إلا طريق يعني اللي هو البحر يعني.
0: هذه الأسئلة التي تدور في أذهان كل من قابلناهم هنا تتكدس من دون أن تلقى أي إجابة. نحن أيضاً كان لدينا الكثير من الأسئلة، لكن يبدو أن لا أحد هنا مستعد لاستقبال صحفي. قبل وصولنا إلى الجزيرة حصلنا على موافقة أمنية من وزارة الداخلية في باريس لمرافقة عناصر الدرك في مايوت. كان الهدف أن نكون على مقربة من عمليات الطرد وهدم المنازل، وأيضاً طرح الأسئلة على أحد الضباط الذين كلفوا بالإجابة عليها. لكن في الموعد المحدد انقطع التواصل من جانبه. طلبنا أيضا مقابلة مع رئيس بلدية ماموتزو، وبعد أيام طويلة من الانتظار اعتذر بسبب ما قال إنه جدول أعمال مزدحم. طلبنا مقابلة أي مسؤول آخر

0: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق.

0: العربية FM
1: أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. مصدر دبلوماسي للعربية يكشف بأن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد لإيران عبر باكستان. مسؤول أمني إسرائيلي يحذر من حرب طويلة مع إيران عبر جولات قتال متكررة. المجلس البحري العالمي يقول بأن إزالة ألغام هرمز قد تستغرق أسابيع ويحذر من المسيرات الإيرانية. وزارة الدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا ضمن مناورات عسكرية ضخمة. تايبي تؤكد استعدادها للحوار مع إدارة ترامب والالتزام بالوضع الراهن في مضيق تايوان. أفاد مصدر دبلوماسي للعربية أن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، مشيرا إلى أن إيران تدرس النص الأمريكي ولم تقدم ردها بعد. وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يعمل على تقريب وجهات النظر بين المقترحين الأمريكي والإيراني. وأضاف المصدر أن زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لإيران ستتم فقط حال موافقة طهران على الاتفاق، مؤكدا أن العمل جار على إطار لاتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران. وفي طهران أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. يذكر أن وزير داخلية باكستان التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أمس في إطار زيارته لاستكمال جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حذر إيران من عدم إبرام اتفاق، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن المزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام. ترامب وصف الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهاوية، وطالب الجانب الإيراني بتقديم إجابات صحيحة بنسبة 100% على مقترح إنهاء الحرب.
1: After you said yesterday you're about an hour away from making a decision, where does that stand today? Have you heard anything from them?
2: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly.
0: معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. إذن المزيد من التفاصيل حول ما أكده مصدر دبلوماسي للعربية عن الاتفاق الذي قدم من

0: واشنطن إلى طهران، وأيضا هل غادر قائد الجيش الباكستاني إسلام أباد حتى الآن أم بعد؟
1: نعم، الحقيقة بداية بما يخص قائد الجيش الباكستاني، حتى الآن الإعلام الباكستاني صامت، وحتى الإعلام المقرب من المؤسسة الأمنية لم يتحدث عن مغادرة السيد عاصم منير. يعني صحيفة واحدة على أقل تقدير ذكرت أن السيد عاصم منير سيذهب إلى طهران، لكنها نقلت عن وسائل إعلام إيرانية التي نقلت عنها رويترز. لذلك نحن نترقب، لكن المعلومة يعني في الكواليس هي شبه مؤكدة، نحن ننتظر في الساعات المقبلة. لكن يبدو أن هناك حتى السيد عاصم منير قائد الجيش ينتظر إشارة ما أو ينتظر ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي الأخير، الذي هو بالمناسبة ليست ورقة جديدة بالكلية، ويبدو أننا علمنا من بعض مصادر باكستانية بأن هذه الورقة مقترحة أو فيها تزكية من قبل الباكستانيين، فيها حلول وسط الذي يعني كان محسن نقوي هذا ما كان يعمل عليه منذ أن أتى قبل 4 أيام، ثم عاد يوم أمس ليصل إلى حلول وسط بين الإيرانيين وبين الأمريكان. هناك 3 نقاط مهمة جدا يعني من المرجح أن تكون في هذه الورقة، فيها مرونة، ما سمعناه من الباكستانيين هنا ومن مصادرنا الخاصة على وجه التحديد بأن هناك بعض المرونة الأمريكية بناء على تزكية أو توصية باكستانية وطلب إيراني. فيما يخص نقل اليورانيوم، نقل اليورانيوم كان مرفوضا تماما نقله كما كانت تريد إيران إلى روسيا. الآن الحديث أكثر حتى في الإعلام الباكستاني بات يذكر اسم الصين كثيرا، ليس كوجهة أخيرة لنقل اليورانيوم لكنها كضالعة، ويقولون أنها دخلت بقوة. التسريبات تحت الطاولة تقول أن اسم الصين مرشح لأن ينقل لها اليورانيوم ربما جزئيا، لم يتم الحديث عن النقل الكلي. وإضافة إلى أن يتم الحديث الآن في الكواليس عن دولة آسيوية محايدة ربما ينقل إليها اليورانيوم على التخصيب، إضافة إلى النقطة الأكثر أهمية أو ربما توازي أهمية نقل اليورانيوم في الأهمية وهو التجميد. يعني كانت إيران تريد، الولايات المتحدة تريد تفكيكا كاملا، إيران تريد تجميدا لمدة قصيرة. يبدو أن باكستان وصلت إلى حل وسط بناء على تزكيتها، جاءت الورقة الأمريكية بأن يتم التجميد على 3 مراحل، المرحلة الأولى ممتدة من 2 إلى 3 سنوات، هذا ما نعلمه حتى الآن، وستمدد هذه 3 سنوات تلقائيا بناء على الوقائع. إضافة إلى أن بعد التمديد الثاني المرحلة الثالثة تكون وفق تفاوض جديد بناء على ما وصل إليه الأطراف في هذه الهدنة الطويلة إذا صحت تسميتها. إضافة إلى الملف الثالث الذي يقول الباكستانيون منذ يوم أمس أو حتى منذ الزيارة الأولى لمحسن نقوي بأنه تحقق تقدما كبيرا، فاق التقدم على الملف النووي. يبدو أن السيد عاصم منير إذا صح أنه ذهب إلى طهران أو سيذهب إلى طهران سيناقش أكثر الملفات التقنية، النقاط التقنية. يعني
0: طب عبد الله ذهاب قائد الجيش إلى باكستان، هل هو مرتبط بنتائج أولية هو ينتظرها من خلال اللقاءات التي يجريها وزير الداخلية الباكستاني الموجود الآن في إيران؟ يعني على أساس يذهب أو لا يذهب؟
1: الحقيقة ما يتم الحديث عنه بأن هناك شيء تحقق، الاتفاق قاب قوسين أو الأدنى، اتفاق مرحلي يعني مبدئي، لن يكون هناك اتفاق شامل. ذهاب قائد الجيش لأن هناك ملفات تقنية معقدة لا يستطيع حلها الدبلوماسيون، حتى وزير الداخلية هو يعني وزير الداخلية في داخل باكستان متعلق بمسائل أمنية شرطية. الآن سيتم ذهاب قائد الجيش له رمزية كبيرة، وهذه نقطة إيجابية، هذا ما يقوله الباكستانيون هنا سرا في الكواليس، بأنه سيذهب ليضع اللمسات الأخيرة على النقاط التقنية العسكرية، لأن هناك يبدو أن هناك خاصة بما يخص ملف هرمز آلية رقابة وضمانات منع احتكاك وخطوط عسكرية خطوط بحرية سيناقشها أو سيضع اللمسات الأخيرة عليها. الباكستانيون لا يقولون أو يقولون أنه لن يذهب ليفاوض أي شيء، لن يذهب ليناقش أي شيء، سيذهب فقط ليثبت هذه النقاط ويتناقش مع الإيرانيين عسكريا تقنيا بما يخص هذه النقاط. إضافة إلى أن الجديد الذي وصلني قبل قليل بأن هناك بندل قال الباكستانيون عنه سيكريت بروفيجن، يعني ربما نحن نترجمه باللغة العربية ليس بندا سريا وإنما تفاهمات غير مكتوبة حول أمن الخليج العربي، أمن عدم استهداف المنشآت النفطية، خفض التصعيد وضبط إيقاع الأذرع الإيرانية. هذا لم يذكر حتى الآن لكنه يبدو أنه يتم التفاهم عليه أو ربما تم بالفعل التفاهم عليه منذ وصول محسن نقوي قبل عدة أيام إلى إيران.
0: طيب وبالتالي عبد الله
1: حقيقة
0: العقدة الرئيسية لم تعد اليورانيوم المخصب بالنسبة للجانبين الأمريكي والإيراني، يعني بما أنه قائد الجيش ذاهب إلى طهران للتثبيت والحديث عن النقاط التقنية لم يعد هناك عقد.
1: الحقيقة أنه بانتظار ربما يكون وصل، إذا وصل نحن طبعا نواجه مشكلة في شح في المعلومات، يعني الباكستانيون لا يصرحون بأي شيء حتى معلومة ذهاب

0: قائد الجيش يعني خرجت من الجانب الإيراني نواجه شح في المعلومات. إذا وصل إلى إيران إلى طهران إذا حلت هذه العقدة، إذا لم يصل حتى الآن فإذا هو بانتظار الجواب النهائي من الإيرانيين. واضح. الإيرانيون يقولون بأنهم قدموا جوابهم النهائي لم يتم الإفصاح عنه.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. اعتبر الرئيس الأمريكي بأن إيران دولة مهزومة، مؤكدا أن واشنطن تتعامل الآن مع شخصيات إيرانية أكثر عقلانية من ذي قبل. كما جدد ترامب التأكيد على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، ملوحا بإمكانية توجيه ضربات إضافية إذا لزم الأمر بحسب قوله.
2: إيران is a defeated nation. We're dealing with some people and we're dealing actually I must tell you we're dealing with some very good people. We're dealing with people that are I think far more reasonable than the people that are really no longer with us. We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens. But we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen.
1: حذر مسؤول أمني إسرائيلي من أن الحرب مع إيران قد تكون طويلة الأمد، داعيا إلى تنسيق التوقعات مع الرأي العام الإسرائيلي بحسب ما نقلت صحيفة يدعوت أحرونوت. ونقلا عن المسؤول الأمني، فإن إسرائيل قد تخوض جولات قتال متكررة مع إيران ربما سنويا أو بوتيرة أسرع لضمان ألا يهدد النووي والصواريخ الباليستية وجود إسرائيل. معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، أهلا بك معنا سيد عصمت. يعني معلومات أمنية لدعوت أحرونوت كما استمعنا تفيد بأنه قد يكون هناك جولات مستقبلية سنوية مع النظام الإيراني، هل ذلك سيكون رغم الاتفاق المتوقع أن يظهر وينجح مع الجانب الأمريكي بشكل منفصل بالتنسيق معه؟
3: تحياتي لكم. يعني هي ربما هذه التصريحات تعكس حالة إحباط، تعكس خيبة أمل أن الاتفاق لن ينهي النظام الإيراني، والافتراض أن بقاء النظام الإيراني سيمكنه من إعادة بناء قوته. النظام الإيراني يحمل توجهات وعقيدة تعتبر بالنسبة لإسرائيل يعني تجعلها خطر وجودي دائم يهددها، وأنه سيعيد بناء منظومة الصاروخية، وحتى لو تخلى عن البرنامج النووي أو أجل هذا البرنامج أو أعيق بشكل أو بآخر أو ضمن الاتفاق ألا يعني يتطور إلى تهديد حقيقي، يبقى تهديد الصاروخي وتهديد حزب الله والأذرع. ولذلك هو يعني المسؤول الأمني يقول هذا الافتراض كما قلتم لأجل يعني أنه عدم رفع سقف التوقعات واعتبار أن الاتفاق ينهي المشكلة الإيرانية، وأن ضربات وحالة الإضعاف التي وصلت إليها إيران أنهت تهديد. هذا التهديد لا زال قائم وسيعود وينشأ من جديد مرة أخرى.
1: هل ما الذي نعرفه بداية سيد عصمت عن كواليس الخلاف بين ترامب ونتنياهو والاتصال الأخير الذي حصل بينهما، الاتصال المطول حول نهاية أو إخراج هذه الحرب؟
3: يعني اللقاء أو الاتصال يوصف بكثير من الأوصاف حول غضب نتنياهو، ويعني إلى أي درجة هو خرج من هذا اللقاء من هذا الاتصال يعني محبطا. هو كان يتوقع أنه تتجدد القتال في أسرع وقت، تستكمل المهمة، وأنه كان على تنسيق كامل، ولكن يبدو أن هناك خيبة أمل. نتنياهو عمليا لا يستطيع التأثير على قرار الرئيس الأمريكي أمام العوامل الأخرى التي تدفعه إلى القبول بالاتفاق، وإبلاغه بصيغة الاتفاق وأن هذا الاتفاق لن يتطرق على ما يبدو ولن يحل مسألة الصواريخ البالستية والأذرع كما كانت تتمنى إسرائيل، وسيمنح إيران فرصة وبنوده ستكون غامضة يعني ليست حاسمة.

0: مستقيمة وواضحة باتجاه أنه انهاء البرنامج النووي الإيراني بشكل كلي. كل هذا يجعل إسرائيل تشعر بهذا الغضب. نتنياهو فقد فرصته التي كان يعني يشعر أنها سانحة بإنهاء النظام الإيراني. وكما قلنا هو لا يستطيع فعل شيء في مواجهة الرئيس الأمريكي ورغبة الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي تحكمه اعتبارات أكبر من اعتبارات نتنياهو وأهم من اعتبارات نتنياهو. هناك دول الإقليم، هناك الاقتصاد العالمي، هناك الرأي العام الأمريكي، هناك الانتخابات النصفية، وبالتالي وهناك جزء كبير من إدارته بما فيهم نائب الرئيس يؤيدون هذا التوجه. ولذلك هو عمليا يشعر بالعجز أزاء هذا الحال، ويراهن ربما، وهذا ما عبر عنه، أنه ألا تنجح هذه الجولة، أن يرفض الإيرانيين هذا العرض، وبالتالي طيب. يعود إلى الأجواء السابقة.
1: سيد عصمت، الاستحقاقات الداخلية السياسية التي يواجهها نتنياهو، يعني القراءة التمهيدية لحل الكنيسة، انتخابات مبكرة، الحريديم، الاحتجاجات التي يمكن أن تنزل إلى الشارع رفضا لأي تغيير في إسرائيل، كيف يمكنه وكيف تساهم في أي ضغط يمارسه على ترامب للعودة إلى عملية عسكرية جديدة برأيكم ضد إيران؟
0: هذا سؤال مهم. نتنياهو الذي يحركه الدافع الداخلي عدا عن الاعتبارات الأمنية هو مصالحه الحكومية والانتخابية والائتلافية. الآن هذه يعني الصدمة التي تلقاها، دعنا نقول، من ترامب أنه يؤجل الضربة ويعطي فرصة للاتفاق وربما الذهاب إلى اتفاق، تأتي في أكثر فترة حساسة. الاستطلاعات تتنبأ نتنياهو بأنه لن يستطيع تشكيل حكومة، سيخرج من الحياة السياسية في ظل محاكمته التي هي الأخرى، لا يستطيع الوصول إلى صفقة رغم الضغط الذي مارسه ترامب على رئيس الدولة لإعطائه عفو. تأتي في فترة ائتلافه ينهار، الحكومة الكنيسة تصوت على حل نفسها وإن كان بالقراءة التمهيدية. ولذلك هو كان بحاجة لهذه المعركة مع إيران كي يحضر إنجاز أو يعني يحصل على إنجاز عسكري يعوض كل هذه التعقيدات الداخلية ويجعله في مكان أفضل انتخابيا. هذا لم يحصل. إذا أضفنا لكل ذلك ما يحدث في لبنان، الجيش اليوم يقول لنتنياهو إما أن تنسحب من لبنان أو أن تهجم على بيروت وغيرها ونقضي على حزب الله أو نضرب حزب الله بقوة، وهو مكبل من الأمريكان بسبب المفاوضات مع إيران التي يجريها ترامب، وهذا يزيد من عقدته. أيضا غزة، الضفة. لذلك فعلا نتنياهو في وضع داخلي صعب جدا، كان يمكن للضربة أن تساعده، ولذلك كان يدفع بهذا الاتجاه بقوة.
1: من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا لك. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق شخصين أودينا بتشكيل جماعة انفصالية لزعزعة أمن البلاد بحسب بيان للسلطات القضائية. واتهمت السلطات الشخصين بالتحريض على التمرد المسلح وتشكيل جماعات إجرامية وتنفيذ عمليات إطلاق نار واغتيالات، وذلك بعد تأييد المحكمة العليا للحكم. أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع السعودية والإمارات مع استمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات الأخيرة التي طالت أراضيهما. ووجه رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتورطين في الهجمات على دول الجوار، وأشار إلى حرص العراق على حصر السلاح بيد الدولة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. زيلينسكي يحذر من هجمات محتملة على أوكرانيا انطلاقا من أراضي بيلاروسيا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نكمل هذه النشرة مع تطورات مضيق هرمز والذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب، حيث عبرت ناقلتا نفط المضيق وتستعد ثالثة للمرور بعد انتظار استمر لأكثر من شهرين، فيما كشفت كوريا الجنوبية عن عبور إحدى ناقلاتها بالتنسيق مع إيران. وأظهرت البيانات أن الناقلة يونيفرسال وينر العملاقة التي ترفع علم كوريا الجنوبية وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام في طريقها للخروج من المضيق، هذا وتحمل الناقلات الثلاث نحو 6 ملايين برميل من النفط الخام حسب ما أوردت رويترز نقلا عن بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كابلر. ضمن الحصار البحري المفروض على إيران، احتجزت واشنطن ناقلة نفط في المحيط الهندي، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها أعادت توجيه 91 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن أخرى لضمان الامتثال الكامل. الناقلة المحتجزة معروفة باسم سكاي ويف كانت مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ مارس الماضي بسبب دورها في نقل النفط الإيراني وفق صحيفة وول ستريت جورنال. بحسب بيانات تتبع السفن، كانت الناقلة تبحر غرب ماليزيا بعد عبورها مضيق ملكة، فيما رجحت بيانات لويدز ليست انتليجنس ووسطاء شحن أنها كانت تحمل أكثر من 1 مليون برميل من الخام من جزيرة خارك في فبراير الماضي، لكن لم يعرف ما إذا كانت السفينة قد فرغت حمولتها في آسيا وكانت تبحر في منطقة معروفة بعمليات نقل النفط بين السفن المشبوهة متجهة إلى الشرق الأوسط. عمليات الأسطول الخفي هو التكتيك الذي استخدمته طهران على الأرجح للالتفاف على الحصار الأمريكي وأيضا العقوبات الغربية عبر استراتيجية إخفاء بيانات التتبع وتغيير الأعلام ونقل الشحنات في عرض البحر، وذلك بواسطة ما يقرب من 1000 ناقلة نفط قديمة وغير مؤمن عليها. طبعا واشنطن وضمن عملياتها سبق أن احتجزت في إبريل الماضي السفينتين ماجستيك أكس وتيفاني في المحيط الهندي إلى جانب إجراءات مماثلة تتبعها أمريكا في خليج عمان وبحر العرب لضمان ملاحقة الأسطول الخفي لإيران.

أكد المجلس البحري الدولي ومجلس بحر البلطيق أن إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن المنظمتين أن المسيرات الإيرانية باتت تشكل تهديدا إضافيا لحركة السفن، وأكدت أن استئناف الشحن البحري بشكل كامل يتطلب توفير ضمانات أمنية واضحة.

0: وتعليقا على التطورات في مضيق هرمز، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا إن عددا من الدول بدأت بنقل قدرات عسكرية إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة، مشيرا إلى أن فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا تشارك في الجهود الرامية لإبقاء المضائق مفتوحة، مشيرا إلى بحث تعزيز التعاون مع شركاء الناتو في الخليج.
1: Importantly, we are now seeing many countries coming together around plans to ensure freedom of navigation. Some are moving assets to the region, including France, Belgium, the Netherlands, Italy, Germany, the United Kingdom, and others. And this preparation is key to ensure that the strait can be open for transit.
0: من بيروت معنا العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك معنا عميد يعرب. يعني تزداد المؤشرات على أننا يعني ربما على بعد ساعات أو أيام من اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إيران. مصير الملاحة ومضيق هرمز إلى أي مدى يجب أن يكون في هذا الاتفاق؟ ما الأهمية الاستراتيجية والسياسية وحتى الأمنية لذلك؟
2: تحياتي أستاذ راوية والمشاهدين الكرام. التحدي الأول هو إزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز إذا كانت الحالة سلمية أو الاتجاه نحو الاتفاق أو المخرجات السلمية والتفاوضية. فإذا الخطوة الأولى تكون في تأمين الممرات التي تعبر منها السفن لتنشيط الملاحة البحرية والناقلات والحاويات إلى آخره من نشاط بحري. الألغام البحرية المشكلة أنه لا أحد يعرف كم عدد هذه الألغام البحرية. أمريكا قالت هي ما بين 3,000 و5,000، لكن إيران لا تصرح عن ذلك ولا تقدم خريطة الألغام، وأصلا كذلك هي صرحت أنها لا تعرف أين انتشرت هذه الألغام. فإذا هذا هو التحدي الأول، أولا أن نعرف ما عدد الألغام وكيف توزعت وكيف انتشرت. هي الألغام الطافية والألغام الغاطسة والألغام العميقة. طريقة التعامل مع هذه الألغام، هناك وسيلة أخرى إن كان لازلنا سلميا. أولا كاسحات الألغام، ثم الأباتشي، وهناك طائرات أو طوافات مزودة بأجهزة استشعار. يعني الخطوة الأولى كشف ومسح هذه الألغام وتوجدها.
0: طيب. المجلس البحري الدولي عميد يعرب يتحدث عن أسابيع لإزالة هذه الألغام، وأيضا الناتو يبحث عن تعزيز التعاون مع شركاء الناتو في الخليج، وأيضا هناك قوات عسكرية ستتجه إلى المنطقة لضمان الملاحة. هل هذه القوات يعني كافية، أم أنه غطاء سياسي وضمانات أيضا أمنية من إيران ضرورية؟
2: ليست المسألة فقط بالقوات إن كانت كافية أو غير كافية، بل بالوسائل اللازمة لإزالة الألغام. أولها كاسحات الألغام، وإذا انخرطت أوروبا والاتحاد الأوروبي في هذه العملية فهذا شيء جيد، لأن أمريكا دائما ما كانت تريد من أوروبا أن تعينها في كاسحات الألغام فقط لا غير. وهناك وسائل أخرى ثانية، هناك غواصات وهناك غطاسين وهناك روبوتات وهناك الأيتان والأباتشي التي تتعامل مع الألغام السطحية وتستطيع اصطيادها وتفجيرها. لكن الألغام الغاطسة والعميقة بحاجة لروبوتات وغطاسين وغواصين إلى آخره من إمكانيات. فإذا المشكلة ليست في القوات، المشكلة في الوسائل اللازمة، وطبعا نوع من القوات الاختصاصية في هذه العملية. والجدير بالذكر أن بريطانيا وفرنسا لديهما خبرة مهمة في عملية إزالة الألغام من خبرة الحروب العالمية السابقة، طبعا لأن الألغام بغالبيتها لا تزال تقليدية ومن الأنماط القديمة. هناك أنماط جديدة، هناك وسائل جديدة كذلك للتعامل معها، وهنا وعددناها، وهناك طريقة السونار. طيب. والغواصات والمدمرات والكاسحات إلى آخره. نعم.
0: المسيرات الإيرانية أيضا باتت تشكل تهديدا إضافيا لحركة السفن في المضيق، كيف يمكن التعامل معها؟ يعني هو على الأرض هناك صعوبة في التعامل مع المسيرات الإيرانية.
2: نعم، إذا كانت العملية نحو فتح مضيق هرمز أو تأمين

0: الممرات البحرية لعبور الناقلات والسفن في هذه اللحظة طبعا يبقى خطر المسيرات، لكن إذا تم الاتفاق وفق ما تريده الأخبار فهذه العملية تزول، لا يعود هناك مسيرات. المسيرات طبعا هي تأتي من العمق الإيراني، طبعا من غرب إيران والسواحل الإيرانية، وهناك ليس فقط المسيرات بل الدفاعات الساحلية والصواريخ الساحلية من نوع ياخنت، وهناك وسائل كثيرة مختلفة في هذه اللحظة شيء، وبعد الاتفاق شيء آخر. هذا الجو يعكس نفسه في أي حالة. في هذه الحالة المسيرات نعم يبقى خطرها كثيرا، وكذلك الصواريخ الساحلية، ولا ننسى الزوارق الصغيرة المنتشرة التي السريعة والتي يصعب اصطيادها. لكن إذا كان هناك تكامل ما بين هذه القوات مع القوات الأمريكية يستطيعون بسهولة فتح الممرات وتدمير الألغام وتدمير الدفاعات الساحلية، تبقى مشكلة المسيرات، وهذه يجب أن يتم التعامل معها بكافة الوسائل الجوية والبحرية والمسيرات ضد المسيرات والمسيرات المضادة يعني الاعتراضية، وهناك وسائل كثيرة أخرى. نعم،
1: من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، شكرا لك. نوه مشاهدينا إلى الأخبار العاجلة وما تعلنه روسيا عن استعدادها لمساعدة طهران وواشنطن بنقل اليورانيوم المخصب. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تبدي روسيا هذا الاستعداد، بانتظار طبعا الجهود الباكستانية في إيقاف هذا التوتر وعدم العودة إلى عمليات عسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا روسيا تنفي بيع مسيرات لكوبا. نتابع في أخبارنا، حيث اقترح المستشار الألماني فريدريتش ميرتس منح أوكرانيا صفة عضو منتسب داخل هياكل الاتحاد الأوروبي كخطوة انتقالية تمهد لانضمامها إلى التكتل. ودعا ميرتس أيضا إلى منح المسؤولين الأوكرانيين حق المشاركة في قمم الاتحاد والاجتماعات الوزارية دون حق تصويت، مع طرح التزام سياسي بتوفير ضمانات أمنية لكييف. كشفت بيانات ومصادر روسية توقف أو خفض إنتاج الوقود في معظم مصافي النفط الرئيسية بوسط روسيا بعد هجمات بمسيرات أوكرانية خلال الأيام الماضية. وأشارت المصادر إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصافي المتضررة تتجاوز 83 مليون طن سنويا، بما يعادل نحو ربع طاقة التكرير الروسية، وسط تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة وخطوط الأنابيب. نتابع من بريطانيا، حيث شهد البرلمان سجالا حادا بعد قرار حكومة كير ستارمر تخفيض بعض القيود على منتجات النفط الروسي المكررة في دولة ثالثة بسبب اضطراب الإمدادات الناجم عن أزمة مضيق هرمز. رئيس الحكومة كير ستارمر دافع عن القرار بالقول إن حكومته تطبق حظرا تدريجيا من أجل حماية المستهلكين في المملكة المتحدة، في حين لقي القرار انتقادات حادة من المعارضة. التفاصيل في هذا التقرير لمديرة مكتب العربية في لندن ريما مكتبي.
2: للضرورة أحكامها، فالذهب الأسود هذا شريان الحياة والتنقلات، وارتفاع أسعاره أي أسعار النفط قد يخنق بريطانيا. والضرورة تحتم تخفيفا مؤقتا لبعض العقوبات النفطية على روسيا خوفا من أزمة وقود وارتفاع كبير في الأسعار بسبب أزمة مضيق هرمز. الخطة كانت حظر استيراد الديزل ووقود الطائرات المصنوع من النفط الروسي حتى لو جاء عبر دول ثالثة مثل الهند وتركيا. لكن الحكومة البريطانية قررت تطبيق الحظر تدريجيا بسبب اضطراب الإمدادات العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى عاصفة سياسية في جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان البريطاني.
3: نخسر 1000 وظيفة شهريا في قطاع النفط والغاز. سألته عن التراخيص الجديدة لا عن عمليات الحفر قائمة. ثم في وقت متأخر من الليلة الماضية سيدي الرئيس، أصدرت الحكومة إعلانا مفاجئا برفع العقوبات عن النفط الروسي. فهل يمكن لرئيس الوزراء أن يوضح لماذا يعتبر النفط الروسي مقبولا بينما يعتبر النفط من أبردين غير مقبول؟
2: لندن تؤكد أنها لا ترفع العقوبات عن موسكو، بل تمنح مرونة مؤقتة لحماية السوق البريطانية ومنع نقص الإمدادات.
4: What we announced yesterday.
5: ما أعلناه بالأمس.

0: وحزمة جديدة قوية من العقوبات تتجاوز العقوبات الحالية بكثير. تشمل هذه الحزمة حظرا جديدا على الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال، وحظرا جديدا على المنتجات النفطية المكررة من روسيا. كما أصدرنا ترخيصين قصيري الأجل لتطبيق العقوبات الجديدة تدريجيا وحماية المستهلكين في المملكة المتحدة. سيدي الرئيس، هذه ممارسة معتادة.
1: أكثر من نصف وقود الطائرات في أوروبا يمر عبر مضيق هرمز، وأسعار الوقود تضاعفت تقريبا منذ بداية الحرب. أوكرانيا انتقدت قرار بريطانيا معتبرة أن أي استثناءات تعني أموالا إضافية لآلة الحرب الروسية. حكومة كير ستارمر تقول إن العقوبات لا تزال قائمة، وما يجري هو تشتيتها تدريجيا من دون التسبب بفوضى في أسواق الطاقة. وبغض النظر من يقول ماذا، حرب إيران ومضيق هرمز أعادت تشكيل حسابات الغرب حتى في ملف العقوبات على روسيا. من لندن ريما مكتبي العربية.
2: أعلن حاكم منطقة سامارا الروسية فياتسلاف فيدوروشيف مقتل شخصين جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدينة تيزران الواقعة على نهر الفولغا التي تضم مصفاة نفط كبيرة وتبعد نحو 1000 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. هذا وتجري روسيا وبيلاروسيا مناورات نووية مشتركة وصفت بالواسعة وتحاكي استخدام القوات النووية في حال التعرض للهجوم.

0: وبالتزامن مع هذه المناورات، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تدرس شن هجمات إضافية على أوكرانيا من جهة بيلاروسيا، محذرا من جر مينسك إلى الحرب، قائلا أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة.
1: ناقشت بالتفصيل الوضع الراهن في منطقة بيلاروسيا بريانسك مع الجيش الأوكراني وأجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن ووزارة الخارجية، وتوصلنا إلى أن روسيا تدرس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا من هناك، وتحديدا على المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيغيف وكييف.
0: معنا من موسكو مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد. أهلا بك عبد الجواد. أن تجري روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية نووية فيما بوتين في الصين خارج البلاد، ما الرسالة منه؟
2: روي، يعني هي رسالة للغرب بعدم ضرورة الاقتراب من الخطوط الحمراء، تلك الخطوط التي تحدثت عنها منذ بدء الصراع بين موسكو والغرب. هذا الشيء يأتي على خلفية التصعيد العسكري الذي يشهده الداخل الروسي منذ نحو أسبوع من الآن، وأن منطقة موسكو والعاصمة هو مركز اتخاذ القرار شهدت وصول عدد قياسي من المسيرات لم تشهده العاصمة الروسية منذ بدء الصراع. لكن على الجانب الآخر، إجراء مثل هذه المناورات كما تتحدث بعض القراءات في ظل وجود وسفر بوتين وإجراء ذاك اللقاء الهام في الصين، يدل على أمر واحد، بأن إجراء واستخدام السلاح النووي والتهديد والردع يعني هو أمر يعني غير مرتبط بشكل مباشر بمكان وجود الرئيس، ويمكن التحكم بتلك الأمور بغض النظر عن مكان تواجد القوات. ليست هي المناورات الأولى التي تجريها موسكو ومينسك راوية، لكن هذه المرة تأتي على خيار واسع جدا، يعني كما هو ملاحظ من تقارير وزارة الدفاع الروسية بأن الأمر يدخل على خط سلاح الجو الروسي من جهة، الغواصات النووية من جهة، مراكز إطلاق الصواريخ من جهة ثالثة، وأسطولين طبعا من الأساطيل القوية لروسيا أيضا تدخل على خط تلك المناورات. لذلك عملية الردع يعني كما يقول المثل الروسي راوية إن صح التعبير، في كل أمر شيء من الحقيقة، يعني بغض النظر عن أن الإعلان الرسمي هو لتجربة القوات في حال احتاجت إلى عملية ردع وغير ذلك، لكن في نهاية المطاف هي رسالة واضحة بضرورة عدم المساس بالخطوط الحمراء لموسكو.
0: طيب عبد الجواد، ما الذي حقق حتى الآن أو حسم في هذه الزيارة لبوتين إلى الصين؟ مثلا مسألة مشروع سيبيريا 2، أيضا أسعار النفط، والأهم الحرب الأوكرانية الروسية، هل هناك اتجاه لأن يلعب الجانب الصيني أي دور في إنهائها؟

روي كما تحدث الجانب الصيني يوم أمس على لسان رئيس البلاد بأن الأزمة في الشرق الأوسط التي تلعب دور محوري في ضرب أسواق الطاقة العالمية ستنتهي قريبا. هو متأكد من هذا الأمر. هذا الأمر جاء بعد نقاش مع بوتين مطولا.

0: كانت لا حدود لها من النفط، وراحت التقارير للحديث عن أن إمدادات النفط الروسية خلال الربع الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 35%. اليوم في التقارير الرئاسية في الداخل الروسي يدور الحديث عن أن التبادل التجاري بين موسكو وبكين يعني سيكون قرابة 200 مليار دولار، وهو رقم في العلاقات بين البلدين لم يسجل من قبل. لذلك العلاقات الروسية الصينية اليوم تشهد حضورا واسعا، وسيكون لها دور واسع طبعا في تسوية أسواق النفط، ولا سيما أن موسكو يعني تشارك هذا الأمر مع كثير من اللاعبين الدوليين أصحاب القرار بما يخص عملية أسواق الطاقة، ومنهم طبعا منظمة أوبك بلس.
1: شكرا لك من موسكو مدير مكتب العربي عبد الجواد الرشد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الصين تعرقل زيارة مسؤول من البنتاغون لبكين بسبب صفقة أسلحة لتايوان.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن وبلدات في الضفة الغربية، تركزت في جنين ونابلس والخليل، وتخللتها مداهمات وعمليات اعتقال. وفي جنين تواصل قوات الجيش اقتحام المدينة، ما أجبر المدارس على تأجيل الدوام حتى الساعة 9:00 صباحا، فيما احتجزت القوات أصحاب المحال التجارية ومنعتهم من فتح متاجرهم. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية في نابلس مدير جمعية مديد خلال اقتحام منطقة عسكر البلد شرق المدينة وشابة خلال الاقتحام المدينة مدينة الخليل، وواصلت أيضا مداهماتها في مخيم الجلزون شمال رام الله. صرف التعهدات قد يعرقل تنفيذ خطة تتجاوز كلفتها 70 مليار دولار، هذا ما أعلنه مجلس السلام في قطاع غزة، منوها في أو إلى وجود فجوة في تمويل خطة إعمار القطاع. تقرير مرفوع إلى مجلس الأمن الدولي أكد ضرورة تسريع التمويل لسد الفجوة بين التعهدات والتنفيذ على الأرض.
8: في غزة لا تتوقف الحرب عند صوت الصواريخ فقط، بل تمتد إلى ما بعد الركام، إلى معركة عنوانها من سيدفع ثمن إعادة الحياة؟
9: أمين كثير إن إيش مجلس السلام يعمر لنا بياتنا ونرجع لديورنا لدورنا ولأراضينا الأساسية، لكن بعد موقف مجلس السلام على الفاضي مين بيعمر لنا؟ إحنا زي ما إحنا، فيش إعمار، مش شايفين إشي.
8: يعلن مجلس السلام عن فجوة في تمويل خطة إعادة إعمار غزة في ظل برنامج تقدر كلفته بأكثر من 70 مليار دولار، أنشئ للإشراف على خطة لإعادة إعمار القطاع بعد دمار واسع طال 85% من بنيته التحتية. ورغم تعهدات مالية وصلت إلى 17 مليار دولار، فإن المجلس يحذر من أن بطء صرف الأموال قد يعرقل التنفيذ ويحول الخطة إلى إطار نظري غير قابل للتطبيق.
10: تمثل الأموال التي تعهدت بها الدول ولم تصرفها بعد الفرق بين إطار عمل موجود على الورق وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة.
8: وفي تقرير قدم إلى مجلس الأمن الدولي

0: لي التابع للأمم المتحدة دعا المجلس إلى تسريع صرف الأموال، محذراً من أن الفارق بين التعهدات والصرف هو الفارق بين مشروع على الورق وإعادة إعمار حقيقية على الأرض، وبين تعقيدات سياسية وأمنية من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق من القطاع ورفض حركة حماس تسليم سلاحها، إلى الجدل حول الشفافية وآليات الرقابة. يبقى مستقبل غزة معلقاً بين الركام والوعود.
1: رجح مسؤولون في كوريا الشمالية بأن يقوم الرئيس الصيني شي جي بينغ بزيارة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يونغ تأتي بعد تحضيرات شملت زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين. وبالتوازي مع القمة الروسية الصينية، أفادت ثلاث وكالات مخابرات أوروبية ووثائق اطلعت عليها وكالة رويترز بأن القوات المسلحة الصينية دربت سرا نحو 200 عسكري روسي داخل الصين أواخر العام الماضي، وعاد بعضهم منذ ذلك الحين للقتال في أوكرانيا.
2: من المناورات المشتركة إلى ساحات التدريب السرية، يبدو أن التنسيق العسكري بين موسكو وبكين يتجاوز بكثير ما تعلنه العاصمتان رسميا. فخلف الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية، تكشف وثائق ثلاث وكالات مخابرات أوروبية عن تعاون ميداني من داخل منشآت عسكرية في الصين في مواقع تشمل بكين ونانجينغ، حيث تلقى نحو 200 عسكري روسي تدريبات متخصصة أواخر العام الماضي قبل أن يعود بعضهم لاحقا إلى جبهات القتال في أوكرانيا. في تناق بين خبرة ميدانية راكمتها روسيا في الحرب الأوكرانية وقدرات تقنية متقدمة تمتلكها الصين، وقع ضباط كبار من البلدين في يوليو 2025 اتفاقية تركز في معظمها على تأهيل قوات روسية في مجالات تشمل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية وطيران الجيش ووحدات المشاة المدرعة. كما تنص الاتفاقية على إرسال مئات الجنود الصينيين إلى روسيا لتلقي تدريبات مماثلة، إلى جانب حظر التغطية الإعلامية للزيارات ومنع إبلاغ أي أطراف ثالثة بها.
3: فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، تحافظ الصين باستمرار على موقف موضوعي ومحايد، وعملت على تعزيز محادثات السلام وعلى الأطراف المعنية ألا تؤجج المواجهة عمدا وتلقي المسؤولية على الآخرين.
2: ورغم سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين الاستراتيجيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في عام 2022، تواصل بكين التأكيد على التزامها بموقف محايد من الصراع، مقدمة نفسها وسيطا للسلام، فيما تعكس زيارة بوتين 25 إلى الصين مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي، وتعزز ما يوصف بالشراكة في كل الظروف.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصين تعرقل زيارة مقترحة لوكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون السياسات ألبريدج كولبي لبكين، وذلك تزامنا مع صفقة أمريكية محتملة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار. وجه وزير العدل الأمريكي تود بلانش لائحة اتهام بحق الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو، وقال إن الولايات المتحدة ستعمل على سجن كاسترو على أراضيها بعدما وجه له القضاء الأمريكي اتهامات على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 96. وقال بلانش خلال مؤتمر صحفي في ميامي إن كاسترو سيمثل أمام المحكمة طوعا أو بطريقة أخرى.
4: The indictment was returned by a grand jury sitting in this district in Miami on April 23rd, 2026, and was unsealed today. For nearly 30 years, the families of four murdered Americans have waited for justice. As alleged in the indictment, Raul Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
1: وفي تعليق على الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد رئيس كوبا السابق راول كاسترو بقتل مواطنين أمريكيين، قال السفير الروسي في هافانا إن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتصعيد

التوتر مع كوبا. من جهته وصف ترامب قرار القضاء الأمريكي بتوجيه اتهامات إلى كاسترو بأنه لحظة فارقة وبالغة الأهمية بالنسبة لكوبا، ووصفه باليوم العظيم. إذن هذا الخبر العاجل للصحة العامة بالسعودية. نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ونؤكد الجاهزية إذن لخلال موسم الحج. نتابع أخبارنا في مقابل هذه التطورات، وبمناسبة ذكرى استقلال كوبا وجه وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو المنحدر من أصول كوبية، رسالة مصورة باللغة الإسبانية لمواطني الجزيرة، دعاهم فيها إلى بناء علاقة ومسار جديدين مع الولايات المتحدة بعدما وصفه بمعاناة لا تصدق بسبب النظام الشيوعي. وحمل روبيو الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو مسؤولية نقص الخدمات، بل وعرض على الكوبيين دعم ومساعدة واشنطن، والهدف هو تحقيق انتقال سياسي وينهي أزمة البلاد وفق قوله. إذن نؤكد ونشير من جديد إلى الصحة العامة السعودية في هذا الخبر العاجل. نتابع مستجدات إيبولا وهانتا إذن، ونؤكد الجاهزية خلال موسم الحج. وإلى كوبا من جديد، حيث تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الجزء الغربي من الكرة الأرضية، إذ نشرت القيادة المركزية الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي فيديو يظهر جانبا من عملياتها بالتصدي لزوارق المخدرات، بالإضافة إلى الإرهابيين بحسب وصفها.

0: بدأت شركة مجموعة ميتا بعملية تسريح لحوالي 8000 موظف، أي نحو 10% من قوتها العاملة. يأتي قرار الشركة مع توجه رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى إعادة توجيه الموارد نحو الذكاء الاصطناعي. وبحسب بلومبرغ، أول من تم إبلاغهم بقرار التسريح هم الموظفون المقيمون في سنغافورة. حذرت الأمم المتحدة من أن تفشي الإيبولا المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء في المنطقة، مع امتداد الفيروس إلى مناطق إضافية خارج بؤرة انتشاره الأولى.
1: On the ground, our colleagues at WFP are telling us today that the Ebola outbreak could worsen food insecurity unless access constraints are overcome and assistance is scaled up.
0: إذن في موضوع مرتبط، نذكر بما تقوله الصحة العامة بالسعودية حول هذه الفيروسات. نتابع مستجدات إيبولا وهانتا ونؤكد الجاهزية خلال موسم الحج. أيضا منظومة الرصد الوبائي تعمل بكل جاهزيتها لحفظ صحة السكان وأيضا الحجاج. الصحة العامة بالسعودية تؤكد الجاهزية خلال موسم الحج أيضا وتجديد للإجراءات للقادمين من الدول المجاورة لمناطق تفشي إيبولا وهانتا، ورفع مستوى الاستجابة في منافذ الدخول للوقاية طبعا من هذه الفيروسات. ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات منطقة كامبي فيلجري قرب نابولي الإيطالية صباح الخميس. وفق المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، وقع مركز الهزة في خليج بوزولي وعلى عمق 3 كيلومترات، أعقبتها هزة ارتدادية أقل قوة إذن في نابولي. يأتي النشرة إلى العناوين. مصدر دبلوماسي للعربية يكشف بأن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد لإيران عبر باكستان. مسؤول أمني إسرائيلي يحذر من حرب طويلة مع إيران عبر جولات قتال متكررة. المجلس البحري العالمي يقول بأن إزالة ألغام هرمز قد تستغرق أسابيع ويحذر من المسيرات الإيرانية. وزارة الدفاع الروسية تعلن نقل ذخائر نووية إلى بيلاروسيا ضمن مناورات عسكرية ضخمة.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف؟ نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
7: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
7: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
9: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون نويهد أحييكم. نبدأ بالعناوين. مصدر دبلوماسي للعربية يكشف أن العمل جار على إطار اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، وباكستان تعمل على تقريب وجهات النظر. مسؤول أمني إسرائيلي يحذر من حرب طويلة مع إيران عبر جولات قتال متكررة. الخارجية الإثيوبية تتهم مصر بعرقلة الوصول للبحر الأحمر وتتعهد العمل للحصول على منفذ بحري بطرق سلمية.
1: تعداد النازحين في من ولاية غرب كردفان 42,000 أسرة.
0: والي غرب كردفان للعربية يعلن أن أكثر من 42,000 أسرة أصبحت في عداد النازحين في ظل غياب المؤسسات الرسمية والخدمية. توقف تكرير النفط في روسيا عقب هجمات بمسيرات أوكرانية. أهلا بكم. أفاد مصدر دبلوماسي للعربية أن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، مشيرا إلى أن إيران تدرس النص الأمريكي ولم تقدم ردها بعد. المصدر الدبلوماسي أوضح أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يعمل على تقريب وجهات النظر بين المقترحين الأمريكي والإيراني. المصدر أضاف أن زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لإيران ستتم فقط حال موافقة طهران على الاتفاق، مؤكدا أن العمل جار على إطار الاتفاق المؤقت بين أمريكا وإيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان أجرى محادثات في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. يذكر أن وزير داخلية باكستان التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمس في إطار زيارته لاستكمال جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. من إسلام أباد ينضم إلينا الصحفي عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك معنا. هل سيد نقوي ما زال في باكستان؟ وماذا عن هذا الرد الجديد الذي أو المقترح الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة إلى إسلام أباد وبدورها نقلته إلى إيران؟ ماذا في التفاصيل؟
2: نعم ميسون، بالفعل يبدو أن محسن نقوي ما زال في طهران، لا توجد هناك معلومات مضادة تقول أنه غادر، والحقيقة من المنطقي أن يبقى لأن بقائه هو إذن استمرار للعمل الذي بدأته باكستان، استمرار للتواصل المباشر، إضافة إلى ما بدأنا نسمع به وبات شبه مؤكد بأن السيد عاصم منير سيذهب إلى طهران. محسن نقوي أنجز الكثير من المهمة، عاد يوم أمس على عجل لأن هناك استفهامات وإيضاحات كانت تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أنها اليوم أرسلت ورقة علمنا من مصدر باكستاني بأنها ليست ورقة جديدة بالكلية حقيقة وليست انقلابا على الورقة ذات الـ14 نقطة التي كانت تقدمت بها إيران قبل قرابة الأسبوع. هناك بعض الليونة والمرونة هذه المرة تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إن صحت التسريبات. وأيضا علمنا بأن هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستقدم ضمانات كانت تثير الهواجس لدى إيران. ما تزال اللمسات الأخيرة،
0: هل الليونة فقط في هذا الاتفاق هي من قبل الولايات المتحدة وهناك أمر آخر مهم جدا، أمن منطقة الخليج، إلى أي حد هي أيضا متواجدة في هذه النقاط التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا عنصر مهم جدا.

0: الميسون، نبدأ بما انتهيت به. الحقيقة أمن الخليج محاضر بقوة في هذه المحادثات، لكن المصدر الباكستاني قال لنا بأنه لا يوجد يعني بنود مكتوبة هناك، قالها بالإنجليزية أن secret provision، أنه بند سري، لكن نحن نترجمها بأنها ليست بندا سريا وإنما تفاهمات غير مكتوبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بدفع وضمانة باكستانية. بالفعل ميسون، باكستان ليست موجودة فقط لتقرب وجهات النظر بين الطرفين، بل لتحقق أهداف تفيد الكل. باكستان ليست وحدها، من خلفها هناك حلفاء، هناك دول إقليمية تريد أن تحقق مصالح الجميع. إذن الملف أمن الخليج، عدم استهداف منشآت الطاقة والنفط في دول الخليج، إضافة إلى ضبط إيقاع الأذرع الإيرانية، لن يتم التفكيك الآن، لا يتم الحديث عن تفكيك هذه الأذرع، ولا يتم الحديث عن إنهاء عملها وإنهائها بشكل كامل، لكن الآن يتم الحديث بشكل مبدئي ومرحلي، بما أن الجميع يحاول أن يسعى لمنع التصعيد ومنع الانفجار وتحقيق اتفاق مبدئي. سيتم ضبط إيقاع هذه الميليشيات وهذه الأذرع، سيتم كف يدها، ضمان عدم التصعيد البحري والجوي. الحقيقة طيب هذا عبدالله. ما يقوله الباكستانيون وأنه حاضر في على رأس الملفات.
1: تحدثت عن موضوع التصعيد البحري، هرمز والملف النووي يمكن القول بأنها هي على رأس أولويات هذا الاتفاق، ولكن هل هناك من معلومات إذا كان موضوع هرمز ستكون نتائجه سريعة جدا إذا بحال تم القبول بهذه الشروط وتم الاتفاق بطبيعة الحال؟
0: بالفعل ميسون، هذا ما علمناه منذ بداية زيارة محسن النقوي الأولى. نحن يعني بات لدينا زيارتان الآن متقاربتان، الأولى والثانية. منذ الزيارة الأولى كان الباكستانيون أو المصادر التي يعني نتواصل معها يقولون بأن تقدم الملف، ملف هرمز متقدم جدا على الملف النووي، ومنذ ذاك الوقت قبل أن يعود للمرة الثانية يقول الباكستانيون بأن هذا الملف يعني بات شبه مكتمل وقاب قوسين وأدنى، وهو ملف هرمز. لكن بقي هناك نقاط تفصيلية تقنية لا يمكن للدبلوماسيين الحديث بها ولا حتى لوزير الداخلية محسن النقوي. الآن ستحتاج إلى تواجد عسكري لوضع فقط التثبيت والنقاط على الحروف، كيف يمنعون الاحتكاك، ما هي الطرق المسموحة، ما هي يعني النقاط المشتركة، ما هي قنوات التواصل المباشرة. هناك قنوات تواصل مباشرة لمنع أي تصعيد، لمنع أي احتكاك، لمنع أي تحرش، وفي حال حصل أي تحرش لكي لا يتحول إلى حرب أو تصعيد مباشرة. هذا ما يضعه العسكريون الآن. إذا ذهب سيد عاصم منير، ومن المقرر أنه سيذهب، سيناقشون هذه المسائل لتثبيتها، ليس للتفاوض عليها بشكل نهائي.
1: عبدالله بإيجاز، هل نحن الآن نتحدث عن اتفاق إطار، وبالتالي كما ذكر الرئيس دونالد ترامب بأنه سيكون هناك من 30 يوما لإنهاء المفاوضات كليا والوصول إلى اتفاق شامل، أم أيضا هذه النقطة ما زال عليها علامات استفهام وإيران حتى الآن لم تقبل بها؟ لأنه إيران تريد أن تقسم الاتفاق، بينما الولايات المتحدة تريد اتفاقا شاملا ونهائيا.
0: بالفعل ميسون، ما لدي هنا من اسلام اباد من معلومات عبر التواصل لا يتحدث عن 30 يوما، لكنه يتحدث عن اطار، اتفاق اطاري مرحلي سيفضي في النهايه اذا تقدم خطوه بخطوه، لان هناك الكثير من النقاط داخل هذه الورقات التي سيتفاهمون عليها، ايضا هناك مراحل تدريجيه. اذا الان يقول الباكستانيون بان الاطار، الاتفاق الشامل ما يزال بعيد المنال، لكن لا نعرف كم هو بعيد، هل هو 30 يوما ام اكثر. هناك يعني احاديث تقول ربما سيستغرق مده أكبر من 30 يوما، أو ربما بعد ما صرح به دونالد ترامب سيضغط على الوسيط وسيضغط على جميع الأطراف لمحاولة اختصار هذه المدة. لكن الآن في المدى المنظور لا يوجد اتفاق شامل إطلاقا، هذا ما يقوله الباكستانيون، هو مجرد اتفاق مرحلي سيفضي في النهاية إلى الخطوة التي بعدها إلى الاتفاق الشامل. هذه الفترة غير معلومة حتى الآن، يقول دونالد ترامب 30 يوما، لكن هذا غير مؤكد لدينا في باكستان.
1: شكرا لك، من إسلام أباد الصحفي عبدالله خلوف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حذر إيران من عدم إبرام اتفاق، وقال أن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما بشن المزيد من الهجمات عليها إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام. ترامب وصف الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهاوية، كما طالب الجانب الإيراني بتقديم إجابات صحيحة بنسبة 100% على مقترح إنهاء الحرب.
2: After you said yesterday you're about an hour away from making a decision, where does that stand today? Have you heard anything from them?
3: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly.

0: حذر مسؤول أمني إسرائيلي من أن الحرب مع إيران قد تكون طويلة الأمد، داعيا إلى تنسيق التوقعات مع الرأي العام الإسرائيلي بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت. ونقلا عن المسؤول الأمني، فأن إسرائيل قد تخوض جولات قتال متكررة مع إيران ربما سنويا أو بوتيرة أسرع لضمان ألا يهدد النووي والصواريخ البالستية وجود إسرائيل. من القدس ينضم إلي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أستاذ مجدي، البعض يعرف بأنه عندما يقرر ترامب نتنياهو وإسرائيل تنفذ. إذن بأي إطار يمكن أن نضع مثل هذه التصريحات للمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بأنهم سيتابعون الحرب على إيران؟ هل يجب أن نتوقف عند التصريحات الكلامية أم عند الأفعال؟
1: بالحقيقة علينا أن نتوقف عند الأفعال، يعني التصريحات كثيرة إذا كان من أمنيين أو سياسيين، خاصة السياسيين الذين يتحدثون بصفة أمنية أيضا. هناك بعضهم مثل وزير الدفاع أو من يتبعون لوزارة الدفاع وهم سياسيين لكنهم يتحدثون بلمسة أمنية مثلا، ولكن هناك تقديرات أمنية تقول بأن الوضع مع إيران سوف يصل إلى درجة أن نعود إلى ما كنا عليه قبل هذه الحرب، أي أن هناك إمكانيات لجولات متعددة بين إسرائيل وإيران كما حصل سابقا في الحرب في العام الماضي وليس فقط في الحرب الأخيرة. لذلك هناك الكثير من التقديرات الإسرائيلية التي تعتمد على ما يحدث وليس على التصريحات إذا كان من ترامب أو نتنياهو أو الإيرانيين أو الباكستانيين أو غيرهم. لا يحدث شيء في هذه المرحلة يشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق على الأقل بحسب التقديرات الأمنية الخالصة الإسرائيلية، ويقولون أننا سوف نذهب إلى وضع يعني يكون به لا حرب ولا سلم، وعندها تكون إمكانية الجولات المتعددة أو الجولات التي كانت على غرار الجولات الإسرائيلية مع حماس في حينه قبل 7 أكتوبر نعود إلى تلك المرحلة، وهذا أمر خطير جدا على إسرائيل.
0: ولكن هذه المرة أستاذ مجدي، يعني الولايات المتحدة هي من تبرم اتفاق إذا بحال وصلت إلى هذا الاتفاق مع إيران. هل إسرائيل تستطيع أن تقوم بهذه العمليات من دون الضوء الأخضر الأمريكي؟
1: إذا وصلت الولايات المتحدة وتوصلت إلى اتفاق مع إيران فإن إسرائيل ستلتزم بهذا الاتفاق حتى النهاية، ولكن يتعلق ماذا سيحدث بعد الانتخابات الإسرائيلية. هل سيبقى بنيامين نتنياهو وهذه الحكومة على سلم على رأس الهرم في إسرائيل أم أنه سيتغير؟ حتى الآن حسب الاستطلاعات لا نتنياهو يستطيع أن يشكل حكومة ولا المعارضة تستطيع أن تشكل حكومة بدون الأحزاب العربية. لذلك هناك يعني إمكانيات كثيرة، ممكن أن تكون حكومة وحدة وطنية إسرائيلية قد تغير الاستراتيجية بالنسبة لإيران لهذا الجانب أو ذاك، ولكن جميع الدلائل تشير إلى أن أي حكومة مقبلة خاصة إذا كانت من المعارضة الإسرائيلية سوف تتفق مع الولايات المتحدة على شأن آخر وعلى تصرف آخر مع إيران. قد يمدح إسرائيل بعض المرونة في محاولة ضرب ما يشكل خطر كياني على إسرائيل إذا بقي خطر كذلك. يعني هذه هي الأجواء فيما يتعلق بهذا الموضوع.
0: طب ماذا عن أذرع إيران؟ يعني إسرائيل لديها حزب الله على حدودها، إذا هذا الاتفاق لم يشمل أيضا تقييد أذرع إيران كيف ستتصرف إسرائيل؟ هل ستجدها مثلا ذريعة حتى تضرب إيران وبالتالي تستمر بضربها لحزب الله؟
1: بالطبع في حال لم يكن هناك حل أو لم يتوصلوا إلى أي اتفاق بشأن الأذرع الإيرانية في المنطقة فإن إسرائيل ستستمر

0: بضرب حزب الله، ويكون ذلك ضرب لحرس الثورة الإيراني المتواجد في لبنان بحسب المنظور الإسرائيلي على الأقل. لذلك يعني لا نرى أن إسرائيل ستتوقف عن باقي الحروب في حال توصلوا إلى اتفاق مع إيران ولم يكن ضمنه مسألة الأذرع، بما في ذلك حماس. إسرائيل تعتبر حماس أيضا ذراع إيراني، تعتبر حزب الله ذراع إيراني، تعتبر الحوثي ذراع إيراني، تعتبر ميليشيات العراقية ذراع إيراني. لذلك سيكون هناك بعض التجاذبات هنا وهناك خلال الفترة القريبة، علما ميسون نحن في يعني أشهر الانتخابات في إسرائيل،
1: صحيح.
0: لذلك التصريحات كثيرة ولكن ننتظر العمل. حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى أوامر جديدة فيما يتعلق بلبنان، فيما يتعلق باليمن، فيما يتعلق بالعراق، كل شيء ما يسمى بالهولد أو متوقف في هذه المرحلة انتظارا
1: نعم.
0: لما يمكن أن يحصل بين الولايات المتحدة وبين إيران وإسرائيل. يعني إذا لم نقول ذلك يعني بشكل أو بآخر، إسرائيل ممتعضة جدا من إمكانية التوصل إلى اتفاق لا يضمن الخطوط الحمراء بما في ذلك الأذرع وليس فقط البالستي والنووي.
1: شكرا لك من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق شخصين أدين بتشكيل جماعة انفصالية لزعزعة أمن البلاد، وذلك بحسب بيان للسلطات القضائية. السلطات اتهمت الشخصين بالتحريض على التمرد المسلح وتشكيل جماعات إجرامية وتنفيذ عمليات لإطلاق نار واغتيالات، وذلك بعد تأييد المحكمة العليا للحكم. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. 8000 مفقود منذ الحرب في السودان بحسب الصليب الأحمر الدولي.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أكد المجلس البحري الدولي ومجلس بحر البلطيق أن إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن المنظمتين أن المسيرات الإيرانية باتت تشكل تهديدا إضافيا لحركة السفن، وأكدتا أن استئناف الشحن البحري بشكل كامل يتطلب توفير ضمانات أمنية واضحة. وتعليقا

0: على التطورات في مضيق هرمز، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا إن عددا من الدول بدأت نقل قدرات عسكرية إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة، مشيرا إلى أن فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا تشارك في الجهود الرامية لإبقاء المضائق مفتوحة، مشيرا إلى بحث تعزيز التعاون مع شركاء الناتو في الخليج.
1: Importantly, we are now seeing many countries coming together around plans to ensure freedom of navigation. Some are moving assets to the region, including France, Belgium, the Netherlands, Italy, Germany, the United Kingdom, and others. And this preparation is key to ensure that the Strait can be open for transit. And as we discuss the current situation, we will also discuss how to further strengthen cooperation with NATO's partners in the Gulf region.
0: هذا ورصدت كاميرا العربية حركة الملاحة في المضيق، نتابع.

0: واصلت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن وبلدات في الضفة الغربية، تركزت في جنين ونابلس والخليل وتخللتها مداهمات وعمليات اعتقال. وفي جنين تواصل قوات الجيش اقتحام المدينة، ما أجبر المدارس على تأجيل الدوام حتى الساعة 9 صباحا، فيما احتجزت القوات أصحاب المحال التجارية ومنعتهم من فتح متاجرهم. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية في نابلس مدير جمعية مديد خلال اقتحام منطقة عسكر البلد شرق المدينة، وشابا خلال اقتحام مدينة الخليل. وواصلت مداهماتها في مخيم الجلزون شمال رام الله. اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية مصر بمحاولة تطويق وعرقلة وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، وأكدت الخارجية الإثيوبية أن أديس أبابا ستواصل العمل للحصول على منفذ بحري بوسائل سلمية ومستدامة، معتبرة أن بقاء إثيوبيا دولة حبيسة هو أمر غير مقبول. أكد والي ولاية غرب كردفان في تصريحات للعربية أن أكثر من 42 ألف أسرة أصبحت ضمن النازحين، معظمهم داخل ولاية شمال كردفان المجاورة.
1: أعداد النازحين من ولاية غرب كردفان 42 ألف أسرة. 42 ألف أسرة، أغلب هؤلاء موجودين في حاضرة ولاية شمال كردفان الأبيض. في حوالي 3600 أسرة الموجودين في ولاية النيل الأبيض. في حوالي 6000 أسرة الموجودين في ولاية الخرطوم. في أعداد قليلة يمكن في حوالي 500 أسرة في ولاية القضارف، في زي 100 أسرة في ولاية كسلة، في عدد مماثل أيضا في ولاية البحر الأحمر. لكن الأغلب هذه الأسر موجود حوالي 32000 ديال موجود 32000 أسرة، أي ما يعادل 200000 نسمة ديال موجودين في الأبيض.
0: أيضا كشف والي ولاية غرب كردفان عن دمار واسع لحق بالولاية التي تسيطر عليها حاليا قوات الدعم السريع، مؤكدا أن معظم المؤسسات الخدمية والرسمية والبنية التحتية تعرضت للتدمير.
1: كل المؤسسات الحكومية الرسمية تدمرت تماما، كل المؤسسات الأكاديمية من جامعات من مدارس منها تدمرت تماما، البنية التحتية ما عدا مصدر وحيد، وده مصدر مهم حتى للميليشيا الموجودة ذاته، هو مصدر المياه. ده المصدر الوحيد ما ظل يمكن لحد ما محافظ عليه تواجده موجود، لأنه ده عصب الحياة، والميليشيا ذاتها بتحتاج لهذا المصدر باعتبارها هي محتاجة، وحتى استغلته مصدر دخل بالنسبة لها، بتبيع المياه للمواطنين بأسعار باهظة جدا، مصدر دخل بالنسبة لهم مستفيد منه، وعشان كده ظل هذا المصدر الوحيد الباقي حتى الآن. لكن كل البنية التحتية انهارت تماما.
0: من جهتها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان أن عدد المفقودين منذ بدء الحرب في البلاد وصل إلى 8000. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان عدنان عزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأكد تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين

من وصول آمن ودون عوائق. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء بأفريقيا الوسطى بسبب تفشي إيبولا.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. بالعودة إلى موضوع التصريحات للخارجية الأثيوبية تجاه مصر والمنفذ البحري على البحر الأحمر، ينضم إلينا من أديس أبابا مراسل العربية سعيد مزيان. سعيد، ماذا لدينا من تفاصيل حول هذه التصريحات بهذا التوقيت؟ الرسائل التي يعني صرحت بها الخارجية الأثيوبية.
5: نعم ميسون، هذه التصريحات تأتي في إطار ردود الفعل الرسمية الإثيوبية، خصوصا بعد تحركات مصر في دول المنطقة ودول الجوار. إثيوبيا في تصريحاتها اليوم اعتبرت هذه التحركات المصرية بأنها تطوق على إثيوبيا وبأنها تعرقل من محاولة إثيوبيا وصول إثيوبيا إلى منفذ بحري من خلال هذه الزيارات، واعتبرت أن هذه الزيارات التي تعملها مصر لدول المنطقة ودول الجبار هي ليست لتوطيد علاقاتها مع هذه الدول وتحسين علاقاتها الدبلوماسية، لكن إنما هذه الزيارات تتم للتطويق على إثيوبيا وعرقلة محاولة وصول إثيوبيا للبحر الأحمر.
4: طب هي إثيوبيا كيف تريد، يعني الناس سعيد تريد أن تعرف يعني إثيوبيا كيف تريد أن تصل إلى البحر الأحمر، وبأي طريقة مصر تعرقل؟ يعني هل هذه الزيارات وصلت إليهم معلومات حولها حتى تتحدث إثيوبيا بهذا الشكل، أم هي توقعات؟
5: بالفعل ميسون، يعني إثيوبيا يعني قد ذكرت مرارا وتكرارا أن وصول إثيوبيا للمنفذ البحري أمر حتمي ولا بد منه، وأنها ستواصل جاهدة للحصول على هذا المنفذ البحري من خلال كل الطرق السلمية والدبلوماسية، خصوصا مع تزايد التعداد السكاني، حيث وصل التعداد السكاني لإثيوبيا إلى 130 مليون نسمة. فمع التعداد السكاني الكبير هذا، يعني ذكرت الخارجية الإثيوبية أنها لن تظل عالقة ودولة حبيسة للفترة القادمة، وأنها ذكرت أيضا أنها ستواصل العمل من خلال الجهود الإثيوبية. إثيوبيا ترى أن تحركات مصر في الآونة الأخيرة وتحركاتها الدبلوماسية هذه أنها تعمل جاهدة، وذكرت أيضا الخارجية الإثيوبية أن طوال السنوات الماضية نهج مصر كان عدواني على إثيوبيا، وأن تحركاتها كانت يعني في محاولة عرقلة جهود إثيوبيا، سواء في ملف سد النهضة وأيضا ملف حصول إثيوبيا على منفذ بحري، وأيضا على
4: طب من أي دولة سعيد، من أي دولة سعيد وغيرها. تريد إثيوبيا أن تصل إلى البحر الأحمر ومصر تعرقلها؟ هل تذكر إثيوبيا عن أي دولة تتحدث، عن أي زيارة بالتحديد تخيفها بأنه مصر تعرقلها وصولها إلى البحر الأحمر؟
5: نعم ميسون، إثيوبيا يعني في مؤتمرها اليوم للخارجية الإثيوبية لم تحدد ولم تذكر دولة بعينها، إنما ذكرت بشكل عام وبشكل موسع لدول المنطقة بشكل عام، لكنها لم تحدد الدول معينة. لكن إثيوبيا يعني حاولت مرارا للحصول على منفذ بحري عبر

0: طريقتين، منها كانت يعني توقيع اتفاقية مع أرض الصومال، وأيضا ذكرت أن إثيوبيا ستحاول الوصول إلى البحر الأحمر عن طريق إريتريا. فمن خلال هذه الدولتين إثيوبيا ذكرت أنها ستحاول جاهدة لعمل حصولها على منفذ بحري. سواء التحركات المصرية في الآونة الأخيرة، قد رأينا زيارة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى إريتريا مؤخرا وإلى دول أخرى أيضا في دول الجوار إلى كينيا وغيرها، لكن إثيوبيا ذكرت بشكل عام أن هذه الزيارات والتحركات تعمل ليست لتحقيق مصالحها الدبلوماسية ولتعقيد علاقاتها مع هذه الدول، وإنما للتضييق والتطويق على إثيوبيا وعرقلة وصولها إلى منفذ بحري وعرقلة مشاعيها التنموية. ميسون،
1: شكرا لك. من أديس أبابا مراسل العربية سعيد منسيان. والآن إلى الشأن الروسي والأوكراني. كشفت بيانات ومصادر روسية توقف أو خفض إنتاج الوقود في معظم مصافي النفط الرئيسية بوسط روسيا بعد هجمات بمسيرات أوكرانية خلال الأيام الماضية. وأشارت المصادر إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصافي المتضررة تتجاوز 83 مليون طن سنويا، بما يعادل نحو ربع طاقة التكرير الروسية وسط تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة وخطوط الأنابيب. حاكم منطقة سمارة الروسية أعلن مقتل شخصين جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدينة سيزران الواقعة على نهر الفولغا التي تضم مصفاة نفط كبيرة وتبعد نحو 2000 كيلومتر عن الحدود الأمريكية الأوكرانية. وفي مقابل هذه التطورات تجري روسيا وبيلاروسيا مناورات نووية مشتركة وصفت بالواسعة وتحاكي استخدام القوة النووية في حال التعرض لهجوم.

0: وبالتزامن مع هذه المناورات، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تدرس شن هجمات إضافية على أوكرانيا من جهة بيلاروسيا، محذرا من جر مينسك إلى الحرب، قائلا أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة.
1: ناقشت بالتفصيل الوضع الراهن في منطقة بيلاروسيا بريانسك مع الجيش الأوكراني وأجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن ووزارة الخارجية، وتوصلنا إلى أن روسيا تدرس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا من هناك، وتحديدا على المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيغيف وكييف.
0: من كييف ينضم إلينا مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، ماذا لدينا من جديد؟
2: نعم، يعني ميسون، استهدفت قوات الاتحاد الروسي الأراضي الأوكرانية ب116 مسيرة وصاروخ من طراز ام اسكندر في الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم استطاعت الدفاعات الجوية ان تسقط 109 مسيرات من اصل 116. هذه المسيرات استهدفت بشكل رئيسي شرق وشمال وجنوب البلاد، منطقة دنيبرا بتروسك، نيكوبل، كيريفويروك، سومي، كل هذه المناطق تعرضت لآثار نتيجة هذه الضربات، وهنالك عدد من الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذه الهجمات. طبعا القوات الروسية أو عفوا القوات الأوكرانية قالت أنها تواصل شن هجمات على العمق الروسي واستهداف مواقع استراتيجية متعلقة بالقطاع العسكري وكذلك أو الأصول العسكرية كما قالت، وكذلك القطاع الاقتصادي الذي يمول العملية العسكرية في أوكرانيا. أوكرانيا تعتبر هذا في إطار استراتيجية الضغط على القدرات العسكرية والاقتصادية، وهي تعتبرها استراتيجية هامة واستراتيجية حاسمة لا حيادة عنها. نعم يسون،
0: زيلينسكي تحدث عن عواقب وخيمة بخصوص المناورات بين روسيا وبيلاروسيا، وأيضا حذر من أن يتم جر مينسك إلى هذه الحرب. عن أي عواقب؟ يعني هل من الممكن أيضا أن يعني يهاجم مينسك إذا بحال ساهمت بشكل أو بآخر بهذه الحرب؟
2: نعم، اولا اوكرانيا تحذر من ان يعني تدخل مينسك في هذه الحرب بشكل مباشر، اي تكون هنالك عمليات عسكريه نشطه من اتجاه بيلاروسيا نحو الاراضي الاوكرانيه. ما الذي تتوقعه اوكرانيا؟ بل هو ليس توقع، وانما

0: تقول أن لديها معلومات استخباراتية موثقة أن موسكو تدرس فعليا عملية هجوم بري نحو الأراضي الأوكرانية من اتجاه الشمال. ميسون، تعلمين أن كييف العاصمة تبعد عن الحدود البيلاروسية أقل من ساعتين، والاجتياح الأول للأراضي الأوكرانية تم عن طريق هذه الوجهة، ووصلت القوات سريعا واستطاعت أن تحاصر أجزاء من العاصمة كييف، بل استطاعت أن تدخل إلى بعض أجزاء العاصمة الأوكرانية كييف. أوكرانيا تقول أنها بدأت في بناء خط هندسي دفاعي من بحيرة كييف، وهي عائق طبيعي يستطيع أن يمنع القوات من الدخول من هذا الاتجاه وحتى منطقة سومي، لتغلق الشمال بشكل كامل أمام أي تقدم روسي. ما الذي يمكن أن تفعله هذه العوائق الهندسية والدفاعات الهندسية؟ هي لا تستطيع أن تصد الهجوم تماما، ولكنها تبطئ من وتيرة الهجوم والتقدم للقوات، بما يسمح لكييف من إعادة انتشارها وتستطيع أن تحرك قواتها وآلياتها. زيلينسكي أيضا قال أننا بصدد تعزيز هذه الجبهة في حال أن لمسنا أن هنالك تحركات من قبل بيلاروسيا نحو الأراضي الأوكرانية.
1: ونحن نتحدث معك أيضا حذيفة، كان هناك خبر عاجل من الكرملين والذي يتحدث فيه عن موضوع لا مخاطر على إمدادات الوقود، بعدما تم الحديث عن استهدافات لهذه أو لتوقف تكرير النفط في روسيا. إذن الكرملين مشاهدينا يرد على تقرير بشأن توقف تكرير النفط بروسيا ويقول لا مخاطر على إمدادات الوقود. أشكرك حذيفة عادل زميلنا مراسل العربية من كييف، دائما سنكون معك لإطلاعنا بأي تطورات جديدة خاصة على الصعيد الميداني. تترقب المفوضية الأوروبية توقعاتها الفصلية للنمو الاقتصادي وسط متابعة تداعيات الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الأوروبي والعالمي، كما تتجه الأنظار إلى احتمال اتفاق بشأن مراكز احتجاز للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي في دول مثل رواندا وألبانيا بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الناتو في السويد وإدلاء الأمين العام للحلف مارك روتا ورئيس الوزراء السويدي بأولى التصريحات. اقترح المستشار الألماني فريدريتش ميرتس منح أوكرانيا صفة عضو منتسب داخل هياكل الاتحاد الأوروبي كخطوة انتقالية تمهد لانضمامها إلى التكتل. دعا ميرتس إلى منح المسؤولين الأوكرانيين حق المشاركة في قمم الاتحاد والاجتماعات الوزارية دون حق التصويت، مع طرح التزام سياسي بتوفير ضمانات أمنية لكييف. ومن بروكسل ينضم إلينا نور الدين الفريدي مراسل العربية. نور، ما هي دلالات هذا الطلب وفي هذا التوقيت من ميرتس بأن يسمح لأوكرانيا بأن تكون عضو منتسب وأيضا يعني تعطيها بعض الامتيازات؟
2: اقتراح المستشار سياسي بامتياز لأنه يمثل رسالة سياسية مزدوجة في اتجاه روسيا من أن أوكرانيا أصبحت تقريبا عضوا كاملا وأخذت موقعها كاملا حول الطاولة الأوروبية، حتى وإن كان على مستوى الصلاحيات قد يسمح لها بالمشاركة في اجتماعات القمم والاجتماعات الوزارية من دون المساهمة في آليات التصويت على القرارات الأوروبية، لأنها بموجب المعاهدة ليست عضوا ولا تستجيب بعد لشروط العضوية الواردة في المعاهدة.
1: طب هل سيحظى بموافقة كافة الدول نور الدين؟ الأمريكية
2: في تصوري أن على مستوى القمة لا يوجد هناك اعتراض على هذا الاقتراح من حيث المبدأ، حتى وإن كان في صفوف الكتل السياسية قد يواجه معارضة، لأن هذا قد يعد إلى حد ما انتهاكا للمعاهدة، المعاهدة الأوروبية التي حددت شروطا يجب على كافة الدول المرشحة الوفاء بها، وهو ليس شأن أوكرانيا في هذه المرحلة. ولكن الاقتراح هو اقتراح سياسي في اتجاه روسيا، من أن أوكرانيا جزء من الاتحاد الأوروبي، من أن الاتحاد الأوروبي سيوفر الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الوقت المناسب، أي بعد وقف إطلاق النار بمساعدة الولايات المتحدة. والجزء الثاني من الرسالة هو أيضا موجه إلى الإدارة الأمريكية التي يراها الأوروبيون وقد تخلت نسبيا عن دعمها أوكرانيا، لأن الولايات المتحدة أوقفت دعم أوكرانيا ماليا.

الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية هي التي تسدد فواتير مشتريات أوكرانيا من الأسلحة الأمريكية. فالخطوة خطوة تظل سياسية بامتياز. ولكن كلمة أخيرة، إذا لو عرض هذا الاقتراح على استفتاء الرأي العام الأوروبي

0: وزير داخلية باكستان يلتقي بهذه الأثناء نظيره الإيراني عضو مجلس الأمن القومي اسكندر مؤمني في طهران. إذن هذا يؤكد بأن وزير الداخلية الباكستاني ما زال داخل طهران، والكل يتوقع بظل وجوده في طهران يعني ترتفع حظوظ أن يصل إلى اتفاق إطاري، وبالتالي يعود أيضا قائد الجيش ليذهب إلى طهران لتوقيع هذا الاتفاق الإطاري. نور الدين، بخصوص مضيق هرمز والتداعيات الاقتصادية، كيف قيم الاتحاد هذا الأمر؟
1: المفوضية الأوروبية أعلنت قبل حين عن تكهنات الاقتصادية الفصلية، والأرقام تدل على أن النمو الاقتصادي الأوروبي يتراجع بسبب حرب إيران من ما كان متوقعا 1.5% إلى 1.1% إذا تواصلت الحرب. ثانيا، أن تداعيات الحرب أدت إلى ارتفاع التضخم المالي في الاتحاد الأوروبي إلى 3.1%. أن حرب إيران تؤدي إلى زيادة الإنفاق بمعنى أسعار الطاقة والمساعدات إلى غير ذلك، زيادة عجز الموازنات العامة، وبالتالي زيادة المديونية العامة. حرب إيران تؤثر على مختلف جوانب حياة الأوروبيين، من محطة البنزين إلى المزرعة، مرورا بوقود الطائرات وغيرها من المجالات الحياتية. الملاحظة الأخيرة التي كانت واردة في بيان المتحدث نائب رئيس المفوضية هي مسألة عدم اليقين، ماذا سيحدث، متى ستنتهي هذه الحرب، إذا انتهت الحرب ما هو أمد الأزمة. هذه الأسئلة الصعبة يقول عنها واحد من أعضاء المفوضية بأن أمام الاتحاد أشهر صعبة وربما سنوات. تفضلي.
0: شكرا لك. من بروكسل نور الدين الفريدي، مراسل عربية. نتابع من بريطانيا، حيث شهد البرلمان سجالا حادا بعد قرار حكومة كير ستارمر تخفيف بعض القيود على منتجات النفط الروسي المكررة في دولة ثالثة بسبب اضطراب الإمدادات الناجم عن أزمة مضيق هرمز.
2: للضرورة أحكامها، فالذهب الأسود هذا شريان الحياة والتنقلات، وارتفاع أسعاره أي أسعار النفط قد يخنق بريطانيا. والضرورة تحتم تخفيفا مؤقتا لبعض العقوبات النفطية على روسيا خوفا من أزمة وقود وارتفاع كبير في الأسعار بسبب أزمة مضيق هرمز. الخطة كانت حظر استيراد الديزل ووقود الطائرات المصنوع من النفط الروسي حتى لو جاء عبر دول ثالثة مثل الهند وتركيا. لكن الحكومة البريطانية قررت تطبيق الحظر تدريجياً بسبب اضطراب الإمدادات العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى عاصفة سياسية في جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان البريطاني.
3: نخسر 1000 وظيفة شهرياً في قطاع النفط والغاز. سألته عن التراخيص الجديدة لا عن عمليات الحفر القائمة. ثم في وقت متأخر من الليلة الماضية سيدي الرئيس، أصدرت الحكومة إعلاناً مفاجئاً برفع العقوبات عن النفط الروسي. فهل يمكن لرئيس الوزراء أن يوضح لماذا يعتبر النفط الروسي مقبولاً بينما يعتبر النفط من أبردين غير مقبول؟
2: لندن تؤكد أنها لا ترفع العقوبات عن موسكو، بل تمنح مرونة مؤقتة لحماية السوق البريطانية ومنع نقص الإمدادات.
4: ما أعلناه بالأمس هو حزمة جديدة قوية من العقوبات تتجاوز العقوبات الحالية بكثير. تشمل هذه الحزمة حظرا جديدا على الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال، وحظرا جديدا على المنتجات النفطية المكررة من روسيا. كما أصدرنا ترخيصين قصيري الأجل لتطبيق العقوبات الجديدة تدريجيا وحماية المستهلكين في المملكة المتحدة. سيدي الرئيس، هذه ممارسة معتادة.
2: أكثر من نصف وقود الطائرات في أوروبا يمر عبر مضيق هرمز، وأسعار الوقود تضاعفت تقريبا منذ بداية الحرب. أوكرانيا انتقدت قرار بريطانيا معتبرة أن أي استثناءات تعني أموالا إضافية لآلة الحرب الروسية.
5: حكومة كير ستارمر تقول إن العقوبات لا تزال قائمة، وما يجري هو تشتيتها تدريجيا من دون التسبب بفوضى في أسواق الطاقة. وبغض النظر من يقول ماذا، حرب إيران ومضيق هرمز أعادت تشكيل حسابات الغرب حتى في ملف العقوبات على روسيا. من لندن، ريما مكتبي، العربية.
0: وهذا خبر عاجل مشاهدينا.

0: رويترز عن مصدرين إيرانيين يتحدثان عن أن المرشد مجتبى خامنئي يرفض فكرة إخراج اليورانيوم من البلاد. إذن حسب مصادر رويترز، مجتبى ما زال يرفض إخراج اليورانيوم من البلاد. أتابع الآن من كوريا الشمالية، حيث رجح مسؤولون هناك بأن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغيانغ تأتي بعد تحضيرات شملت زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين. وبالتوازي مع القمة الروسية الصينية، أفادت ثلاث وكالات مخابرات أوروبية ووثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن القوات المسلحة الصينية دربت سرا نحو 200 عسكري روسي داخل الصين أواخر العام الماضي، وعاد بعضهم منذ ذلك الحين للقتال في أوكرانيا.
1: من المناورات المشتركة إلى ساحات التدريب السرية، يبدو أن التنسيق العسكري بين موسكو وبكين يتجاوز بكثير ما تعلنه العاصمتان رسميا. فخلف الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية، تكشف وثائق ثلاث وكالات مخابرات أوروبية عن تعاون ميداني من داخل منشآت عسكرية في الصين في مواقع تشمل بكين ونانجينغ، حيث تلقى نحو 200 عسكري روسي تدريبات متخصصة أواخر العام الماضي قبل أن يعود بعضهم لاحقا إلى جبهات القتال في أوكرانيا. في تناق بين خبرة ميدانية راكمتها روسيا في الحرب الأوكرانية وقدرات تقنية متقدمة تمتلكها الصين، وقع ضباط كبار من البلدين في يوليو 2025 اتفاقية تركز في معظمها على تأهيل قوات روسية في مجالات تشمل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية وطيران الجيش ووحدات المشاة المدرعة. كما تنص الاتفاقية على إرسال مئات الجنود الصينيين إلى روسيا لتلقي تدريبات مماثلة، إلى جانب حظر التغطية الإعلامية للزيارات ومنع إبلاغ أي أطراف ثالثة بها.
2: فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، تحافظ الصين باستمرار على موقف موضوعي ومحايد، وعملت على تعزيز محادثات السلام وعلى الأطراف المعنية ألا تؤجج المواجهة عمدا وتلقي المسؤولية على الآخرين.
1: ورغم سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين الاستراتيجيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في عام 2022، تواصل بكين التأكيد على التزامها بموقف محايد من الصراع، مقدمة نفسها وسيطا للسلام، فيما تعكس زيارة بوتين 25 إلى الصين مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي، وتعزز ما يوصف بالشراكة في كل الظروف.
0: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصين تعرقل زيارة مقترحة لوكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون السياسات ألبريدج كولبي لبكين، وذلك تزامنا مع صفقة أمريكية محتملة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار. وجه وزير العدل الأمريكي تود بلانش لائحة اتهام بحق الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو، وقال إن الولايات المتحدة ستعمل على سجن كاسترو على أراضيها بعدما وجه له القضاء الأمريكي اتهامات على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996. وقال بلانش خلال مؤتمر صحفي في ميامي إن كاسترو سيمثل أمام المحكمة طوعا أو بطريقة أخرى.
3: The indictment was returned by a grand jury sitting in this district in Miami on April 23rd, 2026, and was unsealed today. For nearly 30 years, the families of four murdered Americans have waited for justice. As alleged in the indictment, Raul Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: وفي تعليق على الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد رئيس كوبا السابق راول كاسترو بقتل مواطنين أمريكيين، قال السفير الروسي في هافانا إن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتصعيد التوتر مع كوبا. من جهته، وصف ترامب قرار القضاء الأمريكي بتوجيه اتهامات إلى كاسترو بأنه لحظة فارقة وبالغة الأهمية بالنسبة لكوبا، ووصفه

باليوم العظيم. ومشاهدينا نذهب لنتابع هذه الصور لقناة العربية لمضيق هرمز وطبعا الحركة فيه. نتابع هذه السفن متوقفة، ولكن هناك بعض يعني الزوارق الصغيرة التي تمر بهذا المضيق، لا نعرف هذه الزوارق إذا كانت هي الزوارق الإيرانية التي دائما تتحدث عنها إيران وبأنها هي التي تدير أقله منطقة محددة من مضيق هرمز. ودائما مشاهدينا نعرف بأن مضيق هرمز يعني منذ تقريبا بداية هذه الحرب تحاول إيران بأن يكون هو ورقة الضغط الرابحة بيدها، وأصبح من أولويات شروط أي اتفاق بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية بعدما كان الملف النووي هو الذي يتصدر. إذن هذه الصور الخاصة للعربية من مضيق هرمز، نتابع بعض السفن المتوقفة وأيضا الزوارق تمر من وقت إلى آخر في هذه المنطقة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم والآن أيضا الاتحاد الأوروبي يعني منذ قليل كان يتحدث عن موضوع مضيق هرمز والتأثيرات الاقتصادية التي أيضا تتكبدها أوروبا والعالم بسبب هذا المضيق. وكنا تابعنا أيضا في اليومين الماضيين بأن أوروبا أيضا بدأت تتحرك وأرسلت أيضا بعض السفن من أجل حماية مضيق هرمز، ومن أجل أيضا هناك كاسحات ألغام أيضا أرسلتها ألمانيا من أجل حماية هذا المضيق وفتحه لأنه يعرقل التجارة العالمية. ولكن حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصارا كبيرا على إيران، وبالتالي أيضا إيران تفرض بعض الرسوم إذا كانت أي سفن تريد أن تخرج من مضيق هرمز. حتى أن إيران يعني أكدت منذ أيام بأن هناك العديد من السفن استطاعت المرور ودفعت رسوما. بعض وسائل الإعلام تحدثت أن بعض السفن دفعت أكثر من 150 ألف دولار لإيران مقابل تأمين مرورها. ولكن كما نعلم مشاهدينا هناك تحديات كبيرة في مضيق هرمز حتى لو تم الاتفاق على فتحه، لأنه موضوع الألغام يشكل عرقلة كبيرة لهذه السفن، وبالتالي أيضا هناك أزمة ثقة بالنسبة لمالكي هذه السفن وبالنسبة أيضا لشركات التأمين حول مرورها، لأنه يقال بأن العديد من الألغام زرعت حتى أن إيران لا تعرف أماكنها، فيستغرق الأمر حتى من فك الألغام يستغرق أكثر من أسابيع، والبعض يتحدث بأنه ممكن أن تصل إلى أكثر من 6 أشهر. على كل ما زلنا نتابع هذه الصور الحصرية للعربية لمضيق هرمز، والحركة هناك تماما كما نتابع مشاهدينا هي متوقفة بشكل تام، إلا أن إيران تتحدث. لكن هناك زورق نتابعه الآن، أظن حسب ما أظن بأن هذه الزوارق تابعة طبعا للبحرية الإيرانية التي أيضا ما زالت تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط، وتقول بأنها هي التي تسيطر عليه وبأن لا سفينة يمكن أن تخرج من هذا المضيق دون التنسيق مع الجهات الأمنية الإيرانية، وبالتالي أيضا هناك رسوم يجب دفعها. على كل هذه النشرة مشاهدينا نتابع هي وصلت لنهايتها، ولكن نختمها مع هذه الصور الحصرية للعربية لمضيق هرمز والحركة هناك التي نتابعها أنها متوقفة بشكل تام. أشكر لكم طيب المتابعة، أترككم في أمان الله.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
7: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
9: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. مصدر دبلوماسي للعربية يكشف أن العمل جار على إطار الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران. مسؤول أمني إسرائيلي يتوقع جولات متكررة من القتال ضد إيران.
1: ولاية غرب كردفان 42,000 أسرة.
0: والي غرب كردفان يقول للعربية إن أكثر من 42,000 أسرة أصبحت في عداد النازحين في ظل غياب المؤسسات الرسمية والخدمية. بكين تكشف عن مساعي الرئيس الصيني للوساطة بين زعيم كوريا الشمالية وترامب. توقف تكرير النفط في روسيا عقب هجمات بمسيرات أوكرانية. أفاد مصدر دبلوماسي للعربية أن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، مشيرا إلى أن إيران تدرس النص الأمريكي ولم تقدم ردها بعد. أوضح المصدر الدبلوماسي أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يعمل على تقريب وجهات النظر بين المقترحين الأمريكي والإيراني. وأضاف المصدر أن زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لإيران ستتم فقط في حال موافقة طهران على الاتفاق، مؤكدا أن العمل جار على إطار الاتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران. وفي طهران أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. يذكر أن وزير داخلية باكستان التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمس في إطار زيارته لاستكمال جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حذر إيران من عدم إبرام اتفاق، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن المزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام. ترامب وصف الوضع بالنسبة للمفاوضات الأمريكية مع إيران بأنه على حافة الهاوية، وطالب الجانب الإيراني بتقديم إجابات صحيحة بنسبة 100% على مقترح إنهاء الحرب.
2: You said yesterday you're about an hour away from making a decision. Where does that stand today? Have you heard anything from them?
3: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly.
0: معنا في استديوهاتنا من الرياض الصحفي عبد الرحمن حياة. أهلا وسهلا بك سيد عبد الرحمن. يبدو أن مقر المفاوضات قد انتقل فعليا الآن من إسلام أباد إلى طهران وفقا ما يجري، لكن هل من معلومات أو تسريبات حول ما الذي يتم عليه العمل الآن في طهران؟
4: نعم، بعد تحية خالد لك وللمشاهدين الكرام، بالفعل كما تفضلت يعني إسلام أباد كثفت جهودها من جديد لإحياء عملية الوساطة، وتعمل حاليا يعني على تقريب وجهات النظر. هناك ورقة أمريكية جديدة، الجانب الأمريكي يأمل من إيران بأن توافق عليها. وزير الداخلية الباكستاني قام بزيارتين متتاليتين إلى طهران، وحاليا متواجد في طهران ويجري لقاءات ومباحثات مكثفة مع القيادتين في إيران، يعني القيادة السياسية وقيادة الحرس الثوري. باكستان تريد جواب واحد من موحد من الجانب الإيراني، بحيث لا يكون يعني رد ثم يأتي نقض لهذا الرد من جانب الحرس الثوري. إسلام أباد حاليا يعني من المتوقع يعني أنه في حال وافقت إيران، والتي لا زالت تدرس المقترح الأمريكي، في حال وافقت فسيقوم قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بزيارة

0: طهران للتأكيد على الحصول على الجواب من الجانب الإيراني وتثبيت الإيرانيين على الجواب، يعني لأن باكستان واجهت
1: للتأكيد وتثبيت موقف الإيرانيين
0: الإيراني، نعم.
1: وليس بورقة جديدة من الأمريكيين لتليين الموقف. لا، هناك من قال بأنه قد يذهب الوزير الباكستاني وزير الدفاع بورقة أيضا معدلة من الأمريكيين لتليين موقف الإيراني.
0: نعم، هناك روايتان يعني، لكن الأرجح أن وزير الداخلية الباكستاني هو يزور طهران بصفته مبعوث خاص لقائد الجيش، نعم، المشير عاصم منير، يعني الزيارة الأولى والزيارة الثانية. يعني هناك يعني مفاوضات مستمرة على عملية المقترح الأمريكي والرواقة الأمريكية الجديدة. يعني إسلامباد ما تسعى عليه في المرحلة الحالية وهي تبذل يعني وساطة جديدة ومكثفة ومركبة ومدعومة من جانب القوى الإقليمية ومن جانب الصين، يعني تحظى بحيوية جديدة.
1: ما هو أساس هذه الورقة؟ لا أحد يتحدث عن مضامين محددة يعني.
0: هو فعلا لا يوجد يعني إعلان رسمي، لا توجد يعني مواقف رسمية، لكن جميعها تكهنات وتسريبات. الجانب الأمريكي يريد إيران مجردة من البرنامج النووي ويريد اتفاق يعني واضح. إيران تريد أن تتفاوض على مراحل، يعني تحاول أن تكسب الوقت وتريد مثلا البت في كل ملف تدريجيا، يعني تريد ضمانات من الجانب الأمريكي، ضمانات دولية بأن لا تعود الحرب عليها مجددا. ثم
1: لكن هل هذا يعني أن الأمريكان، أو لأننا الآن حسب رويترز قبل قليل كان هناك نشر عن مصدرين إيرانيين بأن مجتبى يرفض فكرة إخراج اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب، هذا يعني أن أساس هذه الورقة الآن هو فكرة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتسليمه إلى الولايات المتحدة، في مقابل أن تؤجل أمريكا كل الأمور الأخرى، أن تتفاوض على كل النقاط الأخرى في فترة لاحقة؟ هل يمكن أن تكون مقتضى أو مضامين هذه الورقة بهذا الشكل؟
0: نعم، يبقى هو الملف النووي منذ البداية العقبة الأساسية في عدم توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق سلام. الولايات المتحدة تريد الخروج من هذه الأزمة بإيران مجردة من اليورانيوم والبرنامج النووي. إيران منذ البداية تصر على أن البرنامج النووي واليورانيوم المخصب حق سيادي لها، يعني لن تتخلى عنه، وهذه هي يعني منذ البداية
1: العقدة الرئيسية.
0: العقدة الأساسية. مؤخرا لاحظنا أن الجانب الأمريكي بدأ يعني يقدم تنازلات بأنه قد يقبل بتجميد البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عام. إيران وافقت يعني أو أبدت موافقتها على تجميد البرنامج أو تجميد اليورانيوم المخصب وتجميده على أراضيها. جاءت فكرة نقله إلى روسيا لكن الجانب الأمريكي رفض ذلك. جاءت فكرة أخرى بأن يتم نقله إلى دولة ثالثة مثل الصين أو كازاخستان، لكن لا تأكيد من أي طرف. يعني يبقى الملف النووي هو العقدة الأساسية حتى الآن،
1: وهذا ما تحاول الآن باكستان أن
0: نعم.
1: تقنع
0: تحاول أن توجد حل وسط يعني يقنع الطرفين، إما تجميده إما يعني إقناع الإيرانيين بالاحتفاظ بالجانب المدني مثلا وتقديم ضمانات بأن لا تطور السلاح النووي. يعني إسلامباد تحاول تقريب وجهات النظر والخروج بحل وسط.
1: هل هذه هي المحاولة الأخيرة التي تبدو لها باكستان؟
0: أعتقد لأن باكستان بدأت في السابق محاولة أولى فشلت بسبب تصرفات إيران وتعنتها ومحاولتها كسب الوقت، وحاولت أيضا نقل الوساطة الباكستانية إلى أطراف أخرى، لكن جميع الدول القريبة من إيران لا سيما الصين وحتى الدول الداعمة لعملية السلام دول مجلس التعاون حثت إيران على الاستفادة من باكستان كوسيط وأن لا تحاول أن تضيع هذه الفرصة.
1: طيب ماذا عن مضيق هرمز وهو المشكلة الآن الأساسية كذلك للاقتصاد العالمي بشكل عام؟ أين يوضع داخل هذه الورقة يعني؟
0: نعم، ما يهم باكستان كدولة مجاورة ودولة وسيطة وجميع الدول المتأثرة بالتوتر الحالي ولا سيما دول مجلس التعاون والصين ومعظم دول العالم، ما يهمه هو ضمان استمرار الهدنة، عدم العودة إلى الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. أعتقد أن الباكستانيين يعملون حاليا على إقناع الطرفين بسرعة التوصل إلى مذكرة تفاهم مبدئية تضمن عدم العودة إلى الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. يعني هذا هو المطلوب عالميا وإقليميا. الملفات الشائكة بالإمكان المناقشة فيها وبحثها في مراحل متقدمة.
1: شكرا لك، بانتظار ماذا يعني تنتج أو ينتج خلال

0: هذا وقد حذر مسؤول أمني إسرائيلي من أن الحرب مع إيران قد تكون طويلة الأمد، داعيان إلى تنسيق التوقعات مع الرأي العام الإسرائيلي بحسب ما نقلته صحيفة يديعو تحرنت. ونقلا عن المسؤول الأمني، فإن إسرائيل قد تخوض جولات قتال متكررة مع إيران ربما سنويا أو بوتيرة أسرع لضمان لا يهدد نووي وصواريخ البالستية وجود إسرائيل. وقد أكدت من جانبها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروف أن روسيا مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن بنقل اليورانيوم المخصب، مشددة على أن الأزمة الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر الحوار. في إيران، أفادت وكالة التسنيم الإيرانية أن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق شخصين أدين بتشكيل جماعة انفصالية لزعزعة أمن البلاد بحسب بيان للسلطات القضائية. اتهمت السلطات الشخصين بالتحريض على التمرد المسلح وتشكيل جماعات إجرامية وتنفيذ عمليات إطلاق نار واغتيالات، وذلك بعد تأييد المحكمة العليا للحكم. عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، مرحبا بك. يعني شيء ما خلف الكواليس في طهران ما زال يطبخ أو لم ينضج حتى الآن، ورقة المبادئ أو الاتفاق المبدئي، لكن ما أساس هذه الورقة تحديدا يعني برأيك؟
1: مساء الخير أستاذ خالد. يعني وسائل الإعلام تتناقل وجود رسائل أو رسالة النيات ما بين الطرفين، وهذه تعني غالبا ربما وجود تفاهم أولي وليس اتفاق نهائي شامل، ربما اتفاق حول بعض الجوانب لكن ليست المسائل الأساسية. لكن الشيء المثير في الموضوع أنه هذا يبدو أنه هذا العرض فيه شيء من الجدية من خلال أن الجانب الإيراني يدرس هذا العرض المقدم من واشنطن، لكنها تحاول رفع سقف الشروط قبل أي موافقة مبدئية. ربما هنالك مؤشر أيضا آخر، وهو إدخال قائد الجيش الباكستاني، وهذا يعني مجموعة من الجوانب. الجانب الأول أن الملف انتقل من وساطة دبلوماسية إلى قناة أمنية عسكرية حساسة، والأمر الثاني أن واشنطن غالبا أرسلت عرض أخير أو صيغة معدلة قبل العودة لمرحلة التصعيد العسكري. وربما اختيار قائد الجيش أستاذ خالد وليس وزير الخارجية الباكستاني يوحي بأنه القضايا المطروحة هي هرمز والضمانات الأمنية والتهدئة الإقليمية، بالإضافة إلى آليات منع التصعيد. الزيارة أيضا تعكس تخوف إقليمي حقيقي من انهيار الهدنة ومن ضربة عسكرية أمريكية، ربما قد تكون هذه المرة مختلفة عما جرى في في في في وقت سابق. لكن الشيء المؤشر الثالث المهم اللي علينا الانتباه له هو ظهور قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، وهذا يعني أنه القرار الحقيقي في الملف لن يكون دبلوماسيا فقط بل أمنيا عسكريا. والرسالة الأساسية أنه لا اتفاق إطار دون موافقة الباشداران الحرس الثوري مباشرة، ولقاء الوسيط الباكستاني مع قائد الحرس ماذا ربما يريد.

0: أن يعرف مجموعة من الجوانب، الاطلاع على الخطوط الحمراء التي قد يضعها الحرس الاتفاق أمام أي اتفاق قد يتم إبرامه، وأيضا أرادت إبلاغ باكستان أنه موقف الحرس ومؤسسة الحرس هي موحدة خلف التفاوض المشروط وليست معزولة سياسيا كما يحاول البعض الترويج له، أن هنالك خلاف ما بين الطرفين، الطرف الواجهة السياسية التي تريد التفاوض والوصول الى اليه ما للتهدئه وضمان عدم استهداف ايران، وايضا دور الحرس الثوري الايراني في هذا.
1: ممتاز. هناك كثير من التفاصيل والمعطيات التي ذكرتها فيما يتعلق بقائد الجيش، هو يقال بانه لن يذهب الى طهران الا عندما يحصل على موافقه ايرانيه ويذهب لهناك لتثبيت هذه الموافقه، لكن رويترز الان عن مصدرين ايرانيين تقول ان مجتبى خامنئي يرفض فكره إخراج اليورانيوم المخصب. إذن هذه هي الفكرة الأساسية في الورقة الأمريكية الآن، أن يخرج اليورانيوم المخصب ويسلم للأمريكيين في مقابل تنازلات ربما كثيرة ومتعددة في الملفات الأخرى. يعني مثلا مضيق هرمز، هل يمكن لترامب أن يقدم المضيق الآن بواقع جديد تفرضه أمريكا، يحمل المجتمع الدولي بعد ذلك مسؤولية التعاطي مع هذا الملف في مقابل لقطة الانتصار الحصول على اليورانيوم من طهران؟
0: يعني هذه نقطة ذكية أستاذ خالد، يعني أن إيران قد تقدم تنازل ما فيما يتعلق بإرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج مقابل الحصول على يعني أسميه مكاسب أخرى في ملفات أخرى، وكما تفضلت ربما قد تكون هذه الملفات في هرمز أو ضمانات أمنية أو فيما يتعلق ربما بتأجيل البحث حول البرنامج الصاروخي وحول دور إيران في دعم الوكلاء والأدرع الموجودين في المنطقة، وربما أيضا فيما يتعلق برفع العقوبات والحصول على الأرصدة المجمدة في نسبة محددة. لكن في تقديري أنه يعني الأمور ما زال المشهد غامض، وهنالك تصريحات متضاربة تصدر من الجانب الإيراني. ربما يعني الحديث الآن وإقحام المرشد في هذا الموضوع على الرغم أنه يعني كان فقط يوجه ويتدخل في أوقات ربما حساسة، لكن في هذا التوقيت كان تدخله ربما مفصليا أكثر من خلال إرسال رسالة للداخل الإيراني والجناح المتشدد بأنه لا يمكن التفريط بالثوابت الإيرانية خصوصا فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب الآن. لكن ظهور شخص أحمد وحيد أستاذ خالد في هذا التوقيت يحمل دلالة تشدد واضحة ويحمل رسالة أنه الحرس يراقب المفاوضات ولن يسمح بأي تنازلات تمس ربما المسائل الثلاث اللي هي هرمز وأيضا فيما يتعلق بالملفات الأخرى مثل البرنامج النووي وأيضا موضوع الضمانات الأمنية، لأن الجانب الإيراني بركز على نقطة أهمية الحفاظ على بقاء النظام الإيراني وجعلها أيضا إدراجها في صلب أي مفاوضات بحيث لا يتم استهدافه مستقبلا.
1: على كل حال سننتظر ما أيضا ما يأتي من طهران خلال الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم من عمان. في نشرتنا بعد الفاصل، 8000 مفقود منذ الحرب في السودان بحسب الصليب الأحمر الدولي.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها.

0: أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نشير إلى هذه الأخبار العاجلة من الكويت. النيابة العامة تقول إحالة المتهمين المتسللين التابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة. وتقول النيابة الكويتية أن عمليات التسلل لعناصر الحرس الثوري الإيراني نفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم، وتم العثور على أسلحة وذخائر وأجهزة رصد مع عناصر الحرس الثوري المتسللين. أيضا في هذا الإطار كذلك هناك أخبار عاجلة أخرى. أيضا تقول النيابة العامة الكويتية إن المتسللين تابعين للحرس الثوري كانوا ينوون استهداف مواقع عسكرية وسيادية. أكد المجلس البحري الدولي ومجلس بحر البلطيق أن إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع. ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن المنظمتين أن المسيرات الإيرانية باتت تشكل تهديدا إضافيا لحركة السفن، وأكدت أن استئناف الشحن البحري بشكل كامل يتطلب توفير ضمانات أمنية واضحة. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا إن عددا من الدول بدأت نقل قدرات عسكرية إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة، مشيرا إلى أن فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا تشارك في الجهود الرامية لإبقاء المضائق مفتوحة، مشيرا إلى بحث تعزيز التعاون مع شركاء الناتو في الخليج.
1: Importantly, we are now seeing many countries coming together around plans to ensure freedom of navigation. Some are moving assets to the region, including France, Belgium, the Netherlands, Italy, Germany, the United Kingdom, and others. And this preparation is key to ensure that the strait can be open for transit. And as we discuss the current situation, we will also discuss how to further strengthen cooperation with NATO's partners in the Gulf region.
0: تنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة، أهلا وسهلا بك معنا.
2: حياتي.
0: ما الذي يريده ترامب في خطاب النوايا هذا الآن؟
2: يريد التأكيد على الأولويات الأمريكية التي هي ذات طبيعة نووية بالدرجة الأولى. يريد أن يجد مخرجا لائقا به حتى لا يقال لماذا دخلت هذه الحرب وما زالت إيران تسيطر على مضيق هرمز، وما زالت إيران تملي على الجانب الأمريكي النواحي النووية. لست متأكدة أنه سيثبت بشكل صارم على موضوع الصواريخ والأذرع الآن، لعله يتناول ذلك لاحقا. أما في الوثيقة التي يعملون عليها الآن فإن الأولوية هي للموضوع النووي بالذات.
0: جيد، وبالتالي ما المخرج الذي يريده في هذا الخطاب؟

0: ما الإجابة الصحيحة كما يقول 100% التي يريدها الآن في الموضوع النووي في هذا الخطاب أساساً والتي قد تمثل لقطة انتصار يروجها يعني
1: تجميد الموضوع؟ يعني هو طبعاً لن يحصل على إعلان إيراني بأن إيران ستتخلى عن النووي كلياً. ما في الإمكان أن يفعلونه هو إنتاج أو إعادة إخراج الموضوع ليصبح لدى الرأي العام مبسطة. بمعنى
0: إيران قالت بأنها إيران مستعدة للتجميد، يعني نعم. ليس لديها نعم. مشكلة في تجميد
1: يعني المشكلة هي ليست حقيقة زميلة، هي إيران منذ البداية هي لا تقول أنها تسعى وراء النووي العسكري. منذ البداية إيران تزعم أن برنامجها النووي سلمي وأن لها الحق بالنووي السلمي. إذا صدر شيء ما من هذا القبيل إنه فعلا ليس جديدا. المشكلة هي في كمية اليورانيوم المخصب الموجودة، هي طبعا 450 كيلوغرام التي يقال إنه لربما الصين تكون الطرف الذي الآن يستقبل هذه الكميات. لسنا على ثقة من ذلك. أعتقد أن إيران لا تريد إخراج تلك الكميات لأنها تعني عمليا انتهاء برنامجها النووي العسكري. فإذا هي كمية اليورانيوم المخصبة من ناحية، هي طبعا كلام كما تفضلت عن تجميد لفترات طويلة، وإنما من أهم النقاط في رأيي هي نقطة قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع بدون إعلام المسبق، منذار المسبق. إذا هذه نقاط مهمة. إذا حصل
0: الآن رويترز تقول عن مصدرين إيرانيين إن مجتبى يرفض فكرة إخراج اليورانيوم المخصب، هل هذا يعني أنه فكرة حتى اتفاق المبادئ قد تنتهي من أساسها إذا تم رفض هذه الفكرة تحديدا كأساس لهذا الخطاب؟
1: يعني أنا رأيي نعم، رأيي أن هذه النقطة إذا كان فيها الرفض قاطع إلى بأن إيران لن تقبل بإخراج هذه الكميات ولن تقبل بعمليات إنقاذها، يعني أن ينتشلوها من تحت الأرض وأن يتم التأكد من أنها ليست عسكرية، كل هذا سيؤدي بدونالد ترامب إلى القول بأنه لن يتمكن من الآن فصاعدا الاستمرار في شراء الوقت من أجل إيران. إنه هو أيضا تحت الضغط، هو فعلا تحت ضغط كبير، لأن المؤسسة العسكرية والاستخبارية مع أنها هي التي أخطأت معه أساسا زميلي يعني خالد منذ البداية، هم أخطأوا في التقدير، ورطوه كما ورط كما الاستخبارات الروسية ورطت فلاديمير بوتين بحرب أوكرانيا. هو تورط، هو وقع في المأزق ولا يعرف كيف يخرج منه، لأن هذه الحرب تبدو الآن احتباطية لم تأخذ في
0: الحساب. سؤال أخير سيدة راغدة، هذه الفكرة الأساسية التي يتحدث عنها ترامب، أريد اليورانيوم أو الغبار النووي، دائما ما هي الفكرة الثابتة أمام كل ربما الأمور الأخرى المتغيرة في خطاب ترامب حول المواضيع الأخرى التي إزالت هذه الفكرة؟ هل يمكن أن تجعل ترامب، يعني إذا ما أعطت إيران اليورانيوم المخصب، هل يمكن أن تجعل ترامب يتنازل في كل الملفات في مضيق هرمز تحديدا التي تريد إيران تغيير الأمر الواقع فيه ويلقيه على عاتق الغير؟
1: لا، سؤالك في غاية الأهمية ولكن الإجابة صعبة. لا أعتقد أن الآن دونالد ترامب سيتأبط تنازلات حتى ستكون تجميلية في موضوع النووي ويترك إيران في موقع السيطرة على مضيق هرمز. هذا استجد بعد الحرب، يعني ما تزعمه إيران بأن لها الحق بالسيطرة على مضيق هرمز. فإذا يعني الموضوع ما زال في غاية التعقيد، لذلك يتحدثون عن مذكرة تفاهم أو عن رؤوس أقلام للنظر في كيفية الوصول إلى تنازلات حقيقية. لكني أرى في المطالب الأمريكية أيضا تعجيزية، يعني أن يقول ترامب أعطوني أنا اليورانيوم المخصب، أنا أصر على أن يعني أنا كالولايات المتحدة الأمريكية وأنا دونالد ترامب أن أحصل على اليورانيوم المخصب، هذا سيكون صعبا جدا. هذه يعني مواضيع تعجيزية صراحة. إنما لا تنسى أن هناك خلافات أخرى كبيرة، يعني مثلا بموضوع التعويضات، إيران تصر على التعويضات، التعويضات هي تريدها من دول الخليجية في الواقع وليس فقط من دونالد ترامب. دونالد ترامب قد يلتفت ويقول للدول الخليجية انظروا أنا أنقذتكم من الانتقام فتفضلوا وادفعوا هذه التعويضات. العقوبات أيضا تريدها إيران. نعم.

0: أمريكا تريد أن ترفعها تدريجيا وليس يعني في مرة واحدة قبل يعني تنفيذ الأمور الأخرى. هناك تفاصيل جدا مهمة. واضح أن الصين دخلت الحلبة لتساعد باكستان الآن، واضح أن الدول الخليجية لا تريد أن تدفع هي الثمن الذي ستتكلفه إذا التحمت إيران من أمريكا وإسرائيل في ساحتها في حديقتها الخلفية كما تعتقد، إنما ما زلنا في وضع جدا معقد وحساس، ولا أعرف حقا إن كنا على وشك التوصل إلى تلك المذكرة أو إن كان دونالد ترامب فعلا سيقول لقد نفذ صبري ولا أمتلك رفاهية المزيد
1: واضح.
0: من الوقت.
1: شكرا جزيلا لك. من بيروت، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغم. اتهمت وزارة الخارجية الأثيوبية مصر بمحاولة تطويق وعرقلة وصول أثيوبيا إلى البحر الأحمر. أكدت الخارجية الأثيوبية أن أديس أبابا ستواصل العمل للحصول على منفذ بحري بوسائل سلمية ومستدامة، معتبرة أن بقاء أثيوبيا دولة حبيسة هو أمر غير مقبول.
2: التحركات المصرية في المنطقة هي محاولة تطويق وعرقلة حصولنا على منفذ بحري على البحر الأحمر، وذلك من خلال خلق توتر في المنطقة. بالرغم من كل هذه المحاولات سنعمل جاهدين للحصول على منفذ بحري عبر طرق سلمية ومستدامة، ولدينا دعم دولي وإقليمي لتحقيق ذلك، ونؤكد أن بقاء إثيوبيا دولة حبيسة أمر غير مقبول.
1: في السودان، أكد والي ولاية غرب كردفان في تصريحات للعربية أن أكثر من 42 ألف أسرة أصبحت ضمن النازحين، معظمها داخل ولاية شمال كردفان المجاورة.
3: أعداد النازحين في من ولاية غرب كردفان 42 ألف أسرة، 42 ألف أسرة، أغلب هؤلاء موجودين في حاضرة ولاية شمال كردفان الأبيض. في حوالي 3600 أسرة الموجودين في ولاية النيل الأبيض، في حوالي 6000 أسرة الموجودين في ولاية الخرطوم، في أعداد قليلة يمكن في حوالي 500 أسرة في ولاية القضارف، في زي 100 أسرة في ولاية كسلة، في عدد مماثل أيضا في ولاية البحر الأحمر. لكن الأغلب هذه الأسر موجود حوالي 32 ألف ديال موجود 32 ألف أسرة، أي ما يعادل 200 ألف نسمة ديال موجودين في الأبيض.
1: هذا وكشف والي ولاية غرب كردفان العربية عن دمار واسع لاحق بالولاية التي تسيطر عليها حاليا قوات الدعم السريع، مؤكدا أن معظم المؤسسات الخدمية والرسمية والبنية التحتية تعرضت للتدمير.
3: كل المؤسسات الحكومية الرسمية تدمرت تماما، كل المؤسسات الأكاديمية من جامعات من مدارس منها تدمرت تماما، البنية التحتية ما عدا مصدر وحيد، وده مصدر مهم حتى للميليشيا الموجوده، ده هو مصدر المياه، ده المصدر الوحيد ما ظل يمكن لحد ما محافظ عليه تواجده موجود، لانه ده عصب الحياه، والميليشيا ذاتها بتحتاج لهذا المصدر باعتبارها هي محتاجه، وحتى استغلته مصدر دخل بالنسبه لها، بتبيع المياه للمواطنين باسعار باهظه جدا، مصدر دخل بالنسبه لهم مستفيد منه، وعشان كده ظل هذا المصدر الوحيد الباقي حتى الان، لكن كل البنى التحتيه انهارت تماما.
1: كما أوضح والي ولاية غرب كردفان للعربية أن معظم حقول النفط داخل الولاية خرجت عن دائرة الإنتاج بسبب الحرب.
3: بدخول الميليشيا في بداية الحرب للجزء الجنوبي، يعني كل حقول البترول توقفت ما عدا حقل واحد، وإنتاجيته محدودة جدا، يعني حوالي 20 برميل. كل الحقول توقفت تماما، كل البنية التحتية للحقول تدمرت تماما، كل الخدمات اللي كانت بتقدم للمواطن في تلك المناطق فقدت تماما.
1: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان أن عدد المفقودين منذ بدء الحرب في البلاد وصل إلى 8000. قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان عدنان عزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء في أفريقيا الوسطى بسبب تفشي إيبولا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
8: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
9: أكدت هيئة الصحة العامة في السعودية وقاية متابعتها مستجدات تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، إلى جانب تطورات فيروس هانتا. هيئة الصحة العامة السعودية شددت على أن منظومة الترصد الوبائي تعمل بكامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخاطر صحية محتملة، بما يحفظ صحة المواطنين والمقيمين والحجاج، مؤكدة أيضا على تشديد الإجراءات تجاه القادمين من الدول المجاورة لمناطق تفشي إيبولا وهانتا، رفع مستوى الاستجابة في منافذ الدخول. وشددت على أن مقر الحجاج القادمين من الدول المجاورة لمناطق تفشي إيبولا وهانتا تشهد مراقبة يومية. وسط كثافة بشرية تعد من الأعلى عالميا، خلال فترة زمنية قصيرة تعمل منظومة الحج وفق نموذج تشغيلي متكامل يجمع بين التقنية والإدارة الميدانية عبر تنسيق موحد بين الجهات العاملة في المشاعر المقدسة، مدعوما بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرفع كفاءة التشغيل واستباق التحديات. سلطان السلمي.
10: منظومة الحج إحدى أكبر عمليات الإدارة والتشغيل الموسمية في العالم، ملايين الحجاج يقصدون المشاعر في مدة زمنية ونطاق جغرافي محدود، تدار عبر بنية تحتية تشارك فيها منظومات حكومية وتقنية وخدمية وآلاف الكوادر البشرية.
11: مكتب إدارة مشاريع الحج هو الجهة المركزية للتنسيق والتوائم والتكامل ما بين كافة الجهات المعنية في الحج. اليوم احنا نعمل مع 60 جهة في القطاع عشان نتأكد من جاهزيتهم لتقديم الخدمات، وأيضا من موائمة خططهم التشغيلية مع بعضهم البعض. أهمية الموائمة والتكامل بين الجهات المعنية في الحج من خلال موائمة خططهم التشغيلية وموائمة خططهم الجاهزية عشان نرتقي بخدمة ضيف الرحمن ونتأكد من تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة.
10: تبنى مكتب إدارة مشاريع الحج منهجية لقياس الأداء والجاهزية لكافة الجهات العاملة بموسم الحج من خلال تطوير مؤشرات تشغيلية لقياس كفاءة التنفيذ وجودة الخدمات، إلى جانب موائمة موحدة تقوم على تبادل البيانات الفوري وغرف عمليات مشتركة ومتابعة ميدانية بشكل لحظي بين القطاعات.
11: اليوم عندنا 60 جهة تعمل على 608 خطة جاهزية لتقديم الخدمات في موسم الحج. عندنا أكثر من 600 دور تشغيلي لهم يتقاطعوا فيه لتقديم الخدمات. عندنا ما يزيد عن 700 معيار لتقديم أو لرفع جودة الخدمات. عندنا ما يزيد عن 158 مؤشر تشغيلي

0: نقيسها خلال الموسم بشكل آني عن طريق الربط اللي حصل ما بين كافة الجهات وقواعد البيانات المركزية للحج.
1: وظفت السعودية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة العمل.

0: العربية.
1: كشفت بيانات ومصادر روسية توقف أو خفض إنتاج الوقود في معظم مصافي النفط الرئيسية في وسط روسيا بعد هجمات بمسيرات أوكرانية خلال الأيام الماضية. المصادر أشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصافي المتضررة تتجاوز 83 مليون طن سنويا، بما يعادل نحو ربع طاقة التكرير الروسية وسط تصاعد الهجمات على مشاة الطاقة وخطوط الأنابيب. حاكم منطقة سامارا روسيا أعلن مقتل شخصين جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف مدينة سيزران الواقع على نهر الفولج، والذي يضم مصفاة نفط كبيرة وتبعد نحو 1000 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. في مقابل هذه التطورات تجري روسيا وبيلاروسيا مناورات نووية مشتركة وصفت بالواسعة وتحاكي استخدام القوات النووية في حال التعرض لهجوم.

0: بالتزامن مع هذه المناورات، حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن روسيا تدرس شن هجمات إضافية على أوكرانيا من جهة بيلاروسيا، محذرا من جر مينسك إلى الحرب، قائلا إن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة.
1: ناقشت بالتفصيل الوضع الراهن في منطقة بيلاروسيا بريانسك مع الجيش الأوكراني وأجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن ووزارة الخارجية، وتوصلنا إلى أن روسيا تدرس سيناريوهات لشن هجمات إضافية على أوكرانيا من هناك، وتحديدا على المناطق الشمالية وقطاعي تشيرنيغيف وكييف.
0: اقترح المستشار الألماني فريدريتش ميرتس منح أوكرانيا صفة عضو منتسب داخل هياكل الاتحاد الأوروبي كخطوة انتقالية تمهد لانضمامها إلى التكتل. ميرتس دعا أيضا إلى منح المسؤولين الأوكرانيين حق المشاركة في قمم الاتحاد والاجتماعات الوزارية دون حق التصويت، مع طرح التزام سياسي بتوفير ضمانات أمنية لكييف. رجح مسؤولون في كوريا الشمالية أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. زيارة الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ تأتي بعد تحضيرات شملت زيارات متبادلة لمسؤولين من البلدين. بالتوازي مع القمة الروسية الصينية، أفادت ثلاث وكالات مخابرات أوروبية ووثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن القوات المسلحة الصينية دربت سرا نحو 200 عسكري روسي داخل الصين أواخر العام الماضي، عاد بعضهم منذ ذلك الحين للقتال في أوكرانيا.
2: من المناورات المشتركة إلى ساحات التدريب السرية، يبدو أن التنسيق العسكري بين موسكو وبكين يتجاوز بكثير ما تعلنه العاصمتان رسميا. فخلف الشراكة السياسية والاقتصادية المتنامية، تكشف وثائق ثلاث وكالات مخابرات أوروبية عن تعاون ميداني من داخل منشآت عسكرية في الصين في مواقع تشمل بكين ونانجينغ، حيث تلقى نحو 200 عسكري روسي تدريبات متخصصة أواخر العام الماضي قبل أن يعود بعضهم لاحقا إلى جبهات القتال في أوكرانيا. في تلاق بين خبرة ميدانية راكمتها روسيا في الحرب الأوكرانية وقدرات تقنية متقدمة تمتلكها الصين، وقع ضباط كبار من البلدين في يوليو 2025 اتفاقية تركز في معظمها على تأهيل قوات روسية في مجالات تشمل الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية وطيران الجيش ووحدات المشاة المدرعة. كما تنص الاتفاقية على إرسال مئات الجنود الصينيين إلى روسيا لتلقي تدريبات مماثلة، إلى جانب حظر التغطية الإعلامية للزيارات ومنع إبلاغ أي أطراف ثالثة بها.
3: فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، تحافظ الصين باستمرار على موقف موضوعي ومحايد، وعملت على تعزيز محادثات السلام وعلى الأطراف المعنية ألا تؤجج المواجهة عمدا وتلقي المسؤولية على الآخرين.
2: ورغم سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة بين الحليفين الاستراتيجيين منذ بدء الحرب على أوكرانيا

0: أوكرانيا في عام 2022 تواصل بكين التأكيد على التزامها بموقف محايد من الصراع، مقدمة نفسها وسيطا للسلام، فيما تعكس زيارة بوتين 25 إلى الصين مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي، وتعزز ما يوصف بالشراكة في كل الظروف.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الصين تعرقل زيارة مقترحة لوكيل وزارة الحرب الأمريكية لشؤون السياسات ألبريدج كولبي لبكين، وذلك تزامنا مع صفقة أمريكية محتملة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار. وجه وزير العدل الأمريكي تود بلانش لائحة اتهام بحق الرئيس الكوبي السابق راول كاسترو، وقال إن الولايات المتحدة ستعمل على سجن كاسترو على أراضيها بعدما وجه له القضاء الأمريكي اتهامات على خلفية إسقاط طائرتين مدنيتين عام 1996. وقال بلانش خلال مؤتمر صحفي في ميامي إن كاسترو سيمثل أمام المحكمة طوعا أو بطريقة أخرى.
2: The indictment was returned by a grand jury sitting in this district in Miami on April 23rd, 2026 and was unsealed today. For nearly 30 years, the families of four murdered Americans have waited for justice. As alleged in the indictment, Raul Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
1: في تعليق على الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد رئيس كوبا السابق راؤول كاسترو بقتل مواطنين أمريكيين، قال السفير الروسي في هافانا إن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتصعيد التوتر مع كوبا. من جهته وصف ترامب قرار القضاء الأمريكي بتوجيه اتهامات إلى كاسترو بأنها لحظة فارقة وبالغة الأهمية بالنسبة لكوبا، ووصفه باليوم العظيم.
3: We have Cuba on our mind. Very important. A lot of problems for a lot of years. And this was a big, I think it was a very big moment for people that, not only Cuban Americans, but people that came from Cuba that want to go back to Cuba, people who want to see their family in Cuba. I think it's a very big day, very important day.
1: وبالتزامن مع أزمة كوبا، تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الجزء الغربي من الكرة الأرضية، ونشرت القيادة المركزية الجنوبية التابعة للجيش الأمريكي فيديو يظهر جانبا من عملياتها بالتصدي لزوارق المخدرات بالإضافة إلى الإرهابيين بحسب وصفها.

0: بدأت شركة مجموعة ميتا بعمليات تسريح لحوالي 8000 موظف، أي نحو 10% من قوتها العاملة. يأتي قرار الشركة مع توجه رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى إعادة توجيه الموارد نحو الذكاء الاصطناعي. بحسب بلومبرغ، أول من تم إبلاغهم بقرار التسريح هم الموظفون المقيمون في سنغافورة. أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز خططه لإجراء تعديل وزاري لجعل حكومته أكثر شمولا بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وبدأ البوليفيون التظاهر وإقامة حواجز على الطرق قبل 3 أسابيع للمطالبة بزيادة الرواتب وتوفير إمدادات وقود مستقرة واتخاذ تدابير للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ 40 عاما. وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، تخللت دعوات إلى استقالة رودريغيز باز بعد 6 أشهر فقط من توليه منصبه. حذرت الأمم المتحدة من أن تفشي الإيبولا المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء في المنطقة مع امتداد الفيروس إلى مناطق إضافية خارج بؤرة انتشاره الأولى.
1: On the ground, our colleagues at WFP are telling us today that the Ebola outbreak could worsen food insecurity unless access constraints are overcome and assistance is scaled up.
0: ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات و4

10 منطقة كامبي فليغري قرب نابولي الإيطالية صباح الخميس. وفق المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، وقع مركز الهزة في خليج بوزولي وعلى عمق 3 كيلومترات، عقبتها هزة ارتدادية أقل قوة. في رحلة إلى أعماق ما قبل التاريخ، يفتح متحف التاريخ الطبيعي في لندن أبوابه أمام معرض جديد لكائنات بحرية مفترسة جابت المحيطات قبل نحو 200 مليون عام. ختام هذا تذكير بالعناوين. مصدر دبلوماسي للعربية يكشف أن العمل جار على إطار الاتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران. مسؤول أمني إسرائيلي يتوقع جولات متكررة من القتال ضد إيران. ولغرب كردفان العربية يعلن أن أكثر من 42 ألف أسرة أصبحت في عداد النازحين في ظل غياب المؤسسات الرسمية والخدمية. وبكين تكشف عن مساعي الرئيس الصيني للوساطة بين زعيم كوريا الشمالية وترامب. إلى اللقاء.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
8: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
9: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
8: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
9: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعد

0: عدم دخولها في هذه الحرب.
1: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
0: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
1: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
0: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
1: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
6: 10:00 إلى الخميس على شاشة العربية.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
8: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
9: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
10: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
11: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
12: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
13: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
14: لحظة فارقة، خط فاصل
15: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
14: بين الانتظار والانطلاق،
15: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
16: خلاصة يوم قد انتهى،
17: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
18: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
6: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
19: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
6: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
19: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
6: لنعي، لندرك ما حولنا،
19: لنعرف؟ نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
20: 5:00 إلى الخميس على شاشة العربية.
21: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
22: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
21: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثالثة بتوقيت الرياض، 12 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. مصدر دبلوماسي يكشف للعربية أن العمل جار على إطار اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، وباكستان تعمل على تقريب وجهات النظر. ترامب يحذر إيران من عدم إبرام اتفاق ويصف الوضع بالنسبة للمفاوضات بأنه على حافة الهاوية. مسؤول أمني إسرائيلي يحذر من حرب طويلة مع إيران عبر جولات قتال متكررة. روسيا تعرب عن استعدادها لمساعدة طهران وواشنطن بنقل اليورانيوم المخصب. مشتبة خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران. إيران تنفذ حكم الإعدام بحق شخصين متهمين بزعزعة أمن البلاد. منظمتان بحريتان تؤكدان أن إزالة الألغام من هرمز قد تستغرق أسابيع، وتحذران من تهديد المسيرات الإيرانية حركة السفن. أمين الناتو يقول إن عددا من الدول بدأت نقل قدرات عسكرية إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة. الجيش الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واعتقالات في جنين ونابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة. الخارجية الإثيوبية تتهم مصر بعرقلة الوصول للبحر الأحمر وتتعهد العمل للحصول على منفذ بحري بطرق سلمية. والي غرب كردفان يقول للعربية إن أكثر من 42 ألف أسرة أصبحت في عداد النازحين في ظل غياب المؤسسات الرسمية والخدمية. الصليب الأحمر في السودان يعلن أن عدد المفقودين منذ بدء الحرب في البلاد وصل إلى 8000. الكرملين يرد على تقرير بشأن توقف تكرير النفط بروسيا مؤكدا أن لا مخاطر على إمدادات الوقود. بيلاروسيا تشارك في تدريبات نووية مشتركة مع روسيا، وزيلينسكي يحذر من هجمات روسيا من جهة بيلاروسيا. المستشار الألماني يقترح صفة عضو منتسب لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. واشنطن توجه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو وتؤكد أنه سيحاكم طوعا أو بطريقة أخرى. في أخبارنا الاقتصادية، المفوضية الأوروبية تقول إن الاقتصاد الأوروبي يتراجع بسبب حرب إيران التي أحدثت صدمة في أسواق الطاقة. العقار السعودية تطلق التسجيل العيني ل 58 ألف قطعة في القصيم وتبوك والمدينة المنورة. سوريا تكشف قضية فساد في كهرباء دمشق بالمليارات. مصر تعلن كشفا ضخما للغاز في الصحراء الغربية. مجموعة ميتا تبدأ بعملية تسريح لنحو 8000 موظف، أي نحو 10% من قوتها العاملة. وفي أخبارنا الرياضية، جولة حاسمة في دوري روشن السعودي تتضمن 7 مباريات تحدد حامل اللقب والمشاركات الأسيوية. أستون فيلا يتوج بالدوري الأوروبي يوروبا ليج على حساب فرايبورغ الألماني. والزمالك المصري يتوج بطلا للدوري لموسم 25-26. وفي أخبار الحج، الصحة العامة بالسعودية تفيد بأن منظومة الرصد الوبائي تعمل بكامل جهوزيتها لحفظ صحة السكان والحجاج. وتعلن أيضا مراقبة يومية لمقر الحجاج القادمين من الدول المجاورة لمناطق تفشي إيبولا وهانتا. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
4: إذا القادسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في

0: تدريب عندك مشكلة
1: وش اسوي انا اللي سجل
2: واقلام الصحفيين
3: الهلال ما شاء الله تبارك الله
4: اذا تم رفض احتجاج نادي
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
5: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو
2: نطلعكم على كل التفاصيل ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
7: ملاعب مع فيصل الجفن

0: السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا أينما كنتم عبر أثير العربية اف ام وعبر البث المباشر للعربية اف ام على اكس ويوتيوب في هذه الحلقة الجديدة والختامية من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن، الحلقة الأخيرة هذا الموسم، حلقة الحسم، حلقة معرفة من هو بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، من سيهبط إلى دوري يلو، ومن سيتأهل إلى النخبة، من سيذهب إلى دوري أبطال آسيا 2، ومن سيحجز مقعده في البطولة الخليجية. أسئلة كثيرة سيكون حسمها اليوم هذه الليلة الحاسمة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. الحديث شيق، وخصوصا إذا كان فيه المتألقين معي الصحفي الشهير عبد الرحمن الجماز. أهلا وسهلا أبو عبد العزيز.
1: يا هلا والله وسهلا أستاذ أحمد، أرحب فيك وفي مشاهدي ومستمعي برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. واليوم هي حلقة طبعا التوقف اللي في نهاية الموسم، الموسم المثير بتنافسيته، يعني ممكن في ناس عندهم تحفظ على المستويات الفنية اللي قدمت في الدوري، لكن بتنافسيته هو موسم مثير جدا. يكفي أنك لم تعرف الآن، لم يتم، لا أحد يستطيع معرفة البطل قبل صافرة آخر جولة في الدوري، وهذا بحد ذاته يعطي الدوري إثارة وأهمية كبرى،
0: إثارة حتى الرمق الأخير. وأيضا نرحب معنا في هذه الحلقة بالمدرب والمحلل الفني سعد العمري. أبو عبد العزيز أيضا مساء الخير.
2: مساء الخير أيها الجميل الكابتن أحمد، مساء الخير على العود القصب اللي كل ما قدم يحلى الأستاذ أبو عبد العزيز عبد الرحمن الجماز، ونقول له الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
2: ليلة مسك الختام عندما تحضر العربية تجعلها ليلة ولا ألف ليلة. ليلة مسك الختام أنا سميتها ليلة مسك الختام لأنه بالفعل هي ليلة لا تشبهها جميع الليالي. هي ليلة الحصاد، هي ليلة الفرح أم ليلة للخلف در؟
0: لا إن شاء الله ليلة الإثارة في دوري روشن تحديدا. لا اليوم لا
2: أنا حطيت لك عنوان ما انشت. تعرف أنا وأبو عبد العزيز الإعلام الورقي في جيناتنا، فدائما نهتم بالمنشتات قبل المباريات. صحيح. فأنا سميتها ليلة الدوافع المتشابهة. أصعب شيء في كرة القدم يا أحمد لما يكون الفريقين دوافعهم متشابهة.
0: صحيح.
2: ضمك يريد البقاء وهذا الدافع ومحفز كبير جدا أنه يقدم أفضل ما لديه. النصر ودوافعه لتحقيق آخر بطولة في اليد، وهي أقوى بطولة في دورينا اللي هي بطولة الدوري، لا هنا تكون ليلة مختلفة تماما.
0: صحيح.
2: فنيا نعم. احنا نتكلم كرويا. شكرا. نعم. استاذ
0: سنتحدث اكثر بالتفصيل عن هذه المباريات السبعة التي ستقام اليوم، لكن انا ودي ابدا معاكم قبل التفاصيل، مباريات الحظوظ، سؤال اول مهم بما انه هذه اخر حلقة هذا الموسم من برنامج ملاعب. كيف كان الموسم من وجهة نظرك ابو عبد العزيز؟ كان قوي فنيا ولا كان مثير اعلاميا؟ ترى في ناس يقولوا لا احنا بس ترى اثارة، ما في كورة. في ناس يقول لك لا فعلا صار في كورة قوية تنافس الدوريات الأوروبية.
1: شوف

0: انك تقول قوي فنيا اكيد انك انا بالنسبه لي بتحفظ على هالمقوله.
1: يعني انت ما تتفق معي؟
0: لا ما اتفق، بدليل انه مثلا اللي هم الاضلاع الموجودين في كره القدم السعوديه المهمين وصانعي يعني صانعي الاثاره بتاريخهم الطويل بالاثاره، اول شيء خلينا نقول الاتحاد غادر مبكرا من المنافسه.
1: طيب
0: يعني انت فقدت ضلع مهم حتى جماهيريا، يعني انت غياب الاتحاد فقدت جماهيريا. تبقى من تبقى في المنافسة؟ الهلال، النصر، الهلال، الأهلي، القادسية.
1: صحيح، يعني القادسية عوض مكان الاتحاد.
0: أي بس لن يعوض جماهيريا.
1: صح، جماهيريا
0: ولن يعوض إعلاميا. يعني تبقت المنافسة ما بين ثلاث أندية الجماهيرية المعروفة اللي هي نصر، هلال، أهلي. فنيا ما أعتقد أن الدوري كان يرتقي للمستويات الفنية بحكم أنه الهلال ايضا اللي هو الى اليوم
1: منافس على اللقب،
0: منافس على اللقب وممكن يكون له اللقب، يعني كل شيء في عالم كرة القدم وارد.
1: صحيح،
0: هو يقدم أسوأ نسخة. انا بالنسبة لي كمتابع للكرة السعودية يمكن من عام 1000 متابعة حقيقية في دهاليز الإعلام، يعني بمعنى انه معمقة، ما هي متابعة كمشاهدة أو كميول أو
1: تفاصيل
0: من عام 1992 أو 91 ميلادي،
1: لسه ما كنت مولود أنا.
0: الهلال الهلال الهلال في أسوأ نسخة، في أسوأ نسخة.
1: أنا أتذكر سمعت منك الموسم الماضي إنه هذه أسوأ نسخة للهلال الموسم الماضي.
0: إيه أوكي، نسخة سيئة الموسم الماضي.
1: هذه أسوأ؟
0: هذه أسوأ.
1: يا ساتر.
0: والجماهير الهلالية تخشى أن يستمر هذا الوضع ويشاهدون نسخة أسوأ الموسم.
1: طيب ولما نشوف إحنا اليوم يعني.
0: لكن على الناحية التنافسية.
1: أيوة.
0: دوري عظيم. دوري عظيم، يكفي إنه الإثارة، يعني الهلال في الموسم ما قبل الماضي اللي حققها مع خسس. ترى محققها بفارق 14 نقطة من صاحب المركز الثاني اللي هو النصر. فارق 14 نقطة.
1: هذه الموسم قبل الماضي.
0: قبل الماضي. النسخة الماضية حققها الاتحاد.
1: صحيح.
0: كان فيها تنافسية لكن ليست بحد التنافس اللي هو الموسم ذا. اليوم حنا إلى الجولة الأخيرة، بدليل إنه تجهيز فعاليات الاحتفال بالبطل على مكانين.
1: صحيح. لأنه كل شيء وارد.
0: كل شيء وارد.
1: أنا ودي أسأل أبو عبد العزيز نفس السؤال اللي أبدأ فيه هذه الحلقة الأخيرة، مثل ما قلنا، هل فعلا مرة ثانية الدوري كان قوي فنيا ولا لا بس قوي يعني إعلاميا وإثارة؟
2: جميل يا أحمد، جميل السؤال هذا، جميل جدا جدا جدا، وهو سؤال الموسم. من وجهة نظري المتواضعة أنا أتكلم فنيا، ها، عكس أبو عبد العزيز اللي يتكلم بالرؤية النقدية. فنيا أقوى نسخة دوري هذه النسخة.
1: من حيث؟
2: أعطيك المعطيات.
1: طيب.
2: اللي تعزز هذا الكلام. موسم 2023 كان الأول فارق عن البقية إلى درجة وصل 30 نقطة 28 نقطة اللي هو الهلال. النسخة الماضية فريق واحد استحوذ على البطولتين. النسخة هذه شفنا 4 متصدرين، نصر ثم هلال ثم أهلي ثم نصر. المزاحمة ذي على المقاعد تعطيني مؤشر على قوة المنافسة، قوة المنافسة. أنا لما أجي أحط الدوري بالمقاييس النقطية أو بالرؤية الإدارية وأشوف موسم 2023 ومن ثم 2024-2025 وهذه النسخة، النسخة هذه لم يستطع نادي أن يحتكر بطولة ما عدا لو سلمها النصر الليلة. الأهلي أخذ السوبر، الهلال أخذ كأس سيدي خادم الحرمين. النصر الأمور في يده،
1: يعني تنوع الأبطال.
2: لا أنا قاعد أعطيك كيف دورينا صار مش بس مثير، صار تنافسي زي ما قال أبو عبد العزيز، صارت المزاحمة قوية، تطورت الفرق الفنية. طيب. اليوم شفنا القادسية. هل القادسية موسم 2023 الموسم اللي صعد فيه هو قادسية الليلة؟
1: لا أكيد في تطور كبير. صحيح.
2: إذا معناته نحن موعودين، والرؤية التي وضعت دورينا في هذا المساق هي رؤية ثاقبة جعلت من دورينا

0: محطة للإثارة والمشاهدة والندية.
1: نعم.
0: ركز على الندية. صحيح. ابو عبد العزيز بس جملة واحدة. ابو عبد العزيز يقول أسوأ نسخة للهلال. لا، الهلال سابع أندية العالم، الهلال هو الهلال. اللي فرق انه المنافسين تطوروا وزادت قدراتهم، اللاعبين تطوروا في الأندية الأخرى، فصارت المنافسة للهلال قوية، وليس الهلال الأقل. الهلال سابع أندية العالم والعنوان الكبير جدا في أندية كأس العالم الأخيرة، إنما الفرق المنافسة.
1: طيب.
0: ورح تقول إذا معناته يا أبو عبد العزيز هتستمر أسوأ نسخة أسوأ نسخة؟ لا لا لا لا، المنافسة قوية، وعلى النقطة والنقطتين، وكما قلت لا تحسم إلا الليلة.
1: نعم.
0: هذا قوة، قوة للدوري.
1: طيب، هذه القوة طبعا هي متمثلة بقطبي مدينة الرياض، النصر والهلال. النصر سيواجه ضمك اليوم عند الساعة 9:00 مساء في ملعب الأول بارك. الهلال سيسافر لمواجهة الفيحاء في المجمعة، هو الآن موجود هناك، ومثل ما قال أبو عبد العزيز قبل شوي عبد الرحمن الجماز أن التجهيزات موجودة في الملعبين. في ملعب الأول بارك هناك النسخة الأصلية من كأس دوري روشن، النسخة الثانية موجودة في ملعب المجمعة لتتويج الهلال، ثم إذا تحقق اللقب مثلا للهلال سيأخذ الكأس.
0: سمعت أنهم طبقوا فكرتنا في العربية
1: حقة الطيارة.
0: أيوة، الهيليكوبتر
1: إحدى الأمور اللي كانت مطروحة على الطاولة، لكن في نهاية المطاف اعتمدوا
0: رائع.
1: اعتمدوا شيء ثاني يا أبو عبد العزيز، اللي هي موجود نسختين من الكأس، نسخة أصلية ونسخة مقلدة، ستكون الأولى في الأول بارك، الثانية في ملعب المجمعة. سيكون هناك قسم أول من المسؤولين اللي يكرموا الفريقين، وزير الرياضة على ما أعتقد، وأيضا العفالقة حيكونوا موجودين في ملعب الأول بارك، بين النائب الوزير وأيضا رئيس تنفيذي للرابطة سيكونوا موجودين في المجمعة لتتويج الفريق الفائز. هذا كله تمام، لكن أبدأ معاكم في المباراة الأولى وبعدين حندخل في أشياء ثانية. لكن المباراة الأولى مباراة النصر وضمك. النصر أبو عبد العزيز خلينا نقول أول شيء عنده غياب بروزوفيتش، تم رسميا أمس في المؤتمر الصحفي قال أنه ممكن يغيب أنجلو أيضا عن التشكيلة. بنتو سيكون موجود في التشكيلة الأساسية حسب مؤتمر جيسوس، لكن بنتو نفسيا ممكن ما يكون تمام. ليه؟ لأنه أولا نعرف اللي حدث في مباراة الهلال،
2: استبعاده أيضا،
1: واستبعاده عن قائمة البرازيل،
2: وهذه أهم شيء عنده.
1: يعني تخيل هو لمدة سنوات وهو موجود في القائمة، في لحظة الحسم وأهم لحظة اللي هي أنك تذهب مع الفريق مع منتخب البرازيل إلى كأس العالم هو خارج القائمة. هل هذا سيؤثر نفسيا؟ ونعرف أصلا الظروف النفسية اللي مر فيها النصر في الفترة الماضية، سواء مباراة الهلال أو نهائي خسارة النهائي الآسيوي، كل هذه الأمور النفسية كيف تأثر على النصر قبل مواجهة ضمك؟
2: شوف، من يقرأ المشهد النصراوي يا أحمد، شوف أن النصر لا يخرج من انكسارات السريعة، ويمكن هذه حدثت في الدور الأول.
1: صحيح. الخسارات المتتالية،
2: سلسلة الخسائر اللي حقق نقطة واحدة من 12 نقطة.
1: صح.
2: واللي دخلته في مأزق كثير،
1: فقد الصدارة.
2: لكن رغم ذلك النصر في القسم الثاني من الدوري أيضا استطاع استعادة الأنفاس، وأنه يمسك بزمام الصدارة حتى بعد أن الهلال تجاوز بسبع نقاط. لاحظ، معدل سبع نقاط هو معدل كبير جدا، ولكن النصر أيضا استطاع يعني الثبات والإمساك بالصدارة مرة أخرى. كون النصر، عشان نكون منطقيين جدا وواقعيين وموضعيين، كون النصر يخسر الآسيا 2 اللي تعتبر الكل يعتبرها، حتى الجمهور النصراوي
1: أقل من مستوى النصر،
2: وكانت المطالبات أيضا قبل أن يتم تحديد النصر بيشارك أو لا، كانت المطالبات والضغوطات الإعلامية بعدم المشاركة.
1: والله صحيح.
2: وأن هذه البطولة أصلا لا تليق. ما هي هذه البطولة؟
1: التي أصوات عالية، في
2: أصوات عالية جدا، ومن أصوات إعلامية. أنا ما أنا بتكلم عن
1: حتى شبه رسمية،
2: ما أنا بتكلم عن السوشيال ميديا وبالضبط. وكان في ناس على الأقل محسوبين كمن لمن عملوا في النصر سابقا.
1: صح. صح.
2: كانوا يطالبون. خسارته كانت مفاجأة، كانت مفاجأة. كل هذه أيضا سوت هتعمل ترسبات.
1: يقدر يعديها ولا ما يقدر؟
2: لا يقدر. السؤال. يقدر يعديها. اللي أنا قاعد أشوفه التحضير النصراوي، التحضير النفسي، واضح أنه قادر أن يتجاوز.

0: تبرز هذه الأمور. لاحظ أنك أنت قياسات، يعني أنت لما تقيس ما بين ضمك، احنا نتكلم فنيا كأسماء مع الاحترام، حتى كأسماء النصر لا يقارن بضمك، احنا نتكلم كرة قدم لا يقارن. فبالتالي النصر هو الأوفر حظا، وأعتقد أنه سيتجاوز هذه الأزمة بتحقيق الدوري. شوف المشهد النصراوي اللي أنا قاعد أشوفه كأني أشوف مشهد 2014 و2015، فريق بطل من البداية، من البداية ترى، ليست وليدة
1: صنع فريق بطل،
0: إيه ليست وليدة، ليست يعني أنه نتكلم نقول والله النصر اليوم بيفوز ويحقق الدوري وهذه مباراة واحدة، لا، حنا نتكلم عن مسيرة كاملة. عشان كذا أنا لما أجي أتكلم عن المنافسين أتكلم عن مسيرة كاملة. خسائر النصر كبيرة لو فقد الدوري، حتكون مو كبيرة،
1: كارثية،
0: حتكون كارثية،
1: لأنه أنت مواسم
0: لأن أنت خسرت السوبر
1: طريقة أصلاً. أتذكر الطريقة كانت بصراحة يعني كان فايز حتى آخر دقيقة، بعدين خطأ من بينتو وراح منه لقب.
0: يمكن أبو عبد العزيز تذكر، كان بينه في المباراة، كان بينه وبينه مكالمات في نفس المباراة السوبر. طبعا أنا كنت أشجع النصر وأهلاوي بحكم أنه أهلاوي، وأنا كنت أساند النصر.
1: أنا بالنسبة لي أنا صدقت هذه الاحتمال، ما أدري عنه
2: حبيبي يا أبو عبد العزيز، يلوموني فيك يا رجل.
0: فخسارة السوبر محبطة للنصر،
1: وبعدها خسارة الدوري،
0: لاحظ أن
1: عفوا الاحتفال في الدوري كانت،
0: لاحظ أن النصر في صفقات الصيف شكل فريق
1: محترم،
0: فريق قوي جدا. يعني أنت مارتينيز جاب النصر من وين؟
1: طيب من برشلونة.
0: من برشلونة. كومان جاب النصر من وين؟
1: من بايرن ميونخ. فيليكس أيضا.
0: فيليكس من جابه من وين؟
1: جاب تشيلسي وميلان وبرشلونة أيضا، يعني لاعب كبير يعني.
0: طيب. أتلتيكو مدريد. يعني لكن عناصر مهمة خسر السوبر لها تأثيرها، دخل الدوري النصر بشكل واضح إنه هو الفريق الأفضل.
1: قادر أنت، أنا اللي أفهم من كلامك قادر يعدي الأمور النفسية اللي مر عليه.
0: قادر إنه يعديها، لكن الأسوأ المخاوف النصراوية وهي مخاوف مشروعة على فكرة، مخاوف مشروعة ليش؟ لأنه الجمهور النصراوي يخشى أن يتكرر اليوم مثلا ما حصل فيه الفوارق بين الفريق الياباني،
1: فوارق كبيرة يعني فريق في القيمة السوقية وكل شيء،
0: ولا كل شيء
1: النصر أفضل منه
0: كل شيء، وغير كذا هي على ملعبك وبين جماهيرك،
1: صحيح
0: كل شيء، ومع ذلك خسر النصر. النصر حتى من تصريحات المدرب واضح أنه يريد اللاعبين في يومهم، إذا كان لاعبي النصر في يومهم لا مقارنة إطلاقا،
1: صح.
0: ستكون محسومة. أنا توقعاتي توقعت، ترى الناس يمكن يفهمون يقول لك لا انه هذا يعني يبغى والله بس انه يمرر، لا انا توقعت
1: لا اليوم مو وقت لا تخدير ولا شيء، خلاص يعني
0: اي صار من يتوقع ان فيليكس ولا كريستيانو قاعدين ينتظرون عبد الرحمن الجماز يقول خدرهم ولا ما يخدر، لا لا اوكي بس انه قصدي انه الان خلاص كل شيء منصب على المباراه،
1: صحيح صحيح.
0: فبالتالي انه النصر قادر يتجاوز، وانا اتوقع يعني هذا توقع، وكرة القدم عالم غريب،
1: صحيح،
0: وما في منطق،
1: صحيح.
0: لكن أنا أقول تقدم النصر بهدف مبكر
1: يريح النصر ويحسم الأمور من بدري،
0: سيجعل مباراة اليوم حفلة.
1: أنا لسه سألتك لأنه أنا أظن ومتأكد يعني، وحتى أنت اتفقت في هذا الكلام إنه النصر أفضل من ضمك يعني، سواء بالإمكانيات مستوى اللاعبين، لكن الفارق الوحيد اللي ممكن يخلي ضمك يصنع مفاجأة هو أن يكون النصر مو جاهز ذهنيا ولا نفسيا. أنا ودي أسأل أبو عبد العزيز، من بناء على كلامك إنه النصر أقرب لتحقيق اللقب، أبو عبد العزيز مساعد العمري، لو كان النصر فاز بالدوري اليوم لمن ينسب الفضل في هذا الدوري؟ لجيسوس أم لرونالدو، لفيليكس، للإدارة؟ وأنا ذكرت رونالدو، في ناس يقولوا لا رونالدو إيش دخله، رونالدو أصلا في المواقف الحاسمة ما ساعد الفريق، لكن في البعض يقول أن رونالدو هو أصلا من جلب فيليكس اللي صنع الفارق، صح. هو أيضا من جلب،
0: هو من شكل هذا الفريق،
1: من جلب جيسوس، هو من شكل هذا الفريق مثل ما ذكر. فأنت من وجهة نظرك فنيا صحفيا من خلال المشاهدة، النصر بطل الدوري، لمن ينسب هذا اللقب؟
2: طيب قبل لا نقول لمن ينسب، احنا استحضرنا في العربية غيابات نادي النصر، ولكن لم نستحضر غيابات نادي ضمك
0: المؤثرة.
2: اليوم شوف ابو كابتن احمد، وانا اعرف انك لعيب كورة وذوق، اليوم غياب بروزوفيتش غياب مؤثر لمرحلة،
1: صحيح.

0: محلة. اليوم انت ما تلعب كرة القدم بمقاييسها الفنية، انك تضع اللعيبة بالمقاييس الفنية. هنا حنقول للنصر مبروك، روح افتح بوفيه ووزع مشروبات.
1: صح،
0: اذا بدنا ناخذها بالمقاييس الفنية على مستوى اللعيبة الاجانب والمحليين،
1: لان النصر افضل. صح.
0: لا لا، هذه مباريات دوافع. طيب تعال خليني اخذ لك مواقف الاهلي والهلال في اكثر من كذا. أجمل فريقين في القارة. الهلال يلا تخطى الخليج بهدف عكسي، الأهلي يلا تخطى الفريق بهدف عكسي. شوف أحمد، أحمد أحمد، إحنا اليوم لما نجي نتكلم ها أبو عبد العزيز أعطاك المقاييس الفنية، ولكن عرج على حاجة أنا تكلمتها قبل المباراة، الفريق الياباني وفي حضور اخوي سعود عبد العزيز الجماس، ابو سعود الصرامي، ابو فهد، وقلت يا خوفي عليهم للكلمه اللي قالها ابو عبد العزيز. الان النصر عندما ياتي في مطب او دروب او حاله ذهنيه لا يستطيع ان يتجاوز، يتخطى بالسرعه المطلوبه، عكس الهلال، عكس الاهلي، عكس، يستطيعوا ان يمتصوا ما حدث ها ويعودوا للمنافسة من جديد.
1: لا افهم منك ابو عبد العزيز، انا اسف على المقاطعة، لا افهم منك انه انت تقول ان النصر ممكن ما يقدر يفوز اليوم على ضمك.
0: النصر توقف اداؤه الفني المبهر بعد فوز مباراة النادي الاهلي، بعد فوز مباراة الاهلي الكبيرة بكل المقاييس التي قدم فيها النصر اجمل عروضه الفنية. عندها مر بالدروب الفني امام القادسيه الين الاوت حق الاجامي. اليوم يجب على النصر، ليست خيار، يجب على النصر ان يتخطى هذه الحاله الذهنيه، لان المنافس عنده دوافع يا كابتن احمد.
1: أكيد
0: دوافع
1: أكيد.
0: البقاء ستجعل منه فريقا شرسا من الدقيقه. ابو عبد العزيز حيقول لك مهرجان اهداف يا جماعة الخير، هذه ممكن تكون في دوافع مختلفة.
1: بس حتى يعني النصر عنده دوافع، النصر عنده دافع انه يحقق لقب بعد سيناريو صعب.
0: لا مزبوط،
2: بعد غيار
0: حلو. لا بس دقيقة، ممكن تاخذ هذا التوصيف تنزله على مباراة الهلال والفيحاء. الفيحاء ضمن البقاء، والهلال يلعب على حظوظه وعلى تاريخه، ومباراة حتكون جميلة ومفتوحة. هذه عكسها، هذه مباراة تكتيكية، مباراة مغلقة، مباراة تستنى الأخطاء، مباراة قد تخطف في في في في آخر الوقت.
1: صح. بس أبو عبد العزيز تفضل. أيوه
0: أنا قاعد، أنا دخلت غرفة، أنا اشتغلت في غرفة الملابس، واشتغلت مع المراحل السنية، واشتغلت مع الفريق الأول، أعرف الحالة الذهنية اللي يفكر فيها اللعيب. أنا أعرف مثل هذه المباريات اللعيب ماذا يفكر. أنا سعود كريري، انا فهد المفرج، انا علي كميخ، انا كيف اخرج لعيبتي؟ انا كيف اخلي الحاله الذهنيه لهذا اللقاء مختلفه؟ اما تقول لي الفضل ينسب لمين؟ ترى من الاجحاف اني اجي وانسب له جسس واقول طيب اذا بدي انسب له جسس، اذا جسس خرجني من اسياتو، جسس خرجني من السوبر، جسس خرجني من كاس الملك، وإذا بدي أنسبها لرونالدو فريق أول 23 وفريق ثاني 24 وفريق ثالث 25 وكل شوية يسوي له فريق يبغى يجيب بطولة. أبو كابتن أحمد، من ممكن أنه صراحتنا إحنا تزعل؟ شوف يا أحمد، اليوم النصر مختلف، أدواته مختلفة، مدربه مختلف، دوافعه مختلفة، وراء جماهير متعطشة للبطولة.
1: طيب
0: هذول كلهم ينسب لهم الفضل إذا تحقق. إذا نسب له لرونالدو،
1: أنا سألتك، أنا ما قلت إنه لا نسبه لرونالدو ولا لحد، لأن في ناس مثلا في نهاية المطاف يقول لك هذا. مثلا أتذكر مثلا يوم الأيام فاز تشيلسي بدوري أبطال الدوري الإنجليزي 2004-2005 قالوا هذا دوري مورينيو. مثلا كأس العالم مثلا 86 يقول لك هذا كاس عالم دييغو مارادونا، عرفت يعني؟ طيب ينسب احيانا طيب بعض البطولات لاشخاص.
0: طيب انا بدي اقول لك،
1: انت لما تقول لي منظومه انا اتفق معك.
0: معلش احمد، اخذ 30 ثانيه بس. طيب اليوم لما اجي اشوف الاهلي جاب النخبتين، اذا بدي انسب الفضل لمحرز انسى

0: الصندوق وما فعل. إذا بدي أنسب الفضل للجنة التنفيذية حنسى ما تيسوى ما فعل. إذا شوف دائما
1: بس ممكن يكون في نسبة أبو عبد العزيز، يعني مثلا أيوة في ناس يقولوا النسبة مثلا الأكبر 60% يا عيسلي يا أخي.
0: النسبة 70% ياخذها لاعب واحد اسمه جواو فيليكس.
1: أها
0: خذها مني
1: والله، توقعت تعطي نسبة أقل، بس على 700 خلاص هذا دوري فيليكس.
0: أنت تعرف أنا أدي الدور كم لو تحققت البطولة؟
1: كم؟
0: أنا أعرف إنه هذا يزعل الناس.
1: كم؟
0: أعطيله 5% بس.
1: 5 لرونالدو بس.
0: وأتمنى لو يقعد دكة الفريق. أنا أتمنى لو يقعد دكة ويحتفل بعدين بالكاس. شو أطمن؟
1: أنا ما لي علاقة هاي يا جماعة اللي يكتبون بالتعليقات.
0: أحمد أنت مالك علاقة، أنت مالك علاقة. انا شوف انا الرجل لما اتكلم فنيا اتجرد من الميول،
1: بس برونالدو مسجل يعني يمكن يغيب في مباريات، اتفق معك. لكن هو هداف الفريق، هو قائد الفريق،
0: هداف الفريق، الاسم الماركه، الاسم اللي فتح لنا مسرح الاحلام، كل جميل في كره القدم موجود في رونالدو. رونالدو داخل الملعب الاقل عطاء في الفريق.
1: طيب
0: انا اتكلم احمد دقيقه عشان لا يفهم كلامي غلط. انا اتكلم فنيا. انا اليوم لما اشوف عبد الله الحمدان رجيع نادي الهلال، لما اقول رجيع هنا ليس تقليل،
1: مو اساءه، واضح انه هو منتقل، هو اسمه رجيع يعني المنتقل القادم.
0: انت تقدر تحرجني الان على الهواء تقول لي ابو الشامات رجيع نادي الخليج؟
1: لا لا لا، انا قلت لك هو قادم، هو ما هو رجيع. الحمدان ما كان في النصر، ما كان
0: يا ابوي رجيع. الهلال قال له مع السلامه،
1: بس ما هو رجيع. رجيع ان كان معهم رجل عندهم، انتقل القادم من نادي الهلال، ما قال له مع السلامه، بالعكس الهلال رفع عليه قضيه ليش غادر.
0: اقول لك انت قاعد تحط نوقة وتضبط.
1: والله ما احط شيء، والله ما احط شيء.
0: الهلال استغنى عن الحمدان، استغنى عن نونز بجلالة قدر نونز، استغنى عن كانسيلو. يا ابوي الاندية الكبيرة ما تعرف الاسماء، صحيح. الاندية الكبيرة تعرف العطاء داخل الملعب. اليوم رونالدو يجب ان يحتفل ببطولة الدوري لكي تسجل في تاريخ هذا اللاعب اللي فتح لنا مسرح الاحلام، ولكن شريطا ان لا يكون على حساب الفريق. أنا غلطت في البخاري يعني؟
1: لا لا لا، بالعكس أنا ما قلت إنه أنت غلط، هذا رأيك، أنه أحترمه جدا يعني، لكن أرجع أقول في آراء ثانية تختلف.
0: النصر يعني الأقرب فأحمد، النصر اليوم.
1: وأبو عبد العزيز أنت ما خليت مجال إنه نقول النصر أقرب. أنت أنا حسيت إنه النصر يلعب مباراة أمام ريال مدريد اليوم بالنهاية، يلعب مع فريق صاحب مركز، عفوا بس اسمح لي،
2: هدد بالهبوط
1: في مركز 17 في نهاية المطاف.
0: الجماز
1: يعني.
0: الجماز دقيقة، أنت تقول يلعب أمام ريال مدريد.
1: أنا ما والله شوف، أنا ما أكون لا مع النصر ولا مع عظمك ولا مع الهلال ولا مع أحد.
0: لا لا دقيقة يعني دقيقة، لا لا دقيقة، أنت تناسيت غياب عظمك، بس خليني أعدي لك هي. شوف دقيقة، شوف
1: ما وصلنا للضمك، أنا أتكلم عن النصر. أنت وديتنا ضمك قبل ما نوصل للضمك.
0: طب خذ هذه.
1: تفضل قول.
0: أنت لعبت كورة، أنت لما تلعب مباراة عندك هدف، انت تعرف ضمك المباراة دي تشكل بالنسبة له ايه؟ تشكل بالنسبة له فرصة العمر،
1: اهم مباراة في تاريخ ضمك. خليني اجي معك.
0: انا اقول لك
1: شوي شوي يا عبد العزيز،
0: صاحب السمو
1: واحدة
0: صاحب السمو، امير المنطقة لما دخل حفز ابها. طيب. كانت النتيجة إيه؟ صعود أبها المبكر. لا أنا بدي أقول لك
1: أبها كان صاعد يا أخي، والله العظيم الأمور تأخذ منحة ثانية. أبو عبد العزيز طول بالك عليك.
0: طول بالك عليك.
1: بس ثواني
2: هدي لحالك.
1: بس ثواني، أعطيني مجال إذا تسمح لي، أعطيني مجال ثواني.
0: آسف.
1: الأمير جاء حفز الفريق في آخر جولة جولتين، كانت الأمور حسمت تقريبا، وأبها كان
2: فريق مؤهل
1: خلاص يعني، على حتى سحبت منه 3 نقاط.
0: لا معلومة أحمد، معلومة.
1: الله عبد العزيز اليوم ما
0: صاحب السمو،
1: الموضوع عندك أنت،
0: صاحب السمو أمير المنطقة،
1: الله يطول عمرك،
0: رياضي وجيناته رياضية.
1: ما أقول شيء أنا والله، ما رياضي وحفز
0: نادي أبها من البدايات،
1: صح
0: بس إلى جنب أندية المنطقة ويشجعها،
1: صح.
0: اليوم ضمك بيكون مختلف.
1: شايف قلت لك اليوم وفقا لأبو عبد العزيز يقول إنه كأن اليوم ضمك راح يكون ريال مدريد.
0: أنا قللت من النصر.
1: أنت تقول أنت الآن، بس عفوا إذا تسمح لي، بس لا تقاطعني ثواني إذا تسمح.
0: لا ما قاطع.
1: الله يجزاك خير. أنت تقول إنه ضمك عنده حافز، تناسيت إنه النصر عنده حافز أكبر. أنا أشوف من وجهة نظري
2: حافز النصر أكبر.
1: النصر يعني تخيل كل هذا الموسم اللي عانى فيه، أنا أحس إنه لو
2: النصر
1: ما فاز هذا الموسم.
2: النصر

0: النصر
1: هذا سؤال ثاني. لا هذا النصر ثاني الموضوع
0: لاحظ لاحظ خلينا ثاني. نتفق خلينا نتفق ضمك عنده حافز انه ما يهبط
1: زين انا متفق
0: والنصر عنده حافز زين كف هذا الان عندنا خطين متوازيين هذا عنده حافز وهذا عنده
1: هنا متفق
0: لكن وش الفرق النصر عنده امكانيات وهذا ما عنده امكانيات
1: لو انا بس اقول لك
2: ابدا
1: امكانيات اللاعبين
0: لا امكانيات فنيه ما في ما في مقارنه
1: كومان
0: امكانيات فنيه ما في ما في مقارنه
1: وساديو ماني ومجموعه كبيره
0: بدليل بدليل لو الامكانيات متساويه ما كان هذا يصارع على الهبوط
1: 16 وهذا اول يريد يحقق في نهايه المطاف من يفوز من يتاهل من يهبط من يبقى هذا موضوع ثاني
2: جمله واحده احمد جمله واحده بس
1: عشان
2: بس
1: جملة. نرجع فيها
2: لا لا جمله واحده جمله واحده عشان انا البعض يعني يعتقد شوف هي في كرة القدم في بديهيات اللي انت يا كابتن احمد والاستاذ القدير ابو عبد العزيز الجماز تتحدثون فيه هذه بديهيات كرة القرى القدم تاخذ ماني تاخذ جواو فيليكس تاخذ رونالدو تاخذ كل الكوكبة اللي في فريق النصر ها تاخذها هذه بديهيات كرة القدم ان يتفوق في حاجة في كرة القدم ها عكس الجاذبية الدوافع
1: طيب انا والله معك دافع ضمك لا على الاقل يساوي يساوي ضمك دافع النصر
2: تبغى الروشتة تبغى الروشتة انا اعطيك الروشتة الان النصر كيف يسهل المباراة امتصاص شحنات المنافس امتصاص شحنات الحكم تقول لي شحنات الحكم نعم نعم نعم امتصاص شحنات الحكم امتصاص شحنات الجمهور اللعب على أوقات المباراة عدم استقبال هدف سابق عدم الاستعجال في التسجيل هذه معطيات تنم على أنك عندك عقلية عارف كيف تروح تأخذ المباراة الاندفاع وإعطاء مساحات خلفية للهجمة المرتدة تعني أن ضمك الواحد في المية سيتفوق على 10,000%.
1: أنا حطص عليك بعد المباراة أبو عبد العزيز.
2: أثناء المباراة الجماز معايا لايف. من مصر. الجماز من القاهرة يكلم.
1: حطوني معاكم في المحادثة. طبعا نذكر المستمعين والمشاهدين إنه اليوم عبر إذاعة العربية FM سنكون في تغطية مباشرة لهذه الجولة الختامية اللي ستنطلق التغطية عند 8:00 مساء وستستمر حتى 12:00 منتصف الليل لنرصد كل الأحداث. في هذه المباريات السبعة وأيضا للحديث عن كل التفاصيل في هذه المباراة مخرجنا إيش الوضع نروح فاصل يلا فاصل ونرجع لكم
3: تابعونا في تغطية خاصة لجولة الحاسم من دوري روشن السعودية 8:00 مساء على العربية FM
1: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدين عبر اذاعه العربيه FM في هذه الحلقه الاخيره من هذا الموسم ومن مسلسل دوري روشن السعودي للمحترفين قبل ان انتقل الى المباراه الاخرى المهمه مباراه الفيحاء والهلال بالامس ابو عبد العزيز كان في جدل كبير عن موضوع الحكام حكام دوري هذه الجوله الختاميه وتحديدا حكم مباراه النصر يعني شفنا جدل انه هذا الحكم تم التحفظ عليه من ضمك هذا الحكم تم التحفظ عليه من النصر لكن في نهايه المطاف القائد سيقود المباراه الحكم خالد تريس كحكم اساسي حكم ساحه عبد الرحيم الشمري حكم مساعد اول مؤيد المسجن مساعد ثاني عبد الله الخربوش هو حكم رابع أحمد الرميخاني حكم الفيديو وخلف الشمري حكم مساعد للفار هذا بالنسبة لمباراة النصر وضمك مباراة الهلال والفيحاء سيكون طاقم تحكيم سلوفاكي وأيضا مباراة الاتحاد أيضا مع القادسية سيكون طاقم تحكيم روسي هذه أهم المباريات اللي في هذه الليلة من أجل اللقب أو حتى المقعد الآسيوي تعليقك على موضوع اختيار الحكام ليش موضوع التحفظ جاء اليوم يعني نشوف لازم لجنة حكام زي المرات السابقة حط حكام وانهي الموضوع ولا
0: شوف للأسف اللي حصل خلينا نتكلم بكل تجرد
1: طبعا
0: اللي حصل

يعكس الواقع الضعيف الهش المترهل اللي عليه أهم اللجان في اتحاد كرة القدم، اللي هي لجنة الحكام اللي هي المعنية بقضاء الملاعب، وعندنا لجنة الانضباط والأخلاق اللي عليها تحفظات كثيرة. يعني أهم لجنتين يفترض أنهما تكونان مستقلة، هي الخانة أو هي اللجان الرخوة.

0: التكاليف هو مؤذي بحسب التعليم بحسب المصادر اللي عندي.
1: اللي عندك مين كان لازم يكون حكم؟
0: شوف هو مؤذي للمتابع الرياضي السعودي، مؤذي للمرجعية الرياضية لاتحاد القدم، مؤذي حتى لأمام الجمهور اللي قاعد يشوف أنه والله ما فيه لجنة قادرة أنها صارمة تفرض رأيها، عندها قناعاتها بحكامها. ما حدث. شوف ضمك عنده تحفظات كثيرة، لاحظ أنه عنده تحفظ على ماجد الشمراني، هذه أنا أتكلم معلومات ومصادر أيضا، عنده تحفظات على ماجد الشمراني، على شكري الحنفوش، على سلطان الحربي، على محمد الهويش، بعد مجموع
1: بلوي،
0: الفيصل بلوي، محمد الشهري أعتقد،
1: كل الحكام
0: كل الحكام يعني حوالي سبعة حكام، يعني ستة حكام أو سبعة، ستة كان متحفظ عليهم. إضافة إلى في الثلاثة اللي من ضمنهم اليوم موجودين اثنين اللي هم خالد الطريس
1: ورميخاني
0: وممدوح الشهدان، هذول ما كان في تحفظ عليهم من ضمك. النصر كان متحفظ وبقوة
1: على
0: ممدوح الشهدان. أنا من خلال مصادري يمكن الساعة 10 في الليل كان المقرر أنه بيكون متواجد اليوم خالد الطريس قولا واحدا
1: حكم ساحة
0: ويكون معه ممدوح الشهدان. التحفظ النصراوي نجح مثل ما نجح، خلنا نكون واقعين وصريحين وموضعيين، التحفظ النصراوي نجح في إزاحة ممدوح الشهدان. ومثل ما تحفظ ضمك أنه يرى أن هذه المجموعة عندها مواقف.
1: طيب هذا كان في الجولات الماضية شيء زي كذا،
0: تدرش لا بس هذه مباراة بالنسبة لهم حساسة خلاص.
1: طيب أنت لجنة حكام،
0: تدرش الإشكالية أن كل الحكام السعوديين الموجودين الآن الحكام المحليين يعرفون بهذه التحفظات. شف لم يصل للجنة الحكام هذه التحفظات يعني بشكل مباشر بشكل رسمي لم تصل، ولكنها وصلت إلى جهة أخرى لن أحدد عشان ما تعرض للمسألة القانونية فيها.
1: والله أنا ما ودي أسألك عشان ما تتعرض للمسألة، لكن يعني النادي ضمك لما يقدم التحفظ هذا يقدمه لمين؟ يعني ما أنت ما ودك تقول صح؟
0: أي ما
1: ودي. لا أنا أسأل سؤال عام لا تجاوب.
0: إلى جهة في اتحاد القدم علشان.
1: مو لجنة الحكام.
0: لا مو من لجنة الحكام مباشرة لا. أنا استفسرت عن هذا الموضوع ومن خلال مصادري، لكن إنه الحكام عندهم شعور غريب إنه يعني كيف لجنتنا بهذا الضعف.
1: بمعنى
0: أنه أنا مجرد أنا نادي يعني إذا كان أنت وبعدين أنت اللجنة اللي قاعد يعني طول الموسم تقول أنا عندي عمل كبير وعندي، ونحن نعرف أنه ما عندك عمل وهم يعلمون أن ما عندهم عمل أصلا. طيب. عندهم عمل أنهم يتفاخرون بهذا الحكام، تصور أنه ما عندك إلا ثلاثة اللي ممكن يكونون مقبولين. طيب المجموعة الثانية وينها؟ طيب أنت كان تقدر تتجاوز هذا المأزق والله تقول والله ما دام هذا متحفظ وهذا متحفظ، برغم يفترض اني انا ما اخذهم في الاعتبار اصلا.
1: ما أيوة هذا كلام.
0: هي انا لجنه قضائيه ما
1: احط الحكام ما اخذهم في الاعتبار.
0: خليني اقول استمرار لحاله الضعف والوهن اللي يعيشونه اباخذ بالاعتبارات هذه، وان عندهم تحفظ اجيب حكام اجانب وافرضهم.
1: حكام خليجيين،
0: حكام خليجيين. شوف بدليل ان اللجنه في مأزق، يوم السبت مباراة الدرعية والعلا، من المقرر أن يحكمها؟ حكم خالد الطريس.
1: بيحكم اليوم خالد الطريس
0: وبيحكم يوم السبت، هذا المقرر.
1: يقدر يحكم مباراتين
0: إلا أن حدث شيء في آخر اللحظات.
1: هو مقبل على كأس عالم، يعني هو الحكم اللي مثل السعودية في كأس العالم.
0: أيوه، وسيسافر في يوم 29 أصلا هو.
1: ما عاد في وقت.
0: يعني شف أنت يعني بمعنى المجموعة الحكام دي كلهم عندك، ما في إلا خالد الطريس. خالد الطريس أنا بالنسبة
1: هو
0: لي
1: الأفضل، هو الأفضل
0: أكيد، هو حكم نخبة وبيروح الكاس العالم.
1: نعم.
0: وإن شاء الله نتمنى له التوفيق.
1: آمين.
0: بس أنا أقول يعني أنت عمل لجنة كلها ترى ما عندك إلا خالد الطريس، ما عندك إلا خالد الطريس، بدليل أنه سيحكم اليوم مباراة ترى مهمة لكل الفريقين، مباراة فيها أثار كبيرة. هذا لو خسر بخطأ النصر بتكون بالنسبة لك كارثة، وانت عارف الصوت الإعلامي القوي والصوت الجماهير الصوت العالي للنصراوي
1: حسم يلو سيأثر عليه في كأس العالم.
0: ايه، وانت الآن مكلف مباراة الدرعية العلا وهي مباراة مهمة ومفصلية للفريقين. انا اقول اللجان هذه اللي في اتحاد القدم، يعني انا اقول رجاء انا اوجه رسالتي للأستاذ

0: ياسر المسعل لأعضاء الجمعية العمومية في اتحاد كرة
1: نعم
0: القدم، والله من محبة،
1: نعم
0: وأنا علاقتي أصلا حتى بالأستاذ ياسر المسعل علاقة صداقة قوية جدا، وأنا من الناس اللي يحبون هذا الشخص حتى من يوم كنت أعمل في الرياضية. يعني قبل
1: نتمنى لهم التوفيق، نتمنى
0: بس
1: لهم التوفيق.
0: أنا أقول رسالة أنه هاللجنتين يستحقون، تستحقان هاللجنتين. يفترض أن في لجان زي لجنة الحكام، يعني حالة الفوضى اللي في لجنة الحكام وما بين دائرة التحكيم تراها طالع ريحتها وفاية ريحتها، ما الخلافات اللي تؤثر
1: أكثر من مرة،
0: أكثر من مرة
1: أخبار من هنا.
0: لجنة
1: صحيح.
0: الانضباط وتبينها في القرارات، وحنا شاهدناها وكل يعني يبصم أنه والله فيه ضعف، واتخاذ قرارات على الأندية على أو اللاعبين اللي ما لهم تأثير جماهيري، وترك الأندية اللي هم كل هذه أشياء يفترض الموسم القادم أنه ما يبدأ الموسم وتكون هاللجنتين موجودتين بأعضائها القائمين فيها.
1: طيب رسالتك وصلت. أنا بدي أذهب لأبو عبد العزيز مساعد العمري، بس مو بناحية الحكام، لأنه إحنا خايفين يصير في مسائلة قانونية علينا إحنا الثلاث، وإحنا الثلاث على باب الله نغير الموضوع.
2: لا إيه والله لا بس بدي أقول كلمة واحدة.
1: كلمة واحدة لأنه نروح مباراة الهلال.
2: لا بدي أقول كلمة واحدة. أبو عبد العزيز
1: لخص الموضوع كامل.
2: لا أعطاك لخ، مو لخص، أعطاك نشرة الأخبار. أنا اللي بدي أعطيك الموجز. لجنة الحكام وقعت في مشاكل تحكيمية كبيرة جدا، ولم يرضى نادي من الأندية عنها.
1: صحيح.
2: والكل بالعكس هي تخرج أخطائها وتقول لك أنا أخطيت وتكررها. هذا بتصريحهم هم.
1: طيب.
2: يقول لك في ضربة جزاء للفلان، في ضربة، هذه الأخطاء. اليوم بدي أشكرهم أنا إنهم اختاروا الطريس للقاء اليوم وللقاء يوم السبت. ليه؟ لأنه هذا الحكم يجب أن يتهيأ ويتحضر لكأس العالم.
1: لا بس كده تسوي له إرهاق أنت.
2: أحمد خلي الرسالة توصل.
1: فضل.
2: ولكن على الطريس أن يعرف أنه اليوم تحت مجهر الفيفا، الأخطاء التي ستقع عليها ستكلفك في كأس العالم.
1: نعم.
2: وإحنا نبغى نشوفك نجم من نجوم الكرة السعودية في كأس العالم تحكيميا، وأنت مؤهل لذلك.
1: طيب.
2: بس انتهت نصيحتي
0: أبو عبد العزيز.
2: أنا هنا انتهت. أعطيك بشارة حصرية. ها؟ والبشارة دي تفرح أبو عبد العزيز، لأنه أعرف أنه هو يقول لك أنا حب الأهلي حراك قوي جدا في الاستقطابات القادمة استعدادا للكأس الأحمر كأس القارات.
1: يعني لاعبين تجديد
2: نخبة نفصلها هذه تستحق. شكرا
0: أبو عبد العزيز.
2: أشكر زي عبد العزيز الجمهور.
0: طيب.
2: 17 سنة كان عنده نقص.
0: أبو عبد العزيز
2: أقول إن شاء الله إن الحراك الأهلاوي سيقدم لنا فريقا يستحقه النخبوي لكأس القارات، وبإذن الله.
1: بس فريق الأهلي كويس أبو عبد العزيز، يعني فريق الأهلي موجود جيد، يعني يحتاج تدعيمات.
2: أحمد. يا سلام على يا سلام، هذا كلامك صح. أنا ما أتكلم على العمود الفقري، أنا أتكلم على تدعيم الخطوط.
1: طيب.
2: يا أحمد.
1: طيب.
2: بعناصر.
1: في عندك أسماء جاية؟ عندك معلومات؟
2: والله يا أبوي، والله يا أحمد، بإذن الله أول لاعب راح يلفت نظرك.
1: أيوة.
2: صانع الألعاب بإذن
1: مين؟
2: الله.
1: ما في اسم؟
2: لا والله في اسمين بس ما ابغى اقول الان.
1: سر.
2: الله يوفقه.
1: طيب.
0: ابو عبد العزيز انا اتفق معك في انه خالد الطريس هو الان هو حكم النخبه.
1: صح.
0: حكم النخبه
2: الله يوفقه. يا ابو عبد
0: العزيز هو الافضل الان الموجودين في الساحه، هو افضل حكم سعودي.
1: نعم.
0: حتى بدليل حتى المباريات الخارجية اللي يقوم بقيادتها وبتحكيمها
1: على اعلى مستوى،
0: يعني على اعلى مستوى متميز، وهذه شهادة، وحنا نفرح أنه وجود والله أكثر من خالد طريس. السؤال اللي يثير اللي أثرته واللي تكلمت فيه على لجنة الحكام، هل كان الحكم خالد طريس مقرر له أن مسبقا، أنا أتكلم عن مسبقا بدون قبل التحفظات اللي صارت من النادي، هل كان مقرر أن يحكم المبارتين الخميس والسبت؟ أقول كده برافو عليكم يا لجنة الحكام.
2: لا كان للسبت
0: للسبت فقط.
2: الدرعية.
0: أي بالضبط.
2: معلش أحمد،
1: والله طولنا في الحكام صراحة، يعني لأنه
2: لا جميلة
1: بلا نتيجة.
2: أبو عبد العزيز أنت رجل في الملعب، بالعكس أنا أتمنى أنه يحكم.

0: مباراتين ولو في مباراه وديه قادمه يحكمها ولو في صح. عارف ليه ابو عبد العزيز يحضر نفسه
1: اليوم يحضر يومين ورا بعض ما ينفع خميس وسبت ما في يومين. لياقه بدنيه لياقه بدنيه
0: يومين. احمد ما في يومين هو عنده اول شيء هو بيحكم في الرياض هو مو رايح مدغشقر هو حيحكم في الرياض طيب. وحيطلع ويحكم مباراه الدرعيه في الرياض ما في ذيك المسافه
2: لا بس ابو عبد العزيز والله بدنيه ابو عبد العزيز انا كلام احمد انه بدنيا هذا الكلام صحيح بدليل بدليل ان ستجرى اختبارات بدنيه للحكم بعد صح. مباراه النصر
1: صح كذا لازم
2: لمعرفه مدى جاهزيه
1: المباراه ممكن ما يحكم درعية ولا لا
0: لكن عادي عادي إيه عادي صح. بس خليه يتوفق في مباراه النصر
1: نتمنى له التوفيق في كل مباراة
0: لا ما لا تقبل الاخطاء
1: صحيح صحيح
0: لا تقبل الاخطاء
1: ابو عبد العزيز بانتظار مباراه اخرى ايضا مباراه الهلال والفيحاء هنا استاذ عبد الرحمن يعني نتكلم الهلال انت قلت موسم فاشل ويعني قلت أسوأ موسم منذ تابعت يعني من ثلاث عقود انت تقول هذا الموسم هو الأسوأ الان في اسمين انا ودي اياك يعني على عجاله بس انزاغي وبنزيما هل انت مع استمرارهم او مع مغادرتهم احنا اتفقنا في النقطه الاولى ان الدوري اقرب للنصر لان النصر اقرب يعني حسابيا الهلال ممكن فوزه على الفيحاء لان الفيحاء راح يكون اقل من ناحيه الدافع لكن بنزيما وانزاغي هل انت مع بقاهم او مغادرة
2: والله انا مع سفرهم الليله
1: الليله
2: الليله
1: مع الاول طياره
2: خروج بدون عوده
1: ليه طيب مو لهالدرجه يعني بنزيما يعني لسه نص موسم نصبر شوي ولا ما هو وقت صبر
2: شوف بنزيما
0: ما اسمه طنوخ يا عمي ما عنده
2: لا ما في والله مزيد. شوف فاتوره الهلال والان الهلال انتقل الى ملكيه جديده المملكة القابضة اللي هي رأس مجلس إدارة الأمير الوليد بن طلال اللي هو قبل ما يكون مالك جديد هو عاشق
1: وداعم صحيح
2: وداعم
1: صحيح
2: على مدى تاريخ نادي الهلال يظل الأمير الوليد بن طلال هو الداعم الأكبر بس ترى فاتورة الهلال ضخمة لأن الهلال في السنتين الأخيرتين دخل في فوضى عارمة سواء في التعاقدات سواء في رسم الاستراتيجيات أيضا في التكاليف الباهظة بمعنى أنت الوليد بن طلال أعرف أنه عليه حمل كبير جدا لأنه مو مجرد أني أنا أعيد بناء وترميم فريق قادر على تحقيق البطولات لأنه هذه واردة في الهلال أو طبيعية في الهلال أنه يحقق بطولات الغريب أنك ما تحقق بطولات لكن الفاتورة باهظة من ناحية المخالصات عندك عدد كبير من اللاعبين الأجانب أنت الوليد بن طلال بنفسه صرف فاتورة باهظة في الشتوية 66 مليون يورو ماذا كانت نتائجها؟ اللاعب الوحيد اللي كان يشارك لاعب واحد محلي سلطان مندش فقط بمعنى أنت حتستغني عن المدرب فاتورة باهظة حتستغني عن بنزيمة فاتورة باهظة حتستغني عن عمالكم
0: نونز
2: عندك إشكالية ليناردو عندك مشكلة في إشكاليات كبيرة في الهلال كانسيلو ما زال على
1: متروفيتش
2: لا متروفيتش بينتهي عقده في هذا الموسم يعني
0: خلاص مسؤول عن هذا التكديس الكبير
2: الفوضى
1: هي عمل
2: الفوضى.
1: عمل إدارة سابقة عمل.
2: لا شوف
1: وعمل إدارة حالية الاثنين مع بعض ما كانوا أحسن
2: مين. بالضبط الاثنين مع بعض ما كانوا مضبطين
1: صحيح.
2: الفترة الشتوية أنا أحملها إنزاغي
1: يكفي هو اختار الأسماء
2: صحيح. هو اختار الأسماء وهذه معلومة أكيدة ومن مصادر أكيدة هو اللي اختار الأسماء وأصر عليها يكفي أن تعرف مدى الهوان اللي وصل له العمل في الهلال العمل الفني أتكلم يكفي أن تعرف أن لاعب اسمه بابلو جايب أنزاغي وأصر عليه وهو لم يشارك
1: ما في الدوري ما شارك شارك يمكن مرة أو مرتين في آسيا
2: بابلو مالي قبل ما يتم رفع الأسماء
1: طيب
0: احنا جابوه لما مال كولوبالي أصيب
1: صحيح
2: لعب في مباراة لا يمكن في أفريقيا
1: كان في
2: لعب في مباراة النصر في آخر يمكن 10 دقائق
1: اللي في الدور في آسيا يمكن مباراة اللي خسرها
2: مباراة واحدة
1: لكن أنا ودي أسألكم أسئلة سريعة إذا تسمحوا يعني نمشي بسرعة يعني مع أبو عبد العزيز مساعد العمري ثم الجماز بجواب سريع بطل الدوري
0: سريع.
1: ايه سريع ابو عبد العزيز مساعد العمري مين بطل الدوري
0: بطل الدوري النصر
1: سريع النصر ابو الجماس
2: المنطق النصر
1: طيب مين يروح المقعد الاسيوي بين الاتحاد والتعاون على النخبه مين يصعد النخبه
0: التعاون
1: جماس
0: لانه الاتحاد امام القادسيه ترمو متر الكره السعوديه نادي القادسية.

0: ترمومتر الكرة السعودية.
1: طيب انا اتوقع الاتحاد.
2: اتحاد والعمري قال
1: التعاون.
2: التعاون بالنسبة للفرق الهابطة، من سيهبط سعد العمري؟ ضمك ولا الرياض؟
0: والله شوف يا ابو، انا مو قلت لك النصر بطل الدوري بناء على المقاييس الفنية، انما اليوم بقاء ضمك في يده، في يده ياخذ نقطة يبقى.
2: يعني مين يبقى
0: اذا قلت لا؟ احتمال انه ضمك ينجو في،
2: انا ودي رايك الأخيرة. رايك انت الاحتمالات، احنا عارفين الاحتمالات كلها.
0: لا فنيا النصر ضمك سيقابل فريق لن يترك له هذه الفرصة، لذلك انا ارشحه انه اذا يعني اذا عكس الجاذبية انه يبقى.
2: انت قلت اجابتين، قلت اجابتين عكس بعض. انت قلت النصر يفوز بالدوري وضمك يبقى.
0: لا انا اقول لك ليش اعطيتك اجابتين، لانه انا شخصت وحللت الحالة الفنية وقلت لك الدوافع ستصنع الفارق. طيب. الان سألتني سؤال مباشر، من الاقرب لتحقيق الدوري؟ النصر لا محالة.
2: انا ما قلت لك
0: من الاقرب الى الهبوط؟ ضمك لا محالة.
2: خلص انا هذا قصدي، انا ابغى منك جواب. جواب يعني ارجع لها بكرة. عفوا بس ابو عبد العزيز
0: اسمح لي، انت بالاجازة تروح تلعب كورة في النص، في حاجة صغيرة هنا اللي هي دوافع اللاعبين.
2: أنا والله قلت لك أبو عبد العزيز بس اسمح لي، أنا قلت لك أبغى أجوبة سريعة، أجوبة سريعة أرجع لها بكرة.
0: سريعة الجماز يبغى،
2: أرجع لها بكرة.
0: لاعب يبغى فلوسه مني أنا يبغى فلوسه.
2: طيب عندك مين يهبط الجماز؟
1: بلا شك اليوم مسألة وقتي، بس اليوم سيتم إعلان اسم الفريق الثالث. طيب. كمل ضلع الهابطين. أيه. فريق ضمك.
2: طيب اكمل معاكم، افضل مدرب في الدوري الجماز اسم واحد، عفوا العمري ابو عبد العزيز، افضل مدرب في الدوري بكلمه واحده. ما في وقت، ما في وقت.
0: لا لا في الدوري، في الدوري ماتيوس.
2: طيب جميل.
0: انا اقول لك ليه
2: ما في وقت،
0: لانه هو المدرب الوحيد اللي اخطاء التحكيم سحبت منه الدوري.
2: حلو.
0: كان الاهلي بطل الدوري وكاس الملك والنخبه. طيب. والسوبر.
2: جميل. الجماز افضل مدرب في الدوري،
1: مدرب الاهلي.
2: مدرب الاهلي
1: مدرب الاهلي لو كان عنده، توفرت عنده الامكانيات، الاهلي اقل امكانيات. لو توفرت عنده الامكانيات الموجوده في الهلال او النصر، لا سيطر على الدوري لسنوات قادمه.
2: جميل. طيب افضل لاعب في الدوري ابو عبد العزيز،
0: افضل لاعب في الدوري
2: بسرعه كلمه واحده. اي في الدوري
0: على طول، على طول. توني
2: توني توني. جماز افضل لاعب في الدوري،
1: فيليكس.
2: طيب أشكركم شكرا جزيلا، وصلنا لنهاية هذه الحلقة وهذا الموسم من ملاعب. طبعا أذكركم اليوم في إن شاء الله تغطية للمباريات السبعة في الجولة الحاسمة، وأيضا سنعود إن شاء الله مع انطلاق كأس العالم في برنامج ملاعب من كأس العالم، وأيضا العديد من المواضيع والأخبار والحصريات لكأس العالم. كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء. ملاعب مع فيصل الجفير.
3: تابعونا في تغطية خاصة لجولة الحاسم من دوري روشن السعودية، 8:00 مساء على العربية FM.
4: من الملعب إلى غرفة التحليل
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. واشنطن تقدم نص اتفاق جديد لطهران، وإسلام أباد تكثف مساعيها لإتمام المفاوضات. العربية تكشف تفاصيل جديدة حول القاعدة الإسرائيلية في صحراء خيب غربي العراق. النيابة الكويتية تحيل للمحاكمة عناصر من الحرس الثوري.

0: تسللوا للبلاد بنية استهداف مواقع سيادية. وهيئة الصحة السعودية تؤكد تشديد إجراءات الفحص على القادمين من مناطق تفشي إيبولا وهانتا. مساء اليوم مواجهتا الحسم على لقب الدوري السعودي بين كبيري العاصمة الهلال والنصر. نبدأ بجهود الوساطة الباكستانية، حيث أفاد مصدر دبلوماسي للعربية أن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، مشيرا إلى أن إيران تدرس النص الأمريكي ولم تقدم ردها بعد. وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الوسيطة الباكستانية الموجودة في طهران يعمل على تقريب وجهات النظر بين المقترحين الأمريكي والإيراني. أضاف المصدر أن زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لإيران ستتم فقط في حال موافقة طهران على الاتفاق، مؤكدا أن العمل جار على إطار لاتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران. وقد أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والتقى أيضا وزير الداخلية الباكستاني مجددا نظيره الإيراني عضو مجلس الأمن القومي إسكندر مؤمني. هذا ويزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تتولى بلاده الوساطة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يزور الصين في زيارة تبدأ السبت وتستمر حتى الثلاثاء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون لوسائل الإعلام إن الصين تدعم الوساطة العادلة والمتوازنة التي تطلع بها باكستان من أجل تحقيق السلام ووضع حد للحرب. وفي إطار هذه الجهود الدبلوماسية، أيضا أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن بنقل اليورانيوم المخصب، مشددة على أن الأزمة الإيرانية لا يمكن حلها إلا عبر الحوار. وفي أحدث الأنباء وربما ردا على العرض الروسي، أفاد مصدران إيرانيان كبيران بأن مجتبى خامنئي أصدر توجيها يفضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج. ومن إسرائيل حذر مسؤول أمني من أن الحرب مع إيران قد تكون طويلة الأمد، داعيا إلى تنسيق التوقعات مع الرأي العام الإسرائيلي بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت. ونقلا عن المسؤول الأمني، فإن إسرائيل قد تخوض جولات قتال متكررة مع إيران ربما سنويا أو بوتيرة أسرع لضمان ألا يهدد النووي والصواريخ الباليستية وجود إسرائيل. معنا للنقاش في هذا الملف استديوهاتنا من الرياض الكاتب الصحفي جعفر سلمان، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، والكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. مرحبا بكم جميعا. ما زالت الأمور غامضة في طهران بعد أن انتقل إليها فيما يبدو مقر المفاوضات فعليا الآن من إسلام أباد، ولكن في ضوء ما ذكرته رويترز عن مصدرين إيرانيين بأن مجتبى يرفض فكرة إخراج اليورانيوم المخصب، كيف يمكن النظر أو قراءة أو توقع الورقة المطروحة الآن على الطاولة الأمريكية؟
1: رفض إيران لنقل اليورانيوم المخصب تفقد الرئيس الأمريكي أي ورقة بإمكانه أن يسوق التوافق مع إيران داخل المجتمع الأمريكي. سوف يطرح عليه هذا السؤال، وهو ركز كثيرا منذ البداية على مسألة نقل اليورانيوم إلى الولايات المتحدة وليس حتى روسيا، ورفض أي بلد آخر إلا الولايات المتحدة الأمريكية. لو صح تقرير رويترز وقرر مجتبى خامنئي عدم نقل اليورانيوم المخصب، هذا يعني الرئيس الأمريكي يدفع من قبل إيران إلى زاوية اللجوء إلى الورقة العسكرية. قد لا تكون هي حرب، ولكن قد تكون ضربات محدودة ذات أهداف محددة حتى تجعل إيران تتراجع عن هذا الموقف، وإلا سيكون ترامب نفسه في موقف حرج على ما أعتقد. وإلا هذه الحرب كلها كانت حول اليورانيوم وحول اليورانيوم المخصب، وباقي الأمور مثل مضيق هرمز والحصار على الموانئ هي نتيجة لذلك. أعتقد بأننا أمام

0: ظروف دقيقة وحساسة، وعلينا أن نرى في الساعات المقبلة أو الأيام القليلة المقبلة ما الذي يحدث بهذا الخصوص.
1: سيد جعفر، ما قاله مسعود هو أمر مهم. الجملة الوحيدة التي كررها ترامب أو يكررها منذ بداية الحرب إلى الآن هي موضوع الغبارنو، سلموني الغبارنو. بالتالي هل يمكن القول بأنه أمريكا الآن بهذه الورقة قدمت تنازلات في ملفات أخرى في مقابل الحصول على هذه الكعكة الآن كلقطة انتصار لمنع الحرب ربما وتأجيل كل القضايا الأخرى منها مثلا مضيق هرمز؟
2: لا، في الواقع شوف الـ يعني من الأمور اللي لا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يستطيع أن يتنازل عنها هي الحصول على 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن هناك أمر لافت، في الغالب كانت إيران تلعب على مسألتين، مسألة السياسيين ومسألة الحرس الثوري، والذي كان كما يبدو مجرد توزيع للأدوار. وأنا أتفق مع الأستاذ مسعود الفك الذي طالما قال ذلك وطالما ذكر ذلك إن المسألة مسألة توزيع أدوار. شاهدنا وزير داخلية باكستان يجلس مع الطرفين وكأنه يحاول أخيرا أخذ كلام واحد من الجهتين، من الحرس الثوري ممثلا بوحيدي ومن الجهة السياسية الأخرى اللي هو الرئيس وزير الخارجية وما إلى ذلك. في آخر لحظة يخرج لنا عامل جديد لم يكن موجود هسه، وهو مجتبى خمنائي الذي فجأة أعلن أنه يرفض إخراج اليورانيوم عالي التخصيب، وكأنه يعيد خلط الأوراق مرة أخرى، ربما بغية حشر الرئيس الأمريكي في زاوية لاستخراج أو للحصول على تنازل أو دفعه ليكون ربما مرن في بعض الملفات الأخرى.
1: حسن مصطفى، هل يستطيع الباكستانيون فيما تبقى من الوقت أن يغيروا موقف الإيراني، موقف خامنئي في مسألة تسليم اليورانيوم على التخصيب؟
3: هذه التسريبات التي نقلتها رويترز لحد الآن ننتظر تأكيد رسمي إيراني لها، هذا أولا. الأمر الثاني، بحسب ما نشر خلال اليومين الفائتين فإن هنالك ورقة جرى عمل تعديلات عليها من بعض الأطراف الخليجية، وهذه التعديلات التي أجريت وقدمت كحل وسط ما بين طهران وواشنطن ربما تكون مقبولة حاليا من الطرفين بشكل جزئي، ما زلنا ننتظر الرد الإيراني. لكن هذا الإعلان اليوم وهذا النقل أنا برأيي يعطي إشارة إلى أن مرشد الثورة مجتبى خمنائي ما زال هو من يتحكم في المشهد أو من يتخذ القرار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما يريد أن يحسن شروط التفاوض. برأيي أن الرئيس الأمريكي ترامب لن يقبل بأن يبقى موضوع اليورانيوم عالي التخصيب معلقا دون إيجاد حل له. نحن أمام حل من أحد ثلاثة حلول برأيي، إما أن يسلم إلى دولة ثالثة أو تستلمه الولايات المتحدة الأمريكية ويحصل الإيرانيون على مقابل مادي تجاهه، أو يتم تخفيفه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نسب لا يستطيع من خلالها الإيرانيون استخدامها في صف الأعمال العسكرية. هل هذه الخيارات الثلاثة ما زالت مطروحة أم أنه بالنسبة للرئيس ترامب الخيار الوحيد وفقط هو تسليمه إلى الولايات المتحدة؟ هذا برأيي ما سوف يعني يتضح خلال ربما الساعات أو الأيام المقبلة، لأنه إذا كان هنالك خيار واحد فمعنى ذلك أن إيران لن تذهب لهذا الخيار لأنها لا تريد أن تسلمه إلى واشنطن، وإذا كانت الثلاثة الخيارات الأخرى ممكنة فهل يتم التوافق عليها والخروج بها بشكل علني، ويستطيع الوسيط الباكستاني برأيي أن يكون يعني جسرا في هذه الحلول الثلاث.
1: رأيك سيد مسعود، ما الثمن الذي يمكن أن تقبل به طهران أو مجتمع خاميني لتسليم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: أعتقد بأن الثمن الأساسي الذي تبحث عنه إيران إلغاء العقوبات. طبعا مسألة الحصار سيكون تحصيل حاصل، بإمكان إيران أن تقايض مضيق هرمز بالحصار، ولكن إلغاء العقوبات حتى لو تم إلغاء الحصار وفتح المضيق، إبقاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1980 إلى اليوم هي جبال من العقوبات مفروضة على إيران في مختلف المجالات المالية التسليمية.

0: هي البنوك على الحرس الثوري على شخصيات إيرانية، كل هذه العقوبات تثقل كاهل النظام الإيراني. أعتقد بأن النظام الإيراني في الوقت الحاضر هذا يهمه في نهاية المطاف، هو ضمن بأن الولايات المتحدة في النهاية لا تريد إسقاط النظام، وهذا ما أثبتته الولايات المتحدة وأكدته بأن هدفها ليس إسقاط النظام، بل إذا أعلى ما ذهب به بالنهاية الرئيس الأمريكي هو تغيير سلوك النظام في المنطقة. هذا ما يقوله الرئيس الأمريكي في الوقت الحاضر، خلافا لما قاله في بداية الحرب، تحدث كثيرا عن إسقاط النظام ولكن غير رأيه لاحقا. الآن في الوقت الحاضر أعتقد النظام الإيراني ضمن بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إسقاط النظام، تبقى العقوبات. العقوبات مرتبطة بكافة المجالات، مرتبطة أيضا بوضع داخلي إيراني، بالحياة المعيشية التي قد يفجر الوضع الأمني الداخلي. لذا سأعتقد بأنه إذا ضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تلغي العقوبات قد تجد أذان صاغي عند الإيرانيين، ولكن المشكلة الأساسية ليست عند الرئيس الأمريكي وليس عند الإيرانيين. المشكلة الأساسية إلغاء العقوبات هي عملية وليس قرار يتخذ اليوم، بل هناك
1: إجراءات
0: وبيروقراطية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بإلغاء العقوبات.
1: دول الخليج هل هي حاضرة في هذه المفاوضات؟ لأنه هناك من يذهب اليوم يقول لو تابعنا تصريحات الرئيس الأمريكي كان يتحدث في البداية عن سلسلة من المتطلبات أو الشروط التي يضعها على إيران، يعني قبل المضي كان يتحدث عن البرنامج النووي، تفكيك وغيرها، لكن بعد ذلك حصلت تنازلات، لم يعد يذكر مسألة الأذرع ولا حتى الصواريخ البالستية. قضية المضيق هنا، هل يمكن أن تقبل دول الخليج بأن تتنازل الولايات المتحدة عن قضية المضيق؟ لأنه أمام كمان معطى آخر، قبل يومين كانت هيئة تنظيم الملاحة في الخليج الفارسي قد أعلنته إيران بشكل يفرض أمرا واقعا. فبالتالي هل يمكن أن تقبل دول الخليج بأن يحصل ترامب على اليورانيوم في مقابل التنازل عن كل القضايا الأخرى ومنها المضيق؟
2: مسألة المضيق تحديدا أعتقد هي دخلت في مظلة تحصيل الحاصل، بمعنى آخر أن الإيرانيين مستعدين للتخلي عن المضيق بالكامل مقابل رفع الحصار، هذا أعلنوه وهذا طبقوه. لو نتذكر آخر مرة الإيرانيون بالفعل فتحوا المضيق قبل أن يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعلن بأن الحصار باقي، فأعادوا إغلاق المضيق. مسألة إغلاق المضيق أو فتح المضيق أعتقد هي مسألة تحصيل حاصل وستنتهي مع انتهاء الحصار. أما إن كان دول الخليج إن كانوا موجودين في هذه المفاوضات أو لا، يكفي العنوان العام لهذه المفاوضات الأخيرة التي تجري حاليا وبدايتها مع دول الخليج، هي التي طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجمات العسكرية التي كانت مقررة ووقفت قبل يوم من ذلك. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا قال بأن هذه الدول قريبون من التوصل إلى اتفاق، أي أن هناك مفاوضات نوعا ما تجري ربما عن طريق باكستان أو عن طريق الأبواب الخلفية من أجل الضغط على إيران للقبول بالشروط الأمريكية. تبقى مسألة أخرى يجب الإشارة إليها، مسألة الصواريخ ومسألة الأذرع. عدم ذكرها في الإعلان لا يعني أنها اختفت أو لا يعني أن الأمريكان تنازلوا عليها، قد يعني أنها مؤجلة أو ربما جرى الاتفاق عليها أو اتفاق على صيغة ما لها، لكن هي لا تشكل الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ما يشكل الأولوية هو البرامج النووي، هو إغلاق مضيق هرمز، وهذا ما يشكل أولوية للعالم كله. لذلك نرى هذين الملفين على طول يتصدران.
1: رأيك حسن في مسألة المضيق الآن، لأنه الرئيس الأمريكي لا يلقي بالا للمضيق في تصريحاته، يقول بأنه أنا لست متضررا، وفعليا هناك الكثير من العقود التي يعني وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول فيما يتعلق بالنفط، عقود طويلة الأجل، ويقول على المتضرر أو المستفيد أن يأتي لفتح المضيق. بالتالي هذه الفكرة كيف يمكن أن تتعاطى معها دول الخليج؟
2: دول الخليج تنشط الآن في أكثر من صعيد، تنشط عبر المؤسسات الأممية والأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إصدار قرار دولي يدين ويعني

0: يمنع إيران من مواصلة استمرارها في إغلاق المضيق، هذا أولا، وحصلت على إجماع دولي كبير وهي ما زالت في هذا الجهد. نلحظ الزيارات المتتالية لعدة عواصم أوروبية قام بها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وكان في مدريد وكان في أثينا وكان في لندن، بمعنى أن هنالك جهد حقيقي من أجل جعل هذه القضية قضية دولية، ولكن دون تدويلها، بمعنى أن لا يكون هنالك عسكرة دولية للمضيق تعيد الأزمة إلى مربعها الأول وتصبح المنطقة وكأنها محاطة ببارجات تحمل أعلاما لدول العالم كافة. دول الخليج تريد أن يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير الماضي، هذا أولا. ثانيا، تريد أن يحتكم الجميع للقانون الدولي بوصف المضيق ممر مائي دولي. الأمر الثالث، هي لا تقبل بما أشرت إليه الأستاذ خالد في اللجنة أو الهيئة التي تريد إيران أن تجعلها كأمر واقع وتجعل هنالك إشراف لطهران على هذا المضيق، لأن هذه الهيئة أو اللجنة بنظر دول الخليج وبنظر القانون الدولي لا تمتلك أي صبغة قانونية ولا تشريعية تخولها بأخذ رسوم. بإمكان هذا الجهد بالتكامل مع الحوار أو لأسميه التواصل الحاصل ما بين الرياض من جهة وطهران، أو ما بين الدوحة وطهران وسلطنة عمان وطهران، كل هذا الجهد يضاف إلى الجهد الباكستاني برأيي سوف يصب في مسألة معينة وهي فتح المضيق، ولكن لا أعتقد أن هذا الفتح سوف يتم إلا في حالة واحدة، في حال رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، لأنه هو الورقة الأخيرة بيد إيران التي تمارس من خلالها الضغط وتمارس من خلالها رفع الكلفة على العالم ككل، ودون أن تكون بيدها هذه الورقة سترى نفسها دون أي عناصر قوة تستطيع من خلالها المساومة في مفاوضاتها التي تتوسط فيها إسلام أباد.
1: الإيرانيون سيد مسعود يقولون بأننا لن نثق في الأمريكان، يعني حتى لو أعطيناهم هذا اليورانيوم عالي التخصيب ما الذي يضمن أن تعود الحرب بطريقة أو بأخرى؟ هناك قطع عسكرية تابعة للناتو تم الإعلان عن وجودها، هناك تصريحات تأتي أيضا من أكثر من مسؤول آخرهم وزير الخارجية الألماني لن نقبل بتغيير واقع المضيق، وهناك إسرائيل التي تتحدث أيضا عن إمكانية أن تكون حرب طويلة، فبالتالي هذه العقدة كيف يمكن أن تتعامل معها إيران، وإلى أي مدى يمكن أن تكون سببا في غلق أي نافذة الآن في إيران لتوقيع اتفاق؟
2: قبل ذلك بخصوص المضيق طبعا ثم نتطرق إلى ذلك، كل هذه المطالب المطروحة بخصوص المضيق تحتاج إلى ضمان تنفيذي، يعني إيران لا تقبل الدول تقول بأننا لا نقبل إغلاق المضيق، يجب إبقاء المضيق مفتوح، ولكن ما هو الضمان التنفيذي في المستقبل الذي يمنع إيران عدم استخدام هذه الورقة مرة أخرى؟ أعتقد بأن هناك بحاجة إلى نوع من الاتفاق، اتفاق إقليمي يوقع عليه الجميع، وألا بالنصيحة لا، الأمر لا يؤدي إلى فتح المضيق، حتى لو تم فتحه لا توجد ضمانات بأن لن يتم في المستقبل إغلاقه لأي خلاف سياسي مستقبلي. أعتقد مسألة المضيق أصبح حساس ودقيق وأكثر حساسية من الملف النووي. الملف النووي في واقع الأمر عزل نفسه عن الملف النووي، أصبح موضوع دولي إقليمي بحاجة إلى توافق بهذا الخصوص. أما بخصوص الحرب، لا أحد يستطيع يضمن بأن لا تكون حرب، هناك ليس فقط مع إيران، مع أي دولة أخرى، ولكن السلوك والتوصل إلى نوع من التوافق مرضي للجميع هو الذي يضمن. إيران تقول بأننا تفاوضنا مع الولايات المتحدة الأمريكية وشنوا علينا الحرب، كلامهم صحيح، ولكن إيران بقيت على موقفها، لم تغير موقفها، لم تتراجع بخصوص النووي. والمرة الثانية أيضا عندما قصف ترامب المنشآت النووية الإيرانية أعطى فرصة للتفاوض. أنا لا أقول بأن موقفه جميعه كان موقف صحيح في مجمله، ولكن أيضا تلك الفرصة إيران لم تستطع استغلالها، جاء الحرب مرة أخرى ونحن دخلنا في مرحلة تفاوض ونرى

0: لو نظرنا إلى المواقف الإيرانية قبل الحرب الأولى، المواقف الإيرانية قبل الحرب الثانية، والمواقف الإيرانية الآن التي تطرح في إسلام آباد، نرى هناك تقريبا تقارب بين كافة البنود التي تطرحها إيران من خلال مواقفها، وهذا لن يؤدي إلى توافق. الرئيس الأمريكي هو بحاجة أيضا إلى نوع من الانتصار، حتى لو كان شكليا، حتى يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية به.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. سعود الفك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى، الباحث والكاتب أيضا السياسي حسن المصطفى، وأيضا الكاتب الصحفي جعفر سمع، شكرا، يعطيكم العافية. أفادت مصادر العربية بأن الشاهد الثاني شقيق الراعي العراقي الذي اكتشف قاعدة إسرائيلية في صحراء الخيبة الواقعة في محافظة الإنبار غربي العراق، أكد وجود طائرة كبيرة تضم 5 مروحيات أيضا من طراز شينوك وبلاك هوك، مؤكدة بأنه تعرض لتهديد بالقتل من أحد عناصر القوة. وأضافت المصادر أيضا بأن القوات الأمنية العراقية لم ترصد القاعدة بسبب تضرر الرادارات واضطرارها لإطفائها خشية استهدافها. أعلنت النيابة العامة الكويتية إحالة المتهمين المتسللين التابعين للحرس الثوري الإيراني للمحكمة المختصة، مؤكدة العثور على أسلحة وذخائر وأجهزة رصد مع عناصر الحرس الثوري المتسللين. النيابة الكويتية قالت في بيان إن عملية التسلل لعناصر الحرس الثوري الإيراني نفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم. وأضافت النيابة الكويتية بأن المتسللين التابعين للحرس الثوري كانوا ينوون استهداف مواقع عسكرية وأمنية وسيادية. الرابعة بعد الفاصل. الرابعة، ترصد الأوضاع لمغادرة الحجاج عبر ميقات ذي الحليفة في المدينة المنورة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني

أهلا بكم من جديد. استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان. وزير الداخلية السعودي رحب بالحجاج القادمين من إيران مؤكدا حرص السعودية على تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والتقنية لخدمة الحجاج من مختلف دول العالم. وبدوره أشاد رئيس منظمة الحج الإيرانية بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة، معربا عن تقديره للسعودية على ما تبذله من جهود واستعدادات لخدمة الحجاج. هذا وتكثف وزارة الحج والعمرة جولاتها الرقابية والميدانية في المشاعر للتأكد من جاهزية الخدمات وامتثال شركات تقديم الخدمة للمعايير المعتمدة. الوزارة أكدت أن آلية التفويج لحج هذا العام ستدار وفق خطط تشغيلية دقيقة بنيت بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات، حيث تم تدريب الكوادر المعنية على خطط التفويج وتنفيذ عدد من التجارب الفرضية لاختبار كفاءة التنفيذ الميداني.

0: معنا من مكة المكرمة المشرف العام على مركز عمليات التفويج في وزارة الحج والعمرة الدكتور وسام الصبان. دكتور وسام مرحبا بك معنا. حدثنا أولا عن استعدادات الوزارة قبل أيام من بدء مناسك الحج.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحب يعني أرحب بك ومشاهدي قناة العربية. الحمد لله اليوم نحن نعيش مرحلة جاهزية تشغيلية متقدمة جدا، وبدعم وتمكين مباشر من القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية 2030. الاستعداد هذا العام بدأ مبكرا جدا وضمن تكامل كامل مع كل الجهات. على الأرض كثفنا الجولات الرقابية والميدانية للتأكد من امتثال شركات تقديم الخدمة لأعلى المعايير، ورفعنا الجاهزية الرقمية والتوعوية لمراكز الدعم، والأهم أننا ما تركنا شيء للصدفة، فنفذنا تجارب فرضية حية في الميدان بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية لاختبار خططنا ورفع كفاءة الكوادر.
0: طيب ما الجديد بالنسبة لآليات التفويج في هذا العام؟
1: التفويج هذا العام يدار بآلية دقيقة جدا تعتمد على نموذج تشغيلي مستدام. نحن نتحكم في حركة الحشود زمانيا ومكانيا بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات الاستيعابية في نقاط الثقل، مثل مثلا مشاة الجمرات، محطات قطار المشاعر، المسارات المؤدية إليها. الآلية حقيقة مبنية على جدول أو جداول زمنية ومسارات واضحة، والجديد والمهم هنا هو وجود متابعة رقمية لحظية للمؤشرات التشغيلية في الميدان، مما يعطينا طبعا سرعة في الاستجابة الفائقة لأي متغيرات. والهدف الأول والأخير هو إدارة التوقيتات الزمنية لإدارة الحركة بكفاءة تضمن سلامة الحجاج وانسيابية التنقل.
0: كم نسبة الحجاج من الذين سيتم تفويجهم إلى صعيد عرفات مباشرة دكتور وسام؟
1: نعم، بناء على رغبات الحجاج التي رصدناها، هناك 40% من الحجاج يفضلون التوجه من مساكنهم من مكة إلى مشعر عرفات مباشرة كعملية تصعيد مبكر. ولتسهيل هذا الأمر صممنا خطة تفويج بالتواؤم مع المركز العام للنقل بالهيئة الملكية والجهات المشاركة بما يحقق رغبات الحجاج، حيث تمتاز طبعا الفترة بمرونة وتمتد على حوالي 24 ساعة كاملة مقسمة على ثلاث فترات زمنية.
0: بالنسبة للحجاج الداخل أيضا ماذا عن الجديد في خطط تفويجهم؟
1: بالنسبة للحجاج الداخل حقيقة صممنا تجربتهم لتناسب طبيعة قدومهم ومغادرتهم، وهم يختلفون طبعا عن حجاج الخارج. واعتمدنا في بشكل كبير على قطار المشاعر هذا العام، ركزنا بشكل فائق بدقة الموازنة بالتدفقات البشرية لمحطات القطار.
0: شكرا لكم. من مكة المكرمة المشرف العام على مركز عمليات التفويج في وزارة الحج والعمرة الدكتور وسام صبان،
1: شكرا لكم. الله
0: أكدت هيئة الصحة العامة في السعودية وقاية متابعتها مستجدات تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى جانب تطورات فيروس هانتا. هيئة الصحة العامة السعودية شددت على أن منظومة الترصد الوبائي تعمل بكامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخاطر صحية محتملة بما يحفظ صحة المواطنين والمقيمين والحجاج، مؤكدة أيضا تشديد الإجراءات تجاه القادمين من الدول المجاورة لمناطق تفشي إيبولا وهانتا ورفع مستوى الاستجابة في منافذ الدخول. كما شددت على أن مقار الحجاج القادمين من الدول المجاورة لمناطق تفشي إيبولا وهانتا تشهد مراقبة يومية. أعلنت كيدان بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة عن تحويل عدد من المناطق ذات الاستخدام المحدود أو التضاريس غير المستغلة في المشاعر إلى بيئات مهيئة للسكن والخدمات خلال 3 مواسم حج. وأسهمت هذه الخطوة في رفع الطاقة الاستيعابية للاستضافة في تلك المواقع إلى نحو 209,000 حاج بمعدل زيادة يصل إلى 70,000 حاج سنويا، كما ارتفعت المساحة المخصصة لكل حاج بنسبة 300%. هذا ويشهد ميقات أهل المدينة المنورة ذي الحليفة حركة كثيفة مع مغادرة نحو 40,000 حاج يوميا خلال الأسبوع الحالي عبر أكثر من 1,000 حافلة متجهة إلى المشاعر في مكة. تعمل الجهات المعنية في الميقات على تسهيل حركة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم من خلال خطط مرورية وتنظيمية تهدف إلى ضمان الانسيابية وتقليل أوقات الانتظار، إلى جانب توفير الخدمات الإرشادية والصحية والأمنية على مدار الساعة. من المدينة المنورة ينضم إلينا مراسل العربية علي الشريف، ومن مشعر منى مراسل العربية سلطان السلمي. أبدأ معك علي من المدينة المنورة، كيف تبدو الصورة الآن في المدينة المنورة قبل بدء المناسك مناسك الحج؟

0: نعم خالد، يعني الصورة هنا في ميقات أهل المدينة أو ذو الحليفة يعني صورة منظمة بشكل كبير، ابتداء من مسارات الدخول للحافلات عبر عدد من المسارات، وأيضا تهيئة الدخول بشكل سلس لتهيئة المواقف المخصصة للحافلات فقط، ويمنع منعا باتا أي مركبة خاصة الدخول إلى هذه المواقف، ابتداء أيضا بتهيئة الممرات للمشاة بالأنسنة وبالأرصفة، وكذلك تهيئة عربات الجولف لكبار السن وذوي الإعاقة، وكذلك العربات المتحركة، وأيضا الساحات الخارجية للمسجد، وكذلك بتجهيز أكثر من 50 موظف أو مرشد ومشرف يعملون على مدار الساعة خلال الفترة الواحدة. وكذلك حسب ما أفادوا أن مدة مكوث الحاج هنا في هذه الميقات متوسط الساعة، كذلك تم تهيئة عدد من الممرات وبالمرشدين، وكذلك باللوحات للباركود لمعرفة المكان بالضبط، وأيضا هناك عدد من العاملين والمتطوعين من كافة الأفرع، بالإضافة إلى التجهيزات الصحية التي تعمل عليها وزارة الصحة بتجهيز المراكز الصحية والمراكز الإسعاف المتقدم، وكذلك المتطوعين الذين يشاركون في التنظيم. فبالتالي اليوم هنا الصورة في الميقات صورة منظمة بشكل كبير، تشهد يعني هذه الساعات هي ساعات الذروة من بعد صلاة العصر وكذلك بعد صلاة الفجر، هي الساعات الذروة التي تشهد الميقات. بقية الأوقات هي تكون الكثافة منخفضة إلى متوسطة، لكن هذه الأوقات هي أوقات ذروة. ربما ساحات الميقات وأيضا التهيئة توحي بأن الصورة ربما قد تكون خالية، لكن العمل المنظم داخل الميقات عمل كبير من كافة الجهات، وهناك تكامل بين كافة الجهات بعمل كبير من قبل هيئة المدينة المنورة التي تعمل على مدار الساعة بالتوازي مع كافة الجهات. نعم خالد.
1: نعم، أذهب إلى سلطان السلمي أيضا على الجديد في المشهد في ميناء.
2: نعم، بداية الأمر نتحدث خالد عن وصول ما يقارب 1,500,000 حاج حتى هذه الساعة، نتحدث عن 90% أتوا عبر الرحلات الجوية أو عبر المنافذ الجوية، وما يزيد عن 53,000 أتوا عبر المنافذ البرية، وأكثر من 6,000 حاج أتوا عبر المنافذ البحرية السعودية. نتحدث اليوم عن استعدادات كبيرة قبيل بدء مناسك الحج بشكل فعلي أو وصول حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة وتحديدا في مشعر ميناء. دعني أستعرض بعض التفاصيل والأرقام المهمة. خلال 3 سنوات الماضية نتحدث عن زيادة تصل إلى 209,000 حاج تم تخصيص مقرات السكن لهم، بزيادة سنوية تصل إلى 70,000 حاج. اليوم قامت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة باستغلال كافة المواقع والمساحات الممكنة والتي كانت غير مستغلة في السنوات الماضية، وتحويلها إلى مقرات سكن وحتى كذلك إلى مرافق خدمات رغم محدودية المنطقة وجغرافية المنطقة والحدود الشرعية لها. سوف أدع زميلي الآن سعود العالي يستعرض بعض اللقطات الحية والمباشرة لجاهزية مشعر ميناء هنا قبيل بدء وصول الحجاج خلال اليومين القادمة. أيضا نتحدث أن اليوم آخر يوم لاستقبال حجاج الخارج، أيضا خلال 48 ساعة القادمة سوف تستمر عملية وصول الحجاج الخارج لكن عبر الناقلات الوطنية السعودية فقط. اليوم هنالك تعمل شركة كيدان للتنمية والتطوير وهي الذراع التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على استغلال حقيقة كافة المساحات الممكنة والطرقات والفراغات المتاحة في المشاعر المقدسة في ميناء أو عرفة أو حتى في المناطق المختلفة لتحويلها لمقرات سكن بشكل كبير جدا. أيضا نتحدث أن ارتفعت المساحة المخصصة للحاج بنسبة 300% عن المواسم الماضية من 1,200,000 متر مربع إلى 4,500,000 متر مربع وفق معايير تشغيلية تهدف بطبيعة الحال إلى تعزيز راحة الحجاج وتحسين جودة الإقامة داخل المشاعر المقدسة، كذلك التنوع حقيقة خالد خيارات السكن اليوم في المشاعر المقدسة وتحديدا في مشعر ميناء. هنالك خيارات سكن متنوعة من خلال الخيام متعددة الطوابق وحتى كذلك الأبراج السكنية المنتشرة في مشعر ميناء، وكذلك استغلال التضاريس كذلك في مشعر ميناء وبناء مقرات السكن لزيادة الطاقة الاستيعابية لحجاج بيت الله الحرام والوصول إلى أكبر رقم ممكن سنويا. أيضا هذه الخطط التشغيلية والتحسين وزيادة مقرات السكن مستمرة بشكل كبير سنويا. نتحدث أنه قد هنالك تحسين كبير حقيقة ومستمر خلال السنوات القادمة، لكن هنالك

0: التركيز بشكل كبير جدا على توفير خيارات سكن أجود، توفير بيئة سكنية متاحة ومريحة لحجاج بيت الله الحرام من خلال التنوع الموجود من خلال الخيام ذات الطابقين، حتى كذلك الأبراج السكنية والاتساع فيها بشكل كبير لاستقبال أكبر عدد ممكن من الحجاج. نعم خالد،
1: أعود إليك علي عن مسألة التقنية والرقمنة، ما الدور أو أهمية هذا الدور الآن في في في في مقاد الحليفة، إن كان هناك أيضا من جديد على هذا الصعيد يسهل حركة الحجاج بعد وصولهم إلى المقاد؟
2: نعم خالد، يعني التقنية هي عامل أساسي ومهم في هذا العام، وتحديدا هنا في الميقات هناك عدد من النقاط التي تم وضع عليها الباركود الخاص لمعرفة الأسئلة والاستفسارات التي تواجه الحجاج. أيضا هناك عدد من النقاط التي خاصة بالإفتاء لداخل المركز، فبالتالي اليوم التقنية هي واحدة من أهم العوامل التي تبنى عليها هذه الخطط، وكذلك خطط التفويج أو خطط الاستفسارات أو خطط الإرشاد. فبالتالي اليوم التقنية واحدة من العوامل المهمة، بالإضافة بالتوازي كذلك مع الموظفين. فبالتالي اليوم هي واحدة من الروافد المهمة، وأيضا اليوم المشهد هنا في الميقات مشهد يوحي بكثير من الرسائل، انسيابية في الحركة وكذلك انسيابية في الدخول والخروج سواء للحافلات أو سواء للحجاج. أيضا هناك عدد من النقاط التي تم تهيئتها للإرشاد وكذلك للخدمة، سواء للخدمات الصحية وأيضا الحج للاستفسارات الحج بشكل عام. فبالتالي اليوم التقنية واحدة من النقاط المهمة، وأيضا هي عامل أساسي في مراقبة الأجواء ومدى انسيابية الحركة. هناك متى ما كان هناك تكدس أو هناك عفوا متى ما كان هناك ازدحام، فورا يتم التعامل مع هذه الازدحامات والتعامل معها بشكل كبير بالإرشاد، وأيضا التهيئة للممرات أو المداخل لضمان الدخول السلس والخروج السلس. نعم خالد.
1: سلطان، ماذا عن الجاهزية الصحية، المستشفيات الميدانية، الخدمة الإسعافية أيضا في مشعر منى، والاستعدادات أيضا للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة كذلك؟
0: بالفعل، في لقاء خاص مع العربية خلال يومين الماضية صرح وزير الصحة السعودية أن هنالك حقيقة توسع كبير فيما يتعلق بمراكز الإجهاد الحراري وكذلك زيادة السعة السريرية هنا في المراكز الصحية وحتى كذلك المستشفيات المنتشرة في مشعر عرفة أو منى لزيادة السعة السريرية وكذلك للتعامل مع الحالات المتوقعة لضربات الشمس رغم في ظل زيادة ارتفاع درجة الحرارة الملحوظ هذا الموسم حقيقة، بالإضافة لتدشين مستشفى منى الطواري 2 وهو هذا المستشفى الجديد الذي يتشكل عبر طابقين ودور للخدمات. هذا المستشفى الجديد نتحدث عن سعة سريرية تصل إلى 400 سرير، بالإضافة إلى أقسام العناية المركزة والعيادات المختلفة لتقديم خدماتها للحجاج. أيضا نتحدث على زيادة في مراكز الرعاية الصحية داخل المشاعر المقدسة وصولا إلى 25 مركز، نتحدث عن كوادر طبية تتجاوز 50,000 كادر طبي يعملون على تقديم الخدمات بشكل مباشر في مختلف المشاعر المقدسة وحتى كذلك في العاصمة المقدسة مكة المكرمة. هذه الجاهزية الصحية. أيضا نتحدث على جاهزية البنية التحتية خالد هذا الموسم، هنالك أكثر من 25 مشروع نوعي تم العمل عليه وتطويره بشكل كبير جدا، وأغلب هذه المشاريع حقيقة خالد راعت عمليات ارتفاع درجات الحرارة من خلال توفير استراحات حديثة في بين عرفة ومنى وتحديدا في مشعر مزدلفة لاستراحات الحجاج. هذه الاستراحات على مساحات كبيرة جدا موفرة بأعمدة الرذاد والمظلات وكذلك المرافق العامة والعيادات الطبية، بالإضافة إلى استمرار عملية تظليل المسارات وصولا إلى أكثر من 106,000 متر مربع تظليل المسارات داخل مشعر منى وعرفة. أيضا زيادة نسبة التشجير في المشاعر المقدسة وصولا إلى 66,000 شجرة تقوم بطبيعة الحال تلطيف الأجواء وتخفيف درجات الحرارة. وأيضا أخيرا هنالك في جبل الرحمة هذا المنطقة وهذا الجبل التواجد عليه بشكل كبير جدا حجاج بيت الله الحرام يقصدونه في يوم عرفة، تم العمل في المنطقة المحيطة بالجبل أكثر من 208 مخرج للهواء البارد، نتحدث على تبريد في محيط جبل الرحمة بشكل كبير جدا لتخفيض درجات الحرارة إلى أكثر من 15 درجة مئوية، مشروع ضخم بطبيعة الحال سوف يساهم في تخفيف درجات الحرارة.
1: شكرا جزيلا لكم سلطان السلمي من مشعر منى وعلي الشريف من ميقات الحليفة في المدينة. وفي واحدة من أكثر

الهيئات التشغيلية كثافة وتعقيدا على مستوى العالم تتكامل في المشاعر منظومات النقل والاتصالات والخدمات وإدارة الحشود لضمان انسيابية حركة ملايين الحجاج خلال فترة زمنية محدودة. وفي قلب هذا المشهد التشغيلي تبرز الحلول الرقمية.

0: مشهد تشغيلي وتقني متكامل يجسد حجم الجهود المبذولة خلال موسم الحج في المشاعر، إحدى أكثر البيئات التشغيلية كثافة على مستوى العالم، حيث تدار حركة ملايين الحجاج ضمن نطاقات زمنية ومكانية محدودة، وتتكامل فيها قطاعات النقل والاتصالات والخدمات والسلامة وإدارة الحشود. وفي هذا المشهد التشغيلي المتكامل تساهم شركة أرامكو الرقمية عبر بنية تحتية رقمية متقدمة وحلول اتصال وتقنيات ذكية.
1: نواصل مشاركتنا بالحج كأحد المنظومات التي تساعد في نجاح حج كل عام من خلال هذه الشبكة، بحيث أن التخطيط بعون الله تعالى أن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول لكافة القطاعات لتأمين دورهم الكامل والفعال لخدمة حجيج بيت الله الحرام.
0: تدعم أرامكو الرقمية خلال موسم الحج العمليات الميدانية عبر الشبكة الوطنية للاتصالات الحرجة العاملة بتردد 450 ميجاهرتز، وهي شبكة صناعية متقدمة صممت للبيئات التشغيلية عالية الكثافة والحساسية بهدف دعم استمرارية الاتصال وتعزيز موثوقية التواصل بين الفرق الميدانية والجهات التشغيلية، بما يسهم في سرعة التنسيق والاستجابة في المواقع الحيوية.
1: طبعا هذه الشبكة هي جزء من منظومة متكاملة تعمل عليها شركة أرامكو الرقمية، تتكون من عدة مكملات، واحدة من هذه المكملات هي الأجهزة، فنحن نعمل على تطوير الأجهزة وصناعة الأجهزة هنا في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030، وهذا بحد ذاته يعطي هذه الشبكة أمان مقارنة بالشبكات الأخرى.
0: ومع اتساع نطاق العمليات الميدانية خلال الموسم، برز دور التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في دعم مختلف الجهات التشغيلية من خلال تعزيز سرعة الاستجابة وتحسين تحليل البيانات ودعم كفاءة اتخاذ القرار، بما يساهم في تقديم تجربة حج أكثر أماناً وانسيابية. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
2: أوضحت مجموعة STC السعودية عن توفير منظومة من الحلول الذكية والتقنيات المخصصة لموسم حج هذا العام، حيث أعلنت عن توفير خدمة ربط المواقع المحلية بالدولية عبر شبكة عالية السرعة، إلى جانب تأمين مواقع شبكات النفاذ التي تخدم الحرمين والمقرات الحكومية، وتوفير الحماية الرقمية للتطبيقات المخصصة للحج مع تفعيل خطة الاستجابة القصوى، مشيرة إلى أنها عملت على تكثيف إعداد الكوادر الوطنية لضمان الرصد الفوري والتعامل الاستباقي مع أي تهديدات محتملة.

0: للبنك السعودي للاستثمار.
1: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
6: أهلا بكم من جديد إلى أخبار الرياضة الآن مع زياد، مع ابتسام شواش. عفوا إليك ابتسام.
7: شكرا خالد، وأهلا بكم مشاهدينا. أعلن مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا لخوض بطولة كأس العالم، وشهدت القائمة مفاجأة باستدعاء الحارس مانويل نوير الغائب عن تشكيلة منتخب بلاده منذ ربع نهائي كأس أوروبا 2024 بعد اعتزاله الدولي. وتخوض ألمانيا نهائيات كأس المونديال أو كأس العالم بالمجموعة الخامسة، والتي تضم إلى جانبها منتخبات كوديفوار، الإكوادور وكوراساو. كما كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن قائمة المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وشهدت القائمة غياب بولايديا مهاجم لاتسيو الإيطالي، بالإضافة إلى حبيب ديالو مهاجم ميتس الفرنسية. وتلعب السنغال في كأس العالم ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضا فرنسا وصيف النسخة الماضية والعراق والنرويج. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قائمة مبدئية تضم 27 لاعبا. وتلعب مصر وديا أمام روسيا في 28 من الشهر الحالي تحضيرا لكأس العالم المقررة الشهر المقبل، حيث أوقعت القرعة مصر إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا. وشهدت القائمة مفاجأة بالجملة تمثلت في استبعاد مصطفى محمد مهاجم نونت الفرنسي، وأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، وضم حمزة عبد الكريم لاعب فريق برشلونة للشباب. تعرض اللاعب البرازيلي نيمار لإصابة في الساق حرمته من المشاركة مع ناديه سانتوس أمام سان لورينزو في كأس سود أمريكانا. وأشار طبيب نادي سانتوس إلى أن إصابة نيمار لن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب بلادها الأسبوع المقبل. وتستهل البرازيل مشوارها في كأس العالم بلقاء المغرب في 13 من يونيو قبل أن تلتقي هايتي واسكتلندا ضمن منافسات المجموعات الثالثة. توج فريق أستون فيلا الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل على فرايبورغ الألماني في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة إسطنبول التركية. أنهى الفريق الإنجليزي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما يوري تيليمانس وإيمي بويندا، وفي الشوط الثاني أضاف مورغان روجرز الهدف الثالث لأستون فيلا، ليحقق فريق أوناي إمري أول لقب قاري منذ 44 عاما عندما توج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي في عام 1982. تلعب اليوم 7 مباريات في ختام منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. النصر متصدر الترتيب يدخل مباراة ضمك باحثا عن الفوز لضمان الفوز باللقب، ويتصدر الفريق العاصمي الترتيب ب 83 نقطة. من جهته سيحاول نادي ضمك الابتعاد عن الهبوط، حيث يتقدم بفارق نقطتين عن الرياض صاحب المركز 16 والذي يواجه الأخطوط. الهلال ثاني الترتيب يلاقي مضيفه

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري.

0: الفيحاء ولدى الفريق العاصمي 81 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز بانتظار تعثر متصدر الترتيب، وذلك للتتويج بلقب المسابقة. ويتنافس فريقا الاتحاد والتعاون على المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. الاتحاد يلتقي مع القادسية في جدة، ويلعب التعاون مع مضيفه الحزم في الرس. ويملك الاتحاد 55 نقطة في المركز الخامس، يليه التعاون بفارق نقطتين. وانتصر أمس الأهلي على مضيفه الخليج بأربعة أهداف لواحد في الجولة الأخيرة للدوري السعودي لكرة القدم. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 81 نقطة بالمركز الثالث، أما الخليج فأنهى الموسم برصيد 37 نقطة بالمرتبة 11 في جدول الترتيب. وودع فريق النجمة منافسات المسابقات بالفوز على الشباب بهدف دون ردة، وكان النجمة قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى منهيا مشاركته في دوري روشن بالمركز الأخير، فيما جاء الشباب بالمركز 13. يلتقي يوم غد الجمعة فريقا لونس ونيس في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم على ملعب ستاد دو فرانس. وتأهل نيس بعد فوزه على ستراسبورغ في نصف النهائي بهدفين دون مقابل، بينما جاء تأهل لونس بعد تجاوزه تولوز في ذات الدور بأربعة أهداف لواحد، ليعود للنهائي بعد غياب دام 28 عاما. وآخر خمس مواجهات بين الفريقين عرفت فوز نيس في مبارتين والتعادل في مثلهما، بينما فاز لونس في مباراة واحدة. بهذا نصل إلى الختام، عودة لك خالد.
1: نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدل

0: الأسد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
5: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
6: في أمور متعددة في قراءة هذه المشاهد.
5: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
6: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
5: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
6: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
5: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
6: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
5: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
8: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: مصدر دبلوماسي يكشف للعربية أن العمل جار على إطار اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، وباكستان تعمل على تقريب وجهات النظر. ترامب يحذر إيران من عدم إبرام اتفاق ويصف الوضع بالنسبة للمفاوضات بأنه على حافة الهاوية. مسؤول أمني إسرائيلي يحذر من حرب طويلة مع إيران عبر جولات قتال متكررة. روسيا تعرب عن استعدادها لمساعدة طهران وواشنطن بنقل اليورانيوم المخصب. مجتبى خامنئي يأمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران. منظمتان بحريتان تؤكدان أن إزالة الألغام من هرمز قد تستغرق أسابيع، وتحذران من تهديد المسيرات الإيرانية حركة السفن. أمين حلف الناتو يقول إن عددا من الدول بدأت نقل قدرات عسكرية إلى المنطقة لضمان حرية الملاحة. الجيش

الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واعتقالات في جنين ونابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة. الخارجية الإثيوبية تتهم مصر بعرقلة الوصول للبحر الأحمر وتتعهد العمل للحصول على منفذ بحري بطرق سلمية. الصليب الأحمر في السودان يعلن أن عدد المفقودين منذ بدء الحرب في البلاد وصل إلى 8000. بيلاروسيا تشارك في تدريبات نووية مشتركة مع روسيا، وزيلينسكي يحذر من هجمات روسية من جهة بيلاروسيا. واشنطن توجه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو وتؤكد أنه سيحاكم طوعا أو بطريقة أخرى. وفي أخبارنا الاقتصادية، المفوضية الأوروبية تقول إن الاقتصاد الأوروبي يتراجع بسبب حرب إيران التي أحدثت صدمة في أسواق الطاقة. العقار السعودية تطلق التسجيل العيني لثمانية وخمسين ألف قطعة في القصيم وتبوك والمدينة المنورة. سوريا تكشف قضية فساد في كهرباء دمشق بالمليارات. مصر تعلن كشفا ضخما للغاز في الصحراء الغربية. وفي أخبارنا الرياضية، جولة حاسمة في دوري روشن السعودي تتضمن 7 مباريات تحدد حامل اللقب والمشاركات الأسيوية. أستون فيلا يتوج بالدوري الأوروبي يوروبا ليج على حساب فرايبورغ الألماني. الزمالك يتوج بطلا للدوري المصري لموسم 25-26. وفي أخبار الحج، وزير الحج والعمرة يؤكد أن الوزارة بدأت مبكراً وضع خطة تفصيلية وجداول زمنية محددة لضمان سلاسة أعمال الحج بالتنسيق والاتفاق مع نحو 78 دولة. الصحة العامة بالسعودية تفيد بأن منظومة الرصد الوبائي تعمل بكل جهوزيتها لحفظ صحة السكان والحجاج. مجموعة STC السعودية تعلن عن توفير منظومة من الحلول الذكية والتقنيات المخصصة لموسم حج هذا العام، وتوفير خدمة ربط المواقع المحلية بالدولية عبر شبكة عالية السرعة. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: حنقفلها،
12: أقفل الكاميرا خلاص.
0: تابعونا في تغطية خاصة لجولة الحاسم من دوري روشن السعودية، 8:00 مساء على العربية FM.
13: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية.

0: وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM.
3: العربية FM.
2: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
3: لتعرف أكثر.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فأم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية فأم من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. زي ما تعودتم مستمعين الكرام، برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس، وتحديدا عند الخامسة مساء. وهذه تحية لجميع الأشخاص اللي يسمعونا. أنت تستمع إلى إذاعة العربية فم يا صديقي، وإذا كنت تسمعنا من السيارة نتمنى منك الالتزام بالإرشادات المرورية. اربط الحزام يا صديقي ووضع مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، وضع الجوال جانبا واستمع واستمتع إلى برامج أثير إذاعة العربية فم. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وكذلك هذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان، وكذلك الزميل محجوب محمد. ونذكرك عزيزي المستمع بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية فأما نقول لك صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك عبر تطبيق إكس على آت العربية فأم. زي ما تعودتم مستمعين الكرام، في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لكم أنتم مستمعين الكرام. من خلال هذا السؤال تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا آراءكم وقصصكم، وكذلك تقولوا لنا آراءكم حول سؤالنا التفاعلي. ونتحدث في حلقة اليوم مستمعين الكرام عن جولة الحسم من بطولة دوري روشن. الجولة الأخيرة من الدوري مستمعين الكرام دائما تكون لها حسابات مختلفة، خصوصا إذا لم يحسم الدوري بعد، ضغط جماهيري، إصابات وإرهاق للاعبين. ولكن هذه مباريات مصيرية قد تغير كل شيء، فمن الفريق الذي تراه جاهزا نفسيا وفنيا لحسم لقب الدوري؟ إذن من الأقرب لحسم بطولة دوري روشن السعودي من وجهة نظرك عزيزي المستمع؟ الكل اللي حاب يشارك معنا تواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62.

0: المساء.
1: المستمعين الكرام، انطلقت يوم الأمس الجولة 34 من دوري روشن السعودي، وهي الجولة الأخيرة في هذا الدوري. انطلقت في مباراتين وقيمت استضاف فيها الأهلي الخليج، وفاز فيها الأهلي بأربع أهداف مقابل هدف، وكذلك تغلب فريق النجمة على نادي الشباب بهدف دون مقابل. وفي مواجهات اليوم سيحسم الدوري، بنعرف مين هو بطل دوري روشن السعودي هذا الموسم. نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير وأهلا وسهلا، حياك الله.
2: مساء، أنا أخطر المملكة العربية العظمى.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين يا رياض.
2: هلا حبيبي، هلا هلا،
1: حياك الله. قول لنا يا رياض، مين الأقرب لبطولة الدوري؟
2: مش الأقرب، البطل هو أمير الشباب، سمو سيدي صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للأحد السعود.
1: طبعا
2: والله هنيئا لكم هذه الأجيال، هذا الرجل الحقيقة اللي خلى الكرة السعودية عالمية، اللي خلى الاقتصاد العالمي بكل فروع عالمي، اللي خلى الفن، الثقافة، الأدب، كل شيء خلاه له طعم ولون ورائحة.
1: بلا شك أكيد أنه الدعم الموجود في الرياضة يعني اللي صار جميع صار أصبح الدوري السعودي منافس للدوريات العالمية. قول لنا يا رياض، ها اليوم الهلال ولا النصر، مين البطل؟
2: والله شوف، أنا سبق وقلتها مرارا وتكرارا، لجل العين تكرم مدينة، طالما إنه ما في الأهلي الآن الملكي، فبالتالي
1: الأهلي خلاص، الأهلي خلص خلص بطولة السوبر وفاز فيها، وباركنا الجماهير الأهلي وكذلك فريق الأهلي فاز ببطولة النخبة وباركنا له. لكن اليوم بارك لمين يا رياض؟ الجماهير الهلال؟
2: والله أنا بارك للفريقين. عارف مرة من الزمانات، يعني عام بالتحديد 1988، قابلت في الشانزليزيه، قابلت ماجد عبد الله، وقابلت مين الهلال، عبد الرحمن بن مساعد. إيه والله العظيم. فبالتالي يعني إحنا حبايب، يعني كيف نكون حبايب برا وما نصير حبايب بالداخل؟
1: أكيد أنه حبايب، لكن حنا حابين أكيد أنه الرياضة تنافس رياضي وكورة جميلة، ويعني هذا بلا شك يا رياض. يعطيك العافية رياض، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: المساء
1: أكيد أن كرة القدم تجمعنا يا مستمعين الكرام، وأكيد أنها يعني فيها منافسة شريفة وجميلة ورائعة. وبالأول والأخير كلنا أخوان وحبايب، لكن حابين نعرف منكم مستمعين الكرام توقعاتكم لجولة الحسم في مباراة اليوم. الهلال هل يظفر في اللقب أم أنه النصر يعني يكمل سلسلة انتصاراته الماضية وكذلك سيطرته على الصدارة؟ اتصال جديد، أهلا وسهلا، حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم
3: محمد الشامي. الله
1: عزيز، حياك الله يا محمد، من وين تكلمنا؟
3: يا الرياض. الله
1: عزيز، قول لنا يا محمد توقعاتك لمواجهة اليوم.
3: ما أبين لك التوقعات، لكن أبين لك الأمنيات.
1: والأمنيات، إيه قول الأمنيات.
3: الشلون الزعيم يتزوج،
1: إيه
3: وكالعادة يعني الحمد لله. إحنا قبل ثلاثة أسابيع محققين بطولات،
1: إيه،
3: ولكن هذه قلت أهلا وسهلا، ما جبت حق ما يكبر عندنا.
1: بس المشكلة يا محمد إنه الهلال لا يستطيع أخذ اللقب ببطولة الدوري إلا في حال تعثر النصر، يعني الحسم

0: مش بيد الهلال.
1: والله ضمك ان شاء الله بيبقى ان شاء الله.
0: تتمنى بقاء ضمك انت، اهم شيء عندك بقاء ضمك يا محمد.
1: الجنوب واتمنى انه يعني يبقى في الدوري الممتاز فقط، ما اتمنى تعثر.
0: تتمنى بقاء ضمك؟
1: اتمنى فقط. اي نعم.
0: يعطيك العافية محمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. طبعا مواجهة النصر مستمعين الكرام أمام ضمك، في حال خسر ضمك هذه المواجهة وفاز نادي الرياض في مواجهته، في يعني في حال هذه، في حال حدثت هذه النتائج، يكون الهابط الى دوري الدرجه الاولى هو نادي ضمك. اتصال جديد، مساء الخير. عشان كذا طبعا مستمعنا محمد كان يقول ان اتمنى بقاء ضمك. اتصال جديد، حياك الله. هلا وسهلا.
2: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا وسهلا. الاسم الكريم.
2: مساك الله بالخير ابوي.
0: مساك الله بالنور والسرور. الاسم الكريم.
2: صالح اليابي، الله يحفظك ابو عبد الرحمن.
0: حياك الله يا صالح. من وين تكلمنا يا صالح؟
2: أكلمكم من الرياض.
0: قول لنا يا صالح توقعاتك وأمنياتك اليوم.
2: والله التوقعات والأمنيات إن شاء الله أنها للهلال. بس بيني وبينك ودي يفوز النصر. ليش؟ عشان الجماهير يا أتعبوهم.
0: يستاهلون جمهور النصر هذه البطولة.
2: أي والله. وأضمك يا أخي ما نبيها مثل، والله ما نبيها بطي والله. تمنى لهم التوفيق.
0: اتمنى التوفيق للنصر، وكذلك ما ودك انه ضمك يعني يصبح
2: والله ما ودي ينزل. اي والله اي والله اي والله. لكن انا حلفت لك
0: بالله. طيب صالح، مين اللاعب اللي اليوم لو كان بيوم زي ما يقولون في مواجهة النصر بيكون حاسم، بيكون مؤثر؟
2: والله يا ابو ما ادري ايش اقول. يعني من النصر ولا من ضمك؟
0: لا، من فريق النصر. اللاعب لليوم لو كان في أداء أو في يوم زي ما يقولون النصر مورة كويسة إن شاء الله.
2: والله يتوقع للدفاع محمد هذا أبو شعر، والله ما أدري اسمه محمد إيش.
0: محمد سمي كان.
2: أيوة
0: محمد سمي كان. توقعاتك محمد سمي كان لو كان اليوم في يوم الدوري في مرسول
2: بار قبل النصر.
0: يا سلام.
2: الله الله.
0: يعطيك العافية يا صالح، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله. الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام ويقول لنا مين الأقرب لحسم بطولة دوري روشن السعودي، تواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115100100. كذلك الكل اللي حاب يشارك معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. كذلك نذكر مستمعينا الكرام بأنه هناك تغطية من إذاعة العربية FM خاصة بجولة الحسم، وتبدأ هذه التغطية من الساعة 8 مساء وحتى 12:00. اتصال جديد، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم.
3: حسين القح من اليمن يفوز.
0: حياك الله يا حسين، مرحبتين. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
0: قول لنا يا حسين.
3: والله أنا مشجع نصراوي بالرغم أن أنا مقيم في جدة، المفروض أشجع الاتحاد ولا الأهلي، بس ما أدري كيف طفت في النصر.
0: أيوة العشق يا حسين والحب لكرة القدم.
3: اي والله عشق. بس انا ان شاء الله ان شاء الله انها نصراويه ان شاء الله باذن الله.
0: وش تخاف على النصر؟ من ايش تخاف على النصر في هذه المواجهه يا حسن؟
3: والله ما ادري، لانه ضمك، لانه ذا الحين مباراته مصيريه.
0: اي
3: حيقاتل.
0: ضمك ممكن يهبط في حال فاز ضمك.
3: عشان كذا بتكون مصيريه، بيقاتلون لين اخر دقيقه.
0: طيب حلو كذا.
3: جمهور والأندية الثانية قدام النصر ما أدري كيف بتكشر بنيابها والله.
0: طبعاً.
3: يعني تخيل الضمك يعني في أسفل الترتيب، لكن قدام النصر كل

0: الانديه بتكشر على نيابها ما ادري كيف.
1: اكيد النصر هو المتصدر يا حسن.
0: حسين هلا.
1: هو المتصدر يا حسين النصر. دائما الانديه اللي تكون في الصداره في جميع الدوريات, الانديه اللي تكون في الصداره جميع الانديه الموجوده في الدوري بتقدم مباراه كبيره امام هذا الفريق, ولكن ضمك يعني حاليا ينافس على الهبوط.
0: ايوه عشان كذا بيقاتلون لين اخر دقيقه, لكن ان شاء الله انها نصراوي ان شاء الله.
1: يا سلام,
0: لان احنا تعبنا كثير والله.
1: اتمنى التوفيق باذن الله للفريقين, للهلال وللنصر والضمك وكل الانديه.
0: انا وخلاص.
1: يعطيك العافيه حسين, شكرا لاتصالك
0: ومشاركتك.
1: حياك الله. نسال اتصال جديد. مساء الخير.
2: ليزليت هكا شخاد.
1: اهلا وسهلا, حياك الله, انت على الهواء. مرحبا. هلا ومرحبا.
3: علاوي
1: هلا وسهلا, حياك الله.
3: اقول لك والله يا اخي يقول تحرر صدق جن وقربة تشوف يوقعوا على معاهدة.
1: الو يبدو لي في مشكلة في الاتصال, ارجع التواصل معنا يا صديقي على 0115100100. نتحدث في حلقة اليوم عن من الأقرب لحسم بطولة دوري روشن السعودي. هل يفوز به نادي النصر؟ أم يتعثر النصر ويفوز الهلال في مواجهة الفيحاء ويحسم اللقب؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء

0: من الأقرب لحسم بطولة دوري روشن مستمعين الكرام على 0115-100-100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا توقعاتكم. اتصال جديد، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
1: معك غازي الشمري.
0: حياك الله يا غازي، تفضل يا غازي. من وين تكلمنا يا غازي؟
1: والله من الرياض يا طويل العمر.
0: قول يا غازي توقعاتك.
1: أنا أول شيء اتحادي، ولكن أتمناها الليلة نصراوية.
0: تتمنى الفوز للنصر. طيب الاتحاد كيف المباراة اللي أمام القادسية؟ يعني الاتحاد
1: عز الله يعوضنا إن شاء الله الموسم القادم.
0: بس في إمكانية للاتحاد.
1: نعم. أتمنى الليلة إن شاء الله نصراوي بإذن الله.
0: تتمنى الليلة نصراوية.
1: نعم.
0: والاتحاد أمام القادسية، وش تتوقع؟ وش أمنياتك أكيد للاتحاد، لكن توقعاتك لمواجهة الاتحاد والقادسية؟
1: والله أتوقع اليوم بإذن الله اتحادية، لأن الاتحاد في المواقف الصعبة إن شاء الله تطلع روح الاتحاد.
0: يا سلام، يعني إن شاء الله السنة الجاية على كلامك الاتحاد في حال فاز على القادسية يذهب إلى بطولة النخبة.
1: بإذن الله، بإذن الله حبيبنا.
0: نتمنى التوفيق لجميع الأندية يا غازي. شكرا لاتصالك ومشاركتك.

ذلك مستمعينا الكرام نذكر بأنه نادي الاتحاد يستقبل اليوم نادي القادسية، وفي حال فوز الاتحاد يذهب الاتحاد مباشرة إلى بطولة النخبة.

0: اتصال جديد. مساء الخير. حياك الله. الاسم الكريم
1: وليد.
0: حياك الله يا وليد. تفضل يا وليد.
1: بكلمك من جدة. شوف أول حاجة أنا بتابع الدوري السعودي من زمان، بس بتستمتع بيه أكتر لما تبقاش بتتابع وحالي، تبقاش بتشجع تستمتع أكتر وأكتر يعني زي كده.
0: وش تشجع يا وليد؟
1: أشجع الأهلي المصري. بشجع السعودية محايد، بستمتع بالدوري بس. أنا متابع كل الدوري من 2002.
0: طيب توقعاتك يا وليد؟
1: نعم.
0: توقعاتك من يحسم اللقب اليوم؟
1: النصر أقوى والكرة في ملعبه. عايز في احتمالين. النصر الشوط الأول استغل الفرص وسجل هدف، والثاني الماتش هيبقى سهل. لو الشوط الأول خلص 0-0 الماتش هيبقى صعب جدا على النصر.
0: بس ضمك ينافس على الهبوط يا وليد.
1: ماشي، انت لو استغلت فرصك الشوط الأول الماتش هيبقى سهل عليك، انما لو انت قعدت تضيع زي عاده النصر بيقعد يضيع كتير، يضيع اهداف زي ماتش كده. كان متقدم 1-0 وانفرادات وفي العارضه ومش عارف ايه، وفي الاخر هدف في اخر دقيقه. هو لازم النصر يستغل الفرص.
0: طيب وليد، مين اللاعب اللي لو المؤثر او الاكثر تاثيرا في مواجهه اليوم؟
1: من الهلال هيفوز اكيد.
0: في مواجهه النصر مين اللاعب الاكثر تاثيرا اللي اذا اليوم كان في مستواه وادائه يكون النصر يعني كويس؟
1: كومان وجواو فيليكس طبعا.
0: كومان
1: و... اكيد، بس كريستيانو مش قد كده في المستوى
0: يا سلام. يعطيك العافيه وليد، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
2: هذا المساء
0: إذن المستمعين الكرام نتحدث عن جولة الحسم. التي ستكون اليوم عند 9 مساء، والتي يستقبل فيها نادي النصر نادي ضمك، وكذلك يحل الهلال ضيفا على الفيحاء، ويقابل الاتحاد القادسية، ويواجه اليوم الاتفاق، وكذلك الرياض يستضيف الأخدود. كذلك يحل التعاون ضيفا على الحزم. طبعا جميع هذه المباريات ستنطلق في وقت واحد عند 9 مساء. تقول لي وش أصعب مباراة؟ أصعب مباراة هي مواجهة أو المباراة الأهم هي مواجهة الهلال النصر عفوا وضمك، وكذلك الهلال والفيحاء، لأن من خلال هالمبارتين بيتحدد من هو بطل الدوري بطل دوري روشن السعودي. كذلك من خلال هالمبارتين اللي هي مباراة النصر وضمك والرياض والخدود سيتحدد من هو الفريق الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى. طبعا طريقة بقاء نادي الرياض مستمعين الكرام في دوري روشن الموسم القادم هي الفوز أمام الأخدود وتعثر فريق ضمك.

0: عاد والقادسية، واللي يحتاج فيها الاتحاد الفوز أو التعادل لضمان المشاركة في بطولة النخبة. كذلك هناك مواجهة للتعاون والحزم، والتي يحتاج فيها التعاون إلى الفوز على الحزم والنظر إلى نتيجة مباراة الاتحاد والقادسية. سؤالنا في حلقة اليوم مستمعين الكرام، من الأقرب لحسم بطولة دوري روشن؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

0: نعود إلى استقبال مشاركات المستمعين معنا اتصال. مساك الله بالخير وحياك الله. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم.
1: حياك الله.
0: الله يحييك. يا مرحبا. الاسم الكريم.
1: أبو زياد.
0: أبو زياد من وين تكلمنا يا أبو زياد؟
1: من الرياض.
0: توقعاتك يا أبو زياد مين يحسم لقب دوي روشن؟
1: والله شوف حنا نتمنى الهلال لكن النصر أقرب.
0: النصر أقرب
1: لأن النصر أنت شايفه قدام الهلال. الهلال 90 دقيقة ما أقدر أسجل فيه ولا هدف.
0: بس سجل هدف.
1: أنا لاود بس يعني هذه رحمة جاء.
0: اي بس في بعض الهلاليين المتفائلين ينظرون الى وضع النصر في يعني في في في كما يرى بعض النصراويين في تخبط في النصر الفتره الاخيره.
1: اتمنى تعثر النصر لكن ما اتوقع. النصر عنده لاعبين جيدين يلعبوا لاخر دقيقه.
0: يعني خلاص الدوري مضمون للنصر يا ابو زياد.
1: الله حسب ظني وتحليلي وتقديري النصر. حتى لو فاز الهلال يعني الهلال بيفوز بإذن الله لكن النصر كذلك بيفوز.
0: حلو الحسم لما يكون في آخر جولة أبو زياد.
1: والله هذا أحلى شيء. هذا السنة دي الدوري يعني هو مو بحلو من طرف الهلال لأن الهلال السنة دي بدون يعني ولا خسارة لكن بدون طعم. لكن الحسم تأخر لآخر جولة كذلك الفرق الهابطة لآخر جولة والله شيء.
0: الحماس
1: يعني
0: أكبر كذا بالنسبة لك يا أبو زياد.
1: ها؟
0: الحماس يكون أكبر.
1: الله أكبر. الله يحفظكم جميعا.
0: يعطيك العافية أبو زياد وشكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك الله.

على 0115100100 تقدر تشارك معنا ومستمعنا الكريم وتقول لنا رايك في سؤالنا، مين الاقرب لحسم بطوله دوري روشن؟

0: نذكركم كذلك مستمعين الكرام بأنه ستكون هناك تغطية خاصة بإذاعة العربية FM تبدأ عند الساعة 8 مساء. طبعاً تغطية خاصة لجولة الحسم. اتصال جديد، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، الاسم الكريم.
1: عبد الرحمن أبو لينا معك من جدة.
0: حياك الله يا أبو لينا، مرحبتين.
1: أتوقع ونتمناها نصرانية إن شاء الله.
0: من إيش تخاف على النصر يا أبو لينا؟
1: والله أنا اتحادي صراحة، لكن متعاطف مع النصر. المستويات اللي كان يقدمها طوال الموسم يطلع بدون أي بطولة.
0: لازم النصر يطلع بطولة الموسم هذا بالنسبة لك لما قدمه من أداء ومجهود.
1: أيوة نعم نعم، النصر قدم مستويات عالية جدا، كنت مستمتع بمبارياته والأداء بتاعه، فحرام يطلع يعني بدون أي بطولة.
0: طيب الاتحاد يا بولينا،
1: الاتحاد حيعود إن شاء الله.

0: يمرض ولا يموت، حيرجع ثاني يكون هو العميد العميد.
1: اليوم امام القادسيه، القادسيه فريق يعني منظم،
0: ان شاء الله فايزين ان شاء الله.
1: يا سلام، يعطيك العافيه ابو لينا وشكرا لاتصالك. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور،
1: حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
2: الله يحييك، اسامه من الرياض.
1: حياك الله يا اسامه، تفضل يا اسامه، قول لنا يا اسامه توقعاتك اليوم مين يحسم اللقب؟
2: التوقعات ولا ان شاء الله باذن الله، وكل ال موجود ان شاء الله نصراويه.
1: اليوم البطوله الدوري نصراوي يا اسامه
2: باذن الله.
1: ما تخاف من تعثر فريق النصر اليوم؟
2: بس متعاطف مع جمهور النصر لانه يستاهل، صبر كثير مره.
1: بس كذا ضمك ممكن يهبط يا اسامه، يعني اكيد اسامه بيدخل ضمك هذه المباراه، مباراه يعني بالنسبه لضمك هذه مباراه الدوري،
2: ما ودنا ضمك يهبط، بس لما تنظر للنصر والامكانيات اللي موجوده حرام، يستاهل دوري والله.
1: يا سلام، يعطيك العافيه يا اسامه.
2: بس النصر النصر كل المؤهلات لحسم الدوري موجوده والامكانيات، بس الله يعين النصراويه، النصر ما ينضمن في اجواء الرياض، يوم حر يوم برد يوم الله يوفقهم.
1: اليوم يعني الحمل الاكبر على مين في المواجهه، على الاداره ولا على المدرب ولا على اللاعبين؟
2: والله انا اشوف انها على اللاعبين.
1: اليوم مباراه لاعبين،
2: مباراه لاعبين كلهم لاعبين ما شاء الله، يعني اللي صد تراخي من اللاعبين، بس الاداره ما قصرت، جلبت افضل النجوم يعني كلهم لعيبه اقل امكانيات.
1: طيب اصابه برزوفيتش وعدم حضوره لمواجهه اليوم، كذلك اللاعب انجلو، مؤثرة
2: لان انا احس انه الرئه حقت النصر.
1: مين اللاعب اللي اليوم اذا كان في اداء او في يومه بيكون فارق مع النصر؟
2: جواو فيليكس، كومان، سيميكان في الدفاع اذا كان مركز، محمد سيميكان ولا شو اسمه؟
1: صحيح، محمد سيميكان.
2: اي اذا كان مركز، عبد الاله، عبد الاله هو مدافع ما شاء الله، بس عنده اندفاعيه شوي يعني في اتخاذ القرارات، ما تحس انه في فرق بينه وبين سيميكان. سيميكان تحسه يعني تركيزه اعلى.
1: بس كثير من المحللين يا اسامه يرون انه قدم موسم عبد الاله السنه هذه، قدم موسم جدا رائع مع النصر.
2: مره ايوه يعني مره ممتاز، بس ما يعني ما تضمن، ممكن يعطيك تصرف فجاه يقلب الموازين كلها. يفاجئك بحركه واحده.
1: ايه
2: ونتمنى الاتحاد للاسيويه ان شاء الله.
1: نتمنى التوفيق للجميع يا اسامه، شكرا لاتصالك يا صديقنا.

إذن مستمعينا الكرام على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا توقعاتكم في من الأقرب لحسم بطولة دوري روشن.

0: ابو مبارك يعطيك العافيه، راسل لنا عبر الواتساب. ابو مبارك مسوي سيناريو، يعني سيناريو مخيف مخيف لجماهير الهلال وكذلك لجماهير النصر. ابو مبارك يقول انا شبابي واتوقع واتمنى فوز النصر، ولكن بصعوبه سيتعثر الهلال وسيتعادل النصر. اتصال جديد. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم.
1: علي سنان من الجيب، من جدة طال عمرك.
0: حياك الله يا علي. قول لنا يا علي توقعاتك المواجهات اليوم، مين اللي بيحسم البطولة؟
1: التوقعات هي نتيجة بالنصر، يعني ما قدام الضمت. لكن أمنيات

0: من هنا ان شاء الله يا رب.
1: بس ضمك يا علي ضمك مهدد في الهبوط، فبيلعب مباراة العمر زي ما يقولون، مباراة البقاء.
0: مهما كان مهما كان مهما كان

0: الامر الواقع حيصير.
1: يعني بطولة الدوري بالنسبة لعلي محسومة للنصر، ولكن يتمنى ان يظفر بها نادي الهلال.
0: اتمنى اتمنى من كل قلبي والله.
1: ليه يا علي؟
0: يا اخي الهلال معروف، الزعيم معروف.
1: يا سلام. أيوه. يعطيك العافية يا علي.
0: اهلا وسهلا. الله يديكم العافية.
1: اهلا وسهلا.
2: المساء

0: أبو مبارك مستمعين الكرام من الخبر في الواتساب كان يقول لنا أنه أنا شبابي وأتوقع وأتمنى فوز النصر ولكن بصعوبة. يقول أبو مبارك أتوقع أنه الهلال يتعثر أمام الفيحاء ويتعادل النصر أمام ضمك. كذا بتصير صعبة على الفريقين يا أبو مبارك، هذا السيناريو صعب على جماهير الهلال وكذلك صعب على جماهير النصر. اتصال جديد، مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
1: محمد المسيري معاك.
0: محمد؟
1: أيوة، من الرياض.
0: حياك الله، تفضل يا محمد، قول لنا مين الأقرب لحسم بطولة الدوري روشن؟
1: والله متوقع أنه نادي النصر النهاردة. والنتيجة هتبقى 3-1.
0: والأمنيات يا محمد، تتمنى مين؟
1: والله أنا زعيم، يعني زعيم. أنا بشجع الهلال. بس زي ما أقول لحضرتك كده، النصر هيحسمها النهاردة. يعني باينة كده من الآخر.
0: بس ضمك بيلعب مباراة العمر يا محمد.
1: هو ضمك مشكلته بقى انه لو ما جابش 3 نقاط يبقى هينزل خلاص، يبقى هابط لا محالة. بس النهاردة هيعمل كل اللي عنده، بس فرق في اللعيبة بين ضمك والنصر يعني كبير.
0: بس في مباريات يا محمد قد
1: المستوى الفردي والجماعي النصر افضل.
0: النصر بالنسبه للهلال
1: مهما عمل، طبعا الفيحاء هو فريق منظم وكويس وفي المنطقه الدافئه، بس برضو يعني نتيجه بتصر بفوز الهلال، بس في حال تعثر النصر. ان شاء الله
0: أتمنى التوفيق للفريقين يا صديقنا محمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله، هلا وسهلا.
2: هذا المساء
0: من الأقرب لحسم بطولة دوري روشن مستمعينا الكرام؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا من الأقرب لحسم بطولة الدوري يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء

0: نعود إلى مشاركة المستمعين. اتصال جديد، مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
1: سكر عبد الرحمن الزهراني من الرياض.
0: ونعم يا عبد الرحمن، حياك الله، أهلا وسهلا، قول لنا يا عبد الرحمن.
1: والله يا طويل العمر توقعات صعبة جدا، بخصوص طال عمرك النصر يملك فريق قوي ومنظم، عرفت؟
0: سلام.
1: ولكن نتمناها إن شاء الله أنها تكون هلالية بإذن الله، بإذن الواحد الأحد أنها هلالية إن شاء الله.
0: طب وش تتوقع السيناريو يا عبد الرحمن؟
1: السيناريو طال عمرك أنه بيتعثر

0: النصر وبيفوز الهلال إن شاء الله 1-0.
1: تعثر في التعادل ولا بيخسر النصر؟
0: لا بيتعثر يتعثر بالهزيمة من ضمك ويفوز الهلال 1-0. بمشيئة الله
1: متفائل أنت يا عبد الرحمن؟
0: جدا جدا جدا متفائل بالزعيم إن شاء الله.
1: طب من توقع يصنع الفارق الفريق ضمك؟
0: ما سمعتك لحظة.
1: أقول من اللاعب اللي بيصنع الفارق الفريق ضمك؟
0: والله يا طويل العمر كلهم حريصين إنهم إنه على البقاء في دوري روشن، عرفت؟ ولا في لاعب معين إنه بيحسم المباراة نتيجة ضمك، عرفت؟ لا كلهم مجتهدين وكلهم طعمك يطمحون للفوز والبقاء في دوري روشن.
1: يعني عبد الرحمن تقول الجماهير الهلال خليكم جاهزين للفرح اليوم
0: بمشيئة الواحد الأحد إن شاء الله، متفائلين خير إن شاء الله.
1: يعطيك العافية عبد الرحمن وشكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا يا حبيبي.
1: سهلا، حياك الله. عبد الرحمن يقول الجماهير الهلالية خليكم جاهزين للفرح، لأنه الهلال هو من سيظفر في لقب بطولة دوري روشن. ما يتوقع أنه ضمك يفوز على النصر والهلال يفوز على الفيحاء.
2: هذا المساء

يعطيك العافية أبو مبارك. أبو مبارك راسلنا عبر الواتساب يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك ورسالتك يا صديقنا. من الأقرب لحسم بطولة دوري روشن؟ مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100.

0: اتصال جديد. مساء الخير.
1: الو.
0: حياك الله، مرحبتين، اسم الكريم.
1: الله يحييك، معك رياض.
0: حياك الله يا رياض، تفضل يا صديقنا رياض.
1: الله يحييك. انا اتوقع والله العالم انه بتنتهي التعادل النصر وضمك.
0: ايه.
1: والهلال بفوز على الفيحة.
0: ونادي الرياض طيب وش بيصير عليه امام الخدود؟
1: الرياض بيهبط، لان اذا تعادل ضمك بيبقى. الرياض بيفوز ولا يتعادل ما ادري، بس بيهبط.
0: طيب ليش توقعت فوز ضمك على نادي
1: أو
0: تعادل؟ ليش توقعت تعادل ضمك؟
1: توقع والله العالم انه تعادل. ندعو منطقة كل هناك دعمنا طمك، المنطقة الجنوبية.
0: طيب السيناريو، في سيناريو كذا في بالك يا رياض؟ هدف في الدقيقة 70، تعادل في الدقيقة 50.
1: لا بس هذا التوقع، أن تعادل. وإذا تسوى الهلال والنصر في النقاط الهلال بطل الدوري.
0: أتمنى التوفيق للفريقين يا رياض.
1: الله
0: يحييك، حياك الله، أهلا وسهلا.
2: هذا المساء

أحد المستمعين يقول أنا هلالي لكن مسلم بأن النصر سيحسمها، وأيضا أتمنى

0: مبارك لأصدقائي النصراويين بعد المباراة. بس يقول صديقنا أنه في سيناريو أتمنى يصير. يقول السيناريو يعرفونه جماهير الهلال.
1: هذا المساء
0: إذن مستمعينا الكرام نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن من الأقرب لحسم بطولة دوري روشن السعودي. كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. هذا المساء
0: اتصال جديد. مساء الخير.
2: يا هلا حبيبي. مساء النور.
0: عامكم بخير وانت بخير وصحة وسلامة. أهلا وسهلا. الاسم الكريم
2: حبيبي معك حسام النقبوي. حسام ما عندي شيء وفائز ومبسوط بس عندي توقع.
0: قول لنا توقعك يا حسام.
2: أول شيء أنا يعني محب للنصر وأنا زعلان من الأهلاوية اللي يقولوا يتمنوا الهلال. لا ما أتمناها هلالية صراحة.
0: ليه أتمناها
2: نصراوية لحبنا لماجد والطقم الجميل القديم
0: لاعبين
2: هذا الشيء. ممكن الناس يقولوا توقع تعادل مع ضمك لو كانت تتلعب في ملعب ضمك، بس في ملعب النصر أتوقع أنا قبل ما يصفر الحكم البداية النتيجة تكون 2-0 للنصر. حيدخل النصر ثقيل في المباراة دي. هذا الشيء.
0: طب مو ممكن الحماس الزايد يفقد لاعبين النصر تركيزهم في المباراة يا؟
2: لا لا لا, لا خلاص هم أكلوا ضربتين وما هم ناقصين خسائر خلاص.
0: ما في الثالثة ثابتة.
2: لا لا لا, لا. النصر حكيبها وما حد يضغط على ضمك. أصلاً تم الضغط على ضمك لعلمك، يعني لو لا حد يتابع المشهد اللي انضغط عليه مو النصر، ضمك مطالبة ضمك من كل الأطياف الرياضية إنه يتعادل أو يعثر النصر. هذا مستحيل مستحيل.
0: بس ضمك في هذه المباراة هو حاب يخدم نفسه، مو مش حاب ينزل الدرجة الأولى، لأن خسارة ضمك وفوز الرياض قد يضع ضمك في أندية الدرجة الأولى.
2: صح، هو ضمك حط نفسه في الخانة هذه. هو عندك كان النجمة وعندك كانت خروج أسهل. ليه جيت تحط لي نفسك مع النصر وفي نصر يبقى دوري ما هو فاضينك يعني وبالمجمل يمكن كمان الخدود يخدم ضمك يفوز على الرياض لأن الرياض كمان مو مستقر. يعني أنا لا أجي عند واحد معطل وأقول له أنا وعليش أفرشك
0: إيش المثل
2: لو كانت في ملعب في الجنوب في ضمك إيوه أنا معك
0: بتكون أصعب على النصر لو كانت في ملعب ضمك.
2: المباراة في الأول بارك.
0: بس قصدك لو كانت في ملعب ضمك بتكون أصعب جدا على النصر.
2: هنا يختلف الجو صح؟
0: في سيناريو أسامة كذا في بالك تتوقع مثلا الشوط الأول ينتهي 2-0 2-1
2: ولا شيء؟ ضمك حتى يمكن ما يطلع من ملعبه. خذها مني، ضمك حتى لاعبه الجامد توقف في المباراة الأخيرة. يعني أنسى الموضوع. تعرف السيناريو الوحيد اللي ممكن يصير إنه يتعرض مثلا النصر لطرد مفاجئ خطأ من لاعب، لأنه أغلب لاعبة النصر الفترة الأخيرة يطلعوا لك بأشياء غريبة يعني يسووا لك سيناريوهات ما حد يتوقعها. هذا بس الوحيد. أما ضمك يسجل ويجبر النصر على تعادل. ضمك مو زي الفريق الياباني. ضمك تعبان ترى. حيدافع في النهاية حيلكم ما حيقدر.
0: يعطيك العافية أسامة وشكرا.
2: التوفيق للجميع.
0: شكرا.
2: وما نحب الهلال إحنا. يا حبيبي نشوفك على خير.
0: شكرا العافية أسامة. شكرا. إذن مستمعين الكرام من الأقرب لحسم بطولة دوري روشن؟ على 0115100.

احد المستمعين يقول الخبره في الجولات الاخيره دائما هي من تصنع الفرق، واتوقع ان البطوله هلاليه.

0: احدهم يقول ان النجوم يحسمون المباريات الكبيره، لكن البطولات تحتاج منظومه متكامله. بهذه الرسالة مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لجميع من شاركنا وقال إن توقعاته في الجولة اليوم، جولة الحسم من دوري روشن. وكذلك كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم على إنقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وكذلك هذه تحيات الزملاء زياد الجفان وكذلك الزميل محجوب محمد. ونذكركم مستمعين الكرام بأنه في تمام 8 مساء سوف تكون هناك تغطية خاصة على إذاعة العربية FM خاصة لجولة الحسم. وكذلك نذكر بأن هذه الحلقة الختامية لبرنامج هذا المساء. نلتقيكم بإذن الله بعد عيد الأضحى المبارك. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: تابعونا في تغطية خاصة لجولة الحسم من دوري روشن السعودية، 8 مساء على العربية FM.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية، نبدأه مما أفاد به مصدر دبلوماسي للعربية أن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، مشيرا إلى أن إيران تدرس النص الأمريكي ولم تقدم ردها بعد. وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يعمل على تقريب وجهات النظر بين المقترحين الأمريكي والإيراني. وأضاف المصدر أن زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لإيران ستتم فقط في حال موافقة طهران على الاتفاق، مؤكدا أن العمل جار على إطار لاتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي محادثات في طهران مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. هذا والتقى وزير الداخلية الباكستاني أيضا نظيره الإيراني عضو مجلس الأمن القومي اسكندر موماني. نفى مسؤول أمريكي لفوكس نيوز تقريرا لرويترز بشأن إصدار مجتبى خامنئي أمرا بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد، قائلا إن هذا التقرير خاطئ تماما. وأشار تقرير رويترز إلى أن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. أفادت مصادر العربية بأن الشاهد الثاني شقيق الراعي العراقي الذي اكتشف قاعدة إسرائيلية في صحراء النخيب الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق أكد وجود طائرات كبيرة فيها تضم 5 مروحيات من طراز شينوك وبلاك هوك، مؤكدة أنه تعرض لتهديد بالقتل من أحد عناصر القوة. وأضافت المصادر أيضا أن القوات الأمنية العراقية لم ترصد القاعدة بسبب تضرر الرادارات واضطرارها لإطفائها خشية استهدافها. تفاعلكم مع سارة دندراوي بعد قليل.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم، وزير إسرائيلي يتفاخر بالإجرام بفيديو يثير غضبا عالميا، وماسك يستعد لأكبر اكتتاب عام في التاريخ ويعرض وظيفة للعمل معاه في سبيس إكس، وأدلة صادمة ضد ابن مؤسس مانجو المشتبه فيه في قتل والده. أهلا بكم.

من سفن أسطول الصمود العالمي اللي انطلق في 12 إبريل من برشلونة نحو غزة لكسر الحصار البحري المفروض عليها، وعلى متنه 1000 متطوع من 70 دولة وبيحمل معاه مساعدات إنسانية لأهالي غزة. وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت هددت الأسطول قبل ما يوصل وقالت إنها ما هتسمح للناشطين بكسر الحصار، وفعلا هذا اللي صار. وهذه مو أول مرة بتعملها إسرائيل مع أسطول عالمي بينطلق لكسر حصار غزة. أكثر من أسطول سبق ووصل، وكانت إسرائيل بتحتجز الناشطين وبترحلهم على بلادهم. بس هذه هي المرة الأولى اللي بينتشر فيديو زي هذا ومن قبل مسؤول إسرائيلي كمان، ومو أي مسؤول يعني وزير بنتكلم. الفيديو متصور في مركز احتجاز الناشطين، وزي ما شايفين الناشطين مكبلين الأيدي وجالسين على الأرض على ركبهم في منظر يعني أشبه باللي بنشوفه في السجون سيئة السمعة. وفي الفيديو بن غفير بيتمشى بينهم وعلى وجهه ابتسامة مستفزة، ولما الناشطة صرخت في وجهه الحرية لفلسطين خبطها على راسها وطيحها بطريقة وحشية، وصار يلوح بعدها بالعلم الإسرائيلي بين الناشطين ويقول تحيا إسرائيل ونحن أصحاب الأرض. الفيديو زي ما قلت لكم عمل حالة من الغضب حول العالم وداخل إسرائيل نفسها. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إنه لإسرائيل الحق في منع أساطيل أنصار حماس الاستفزازية من الوصول لغزة، لكن طريقة تعامل بن غفير مع النشطاء لا تتوافق مع قيم إسرائيل ومعاييرها بحسب كلامه. وقال إنه أصدر تعليماته بترحيل المحرضين في أسرع وقت ممكن. لكن الانتقاد الأكبر داخل إسرائيل جاء من وزير الخارجية جدعون سار اللي أعاد نشر الفيديو وكتب بوست لبن غفير قال له فيه أنت ضريت بلادنا متعمدا بسلوكك المشين هذا، وهذه مو أول مرة، وقال له أنت بتهدر جهود جبارة ومهنية وناجحة للجنود وموظفي الخارجية، وأصلا أنت ما بتمثل إسرائيل. هذا التوبيخ العلني من وزير الخارجية رد عليه بن غفير وقال له في كثير ناس في الحكومة ما استوعبوا للآن كيف لازم نتعامل مع مؤيدي الإرهاب، ووجه بعدها كلامه لوزير الخارجية وقال له لازم تدرك خلاص إنه إسرائيل ما عاد الطفلة بحاجة لرعاية من أحد. وأضاف ما حنتسامح مع أي شخص يجي على أراضينا لدعم الإرهاب والتضامن مع حماس. خارج إسرائيل الفيديو كانت عليه ردات فعل غاضبة واسعة جدا واستنكار شديد وإدانات وصلت لاستدعاء سفراء إسرائيل في عدة دول. أمريكيا السفير الأمريكي في إسرائيل وثق استنكار المسؤولين الإسرائيليين للي عمله بن غفير وقال إنه أسطول الحرية كان لعبة غبية، لكن بن غفير بتصرفه خان كرامة أمته. رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني قالت إنه تصرفات بن غفير مو مقبولة وإنه هذه المعاملة بتنتهك كرامة الناشطين الإنسانية، وقالت إنها اتخذت خطوات للإفراج الفوري عن الإيطاليين اللي موجودين بينهم. وطالبت ميلوني باعتذار رسمي عن المعاملة هذه، وطالبت بعقوبات أوروبية على بن غفير، وقالت إنها استدعت السفير الإسرائيلي كمان. وزير الخارجية الفرنسي كمان هو أيضا ندد بتصرفات بن غفير وقال إنها مو مقبولة وأعلن استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا، وقال إنه لازم يتم التعامل مع المواطنين الفرنسيين المشاركين في الأسطول باحترام وطالب بإطلاق سراحهم فورا. والخارجية البريطانية كان لها نفس الموقف وقالت وزيرتها إنها مصدومة من الفيديو من سخرية بن غفير من الناشطين، وقالت إنه هذا التصرف بينتهك أبسط معايير الاحترام، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوضيح رسمي. أما إيرلندا اللي بيضم الأسطول 15 مواطن منها ومن بينهم شقيقة الرئيسة، فوصفت وزيرة خارجيتها سلوك بن غفير والحكومة الإسرائيلية بالمشين وغير المقبول. وفعليا لو حنعدد كل الإدانات اللي طلعت حنحتاج الحلقة كلها. فغير الدول اللي ذكرتها طلعت كل من تركيا، ألمانيا، اليونان، وبلجيكا، ونيوزيلندا، وهولندا، وبولندا، وكندا، واستنكروا الفيديو وأدانوا سلوك بن غفير وطالبوا بإطلاق سراح الناشطين واستدعوا السفراء الإسرائيليين كمان. أما أسبانيا اللي كانت انطلقت منها رحلة الأسطول فكان طلع وزير خارجيتها وقال إنه استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد وقال إنه المعاملة هذه وحشية ومخزية.

0: إنسانية. وحتى الأمم المتحدة كمان أدانت عبر المتحدث باسمها الفيديو وسلوك بن غفير وقالت أنه مقلق للغاية وطالبوا بالإفراج عنهم فورا وإعادتهم لبلادهم. ومن ساعات قليلة أعلنت إسرائيل ترحيل كل الناشطين اللي كانوا في أسطول الصمود وظهروا في الفيديو. حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس حفل تخرج في أكاديمية خفر السواحل الأمريكية في كنتيكت، وقبل ما يتوجه لهناك أخذ بعض الأسئلة من صحفيين في المطار، وكان في سؤال عن زيارة بوتين للصين من أيام، وكنا تكلمنا أمس عن قد إيش شاغل الإعلام موضوع المقارنة بين الاستقبال اللي انعمل لترامب في الصين لما زار الأسبوع الماضي والاستقبال اللي انعمل لبوتين في الصين من أيام. الزيارتين يعني كان بينهم أيام قليلة، والإعلام في العالم كله جالس يقارن بين الاستقبالين وبيدور على كده أي اختلافات أو فروقات. وأمس حتى عرضنا لكم فيديو بيوري لأي درجة مراسم الاستقبال كانت متطابقة، لكن مع كده الإعلام كان لسه جالس بيبحث عن فروقات. ويبدو أنه ترامب متابع المقارنات هذه، لأنه أمس الصحفية اللي سألته عن الموضوع ما قارنت أو شيء، هي بس سألته إيش رأيك في الزيارة، بس ترامب على طول علق فورا على المقارنات.
1: Of President Xi meeting with Putin this week.
2: Well, he told me he was going to. I think it's good. I get along with both of them, but I think it's good. I don't know if the ceremony is quite as brilliant as mine. I watched. I think we topped him.
0: ترامب قال كنت عارف بالزيارة علاقتي كويسة بالاثنين، بس استقبالي كان أروع. ما يقدر يقبل إنه يعني يساوي نفسه يعني بأي أحد. بعدين ترامب يعني يبدو كده راجع نفسه وتذكر إنه يعني ما يبغى يزعل أحد منهم، لا الرئيس الصيني ولا رئيس روسيا، فعاد رجع تاني وقال إنه لا علاقتي كويسة بالاثنين. وهنا وفجأة وبدون مقدمات أطلق نيرانه باتجاه شخص ثالث غير متوقع تماما.
2: Like I get along with Putin, I get along with everybody but your husband and a few others.
0: ترامب قال علاقتي جيدة بالكل إلا زوجك وكم واحد تانيين. وهنا كان بيكلم الصحفية اللي سألته عن رأيه بلقاء بوتين وشي. الصحفية هذه هي مراسلة فوكس نيوز واسمها جاكي هينريك، وزوجها اللي بيتكلم عنه ترامب بيكون النائب عن ولاية بنسلفانيا براين فيتزباتريك، وترى براين نائب جمهوري يعني من نفس حزب ترامب لكنه معارض لترامب، وبينهم تاريخ من التوتر والصدام، وعادة بيصوت ضد مشاريع ترامب زي مثلا قانون ترامب الرئيسي للضرائب والإنفاق اللي ترامب بيوصفه بالقانون الكبير والجميل، يعني الكبير الجميل، هذا صوت ضده. وانتقد قبل كمان علنا مقترح ترامب لإنشاء صندوق تعويضات لحلفاء الرئيس، وصوت ضد ترامب في موضوع حرب إيران وغيرها من المشاريع. فالأكيد يعني أنه ترامب يعني شايل منه حاقد عليه يعني. وواضح أنه لما زوجته الصحفية وجهت سؤال لترامب ما قدر نفس يعني يمسك نفسه وما يضرب في زوجها. ولعلمكم هذه ما كانت أول مرة ترامب يجيب للصحفية سيرة زوجها، فأول ما بدأ أصلا يأخذ أسئلة سألته الصحفية عن نتنياهو، وترامب تجاهل سؤالها تماما وطالع في صحفيين تانيين وهاجم زوجها وما رجع حتى جاوب سؤالها وكمل كلام مع باقي الصحفيين.
1: Prime Minister Netanyahu.
2: But her husband votes against me all the time. Can you imagine? I don't know what's with him. You better ask him what's with him. Her husband, she's married to a certain congressman. He votes against, he likes voting against Trump. You know what happens with that? It doesn't work out well. I don't know why he does.
0: بعد ما هاجم زوجها هنا وما جاوب سؤالها كمل أخذ أسئلة من الصحفيين، ولما في نهاية المؤتمر الصحفية وجهت له سؤال تاني جاوبه لكن برضو هاجم زوجها تاني. وللعلم علاقته مو بالسيئة بزوجها بل فيها هي كمان، فترامب قبل كده كتب بوستات انتقدها وهاجمها فيها. من أقل من 12 ساعة نشر إيلون ماسك على حسابه في إكس بوست في عرض وظيفي وعمل للبوست بن كيمن. ماسك قال إنه شركته سبيس إكس بتدور على فيزيائيين ومهندسين بمواصفات عالمية للعمل في سبيس إكس أي آي، وهذه شركة فرعية تابعة لسبيس إكس وبتركز على الذكاء الاصطناعي. وقال ماسك في عرضه للوظيفة إنه حتى لو عندك صفر خبرة في عالم الأي آي فعادي ممكن تقدم على الوظيفة لأنه البشر الأذكياء بيتعلموا بسرعة. كل اللي طلبوا ماسك من الراغبين في الوظيفة أنهم يرسلوا على إيميل معين 3 نقاط فقط بتعرض أدلة لقدراتهم الاستثنائية. وكشف

0: كمان انه هو بنفسه حيشوف كل الايميلات اللي حتوصلهم بس بعد ما تكون يعني عدت فحوصات المنطق. يعني قصده انه تكون يعني ابلكيشنز منطقيه يعني في عقل فيها عقل. يعني فرصه العمل في سبيس اكس اللي بيعلنها ماسك مهمه جدا، فغير انها فرصه للعمل في احدى شركاته يعني ومعاه، هي جايه في توقيت حساس جدا للشركه، لأنه أمس سبيس أكس قدمت ملف إدراجها في البورصة وأرسلت أوراقها رسمياً لهيئة الأوراق المالية والبورصات. سبيس أكس من زمان في كلام عن إدراجها في البورصة، لكن خلاص الآن اتخذت الخطوة الرسمية، والأوراق اللي أرسلت كشفت لأول مرة علناً بيانات ومعلومات مالية مفصلة عن الشركة، زي مثلاً أنه رغم أنه إيراداتها في 2025 اللي تجاوزت 18 مليار دولار، رغم هذا الشيء فالشركة سجلت خسارة 2,600,000,000 دولار. الوثيقة كشفت كمان أنه الهيكل اللي عرضته الشركة لإدراج أسهمها في البورصة بيضمن السيطرة المطلقة على الشركة تفضل في يد ماسك، وكشفت كمان عن خطط لمكافآت لماسك ممكن تزيد ثروته 130 مليار دولار تقريبا، وهذا يعني لو صار هذا الشيء فماسك حيصير اول تريليون خلاص عاد هي فهم تريليونير عنده تريليون حيصير، خلاص فهمتوا علي انا ما مخي ما بيجيب هذا المبلغ ولا هذا الموضوع. المهم هو حيصير اول واحد في العالم، وقتها لازم اتعلم الكلمه. واصلا بيتوقع انه ادراج سبيس اكس حيكون أضخم اكتتاب في التاريخ. على العموم موضوع إدراج سبيس أكس في البورصة موضوع من ناحية اقتصادية معقد ومليان أرقام وتفاصيل كثيرة. في نقاشنا مع ضيفنا الآن هنحاول نبسط المعلومات هذه على قد ما نقدر، ونجاوب على سؤال إنه إيش اللي يخلي الإدراج هذا مهم لهذه الدرجة والعالم مترقب له بهذا الشكل. فللحديث أكثر عن الموضوع بينضم إلينا وليد البلاع المختص في الاستثمار التقني والشريك الإداري في صندوق سكنة فنتشرز. أهلا فيك معانا. ليش هذا الاكتتاب تحديدا مهم ومتوقع أنه يكون أكبر اكتتاب في التاريخ؟
1: شكرا للاستضافة. يعني في البداية خلينا نعطي سياق على سوق البورصة بشكل عام. في تعطش كبير عند المستثمرين أنهم يدخلون في الشركات ذات النمو العالي. الفترة الأخيرة كان في اتجاه أنه أغلب الشركات الكبيرة هذه ما تدخل سوق البورصة، تظل في السوق الخاص، والمستثمرين لازم يكونون صناديق كبيرة، بينما المستثمر العادي الفرد ما عنده فرصة أن يدخل فيها. فبالتالي سبيس إكس الآن ينطلق في وقت في تعطش كبير من المستثمرين الأفراد أنهم يدخلون. حتى سبيس إكس استغلت الشيء هذا، و 30% من الأسهم اللي تنزل من سبيس إكس راح تكون لمستثمرين التجزئة اللي هم الأفراد، وهذا 3 أضعاف الحصة المعتادة في الشركات. الشيء الآخر يعني سبيس إكس الآن في منعطف مهم في حياتها. أي. الشركة أسست على فكرة قبل تسلا بسنة تقريبا سنة ونص، لكن الآن أثبتت نجاحها في إطلاق الصواريخ، في بناء شبكة اتصالات، استحوذت على XAI في الذكاء الصناعي. الآن عندها تحديين كبير، وهذول التحديين ربطوا حتى في حزمة المكافأة اللي ذكرتيها لإيلون ماسك اللي توصل 1 مليار سهم جديد، اللي هي وصول للمريخ، وكذلك بناء مراكز بيانات بسعة 100 تيرا وات في الفضاء.
0: أيوة. عشان يأخذ الفلوس البونس هذه لازم يسوي هذه الأشياء.
1: صحيح. صحيح.
0: حلو.
1: فالرهان اليوم هل سبيس إكس تقدر تتعدي الانعطاف هذا وتوصل وتحقق الهدفين؟ وبالتالي حجمها ممكن يوصل إلى 7 مليار أو 9 مليار دولار، اللي هو بيكون أضعاف الرقم اللي مطروح اليوم.
0: أيوة. طيب هو الكلام طبعا أنه سبيس إكس صارت يعني أكبر شركة في مجال أنه الصواريخ وأكبر عندها أكثر قيمة، بس الآن جالسين بيتوقعوا أنه القيمة السوقية المتوقعة حتكون أنه تريليون و 1.7 يعني تريليون دولار. ليش هذا التقييم اللي بيتكلموا عنه، خصوصا أنه الناس جالسة بتقول أنه لا هذا التقييم يعني مو طبيعي وتقييم ضخم جدا؟
1: التقييم ضخم بلا شك، هو أضخم تقييم نشوفه. يعني الشركة بتكون رقم 9 في سوق البورصة أول يوم تدخل فيه السوق إذا تحقق الشيء هذا. يعني نتكلم عن عدد قليل جدا من الشركات في العالم اللي قيمتها كذا. لكن بنفس الوقت يعني نوعية الأعمال الموجودة عند وأيضا يعني نضيف لها، إحنا الآن نطالع إذا طالعنا تقييم 1,750,000,000,000 معناها إنه 100 ضعف دخل الشركة العام الماضي الإيرادات الشركة، وهذا رقم أيضا استثنائي. 100 ضعف مهي بسيطة في سوق الأسهم. لكن بالمقابل يعني في متخصصين زي دمردان اللي يسمى في عالم الاستثمار عميد المقيمين، يعتقد أن القيمة العادلة يمكن توصل

0: وصل إلى مليار عفوا تريليون و200 مليار،
1: اوكي
0: فيمكن الزيادة نتكلم عنها 50% من الحجم الحقيقي.
1: اوكي
0: الشيء الآخر المتوقع، وهذا شيء خاص بطبيعة الأسواق الأمريكية، اللي هو المؤشرات الاستثمار. المؤشرات تشتري أوتوماتيك بأي شركة تدخل الناسداك، وهذه الحالة بتضخ 7 مليار دولار في الشركة. ففي
1: اوكي
0: أشياء كثيرة ما اختبرناها سابقا في سوق
1: ايوه
0: الأسهم، راح نشوف نتائجها إذا تم الإدراج. والمتوقع ويقال انه ايلون ماسك بده يكون تاريخ الادراج هو تاريخ ميلاده 28 جون، فنشوف.
1: حلو. كمان بيعمل حركات رومانسيه يعني مع الشركات، بس هو بدل ما
0: طيب.
1: يعملها مع البني ادمين بيعملها مع الشركات. طيب سؤال، الان الناس بتتكلم، اول شيء كان كل الناس متحمسين انه الاكتتاب حق اوبن اي اي، وانه اوبن اي اي هي اللي حتنزل السوق، وطبعا انتروبيك والكلام هذا كله الحماس، جاء الان سبقهم. هل هذا شيء كان متوقع ولا لا هو سرع من الوتيره؟
0: سؤال جيد، ما عندي إجابة ثابتة عليه، لكن كان من زمان متوقع أن سبيس اكس يسبق الباقيين. أوبن اي كان عندهم مشكلة قانونية مع إيلون ماسك ذاته، والآن المحكمة حكمت لمصلحتهم، فبالتالي الطريق الآن سالك بالنسبة لهم أنهم يكملون الإدراج. وراح تظل الغمامة هذه على الشركتين، يعني سبيس اكس راح تظل تلاحق اوبن اي اي بالقضايا، وراح يكون هذا شيء يستهلك من الكاش اللي عند الشركه، وهي واحده من المخاطر اللي لازم نتابعها على الشركتين.
1: في بنقدر نقول سبب رئيسي او سبب واضح لقرار إيلون ماسك انه هو يعمل بمعزل عن الشركات الثانيه، انه هو يقوم بهذه الخطوه الان؟
0: اتخيل يعني الموضوع ليس ايلون ماسك فقط، بل المستثمرين اللي معه. الشركه جمعت اكثر من 12 مليار دولار، والان يعني جاء وقت التخارج بالنسبه لهم. ايضا يعني نوعيه التمويل اللي ممكن يجيهم بعد ما يكونون شركه مدرجه يساعدهم في المشاريع الجديده اللي ذكرناها، اللي هي الوصول للمريخ. اليوم في اختبار، ويعني بعد ما عملوا تقرير اليوم، اختبار ستارت شيب النسخه الثالثه مفترض انها تنطلق اليوم. لو ما نجحت في مهمتها راح يصعب من عمليه الادراج او شهيه المستثمرين، لكن لو نجحت ايضا بيزيد الشهيه. فلعله واثق من نفسه ويبغى يربط ويعطي اثبات للسوق انه هو قادر على تحقيق الاهداف هذه.
1: ايه يعني هو بيوعد انه يعني يروح المريخ ويكون عليها سكان، مليون نسمه بيقول يعني، يعني عشان ياخذ بونس. يعني انا ولا يمكن اربط البونس حقتي بشيء زي كذا، بمشروع زي كذا، بس يعني هو التحدي اللي بيحطه لنفسه رهيب. واحده من اهم الاشياء يمكن انه خلينا نقول الموديل او اللي عامله ايلون ماسك الهيكله للشركه بتضمن له انه يفضل هو صاحب القرار. يعني قد ايش تتفهم هذا الشيء نظرا لتاريخه المسبق مع شركاته تسلا تحديدا يعني ايضا؟
0: طبعا هذا موضوع يعني يسبب خلاف دائما بين الناس. وإيلون ماسك يعني متغير رئيس في التقييم، شفنا تأثيره على تقييم تسلا، وتقلب سعر السهم بسبب الأشياء اللي عملها، سواء علاقاته السياسية، علاقته بالبيتكوين، علاقته مع مجتمع
1: بوستاته
0: تقني. بالضبط. فوجود إيلون ماسك لبعض الناس يعتبر شيء أساسي لنجاح سبيس اكس، وبعض الآخر لا، يرى نوع كبير من المخاطر اللي بتسبب تقلبات للشركة. ففعليا الناس منقسمين حول الشيء هذا.
1: حول هذا الشيء، بس هو يعني أكيد هو يبغى السيطرة مع يعني أكيد يعني. بنشكرك جدا على هذه المداخلة، وأكيد حنتابع ونشوف إيش راح يصير في هذا الاكتتاب. كان معنا وليد البلاع المختص في الاستثمار التقني والشريك الإداري في صندوق سكنة فنتشرز. فاصل ونعود.
2: في عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
3: وتكتشف
2: ان الكبير يصغر والصغير يكبر، والحكم انت الحكم.
4: حساب البركه الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاه بتوزيعات شهريه. ادخر بوضوح وبساطه مع حساب البركه الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
5: هي شغفنا، هو اسلوب حياتنا.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا من جديد. أعلنت أمس فجأة إذاعة كارولاين البريطانية وفاة الملك تشارلز الثالث اللي كان في زيارة لأيرلندا الشمالية. الإذاعة أعلنت وفاة الملك وتعليق برامجها حدادا حتى إشعار آخر. الإعلان طبعا عمل حالة من الذهول عند اللي سمعوه إلى أن اتضح أنه الخبر غير صحيح وأنه الإذاعة أعلنت الخبر عن طريق الخطأ. العجيب في القصة أنه المسؤولين في الإذاعة نفسها اكتشفوا الخطأ لما لاحظوا أنه بثهم مقطوع، فراحوا يشوفوا إيش فيه واكتشفوا الخبر اللي ادعوا ومسحوه فورا. ومن بعدها طلعت الإذاعة بيان توضيحي بتوقيع مدير الإذاعة شرحوا فيه أنه الخبر اللي أذيع هو خبر جاهز وموجود عند كل وسائل الإعلام البريطانية وبيتمنوا ما يستخدموه يعني، ولكنه موجود وأنه اسمه بروتوكول وفاة الملك وأنه هذا الخبر جاهز دائما تحسبا ليوم وفاة الملك. وقالوا أنه خلل تقني وعطل في الاستوديو الرئيسي عندهم أدى لإذاعة الخبر وتوقف البث، واعتذروا من الملك ومن المستمعين على الإزعاج اللي تسببوا فيه. هذا الخطأ الكارثي يعني صار زي ما قلت لكم بالتزامن مع زيارة ملكية بيعملها الملك تشارلز الثالث والملكة كاملة إلى أيرلندا الشمالية. وهذه الزيارة كانت بدأت الثلاثاء وبتنتهي اليوم، وتخللها نشاطات كثيرة عملها الملك من بينها حضوره لمهرجان الموسيقى اللي بتستضيفه مدينة بلفست للمرة الأولى. وفي المهرجان التقطت الكاميرات الملك والملكة بيعزفوا، ولقطت الملك كمان وهو بيشارك فرقة أفريقية الرقص.

وفي لقطة ثانية من زيارة الملك لإيرلندا لقطتها الكاميرات وتداولتها بشكل واسع. فخلال سلامه على الحضور في فعالية في الهواء الطلق لاحظ الناس شيء على جاكيت الملك. تبين بعدين أنه على الجاكيت يعني ما أعرف كيف أقولها بس أنه يعني في طائر كان يعني كده معدي لبى نداء الطبيعة خلينا نقول على جاكيت الملك. الملك بعد ما انتبه للموضوع كمل جولته عادي بس بحس الفكاهي المعروف نكت مع الناس على الموضوع وقال لهم كويس انه ما نزل على راسي. أمس عاش جمهور نادي أستون فيلا الإنجليزي ليلة تاريخية بعد ما توج الفريق بلقب الدوري الأوروبي بفوز على فريغبورغ الألماني بثلاثية نظيفة في النهائي اللي أقيم في إسطنبول. وبهذا الفوز حقق أستون فيلا أول لقب قاري له من 44 سنة. وكان لافت خلال المباراة وجود ولي العهد البريطاني أمير ويلز الأمير ويليام في المدرجات، وكان الأمير سافر مخصوص لإسطنبول لحضور هذه المباراة، مو بس لأنه الفريق اللي بيلعب بريطاني لكن كمان لأنه الأمير من أشد مشجعي هذا النادي. الكاميرات كانت مركزة طبعا مع الأمير واحتفاله مع كل هدف يسجله أستون فيلا، وطبعا ردت فعله في نهاية المباراة بعد فوز فريقه.

0: to know what it's like to see your team score in a European final. It looks a bit like this. Prince William and the Aston Villa fans here absolutely delirious. Two incredible goals and Villa well on their way. Onward!
1: الأمير ويليام معروف أصلاً بعشقه وتشجيعه لأستون فيلا من أيام الدراسة، وهو سبق وقال إنه اختار إنه يشجع أستون فيلا لأنه قرر ما يختار يشجع فريق معتاد زي مانشستر يونايتد أو تشيلسي، وكان يبغى فريق قال يعيشوا تقلبات ومشاعر حقيقية. وفي الفيديوهات بيظهر جنب الأمير رئيس مجلس إدارة النادي المصري ناصف سويرس وابنه أنسي، وظهر أيضاً نجم النادي السابق وسفيره المصري أحمد المحمدي. الأمير من قبل المباراة زار كمان اللاعبين في غرفة الملابس وشجعهم، وبعد الفوز اتصور مع كأس البطولة جنب مدرب الفريق وقائد الفريق. في تصريحات للإعلام بعد الفوز وصف الأمير بأنه مشجع كبير للنادي وأنه ما كان حيفوت حضور لحظة مثل هذه، وقال أنه عزمناه يسهر يشاركنا الاحتفالات في الليل وبالمرة ممكن يخرج الكريدت كارد ويحاسب. ولاحقا انتشرت صور أظهرت أنه الأمير فعلا شاركهم احتفالات الفوز، بس يعني ما عرفنا عاد دفع أو ما لا، بس الأمير كان بارك كمان للنادي واللاعبين والجهاز الفني ووصف الليلة بالتاريخية. مباركة الأمير جت في بوست على الحساب الرسمي الخاص فيه وبزوجته على إكس، ومن ساعة الحساب نشر فيديو جديد علق عليه يا لها من ليلة، شكرا لتركيا على استضافة نهائي رائع، أجواء لا تصدق وروح رياضية عالية من فريبورغ. والفيديو كان من انطلاقة المباراة واللي صوره الأمير ويليام بنفسه.

وعلى فكرة الأمير ويليام مو بس هذه المرة كان موجود في مدرجات المشجعين، ففي نصف النهائي في نوتنغهام برضو حضر المباراة اللي انتهت بفوز النادي 4-0، والكاميرات وقتها برضو وثقت احتفال الحماسي بالأهداف. نبقى في عالم كرة القدم، وخبر آخر ولكن من إيران. فزوجة الحارس السابق لمنتخب إيران لكرة القدم محمد رشيد مظاهري كشفت أن السلطات أوقفت زوجها بسبب منشور له قديم انتقد فيه المرشد اللي وقتها كان علي خامنائي. قبل الحرب إيران كانت بتعيش توتر في الداخل، احتجاجات شغب في مدن عدة، اعتقالات لمتظاهرين، وحتى سقوط قتلى وجرحى في المظاهرات. وفي هذه الفترة اللاعب نزل صور، منها الصور اللي شايفينها أمامكم، والتعليق اللي كتبوه على الصور كان بيخاطب في الشعب الإيراني وقال لهم كيف لنا أن نتجاهل تراب وطننا الملطخ بالدماء، وخاطب الرياضيين بعدها وقال البطولة لا تتعلق بالميداليات بل باللي يتجرأ ويتكلم، وخاطب خامنئي وقال له حكمك انتهى، انهار جدار الخوف وارتفع علم من بين أنقاض طغيان إيران المظلم، وأنتم مجرد فصل عابر ومظلم لم نعد نخشى. بعد فترة من انتشار البوست اللاعب اختفى، وبحسب وسائل إعلام إيرانية السلطات الإيرانية داهمت منزله في 25 فبراير وصادرت أجهزته، وبدأ الإعلام يسأل فينه، لكن بعدها بدأت الحرب والموضوع تاه في الزحمة. زوجته طلعت أمس وكشفت تفاصيل اختفاء زوجها، وقالت إنها من شهور بتحاول تعرف مكان ووضع زوجها، وأخيرا عرفت أنه نقل للسجن المركزي أورامية.

شمال غرب إيران، وأنه محتجز في ظروف بالغة الصعوبة في حبس انفرادي. وقالت أنه حبسه الانفرادي هذا ثمن لمواقفه اللي دافع فيها عن الحق، وناشدت المجتمع الرياضي والإعلام والناس أنهم يكونوا صوت زوجها، ووعدت بالدفاع عنه حتى إطلاق سراحه. ومن وقتها حسابها كله صور ومنشورات عنه ورسائل دعم ومطالبات بالإفراج عنه. السجن اللي بتقول زوجة اللاعب أنه زوجها فيه معروف داخل إيران، وسبق أنه منظمات حقوقية وتقارير معارضة تكلمت عنه أكثر من مرة، خصوصا فيما يتعلق بملفات المعتقلين السياسيين وظروف الاحتجاز داخله. ولكن السلطات الإيرانية دائما بتنفي هذه الاتهامات وبتعتبرها مبالغات سياسية وإعلامية. من بعد هذا كله طلعت الرواية الرسمية. السلطة القضائية أكدت بالفعل أنه اللاعب موقوف، لكنها نفت أنه السبب هو منشور عن خامنئي أو مواقفه السياسية، وقالت أنه اعتقل بعد محاولة مغادرة إيران بطريقة غير شرعية عبر الحدود الغربية، وأضافت أنه حاول يغير شكله ويتنكر وحاول يرشي عناصر من حرس الحدود علشان يهرب من البلد. السلطة القضائية نفت كمان وجوده في حبس انفرادي، وقالت أنه موجود داخل عنبر عام لكن ما حددت اسمه. وطبعا في كثير أسئلة أصلا كمان عن وين زوجته ومن فين هي جلسة بتنشر هذه البوستات اللي بتطالب فيها بإطلاق سراح زوجها وبتحكي فيه عن وضعها، وفما في تأكيد إذا كانت هي لازالت داخل إيران أم أنه هي خارجها. من يومين تكلمنا معاكم عن تفاصيل القبض على جوناثان أندك، ابن مؤسس شركة مانجو، للاشتباه في تورطه في وفاة والده رجل الأعمال الأسباني الشهير إيزاك أندك. جوناثان يومها دخل المحكمة مكلبش وتحقق معاه، وبعدها أفرج عنه بعد ما دفع كفالة 1 مليون يورو. وأسرته كانت نشرت بيان داعم له وقالت إنها واثقة من براءته. رجل الأعمال كان توفي في 14 ديسمبر 2024 بعد سقوطه من ارتفاع 150 متر قرب برشلونة، وهو في رحلة مشي كده مع ابنه. الوفاة وقتها تم التعامل معها على أنها حادث سقوط، لكن بعدين أعيد فتح التحقيق للاشتباه بأن اللي صار مو حادث وإنما جريمة قتل. هذا كله سمعناه من يومين لما ننقبض على الابن، لكن الجديد اليوم هو تقارير بتتكلم عن الأدلة اللي كانت السبب في الاشتباه في الابن والقبض عليه والتعامل معه الآن على أنه متهم بقتل والده. أنقال في البداية أنه من أسباب اتهام الابن تضارب أقواله. اليوم عرفنا شوية عن هذه الأقوال. فجوناثان في أقواله مرة قال أنه كان ماشي قدام أبوه وما شافه بيطيح، ومرة قال أنهم كانوا ماشيين جنب بعض. جوناثان قال كمان أنه والده قبل ما يطيح كان مطلع جواله وبيلتقط صور، لكن السلطات بتقول أنهم لقيوا الأب أنه كان جواله في جيبه. التقارير الجديدة بتقول كمان أنه الطب الشرعي بيقول أنه إصابات الأب لا تتفق مع إصابات شخص طاح، وأنه إصاباته كانت إصابات شخص نزلت رجوله على الأرض أول شيء. هذا بيرجح أنه إما نط بنفسه أو أنه أحد دفه. هذا غير أنه آثار خطواته على الأرض لا تتفق أيضا مع سيناريو أنه اختل توازنه وطاح. ما خلصت لسه الأدلة على فكرة اللي خلت السلطات تشتبه في الابن، اللي جاي لسه أقوى. حتى الابن قال في أقواله أنه معرفته بالمسار اللي تمشوا فيه هو وأبوه محدودة، بس بيانات سيارته أظهرت أنه زار المكان 3 مرات في الأيام السابقة لوفاة والده. وهذا ممكن يعني أنه هذا الشخص كان إيش بيسوي؟ بيدرس المكان، بيروح وبيزور وبيعرف يعني. القنبلة الأكبر هي أنه جوناثان عرف قبل فترة من وفاة أبوه أنه ناوي يغير وصيته ويتبرع بمبالغ طائلة للجمعيات الخيرية، ووقتها سلوكه مع والده تغير. فبعد ما كانت علاقتهم سيئة وفيها مشاكل، لا صار يحاول يحسن أنه العلاقة هذه. ورحلة المشي اللي طلعوه يوم الوفاء كانت فكرته واقتراحه. الابن حتى الآن لم توجه له تهمة قتل والده رسميا، هو فقط مشتبه فيه وأفرج عنه زي ما قلت لكم بكفالة، والتحقيقات مستمرة. فاصل ونعود.

النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه

0: يسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أهلا من جديد. أعلنت نتفليكس بالشراكة مع الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، أعلنوا إطلاق النسخة الثالثة من برنامجهم الإقليمي اللي هو المرأة في صناعة السينما. فبعد نجاح النسختين السابقتين تم إطلاق نسخة السنة اللي هي المختبر التدريبي لصانعات الفيلم القصير. وهذا برنامج بيقدم فرصة التدريب والتطوير المهني ل 35 مشاركة من السعودية ومصر والأردن والكويت والإمارات، وبيهدف هذا البرنامج لرعاية جيل جديد من المبدعات ودعم الحضور النسائي في صناعة الأفلام. برنامج النسخة هذه في مسارين، والمشاركات فيه حيحضروا ورش عمل تطبيقية وجلسات إرشادية عبر الإنترنت، بعدين يتبعها إقامة حضورية لأسبوع كامل حيصقلوا فيه من خلالها أعمالهم ويعرضوها على نخبة من الخبراء والمختصين. خلينا نعرف أكثر عن هذا البرنامج المميز، وإحنا معانا اليوم ريما مسمار المديرة التنفيذية للصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق. أهلا فيك معنا ريما. إذا ممكن تشرحي لنا ريما، إيش معيار اختياركم للمهارات يعني أو المشاركات؟
4: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. برنامج المختبر فيلم القصير لصانعات الأفلام الصبايا أو الشابات بيهدف بالدرجة الأولى لخلق مساحات لحتى يكون في ممارسة للمهن السينمائية بشكل أكثر توافق وأكثر توازن بين الرجال والنساء بالسينما، ومن خلاله عم نشدد على أنه مهنة السينما ليست فقط هن المخرجات والمنتجات والكاتبات، وإنما أيضا كافة المهن التقنية، لأنه طبعا المعروف أنه الفيلم هو مجهود جماعي، وبالتالي من الضروري أنه يكون في أيضا تركيز على المهن اللي هي خلف الكواليس مثل المصورات والمولفات أو المونتيرات، وأيضا المنتجات ومصممات ومهندسات الصوت.
3: طيب أنتوا لما بتختاروا المشاركات على أي أساس بتختاروهم؟
4: يعني الطريقة اللي من خلالها منتحد المشاركة لحتى تكون عادلة ومتاحة أمام الجميع، بنفتح باب التقديم قدام شابات شايفين أنه هن حابين أنهم يكملوا بصناعة الأفلام، إنما الضروري أنه يكونوا بعدهم ببداية مشوارهم الفني، لأنه المعروف أنه هيدا النوع من التدريب أو بناء القدرات أو هالمختبر ومخصص أكثر للناس اللي بعدهم ببداية مشوارهم الفني، وبالتالي ما في شرط انهم يكونوا درسوا بجامعات، ما في شرط انهم يكونوا يعني متخرجات او عاملين افلام قبل، بحد اقصى ممكن يكون عندهم فيلم قصير واحد لحتى حقيقه يقدروا يستفيدوا من هيدا التدريب، ويكون التدريب ايضا موجه لناس جديد بدهم يدخلوا على الصناعه، وبالتالي فتره التدريب بتوفر لهم اللقاءات مع مستشارات من مجال السينما، ايضا التشبيك مع زميلات لهم من المنطقة العربية لحتى يقدروا يوصلوا بالآخر لأنه يكون عندهم مشروع لفيلم قصير جاهز. والتدريب مثل ما ذكرتي رح يكون على مجال تقني لمصممات الصوت وبيحبوا يشتغلوا إضاءة أو تصوير، وأيضا المولفات، وأيضا بمسار الثاني للمنتجات والكاتبات والمخرجات. الإقامات الفنية تهدف أنه المجموعتين يلتقوا مع بعض ويصير في نوع من تمرين على السيناريوهات نفسها. أيوة. وبالتالي اللي انكتب بالسيناريو ممكن أنه يتصور منه مشهد ويشتغلوا عليه الباقيين اللي عم يشتغلوا بالمجال التقني.
3: حلو. طيب أنتوا قبل كده كان عندكم نفس البرنامج عملتوه سنتين أيضا قبل كده، اللي هو يعني المرأة في السينما أو صناعة الأفلام يعني والسينما. من هذول السنتين هل تابعتم الخريجات أو المخرجات اللي صارت من هذه السنتين؟
4: بشكل كتير سريع، صار الدورة الأولى كانت مفتوحة، دربت تقريبا 45 صبية عفوا، وكان التدريب مفتوح بمعنى أنه كان نوع من مقدمة للعملية الإبداعية اللي بتضمنها صناعة الفيلم، من الكتابة للإخراج

0: للمونتاج للإنتاج، لكيف ممكن كمان عني كنساء شابات أي صوت بده يطلع وكيف بيقدروا يعبروا عن شخصياتهم أيضا من خلال نظرة نسوية مع التشديد على هذه النقطة. الدورة الثانية كانت عمليا رانا فتحنا الباب للي دربوا بأول دورة لحتى يقدموا مشاريع مع بعضهم، وبالتالي تم اختيار 5 فرق، كل فريق فيه 5 شابات، حدا كان عم يشتغل إنتاج، حدا إخراج، حدا تصوير، حدا مونتاج، وحدا بتصميم الصوت. ومع بعض كل مجموعة عملت فيلم. الأفلام هم اللي طلعوا 5 أفلام انعرضوا بشكل أولي وعرض افتتاحي بمهرجان البحر الأحمر بفئة جديدة كان اسمها رؤى البحر الأحمر يلي هي للمواهب الشابة. واحد من هالأفلام كمان يلي هو حالياً رح ينعرض باسم ثورة غضب للمخرج الأردنية عايشة شهل توب، رح ينعرض الشهر الجاي بمهرجان الفيلم القصير شورت شورت باليابان. وبالتالي طبعا في متابعة، والفكرة هي خلق مجتمع سينمائي من هالشابات الصغار، والفكرة انه يكون على قدر الامكان اقليمي، وبالتالي يصير في تبادل للتجارب بين اللي جايين من السعودية، اللي جايين من الاردن، من مصر، مع الاشارة الى انه البرنامج مفتوح لكل الجنسيات العربية اللي موجودة بهالخمس بلاد، وليس فقط السعوديين في السعودية او الاماراتيين في الامارات،
1: حتى المقيمين.
0: صح.
1: نعم. طيب أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة وهذه التعرفة بهذا البرنامج المميز. بنشكرك، كانت معنا ريما مسمار المديرة التنفيذية للصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق. الفيديو اللي حتشوفوه الآن لافف في العالم وعليه ملايين المشاهدات، وممكن نعنونه بأنه التكنولوجيا يعني حاولت استنساخ مايكل جاكسون بس فشلت.

هاي مرة فشل مخجل. الفيديو من فعالية مرتبطة بالروبوتات والتقنية الحديثة اسمها فيوتشر إيرا في الصين. الروبوت الشبيه بالبشر هذا كان عنده فقرة رقص يعني على أساس أنه أنغام أغنية مايكل جاكسون الشهيرة بيلي جين يعني. ومع أنه بداية الأرض يعني كان كويس ماشي حاله وعمل له كم حركة لا بأس بهم يعني، بس لما وصل عدل مقطع الحركات الصعبة الموضوع ما عاد تمام، طاح وخلاص وشوي يعني منظره سيء. المهم التعليقات على الفيديو منوعة، بس الحقيقة أنه التعليق الأبرز كان أنه تقليد مايكل جاكسون على البشر يعني صعب أنه الواحد يجيب الحركات يعني الراقصة بنفس الجودة يعني، فما بالكم على الروبوتات. أسبوع الحدث الأبرز في عالم الملاكمة غلوري إنجيزا مستمر. من يومين كان في الفيس أوف عند تمثال أبو الهول، وأمس كان في فعاليتين متتاليتين. أولها كان الميديا داي واللي جمع أبطال النزالات بوسائل الإعلام المحلية والدولية. في المساء تحولت الأجواء في المكان لاستقبال احتفالية الوصول الكبرى اللي هي الجراند أرايفل اللي استقطبت أنظار الحضور من جمهور ومتابعين. طبعا غلوري إنجيزا حدث بتنظمه مجلة دارينغ وشركة ماتشروم برعاية موسم الرياض، وحتتحول في منطقة أهرامات الجيزة لمسرح لنهاية أسبوع حافلة بالملاكمة والنزالات، وأبرزها طبعا النزال الرئيسي بين الأوكراني ألكسندر أوسيك والهولندي ريكو فيرهوفن. واليوم كمان كم ساعة حيكون في المؤتمر الصحفي الرسمي لأبطال النزال، واللي حيكون آخر لقاء إعلامي بيجمع المتنافسين وجها لوجه أمام الكاميرات قبل ما تتحول الأجواء لقبضات وضربات على سفح الأهرامات ليلة السبت. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم إن شاء الله بعد العيد في أمان الله.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشرات.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها يا دكتور؟ قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
7: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
8: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
9: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
10: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
6: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
11: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
12: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
13: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
9: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
14: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
15: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
16: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. The president.
1: وزير الخارجية الأمريكي يقول إن مسؤولين باكستانيين سيتجهون إلى إيران اليوم لدفع المفاوضات ويأمل في أن تغتنم طهران الفرصة. مصادر العربية تكشف تفاصيل جديدة عن القاعدة السرية الإسرائيلية في العراق وتؤكد بأنها كانت تضم 5 مروحيات باستخدام أسلحة نووية وصواريخ باليستية ومجنحة. روسيا تجري تدريبات في بيلاروسيا وبوتين يؤكد بأن استخدام النووي سيكون الملاذ الأخير. أكثر من 8000 مفقود في السودان منذ بدء الحرب، ووالي غرب كردفان يكشف نزوح 42 ألف أسرة في الولايات.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن مسؤولين باكستانيين سيتوجهون إلى طهران للمضي في المفاوضات. وقال روبيو أن الرئيس الأمريكي ترامب يفضل اتفاقا مع إيران، لكن الخيار العسكري لا يزال على الطاولة. وأشار روبيو إلى وصول بعض الإشارات الإيجابية بشأن المفاوضات. أما فيما يخص حلف الناتو، فأعرب روبيو عن غضب وأحباط إدارة ترامب تجاه حلف الناتو. وقال روبيو أن الحلف تخلف عن الانضمام لأمريكا حينما طلبت القواعد العسكرية خلال الحملة ضد إيران. إلى ذلك، نفى مسؤول أمريكي لفوكس نيوز تقريرا لرويترز بشأن إصدار مجتبى خامنئي أمرا بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل البلاد، قائلا إن هذا التقرير خاطئ تماما. وأشار تقرير رويترز إلى أن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. قبل ذلك، أفاد مشاهدينا مصدر دبلوماسي للعربية بأن واشنطن قدمت نص اتفاق جديد إلى طهران عبر باكستان، مشيرا إلى أن إيران تدرس النص الأمريكي ولم تقدم ردها بعد. وأوضح المصدر الدبلوماسي بأن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يعمل على تقريب وجهات النظر بين المقترحين الأمريكي والإيراني. وأضاف المصدر بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لإيران ستتم فقط حال موافقة طهران على الاتفاق، مؤكدا بأن العمل جار على إطار لاتفاق مؤقت بين أمريكا.

0: أمريكا وإيران. في طهران التقى وزير داخلية باكستان محسن نقوي نظيره الإيراني عضو مجلس الأمن القومي إسكندر مؤمني في طهران. أيضا أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. يذكر بأن وزير داخلية باكستان التقى أيضا الرئيس الإيراني مسعود بشكان أمس في إطار زيارته لاستكمال جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. نفى مشاهدينا مصدر رسمي قطري لأسوشيتد بريس التقارير التي تحدثت عن قيام الدوحة بإدارة قناة خلفية بديلة للمحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح المصدر بأن قطر تلعب دورا داعما فقط للوساطة الجارية بقيادة باكستان. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان، ومن إسلام أباد الصحافي عبد الله خلوف. عبد الله، سأبدأ معك بما أن هناك أخبار عن وصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية. ما جديد التوصل إلى اتفاق خصوصا وأننا أمام ساعات حاسمة؟
1: ليال، الحقيقة ذهاب السيد عاصم منير كان منوطا ومشروطا كما ذكرت بتقديم اتفاق، ولكن هذا الاتفاق كان قاب قوسين وأدنى يوم أمس. الحقيقة كانت هناك تفاؤل كبير داخل إسلام أباد، لكن استجد اليوم بأن هذه التصريحات التي خرجت من مجتبى خامنئي بين النفي والتأكيد بأنه قال لا نقبل بنقل هذا اليورانيوم. كانت هناك عقدة من ثلاث نقاط. محسن نقوي هرع يوم أمس إلى طهران لمحاولة معالجة هذه العقد الثلاث، الحقيقة عقدة نقل اليورانيوم خاصة بعقدة التجميد وعقدة ملف مضيق هرمز بتفاصيلها الدقيقة. النجاح الآن المذكور إذا صح التعبير هو على صعيد ملف مضيق هرمز. الباكستانيون منذ يوم أمس وقبل أمس حقيقة يتحدثون بأن هذا الملف يعني يكاد يكون انتهى وحققوا فيه تقدما كبيرا متفوقا على التقدم بالملفات النووية الأخرى. لكن حتى في مجال النقطتين الأخريتين وهي نقل اليورانيوم المخصب، يبدو أن الباكستانيين يوم أمس كانوا قد اقتربوا من حل النهائي. يبدو أن طهران كانت توافق على نقل جزء من اليورانيوم المخصب، كانت تريد نقل 100 كيلوغرام، ثم يبدو أن الباكستانيين دفعوها للقبول ب 250 كيلوغرام إلى دولة ثالثة غير روسيا التي رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية. تم طرح اسم الصين اليوم، حتى الإعلام الباكستاني يتحدث عن أن الصين باتت ضالعة بقوة في ملف الوساطة وفي الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لم يقولوا بأن الصين هي الوجهة النهائية، لكن تم ذكر اسم الصين في الإعلام وأيضا في السرب عن طريق بعض القنوات ومصادر المعلومات، إضافة إلى ذكر دولة آسيوية أخرى محايدة. لكن هناك سيناريو ثالث يبدو أنه غامض حتى الآن، ربما يعني إذا صح ما قيل أن مجتبى خامنئي يرفض نقل اليورانيوم ربما يذهبون إلى السيناريو هذا، وهو ما سمي بالتخزين المكتوم داخل إيران. لكن هذا يتطلب مراقبة وتواجد دولي على الأرض لمراقبة هذا المخزون، ربما تواجد أمريكي، ربما تواجد يعني دول متعددة الأطراف. لكن حتى الآن لسنا متأكدين ماذا يريد الإيرانيون، هل تصريح مجتبى خامنئي حقيقي بالفعل، ستأكد هذا التصريح. لكن قبل 4 أيام عندما ذهب محسن نقاوي كان يتحدث على أننا يعني حققنا اختراق ونكاد يعني نصل إلى صيغة شبه نهائية، لكن هناك بعض النقاط تحتاج من موافقة الإيرانيين من أعلى المستويات. لم يكن هناك يعني المستوى الدبلوماسي لم يكن يكفي للموافقة، كانوا ينتظرون موافقة من أعلى المستويات. لذلك فسر بأنهم ينتظرون موافقة مجتبى خامنئي أو ربما قيادات الحرس الثوري الإيراني. اليوم الأوراق بدأت تختلط، ربما هناك التصريحات بدأت تختلط، يعني نحتاج بعض الوقت لنتأكد ماذا يريد الإيرانيون، هل قبلوا بهذه الورقة. الآن هم بصدد الرد، لم يرشح عن ردهم أي شيء حتى الآن.
0: على كل حال قبل قليل كان هناك مسؤول أمريكي يعني نفى نوعا ما هذا التقرير عن تحريم إخراج اليورانيوم من داخل إيران عبر يعني حديث لمجتبى خامنئي. على كل حال سأنتقل إلى الزميلة ريتا سليمان. ريتا، من هذا الباب وأيضا من باب تصريحات روبيو التي أكد فيها بأن الخيار الأساسي للرئيس ترامب هو الخيار السلمي، ما الذي تقوله الإدارة الأمريكية الآن حول هذا الاتفاق؟
2: تبقى تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو بهذا السياق الأحدث والأكثر ربما تفسيرا لما يحصل داخل الإدارة الأمريكية فيما خص المفاوضات مع إيران. روبيو اعتبر أن هناك بعض الخرق والتقدم في المفاوضات ولكن دون أن يقول بأنه متفائل تماما. بهذا التصريح نفهم بأنه فعلا هناك بعض الإيجابيات تم تحقيقها ولكن العقد الأساسية

0: لا تزال عالقة في هذه المرحلة، أو على الأقل الهوامش الكبيرة التي كانت بين الطرفين لم تردم حتى الساعة، بانتظار مزيد من التفاصيل وبانتظار مزيد من التقدم، خاصة بالعناوين المهمة بالنسبة للولايات المتحدة مثل البرنامج النووي الإيراني. وبعد كل ما حصل في ما خص تصريحات مجتبى خامنئي من صحتها من عدمها، ولكن هذه النقاط والبرنامج النووي بشكل عام هو من الخطوط الحمر للإدارة الأمريكية ولن يتم التنازل عنها بأي مرحلة من المراحل، على الرغم من الليونة التي نتابعها في من قبل الإدارة الأمريكية من تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالأمس واليوم تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، تبقى بهذا الإطار أن الولايات المتحدة لن تلتزم بأي رزنامة فيما خص تصعيد عسكري أو الإعلان عن فشل هذه المفاوضات، ولكنها بنفس الوقت لن توقع على اتفاق لن يكون جيدا بأي معنى من المعاني، وخاصة في العناوين التي تريدها الإدارة مثل البرنامج النووي الإيراني.
1: سأعود إليك عبد الله. الآن يعني الجانب الإيراني يدرس ما سماه المقترح الأمريكي الجديد، ما أبرز ما تم تسريبه حول هذا المقترح وما نقاط الخلاف العالقة حتى الساعة؟
2: الحقيقة هو ليس جديدا بالكلية، هو ليس انقلابا على الورقة التي تقدمت بها إيران ذات 14 نقطة التي سمعنا بها قبل عدة أيام. هو فيه بعض التعديلات وفيه بعض المرونة كما قيل لنا هنا من بعض المصادر الباكستانية قد تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، توافق على نقل اليورانيوم إلى دولة ثالثة الولايات المتحدة لكن ترفض روسيا، توافق على فك تجميد العقوبات لكن بمراحل تدريجية متعددة بشكل بطيء وتدريجي، توافق الولايات المتحدة الأمريكية على نقاش ملف مضيق هرمز وقد ناقشوه بالفعل محسن نقوي والباكستانيون، قالوا تقدمنا وربما أنجزنا هذا الملف بشكل كامل، ذهاب قائد الجيش كان منتظر ليضع بعض الرتوشات، هكذا كان يقال أو يشاع هنا في إسلام أباد اليوم على وجه التحديد لوضع الرتوشات الأخيرة حول ملف مضيق هرمز. أمن الخليج أيضا موجود، هذا علمناه من الباكستانيين لكن قالوا بأنه ليس مكتوبا وإنما هو تفاهم كلامي ولكن هو في صدر القائمة. الكثير من النقاط ربما حصلنا على أو سمعنا عن 3 أو 4 نقاط فيها يعني أريحية، فيها بعض المرونة من الجانب الأمريكي. حتى نعم. الآن يبدو أن العقدة هي ملف نقل اليورانيوم المخصب عالي التخصيب، هناك خلاف يبدو أنه في الداخل الإيراني لم يتخذوا قرارهم حتى الآن، لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية حملت رسالة صارمة فيها شدة بأن هذا الملف لا يمكن التنازل عنه، يجب أن يحسموا أمرهم، يبتعدوا عن روسيا لكن يختاروا شيئا ما آخر يتوافق عليه الجميع.
1: شكرا لكم من واشنطن ريتا سليمان مراسلة العربية، ومن إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. كشفت وكالة انترفاكس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على الرئيس الصيني خلال زيارته الأخيرة لبكين نقل وتخزين اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى روسيا. وقالت انترفاكس بأن الرئيسين بوتين وشي ناقشا الملف الإيراني وكل جوانب هذا الملف. حذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن ذروة الطلب الصيفي على الوقود إلى جانب غياب صادرات نفط جديدة من الشرق الأوسط وتراجع المخزونات قد تدفع سوق النفط إلى المنطقة الحمراء خلال يوليو وأغسطس.
3: These stocks we have, it is eroding. If we have, I mean, if we have money in the pocket, and if you don't have income coming, I mean, you can spend, but then there is an end of it. This is, we are coming to end of it. And the problem is, end of June, early July, the travel season starts. What does it mean? Typically, oil demand, oil consumption goes up. So these two things, the stocks are eroding. Not a new oil is coming from Middle East, and the demand is increasing. This may be difficult, and we may be entering the red zone in July, August, if we don't see that there are some improvements in the situation.
1: ننتقل مشاهدينا إلى البيت الأبيض وكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: الحصار الأمريكي الذي كان فعالا بنسبة 90% وذلك بفضل الجيش الأمريكي، نحن قضينا على بحريتهم وعلى قوتهم الجوية، ويمكن أن أقول أننا قضينا على 85% من قدراتهم الصاروخية، والآن أصبح من الصعب جدا عليهم بناء صواريخ، بناء مسيرات. لدينا تقنيات وتكنولوجيات متطورة في مجال المسيرات وحتى

تكنولوجيات متطورة لم تكن لدينا منذ شهرين حتى الآن، ونقوم بصنعها الآن من أجل القضاء عليهم، ولكن سنضمن بأنهم لن يحصلوا على سلاح نووي، أو سنضطر لاتخاذ قرار جذري، حتى أنني يعود الأمر للشعب الأمريكي وهو الذي يقرر بالفعل أنه لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي. كيف ستنتهي الأمور في مضيق هرمز؟ نحن نريده مفتوحا، نريده حرا، إن لا نريد فرض أي رسوم، لأن هذا الممر المائي هو دولي، وحتى الآن إنهم يخسرون 500 مليون دولار في اليوم الواحد، إذن هذه كميات هائلة من الأموال، إذن يخسرون الكثير من الأموال، 500 200 أو 300 مليون دولار، حتى إن البحرية الأمريكية قامت بعمل جيد جدا ولا تدخل أي سفينة إلى إيران كما تعرف الآن، أو حتى لا تخرج أي سفينة من إيران بدون موافقتنا. كلا، نحن سنحصل على اليورانيوم المخصب، ولكننا لا نريده وسندمره عندما نحصل عليه، ولكننا لن نسمح لهم بالحصول عليه. ماذا عن القيود التنظيمية؟ لا سيما وأنكم جعلتم الولايات المتحدة من بين الدول الأكثر أهمية في مجال الأعمال. لكل لائحة تنظيمية جديدة نحن نتخلص من 20 إلى 30 إلى 40 لائحة تنظيمية، وحتى في ولاية الأولى لكل لائحة تنظيمية تم إضافتها كنا قد تخلصنا من 10 لوائح في السابق، والأمر أيضا قد يصل إلى 40 أو حتى 43 لائحة تنظيمية في إدارة بايدن. إذن نحن نجعل البلاد أكثر متوائمة مع الأعمال ومع فرص العمل، ولكن اللوائح التنظيمية السابقة كانت سيئة لفرص العمل، والآن هنالك عدد أكبر من أي وقت مضى للوظائف الأمريكية، وبالفعل هذه أفضل البيانات. إذن عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة اليوم أكبر من أي وقت مضى في السابق. إذن النزاع في إيران سينتهي قريبا جدا، وعندما ينتهي هذا النزاع ستنخفض أسعار الوقود تماما كما كانت في السابق وأكثر. غادرت أيوة منذ بضعة شهور وكان سعر الوقود بدأ ينخفض، وسنصل إلى هذه الأسعار قريبا جدا، وحتى سنصل إلى أسعار منخفضة جدا، وسيكون لدينا بلاد ليس فيها أي سلاح نووي. ماذا عن حقوق الولادة أو المواطنة لدى الولادة؟ بالفعل هذا هو قرار مهم جدا ننتظر صدوره من المحكمة العليا. كان قرارا سيئا جدا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وتكبدنا بسببه أموالا طائلة، ولكننا نقوم بالأمر بشكل مختلف، وعلينا أن ندفع 140 مليار دولار. كان بالفعل عليهم أن يتخذوا قرارا ويقولون أن أي أموال تدفع يجب بالفعل استرداد هذه الأموال، وكان قرارا سيئا جدا، ولكن الأمر لن يؤثر بنا لأننا نتعامل مع الرسوم الجمركية بطريقة مختلفة، لأنها كانت تدر لنا كل هذه الأموال، وهي جعلت بلادنا ثرية وبشكل معتدل. والآن هناك مسألة أخرى تتعلق بحق الحصول على المواطنة بالولادة، ونحن الدولة الوحيدة التي تقوم بهذا الأمر. إذن بالفعل هذا القرار لم يكن يتوجه إلى الأطفال الصينيين المليارديرين، بل كان يتوجه إلى كل الأشخاص الآخرين، يتوجه إلى أطفال الأطفال الذين ولدوا بعد الحرب، لا سيما فيما يتعلق بأطفال العبيد والأشخاص الذين كانوا يستخدمون هذا القرار. بالفعل إذا استمر سيكون بمثابة كارثة كبيرة لبلادنا، لأن 20% من الأشخاص الذين يأتون إلى بلادنا يأتون بفضل هذا القرار، ولن يكون لدينا أي سيطرة على هذا القرار من قبل المحكمة العليا. هذا قرار كبير جدا، وربما سيتخذون قرارا ضدي، لأنه ربما هذا ما سيفعلونه، ولكن وبكل بساطة لست سعيدا بهذه القرارات. انظروا

0: إلى ما فعلت المحكمة فيما يتعلق بالرياضة في المدارس والجامعات، ولكن فيما يتعلق بقرار الحصول على المواطنة بالولادة هو قرار مهم جدا وصعب، ولذلك كان هذا الأمر حصل بعد الحرب الأهلية، والأمر كان يتعلق بأطفال العبيد ولا يتعلق أبدا بأطفال الأشخاص الأثرياء الذين يأتون إلى بلادنا. بعضهم أتى ب57 طفلا وكانوا يستخدمون هذا النظام وهم أشخاص يكرهون بلادنا، لذلك هذا الحق هو تقوم به فقط دولتنا، ليس هنالك أي دولة أخرى في العالم تتخذ هذا القرار تماما كما نفعله. لذلك نحن بالفعل أصبحنا مضحكة بالنسبة للعالم، وإذا وافقت المحكمة العليا على هذا القرار سيكون الأمر سيئا جدا تماما كما فعلت فيما يتعلق بتكبد 400 مليار دولار بالرسوم الجمركية من خلال القيام بالأمر بشكل مختلف. إذن كان علينا أن نفوز بهذا القرار حتى أن الأمر لم يكن أو القرار لم يكن قرارا تم اتخاذه بالأغلبية، وبالفعل كان من المفترض أن نفوز بهذه القضية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تسببت.
1: مشاهدينا، سنكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سنعود إليه في حال تحدث عن إيران وعن حرب إيران. فاصل ونعود لمتابعة هذه النشرة.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أفادت مصادر العربية بأن الشاهد الثاني شقيق الراعي العراقي الذي اكتشف قاعدة إسرائيلية في صحراء خيبر الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق أكد وجود طائرات كبيرة بها تضم 5 مروحيات من طراز شينوك وبلاك هوك، مؤكدا بأنه تعرض لتهديد بالقتل من أحد عناصر القوة. وأضافت المصادر أيضا بأن القوات الأمنية العراقية لم ترصد القاعدة بسبب تضرر الرادارات واضطرارها لإطفائها خشية من استهدافها. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الثالوث النووي ضمان موثوق لسيادة روسيا وبيلاروسيا. وقال بالتزامن مع مناورات مع بيلاروسيا بأن استخدام السلاح النووي ممكن، لكنه سيكون كالملاذ الأخير وفقا للعقيدة النووية. وأشار إلى عمليات إطلاق تجريبية للصواريخ البالستية والمجنحة ستنفذ خلال التدريبات النووية مع بيلاروسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن جميع مهام تدريب القوات النووية أنجزت بالكامل، وأكدت الوزارة بأن الصواريخ أصابت أهدافها بنجاح وأثبتت خصائصها التقنية. وأضافت الدفاع الروسية بأن طاقما من القوات المسلحة البيلاروسية نفذ عملية إطلاق لصاروخ باليستي من منظومة إسكندر أم، فضلا عن عمليات إطلاق من الجو لصواريخ باليستية عابرة للقارات. أكد والي ولاية غرب كردفان في تصريحات للعربية بأن أكثر من 42,000 أسرة أصبحت ضمن النازحين، معظمها داخل ولاية شمال كردفان المجاورة.
3: أعداد النازحين في من ولاية غرب كردفان 42,000 أسرة. 42,000 أسرة، أغلب هؤلاء موجودين في حاضرة ولاية شمال كردفان الأبيض. في حوالي 3,600 أسرة الموجودين في ولاية النيل الأبيض، في حوالي 6,000 أسرة الموجودين في ولاية الخرطوم، في أعداد قليلة يمكن في حوالي 500 أسرة في ولاية القضارف، في زي 100 أسرة في ولاية كسلة، في عدد مماثل أيضا في ولاية البحر الأحمر. لكن الأغلب هذه الأسر موجود حوالي 32,000 أسرة، أي ما يعادل 200,000

0: النسمة هذيل موجودين في الأبيض.
1: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان بأن عدد المفقودين منذ بدء الحرب في البلاد وصل إلى 8000. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان عدنان عزام بأن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود، وأكد تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق. حذرت الأمم المتحدة من أن تفشي الإيبولا المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء في المنطقة مع امتداد الفيروس إلى مناطق إضافية خارج بؤرة انتشاره الأولى.
2: On the ground, our colleagues at WFP are telling us today that the Ebola outbreak could worsen food insecurity unless access constraints are overcome and assistance is scaled up.
1: إلى ذلك أجلت الهند والاتحاد الأفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان بالنظر إلى الوضع الصحي في القارة اتفق الجانبان على أنه من الأفضل عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وأفريقيا في وقت لاحق. هذا وكان مقررا عقد القمة في نيودلهي بين 28 والواحد وثلاثين من مايو. في تحول مفاجئ أدانت محكمة الاستئناف في باريس الخطوط الجوية الفرنسية وإيرباص بتهمة القتل غير العمد في حادثة تحطم طائرة قادمة من ريو دي جانيرو عام 2009، معلنة مسؤوليتها الكاملة عن أسوأ حادث في تاريخ الطيران الفرنسي. وأكدت المحكمة بأن الكارثة لم تكن نتيجة خطأ واحد فقط، بل سلسلة من الإخفاقات التقنية والتشغيلية التي تتحمل مسؤوليتها من الشركتين. وكانت الشركتان قد برئتا في المحاكمة والمحكمة الابتدائية ونفتا ارتكاب أي مخالفة جنائية وغرمتا الحد الأقصى للغرامة وقدرها 225 ألف يورو عن الحادث الذي أودى بحياة 228 شخصا. في الختام شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
8: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
9: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
10: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما

0: إشارات لما هو قادم،
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
7: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
8: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
9: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
10: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

الليلة حسم ولقب الدور السعودي النصر أم الهلال؟ طبيب سانتوس إصابة نيمار لن تؤثر على مشاركته مع منتخب البرازيل. ضم الحارس نوير لقائمة منتخب ألمانيا للمونديال.

0: هذه أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. سحبت اليوم قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 عاما والتي ستقام في قطر العام المقبل، وحلت السعودية إلى جانب فرنسا وهايتي والأوروغواي بالمجموعة الرابعة من المنافسات. في ختام منافسات الدوري السعودي لكرة القدم تقام الليلة 7 مباريات، حيث يدخل النصر متصدر الترتيب مباراة ضماك باحثا عن الفوز لضمان الفوز باللقب، ويتصدر الفريق العاصمي الترتيب ب 83 نقطة. من جهته سيحاول نادي ضماك الابتعاد عن الهبوط ويتقدم بفارق نقطتين عن الرياض صاحب المركز 16 والذي يواجه الأخدود. الهلال ثاني الترتيب يلاقي مضيفه الفيحاء، ولدى الفريق العاصمي 81 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز، وبانتظار تعثر النصر متصدر الترتيب العام للدوري السعودي للتتويج بلقب المسابقة. ويتنافس فريق الاتحاد والتعاون على المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. الاتحاد يلتقي مع القادسية في جدة، ويلعب التعاون مع مضيفه الحزم في الرس، ويملك الاتحاد 55 نقطة في المركز الخامس، يليه التعاون بفارق نقطتين.
1: عن مناطق الخطر ليلة تجمع فريق يطارد القمة وآخر يفاوض الطمأنينة.
0: وللمزيد معنا من الرياض مراسل العربية فهد الشهري. فهد مساء الخير، أهلا بك معنا. فهد، من سيتوج النصر بحال الفوز بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، وما هي فقرات حفل التتويج أيضا؟
2: مرحبا زياد. نعم، اليوم هي الإطلالة الأخيرة لمسابقة دوري روشن لهذا الموسم، طبعا في حال فوز نادي

0: النصر بأي نتيجة أو تعادل أو تعثر في وتعثر فريق الهلال أيضا في مباراة الفيحة. سيتوج النصر اليوم في ملعبه ملعب الأول بارك بحضور وزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وأيضا رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل. هنا يتواجد الكأس النسخة الأصلية لتسليمها للفريق البطل فريق النصر في حال فوزه اليوم. راح يكون في حفل كبير وتتويج عروض ضوء وصوت وإضاءات واستعراض لمسيرة فريق النصر. أيضا أعد ملعب الأول بارك ملعب نادي النصر ثلاث أغاني جديدة. بيكون مجرد احتفال داخل الملعب، لم نشاهد أي مظاهر أخرى غير يعني الصوت والإضاءة والألعاب النارية أيضا تواجدت بكثافة. لن يكون هناك يعني مثلا باص يعني مفتوح بالأعلى للتنقل، سيكون كما ذكر لنا احتفال داخل أرضية الملعب، تتويج، نزول للعائلات، كل عائلات اللاعبين متواجدين في مدرج ملعب الأول بارك للانتظار حسم المباراة في الملعب وتتويج فريق النصر بطل للدوري كمتصدر، وزي ما قلت لك أول الفوز أو التعادل التعثر في حالة تعثر فريق الهلال أمام فريق الفيحة. هذه أبرز مظاهر التتويج اللي راح تكون في أرضية الملعب بحضور سمو أمير وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
1: تمام، أيضا من مدينة المجمع معنا مراسل العربية نايف أثقيل. نايف مساء الخير، أهلا بك معنا، وما هي ترتيبات التتويج بحال فوز الهلال باللقب؟
2: أهلا زياد. طبعا استكمال لحديث زميلي فهد، نفس الترتيبات التي موجودة الآن في الأول بارك تتواجد الآن في ملعب المجمعة. هناك منصة التتويج موجودة، أجهزة الاحتفاء سواء الانبعاثات الورقية أو الألعاب النارية أو نظام الإضاءة جميعها متواجدة في الملعب، وتم إجراء الاختبارات عليها في اليومين الماضيين في حال احتمالية أن يفوز الهلال أو يحقق لقب الدوري. أيضا تم يعني شرح البروتوكول للهلال، بروتوكول التتويج كيف سيكون في ملعب المجمع. نعلم أن يعني اعتاد الهلال عادة أن يكون تتويجه على ملعبه، أو جرت العادة من لجنة إدارة المسابقات في رابطة أن احتياطا أن تكون الأندية الكبيرة المتوقع لها أن تحقق لقب الدوري أن تكون الجولة الأخيرة على أرضها، وهذه من ضمن السلبيات التي رصدت على إدارة المسابقات في رابطة أنها حددت مباراة الهلال الأخيرة خارج أرضه. لذلك يعني تم شرح البروتوكول للهلال أين سيتم وضع منصة التتويج، كيف سيكون دخول اللاعبين، وأيضا يعني سيتواجد بدر القاضي نائب وزير الرياضة بالإضافة إلى عمر مغربل الرئيس التنفيذي لرابطة، وأيضا ماجد آل صاحب الأمين العام المكلف لتتويج الهلال باللقب. أيضا إذا كنا سنتحدث عن الجاهزية
1: تفضل.
2: إذا كنا سنتحدث عن الجاهزية، يمكن بالأمس سرت أنباء عديدة عن وجود مشكلة ما بين بنزيمة وأنزاغي بسبب استبعاد أنزاغي للاعب من التشكيلة الأساسية، ما دعا اللاعب إلى رفض المغادرة مع الهلال إلى المجمع. لكن يعني حسب تأكيدات المسؤولين في الهلال قبل قليل أكدوا لنا أن اللاعب كان يعني يعاني من إصابة وفي برنامجه التأهيلي، ولكن بعد الاختبارات التي عملت لها أمس كان هناك رأي لياقي وطبي بعدم إشراك اللاعب، لذلك يعني لم يتواجد في التشكيلة الأساسية. تمام. أيضا سكالة سيغيب، هذه من الأسماء البارزة، سكالة سيغيب عن الفيحة بسبب ظروف عائلية تتعلق بحالة صحية لزوجته.
1: تمام فهد، كيف الحضور الجماهيري لنادي النصر؟
0: زياد أنت عارف يعني النصر هو الفريق تقريبا الوحيد من فرق المباريات اليوم اللي أمره بيده، يعني ينتصر يصبح بطل الدوري أمام فريق يعني مهدد بالهبوط وأيضا لديه نقصات في أفراد الفريق. تواجد الجماهير منذ وقت مبكر، أنا كنت موجود هنا من الساعة الرابعة قبل المباراة بخمس ساعات، كان عدد كبير جماهير. هناك من يملك التذكرة وهناك من لا يملك ويبحث التذكرة بالسوق سوداء، أو لعل الأبواب تفتح، وهذا أمر

0: يعني مستحيل في هالفترة الزمنية، متفائلين متحمسين، الكثير يراهن، لكن كان في زياد امتعاض من خبر انتشار كان بالأمس ظهر اليوم اجتماع فني اختار المسؤولين نادي النصر اختيار اللبس الأبيض الاحتياطي وليس اللبس الأصفر. الجمهور النصراوي امتعض كثيرا، كان يرغب بدخول الفريق باللبس زي الأصفر، ولكن أيضا من ناحية أخرى في الجانب الفني سريان خبر جهوزية أنخلو لجان عبدالله الخيبري، كان في هناك تفاؤل، كانوا خايفين، عارف الخانة هذه زياد بروزو الإصابة، الاختبارات الطبية لم تسمح لبروزو بالمشاركة، وأيضا علي الحسن اللي كان أساسي في مباراة الهلال ومباراة جامبا أوساكا الياباني أيضا مبتعد بالإيقاف، فخبر البدء أو جهوزية أنخلو وعودة عبدالله الخيبري أسعدت الجمهور النصراوي اللي قبلها بساعات كان ممتعض بمشاركة الفريق باللبس الأبيض زياد.
1: تمام نايف، هل من ترتيبات خاصة لرابطة جماهير الهلال تحديدا؟
2: أنا يعني قبل قليل كنت في أرضية الملعب، يوجد جزء مخصص لرابطة الهلال، تتواجد رابطة الهلال بلافتاتها وأعلامها وأهازيجها، أيضا في الجهة المقابلة تتواجد رابطة الفيحة. كما ذكر زميلي فهد أنه النصر هو من يملك الحظ الأوفر ويملك النتيجة بيده، الهلال سيكون على أمل أن يتعثر النصر، هذا الأمر قد لا يعطي الجماهير الهلالية حماس أكبر للحضور سواء الانتقال من الرياض والحضور إلى ملعب الفيحة. أيضا مساحة الملعب زياد لا تساعد، وهذه من يعني سلبية كبيرة تسجل وعلامة استفهام على رابطة الدوري المحترفين، أن تكون مباراة من ضمن المباريات الحاسمة في الدوري تقام في ملعب المجمعة، ملعب صغير في مدرجاته لا يتسع للمدرجات، حتى أعتقد أنه مواجهة صعوبة في تهيئة الملعب للاحتفالات، ملعب غير مهيئ أيضا أو يصعب المهمة، في بعض الملاعب تكون بيئة الملاعب تساعدك على إقامة احتفالات التتويج، بعض الملاعب لا تتواجد فيها هذه الميزة بسبب أنه يعني الملعب المجمعة غير متوقع اصلا انه يتم تحقيق الدوري او يكون حسم للدوري لولا خطا اداره المسابقات في رابطه الدوري المحترفين.
1: طبعا نذكر نايف بانه سيكون هناك تغطيه موسعه لجوله الحسم اليوم في برنامج في المرمى للزميل بتال القوس من مدينه المجمعه، مراسل العربيه نايف الثقيل، ومن الرياض مراسل العربيه فهد الشهري، شكرا لكما على هذه المشاركه، شكرا جزيلا. وتغلب الأهلي يوم أمس على مضيفه الخليج بأربعة أهداف لواحد في الجولة الأخيرة للدوري السعودي لكرة القدم ليرفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة بالمركز الثالث، أما الخليج فأنهى الموسم ب 37 نقطة بالمرتبة 11 في جدول الترتيب. ومن جانبه ودع فريق النجمة المسابقة بالفوز على الشباب بهدف دون مقابل، وكان النجمة قد هبط إلى دوري الدرجة الأولى منهيا مشاركته في دوري المحترفين بالمركز الأخير فيما حل الشباب بالمركز 13. في الكويت تم انتخاب الشيخ أحمد اليوسف رئيسا للاتحاد الكويتي لكرة القدم لمدة 4 سنوات مقبلة مع تزكية بقية أعضاء مجلس الإدارة.
3: والله شرف كبير لي، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية، وبناتنا فيهم الخير وعندنا كفاءات عالية وعندنا بنات فعلا يقدرون ينافسون، بس كانت المشكلة ما في توفر ملاعب ولا في دعم رئيسي لهم. راح نسوي جولة للنوادي الشاملة نشوف احتياجاتهم ومتطلباتهم، وإن شاء الله ما راح نقصر مع الكل وراح نهتم فيهم علشان يوصلون لأحسن مستوى.
4: نطالب بتحقيق الإنجازات، نطالب بإعداد خطة كاملة، نطالب بتطوير المسابقات المحلية، نطالب بأخذ بعض القرارات التي تصب في مصلحة المنتخب الكويتي. هناك الكثير من الأمور الذي يجب أن يعمل عليها اتحاد كرة القدم، وإن شاء الله أن يحقق بالغريب العاجل.
5: بارك للشيخ أحمد اليوسف رئاسة المجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفترة القادمة، وإخوان الأعضاء الوياه ترشحوا الإخوان من قبل أنديتهم، وتم التزكية والتنسيق ما بين الأندية وحصلوا على تزكية كاملة.
6: المرحلة المقبلة شنو متوقعين الكرة الكويتية في بالنسبة للأعضاء الجدد؟
5: والله بالنسبة للأعضاء الجدد أعتقد كلهم رياضيين ويكون خبرة سيفي لاعبين سابقين وياهم الأخت المضاف، فكلهم إن شاء الله بإذن الله نتمنى منهم تقديم أفضل ما لديهم لخدمة الرياضة الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم.
1: يلتقي غدا لانس مع فريق نيس في نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة

قدم على استاد دو فرانس وتأهل نيس لهذا الدور بعد فوزه على ستراسبورغ في الدور نصف النهائي بهدفين دون مقابل، بينما جاء تأهل لانس بعد تخطيه لفريق تولوز. وبعد الفاصل نتابع في

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. تعرض اللاعب البرازيلي نيمار لإصابة في السائق حرمته من المشاركة مع ناديه سانتوس أمام سان لورينزو في كوبا سود أمريكانا، وأشار طبيب نادي سانتوس إلى أن إصابة نيمار لن تمنحه من المشاركة في معسكر منتخب بلاده الأسبوع المقبل. أعلن مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا لخوض بطولة كأس العالم، وشهدت القائمة مفاجأة بضم الحارس مانويل نوير الغائب عن تشكيلة منتخب بلاده منذ الدور ربع نهائي لبطولة كأس أوروبا 2024 بعد اعتزاله اللاعب الدولي. كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن قائمة أولية تضم 27 لاعبا، وتلعب مصر وديا أمام روسيا في 28 من الشهر الحالي تحضيرا لكأس العالم. توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم، وأنهى الزمالك المسابقة متقدما بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز الذي حل وصيفا فيما حل الأهلي بالمركز الثالث. من العاصمة المصرية القاهرة معنا الصحفي محمود المخبزي من صحيفة أخبار اليوم. أستاذ محمود مساء الخير، أهلا بك معنا. أولا، كيف تعلق على قائمة المنتخب المصري الأولية لبطولة كأس العالم؟
8: مساء الخير يا فندم، ومساء كل متابعي قناة العربية. بالتأكيد يعني استعدادات مهمة جدا لمنتخب مصر بطولة كأس العالم. الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن اختار 27 لاعب، في النهاية اختار منهم 26 لاعب. أكيد في بعض الملاحظات على قائمة المنتخب، خاصة خروج واحد زي مصطفى محمد اللاعب المحترف في الدوري الفرنسي، كان من ضمن العناصر المتواجدة دايما في معسكرات المنتخب في الفترات الأخيرة وفي البطولات الأخيرة، بالإضافة كمان أحمد نبيل كوكا الظهير الأيسر للنادي الأهلي. بالتأكيد هم دول العنصرين اللي كان فيهم بعض الكلام وفي بعض الملاحظات على قائمة المنتخب، لكن المفاجأة أن يتواجد فيها لأول مرة حمزة عبد الكريم اللاعب الصاعد من النادي الأهلي اللي محترف دلوقتي في

0: فريق بيه في برشلونه، بالاضافه الى اقطاي عبد الله لاعب نادي انبي. اقطاي عبد الله واحد من العناصر المبشره جدا، لكن احنا كنا شايفين ان مصطفى محمد هو من ضمن العناصر اللي عندها الخبره اللي ممكن اللي منتخب مصر يحتاجها، ومحتاج الخبره في الحاله دي. لكن الكابتن حسام حسن راي ان شايف ان هو عاوز يضم العناصر الصاعده زي حمزه عبد الكريم واقطاي عبد الله. شايف العناصر دي ممكن هي اللي هتكون إفادة أكتر، شايف إن هو عاوز العناصر الشابة الصاعدة اللي تقدر تضيف السرعة، تقدر تضيف الإمكانيات مع وجود عناصر خبرة زي عمر مرموش، محمد صلاح، زيزو، تريزيجيه، عنده العناصر الخبرة الموجودة في عناصر المنتخب، فبالتالي شايف إن هو يضم عناصر الشابة الصاعدة اللي ممكن تكون إضافة، يعني يستغل الفترات دي مع المنتخبات اللي هيلعب معاها في بطولة كأس العالم.
1: طيب كسبا للوقت،
0: دي الملاحظات المحدوده، يعني هي ما كانش في ناس ما عندهاش ملاحظات كتير على قائمه المنتخب.
1: تمام، الى مسابقه الدوري، ما قيمه هذا التتويج لنادي الزمالك هذا الموسم؟
0: بالتاكيد بطوله جايه في وقت مهم جدا لنادي الزمالك، في وقت اللي هو بيمر فيه بازمات كبيره جدا، عنده ايقاف كيد لقضيه 18 قضيه ايقاف كيد، عنده ازمات ماليه، عنده ازمات اداريه، اضطر نادي الزمالك خلال الموسم في انتقالات يناير الماضيه ان هو يبيع بعض اللاعبين زي ناصر ماهر، زي دونجا، عشان يقدر يوفر سيوله ماليه يسدد بيها بعض مستحقات اللاعبين. كل دي ازمات يعني يكاد يكون ان يعتبر لها اي فريق تاني ممكن يكون لا مش متواجد فيه عناصر الصداره ومتواجد فيه عناصر البطوله، لا ممكن يكون في منتصف الجدول. بالتاكيد النادي الاهلي مر بظروف صعبه جدا في مستوى اللاعبين نفسه، مش ظروف اداريه ولا ماليه خالص، النادي الاهلي مستقر في الناحيه الاداريه في الناحيه الماليه، لكن مر بظروف هي مستوى اللاعبين ومستوى الاجهزه الفنيه للنادي الاهلي من بدايه الموسم، من ريبيرو اللي جينا بعد كده للدنماركي يستروب، الناس ما كانتش على مستوى النادي الاهلي، فبالتالي النادي الاهلي تعرض لهزه فنيه ليست اداريه، هزه فنيه من مستوى اللاعبين ومستوى الاجهزه الفنيه اثرت على النادي الاهلي. شوف نادي الاهلي لاول مره من سنوات طويله يرجع يشارك في الكونفدراليه، خاصه مشاركه النادي الاهلي في الكونفدراليه يعني عامله مشكله كبيره جدا داخل النادي، ما كانش النادي الاهلي يحلم بالمشاركه في البطوله الكونفدراليه، خاصه النادي الاهلي عينه على كاس العالم للانديه 2029، النادي الاهلي بيشارك في بطولات العالم للانديه، يعني هو النادي الممثل المصري الوحيد اللي شارك قبل كده في بطولات العالم للانديه في النسخة الأخيرة اللي هي كانت أول نسخة في الشكل الجديد. شكرا. النادي الأهلي بقى عنده مشكلة كبيرة جدا نسخة 2029، السنة اللي جاية لو ما يقدرش يحقق الدوري ويرجع تاني لدوري أبطال أفريقيا هتبقى مشكلة كبيرة. شكرا. بالنسبة له نفس الأمر بيراميدز، في تراجع المستوى كبير جدا في نادي بيراميدز في مستوى اللاعبين والأجهزة الفنية، خاصة بعد الموسم المهم اللي حققه السنة اللي فاتت.
1: الصحفي محمود المخبزي من جريدة أخبار اليوم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الختام مع احتفالات جماهير الزمالك بلقب الدوري المصري لكرة القدم، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

إشارة توقتك لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل أن تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك.

0: وأن تستشرف ما هو أنت.
1: خلاصة يوم قد انتهى،
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
4: تغطية خاصة لجولة الحسم من دوري روشن السعودية على العربية FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في هذه التغطية الخاصة والاستثنائية للجولة الأخيرة من دوري روشن، والتي سنشهد من خلالها من سيتوج بهذا الدوري المثير. النصر على أرضه وعلى ملعبه وبين جمهوره في الأول بارك، حيث يواجه ضمك عند التاسعة، وأيضا في ذات التوقيت في مدينة المجمع الرياضية الفيحاء يستقبل الهلال، وعديد المباريات في هذه الجولة في ختام الدوري بنغطيها لحظة بلحظة. بنكون معكم من هذه الساعة ومن هذه البداية من الثامنة حتى 12 منتصف الليل، نقدم لكم يعني كل الأحداث وكل ما يحدث، ونغطي لكم حتى الاحتفالات، وزملائنا متواجدون هناك في الملاعب ليغطون أبرز ما يحدث هناك. معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، مساء الإثارة.
1: أهلا سالم، مساء الخير، تحية لك وتحية لكل من يستمع إلينا عبر أثير العربية FM أو من يشاهدنا عبر البث المباشر الذي انطلق الآن على يوتيوب وإكس. سيمتد هذا البث لأربع ساعات في تغطية خاصة لجولة الحسم مثل ما ذكرت سالم. اليوم نعرف مين هو بطل دوري روشن، اليوم سنعرف من هو الوصيف، سنعرف من سيكون خامس المتأهلين إلى النخبة، سنعرف أيضا من سيذهب إلى آسيا 2، سنعرف من سيشارك في الخليجية، سنتعرف على من سيهبط إلى دوري يلو. كل هذه التفاصيل، كل هذه

0: الإثارة في واحد من أقوى الدوريات في العالم، إن لم يكن أقواها حاليا، الدوري الذي يحسم في آخر دقيقة. أتحدث عن دوري روشن. فعلا سالم، اليوم تغطية استثنائية من العربية اف ام لهذا اليوم الاستثنائي من كرة القدم السعودية. معانا ضيوف أيضا استثنائيين لهذا اليوم، معي هنا في الاستوديو والصحفي المحلل الفني محمد البشاري، وأيضا المحلل الفني بدر أحمد. نرحب بهم. محمد، مساء الخير.
1: مساء الخير عليك أحمد، مساء الخير عليك سالم، مساء الخير لكل السادة المستمعين والمشاهدين. ليلة الحسم زي ما أنت قلت ليلة مهمة جدا طبعا.
0: أهلا محمد، وأيضا بدر أحمد. مساء الخير كابتن بدر.
2: مساء الخير أخي أحمد، مساء الخير على أخي سالم، برضه على أخي محمد. ليلة منتظرة، ليلة فيها التتويج الكبير لموسم حافل جدا بالأحداث إلى آخر دقيقة.
3: نعم، حتى ما يجهز صوت بدر، صوته كان واضح بس بعيد شوي. زياد، نرحب ضيفنا الثالث. نرحب أيضا معنا من ينبع البحر المحلل الفني محمد البريك. محمد، موسم طويل، ما توقعنا نوصل لآخر جولة ويكون فيها الختام والحسم.
4: حياك الله أخوي سالم وأخوي أحمد والأعزاء محمد وبدر. وبصراحة يعني دوري ممتع، وأعتقد أنه النهاية اللي جالسين نشوفها حاليا ونشاهدها حاليا هي قياس جيد جدا للدوري. وكل ما أنا من بداية الدوري كانت المنافسة، ممكن قبل كده ذكرنا أنه الدوري هذا أول مرة في التاريخ من الجولة 24 تقريبا في أربع فرق تكون عدد نقاطها 60 نقطة وأعلى، يبين لك مدى التنافس اللي كان. وأعتقد أنه إلى الجولة الأخيرة يعني الله يكون بعون المشجعين، هذا أول شيء نقوله يعني، كل ما أنا يكون بعون المشجعين، لكن إحنا بالتأكيد راح نستمتع.
3: فعلا الله يكون بعون كل مشجع وكل متابع. محمد، احنا دائما نغطي في برنامج مان تو مان، نغطي الأحداث الكرة السعودية والدوري السعودي والدوريات الأوروبية والدوريات الكبرى. كل الدوريات اللي نغطيها حسمت وتوج أبطالها، باقي الدوري السعودي. محمد بريكي.
4: نعم، هي مثل ما قلنا يعني هي المسألة، أعتقد أنه حتى في قياس قوة الدوريات دائما تكون الأمور هذه حاسمة في التصنيف، لكن ممكن بعدين نتكلم بالتفصيل عن التصنيف عموما في الأوبتا. لكن الأمر هذا أعتقد أنه هذا يعني الكثير للدوري السعودي. إحنا شفنا مباراة النصر والهلال مثلا الأخيرة جت في توقيت ممتاز جدا، تقريبا جزء كبير من العالم تفرج على المباراة. وأعتقد أنه اليوم اللي عارف الدوري سواء من خارج يعني في ناس كثير كلموني من خارج السعودية، مثل موعد مثل جولة الحسم، الساعة كم بتوقيت السعودية، الساعة كم بتوقيت غرينتش. فأعتقد أنه قيمة الدوري أيضا تضاعف.
3: ما حد طلبك تذاكر؟
4: كثير بس أنا قلت لا خلاص، منصات التذاكر تهاوشوا مع بعض، وضعنا صعب كل مرة. لكن الدوري الحاسم أو الجولة الحاسمة الأخيرة هذه راح تكون تحت أنظار العالم ككل بكل مرة.
3: نعم
0: صحيح. ارحب مره اخرى بالكابتن بدر احمد المحلل الفني معنا في هذه التغطيه الاستثنائيه. بدر، نورتنا اليوم.
5: بنورك، الله يرضى عليك. مسي عليك بالخير وعلى اخوي محمد، برضو على اخوي محمد البريكي واخوي سالم والشباب في الاعداد ولكل المستمعين والمشاهدين. جوله منتظره صراحه من فتره، يعني خصوصا من بعد نهايه مباراه الهلال والنصر، الكل بدا في موضوع النقاشات اللي في كل مكان، في العمل، في الشوارع، من سيكون بطل هذا الموسم على مستوى الدوري، من سوف يتاهل لدوري ابطال اسيا، من سيلعب في الخليجيه. صراحه يعني اخر جوله تصل فيها بكل هذه الاشياء اللي ممكن انها ترفع مستوى التنشن والحده والمتابعه، صراحة شيء كبير ويحسب لدورينا في هذا الموسم والقائمين عليه.
0: أكيد اليوم نلعب الجولة الأخيرة. أنتقل إلى محمد البشاري. محمد، اليوم الدوري السعودي يصبح في مرحلة أخرى، يعني كنا نتحدث عن المشروع قبل 3 سنوات بأنه يريد أن يكون ضمن أفضل 10 دوريات في العالم، والبعض ذهب بعيدا إلى أفضل 5 دوريات في العالم، واليوم نلعب جولة أخيرة تخطف كل أنظار العالم. أنت كيف تشوف تطور هذا الدوري؟ هل وصل إلى أهدافه المبدئية، الأول 10 أول 5، هذه الإثارة اللي مستمرة حتى آخر دقيقة في هذا الدوري؟
1: طبعا هو حاليا الدوري السعودي دوري عالمي، أنت زي ما بتقول فين الدوري اللي بيتحسم بطل الدوري في نفس في آخر جولة، واللي بيتأهل للنخبة كمان، والصعود والهبوط. يعني تلاقي دوريات يا إما البطل المحسوم يا إما الصعود والهبوط محسوم.

0: من الدوري
1: صحيح.
0: الانجليزي عندك اوريدي 2 من 3 فلا الدوري السعودي كمان استقطب اسماء كبيره جدا سواء مدربين او لعيبه كمان على البطوله الاسيويه. النخبه في فريق من في النهائي من الدوري السعودي
2: صحيح، حتى اسيا 2
0: اسيا 2 في صحيح. فريق والاسماء كمان اللي موجوده سواء مدربين او كريستيانو او بنزيما او يعني لسه تطول يعني. فالدوري السعودي اكيد طبعا الفتره اللي فاتت كلها استقطب كل انظار العالم، منافسة شديدة، جماهيرية شديدة، كمان زي ما بقول لك على المستوى القاري كمان قادر ان هو يعني المنافسة مش بس داخل الدوري، لا كمان المستوى مرتفع جدا بدليل البطولات الآسيوية كمان حتى قبل النهائي هتلاقي فيه الموسم اللي فات اكتر من يمكن 3
2: صحيح وهكذا. كانوا في نصف النهائي صحيح
0: بالضبط.
2: لذلك اليوم الدوري السعودي واحد من اقوى دوريات العالم. سالم انت كيف شايف الكرة السعودية؟ يعني اليوم فعلا اشوف الان الصور في المباراه يعني قدامي حتى في المجمع الملعب ممتلئ، في الاول بارك الملعب ممتلئ في كل مكان.
3: بما انك جبت طاري المجمع والصور امامك يعني من الملعب اللي قاعدين نشاهدها، احنا كمان عندنا كاميرا هناك خاصه وعندنا صانع محتوى هناك يعني في اروقه مدينه المجمع الرياضيه، من يعني اول من نقل الاحداث ونقل انه هناك ستكون تجهيزات في مدينه المجمع في حال ان الهلال يعني انتصر وتعثر النصر وسيحقق فيها الدوري. شباب ضيفنا جاهز من المجمع، رحب معنا في هذه الأثناء بصانع المحتوى الرياضي محمد الشنيف من مدينة المجمع الرياضية اللي ستحتضن مباراة الفيحة والهلال. مساء الخير محمد، مساء الإثارة، أعتقد واحدة من الأيام التي لا تنسى في تاريخ المجمع.
4: مساء الخير أحمد، مساء الخير سارة، مساء الخير لكل الضيوف الموجودين عندكم، مساء الخير لكل متابعين العربية. المجمعة عاشت أيام ماضية في غاية الحماس وفي غاية التشوق لهذا اليوم المنتظر، المنتظر مو بس لأهالي المجمعة بل لكل المتابعين لدوري روشن للمحترمين حتى من شتى بقاع الأرض. استعدادات عالية في مدينة المجمعة الرياضية قاعدين نشوفها، استعدادات كانت بادية تقريبا من يومين ماضية في الاحتياط اللي في حال تتويج نادي الهلال في هذا اللقب. نادي الهلال ينتظر تعثر نادي النصر ضد نادي ضمك اللي يتوج ببطولة الدوري. عموما اجواء حماسيه، حضور عالي، ترقب، حماس، الجميع بانتظار اطلاق صافره البدايه وحتى اطلاق صافره النهايه لمعرفه بطل دوري روشن لهذا الموسم.
2: محمد، الجماهير اللي حاضره عندك اكثر جماهير الفيحاء ولا جماهير الهلال اليوم؟
4: والله انك ما تدري يعني تسالك انت جميل على حسب يعني.
3: محمد، قبل يوم او يومين يوم كنت معنا في برنامج مان تو مان ذكرت انه سكالة اللاعب سكالة سيغيب عن هذه المباراة، ومباراة مهمة. ظهرت التشكيلة، ايش اخر الاخبار عندك انت من هناك في الميدان عن المباراة، عن تشكيلة الهلال وتشكيلة الفيحاء ايضا؟
4: تشكيلة الفيحة اليوم شفنا فيها كثير من التغييرات على غير العادة، وهذا شيء طبيعي يعني آخر مباراة في الموسم. نادي الفيحة في وضع مستقر، وضع ممتاز جدا يسمح له بكثير من الأريحية في أنه يداول في تشكيلته. اليوم شفنا عبد الله رديف بشكل أساسي، شفنا كذلك مخير رشيدي بشكل أساسي بدلا من كارلوس فيلانويفا المدافع، شفنا ألفا سيميدو في دكة البدلاء. سكالة اليوم يغيب وهذا شيء متوقع بعد الظرف العائلي اللي سمحت له إدارة نادي الفيحة وسيد بدرو إيمانويل في الغياب ومنحها إجازة عن هذه المباراة وعن مباراة ضمك. تشكيلة اليوم الفيحة مثل ما ذكرنا أنه في ثلاث أسماء على غير العادة كانت تواجد في تشكيلة نادي الفيحة، ولكن دكة البدلة في نادي الفيحة على بالنسبة لي هي بنفس مستوى التشكيلة الأساسية.
2: نعم، التفاؤل موجود لدى الجماهير الهلالية الحاضرة في المجمع محمد، يعني عندهم أمل كبير، يحس أنه في أمل بتحقيق الدوري، ولا هي مجرد مساندة الفريق وعارفين أنه الدوري ذهب لمصلحة النصر؟
4: لا، أنا أعتقد أنه فيه كثير من الآمال لدى جماهير نادي الهلال. عاد اللي لمسته من استقبال بعثة نادي الهلال أمس في المجمع، كثير من الجماهير كانت تطالب لاعبين بتحقيق

0: بطولة الدوري والانتصار أمام البيحة، وكأنها يعني متأكدة من تأثر نادي النصر من أمام نادي الضمك.
1: نعم نعم. سالم، في عندك سؤال أخير لمحمد؟
2: نبغى نشوف يعني إذا في جديد في شيء ما تطرقنا له محمد في قبل بداية المباراة.
0: نادي الهلال اليوم يدخل بتشكيلة يراها كثير من المتابعين تشكيلة مثالية. اليوم شفت ماني متأكد، ولكن اليوم شفت يعني هل هذا شيء طبيعي أو غير طبيعي بالنسبة لسيميون إنزاغي؟ اليوم شفت سيميون إنزاغي يدخل أرضية الميدان وحيدا، يستمر في دكة البدلاء لكثير من الوقت، بعد ذلك دخل إلى غرفة الملابس وهو وحيدا. يعني كان في مناقشات مع مساعد المدرب لديه، لكن ما كانت طيلة الوقت. هل سيميون إنزاغي يلعب مباراة الأخيرة مع نادي الهلال؟ هذا شيء كثير من الجماهير الهلالية والشارع الرياضي يطرح هذه السؤالات، وتم سؤال سيميون إنزاغي في وقت سابق في المؤتمر الصحفي، ما أكد ولا أنفى هذا الشيء، لكن قد تكون مباراة اليوم وتحقيق البطولة الدوري يتحكم في كثير من مصير سيميون إنزاغي مع نادي الهلال.
2: نعم، واللي في الملعب دائما يجيب العلم يا محمد، اذا في عندك اي تساؤلات جيبها من الملعب اليوم الاخير. نشكرك شكرا جزيلا من مدينه المجمع الرياضيه، الملعب الذي سيحتضن مباراه الفيحة والهلال، صانع المحتوى الرياضي محمد الشنيف، وبنكون متابع معك وبنكون متابعين معك اذا كان جديد او في احداث في مدينه المجمع الرياضيه. شكرا محمد،
0: باذن الله.
2: شكرا ممتعة.
1: أرجع إلى ضيفنا هنا في الاستوديو بدر أحمد المحلل الفني. كابتن بدر، اليوم كنا نتحدث قبل مداخلة شنيف عن الدوري السعودي كيف وصل إلى هذه الأهمية وهذه القوة. اليوم كل أنظار العالم تتجه إلى أكثر من ملعب لمعرفة المقاعد الحاسمة، سواء البطل أو النخبة أو كما ذكرنا مراكز الهبوط.
3: بكل تأكيد، بعد ما كنا نشوف هذه الأشياء يعني تحدث في دوريات مختلفة على مستوى العالم، وكنا نشيد فيها أنه كيف يصل الدوري إلى آخر جولة ولا زال البطل لم يعرف، ولم يزال يعني على مستوى حتى الهبوط لم يؤكد من الفرق اللي بتهبط إلى درجات الدنيا، الآن أصبحنا نراها في دورينا. هذا إن دل على شيء، دل على رفع المستوى اللي صار في دورينا، سواء على مستوى الجودة الفنية، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب اللي أضافوا الكثير سواء داخل أو خارج الملعب من الناحية الفنية أو حتى من الناحية التسويقية للدوري. هذا بكل تأكيد انعكس على مستوى دورينا، وهذا شيء نشوف الآن كيف نصبح دورينا أصبح متابع على مستوى العالم، وكيف أن الجميع الآن كل محب لكرة القدم على مستوى العالم أصبح يرى في دوري روشن السعودي دوري قابل للمتابعة، بل ويتابع بشكل مستمر سواء على مستوى وسائل التواصل أو القنوات التلفزيونية أو حتى الإذاعات. وهذا شيء صراحة نفتخر فيه، ولا زال الطموح أنه أيضا حتى نقدم أشياء أفضل إن شاء الله في المستقبل.
2: نعم، بنروح لمحمد البشاري المحلل الفني، والذي أحمد عندما ذكرنا أن ليلة الديربي هي الحلقة الأهم، إذا كان نقول الدوري روشن مسلسل فهي الحلقة الأهم، كل واحد توقع الهلال وتوقع النصر وتوقع السيناريوهات إلا محمد البشاري توقعها تعادل. فاليوم إحنا نبغى نسمع إلا توقعات محمد البشاري
1: وتوقعها بكرات ثابتة، أتذكر حتى وقتها.
4: صحيح، كان التوقع 1-1 من كرة ثابتة، وده اللي حصل. لا طبعا، ماتشات الديربي في أي بلد خصوصا في دوري قوي زي كده خارج التوقعات، يعني مهما يكون فريق مستوى بعيد مستوى قريب، في المستوى إصابات مش إصابات، في الآخر ده ديربي، خصوصا لما يكون ديربي حاسم زي الديربي الرياضي اللي فات، اللي هيكسب كان تقريبا هيفوز بالدوري. وزي ما احنا شفنا قمة الإثارة، هو فاضل 7 ثواني تقريبا ويمكن النصر كان يعلن بطل الدوري، ولكن دي قمة الإثارة ودي حلاوة الدوري السعودي. نعم. بالنسبة لجولة الحسم النهاردة، كل فريق عايز يكسب، كل فريق بيسعى للفوز. الهلال نازل بقوته بعيدا عن الإصابات، كولوبالي وكذا نازل بقوته المعتادة، خيسوس كمان بيلعب على الفوز مع ضمك، طبعا فريق قوي ولكن بيصارع على البقاء، فلي برضو دوافع. أتوقع مباريات يعني كتيرة أو كلها يمكن قوية جدا لآخر لحظة، برضو تحسم في اللحظات الأخيرة. لو بتسألني أتوقعاتي، أتوقع فوز النصر وفوز الهلال،
1: ولكن في النهاية النصر سيكون هو البطل، لكن على حسب توقعك طبعا. محمد البكيري، عفوا محمد البريكي معانا الآن، ودي أسأله عن أيضا عن قوة الدوري. يعني هو أنا أعرف أنه هو متابع

0: لهذه الإحصائيات وهذه الأرقام، وكان يتحدث قبل قليل عن أوبتا وعن تقييمها للدوري السعودي. محمد إيش عندك من أرقام؟
1: لو هو حاليا يعني في تقريبا في الشهر الحالي مايو راجع الدوري تقريبا مركز واحد، صرنا 41. الفكرة فقط أنه التصنيف، التصنيف الدوريات، إحنا نشوف الدوري السعودي مثلا في القمة، بتلاحظ أنه في منافسة شديدة جدا. يعني شفنا من الفرق الأربعة على مستوى الدوري، الهلال، الأهلي، الاتحاد، عفوا القادسية والنصر. لكن قياس أوبتا لقوة الدوري ما هي فقط على أربع فرق أو فرق المقدمة، لازم تكون على مجمل الفرق، بمعنى أنك الفارق النقطي حاليا بين مراكز الهبوط مثلا والمراكز الأولى في الدوري تقريبا فوق 60 نقطة أحيانا يوصل، يعني في 55 أو أكثر نقطة أو أكثر. ولكن في المقابل الدوري الإنجليزي على سبيل المثال تقريبا بحدود 30 نقطة إلى 35 نقطة إلى 40 نقطة. فالفارق النقط المهول هذا بين الفرق المتصدرة والمنافسة والفرق الوسط وفرق المؤخر في الدوري وفرق المنافسة على الهبوط، الأمر هذا ينعكس سلبيا على مستوى الدوري السعودي. يعني ممكن أضرب لك على سبيل المثال في التصنيف الأخير لأوبتا، الدوري البطولة اللي هي المغربية هو أفضل من الدوري السعودي تقريبا مركز 37، بسبب أنه الفرق متقاربة المستوى، المفاجآت واردة جدا، الجميع تقريبا على نفس الدرجة من المستوى والأداء، على عكس الدوري السعودي بعيدة عن فرق الرباعي ربع الصندوق والقادسية معاهم.
0: حتى موضوع متوسط أعمار اللاعبين يمكن يلعب دور في تصنيف الدوري وتقدمه في الترتيب. يعني لما يكون متوسط الأعمار والقيمة السوقية للاعبين أعلى، كل ما كان الدوري أفضل، صح؟
1: لا، ما هو قياس، هو مقياس، لكن ما هو ما يعطي نقاط كثيره، يعني ما يعطي نقاط كبرى. النقاط الكبرى اكبر عدد من النقاط يكون على التصنيف الدوري
0: التنافسي
1: او تصنيف الدوري التنافسيه. نقطه اخرى طبعا النجاحات القاريه، لكن النجاحات القاريه اذا كانت على اكثر من فريق، بمعنى انه شفنا مثلا الدوري الانجليزي اكثر من فريق حقق بطولات اوروبيه، الدوري السعودي تقريبا الفرق اللي بتحقق بطولات يعني معروفه هي الاربع الكبار تقريبا، يعني اذا كانت منافسه في الفتره الاخيره تقريبا الهلال والاهلي فقط. لكن مثلا في دوري ابطال اسيا لو السنه القادمه تواجد فيها الاتحاد او تواجد فيها التعاون وحققها، هذا يزيد من عدد النقاط. لكن النقاط الرئيسيه اللي تحسب هي المنافسه في الدوري، واحنا بكل امانه بعيدا عن فرق الصداره، المنافسة في الأسفل نوعا ما في جاب كبير. يعني لو لعب أي فريق من الفرق غير الأربع الكبار مع الفرق الأربع الكبار، أنت وارد جدا تعرف النتيجة قبل ما تبدأ المباراة. لكن هي عنصر مفاجأة وعنصر، لأنه في النقاط مثلا على سبيل المثال أضرب لك مثلا النجمة تقريبا تصنيفه على مستوى العالم بحدود 4000 وشيء، يعني 4000 نقطة وحاجة. فلو فاز على الهلال على سبيل المثال في مباراة ما، فاز على الهلال، فهو راح يزيد أصلاً عدد نقاط كبير النجمة، وبالتالي نفس الدوري
0: يرتفع.
2: يرتفع يعني فوز النجمة بالأمس على الشباب كان فيه رفع للنقاط،
1: ما هو رفع كبير لأنه في المقابلة الشباب أيضاً متصارع على الهبوط في الموسم الحالي. لكن أنا أتكلم إذا أنه في عدد نقاط قليل مثل النجمة ضد خصم مثل النصر أو الهلال، عدد نقاط أعلى في ترتيب أوبتا كتصنيف الأندية، فراح يرتفع بشكل كبير. لكن للأسف هذا مو حاضر عندنا بشكل كبير، يعني نادرا ما تكون المفاجآت هذه واردة في الدوري، وإذا حدثت مرة واحدة في الموسم فقط. فالتصنيف يعتمد على قوة الفرق أو مجمل الفرق. أعتقد أنه إحنا
0: أبدأنا بشكل جيد. عندي سؤال على هذه النقطة، يعني ما أعرف إذا أنت عندك المعلومة أو لا، قبل 3-4 سنوات يعني قبل بداية المشروع كم كان ترتيب الدوري السعودي في أوبتا إذا عندك اطلاع؟ لأن الآن أشوف أنت تقول 41، هل كان يعني بعيد أكثر ولا الآن تقدم إلى 41؟
1: لا، إحنا سابقا كنا تقريبا في حدود 50. في اللحظة اللي 23-24 تقريبا كنا 38-37 بالحدود هذه. التراجع هذا طبيعي لأن القياس بالمناسبة القياس ما يكون على موسم واحد فقط، على كذا موسم زي التراكمي، يعني القياس تراكمي. فبالتالي الأمور راح تتحسن يعني مستقبلا، لكن من المهم أن الفرق الوسط تتحسن، لأنه تحسن الفرق الوسط راح يحسن أصلا من المنافسة على الدوري. يعني شفنا إحنا القادسية كيف خلق جو رهيب للدوري بكل أمانة. حاليا أي فريق يقابل القادسية وعارف أنه بيقابل مشكلة كبيرة راح تواجهه في المباراة. فباعتقادي أنه فكرة الخصخصة، فكرة شراء الأندية المفترض أنها تزيد من قيمة الدوري، وزيد أيضا من التنافسية.
0: نعم
2: أنا بروح للمحلل الفني بدر أحمد معنا هنا في الاستوديو، وبروح لزاوية ثانية. بدر شفنا يعني

0: قوائم منتخبات أعلنت، القوائم الأخيرة المستدعى لكأس العالم 2026، البرازيل، البرتغال، فرنسا، ولاعبون ينشطون عندنا بالدوري، نيفيز، كريستيانو، إيبانيز، فابينو، وعديد عديد اللاعبين. أنا ودي أتكلم قائمة المنتخب السعودي، كان في أنباء تقول أنها بتعلن اليوم الخميس ولكن إلى الآن ما أعلنت. هل هذه الجولة الحاسمة ستؤثر في الاختيارات الأخيرة لليوناني دونيس؟
1: باعتقادي أن موضوع الاختيار يكون تراكمي أكثر من أنه مبني على جولة واحدة، ولكن في نفس التوقيت جولة واحدة ممكن تصنع الفرق. احنا ممكن نتكلم عن أي إصابة وأي إشكالية تحدث في هذه الجولة ممكن تؤثر فعلا على موضوع الاختيارات، لكن لما احنا نشوف من الناحية الفنية صعب جدا صراحة أني أنا أبني تشكيل المنتخب أو قائم المنتخب للمشاركة في كأس العالم وأضع الجولة الأخيرة فقط يعني لها كمعيار أكبر من الجولات السابقة. الموضوع تراكمي بشكل كبير، وأعتقد أنه دونيس على الأقل بنى الموضوع من ناحية يعني من ناحية أنه تراكم الخبرات اللي عنده في المواسم السابقة ويعني تدريبه في الدوري السعودي ومعرفته باللعب السعودي، أعتقد بأنه وصل إلى توليفة وإلى قائمة ستعلن اليوم أو غدا تقريبا بحد أقصى. ننتظر ونشوف القائمة.
0: طيب فيما يخص
2: سالم،
0: تفضل محمد، أنا عندي توضيح. تفضل.
2: الإعلام حيكون يوم السبت، يعني أعلنوا رسميا الساعة 1 ظهرا.
0: يا سلام يا سلام، وانا قاعد اشوف ان قبل 8 دقائق اعلن حساب المنتخب السعودي ان المدير الفني المنتخب السعودي دونيس سيعقد مؤتمر صحفي اليوم السبت فعلا في الرياض قبل كاس العالم فيفا 2026. قول احمد.
3: عندي محمد هنا يبغى يعلق، محمد البشاري يعلق على موضوع قائمه المنتخب السعودي.
4: طبعا يعني الاسباب اللي ذكرتوها يعني صحيحه 100%. كمان في سبب ثاني، هو لو أعلن أسماء قبل الجولة الختامية هتلاقي كمان تشتت، ممكن اللي دخل للمنتخب هيبقى مركز أكتر، روح معنوية أحسن، اللي خرج من المنتخب هيبقى فقط تركيز، روح معنوية مش في أحسن حاجة. فمن ناحية الفير بلاي كمان ومن ناحية التركيز وتساوي الفرص، ده ممكن كمان يكون سبب إضافي يعني من وجهة نظر.
1: أنا أعتقد بعد إنك بس أنا أعتقد أنه النقطة ليست في الإعلان قبل نهاية الجولة، وإنما هل ستكون الجولة الأخيرة هي معيار مرتفع ولها معيار مرتفع بالنسبة للاختيار؟ لا أعتقد هذا. صحيح. بالنسبة لنقطة الفير بلاي أنا أتفق معك تماما، من غير المنطق أن يعلن قبل نهاية الدوري، خصوصا أنه آخر جولة تعتبر جولة مفصلية في تحديد كل الأشياء اللي تكلمنا عنها سابقا.
3: ونفسيا اللاعبين يمكن يرتاح لما لاعب يشوف نفسه بالقائمة أو خارج القائمة. صحيح. يعني تخيل أنت تكون حاسب كل أمالك أنه تمثل منتخب كأس العالم، فجأة قبل الجولة الحاسمة تلاقي نفسك برا القائمة، فممكن تأثر نفسيا على اللاعبين حتى.
0: نعم، بالحديث عن القوائم أحمد، إيش رأيك نقول التشكيلة وتشكيلة اللاعبين اللي تم إعلانها للمباريات اليوم من النصر وضمك والفيحاء؟
3: تبدأ أنت مع مين سالم؟
0: أنا ببدأ مع النصر. يعني بما أنهم في الرياض فنبدأها بالنصر. التشكيلة أعلنت: بنتو في حراسة المرمى، إنيغو مارتينيز في خط الدفاع، محمد سميكان وعبد الله العمري ونواف بوشل وأيمن يحيى وعبد الله الخبري وجواو فيليكس وكومان وساديو ماني والأسطورة كريستيانو رونالدو.
3: هذه تشكيلة النصر، تقريبا تشكيلة جاهز النصر سالم، يعني تقريبا بس بروزوفيتش هو الغائب الأبرز عن التشكيلة يعني. صح،
0: وبنته يعني بنشاهده، يعني ما في تغيير على حراسة المرمى بالرغم انه يعني الخطأ
3: هو غياب بروزوفيتش. هو ذكر امس جيسوس بالمؤتمر الصحفي انه غياب بروزوفيتش وانخيلو يعني هو اللي خلى انه يلعب بنته اساسي، فهو عنده 8 لاعبين عنده اريحيه.
0: وهناك غياب كبير ايضا لكابتن الفريق سلطان غنام اللي يكون كابتن بدل كريستيانو رونالدو في احيان. سلطان غنام غياب مؤثر بالاصابه اللي تمناها للشفاء العاجل.
3: طبعا بالنسبه لتشكيله نادي ضمك، حارس المرمى سيلفا، الدفاع هوساوي، ربيع، حركاس وبدران والعبيد، وايضا في وسط الميدان اوكيتا وعبد الله وسيلا والعنزي وراس الحربه إرليسون. تقريبا تشكيلة فيها بعض الغيابات، لكن بشكل عام ضمك سيقاتل حتى الرمق الأخير من أجل البقاء.
0: نعم، وغياب اللاعب المؤثر واللاعب الأكثر فعالية والأكثر مساهمة في نادي ضمك اللاعب فادة اللي غاب في المباراة. صحيح. قبل الأخيرة بعد حصوله على كرت أصفر في مباراة الفيحاء واللي فاز فيها ضمك.
3: سالم، أبدأ مع البريكي محمد، كيف شايف تشكيلة الفريقين؟

0: بمباراة النصر وضمك؟
1: خلينا نبدأ ممكن من النصر كونه هو المستضيف. ممكن التغيير اللي حدث على مباراة النهائي الآسيا هي تبديل أيمن يحيى، أعتقد راح يكون في وسط الملعب مع الخيبري بدل من سعد الناصر. سعد الناصر شفناه بدل المباراة وكان ما تقدر تلومه في النهاية، لكن هذا مو مركزه، لكنه قدم مباراة يعني تقارب السوء بكل أمانة. يعني كانت تقريبا كل تمريرة كانت خاطئة، الرجل كان واضح أنه متوتر، وطبيعي أنه يكون في نهائي وأنا مركز جديد علي. فتبديل أيمن يحيى أعتقد أنه منطقي، خصوصا أنه أيمن يحيى في فترة من الفترات كان في وسط الملعب. تشكيلة ضمك أعتقد أنه غياب فادا مؤثر بشكل كبير، فادا أفضل من أفضل اللاعبين في الدوري بالمناسبة، بعيد عن مركز ضمك واحد من أفضل اللاعبين في الدوري، وارد جدا أنه ضمك يتأثر. لكن التشكيلة الحالية لضمك، وأعتقد أنه أيضا هذه النقطة كانت كان في المؤتمر الصحفي مع خيسوس، تحدث أنه كيف ممكن يتواجد ثلاث قلوب دفاع اللي هم إنيغو والعمري وسيمكان في وقت أنت تحتاج فيه الهجوم. فأعتقد أنه كان الرد منطقي بشكل أو بآخر، أنه فكرة التحولات على اللي ضمك بالتأكيد راح يلعب على التحولات. فأعتقد أنه تشكيلة منطقية للنصر. ضمك راح يلعب بأقصى قدرة ممكنة، لأنه في النهاية ضمك أعتقد أنه الأمر هو متحكم فيه، يعني لو فاز أو تعادل أعتقد أن مباراة الرياض والخدود نوعا ما الخدود خلاص ضمن الهبوط، وبالتالي الرياض راح يقاتل على الفوز، وارد جدا الرياض يفوز. فبالتالي الأمور كلها متعلقة بضمك. في النهاية أعتقد أنها تشكيلة منطقية للنصر، وأعتقد أن ضمك ممكن يتسبب في أول ربع ساعة إذا ما كانت الأمور تسير بشكل جيد للنصر، للنصر ممكن الأمور تتضاعف أكثر على النصر. فأعتقد أن أول ربع ساعة 20 دقيقة ممكن تكون مؤثرة جدا عنده.
2: نعم. أود أسمع محمد البشاري عن هذه المباراة. محمد، ضمك عكس الفيحاء، ضمك يدخل هذه المباراة بحافز البقاء ضمن الكبار والبقاء في دوري روشن، ونعلم أن المتأهل من دوري يلو هو الغريم التقليدي لضمك من ذات المدينة، نادي أبها يتأهل وضمك قد يسقط. محمد، ضمك يلعب على يعني على حافز قوي أمام النصر.
3: طبعا وللأسف هو يعني حظه وحش شوية، لأن النصر كمان عايز يفوز في آخر مباراة، وزي ما انت قلت ضمك بيصارع للبقاء. فهنا السؤال، هل أنا هقفل والعب على هجمات مرتدة؟ طيب أنا أقدر 90 دقيقة أقابل الهجوم الشرس بتاع النصر، ساديو ماني، جواو فيليكس، رونالدو، كومان، مارتينيز كمان وجوده بيحرر ماني أكتر، والجبهة الشمال بيجمع فيها خصوص اللعب، وتلاقي في الآخر كومان وكريستيان وفيليكس ويمكن كمان الخيباري كمان بيأمن، تلاقي 3-4 جوه خط ال 18. طيب انا مش بس عايز ما يدخلش فيه اهداف، لا ده انا كمان عايز اسجل. فبصراحه في وضع لا يحسد عليه، خصوصا مع غياب فادا. انا لو من مدرب ضمك في الاول هسيب النصر يهاجم، هقسم مباراه على مراحل. النصر هيبقى اكيد داخل نازل عايز يسجل من الاول ويضمن الفوز ويريح جماهيره ويريح اعصابه، فهقفل على قد ما اقدر، اقفل مساحات، العب على هجمات مرتده خصوصا في المساحه اللي انا ورا مارتينيز والناحيه الشمال تحديدا. لكن هو في الاخر في وضع لا يحسد عليه، ونتمنى نشوف لقاء قوي. ده بالعكس ده بيقوي المباراه اكتر.
0: نعم. بدر، اسالك عن التشكيلتين، ايش نقاط القوه اللي ممكن يعتمد عليها جيسوس اليوم في النصر، وايش الاشياء اللي ممكن يخاف منها جيسوس في قوه ضمك؟ يعني القوه هنا والقوه هناك.
4: اعتقد بالنسبه للنصر القوه يعني تكمن في موضوع الريتم العالي اللي دائما يحاول انه يفرضه على اي منافس، الضغط بشكل كبير، الضغط العكسي، بحيث انه اول ما تفقد الكره بالنسبه لنادي النصر تلقف يعني مباشره بيكون في ضغط لاسترجاع الكره في اعلى نقطه عشان يكون يعني في اقرب نقطه من المرمى. هذا الضغط والشراسة الهجومية هذا اللي بيكون يراهن عليه النصر بشكل مستمر. في المقابل ضمك بيحاول انه قد ما يقدر انه يعني يحتوي الموضوع، يحاول انه يلعب باعتقاد انه بيلعب بشكل دفاعي، ويحاول يلعب على التحولات، وهذه النقطة اللي بيحاول يستند عليها كاريلي انه بيحاول يلعب على موضوع التحولات، لانه هذه تقريبا هي طوق النجاة الوحيد بالنسبة لضمك اضافة الى الكرات الثابتة.
2: نعم، احنا نشوف الاخبار تتوارد من ملعب الاول بارك. احنا تحدثنا عن التشكيلة والوضع الفني للمدربين.

0: ولكن نذهب للأول بارك بالصوت مع الأستاذ القدير الإعلامي الأستاذ سعود إصرامي. مساء الخير أبو فهد.
1: أهلا أستاذ سالم، وحييك وحيي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في تغطية برنامج مان تو مان العربية FM لأحداث الجولة الأخيرة من دوري روشن. واليوم كل الفرق ستعرف من هو بطل الدوري ومن هو الوصيف ومن هو الذي سيرافق النجمة والأخدود إلى دوري يلو.
0: وصلت الملعب أبو فهد ولا باقي؟
1: لا وصلت.
0: وصلت، وش آخر المستجدات في الملعب؟ الجماهير فللوا الملعب ولا باقي؟
1: والله يعني أنا شايف أنه يمكن الأعداد اللي خارج الملعب أكثر من اللي دخلت الملعب. ويمكن أن الحاجة السلبية الوحيدة يعني ارتفاع درجة الحرارة اللي أنا شايف قدامي ويعني تصل إلى 40، بالإضافة إلى يعني واضح أنه التذاكر أو وصلت إلى أسعار عالية، وأنه الجمهور واضح أنه الجمهور النصراوي في زحف كبير على الملعب. لكن احنا نتمنى أنها تكون مباراة ممتازة ومتميزة، ومدربي الفريقين أعلنوا التشكيلة. واضح أنه فريق ضمك عنده 2 غيابات، هداف الفريق أعتقد أنه على مقاعد البدلاء، والكابتن الأرجنتيني تراكم البطاقات يعني غيبته. في النصر بروزوفيتش غايب للإصابة، علي الحسن غايب لتراكم البطاقات، وأنخلو على الدكة لأنه مثل ما قال أمس الكابتن خسس في المؤتمر أنه أنخلو مصاب.
2: صحيح.
1: أبو فهد يعني يعاني من الإصابة.
2: نعم. أبو فهد أنا ودي أسألك، أنت بالأمس كنت في المؤتمر الصحفي وإيش شفت في عيون جيسوس؟ كان متفائل؟ العامل الذهني والعامل النفسي يمكن أثر عليهم في مباراة النادي جامبا أوساكا. الآن جاهزين هم للنصر للفوز بالدوري اليوم وإفراح الجماهير الحاضرة والجماهير اللي تتابع النصر من كل العالم. أنت عارف جماهير النصر ما تعدت موضوع السعودية والشرق الأوسط وآسيا، من كل الكوكب الأرض يشجع النصر اليوم.
1: والله شوف المباراة أكيد أنها لها رونق خاص وتحدي خاص، وأنا أعتقد أنه ظروف الفريقين مش متشابهة، مختلفة. يعني ضمك يبحث عن البقاء، طبعا أنا أتوقع حتى لو خسر ضمك من النصر أنا أتوقع بقاء ضمك في الدوري،
2: خسارة الرياض
1: لأن أي أنا أتوقع حتى لو خسر اليوم من النصر اليوم أنا أتوقع بقاء ضمك في الدوري، لأنه الأخدود أنا شايف الأخدود أنه قادر على أن يعطل الرياض في الرياض، يا بالتعادل أو بالفوز على الرياض، لأني أشوف أن الأخدود عنده جوانب مهمة يبغى يودع الدوري بوضع بصمته على البطولة.
0: نعم.
1: لكن أتوقع يعني أنا على كل حال أنا في التوقعات ماني بهذا المستوى اللي الناس تعتقده، لكن أنا عندي شعور أنه ضمك بنسبة يعني لا تتجاوز 90% باقي في دوري روشن.
0: نباك تتوقع بطل الدوري يا أبو فهد؟
1: والله شوف، إذا أنت بتتكلم بالمنطق من المؤكد أنه في فوارق فنية بين النصر وضمك، لا من حيث اللاعبين ولا حيث أن المباراة تقام داخل
2: صحيح
1: ملعب النصر، ولكن مشكلة النصر عنده اللي أنا مؤمن فيه أنه دائما صوت طالع يبرز مع النصر في أوقات صعبة، وقد برز فعلا في أوقات صعبة هذا الأسبوع. يعني كانت مباراة الهلال والنصر خلاص يتم تتويج النصر في يعني آخر لعبة في الدقيقة 98، رمية تماس تتحول إلى هدف ثم يتأجل الحسم، خطأ حارس مرمى بنتو، أعتقد أنه النصر دفع ثمنه وهو أيضا دفع ثمنه، لأنه في التشكيلة أنشيلوتي الأخيرة لمنتخب السيليساو بنتو خرج من المنتخب.
0: نعم.
1: البرازيلي.
0: نشوف قد يكون للاعبين رأي آخر يا أبو فهد، 90 دقيقة تفصلهم عشان نقول سوى الطالع هذا انكسر والنحس انكسر مع لاعبين النصر، أو يعني مستمر معهم. كل الشكر الأستاذ القدير سعود إصرامي من ملعب الأول بارك، شكرا جزيلا.
1: الله يطول عمرك.
0: الله
1: يحييك.
0: شهادة ممتعة. نعم. نعم أحمد، سامع أحمد أبو فهد يقول في سوء طالع ومصر عليها بالرغم أنه يعني 90 دقيقة ممكن تكسر هذا.

0: الكلام كله.
1: أنا ودي أوجه هذا السؤال إلى محمد البريكي. محمد، أنت مقتنع في وجود عملية هذا النحس في عالم كرة القدم؟ وهل إذا كان في نحس هل كسرت هذا الموسم؟ يعني شفنا الأرسنال من 22 سنة ما فاز بالدوري، الزمالك اللي يعتبر يسمونه فريق منحوس في مصر كسر النحس وفاز بالدوري، هل سيفعلها النصر إذا كان في نحس أصلا في كرة القدم؟
2: لا، هو بالتأكيد التوفيق هذا جزء مهم من كرة القدم، هذا أمر لا خلاف عليه، لكن أعتقد أنه في أحيانا تراكمات تنتج أمور نفسية وذهنية عند اللاعبين وعند الجمهور. يعني على سبيل المثال أرسنال، لو لاحظنا حتى قبل حسم الدوري لما تقريبا تعادل وفاز السيتي واقترب السيتي من المنافسة أكثر، جزء كبير من جمهور أرسنال أعاد السنوات السابقة اللي تعطل فيها الفريق و وسوء الحظ اللي كان عليه الفريق. أعتقد أن الأمور هذه تنتج من التراكمات اللي حصلت، أمور ذهنية وارد تأثر على اللاعبين بشكل أو بآخر، وهذا طبيعي جدا. لكن أعتقد أنه في جزئية ممكن ما حد تكلم عنها، أول ما دخل خيسوس لنادي النصر شفنا شيء اسمه عقلية النصر. خيسوس من البداية هو حب يغير هذه العقلية، من البداية حب أنه يخلق عقلية جديدة في النصر تنسي أو تنسي اللاعبين اللي كان صاير في السابق. الأمر ما هو بهذه البساطة بالتأكيد، ولا هو من موسم واحد قادر على التغيير، لكن في النهاية الرجل عنده خلفية عن اللي كان يحدث في النصر. خسارة أحيانا خسارة البطولات تخلق كثير من التراكمات، شفناها على كثير من الأصعدة، على كثير من الفرق، على سبيل المثال أرسنال مثل ما قلت، النصر كذلك. مسألة النحس هذه مسألة متعلقة، يعني ما تقدر تلمسها في النهاية. أنت حتى في الحياة ممكن تقول والله أنا شخص منحوس وتتوقف عن العمل، لكن في النهاية هذا ما هو منطق. لابد أنك تعمل. كسر النحس ما أعتقد أنه أمر متعلق بفكرة النحس بحد ذاتها، فكرة أنك تعمل وتحاول تخلق عقلية جيدة وإيجابية عند اللاعبين. وأعتقد أنه هذا اللي صاير أو اللي صار عليه خيسوس، نوعا ما ترى الأمور ما كانت مثل ما يبي، لكن أعتقد أنه يسير بشكل جيد جدا في النهاية.
0: نعم، أنا بروح لبدر. بدر، سمعنا الأستاذ القدير سعود إسرامي من ملعب الأول بارك، ويقول يعني حتى في المؤتمر الصحفي وإحنا قاعدين نشوف أخبار أنه جيسوس هو مدرب الموسم الواحد، هل سيؤثر إذا جيسوس حقق الدوري أو خسر الدوري أنه يكمل أو ما يكمل مع النصر؟
3: باعتقادي أنه إذا كان بتربط مصير مدرب بناء على مباراة واحدة قد تحمل أي تفاصيل، هو بكل تأكيد تعتبر مجازفة حسب وجهة نظري. لكن لما أنت تبغى تقيم المدرب تقيمه بشكل على مستوى كامل الموسم، من ناحية الإيجابيات والسلبيات، ماذا غير، هل كانت الأدوات والمنظومة تخدمه أو لا، هل يحتاج إلى تدعيم، هل لو وفرنا له الأدوات اللازمة قادر أنه ينجح بشكل أكبر. أعتقد أن هذا هو المعيار الأفضل بالنسبة لتقييم المدرب. هل سيؤثر؟ هذا صراحة سؤال لا أملك إجابته. قد يكون فعلا أن النصر مثلا لمس أنه هذا المدرب قادر أنه يعطي أفضل ما لديه في موسم واحد، ويكون فعلا بنى على الموسم القادم بتجهيز البديل. قد يكون حدث هذا، لكن كتقييم فني أعتقد أنه تقيم نجاح مدرب من فشله أو أن والله أنا أبقي المدرب هذا من عدمه عشان 90 دقيقة أخيرة، أعتقد أنه مجازفة فنية صراحة.
0: هي مو 90 دقيقة، هي نتائج الدوري والاختبار النهائي على قوله.
3: صحيح،
1: عشان كذا هذا آخر سؤال.
0: هذا آخر سؤال هذا علل
3: مع التعليل
0: علل محدد وخطة.
1: لكن محمد أكلمك عن نحس النصر. يعني ليش أنا نجيب هذه السيرة؟ حتى الأستاذ سعود سرامي قال سوء الطالع، يعني هي نفس الشيء، لكن الفكرة أنه النصر كان في لحظة من اللحظات في الموسم الماضي أو قبل الماضي ركلات الترجيح الحاسمة في كأس الملك، وكيف خسر كأس الملك كان ممكن علي الحسن يسجل هدف وينهي الموضوع. ثم بعد ذلك بداية كأس السوبر هذا الموسم، يعني كان هو متقدم على الأهلي وكرة ركنية عادية يخطأ بنته يجي هدف. الجولة الماضية في الدوري وأمام الهلال جولة قبل الماضية كان يعني الموضوع قاب قوسين أو أدنى من أن يكون هدف، يعني أو يكون انتهى الموضوع وفاز باللقب. لكن الكرة ما فيها تنافسية ولا فيها ضغط ولا شيء، راح الفرحة أمام الغريم التقليدي. هل ممكن نشوف هذا الشيء اليوم في النهاية ولا لا؟ خلاص تعلم من درس جيسوس والنصر ولا يمكن أن يتكرر السيناريو.
4: تمام، أنا بشوفها تركيز أكتر، بشوفها حضور ذهني أكتر، تراكمات زي ما زميلي محمد البريكي قال، تراكمات قبل كده، الصورة الذهنية لشخصية، في حاجة اسمها شخصية البطل ما حدش لسه عارف، يعني ما حدش بيعرفها. شخصية البطل اللي هو أنا مثلا ريال مدريد، أنا في الدقيقة 90 كتير كسبت، كتير سجلت أهداف.

0: النصر عنده من التاريخ اخفاقات وعنده من التاريخ نجاحات.
1: الطرف العكسي يعني
0: بالظبط في اللحظة الحاسمة سواء جمهور أو لعيبة محتاج يبقى مصدق إن أنا فضل دقايق فضل ثواني وأتوج بالبطل. دي حاجات بتتبني خلينا نقول عقلية لاعبين عقلية مدرب. جمهور ساعات بيبقى عامل إيجابي وعامل سلبي. بالعكس الجمهور في مباراة النصر والهلال كان من وجهة نظري عامل إيجابي جيد جدا. بالنسبة لمباراة النهاردة يعني زي ما بنقول مرة في الثانية في الثالثة لا المباراة يمكن النهاردة. وخلي بالك النصر لو سجل هدف بدري بيريح أكتر.
1: كل ما كان هدف أبكر كل ما كان أحسن
0: بالضبط. هدف واحد لا يكفي أكيد بس هيلعب وهو الضغوطات متشالة من عليه. الهلال بالعكس الهلال هو هيلعب وهيفوز ولكن حتى لو فاز لسه في ضغوطات على عليه من ناحيه نتيجه النصر. فالموضوع مش في ايده قوي اكتر ما في ايد النصر. ده ممكن حاجه تكون تشيل الضغط شويه عن النصر.
1: نعم ننتقل الى المباراه اللي ذكرتها مباراه الهلال حيث ايضا صدرت التشكيله للفريقين. الهلال يلعب بياسين بونو حراسه المرمى، حسان تنبكتي، روبن نيفيز، متعب الحربي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سافيتش، ثيو هرنانديز، سلطان مندش، ليوناردو ومالكوم. يغيب عن التشكيله كل من كريم بنزيما وايضا سالم الدوسري عن التشكيلة الأساسية. سالم كيف تشوف تشكيلة الهلال وعندك تشكيلة الفيحة؟
2: تشكيلة الفيحة في حراسة المرمى موسكيرا وكريس مولينج ومخير الرشيدي ومحمد البقعاوي وأحمد با مسعود وركان كعبي وسيتلوس فورتونس وياسين بزية الجزائري وصبري دهل واللي آخر مباراة له بتكون مع الفيحة ويواجه فريقه المستقبلي الهلال وجيون ريسيميرو وعبد الله رديف اللي نشاهده يعني قل ما نشاهده. نعم مع الفيحة في التشكيلة الأساسية هذه هي تشكيلة بيدرو إيمانويل وبروح مع محمد البريكي. محمد يعني مثل ما ذكر محمد الشنيف من مدينة المجمع الرياضية تغييرات كبيرة في تشكيلة الفيحة وتشهد غياب اللاعب الأول والنجم المؤثر ساكالا.
3: أو في النهاية أنت مثل ما تفضل أخوي محمد أنه الفيحة ما يلعب على شيء تقريبا. لا هو ممكن لو فاز يروح للآسيوية مثلا ولا الخليجية ولا هو مهدد بالهبوط. فبالتالي المسألة هذه أعتقد أنها طبيعية جدا. في النهاية أنت تتكلم عن رغبة مدرب في معرفة بعض اللاعبين في مشاركة أيضا بعض اللاعبين. في النهاية هذه مباراة أخيرة لا تقدم ولا تأخر بالنسبة للفريق. على الناحية الثانية أعتقد الهلال هذه تقريبا ثاني مباراة من بعد الديربي لا يشارك فيها لا بنزيما ولا سالم الدوسري. وممكن أنا تكلمت قبل كذا أنه كان في كلام عن أنه أصلا مفترض أنه اثنين ما كانوا يشاركون في مباراة النصر. لكن خلانا نتكلم فنيا أعتقد أنه الهلال يظهر بشكل جيد جدا بدون الثنائي بطبيعة الحال مع كامل الاحترام والتقدير لهم والأدائهم. لكن في النهاية تتكلم عن أسلوب لعب مناسب وغير مناسب والواضح أنه أسلوب لعب إنزاغي غير مناسب للثنائي. ممكن حتى قبل كذا تكلمنا أنه حتى لو كان بنزيما قيمته التهديفية كبيرة أكبر من ليوناردو لكن في النهاية تتكلم عن رجل تجاوز 36 أو 35 سنة فبالتالي المجهود البدني راح يقل بالتأكيد. كذلك أمر سالم الدوسري ومسألة المساحة اللي يلعب فيها هو وثيو هرنانديز متشابهة فالأمور ما تكون على أفضل ما يرام مع الهلال على أرض الملعب. فالهلال باعتقاد يظهر بشكل جيد جدا في حال عدم وجودهم وأعتقد أن التشكيلة هذه أثبتت في المباراة السابقة حتى الظهور الجيد للفريق كل. سلطان مندش يؤدي بشكل جيد جدا وأعتقد من الأسماء اللي راح تكون موجودة في المنتخب السعودي.
1: نعم أنا كنت بدي أسأل كابتن بدر عن موضوع إنزاغي هذا الموسم. إنزاغي يعني الجماهير تطالب برحيل إنزاغي على الرغم من أن المدرب لا يخسر. هل إنزاغي مدرب سيء أو إنزاغي من اختار إنزاغي لم يختاره بالشكل الجيد للهلال؟ أنت كيف تشوف هذا المدرب العالمي اللي جاي من نهائي دوري أبطال أوروبا وسابع العالم مع الهلال الآن في هذا الموسم؟
4: بالنسبة لي أنا أعتقد أنه سيء ليس المدرب سيء وإنما أنه غير مناسب لأسلوب الهلال. دائما أنت لما تجي مدرب يكون المدرب يعني يتلائم ويقدر يتكامل مع اللاعبين الموجودين والنهج الموجود في الفريق من ناحية الإمكانيات الفردية للاعبين وحتى على مستوى أنه والله مثلا يبغى يطور أو يبغى يرفع بالنسبة للجودة في الفريق يقدر يرفعها في هذا الإطار. ولكن ما حدث مع إنزاغي أنه مو فقط جاب بنظام

0: لعب مختلف أو بأسلوب مختلف. الفريق حتى يعني أصبح الهلاليين ما يخافون بس من موضوع المنافس، أصبح حتى يخاف من الهلال لما يتقدم، لأنه مباشرة تلقى الفريق يرجع بالكامل ويتعامل كأنه فريق يعتبر يعني من أندية الوسط وليس الهلال المعتاد اللي يرفع الرتم ويسجل الهدف واثنين وثلاثة. وإحنا نتكلم أنه قبل سنتين فقط كان حين نتكلم عن جيزوس وأرقام قياسية مع الهلال ودخل موسوعة جينيس باللي صارت متتالية، يعني النقيض تماما يحصل مع إنزاغي. فأعتقد الموضوع مبني على الاختيار أكثر من أنه المدرب جيد أو سيء، لا، اختيار إنزاغي حسب وجهة نظري غير ملائم لنهج الهلال وأسلوب اللي يلعب فيه والإمكانيات الفردية اللي موجودة فيه.
1: نعم، ونذكر مستمعينا ومشاهدينا ومن يسمعنا الآن أن هذه التغطية الخاصة والاستثنائية لجولة الحسم من دوري روشن الجولة 34 بنكون معاكم لحظة بلحظة على حسابات العربية FM. هناك بث حي على حساب العربية FM في منصة X وبث مباشر على حساب العربية FM في اليوتيوب وأيضا عبر الأثير على العربية FM. نرجع لمباراة الفيحة والهلال وأروح مع محمد البشاري. محمد، وأنت المحايد يعني ومتابع للدوري السعودي، تشوف إنزاغي يعني حمل ما لا يحتمل؟
2: إنزاغي مدرب كبير، خلينا متفقين على كده، ومتفق جدا مع رأي بدر، مدرب كبير غير مناسب للهلال تماما. إنزاغي مميزاته لما بيدرب فريق زي انتر او كده اندردوج، انا بدافع، عندي لعيبة بتدافع كويس جدا، بتقفل مساحات وتلعب على هجمات مرتدة وبتلعب على الاطراف تمام ومميز فيها. فزي ما قلت لك المره اللي فاتت في اللقاء اللي فات، في مدرستين، انا مدرسه الفلسفه بتاعه المدرب وعنده اللعيبه يطبقها، او عنده لعيبه وهو مرن في التكتيك وفي الفلسفه بحيث يطلع احسن ما في اللعيب. لا، انزاجي العكس، انزاجي دي فلسفته، اللعيبه غير مناسبه ليه مش اكتر. النهارده مثلا بنزيما مش موجود، سالم مش موجود، هل حد يختلف عن امكانيات سالم وبنزيما؟ اكيد لا، تمام، لكن هو مضطر يعمل كده. بنزيما في اصابه وكذا، بس كمان هو مضطر يعمل كده. انت عندك الفيحاء فريق من اقوى الفرق اللي بتلعب على هجمات مرتده، سكالا غايب، هو نجم الفريق مسجل 13 هدف غايب، لكن هو محتاج الهلال، خلينا متفقين ان هو هيهاجم، اول ما يهاجم هتتقطع الكوره، لازم يبقى في ضغط عالي. سالم هيقدر يعمل الضغط العالي والتحامات البدنية في صعوبة شوية، لو عملها في أول نص ساعة مش هيقدر يعملها في كل المباراة، فهو في الآخر مضطر يضحي بمشاركة نجوم الفريق في سبيل الأداء اللي هو متبنيه، ولكن الأدوات اللي عنده لا تقدر تلعب كرة أحسن من كده بكتير. حتى لو خد الكاس، حتى لو خد الكاس والدوري، ممكن لا يقدم كرة أحسن من كده طبعا.
3: بانتظار ما سيسفر عنه اختيارات إنزاغي في هذه المواجهة، وما نعرف إذا كان سيستمر في الموسم القادم كمدرب للهلال أو لا. لكن نذهب إلى المباراة الثالثة أيضا القوية والمهمة في سباق النخبة، هذه المرة ليس في اللقب، أتحدث عن مباراة الاتحاد والقادسية، تعتبر مباريات القمة لكن الظروف شاءت أن تكون في الجولة الأخيرة. الاتحاد على ملعب الإنماء باختيارات كونسيساو، رايكوفيتش حراسة المرمى، شنقيطي، سيميتش، بيريرا وكادش في الدفاع، في الوسط ديابي، الغامدي، والناشري، وميتاي، وخط المقدمة يوسف نصيري وعبد الرحمن العبود. هذه تشكيلات الاتحاد والقادسية. عندك سالم
1: أيضا القادسية الذي يتقدم الاتحاد في المركز الرابع ب 74 نقطة. كتيبة برايندر روجرز في حراسة المرمى، الحارس البلجيكي كاستيلس من اليمين لليسار، الفريز وناتشو المدافع اللي جاي من مدريد، المدافع الإسباني، وأيضا جهاد ذكري. أيضا في خط المنتصف بونسوا ومصعب الجوير وأوتافيو ونهتان وصاحب المساهمات العالية محمد أبو الشامات. في خط المقدمة المهاجم عبد الله السالم، وأيضا الهداف كونيونيس والوحش المكسيكي. أحمد، هذه المواجهة، القادسية حسم المركز الرابع، ولكن برايندر روجرز دائما ما عودنا أنه لا يفرط في شيء بكرة القدم.
3: هذا براندر روجرز اللي يتغزل فيه دائما محمد البريكي، يعني صراحة وكأنه محمد البريكي هو من اختار براندر روجرز لنادي القادسية. محمد، القادسية هل سيمنع الاتحاد من الوصول إلى النخبة؟

0: يعني في ظل الغيابات اللي عاني منها الاتحاد، غيابات صعبة يعني. عوار هو هداف الفريق تقريبا
1: صح
0: يعني، بعد رحيل بنزيما هو هداف الفريق، فبالتالي انت تتكلم عن غياب هداف الفريق. الفريق وضعية الفريق أصلا صعبة حتى من الناحية الإدارية يعني. شفنا اليوم طلع عوار وتكلم عن إصابته، وما هو مجبر أن يتكلم عن إصابته، لكن بسبب الكلام اللي طلع، وأعتقد أنه هذا الأمر إداري بحت يعني. المفترض للإدارة يعني تحمي اللاعبين بطريقة أو بأخرى يعني، ما يضطر اللاعب أنه يطلع ويبرر للجمهور أني مصاب وأني لعبت المباراة السابقة وكان عندي حمى.
1: صح
0: فأمور أعتقد أنها إدارية بالدرجة الأولى في الاتحاد. المشاكل في الاتحاد هي
1: مستمرة.
0: إدارية بحتة مستمرة بالتأكيد. الناحية الأخرى أعتقد القادسية من وصول روجرز، وأنا بكل أمانة ما أتكلم
1: نعم
0: فقط من أجل روجرز، أنا معجب أصلا في نظام القادسية، في السيستم اللي جالس يخلق القادسية في الدوري. شغل عالي بكل أمانة يعني. القادسية جالس يشتغل بشكل كبير جدا ومتقن للغاية، وأعتقد أنه راح يكون منافس في الموسم القادم، ومنافس بقوة. باعتقادي أن المباراة صعبة جدا، القادسية أعتقد أنه خلاص ضمن مركزه، في المقابل الاتحاد هو اللي يبغى الفوز حتى يضمن النخبة بوجود التعاون. في مباراة صعبة بكل
1: نعم
0: أمانة على الاتحاد، الأوضاع اللي في الاتحاد صعبة جدا أنها تحكم، لكن ممكن أميل شوي للقادسية يعني
1: نعم نذكر
0: بالفوز.
1: أن فارق النقاط بين الاتحاد والتعاون، الاتحاد في المركز الخامس، التعاون في المركز السادس، الاتحاد ب55 نقطة، التعاون ب53 نقطة، فارق نقاطي بنقطتين. الاتحاد
2: التعادل، التعادل يكفي الاتحاد، لأنه حتى لو فاز التعاون فارق المواجهات المباشرة لمصلحة الاتحاد سالم.
1: نعم، والتعاون سيواجه الحزم والاتحاد يستقبل القادسية. ونذكر أيضا أن جميع المباريات اللي تلعب اليوم، إحنا عندنا زملاء يعني في مباراة في ملعب الإنما هناك في جدة، ولا هي في ملعب الأمير عبدالله الفيصل؟
2: أنا أظن في ملعب الإنماء على ما أعتقد.
1: احنا هنا عندنا الشاشه في الملز على فكره، يعني انه كلم المخرج يجي يغير لنا يعني احس اني جالس في الملز انا هنا مباراه الرياض والاخدود. ولكن على العموم احنا موجودين الصحفيين وصناع المحتوى في كل الملاعب، بيكون معاهم لحظه بلحظه في اي حدث يكون هناك. احنا في جده بيكون معنا الصحفي عبد الهادي المستادي. لكن ودي اسال بدر قبل ما ننتقل لفاصل والاتحاد والقادسيه، شوف الاتحاد يقدر يحافظ ويروح للنخبه من هذه المباراة؟
3: أعتقد أن الموضوع صعب على الاتحاد، خصوصا زي ما قال أخوي محمد افتقاد عوار اللي يعتبر الشمعة المضيئة الأخيرة بعد خروج بنزيما من ناحية التسجيل. ولكن صراحة القادسية صعب جدا، احنا نتكلم عن تقريبا أفضل فريق في الدوري على مستوى أن يسجل أكثر مما هو متوقع. احنا نتكلم عن فريق يملك كينونيس اللي هو يعتبر ثاني هدافي الدوري، فعلى مستوى التسجيل على مستوى قوة الفريق في أرضية الميدان، أعتقد أن الكفة تميل لمصلحة القادسية. كل تأكيد القادسية كون نظمن ممكن هذا الشيء يلعب دور في المباراة، خصوصا الاتحاد يبحث عن التأهل. فهنا يجي موضوع الضغوط وكيفية التعامل معها، هل سيتجه الاتحاد إلى تبطيء الرتم في الملعب ومحاولة استغلال أي فرصة للتسجيل والخروج من نقاط المباراة؟ لأنه لو لعب واحد لواحد أو لعب برتم عالي مع القادسية أعتقد الكفة من القادسية.
2: نعم،
3: لكن كل شيء ممكن.
2: على عجالة محمد البشاري، تتوقع لهذه النتيجة
4: المباراة الاتحاد والقادسية؟
2: الاتحاد والقادسية.
4: أتوقع فوز القادسية، ماتش صعب جدا على الاتحاد لسبب القادسية مش محتاج حاجة من المباراة.
2: نعم،
4: الاتحاد هيهاجم، أحسن أداء للقادسية لما
2: مرتدات.
4: الفريق اللي قدامه يهاجم.
2: لأنه فريق
1: محمد
2: هجومي.
1: بس بقول نقطة، محمد البشاري يعني عادي لو توقع التعادل ترى الاتحاد بنفس المركز يتأهل يعني.
2: لكن هو ممكن على فكرة إنه يسقط الاتحاد اليوم. نعم، لكن سننتظر تفاصيل أكثر. أذكر مرة أخرى مستمعين الكرام بأن التغطية مستمرة، تغطية العربية FM حتى بعد نهاية المباريات، سنستمر أثناء المباراة بنقل الأحداث أولا بأول طبعا عبر البث، عبر أثير العربية FM اللي في السيارات، وأيضا من يشاهدنا عبر البث المباشر على يوتيوب وإكس.
1: ولكل عشاق ومحبين ومتابعين ومتبعي كرة القدم لا تذهبوا بعيدا، فاصل ومن بعد مكملين في تغطية استثنائية.
5: تغطية خاصة لجولة الحسم من دوري روشن السعودية على العربية FM. من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة.

0: في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهراً بتوقيت السعودية.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة

0: في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين،
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
4: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: تغطية خاصة لجولة الحسم من دوري روشن السعودية على العربية FM.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والاستثنائية من العربية FM لأحداث الجولة الختامية، جولة الحسم والحلقة الأخيرة من مسلسل دوري روشن السعودي، حيث انطلقت الآن المباريات السبع وسط إثارة وحماس كبير. الآن في هذه الأثناء النصر لا يزال متعادل مع ضمك، الرياض أيضا مع الأخدود، الفيحاء والهلال، الخلود والفتح، الحزم والتعاون، نيوم والاتفاق، والاتحاد مع القادسية. أسأل محمد البشاري أولا، محمد المباريات كبيرة، المباريات كثيرة، أنت لو كنت جالس في البيت مو على الهواء الآن، إيش أي مباراة راح تتابع اليوم؟
1: بصراحة كله، عارف ليه؟ أحسن حاجة عجباني المباريات كلها، الاستادات كلها متقفلة، كل المباريات، فده شيء بيضيف للدوري، بيضيف
0: للإصابة. يعني
1: كل أيوة كل الناس موجودة، ما فيش كرسي يعني فاضي في كل بالذات المباريات النصر والهلال، ومش بس دول، بقية المباريات. لا طبعا يعني يوم زي ده لو بتسألني أنا شخصيا، لا أنا بقعد أتابع كل المباريات مع بعض، لأن كلهم مرتبطين ببعض. يعني نتيجة النصر تأثر على أداء وحماسة مباراة الهلال، والعكس صحيح، وكذلك في الهبوط. فمباريات طبعا حماسية جدا، وقدامنا الشاشات، النصر بيهاجم، الهلال بيهاجم، كل فريق عايز يكسب يعني.
0: صح محمد، سألتك عن النصر تحديدا، النصر اللي يعني أحس إن هو مطالب بتحقيق الدوري لإرضاء جماهيره على ما حدث هذا الموسم، غادر السوبر وغادر كأس الملك وخسر النهائي آسيا 2، والآن يلعب على الفرصة الأخيرة وهي فرصة الدوري، وهو متصدر مثل ما يقولوا الدوري بيده، هو يعني هو يقدر يحسم الموضوع. إيش النقاط اللي ممكن يعتمد عليها اليوم جيسوس خلال هذه المباراة ومن خلالها يحسم المباراة؟ يعني أنا كنت، أنت يمكن ذكرت قبل قليل أنه يجب أن يسجل من البداية، طيب كيف يمكن يسجل هو من البداية؟ إيش الحل اللي يخليه يسجل؟ يعني نشوف احيانا، شفنا مباراه الجامبا اوساكا 90 دقيقه كامله وما قدر يسجل.
1: صح، لا النصر الموسم ده مع خيسوس من مميزاته الكرات الثابته، الكرات الثابته دايما

0: حل مهم جدا. شفنا ارسنال حسم مباريات كتيره 1-0 1-0 1-0 واغلبها او حتى فرق جون يعني واغلبها بكرات ثابته. مباريات زي دي لو عايز تسجل هدف في الاول خلي بالك برضو ضمك المنافس هو كمان عايز يفوز, فانت هتهاجم تفتح خطوطك ضمك ممكن يقابل بهجمات مرتدة, فانت محتاج تهاجم وتأمن وفي نفس الوقت تلعب على الكرة الثابتة. الكرة الثابتة حل مهم جدا بس اكيد مش ده الحل الوحيد. انت هو بادئ النهاردة بمارتينيز, مارتينيز لما بيتقدم هو اصلا قلب دفاع, لما بيتقدم بيحرر ماني, ماني ساديو ماني بيدخل جوه الصندوق بيبقى هو وكريستيانو رونالدو تحتيهم جواو فيليكس, فقدرة هجومية كبيرة جدا. بتوقع النصر وخيسوس هيبدأ من الأول مهاجم
1: الآن. عفوا على المقاطعة عاجل, نادي الهلال يتقدم بالهدف الأول عن طريق المتألق جدا سلطان مندش. إذن الهلال يتقدم بالهدف الأول وبهذه النتيجة الآن في هذه اللحظة الهلال بطلا لدوري روشن بعد ثلاث دقائق. هذا الكلام قابل للتغيير بسهولة. سالم
2: أحمد ولعت يعني اللي بيسمعنا الآن ويقدر يشوفنا على حساب العربية فم في إكس وفي اليوتيوب إن الهلال تقدم بهدف, تقدم مبكر, بداية نارية, بداية صراحة عالية. أيضا القادسية أحمد هناك في جدة أمام الاتحاد تقدم بهدف.
1: إذن الإثارة في أعلى مستوياتها سالم. بهذه النتائج ربما نشاهد أشياء مختلفة تماما.
2: بس نشوف في تشيك فار ولا ما في إلى الآن؟
1: وين؟
2: في مدينة المجمع الرياضية ما في تشيك فار يعني تقريبا الهدف احتسب.
1: بس أنا ودي يعني الهدف احتسب نعم الآن رسميا أعلن الحكم أن الهدف نظامي. أسأل بدر ما الذي يفعله سلطان مندش هذا الموسم تحديدا يعني منذ بداية الموسم وحتى بعد انتقال الهلال وفي الجولات الأخيرة على وجه الخصوص اللاعب وكأنه فجر مرة أخرى اكتشف نفسه من جديد.
3: بكل تأكيد أنا أعتقد
4: أنه بيير
1: نعم يمكن في عندي خلل أنا في الصوت لين لكن لين أسأل لين محمد عن نفس السؤال وبعدين أرجع لبدر بسؤال آخر. سلطان مندش اللاعب المتألق هذا الموسم
0: شوف هو إمكانياته جيدة جدا, بجات له الفرصة بيلعب على حساب خلينا نقول سالم الدوسري غياب سالم مش في نفس مركزه بس على حسابه مكانه يعني. سافيتش عمل بينية جيدة جدا قدر ان هو يخلص لعيب زي ده يستغل الفرص اللي بتجيله, ده لعيب كبير حتى تحت الضغوطات خصوصا في اول الدقائق احنا قلنا اللي هيجيب جون بدري سواء في المباراة دي او المباراة دي بيشيل ضغط من عليه ويحط الضغط على الفريق المنافس. طبعا زي ما بقولك بيستغل الفرص اللي بتجيله في اللعب والمشاركات, لعيب كبير جدا بصراحة.
1: هو خطف المقعد من صحيح. سلطان من سالم الدوسري
0: صحيح.
2: نعم أحمد نذكر أن أيضا المباريات الأخرى الرياض يتقدم بهدف على الأخدود وبهذه النتيجة الرياض كذا يبقى في دوري روشن. أحمد يبقى ضمن الكبار؟
1: لا.
2: ليه؟
1: لأنه ضمك فقط يحتاج للتعادل وحتى الآن ضمك متعادل مع النصر, فبهذه الطريقة إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة الرياض إلى دوري يلو, الضمك سيبقى في دوري
2: والاتفاق ونيوم كمان الاتفاق تقدم يعني توقع إيش الأول عشر دقائق هذه كلهم متقدمين
1: هم حاسين يعني إحنا لسه ما ضبطنا المايكات
2: ما يمديك تلحق يعني ولا تشرب موية. بدر الصوت ضبط عنده زياد. بدر أحمد كان يسأل وكلنا نسأل سلطان مندش هذه الفرصة الضئيلة اللي جات مع الهلال ما كان أحد يتوقعون أنه بديل ناجح يعني اللاعب اللي يقولون عنه بديل ناجح خاض تجارب عديدة مع الاتحاد مع الأهلي مع حتى الفيحاء وظهر بمستوى مميز كان مع التعاون الآن يصنع الفارق مع الهلال.
5: أعتقد أنه طبق المقولة إذا هبت رياحك فاغتنمها.
2: الله
5: هذا يعني صراحة الأداء والرغبة اللي جالس يقدمها جالسة تنعكس معه وهو موفق جدا. هذا التوفيق يحالف المجتهدين وهو مجتهد صراحة وهذا الشيء يثبته في مباراة بعد مباراة. مباراة اليوم الهدف اللي سجله كيف ان تم كسر خط الدفاع وكيف ان راوغ المدافع تمكن من التسجيل اعتقد انها مكافأة لاجتهاده ليست في هذه المباراة فقط وانما حتى على مستوى المباريات السابقة. يعني سلطان مندش يعني حتى اصبح ممكن من اللاعبين الجماهيريين في نادي الهلال وهو لسه جاي يعني ما له فترة طويلة.

0: نظرا للاجتهاد الناس أصبحت تشيد فيه وهو يستحق هذا. وأتوقع أيضا زي ما قال أخوي محمد البراكي بأنه قد نراه في المنتخب وهو يستحق أيضا.
1: فعلا نعم. ننتظر ونشوف يعني تشكيلة دونتس هل واختياراته هل تضم اللاعب المؤثر سلطان مندش. أحمد النصر وضمك تتوقع النتيجة هذه بتأثر على اللاعبين في لاعبين النصر بيشعرون فيها بيحسون فيها من مع الجماهير ولا ما بتأثر عليهم؟
2: يمكن 1-0 لسه لن تؤثر، لكن أتوقع لو مع دقائق ومرور دقائق وزاد الهلال الغلة وصلت إلى 3 و4 ممكن تشكل ضغط، إذا خصوصا إذا ما سجل إذا ما سجل النصر، يعني إذا استمر التعادل السلبي. على الرغم من أننا نشوف المباراة الآن نعيش في الدقيقة 9 من مباراة، من كل المباريات مباراة النصر وضمك ضغط كبير من نادي النصر، محاولات عديدة لكن حتى الآن بدون فرصة خطيرة ولو فرصة واحدة. أنا وجه هذا السؤال اللي أنت أعطيتني إياه إلى محمد البشاري. محمد اللي تشوف النصر لو تأخر أكثر في التسجيل ولو زاد الهلال الغلة ممكن يصير تأثير نفسي عليهم يعني ينعكس سلبا على اللاعبين؟
3: المفروض النصر ما يبصش لمباراة الهلال، الهلال كسبان متعادل كسبان 3-4
2: هذا المفروض
3: مفروض. ولكن أنا كلاعب أو كجمهور النصر أو مدرب أنا عايز أفوز بالمباراة اللي أنا فيها، محتاج أسجل بدري كمان زي ما احنا شفنا الرياض متقدم ضمك. نتيجة الرياض مش فوز الرياض برضو هيبقي على ضمك زي ما تفضلت وقلته، لكن مع الوقت ضمك كمان هيبدأ يفتح خطوطه ويبدأ يهاجم واحدة واحدة. ولكن النصر عليه ان هو يسجل هدف بدري، عليه يستغل الكرة الثابتة زي ما احنا شايفين وقلنا النصر بادئ بالهجوم بكل الأسلحة بتاعته بقى جواو فيليكس وكومان ولكن ضمك حتى الآن قادر ان هو يقفل تقفيل المساحات وشايف كتير كمان كرات ثابتة فاولات بيعتمد عليها نادي ضمك.
1: نعم أحمد احنا شفنا كنت تتوقع ان النصر يدخل بالطقم الأبيض الكامل التيشيرت والشورت؟
2: هم اليوم أعلنوا عن الطقم بصراحة، يعني ما أعرف إذا كان هم متفق عليها من أول، لأن النصر كان بإمكانه يلعب بالطقمين سواء الأصفر لأنه هو صاحب الأرض ولا يتعارض مع تيشيرت نادي ضمك، أو حتى الأبيض اللي هو طقمه الاحتياطي، لكن ربما لتغيير سوء الطالع فأرادوا التغيير بأي ناحية بأي طريقة لتغيير حتى الأمور النفسية، ما أعرف يعني السبب، لكن صراحة اليوم كان هذا التغيير سهل.
1: نعم نذكر مستمعينا ومشاهدينا أن مباراة النصر وضمك في الدقيقة 11 ولا زالت النتيجة بالتعادل السلبي 0-0. مباراة الرياض والأخدود يتقدم الرياض بهدف على الأخدود ولن تؤثر في مقعده، بهذه النتيجة يهبط نادي الرياض في حال
2: ينتظر النصر
1: أن ينتصر على ضمك. وأيضا مباراة الفيحة والهلال يتقدم الهلال وقص شريط الأهداف اللاعب المميز سلطان مندش. نيوم والاتفاق الاتفاق يتقدم بهدف مع المدرب سعد الشهري والذي قد يغادر نادي الاتفاق وتكون مباراة الأخيرة لهذا الموسم مع نادي الاتفاق. الحزم والتعاون لازالت بالتعادل السلبي، وهذه المباراة أحمد اللي يتنافس فيها التعاون مع الاتحاد على النخبة، وبهذه النتيجة يعني التعاون يحتاج بس يفوز على الحزم.
2: نعم ينتظر الفوز اليوم على الحزم حتى يحجز مقعد في آسيا وفي النخبة تحديدا. لكن أنا ودي أذهب إلى مباراة الاتحاد والقادسية وأسأل بدر عن مصعب جوير، هذا اللاعب اللي اليوم هو من سجل الهدف الأول، هذا اللاعب اللي كان في الهلال احتياطي وآثر أن يذهب إلى نادي آخر. يعني تخيل أنك تكون في الهلال فهذا يعني تكون أقرب للألقاب وأنه خزينتك تكون مليئة بالألقاب، لكن هو آثر أنه يكون يذهب إلى نادي آخر من أجل المقعد الأساسي. ذهب مرة إلى الشباب معار والآن يترك أن ترك نادي الهلال في الصيف وذهب إلى القادسية من أجل أن يكون أساسي وهو واحد من نجوم المستقبل للكرة السعودية. كيف شايف مصعب جوير هذا الموسم وفي المواسم الماضية أيضا؟
0: بكل تأكيد أعتقد أن هذا الموسم بالنسبة للمصعب موسم كبير. هذا الشيء ليس فقط على مستوى الانطباع إنما حتى تعكس الأرقام، أرقام صراحة ممتازة جدا على مستوى التمريرات في الثلث الأخير، على مستوى الصناعات، على مستوى التسجيل، يقدم تنوع ممتاز جدا. وصراحة الأداء اللي جالس يقدمه أداء كبير ومشرف صراحة لأي لاعب سعودي يبحث عن الفرصة، ليس بالضرورة أن تكون موجود في نادي كبير فقط إنما ابحث عن فرصتك، هذا اللي دائما الجميع يطالب فيه إنه ابحث عن الفرصة وقاتل عليها. كون أنك تخرج من الهلال وهو يعني بطل وممكن فعلا في كل موسم تتوج ببطولة أو بطولتين، لا هو أثر على نفسه زي ما ذكرت بأنه لا أنا أبحث عن الفرصة، أنا أبحث عن الدقائق اللعب القادسية آمن في مصعب ومصعب آمن بهذه الفرصة.

0: يستحق صراحة كل ما يحصل له من ناحية الأرقام المميزة والأداء المميز، وإن شاء الله برضو نشوفه بإذن الله في المنتخب يضيف لمنتخبنا إن شاء الله.
1: نعم. أنا أذهب لمحمد البريك المحلل الفني، وبودي أسألك بما أن النتائج مثل ما هي عليه عن المدرب سعد الشهري الذي يتقدم الآن نادي الاتفاق على نيوم في تبوك بهدف مقابل لا شيء. هذا المدرب الذي استطاع أن يقود الاتفاق لمستوى أفضل من ما كان عليه مع ستيفن جيرارد المدعوم بوقتها. محمد بس إلى إلى إلى عيد البداية بس، صوتك واضح الآن.
2: أنا ما عندي تفسير بكل أمانة الكلام اللي طلع عن الأسماء اللي يرغب فيها الاتفاق بالتعاقد معها كمدربين. أنا ما أتكلم إنه هؤلاء مدربين أفضل أسوأ من سعد الشهري، لكن أنت تتكلم عن الأمور المالية اللي هي كانت معيقة لسعد الشهري للتجديد، ونشوفك أنك تتعاقد مع مدربين قيمتهم أعلى من سعد الشهري سواء كرواتب أو كقيمة أو كقيمة تعاقدية. فأنا أعتقد أن سعد الشهري كان يستحق أنه يكمل مع الاتفاق، مشروع رائع بكل أمانة. على الأقل استفدنا من كذا لاعب سعودي، خالد الغنام ما برز مع الاتفاق إلا بوجود سعد الشهري. أنا ماني فاهم الأمور بكل أمانة في الاتفاق، يعني أنت عندك مدرب أثبت جدارته في الدوري ونقلك بعد مدرب المفترض أنه يكون من الفئة بشكل أو بآخر على حسب كلام الناس طبعا، ما هو أو حسب كلام اللي تعاقد معاه يعني كستيفن جيرارد، لكن في النهاية نتائج سعد كانت أفضل بكثير وأفضل بمراحل كبيرة عن ستيفن جيرارد. وفي النهاية تقول إنه المسائل المالية، ونشوفك تتعاقد مع مدربين قيمتهم المالية عالية، فما ما أفهم هذا الفكرة بكل أمانة. لكن سعد الشهري بكل أمانة يستحق بكل جدارة.
3: نعم. نذكر الآن بعد مرور 15 دقيقة ربع ساعة من المباريات النتائج التي تغيرت. أتحدث عن مباراة القادسية، يتقدم على الاتحاد بهدف، الاتفاق يتقدم على نيوم بهدف، الهلال يتقدم على الفيحاء بهدف، الرياض يتفوق على الأخدود بهدف، والنصر سلبيا مع ضمك، أيضا ذات النتيجة الخلود والفتح والحزم مع التعاون. بجدول الترتيب حتى هذه اللحظة الهلال بالصدارة ومتوج باللقب إذا استمرت النتائج على ما هي عليه حتى الآن، وكرة خطيرة كانت للنصر بصراحة مرت بجوار القائم، النصر الذي يسدد لكن لا يزال في المركز الثاني. بهذا النتائج الاتحاد يحافظ على مركزه في المركز الخامس والمؤهل إلى بطولة النخبة. أيضا بهذه النتائج ضمك بهذا التعادل الذي حتى هذه اللحظة الآن أذكر بأن الفيحاء يسجل هدف التعادل الآن عند الدقيقة 16، إذن الفيحاء عن طريق اللاعب بوينتسي يسجل الهدف التعادل، إذن هدف لهدف. هذا التعادل سالم يعطي النصر الصدارة واللقب بانتظار قرار الحكم، يعني لكن أنا أشوف الهدف سليم أو ممكن يكون في تسلل
1: إلى الآن، يعني نشوف
3: بس قرار. هدف يعني في إثارة في
1: وكان سمولينج متسلل أحمد،
3: ننتظر قرار الحكم لكن حتى هذه اللحظة ربما يكون سمولينج متسلل.
1: لذلك عادة الكرة تصدى لها بونو في دربكة دفاعية، نيفيز طلعها، وهذه لقطة الهدف، ولكن نشوف حكم المباراة هل سيحتسب هدف التعادل لنادي الفيحة من أمام الهلال، وبهذه النتيجة في حال أنها احتسبها الحكم تتغير الأحوال. كنا نقول الهلال الآن هو المتصدر وهو المتوج، ولكن في هذه النتيجة يبقى الحال على ما هو عليه، والنصر اللي يتوج
3: الآن. تشيك فار للقطة الهدف، هدف فيرتونيس لاعب نادي الفيحاء، الحكم ينتظر القرار من غرفة الفار. سالم انت ايش شفتها، تسلل ولا هدف؟
1: اللاعب قبرصي. انا بصراحة تحكيميا انا ودي اسأل بدر احمد، احس اقرب كذا، شكل حكم.
0: والله للأسف اني ما نب حكم، ولكن
1: لا عادي، خذ راحتك قول لنا. انت تشوفه الحين تشكفار، انت تشوف بيحسبها ولا ما بيحسبها؟
0: ما شفت اللقطة بالتفصيل، يعني
3: صراحة هو المخرج
1: الحكم لأنه فورم حق الحكم
3: رسميا ألغى الحكم الهدف واحتسب حالة التسلل على سمولينج. إذن تعود النتيجة مرة أخرى، الهلال متقدم بهدف، والهلال متقدم بالصدارة، والهلال بطلا لدوري روسيا.

0: حتى هذه اللحظة، حتى دقيقة 18 من عمر المباريات.
1: تحس الآن الدوري قلب مثل سوق الأسهم أحمد.
0: صحيح، لكن
1: سهم طالع وسهم نازل وهدف يلقى وهدف يسجل. أحمد، أنا بودي ننتقل من هذه الإثارة شوي إلى إلى إلى سلم الترتيب. ولو نرجع لسلم الترتيب أحمد، أن الآن الهلال في الصدارة، يليها النصر بذات النقاط،
0: لكن مواجهات مباشرة للهلال،
1: مواجهات مباشرة فارقة، ولكن الأهلي في المركز الثالث ب81 نقطة. الغائب الحاضر اللي لعب بالأمس وافتتح الجولة من أمام الخليج وانتصر على الخليج. أنا بروح لمحمد البريكي. أنا بروح لمحمد البريكي. محمد، الأهلي يحقق رقم نقطي كبير مع ماتياس ياسلة، وأعتقد أنه لم رقم غير مسبوق بأنه يحقق 81 نقطة.
2: بالتأكيد، يعني كنا تكلمنا قبل كذا أنه هذا الدوري السنة هذه أول دوري أو أول موسم يشهد 60 نقطة، أربع فرق تحصل على 60 نقطة وأكثر في الجولة 24. من ضمن هذه الفرق هو الأهلي. قيمة الأهلي بكل أمانة مع ياسلي اللي يعتقد أنه عاد كثير من الثقة للاعبين، وخصوصا البطولة الآسيوية اللي حققها، اللاعبين شعروا براحة أكبر ممكن في الدوري، وهذه نقطة أعتقد أنه لابد أنه يعالجها الأهلي في الموسم القادم إذا حب أنه ينافس بجدية على الدوري، وهي قيمة العمق، عمق التشكيلة اللي في الأهلي. الأهلي إذا غاب إيفان توني أو الخصم كان قادر على إيقاف إيفان توني، تقريبا أنت ما عندك ولا أي حل هجومي. جالينو تقريبا يظهر في مباريات ويختفي في أخرى. محرز ما تقدر تقول أنه الهداف المستمر، فأعتقد أنه لابد أن يكون في تغيير على مستوى الثلث الهجومي في الأهلي إذا حب أنه ينافس بقوة على الدوري في الموسم القادم. غير كذا أعتقد أنه الأمور ماشية بشكل جيد مع ياسلة، أثبت بكل أمانة عن الموسم الماضي. ناس كثيرة تكلمت أنه هي فقط بطولة وما راح يحقق شيء الموسم القادم، لكن رجع وحقق البطولة ونافس إلى وقت قريب يعني على الدوري. هذه النقاط لابد أن يعالجها الأهلي الموسم القادم من حد أنه ينافس على البطولة، لأنه شفنا في النصر مثلا في الهلال التنوع الهجومي هذا مطلوب، فأعتقد أنه الأهلي لابد أن يعالج هذه النقطة.
0: نعم، نودي أذهب إلى محمد البشاري وأسأله عن مباراة الهلال والفيحاء. صح الحكم ألغى الهدف، صح التسلل أنقذ الهلال من عودة للفيحاء، لكن شفنا في كرة ثابتة كانت عرضية. ساديو ماني أهدر فرصة هدف محقق
1: قبل قليل. أحمد لا تحرق علينا، احنا في الملز هنا.
0: لكن فرصة خطيرة يعني. لكن أعود لسؤالي لمحمد البشاري، شفنا كرة ثابتة منحت الفيحاء هدف، يمكن سنتيمترات قليلة هي من ألغت الهدف، لكن في نهاية المطاف يمكن الوصول إلى شباك بونو.
3: صحيح، خصوصا في الكرة الثابتة الهلال مميز جدا في الكرة الثابتة، ولكن دفاعيا في الكرة الثابتة بيستقبل أهداف كتير،
0: يعاني.
3: بالضبط، يعاني. النصر سجل في المباراة اللي فاتت هدف، الفايح سجل النهاردة هدف كان أوفسايد، وهي أعتقد قرار صحيح. زي ما انت قلت، فرقت سنتيمترات، ممكن دي تفاصيل الصغيرة اللي ممكن تحسم مباراة وممكن تحسم دوري. محتاج الهلال يركز أكتر طبعا في الكرات الثابتة اللي عليه، ولكن هو مميز في الكرات الثابتة من ناحية
0: اللي
3: ليه، ومحتاج يتحسن طبعا في اللي عليه.
0: يعني تشوف ممكن يستقبل هدف مرة ثانية من لو جت كرة حرة في مكان خطير أو ركلة ركنية، ممكن طبعاً يستقبل الهدف ثاني.
3: وارد الهلال عنده نقطة ضعف في الكرة الثابتة دفاعيا.
0: سالم، أنت إيش رأيك؟
1: رأيي في
0: رأيك في أنه الهلال استقبل هدف يعني في نهاية المطاف، صح الآن متصدر، لكن أنا أعطيه هذا يعني جرس إنذار للهلال ولإنزاجي ولدفاع الهلال بأنه ممكن فعلاً يحصل نفسه أكثر في العرضية.
1: فعلاً أحمد، إنزاجي دائما يعني جماهير الهلال تشعر بالخطر مع هذا المدرب في كل المباريات، يعني في شعور بالخطر بالنتيجة، ويعني هدف هذا تهديد للهلال. ما يعني ما أدري كيف بيكون، والفيحة مثل ما ذكرنا أنه يلعب وهو مرتاح، ما عليه ضغط البقاء أو ضغط في المراكز. ولكن أنا قاعد أشوف في أحداث هناك في جدة في مباراة الاتحاد والقادسية أحمد، يعني في ركلة جزاء بس ما أدري هي للمين، هي هناك في تشكفار أحمد
0: لسه يعني الحكم يراجع القرار
1: للاتحادي في حال كان
0: للاتحاد واعتراض من ناتشو، أشوف كونسيساو أيضا في كلام مع الحكم الرابع. يعني نسأل إيش رأيك سالم، نسأل الكابتن بدر أحمد. نعم.

0: يعني سؤال، في عندك سؤال بالك ولا أسأل من عندي؟
1: أنا ودي أسأله عن الهدف اللي استقبله الهلال وألغي، هل سنشاهد يعني إنزاج الدفاع يستقبل أهداف في هذه المباراة المهمة؟
2: بكل تأكيد كل شيء وارد، لكن أيضا زي ما ذكر أخوي محمد معنا في الاستوديو بأنه برضو أحد نقاط الضعف بالنسبة للهلال هي في الكرات الثابتة اللي يستقبلها ويستقبل منها أهداف أيضا الكرات العرضية، هذه تعتبر من نقاط الضعف اللي مهما كان عدد اللاعبين الموجودين داخل المنطقة ما لم يكن هناك تنظيم مميز وقادر فيه أنك توقف المنافس، إذا أنت ممكن تستقبل أهداف حتى لو كان فيه 11 لاعب مع الحارس داخل منطقة الجزاء.
1: نعم، تحديث في نتائج الأخدود يسجل التعادل على نادي الرياض، والحكم هناك حكم مباراة الاتحاد والقادسية لا يحتسب ركلة جزاء، يقول ما فيها ركلة جزاء الحكم.
0: صحيح يأمر باستمرار اللعب. سالم، أنا جاي على بالي أروح لعند محمد البريكي وأسأله سؤال. يعني الآن تقريبا 25 دقيقة محمد النصر لا يسجل، هل سنشاهد سيناريو مكرر لما حدث في نهائي جامبا أوساكا؟
3: ممكن. اللي لفت نظري في بداية المباراة كان الحافز الكبير عند الجمهور والرغبة عند اللاعبين الواضحة، وتشعر أن اللاعبين ثابتين، لكن في اللحظة اللي وصلت أعتقد اللي وصلت معلومة أنه الهلال سجل هدف الجمهور سكت فترة، ولو لو تشوف المباراة بتلاحظ أنه الجمهور سكت فترة، وأعتقد أنه الأمر ترسب للاعبين. هدي شوي النصر، أعتقد أنه لابد أنه يلعب مباراته الشخصية بدون النظر لأي نتيجة أخرى، يعني صعب أنك تلتفت لنتائج الهلال، أنت مطالب فقط في الفوز في مباراتك. بشكل عام أعتقد أنه حتى الآن متوقع، يمكن أنا قلت قبل بداية المباراة أنه في الربع ساعة 20 دقيقة الأولى إذا ما سجل النصر هدف راح تكون الأمور صعبة عليه، أعتقد أنه الفترة هذه وارد جدا أنه يرجع للمباراة من جديد ذهنيا، أو المفترض يرجع المباراة ذهنيا، لأنه حسب الحال الوضع الحالي الأخدود سجل التعادل، فبالتالي ضمك راح يشعر براحة أكبر داخل الملعب، فبالتالي ممكن الأمور تتوجه لضمك أنه يلعب بأريحية أكبر. فأعتقد أن المسألة عائدة على النصر بالدرجة الأولى، لابد أن يرجع للتركيز. لو في ملاحظة لاحظتها فهي هذه الملاحظة، أنه الجمهور سكت بعد نتيجة الهلال، اللاعبين ترسب لهم نوعا ما النتيجة بشكل أو بآخر، واضح جدا يعني حتى على الأداء اللي كان قوي في البداية، فلابد أنك تلعب مباراتك الخاصة يعني بعيدا عن نتيجة الفريق الخصم، أنك أنت المطالب في الفوز فقط، ما تنظر لنتيجة الخصم، بعكس الخصم الهلال اللي هو مطالب بالفوز والنظر لنتيجته.
1: نعم، لكن نذكر أنه الأخدود لم يسجل هدف، هو كان أحد الإشعارات الخاطئة، لكن الشاشة لا زالت أمامنا أن الرياض متقدم من أمام الأخدود، والدقيقة الآن 25 ولا زالت نتيجة النصر وضمك بالتعادل السلبي. أحمد، أنا بودي أسأل محمد البشاري عن احنا نتكلم ذهنيا والنصر ذهنيا وعقلية النصر مع جيسوس، واحنا كمان في المؤتمر الصحفي سألنا كيف بعد اللاعبين ذهنيا ونفسيا. محمد البشاري، يعني مدربين في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المباريات وأندية مثلا، يعني الناس يعني في يقولون والله النادي هذا منحوس، كيف يتعامل مع اللاعبين؟
4: المباراة دي مباراة ذهنية بالمقام الأول، خصوصا اللي احنا كمان شايفينه قدامنا، ضمك بدأ يحاول يضيع وقت اكتر، حتى الانذار في انذار في المباراة وحيد للاعب ضمك نتيجة اضاعة الوقت، فضمك في الاخر النتيجة في صالحه. طيب خيسوس ولعيبة النصر المفروض مطلوب منهم اكتر من حاجة، مطلوب منهم ينسوا مباراة الهلال زي ما اتفقنا، يركز هو في المباراة بتاعته، كمان لا ما يروحش للاستفزازات تضيع الوقت لفريق ضمك، محتاج يركز هو على ادائه، محتاج يركز على التكتيك، كل ده مع بعض مع الحالة الذهنية بتاعت خسارة اسيا، مع الحالة الذهنية بتاعت تعادل الهلال في اللحظات الاخيرة، بيزود صعوبة مباراة النصر على النصر، ولكن خيسوس مفروض يلعب على النقطة دي بأكتر من حل. في كذا قائد في الملعب على فكرة، طبعا كريستيانو رونالدو كقائد كبير ومهم، خط الدفاع كمان، يعني كل خط لازم يكون فيه قائد، ولازم يكون الفريق بيلعب وبيكلموا بعض وبيلعب بوحدة واحدة.
0: نعم، لكن أذهب إلى بدر. بدر، اليوم يعني في بعض الأصوات من عشاق النصر أو من يهتمون بنتائج النصر يقول لك يا أخي خلي رونالدو برا، ليش رونالدو يلعب أساسي، رونالدو إحنا نلعب وكأنه نلعب ناقصين، هل أنت مع هذا الطرح أنه النصر يعني رونالدو عبء أصبح على النصر في هذا الموسم، ولا لا هو في أي لحظة ممكن يقادر على تسجيل هدف؟

0: الموضوع ليس مرتبط بتسجيل الهدف بقدر ما انه لاعب يقدر يكمل المنظومه ويلعب مع المنظومه. اللي جالس يصير من الاراء هذه والانتقادات، انا اراها انتقادات منطقيه ومبرره، لانه في النهايه انت تنتظر 11 لاعب يقاتل في الملعب، راس الحربه ليس في منأى عن هذا، لابد الجميع يلعب باقصى يعني قدره ممكن ويخدم الفريق بافضل شكل ممكن. اللي جالس نشوفه من كريستيانو عامل السن له دور، اللاعب يعني مو قادر يقدم الاضافه المنتظره من راس الحربه. لكن بالنسبه في عندي نقطه بس في مباراه النصر وضمك، ظهيري الجنب بالنسبه لضمك كلهم اخذوا بطاقات صفراء من قبل ما تجي 25 سنوسي وساوي وبرضه ضار العنزي. فاحنا نتكلم عن مواجهه مباشره ما بين ساديو ماني في الجهه اليسرى مع سنوسي، وفي الجهه اليمنى كومان ممكن يكون في مواجهه مباشره مع ضاري، ممكن نشوف فيه بطاقات ملونة أخرى أو بطاقات حمراء. هذا حتى لو ما كان في بطاقات، حتى على مستوى الالتحامات بتكون أقل من اللاعبين خوفا من البطاقات.
1: أنا على هذه الملاحظة الدقيقة أسحب أني أقولك تشبه الحكم حكم محلل يعطيك العافية. يعني في ظل كل هذا الزحام من الإشعارات ومن المتابعة ومن النتائج، ركزت على الأظهر الاثنين في ضمك أنه كل واحد باخذ كرت أصفر، فشكرا وهنيئا لنا بك وهنيئا للمستمعين والمشاهدين بهذه الملاحظة الدقيقة. أحمد سالم، نذكر بالنتائج بس. نعم. إذا في تحديث عندك.
2: لا الآن نصف ساعة اكتملت، 30 دقيقة لعبت في المباريات، لا جديد. لكن أؤكد مرة أخرى بأن الهلال متقدم على الفيحاء بهدف، وهذه نتيجة مهمة نظرا لتعادل النصر مع ضمك. بهذه النتيجة الهلال يتصدر الدوري حتى الآن بالعلامة بالصدارة، وهو بطل لدوري روشن حتى بعد نصف ساعة من عمر المباراة. أيضا في النتائج المهمة، القادسية متقدم على الاتحاد بهدف، لكن هذه النتيجة لا تؤثر لأن التعاون لا يزال متعادل مع الحزم بدون أهداف. الرياض متقدم على الأخدود بهدف، لكن أيضا هذا التقدم لا يفيد لأن لا يزال ضمك متعادل بدون أهداف.
1: نعم.
2: مع النصر.
1: وهناك في مباراة النصر وضمك على ملعب الأور بارك، هناك دقيقة لشرب الماء أو توقف لشرب الماء،
2: وهذا يؤكد ما قاله أبو فهد سعود السرامي بأن درجة الحرارة مرتفعة جدا في ملعب المباراة. سالم.
1: نعم فعلا، مثل ما ذكر الأستاذ القدير سعود السرامي من الملعب الأول بارك، أن درجة الحرارة مرتفعة في الملعب، وعلى أثر الحكم قرر يعني أن تكون هناك استراحة بسيطة لشرب الماء. بينما مباراة الفيحة والهلال لا زالت تلعب في هذه الأثناء، يعني في الدقيقة 31، والهلال لا زال متقدم بهدف من أمام
2: سالم
1: الفيحة. نقول
2: سؤال، يعني الآن لما وقفت المباراة هاي مو لازم توقف المباراة الثانية بما أن النتائج مرتبطة ببعض؟
1: والله من المفترض أنه يكون الإيقاف بترتيب مسبق بين الحكام ومراقبين المباريات. بدر، إذا عندك معلومة في هذا الشأن، يعني في الإيقاف أنه في الجولة الأخيرة انه يكون الايقاف يعني حتى لشرب الماء يكون ايقاف مرتب، يعني شوف مباراه الاتحاد والقادسيه الان في ايقاف استراحه،
2: حتى التعاون الحزم فيها ايقاف.
0: الموضوع مبني على عدد الدقائق اللي تم لعبه، هو ليس شيء اجباري وانما شيء مقترح، ويفضل انه خصوصا في الاجواء الحاره بمرور 30 دقيقه يتم ايقاف اللعب لاستراحه شرب الماء. فهو ليس بروتوكول رسمي وانما هو انه شيء متبع، انه اذا وصلت الدقيقه 30 يستطيع الحكم انه يوقف اللعب وانه يوجه بدقيقه لشرب الماء او بفتره استراحه لشرب الماء.
1: في لقطه ما ادري تتذكرونها كان فيها مكالمه قبل ما تبدا المباريات في الجوله الاخيره، محمد البريكي تذكرها اللقطه هذه؟
3: أذكره كان تقريبا الكابتن عمر المهنة.
1: صحيح، أنا حاولت صحيح الكابتن قدير حكم دون عمر المهنة، كانت لقطة يعني من أيام الزمن الجميل كان فيها. محمد البريكي، هذه ما تؤثر في المباريات؟ يعني دوري يعني الآن هو الإثارة للرمق الأخير، الكل قاعد يقتنص كل ملاحظة وكل شيء، ما بتأثر صراحة يعني شرب الماء في وسط المباراة، أنه في مباراة فيها استراحة شرب ماء ومباراة ما فيها؟
3: والله صدقا أنا على عدالة المنافسة ما عندي أي خلفية بكل معنى، لكن اللي أنا أعرف أنه الأمر هذا هو بروتوكول، ما هو يعني مجبر عليه الحكم، لكن هي بناء على مباراة وطقس المباراة، إذا كان في شيء ممكن يعيق اللاعبين رطوبة أو درجة حرارة عالية. فبحسب كلام الأستاذ الصرامي أنه في درجة حرارة مرتفعة، فأعتقد أن الأمر هذا طبيعي، ممكن في جد

0: إذا الرطوبة أيضا مرتفعة فالإيقاف حدث. لكن كمسألة عدالة أعتقد أنه ما أدري، يعني إذا كان في بروتوكول، عفوا يعني بند محدد للأمر هذا ما عندي خلفية. لكن في النهاية ممكن التأثير، بالمناسبة التأثير ما يكون سلبي، يعني بعيدا عن مسألة المنافسة. أحيانا الإيقاف اللي يحدث هذا في نصف ساعة ترى يكون في إعداد من المدربين بشكل جيد، تعليمات للاعبين، تعطي أريحية أكبر للاعبين داخل الملعب. يعني ممكن شفنا النصر في النصف ساعة الأولى، ممكن نشوف الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول أفضل من النصف ساعة الأولى بسبب تعليمات المدرب. شفنا أصلا حتى خيسوس كيف مسك تقريبا 3 أو 4 لاعبين وتكلمهم بشكل شخصي. فوارد جدا أن تكون الأمور هذه تأخذ منحى إيجابي للفريق، لكن كعدالة منافسة أنا بكل أمانة ما عندي خلفية إذا كانت فعلا المفترض الإيقاف تكون على كل المباريات.
1: نعم، الآن طبعا الدقيقة 34، ركلة ركنية لنادي النصر، قبل قليل كانت هناك ركلة أخرى خطيرة وهذه هدف توقعت أن تكون هدف. الآن ساديو ماني يسجل الهدف الأول لنادي النصر، هدف ربما يكون هدف اللقب. إذن رسميا النصر يتقدم بالهدف الأول عند الدقيقة 34 ليعطي التقدم لساديو ماني لفريقه النصر، ويعطي فريقه أيضا الأفضلية في سباق الصدارة. سالم.
2: نعم أحمد، ساديو ماني اللاعب السنغالي اللاعب المؤثر يسجل هدف. مستمعينا مشاهدينا مستمعينا، يعني اللي احنا يوم قلنا ساديو ماني بتحسبونا شاتها يعني ولا في شيء صار عند الباب، لا سجل هدف بالرأس
1: لكنها كأنها تسديدة سالم
2: بالرأس فعلا قوية. ويعني تموضع ساديو ماني وهذا اللاعب البركة أينما حل وارتحل، في ليفربول في البايرن وحتى في النصر وحتى مع منتخبه عندما يغيب يؤثر على المنظومة.
1: سالم قبل قليل كان هناك ركنية كانت خطيرة جدا، يعني رأسية كانت من إنيغو مارتينيز هو صلحها لكومن لكن الحارس تصدى في الأولى، هذه الثانية جاءت مباشرة على رأس ساديو ماني ليسكنها الشباك. هنا أذهب لمحمد البشاري اللي قبل قليل كان يقول في بداية الحلقة إذا سجل النصر سيسجل من كرة ثابتة، جاء الهدف من كرة ثابتة. محمد
3: صحيح، النصر مميز جدا في الكرات الثابتة، قلت لك ده سلاح مهم جدا خيسوس بيقدر يستخدمه في مباريات صعبة زي دي، يفتح بيها المباراة يشيل الضغط من عليه. النصر سجل أكتر من هدف، سجل في الهلال من كرة ثابتة، سجل قبل كده من كرة ثابتة والنهاردة كمان، وتنوع كمان التكتيك في الكرات الثابتة زي ما احنا بنقول، يعني ساديو ماني لاعب بالرأس ده حاجة
1: غريبة
3: جديدة.
1: صحيح
3: بالضبط،
1: يعني ممكن لو كان إنيجو مارتينيز محمد سيما كان رونالدو فهذا مبرر يعني.
3: بالضبط، هي ملعوبة كرة الثابتة ليها تكتيكس كتير جدا على الأيام القريب على الأيام البعيد، هم فضوا المساحة لساديو ماني، لو انت شفت الهدف هتلاقي
1: ساديو ماني انتقل لوحده. صحيح
3: بالضبط بالضبط، فراح جزء منهم على الأيام القريب جزء منهم على الأيام البعيد بحيث ساديو ماني يبقى هو التارجت مان، وبينوع خيسوس في التارجت مان ما بين كريستيانو وما بين المدافعين ما بين ساديو ماني، ودي ميزة كبيرة جدا للنصر. زي ما قلت لك من شوية أرسنال حسم مباريات كتيرة جدا،
1: حسم لقب كامل بالركنيات، صحيح
3: النصر كمان يقدر يعمل كده.
2: نعم نذكر مستمعينا ومشاهدينا مستمعي العربية فم في كل كان، ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية فم في اليوتيوب وعلى حساب العربية فم في منصة إكس بي، هدف النصر تتغير أحوال الدوري الآن بهذه النتيجة، يصبح النصر بطلا للدوري في الدقيقة 36 والنصر في الصدارة ب 86 نقطة، أيضا يغير حتى في آخر جدول الترتيب بحيث أن يكون ضمك في آخر الترتيب ويلحق الأخدود والنجمة في الهابطين، مع والرياض يبقى في الدوري بما أنه متقدم على الأخدود. أروح معك بدر، في هدف هناك القادسية يرفع الغلة على الاتحاد بهدف ثاني، يعني شكل أحمد بيحرم الاتحاد من النخبة إذا في حال فاز التعاون على الحزم.
1: هذه النتيجة في حال، لأنه هذه النتيجة حتى لو سجل أكثر هذا لا يعني أي شيء، لأنه النتيجة مرتبطة بإمكانية تسجيل التعاون لهدف. إذن كونيونيس من ركلة جزاء هو من سجل الهدف الثاني ليعطي القادسية التقدم. أعود لسؤالك اللي كنت وجهه.
2: نعم.
1: لبدر سهل.
2: بدر، هل سيحافظ النصر على هذا الهدف؟ هل هذا الهدف يعني اللي كنا نقول إحنا في أول ربع ساعة إذا سجل النصر نقول مبروك الدوري بيرفع الغلة، لكن هذا الهدف جاء متأخر بعد نصف ساعة من المباراة.
4: أعتقد أنه في الوقت اللي صار فيه ضمك قدر أنه يتعامل مع المباراة، تفاجأ بهذا الهدف، ولكن هي نقطة
2: الهلال منطقية. الهلال يسجل الهدف الثاني بدر. نعم
4: هي نقطة منطقية بالنسبة للنصر وضمك، إذا ما استذكرنا أن النصر

0: سجل 15 هدف من كرات ثابتة، في المقابل ضمك استقبل 10 أهداف من كرات ثابتة. هل تعتبر نقطة قوة في النصر ونقطة ضعف في ضمك؟ لكن إذا ما أراد أنه يسجل ضمك، النصر يعاني على مستوى الكرات الرأسية، استقبل 11 هدف بكرات رأسية.
1: نعم
0: هل سيبقي؟ ما أعرف صراحة.
2: بنقول لك النبأ هذا، القادسية يسجل هدف الثالث على الاتحاد.
1: إذن القادسية يحكم قبضته على الاتحاد، اللي ذكرنا في بداية الحلقة أنه يعاني من غيابات، ومن أبرز الغيابات نجوم الفريق حسام عوار وغيرهم. لكن أقف عند هدف الهلال، هدف الهلال الثاني ماركوس ليوناردو. ربما هذا الهدف لا يعطي لقب، لكن يعطي سؤال أوجهه لمحمد البريكي. محمد، لماذا الهلال لم يعطي هذا اللاعب ماركوس ليوناردو الأفضلية في بداية الموسم؟ تحديدا شفناه كيف قدم كأس عالم مثالية للأندية، لكن بعد ذلك غاب عن الدوري، جاء نونيز ثم جاء بنزيما ولا يعطى ثقة كاملة. لماذا؟
3: وبالمناسبة هو هداف الفريق تقريبا، إذا ما خانتني الذاكرة، إلى حد بعيد يعني هو هداف الفريق.
1: طبعا الهدف ألغي الآن، أنا آسف يعني تسلل على مالكم،
2: ولكن السؤال يستمر.
1: السؤال يستمر بصراحة. أنا أشوف اللاعب يعني كان بالإمكان لو أعطي ثقة كاملة لكان أفضل من نونيز وبنزيما معا
3: بكل تأكيد. لكن السؤال هذا أصلا لو نرجع لأصل السؤال، راح تسأل إيش فكرة إدارة الهلال في اختيار المهاجم. كذا مهاجم تم التعاقد معهم آخرهم ميتي وبنزيما، ما تشعر أنه في هوية واضحة للأسلوب الهجومي للهلال، ما تدري إيش الفكرة الأساسية في الهلال. المشكلة أيضا في مسألة نونيز، لما جلبت نونيز، واللي أنا أعتقد، وأيضا حسب التقارير اللي تكلمت، وحسب أيضا بعض المصادر تكلمت، أنه نونيز هو كان طلب إنزاغي. ولو رجعنا أصلا لفكرة إنزاغي في المهاجمين، فنونيز هو المهاجم المفضل بالنسبة له، بجانب المهاجم يكون هداف أكثر، لأنه نونيز هو متحرك، يفيد دائما التحركات، ودائما تفيد في مسألة التسلسل الأخير مع إنزاغي. لكن في النهاية شفنا أنه نونيز خارج التشكيلة الرئيسية وخارج القائمة الرئيسية، استبدلوا بميت اللي ما شارك أصلا إلا في مباراة ولا مباراتين ولا تقريبا عدة دقائق قليل. كذلك الأمر بنزيما اللي جزء كبير من بعد قدومه كان مصاب. فليوناردو أعتقد أنه، ما بقول أنه ظلم، لأنه أنت في النهاية حتى لو لاحظت ليوناردو ما هو المهاجم اللي قادر ينزل ويستلم كورة ويسلم ويعني يلعب مع زملائه، بقدر أنه المهاجم الرئيسي اللي يكون داخل منطقة الجزاء. الأمر هذا ممكن نرجع أصل لسبب آخر في بداية الموسم، لما فضل إنزاغ أنه ما يتعاقد أو ما يستمر ميتروفيتش، لنفس الأسباب أنه ميتروفيتش ما هو مهاجم ينزل ويستلم كورة بين الخطوط وغيرها، بعيد عن أصلا ميتروفيتش هداف رائع. الأمر نفسه ينطبق على ليوناردو، لكن من وجهة نظري ليوناردو جات فرصة للهلال أنه يبيعه بقيمة عائلة، ورغم ذلك يعني رفض البيع. فأعتقد أنه المشاكل الإدارية في الهلال واضحة جدا، يعني حتى من ناحية التعاقدات، من ناحية أصلا الأسلوب أو هوية الفريق اللي يرغب يلعب فيها. فأعتقد أن المشاكل هذه مستمرة مع الهلال من بداية الموسم.
2: نعم، الاتحاد يعني عنده ركلة جزاء الآن من أمام القادسية، وهو متأخر بثلاثة أهداف على أرضه وبين جمهوره من القادسية، وقد يسجل هدف ليقلص الفارق أمام نظرات براندن روجرز مدرب القادسية. أنا أروح لمحمد البشاري. محمد، كونسيساو مع الاتحاد تذبذب وسوء وتعثرات في النتائج.
4: صحيح، بصراحة ما أقدرش ألوم كونسيساو، هو إمكانياته يعني هي دي إمكانياته، ده أحسن ما عنده. أنا أقدر ألوم إدارة الاتحاد على تغيير رولان بلا ونجاحاته وكاسبان دوري وكاس، وبستبدله بمدرب كونسيساو. كنت سامو مدرب كويس، ولكن انت عملت يعني خلينا نقول داون جريد، او نزلت في المستوى، وكمان عدم استقرار ولعيبه وبيع لعيبه واكتر من حاجه. فهي منظومه الاتحاد الموسم ده للاسف ما بناش على النجاحات بتاعه الموسم اللي فات، عشان كده شايفين التذبذب الكبير. كنت سامو، هل هو مناسب هل هو غير مناسب؟ في الاخر الموضوع اكبر من كنت سامو تحديدا كمدرب، موضوع اداري اكتر.
1: طبعا الاتحاد سجل الهدف الأول، هدف تقليص الفارق عن طريق يوسف نصيري من ركلة جزاء، لكن الاتحاد يعني لا يزال وضعه بخطر، لأنه أي هدف من التعاون يعني أن الاتحاد سيذهب إلى دوري أبطال آسيا 2. لكن في لقطة أنا شدتني، ما أعرف إذا شفتوها يعني زملائي في هذه في مباريات اليوم، لقطة كريستيانو

0: كريستيانو رونالدو قبل قليل والباكورد الدبل كيك اللي نفذها لكن ما ركبت 100%. ويعني هذا رونالدو يعني ياخذنا ويجيبنا معه. يعني نقول قبل شوي لا يا ريت لو كان احتياطي، بعدين نقول لا رونالدو هو لاعب اللي يصنع الفارق. اشوف الان لقطات ايضا على الشاشه وهو يحمس الجماهير، يلعب دور القائد. هذا اللاعب اللي اليوم لو اذا ما استمرت النتائج على ما هي عليه بدر، سنشاهد ان كريستيانو رونالدو سيحقق اول لقب دوري مع النصر، وهو اللي يلعب 3 مواسم ونصف حتى الان. ما مدى تاثير فوز كريستيانو رونالدو بلقب الدوري مع النصر على انتشار الدوري اكثر، على نجاح تسويق الدوري اكثر؟ هذا اللاعب اللي يملك اكبر عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بدر.
1: اعتقد انه اذا كان نبغى نشوفها من ناحيه التاثير على مستوى وسائل التواصل، على مستوى الاعلام، بكل تاكيد بيكون هذا الشيء مؤثر. لكن ايضا في نفس السياق اللي صار في مباراه الهلال والنصر الاخيره، والحدث اللي صار في النهايه بانه بنته اخطا ايضا كان حدث، لانه يعني في النهايه يقول لك يعني كل شيء يحدث ممكن يؤخذ بالسلب او الايجاب، لكن على المستوى الاعلامي هو قابل للانتشار. يعني ممكن اليوم لو فشل كريستيانو في تحقيق الدوري بيكون ايضا حدث هائل، لانه كريستيانو فشل في تحقيق الدوري. لو حقق الدوري ايضا على المستوى الاعلامي بيكون نفس الشيء، بانه حدث جلل انه والله كريستيانو يحقق لقب الدوري. فهو بكل تاكيد على المستوى الاعلامي، على المستوى الجماهيري، على مستوى وسائل التواصل،
0: في السراء والضراء رونالدو مفيد للدوري.
2: صحيح. انا باخذ هذا السؤال واوديه على ينبع البحر عند المحلل الفني محمد البريكي. محمد، دائما حتى نسمع انه يعني وصلت لمرحله انه المحللين والمتابعين يقولون ان النصر كان يلعب ب10 لاعبين من كريستيانو رونالدو، بعيدا عن الباكورد اللي ذكره احمد وتحفيز الجماهير، ولكن كريستيانو رونالدو يعني الكل يشاهد انه لا يضغط مع المجموعه، هناك من هو افضل يكون في هذه التشكيله ويكون يعني ضمن ال11 لاعب، يعني ما يظهر لي في لقطه لقطتين انما يكون متواجد. ام كريستيانو رونالدو يحق له ما لا يحق لغيره؟
3: بالمناسبة حتى الجدال هذا يثار حتى في تشكيلة المنتخب البرتغالي، يعني في فترة من الفترات نتذكر كأس العالم لما صار احتياطي، وكان في كلام كثير انه المفترض انه ما يبدأ كل المباريات وغيرها من الامور. لكن كرة القدم ما تدور حول الامور الفنية فقط، الامور الذهنية، الامور النفسية لها عامل مهم جدا. كونك تدخل المباراة ومعاك لاعب مثل كريستيانو رونالدو في أي لحظة ممكن يقدم لك شيء داخل الملعب. فالأمر هذا لابد أن ما نستثنيه. في النهاية أنت تتكلم عن لاعب تاريخي بمعنى الكلمة. فأعتقد أنه مسألة أنه غير مفيد بالنسبة للنصر ما هو بشكل كبير، لكن نعم في مباريات يكون فيها أداء أقل بحكم السن. من وجهة نظري أنك أنت كمدرب، وهذا أيضا الموضوع صعب، ما هي مدرب قادر على الأمر هذا. يعني حتى شفنا في أكثر من لقطة في تغيير مثلا لكريستيانو رونالدو قبلها يتكلم معاه خيسوس انه ترى بغيرك بعد شوي. فيصير انه يصير التغيير
0: بالاتفاق.
3: بالضبط. فاعتقد ان الامور ما تحسب بالطريقه هذه، الامور فقط فنيه. قيمه اللاعب بالتاكيد تكون مؤثره. ايضا لا ننسى اصلا شخصيه كريستيانو رونالدو ممكن يخلق، ما بقول اجواء سلبيه، لكن في النهايه انت تتكلم عن لاعب يرغب في تحقيق الالف هدف، فعدم وجوده معناه انه راح يتاخر حصوله على الالف هدف او وصوله للالف هدف، فممكن تتسبب في امور نفسيه، في امور ذهنيه، يقلل من عزيمه اللاعبين، من أمور كثيرة يعني ذهنية. فنيا أنا متفق تماما. في بعض المباريات لابد أنه ما يشارك فيها كريستيانو رونالدو، لكن هي في النهاية تتكلم عن لاعب تاريخي، الهدف واضح، الألف هدف بشكل كبير واضح جدا. فصعب أنك إحنا هنا نتكلم بشكل براحة أكبر. يعني لو أي منا كان مدرب للنصر ما أعتقد أنه راح يضحي بلاعب بقيمة كريستيانو رونالدو.
0: ممكن ما نضحي، رغم كل بس ممكن يدخل دقيقة 60. طبعا انا واحد من عشاق رونالدو، لكن انا اشوف رونالدو غير قادر على العطاء مثل ما كان يعطي قبل 10 سنوات او قبل على الاقل 5 سنوات. يعني اليوم اشوف رونالدو وتحديدا في مع نهايه الموسم محمد فقد الكثير، يعني ما عاد هو رونالدو الاول.
3: صحيح. حتى في مباراه النهائي ضد الفريق الياباني كان واضح جدا انه مرهق، واضح جدا انه بعيد. صحيح. تماما عن مستوى. مثل ما قلت لك هي المسألة ما هي متعلقة فقط في أمور فنية. الأمر الذهني لابد أن ما نغفل عنه، وأعتقد أن الأمر الذهني عند خيسوس واضح جدا. قيمة كريستيانو حتى في تحقيق الألف هدف راح تخلق يعني أجواء إيجابية جدا في حال تحقيقه. وفي المقابل لو جالس دكة حتى لو فترة يعني 60 دقيقة 60 ولا غيرها راح يتأخر الألف هدف، وممكن يخلق أصلا أجواء سلبية عند نفس كريستيانو. فأنت في غنى عن

0: في النهايه، لكن اعتقد انه التعامل اللي جالس تعامله خيسوس هو الافضل، خلينا نقول في فتره من الفترات هو الافضل وكان يطلع في اخر الدقائق، لكن في الوقت الحالي في يعني اخر المباريات وترغب في تحقيق هدف او تحقيق عفوا الفوز، فبالتالي انت ترغب في انه الامور كلها الذهنيه تكون في مصلحه اللاعبين، وبالتالي كريستيانو يكون موجود.
1: نعم، نذكر أن صافرات أو صافرة النهاية، نهاية الشوط الأول في مدن المملكة بدأت تتوالى الآن، أن انتهى الشوط الأول بين الرياض والأخدود في ملعب الملز بتقدم الرياض لهدف مقابل لا شيء للأخدود، والنصر يتقدم من أمام ضمكه بهذه النتيجة ويكون النصر بطلا للدوري في الشوط الأول، الحزم والتعاون 0-0، الخلود والفتح 0-0، الهلال والفيحة أحمد خلصت ولا باقي؟
2: باقي، لا تزال تلعب الدقائق الأخيرة من المباراة. الحكم أضاف 5 دقائق، لكن نلعب الآن في الدقيقة، انتهت الدقيقة الثالثة، نلعب في الدقيقة يعني باقي دقيقة ونصف تقريبا. لكن مثل ما ذكرت سالم، شوط أول ينتهي في المباريات، ننتظر مباراة الهلال فقط اللي هي والقادسية، لا تزال تلعب مباراة القادسية والاتحاد، البقية المباريات كلها انتهت. بالشوط الأول أعيد وأذكر ما ذكره سالم، النصر بطلا لدوري روشن السعودي مع نهاية الشوط الأول. كيف ستكون النهاية في الشوط الثاني؟ ننتظر ما ستقول إليه هذه المباراة.
1: أنا بشوف محمد البشاري، محمد في حال يعني إحنا كنا نتحدث عن كريستيانو رونالدو، إحنا ودنا نسمع وجهة نظرك محمد عن كريستيانو رونالدو، أنه يبدأ فيه المدرب جيسوس أو يشرك لاعب آخر يكون مؤثر بشكل كبير في هذه التشكيلة.
3: كويس، خيسوس أنا شايف أنه بيتعامل بشكل ممتاز جدا مع حالة كريستيانو رونالدو، اللي مساعده كمان خلينا نقول جواو فيليكس، خلينا نقول البيئة اللي فيها النصر، في أكتر من لاعب برتغالي كمان مع بعض، في تفاهم، في خلينا نقول ود وثقة. طيب
1: تحس جواو فيليكس الابن البار لكريستيانو رونالدو.
3: صحيح، هو حتى في كتير هو بيعمل أسيستات، وممكن يبقى في مواقف أحسن بيعمل أسيستات أو بيحاول يمرر لكريستيانو أكتر. طيب ده ممكن يبقى شيء سلبي، ممكن يبقى شيء إيجابي. أنا شايف مثلا في الهدف بتاع اليوم، لا هو النهاردة كريستيانو رونالدو عمل نفس التكتيك بتاع الهدف بتاع اللي سجله في الأهلي، وراح على اتحرك ساعة اللعبة ما اتلعبت، وراح سحب معاه المدافع وفض ماني. فأنت في الآخر ممكن كريستيانو ما سجلش، ولكن استخدمته تكتيكيا. كريستيانو في الآخر نجم يعني سوبر ستار، فأي فريق منافس هيعمل حساب لكريستيانو وهو موجود. في عدد دقائق لعب طبعا كريستيانو ما يقدرش يلعب اكتر منها للنتيجة البدنية، وهيبقى عند نقطة معينة خلينا نقول ممكن يبقى عبء على الفريق. انا بشوف ده من ناحية البدنية مثلا على الدقيقة 70-75 في مباريات زي دي، بس مباراة النهاردة تحديدا لا، انت محتاج كريستيانو، محتاج قائد، محتاج، شفنا اللقطة بتاعت بيحمس الجمهور خصوصا بعد ما سجلوا هدف، هو دلوقتي الموضوع ذهني وحماسي اكتر يعني.
2: صحيح، اذا انتهى الشوط الاول في كل مباريات اليوم. نذكر على عجالة قبل ان نذهب الى فاصل قصير، القادسية متقدم على الاتحاد ب3 أهداف لهدف في ملعب الاتحاد، الاتفاق أيضا متقدم على نيوم بهدف نظيف، ذات النتيجة الهلال متفوق على الفيحاء، وبذات أيضا ذات النتيجة كل من الرياض اللي يتقدم على الأخدود بهدف، والنصر أيضا متفوق على الضمك بهدف، التعادل السلبي حاضر في مبارتين الخلود والفتح، وأيضا مباراة الحزم والتعاون. الترتيب: النصر بالصدارة وبطلا لدوري روشن في الشوط الأول من المباريات، الهلال في المركز الثاني، الاتحاد لا يزال يحافظ على مركزه المؤهل للنخبة، أيضا بالحديث عن المراكز المؤثرة، الرياض الآن هو في المركز 15، أما الضمك بعد خسارته بهدف يذهب إلى المركز 16 والهبوط إلى دوري يلو. سالم سنذهب إلى فاصل.
1: نعم، ونذكر مستمعينا أنه إحنا بنروح الفاصل، ولكن بنرجع بعد الفاصل وبنكمل إلى الساعة 12
2: بإذن الله. فاصل ونواصل.
4: تغطية خاصة لجولة الحسم من دوري روشن السعودية على العربية FM.

0: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهراً بتوقيت السعودية.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
9: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أكسر الكاميرا خلاص.
14: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
15: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
14: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
15: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
16: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
17: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
18: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
19: تلقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
20: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك.

0: الصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
3: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
4: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق

0: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
1: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
0: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تغطية خاصة لجولة الحسم من دوري روشن السعودية على العربية FM.

0: وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس في هذه التغطية الخاصة والاستثنائية للجولة الأخيرة، الجولة 34 من دوري روشن، وتغطية لكل مباريات التي ستلعب اليوم، وتغطية بشكل أكبر وشكل يعني أكثر لمباراة النصر وضمك ومباراة الفيحة والهلال. انتهى الشوط الأول في كل المباريات. معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، تتوقع الشوط الثاني في تغير في النتائج، تغير كبير، ولا بتبقى نفس ما هي عليه؟
1: سالم، أولا يعني تحية لكل من يستمع إلينا ويشاهدنا، لكن لا أظن أن فريق مثل أو جمهور مثل جمهور النصر أو لاعبين مثل لاعبين النصر سيستغنون عن هذا التقدم. يعني الآن في الشوط الثاني أتوقع سيكون الحماس الجماهيري في أعلى مستوياته، سيكون أداء اللاعبين في أعلى مستوى، سيكون تحفيز جيسوس للاعبين يعني في أعلى ليفل، لأنه تعرف أنت سالم اللي صار مع النصر في الفترة الأخيرة. أتوقع أن النصر سيستمر في التقدم، ربما يضيف الغلة لأنه ضمك مطالب الآن بالتسجيل للبقاء في دوري روشن، هذا يعني أن سيكون هناك مساحات بالخلف وهجمات مرتدة، هذا بالنسبة لمواجهة النصر. لكن في المواجهة الثانية ذكرت أنه هي مهمة أيضا، الهلال سالم أظن أنه سيسجل أكثر في الشوط الثاني، لأنه شفنا الشوط الأول صح أن الفيحاء سجل هدف وألغي بداع التسلل، لكن أيضا الهلال سجل هدف ثاني وكان أخطر وألغي هدف ليوناردو أيضا بداع التسلل. ما أعرف أنت سالم، تتوقع حتستمر النتيجة ولا في تغييرات؟ تحدث عن هذه المباراتين تحديدا.
0: أنا أتوقع في تغييرات بصراحة بناء على ما شاهدناه.
1: تغييرات

0: تغييرات كإضافة ولا انقلاب يعني؟
1: لا خلينا نتجنب كلمة انقلاب يعني.
0: لا انقلاب في التنتيج يعني، لما نقول تغييرات ممكن النصر يصير ثلاثة مثلا، هاي ما تعتبر تغييرات.
1: لا أنا أشوف في تغييرات، لكن وين ما كانت الأهداف يعني، هدف من ضمك، هدف من النصر، هدف من الهلال، هدف من فيحاء، بناء على الانطباع اللي جانا من الشوط الأول واللي شفنا فيه دون ضغط بتشكيل جديد من أمام الهلال، كيف أنه قدر يهدد مرمى الهلال وقدر يسجل حتى ولو لم يحتسب. أيضا ضمك كيف قدر يثبت أول نصف ساعة لم يستقبل أي هدف، وبعد ذلك النصر سجل، وبعد ذلك أيضا يعني في حصيلة الشوط الأول من مباراة ضمك والنصر، أحمد ذكر ضيفنا المحلل الفني أن هناك كرتين صفر على الأظهر، الظهير الأيمن والظهير الأيسر، سنوسي هوساوي وضاري العنزي، وهذه بتحد من خطورتهم والدفاع عن مرماهم.
0: نعم سالم، أنا ودي أبدأ مع محمد البريكي من محللين وضيوفنا في هذه الحلقة وهذه التغطية الاستثنائية من العربية FM. محمد، الآن كما قلنا النصر متقدم بهدف، أنا من وجهة نظري قلتها أن أتوقع أن جيسوس سيكون حماسي أكثر، سيدفع اللاعبين أكثر في هذه اللحظة، طبعا دخل اللاعبين لأرضية الملعب. أنت كيف تتوقع جيسوس، أو ماذا قال جيسوس بين الشوطين اللاعبين، كيف دفعهم أكثر للعطاء أكثر وللتقدم ولتأمين النتيجة حتى يبتعدوا عن أي سيناريو ربما يذهب بجماهير النصر إلى المستشفى يعني؟
2: ما نتمنى إن شاء الله، نتمنى السلام.
0: والله أنا شوف، لو أنا مشجع للنصر أقول لك صراحة، لو أنا مشجع للنصر ويجي هدف وظل نتيجة 1-0 ودقيقة 85 يجي هدف للضمك، والله أنا خلاص أنا تلاقيني
2: يعني خاصة بعد اللي صار مع في الهلال، في مباراة الهلال صحيح الأمور سيئة جدا يعني، لكن نتمنى السلامة للجميع. هذا أولا. أعتقد أنه خيسوس، ممكن قلتها قبل كذا أكثر من مرة، خيسوس من نوعية المدربين اللي عنده قدرة كبيرة على تحفيز اللاعبين، إعادة تركيزهم. بالمناسبة يعني سابقا تكلمت انا ممكن عن الموضوع هذا في مقال كتبته. المدربين في الدوري السعودي عموما اللي يتعايش مع المباراه هو المدرب الدائم اللي يكون مناسب للاعبين السعوديين بالتحديد، ولمجمل الدوري عموما ان تكون متعايش مع المباراه، قادر على دائما انك تعيد اللاعبين لتركيزهم. هذا امر متوفر في خيسوس، ودائما المدربين الناجحين عندهم النقطه هذه في الدوري. اللي شفته في من ضمك في الشوط الأول، أعتقد أنه دائما الاعتماد الأكبر على الكرات الطويلة ومحاولة كسب الكرة الثانية. شفنا دائما ثلاث لاعبين ممكن من ضمك في الثلث الأخير من الملعب مع النصر، مع مدافعين النصر، ولذلك قلنا أنه خيسوس راح يبدأ المباراة بثلاث قلوب دفاع مثل ما هو معتاد في المباراة الكبيرة، لأنه يعلم تماما أنه هذه وسيلة ضمك الوحيدة تقريبا، بعدم وجود فادا تدرج بالكرة سيئة جدا من ضمك تقريبا، ولا تدرج ولا مرة، ولا لمس الكرة ولا لمسة داخل منطقة جزاء النصر. الأمور صعبة على ضمك بكل تأكيد، لكن إذا ما سجل النصر هدف ثاني في خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، أعتقد أن الأمور ممكن تتوجه لأمور ذهنيا نفسيا عصبيا، ممكن تسبب بأخطاء من هنا ومن هنا. أعتقد أنه لابد أن النصر يعزز بهدف آخر، خصوصا أنه بالمناسبة أضمك أيضا من الأندية أو الفرق الجيدة في الكرات الثابتة نوعا ما، خصوصا إذا توفر فيه أكثر من لاعب جيد. نعم. منهم ميتي مثلا إذا دخل الشوط الثاني. في النهاية الأمر إلى الآن في يد النصر، أعتقد أنه متجه للنصر بناء على الشوط الأول.
1: أنا بروح لمحمد البشاري المحلل الفني. محمد، ونحن نتكلم عن هذه الهزة الذهنية النفسية التي حدثت للنصر في مباراة الديربي وحدثت في خسارة آسيا 2، وهو يضم لاعبين حققوا دوريات عالمية. نحن نتحدث عن إنيغو مارتينيز اللاعب المدافع الإسباني، حقق الدوري مع نادي برشلونة، نتحدث عن كومان حقق الدوري مع بايرن ميونخ، نتحدث عن ساديو ماني حقق الدوري مع ليفربول ومع البايرن، أيضا نتحدث عن سيميكان، نتحدث عن رونالدو اللي حقق حتى دوري الأبطال، نتحدث عن فيليكس، تحدث عن بنتو حارس منتخب البرازيل، يعني لاعبين عالميين، كيف يتأثرون بهذه الهزة يعني النفسية؟ محمد،
3: كل مباراة لها ظروفها، ولكن زي ما قلنا قبل كده التركيز عليه عامل كبير جدا، كمان المنافس عليه عامل كبير جدا. لما تبقى بتقابل الهلال والهلال مش عايز هزيمة، لما تبقى في النهائي مع أوساكا وكمان يعني بتلعب براس براس، حاليا أعتقد النتيجة في صالح طبعا نادي النصر أكيد 1-0، بس كمان ضمك مطالب أنه يهاجم، مطالب أنه يفتح خطوطه.

0: هيبقى في مساحات في الخلف لضمك، الظاهرين او المساحات الاطراف عندك انطلاقات ساديو ماني، عندك انطلاقات كومان، اتنين لعيبه سرعة جدا مهاريين جدا مع الانذارات بتاعت ضمك، تقدر النصر يبني على كده، ياخد فاولات، ياخد طرد اللاعب ضمك، ياخد كرات ثابته. الناحيه الذهنيه حاليا من وجهه نظري في مصلحه نادي النصر على ملعبه وسط الجمهور، متقدم 1-0، كل الظروف بتصب في صالحه، خصوصا مع المنافس كمان طبعا فريق محترم وقوي وكل حاجة، بس هيبقى بيلعب عكس طريقة لعبه، وانه محتاج يهاجم اكتر، فهتبقى صعبة عليه شوية.
1: نعم بدر، الان احنا لما نشوف قائمة البدلاء لنادي النصر، على دكة البدلاء يوجد نواف العقيدي حارس المرمى، ايضا نادر الشراري، سالم النجدي، سعد الناصر، عواد امان، عبد الرحمن غريب، انجلو، عبد الله الحمدان، ومحمد مران. من اللاعب اللي ممكن يشركوا اولا جيسوس في هذه المباراة، ومكان من، وفي اي توقيت ممكن يكون هذا اول تبديل لجيسوس في مباراة حسم اللقب اليوم امام ضمك؟
2: انا اعتقد بانه في الوضع الحالي جيسوس لن يغير، لأن الفريق جالس يمشي برتم كويس، وفي نفس التوقيت نقدر نشوف الآن في الملعب بأنه خط الدفاع بالنسبة للضمك صعد، هذا يعني أنه بيكون فيه مساحات، بيكون فيه مساحات قادرين يستغلونها كومان وأيضا ساديو ماني. إذا كان في تبديل ممكن يكون تنشيطي، أو في حال أنه كومان ما قدر يكمل المباراة أنه غير جاهز 100% حسب اعتقادي، وبناء على اللي صار في مباراة قنبة وشاكا، ممكن يكون عبد الرحمن غريب البديل الأقرب. لكن في الفترة الحالية وحسب ما نشوف ضمك صعد بخط الدفاع، بنشوف فيه مساحات في الخلف، رغم أني توقعت أنه بيمشي بنفس الـ الأسلوب اللي لعب فيه، مو دفاع متأخر جدا، ولكن بدفاع وبتحفظ، ويحاول أنه يلعب على فرصه، لأنه لو فتح الملعب إحنا نتكلم عن أنه ممكن تستقبل هدف ثاني، وهنا تكون الأمور أقرب الاستحالة. لكن فعلا كاريلي بدأ يصعد خط الدفاع، وخلينا نشوف مع هذه المساحات كيف قادر يستغلها النصر، أو هل فعلا قادر ضمك أن يسجل هدف التعادل. هو أمر صعب، ولكن كل شيء وارد.
3: نذكر مستمعينا في هذا اليوم الاستثنائي بأن النصر لازال متقدما بهدف مقابل لا شيء من أمام ضمك في ملعب الأول بارك في الدقيقة 50، وبهذه النتيجة النصر يحقق دوري روشن في حال انتهت المباراة بهذه النتيجة، وضمك يهبط لدوري يلو، والرياض يبقى في دوري روشن، على الرغم من أن الهلال أحمد متقدم من أمام الفيحاء.
1: صحيح سالم، يعني لكن تقدم، يعني في بعض النتائج لا تقدم ولا تؤخر، يعني أو ليست ذات أهمية، يعني لأنها مرتبطة بنتائج ثانية. أتحدث مثلا عن نتيجة الهلال اليوم. الهلال الآن متقدم بهدف على الفيحاء، لكن هذا التقدم لن يفيد الهلال. يعني حتى كان بدي أسأل الزملاء يعني كيف الهلال ممكن يزيد الغلة، لكن حتى لو انتهت النتيجة 5-0، ما دام النصر متقدم هذا لن يغني الهلال شيئا يعني في هذه المواجهة. بينما بالحديث عن موضوع الهبوط، ما دام ضمك متأخر وبهذه النتيجة، الرياض في مأمن لأنه متقدم، يعني الرياض عليه فقط أن لا يستقبل هدف وسيكون في مأمن، يعني حتى يبقى في دوري روشن. لكن أنا بدي أسأل بدر تحديدا قبل أن أذهب لمحمد البريكي، لمصلحة الدوري بدر، من أفضل أن يبقى، ضمك أم الرياض؟ يعني أتحدث عن مصلحة الدوري اللي ممكن فريق يعذب الكبار، فريق تنافسيته أعلى، فريق أفضل على أرضه يعني وحتى خارج الأرض، ما بين ضمك والرياض لمصلحة الدوري في الموسم الماضي من يبقى؟
2: أنا أعتقد أنه بمصطلح لمصلحة الدوري يؤخذ ويرد فيه، بقدر ما أنه لكل موسم له تحضيراته، له الإعداد اللي يكون من قبل الموسم، التعاقد مع المدرب المناسب. ضمك تحسن بعد التوقيع مع كاريلي، بينما الرياض نشوفه بشكل مستمر هو ينافس على الهبوط. لكن بالنسبة لنقطتك فيما يخص جدول النتائج من عدمها، برضو بنفس المعيار أو بنفس الزاوية، إحنا بنقدر نقول إنه ممكن النصر يستقبل هدف من
1: الآن
2: ضمك.
1: في هذه الأثناء، عفواً على المقاطعة، كومان يضيف الهدف الثاني ويرد على بدر مباشرة. وبهذه النتيجة كومان يقرب النصر أكثر وأكثر من كسر العقدة والفوز بلقب دوري روشن مرة.

0: أخرى الآن عند الدقيقة 52. كومان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بكرة يسارية قوية أرضية تسكن مرمى ضمك، ويتقدم النصر بالهدف الثاني ليصبح النصر قاب قوسين أو أدنى من لقب دوري روشن سالم.
1: كومان يعزز النتيجة أحمد، وهذا ما ذكرناه أنه مثل هؤلاء اللاعبين الذي سبق لهم اللعب في دوريات عالمية كبرى وحققوا الدوري، هم المؤثرين في مثل هذه المباريات التي تحتاج لاعب مؤثر يمتلك ثقة كبيرة ويمتلك جرأة بأن يسدد من خارج منطقة الجزاء، وأن يكون هو اللاعب الذي صنع لنفسه بالتمرير لزميله وبعد ذلك استقبل الكرة وسددها بشكل أكثر من رائع في مرمى ضمك. نتيجة، انظر إلى فرحة جماهير النصر المتعطشة أحمد، حتى هم يفرحون بقلب، يعني يفرحون عارف بكل شغف بكل حب، بالرغم أنهم يتناسون النحس ويتناسون كل شيء، كل ما حدث هذا الموسم من سيناريوهات سيئة في كرة القدم.
0: صحيح. أذهب لمحمد البريكي وأسأله، هل حسم اللقب يا محمد ولا لسه بدري؟
2: يعني ممكن احنا قلنا قبلها انه لو ما سجل النصر في خلال الدقائق الاولى من الشوط الثاني ممكن الامور تصعب. اعتقد انه بشكل كبير يعني 80 اكثر من 80% تقريبا الامور حسمت. ضمك ما اظهر اي شيء تقريبا في خلال الشوط الاول وحتى الدقائق الاولى من الشوط الثاني ما اظهر اي شيء، باستثناء مثل ما تفضل العزيز بدر انه صعد خطوطه، ولكن في النهايه انت صعد خطوطك يعني نفس اسلوب اللعب غير مجدي، يعني انت تلعب كرات طويله في النهايه وبتحاول تكسب الكرات الثانية اللي واضح جدا أن دفاع النصر جيد فيها. نعم. فضل أصلا التغيير اللي أحدثه خيسوس من بعد الخسائر الثلاثة اللي تعرض لها الفريق ومستمرة إلى الآن. بنسبة كبيرة الأمور حسمت، لكن ممكن عندي خبر ممكن بعيدا عن السياق شوي. قائمة منتخب الإنجليزي ضمت إيفان توني، وهذا عنوان مهم جدا للدوري.
0: خبر جميل هذا بصراحة،
1: فعلا
2: عنوان جدا مهم أنه هداف الدوري السعودي يكون متواجد في واحد من اعتى منتخبات العالم
0: ونجوم كبار في انجلترا في الشق الهجومي، يعني ويخطف مقعد وهو الغائب يعني في الفتره الماضيه، دليل نجاح اخر للكره السعوديه. صحيح.
1: نعم، وكان تاثيره مع الاهلي في النقاط يعني اكثر من 46 نقطه يعني باقدام ايفان توني عندما يكون مؤثر في المباريات، وشاهدنا كيف الاهداف اللي سجلها هذا اللاعب الانجليزي وهو مرشح لجائزة الأفضل في دوري روشن. نعود لمباراة
2: القائمة، عفوا بس إضافة بسيطة فقط، هي القائمة راح تعلن غدا الجمعة، لكن حاليا داسلتك وأكثر من مصدر يعني إنجليزي وضح أنه في بعض طبعا في بعض الأسماء اللي ذكرت كانت غائبة بشكل مفاجئ، لكن الاسم اللي يهمنا أنه إيفان توني راح يتواجد بشكل أو بنسبة كبيرة في المنتخب الإنجليزي، وأعتقد هذا نجاح كبير للدوري
0: الكلي. من أسماء
2: مع إيبانيز بالطبع.
0: طبعاً من أسماء الأهلي تحديداً ميندي وإيبانيز وديميرال ورياض محرز وإيفان توني وفرانكي سيه، كلهم تم استدعائهم لمنتخباتهم، وهذا
2: لكن ممكن مندي من البداية كان أصلاً في منتخب السنغال، أيضاً كيسي نفس الطريقة.
0: صح
2: لكن نعم. أنك كونك تعيد هؤلاء اللاعبين اللي كانوا شبه تقريباً مهمشين في المنتخباتهم سواء البرازيل ولا انجلترا، هذا امر
0: حتى ديميرال يعني غاب فتره عن منتخب تركيا.
1: بنشاهد كاس العالم في كل الاوقات المتفرقه، يعني 104 مباريات بنشاهد فيها عديد اللاعبين من
0: ما في نوم في
1: دوري روشن، ما في نوم فعلا. نرجع لجوله الحسم، نرجع لتحديث النتائج، نذكر ان النصر يتقدم على ضمك بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الاول بارك في الدقيقه 56، وبهذه النتيجه النصر يصبح بطلا لدوري روشن السعودي، فيما لازالت النتيجة في مباراة الفيحة والهلال بتقدم الهلال بهدف مقابل لا شيء. القادسية هناك يرفع الغلة ويزيد الأهداف وجراح الاتحاد بهدف رابع عن طريق اللاعب المميز محمد أبو الشامات، وتصبح نتيجة 4 للقادسية مقابل هدف للاتحاد. الرياض بهدف من أمام الأخدود، وبذلك مدرسة الوسطى تبقى في الوسطى وتبقى في دوري روشن. هذا تحديث لأهم النتائج التي تحدث الآن. هناك تشكفار أحمد.
0: نعم، هناك إمكانية وجود ركلة جزاء لمصلحة ضمك أمام النصر، مطالبة بلمسة يد على سيماكان. في هذه الأثناء الحكم راجع تقنية الفار واحتسب ركلة جزاء لمصلحة ضمك في الدقيقة 57. ركلة جزاء لمصلحة ضمك، هذا سيناريو يذكرني سالم بالنقاش اللي كنا فيه العصر كده، سيناريو علي

0: النقيدان صراحة.
1: يعني سيناريو على النقيدان إذا صار بنذكر سيناريو على النقيدان.
0: والله حتى الآن هو ماشي، هو قال تصل إلى 2-2 في الدقيقة 85. يعني أنا أشوف السيناريو ماشي زي ما حط على النقيدان.
1: نذكر بس أحمد مستمعينا أن هذه ركلة الجزاء أتت بعد رأسية من اللاعب عبد القادر بدران داخل منطقة جزاء النصر، منطقة العمليات، من لاعب الجزائر عبد القادر بدران، واصطدمت الكرة في يد المدافع سيميكان.
0: لو تشوف اللقطة على جماهير الهلال كيف يحفزون اللاعبين ويشوفونهم الجوال، وكيف انه الان في ضربة جزاء لمصلحة ضمك
1: قاتلوا اكثر
0: قاتلوا اكثر انه ضربة جزاء. ففعلا الان كرة قدم تاخذنا الى عالم اخر من العشق الى الى الى مرحلة اخرى.
1: لكن احمد لا نستبق الاحداث، احنا ما نبغى نعطي كل الادرينالين الان،
0: انا قبل الادرينالين
1: المتابعة، لانها لن تؤثر هذه النتيجة بشكل مباشر يعني، لكن صحيح ستأثر في حال انك اكتملت المباراة وصار يعني تغيير في،
0: لكن أنا أنقل ما أشاهد. لكن الآن ركلة جزاء ربما يمكن لبنته أن يكفر عن أخطاء الماضي وأن يساعد النصر الآن
1: ويرد على كارلو أنشيلوتي.
0: لكن الكرة في الشباك، هدفين لهدف ضمك. أوه. يقلص الفارق الآن من أمام النصر لتصبح النتيجة هدفين للنصر، هدف لضمك، ومع ذلك لا يزال النصر بالمقدمة ويعتلي صدارة الترتيب و فائزا بلقب دوري روشن حتى الآن. سهلا
1: اللاعب مورلاي سيلا،
0: سيلا نعم صاحب الرقم 2،
1: رقم 2 ويبلغ من العمر 27 عاما، يسجل هدف في مرمى بنته. أحمد انظر إلى بنته الآن وهو يعني ذاهب للكرة يتصدي الكرة، كيف هو يتحسر قبل أن تدخل الكرة للمرمى.
0: يعني هو يعني شاف أن الكرة بعيدة سالم، هي كانت بعيدة وسريعة. لكن أسأل محمد البشاري هنا معانا في الاستوديو عن هل يمكن لضمك أن يعود، ولا النصر ربما سيعود ليقاتل أكثر ويتقدم في النتيجة؟
2: هنا بقى الخبرات اللي كنا بنتكلم عليها بتاعت اللعيبة زي كريستيانو وجواو فيليكس وكومان وكل النجوم بتوع النصر، كمان خيسوس. طبعا ممكن ضمك يعود بالنتيجة، ممكن يعود بالنتيجة، لكن بشوف النصر هو اللي في إيده يكمل على التركيز، يكمل على الأداء بتاعه، ولا برضو الفكرة الذهنية وفكرة عدم التركيز والذكريات بتاعت في آخر الدقايق ان في سقوط او حاجة، هنا السؤال. ولكن اعتقد ان خيسوس مع كتيبة النجوم بتاعته تقدر ان هي تتماسك ويمكن كمان تسجل هدف تاني.
1: نعم انا اروح للمحلل الفني بدر احمد معنا في الاستوديو. النتيجة الان تشير الى ان النصر يتقدم بهدفين، بينما ضمك يعني قلص الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 60. الآن نشاهد مدرب ضمك بدر يجهز لثلاث تبديلات، هل سنشاهد تغيير في النتيجة؟ هل سيغير مدرب ضمك في ما تبقى من دقائق المباراة؟
3: بكل تأكيد أن لا شيء سيخسر ضمك الآن، بمعنى أنه إذا استمرت النتيجة فهو سيهبط ما لم يحدث شيء في مباراة الرياض، لذلك هو يلعب على حظوظ الآن. نشوف ميتي بيدخل، المباراة الماضية لعب 3 دقائق تقريبا، دخل 87، اللعب غير جاهز من الناحية البدنية. الآن قرر المدرب أنه يدخل في آخر نصف ساعة. ميتي ممتاز على مستوى الكرات الرأسية ولعب بدني بالطراز الأول، ممكن مثل ما ذكر أخوي محمد البريكي بأنه اللعب على الكرات الطويلة وتحضير الكرة الثانية، ممكن ميتي يساعد في هذه النقطة، الانطلاقات خلف خط الدفاع. فالآن أنا أرى خصوصا على مستوى 10 دقائق القادمة حتى، الموضوع يأخذ بعامل ذهني كبير جدا، أنه كيف اللاعبين قادرين يعيدون التوازن ما بعد استقبال الهدف.
1: وأخرج ضاري العنزي، ضاري العنزي اللاعب المميز،
3: لكن عليه كرت
0: صحيح، ومن الناحية البدنية الانذار الأصفر الثاني صحيح.
3: نعم، وحتى من الناحية البدنية يعتبر اللاعب قدم مجهود سواء في الشوط الأول من الناحية الدفاعية أو حتى في الشوط الثاني، شفناه أول ربع ساعة كان يقدم انطلاقات في الجهة اليسرى.
0: سالم بس إذا أنوه إلى أن الآن الحكم في مباراة الهلال والفيحاء يتجه إلى الفار لإمكانية ركلة الجزاء لمصلحة الهلال بعد عرقلة مدافع الفيحاء لسلطان مندش اللاعب الذي يصنع الفارق مع الهلال في الجزء الثاني من الموسم. إذن
1: سنشاهد ونرى،
0: ننتظر الدقائق الأخيرة الحالية لإمكانية ركلة الجزاء لمصلحة الهلال، لمصلحة سلطان مندش تحديدا هذا اللاعب المتألق.
1: نعم سالم أحمد أنا بسأل،
0: تشوف في ضرب جزاء بس قبل ما نروح للسؤال،
1: إلى الآن الحكم ما
0: أنا أشوف ركلة جزاء صراحة.
1: دقيقة خلينا نشوف الإعادة. أحمد بامسعود.

0: انا اشوف انه ما فيها ركله. شوف لا دقيقه,
1: شوف الركبه, الركبه اليسار الان الحكم عاد سننتظر القرار.
0: شوف شبيه الحكم عندنا بدر, ها بدر ركله جزاء ولا
2: اعتقد انها صعبه خصوصا حسب تقدير الحكم هل الحكم قدم اللاعب على الارض او لا.
1: احتسب ركله جزاء لمصلحه
2: تقديريه بدرجه كبيره
1: سلطان مندش ولمصلحه نادي الهلال. إذن الهلال ركلة جزاء في الدقيقة 63 ربما يتمكن من إضافة الهدف الثاني, وهناك ركلة حرة مباشرة في مكان خطير عند في نفس التوقيت لمصلحة كريستيانو رونالدو ونادي النصر. الكرة
0: يسجل هدف في
1: المرمى, كريستيانو رونالدو يسجل هدف رائع. شاهد فرحة كريستيانو رونالدو, انظر إلى عيون رونالدو,
0: جنون جنون جنون كرة القدم, جنون كرة القدم.
1: كريستيانو رونالدو في الوقت المناسب صاحب رحلة الألف هدف سالم,
0: ومواطن الآن يتقدم وينبري لكرة الجزاء نيفيز مع الهلال. أوه شوف فرحة رونالدو, فرحة رونالدو.
1: إذن صراحة كريستيانو رونالدو
0: بالعرضة النجدية السعودية
1: هدف رائع صراحة سالم.
0: ينتظر إيش أحمد, ينتظر عقال ولا
1: لا؟ لا ينتظر الألف هدف رونالدو, لا شيء سوى الألف هدف, وربما يكتمل حلم رونالدو بتحقيق كأس العالم. الآن هو يحقق لقب دوري روشن بنسبة كبيرة, النتيجة 3 أهداف لهدف.
0: صدى فرحة رونالدو, تتوقع أنه يوصل لنيفيز الآن وهو ينفذ ركلة الجزاء في ملعب مدينة المجمع.
1: حارس الفيحاء يتصدى لركلة جزاء من روبن نيفيز في هذه الدقيقة, ما بين أفراح رونالدو البرتغالي وأحزان روبن نيفيز البرتغالي الآخر.
0: موسكيرا أحمد يحدث الفارق, إن كان اللاعبين المهاجمين هنا من نتغنى بهم الآن ومن يؤثرون في نتائج المباريات, لكن موسكيرا الآن يتصدى لركلة جزاء نيفيز, وأيضا كونيونيس يضيف الهدف الخامس, نتيجة ثقيلة على
1: الفرحة سالم,
0: نادي الاتحاد.
1: فرحة القادسية صراحة
2: ويصل الهدف 32,
0: أخذ كرسي أحد
2: يصل الهدف 32, والآن هو نفس الرصيد الأهداف مع إيفان توني في صدارة الهدافين.
1: هذا كونيونيس بصراحة وكأنه خرج لنا من كهف, يعني ما كنا نعرف لاعب بهذا الاسم بصراحة. لمن اكتشف هذا اللاعب يحتاج قبلة على جبينه, لأنه كيف تجيب لاعب من أدغال المكسيك إلى القادسية إلى صدارة هدافي دوري روشن, الدوري الذي يضم بنزيما ورونالدو وفيليكس ومالكوم ونجوم كبار على مستوى العالم, ورغم ذلك كون النس يتصدر قائمة الهدافين.
0: احنا عندنا هنا نبغى المباراة, تشوف المخرج يشغلها. انا اخر لقطة شفت كريستيانو يسلم على الاهل, يسلم على جورجينا وابنائه في, في في في المنصة. اروح لمحمد البريكي. محمد, يعني بعد هذا التقدم وهذا التحرر للاعبين النصر بثلاثة اهداف مقابل هدف, نشوف الدوري اقترب من الاول بارك.
1: صحيح, ودي اضيف شيء على محمد. محمد ايش رايك في هدف رونالدو؟ جاوب على سؤال سالم بعدين سؤالي.
0: جاوب عليهم الاثنين, خذ راحتك.
3: بس انا برجع لنقطة كينونيز بالمناسبة.
0: لا انا
3: وتدليرا فقط على قيمة اللاعب, ترى هو اقل بكثير من توني تسجيلا للاهداف من البنالتيات او من ضربات الجزاء. توني تقريبا اكثر من 11 هدف تقريبا و10 اهداف من ضربات جزاء, تقريبا كينونيس فقط 3 أهداف أو 2 اذا ما خانتني الذاكره. فقيمه كينونيس تبين من هذه الناحيه, هو واحد هو تقريبا الاعلى تسجيلا للاهداف بكامل الدوري من اللعب المفتوح, تبين له قيمه الرجل بكل امانه. واللي مثل ما قلت احمد اللي اللي اللي اكتشف كينونيس هذا يستحق بكل امانه انه
1: والله
3: جائزه كبيره
1: والله صحيح.
2: وايضا بونسوبا
1: صحيح. مجموعه من اللاعبين في القادسيه
0: صحيح.
1: بس اللي يصير في موضوع كونيونيس بصراحه اعلى من مستوى التوقعات. يعني لما نشوف مثلا ايفان توني وهداف الاهلي, ترى ايفان توني جاي من برينتفورد ولاعب انجليزي كبير ومتاسس بطريقه جميله, رونالدو بنزيما اللاعبين هذول متوقع, لكن كونيونيس بصراحه انا ما سمعت في اسمه الا لما جاء القادسيه, يعني ما مر علي.
2: نتكلم جو 30 هدف.
0: نعم
3: فقط هذه ناحية يعني أعتقد لابد أن الأندية تركز عليها. قيمة اللاعب ما هي في الاسم, قيمة اللاعب في أنك يكون عندك سكاوتينج محترم, يكون عندك نظرة محترمة للاعبين لإحتياجاتك كفريق. في الدوري السعودي, أنا بالنسبة لي في الدوري السعودي اللاعبين اللي من أمريكا الجنوبية, اللاعبين اللي من أفريقيا دائما يتألقون, لأنه طبيعة الدوري, طبيعة الناس, طبيعة البلد مقاربة لهم. لكن لما تجيب لاعب أوروبي فقط لأنه اسمه كبير أو يعني
1: هذه مشكلة.
3: يكون في نادي كبير وأنت ما تحتاجه أصلاً, يعني بكل أمانة ممكن نعطي مليون مثال على
1: والله كثير هذه. صحيح صادق
3: بالضبط. فلاعبين مثل جيسون بالمناسبة بالفيحة أيضاً

0: لاعب رائع جدا. لاعبين كثار ما اقدر اعددهم كل امانه في الدوري ما كانوا معروفين، لكن جم واثبتوا قيمتهم. من ضمنهم فادا بالمناسبه في ضمك، اذا طالما نتكلم عن ضمك حاليا، من ضمنهم فادا اللي جالس يدي اداء جيد رغم اصلا سوء ضمك بكل كل الموسم تقريبا.
1: نعم احمد، بس لو تحدث مباراه الفيحاء والهلال ايش صاير فيها الان؟
2: الآن الدقيقة 67، الهلال متقدم بهدف، الفيحاء بدأ يهاجم، خرج من مناطقه أكثر. شاهدنا مثل ما نعيد ونذكر بأن روبن نيفيز أهدر ركلة الجزاء،
1: وهو المتخصص واللي لم نعتد عليه أن يضيع ضربات الجزاء. أحمد
2: صحيح سالم، لكن أنا سأذهب إلى البشاري وأسأل عن هدف رونالدو اللي محمد البريكي تجاهل الإجابة عن هدف رونالدو. ها محمد،
3: دي قيمة رونالدو. بص، هو الكرة هو يعني شايطها جامد، عملها بالعرض كمان، يعني تنفع بالعرض تنفع تسديدة
2: روحي بس.
3: بالضبط. وعلى فكرة في كور زي دي، في مواقف زي دي، الزحمة في خط ال 18 ممكن تخبط في مدافع وتدخل، ففي تكنيك للكرة من زاوية زي دي رونالدو بيتميز بيها، وأكتر من لاعب بس رونالدو بيتميز بيها، وسجل بيها الهدف الثالث في وقت كان ضمك لسه هيبدا يعود.
2: بالظبط فوقت
3: بالظبط، وده تاني قيمه لاعب زي رونالدو، قيمه قوه ذهنيه اتحط في مواقف كتير كتير زي دي.
4: لكن يعني خلينا بس نتكلم عن السيناريو، ما مدى روعه هذا السيناريو لكريستيانو رونالدو والجماهير النصر ان في هذه المباراه الحاسمه يسجل هدف حاسم. صح. من الممكن فعلا أنه يحقق الدوري للنصر بعد غيابه وبعد عدم تحقيق بطولة الدوري منذ توقيع النصر. أعتقد أنه السيناريو السينمائي سيكتمل بصفرة الحكم،
1: ونشوف الآن حتى جماهير النصر قاعدة تحيي اللاعبين وتشجع وتآزر بطريقة فيها تعبير عن الفرح في هذه الأثناء في الدقيقة 69. ونذكر أيضا مستمعينا بأن النتيجة لا زالت أن النصر يتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف من أمام ضمك، وبهذه النتيجة يصبح نادي النصر بطلا لدوري روشن في النسخة الأكثر إثارة والتي تحسم في الجولة الأخيرة. بدر، أنا بسألك الآن، يعني النصر نشوفهم بعد هدف كريستيانو الثالث بدأ يتحرر، لاعبين أكثر ثقة، نشوف جواو فيليكس يتوغل، شوف إينيغو مارتينيز الآن في هذه الأثناء وأنا أتحدث وهو يعود بالكرة بطريقة زيدانية.
4: بكل تأكيد
1: العامل
4: الذهني مهم جدا لعب كرة القدم. العامل الذهني قادر حتى أنه يؤثر على العامل البدني، قادر أنه يؤثر على جودة اتخاذ القرار داخل الملعب. فتخيل أنك تدخل هذه المباراة بكمية ضغوط كبيرة جدا، بعد فترة الاستراحة يتقدم النصر، ينتهي الشوط الأول، يسجل الهدف الثاني. بمجرد أنه ما سجل الهدف الثاني بدل ما يدخل بفترة الراحة عاد ضمك، لكن بمجرد تسجيل الهدف الثالث بكل تأكيد الوضع ذهنيا ونفسيا عند لاعبين النصر الآن مختلف تماما عما قبل المباراة، وهذا الشيء بكل تأكيد بنعكس في أرضية الملعب وعلى مستوى القرارات وحتى على مستوى الارتياح بالكرة وعلى مستوى التمرير والتحركات.
1: نعم، أنا ودي أروح لمحمد البريكي. يا أحمد، محمد
2: عندك سؤال ولا أنا عندي سؤال؟ صراحة
1: أكيد بروح له، يعني بسلم
4: بالدور
1: عندي سؤال صراحة مهم على ضمك، لأني أعتقد أن في قادم الدقائق لن نسأل عن ضمك. محمد البريكي، يعني ضمك الآن وكأنه يدفع ضريبة البداية السيئة اللي كانت والمتواضعة في بداية الدوري، بالرغم من الدعم، بالرغم من التحفيز اللي شفناها آخر يومين ثلاثة أيام لضمك، ولأنه يخسر الآن وقد يغادرنا ويصعد الغريم التقليدي في الدوري ليحل بديلا عنه. أبها،
0: التحفيز جاء متأخر بكل أمانة. ضمك من بداية الموسم كان سيء، كان الوضع سيء جدا، الفريق كان يحتاج يعني إداريا، يعني أنا عندي بعض المعلومات، يعني خلينا نتكلم إداريا عن ضمك، أنه كانت في مشاكل في أمور إدارية عاقت الفريق في التعاقدات، عاقت الفريق حتى في الرواتب، في أمور كثيرة. فأنك تجي في نهاية الموسم وتحاول تدعم الفريق للبقاء أنت جاي متأخر. نعم الأمر يتطلب دعم
1: أمام المتصدر، يعني
0: لا غير كذا، أنت أصلا حتى يعني لو من وجهة نظري أنا، لو ضمك استمر في الدوري حتكون أمر إيجابي لأنه راح يتواجد أبها، فبالتالي راح نشوف ديربي ممتع، هذه أمور يعني ما نستثنيها. لكن في النهاية أنت تتكلم عن فريق من البداية يعاني، وأنت الآن فقط جاي تأكد بعد

0: انه في صراع الهبوط جاي تحاول تحفز اللاعبين. الامور اعتقد الاداريه في الانديه السعوديه فيها مشاكل كثير، ما يعني ضمك هو مثال من ضمن عديد من الامثله بهذه الطريقه. الدعم دائما يجي متاخر، ودائما يجي ما ابغى ادخل في النيات، لكن دائما احيانا يجي في انه يبغى ياخذ اللقطه، فاهم اللي هو في اخر الشيء. يعني شوف احنا دعمنا الفريق وحاولنا ندعم الفريق، والله بقي او مثلا فاز ببطوله مثلا ايا كان، احنا شوف دعمناه، لكن في النهايه جاي متاخر.
1: صحيح.
0: الامور هذه اعتقد انها اثرت على الفريق، الامور الاداريه اللي انا اعرفها في بدايه الموسم اثرت على الفريق بشكل كبير ويدفع ثمنها.
1: نعم. محمد وسالم وايضا ضيوفنا الاكارم، الحدث الابرز الان هو ما يحدث في مباراه التعاون. التعاون سجل هدف عن طريق اشرف المهدوي قبل قليل، لكن الحكم الغى الهدف. ماذا لو سالم، يعني ماذا لو احتسب الهدف؟ يعني تخيل
2: لو احتسب الهدف يعني
1: يغير أن الاتحاد سيذهب إلى دوري أبطال آسيا 2، وهذا لا يمكن أن يرضي أحد. لذلك أسأل بدر، ما الذي يمنع التعاون من التسجيل؟ يعني التعاون أتوقع يجب على اللاعبين أن يقاتلوا أكثر، أن يرموا بكل ثقلهم إلى مثل هذه المباريات، لأنه هدف واحد سيذهب بك إلى دوري أبطال آسيا النخبة.
3: ايضا يوجد منافس في الملعب، فكون انك يعني ناوي انك تسجل او ترغب بالتسجيل، ايضا ان تجب انه تحسب حسابات انه في منافس ممكن يسجل،
1: لكن المنافس ما عنده دوافع الكثيره. يعني الحزم في موقع في وسط الترتيب، لكن بينما التعاون يجب ان يرمي الان بكل اوراقه. يعني يمكن لو يهاجم بخمس مهاجمين، لانه التعادل والفوز التعادل والخساره زي بعض، لكن الفوز هو اللي يخليك تروح النخبة. يعني
3: ما أختلف معك في كون أن المقعد الآسيوي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هو يعتبر دافع كبير جدا، ويجب على اللاعبين أنهم يستشعرون هذا الشيء ويعطون في الملعب بناء على هذا الدافع. ولكن أيضا في مباريات كرة القدم أيضا هناك منافس، كون ما عنده شيء هذا الشيء ليس سلبي بالضرورة، لأنه ممكن يلعب متحرر من أي ضغوط. صحيح. فممكن صحيح. اللاعبين يلعبون بكل أريحية، وممكن يشكلون خطر عليك وأنت اللي تكون تحت الضغط. فهذه النقطة أيضا يجب أن نحسب حسابها. صراحة من الناحية الفنية أعتقد أنه التعاون أقرب نتيجة المباراة، ولكن اللي صاير قدامنا في الملعب إلى الآن لازال التعاون يعاني، رغم أن الاتحاد يخسر هناك بخماسية.
2: نعم. نذكر مستمعينا ومشاهدينا بأن النصر لا زال متصدر الدوري والحاصل على الدوري في حال انتهت النتيجة على ما هي عليه بفوزه على ضمك بثلاث أهداف مقابل هدف لضمك في الدقيقة 75. ونرجع لتغطيتنا ونروح لمحمد البشاري، بعد ما سجل التعاون هدف وإلغى هذا الهدف، دعنا نتحدث عن هذا النادي. محمد نادي ليس من ضمن أندية الشركات، وهو دائما منافس في دوري روشن، دائما ما يحدث الفارق، دائما ينافس على مقعد آسيوي. نادي حتى بالرغم من أن أهم لاعبين منذ بداية الموسم كانوا مع هذا النادي، سلطان مندش ووليد الأحمد، غادروا في فترة الانتقالات الشتوية، ولا زال هذا النادي ينافس ولا يتأثر. إيش الخلطة السحرية اللي يسويها التعاون تجعله ينافس كبار الأندية في روشن؟
4: هنا في مشروع ما بيعتمدش على لاعب أو اتنين، بالعكس هو بيبيع لاعب واتنين بيكسب منه مبلغ مالي يقدر ان هو يبني بيه كمان الفريق، يطلع ناشئين، يجيب يدعم مشروع قائم. بص الأندية يعني أنواع، نوع نادي التعاون بالعكس المنظومة كاملة، إدارة عندها خطة مستقبلية ماشية فيها بشكل جيد جدا، لآخر لحظة لآخر مباراة يقدر ان هو يوصل للنخبة وسط كل الفرق الكبيرة اللي بتدعم ماليا. ده انجاز كبير جدا، استقرار اداري زي ما بقولك، خطة مستقبلية، دعم بالناشئين لغاية اخر لحظة يقدر انه، وبالعكس ده هو لو دخل النخبة في عوائد مالية كمان هتجيله اكتر بشكل كبير جدا. فده هدف. يعني اذا انا ما عنديش مداخيل، لا انا اقدر اجيب مداخيل من
1: بيع اللاعبين. صحيح.
4: بيع اللاعبين بالضبط.
1: لكن انا اذهب لمحمد البريكي واذهب على نفس النقطه اللي تطرق لها سالم الى نادي التعاون. محمد اليوم لما نشوف التعاون يستمر لسنوات في هذا يعني في هذا المستوى الجيد، يعني ليس منافس على اللقب لكن هو دائما في مأمن، دائما مرشح للمقابل.

0: القاعدة الآسيوية، على الرغم من أنه إمكانياته أنا أتوقع أنه في لحظة من اللحظات كان أقل من الاتفاق من الناحية المادية، أيضا يعني هو أكيد أقل من الاتحاد، أقل من من من في لحظة من اللحظات أيضا البعض يقول أنه أقل من الشباب ماديا، لكن ما يقدمه والثبات على هذا المستوى منذ سنوات، يعني ما هو عمل سنة، على الأقل يمكن في العشر سنوات تسع سنوات الأخيرة دائما التعاون كان في مقعد جيد في سلم الترتيب.
1: هو لو قلنا أنه القادسية يقدم جانب إداري ورياضي ممتاز يساند الناحية المالية، فالتعاون يقدم جانب إداري ورياضي ممتاز وإن قلت الجوانب المالية. أعتقد أنه من فترة طويلة، يعني من 3-4 سنوات، اختيارات التعاون للاعبين رائعة جدا، هوية الفريق الفنية واضحة، ولذلك أنت تتعاقد مع لاعبين بناء على هذه الهوية اللي ما تتغير مع تغير المدربين. يعني لو لاحظنا المدربين اللي مروا على التعاون في ال4-5 سنوات الأخيرة، تشاموسكا مر تقريبا مرتين على التعاون، الهوية الفنية للفريق هذا تساعد على التعاقدات، وهذا جانب مهم جدا. بالمناسبة الفتح وإن كان مستوى أو
2: محمد التعاون استقبل هدف الآن
1: ايا كان في النهايه
0: لا هي صحيح
2: نعم
0: كلام
2: نعم نعم بس كلام. هو يعني لابد ان نحدث للجماهير انه بالرغم من كلامك على ما تم، يعني
0: انا اتابع مباراه التعاون سالم، التعاون يلعب الكل في الكل، يعني تشوف
2: الهدف من سجل احمد،
0: يعني الان شاهد الهدف بالاعاده بصراحه لان الشاشه اللي قدامي،
2: يعني عمر السومة، يعني انا هدفي من السؤال اني اعرف هل عمر السومة
0: لا ما هو عمر السومة لا ما هو عمر السومة،
3: وهذه النقطه اللي نذكرها بانه ممكن تستقبل هدف وتصير مهمتك اصعب، كون ان الحزم بدون ضغوط فهذا يجعله مرتاح ومتحرر وقادر انه يضرب مرماك، فتصبح مطالب بتسجيل هدفين عشان تقدر توصل لهدفك.
2: في جدول تاثر الان في وقت هذه في هذه المباريات، جدول الهدافين على الدوري، كورنيليس بعد ما سجل 3 أهداف في الاتحاد يتصدر قائمة الهدافين ويخطفها
0: عن جدارة
2: من إيفان توني الإنجليزي. يعني الآن قائمة ترتيب الهدافين في دوري روشن حتى اللحظة، حتى الوقت الحالي الآن من المباريات التي تلعب، جوليان كونيونيس المكسيكي يتصدر قائمة الهدافين ب 33 هدف، إيفان توني ب 32 هدف، كريستيانو رونالدو ب 27 هدف.
3: مستحقة بكل تأكيد. وهنا يعني ذكر أخوي محمد البريكي نقطة مهمة جدا وممتاز جدا، أنه إذا ما استثنينا ركلات الجزاء كونيونيس هو أيضا هو هداف الدوري، يعني حتى لما كان إيفان توني هو هداف الدوري، لما تأخذها بعد الأهداف بدون احتساب ركلات الجزاء بيكون كونيونيس هو هداف الدوري، فالآن أصبح مع وبدون هو هداف الدوري، وهذا شيء صراحة
2: رغم أنه يتواجد معه في ذات التشكيلة ريتيجي هداف الدوري الإيطالي
3: صحيح، ولكن هنا يأتي موضوع التوظيف، لاعب يكون قوي البنية قادر أنه يحضر لك الكرة الثانية، كينيونيس بالسرعة بالتمركز قادر أنه يسجل، فأنت تخيل عندك يعني هذا الخليط، رغم أنه ريتيجي يعني يفتقد القادسية تقريبا من جولتين أو من 3 جولات، لكن مع ذلك قادر أنه يسجل
2: بشكل عام، يعني بداية ستوري ريتيجي ما كان بذلك التأثير
3: ما ما لا شوف ما كان بذلك التأثير مقارنة بالقيمة اللي جاء فيها تقريبا أكثر من 60 مليون يورو، فأنت تنتظر لاعب يعطيك الإضافة، خصوصا نتكلم عن القادسية اللي على مستوى الاختيارات والدفع يفترض أنه يكون حريص جدا، ولكن كينيونيس ألغى كل هذا، هو الآن يحقق لقب هداف الدوري ويستحق الهدف
0: كريستيانو. الأسطورة كريستيانو رونالدو سالم
2: يضيف الهدف الرابع الآن ويفرح جماهير النصر، وهذه هي الاحتفالية أحمد شوف العقال، أنا قلت لك في الهدف الثالث العقال الآن مستمعينا، يعني الآن أربعة عقل موجودة حول كريستيانو رونالدو، وفرحة عارمة في ملعب الأول بارك، وبنته يصرخ في ملعب الأول بارك، حارس النصر الآن، جماهير النصر تقف من الفرح وتشجع، وتفاعل كبير أحمد من جماهير النصر الآن مع كريستيانو رونالدو.
0: فرحة اللقب سالم، فرحة اللقب لي، حتى ساديو ماني يظل عقال على رأسه، حتى أيضا كريستيانو رونالدو أنا شفت الفرحة وكأنها في مكانها لكريستيانو رونالدو في هذا التوقيت، يعني تخيل الظروف كيف تخدم أن تسجل الهدفين الثالث والرابع، هدفي الحسم في اليوم الأخير من الدوري. بصراحة كريستيانو رونالدو استحق هذه الفرحة. جماهير النصر، كنت ذكرت في بداية تغطيتنا اليوم بأن جمهور النصر لا يمكن أن يتحمل انكسار آخر أو تعثر آخر. الفرحة تشوفها على وجوه الجميع في المدرجات، على وجه كريستيانو رونالدو تحديدا، هذا نشوف الآن الابتسامة سالم على وجه كريستيانو رونالدو.

0: وهي فرحة النصر. أنا بانتظار ما سيحدث من ردة فعل عالمية.
1: يبكي الآن كريستيانو رونالدو. دموع
0: إنها دموع الانتصار، دموع الفرح، دموع اللقب.
1: نعم رونالدو. نعم أيضا النتائج هناك تحدث. أحمد نذكر بس أن التعاون استقبل الهدف الثاني ونكمل مع
0: سالم. لا نتيجة بعد نتيجة النصر الآن.
1: نعم شوف كريستيانو، كريستيانو يجهش بالبكاء أحمد الآن.
0: حتى
1: يعني
0: في الجماهير.
1: حتى الجماهير، يا الله يا كرة القدم. كريستيانو رونالدو من حقق دوري الأبطال ومن حقق عديد البطولات مع مانشستر يونايتد ومع ريال مدريد ومع يوفنتوس.
0: سالم هذا الدموع
2: مع البرتغال أيضا.
1: نعم ومع البرتغال
0: في الدموع هذه لها معنى، يعني ليست فقط انه والله لاعب سجل هدف. هذه دموع اللقب، دموع الضغط النفسي اللي كان يعيشه كريستيانو رونالدو
1: فعلاً
0: خلال الايام الماضيه. في المقابل عفوا سالم، الان في مباراه الهلال والفيحاء جمهور الهلال يغادر الملعب بعد ربما سماعهم بخبر هدفي رونالدو، وبدأ بالمغادرة وفقد الأمل للقب دوري.
1: يبدو أن لقطة كريستيانو رونالدو ودموعه يعني يوصل صداها لملعب مدينة المجمع هناك بين الفيحاء والهلال، ويعلمون الجماهير هناك بأن النتيجة 4-1، وكأن الدوري يعني نقول بنسبة 99.99 اقترب من النصر.
0: صحيح
1: ومثل
0: سالم
1: ما ذكرت أن فوز الهلال على الفيحاء لا يقدم ولا يأخر في حال أن النصر انتهت هذه النتيجة. أحمد بس بضيف نقطة، كريستيانو رونالدو الآن لا وهو أقرب للهاتريك. كريستيانو رونالدو الآن هو كان ضد النحس وضد سوء الطالع وضد السحر وضد كل تأويلات كانت موجودة في ويتم تداولها.
0: نعم صحيح سالم. أنا ودي أسأل ضيوفنا عن دموع كريستيانو رونالدو. محمد البشاري، كيف تشوف دموع كريستيانو رونالدو هذه ومدى يعني؟ سالم يقول انه وصل صداها للمجمعة، انا اقول سيصل صداها الى اقصى الارض هذه اللقطة يعني.
3: بالضبط، خصوصا كمان دلوقتي الجون في الدقيقة 80 بيرد ان انا لا بسجل في اخر الدقائق. دلوقتي خيسوس يعني متوقع يطلع كريستيانو رونالدو بحيث ياخد اللقطة بتاعت وهو خارج
0: الجماهير.
3: بالضبط، والدموع والتكريم بتاع كريستيانو رونالدو، هي دي اللقطة، خروجه بالدموع بالفرحة، هي دي اللي هتعمل زي ما بنقول
0: الشو، اللحظة اللي تخطف الأنظار. صحيح
3: بالضبط، على السوشيال ميديا. طبعا كريستيانو رونالدو نجم كبير، وبعد كل الـ يعني التعب والمجهود وكل المجهود اللي عمله كريستيانو رونالدو، دموع فرحة بتقول الضغوطات كلها اتشالت من عليه، ولقب كبير جدا لنادي النصر ساهم طبعا فيه كريستيانو رونالدو مع مجموعة اللاعبين. نجم كبير، نجم عالمي طبعا.
1: نعم أنا أروح لبدر هنا عندنا في الاستوديو المحلل الفني. بدر أحمد، بدر كريستيانو رونالدو من كرة ثابتة في الدقيقة 63 يسكنها شباك ضمة، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81 يسجل هدف بعد متابعة دقيقة. يعني شفناها كيف المدافع غير مسار الكرة، وبعد ذلك كريستيانو رونالدو انبرى لها وسددها بقوة خارقة في زاوية ضيقة.
2: أنا أعتقد أنه كان في المكان المناسب بالنسبة للهدف الثاني. الهدف الأول نعيد نقطة التفوق النصر في مقابل ضعف ضمك، لما يكون نصر قبل المباراة مسجل 15 هدف من كرات ثابتة بينما ضمك استقبل 10 أهداف من كرات ثابتة. أنا أعتقد أنه دموع كريستيانو هي أكبر مؤشر على مقدار الضغوط اللي عاشها، وفي هذا الانتصار للنصر فيه ردين كبيرة جدا. الأول بالنسبة لكريستيانو رونالدو عدم تحقيقه لبطولة الدوري أو لبطولة بشكل عام من بطولات الاتحاد السعودي، هذا كان يعتبر هاجس كبير بالنسبة لكريستيانو، كيف لي كل هذه المدة ألا أحقق أي بطولة رغم كل الدعم اللي صار من ناحية التوقيع مع اللاعبين مع التوقيع مع المدربين. الآن كريستيانو رونالدو سيحقق لقب الدوري، هذا أولا. النقطة الثانية جيزوس اللي خرج من الهلال من الباب الخلفي نظرا لما حدث في الموسم الماضي، هذا الموسم يعود للمنافس والغريم التقليدي ويحقق لقب الدوري بعد منافسة مع الهلال. أعتقد أن هذا صراحة سيناريو هذا الموسم هو سيناريو استثنائي لنادي النصر، يستحقون بناء على ما تحقق في هذا الموسم أنهم يحققوا لقب الدوري يفرحون فيه.
1: سيناريو لا يكتب ولا يتوقع. أحمد
0: في هذه الأثناء سالم بالحديث عن السيناريوهات يحدث ما كنا نتوقع. ساديو ماني صاحب الهدف الأول يغادر ويدخل مكانه عبد الرحمن غريب وسط تصفيق الجماهير، والآن الأسطورة

0: الأسطورة كريستيانو رونالدو أيضا يغادر أرضية الملعب ليشارك مكانا له عبد الله الحمداني ليكون هو أول المصفقين مع قبل من كريستيانو رونالدو على شعار النصر فرحة اللقب، وهذه الابتسامة التي تظهر على محيى كريستيانو رونالدو عند مغادرة أرض الملعب. محمد البريكي الكلمة لك الآن، رونالدو بطلا لدوري روشن محمد.
1: وكل ما أنا يعني أولا وأخيرا مبروك لجمهور النصر اللي أثبت ويثبت ولاءه الدائم للفريق رغم كل الهزات اللي تعرض لها الفريق هذا الموسم. في لحظات كثيرة الجمهور كان هو الداعم الأول والأخير للفريق، مبروك لكل جماهير النصر هذا أولا. دموع رونالدو وإن كانت بالتأكيد واحدة منها الضغوطات اللي تعرض لها وعدم تحقيق بطولة مع النصر، لكن تبين لك قيمته كلاعب يرغب دائما في الفوز، يرغب دائما في تحقيق الفوز. يعني الأمر هذا ترى مو سهل، يعني في كثير من اللاعبين خلاص نهاية مسيرتك، أنا حققت كل شيء، ما عنده أي موضوع أو مسألة أثبتها لأي أحد، لكن رونالدو جالس يقدم مثال للجميع، مثال للاعبين السعوديين، مثال للاعبين الأجانب، كيف قيمتك كلاعب تظهر داخل الملعب بعيدة عن أدائك الفني، لكن رغبتك بتحقيق الفوز. أعتقد أنها دموع كبيرة تبين لك مثل ما تفضل أخوي بدل الضغوطات بالتأكيد، لكن تبين لك أيضا قيمة رونالدو كلاعب طوال مشواره كان دائما يرغب بالفوز أيا كانت الظروف وأيا كان الفريق اللي هو يلعب فيه. بكل أمانة يعني الدموع هذه بالمناسبة راح تنقل بشكل كبير على مستوى العالم، تبين لك صعوبة الدوري بالمناسبة، تبين لك قيمة الدوري وصعوبته. كريستيانو رونالدو ترى بالمناسبة أول ما جاء الدوري في السنة الأولى والثانية كان يتكلم عن الدوري قوي والدوري متنافسي صحيح. وغيرها من الأمور، فالناس كانت تسخر منه سخرية كبيرة، لكن بعدين لما عجز أنه يحقق الدوري في السنوات الماضية الناس جالسة تقول لا ممكن الدوري فعلا يكون تنافسي. الدموع هذه حاليا هي واضحة جدا، فكرة الدوري كيف صعوبته كيف الأمور كانت صعبة جدا على النصر حتى تحقيق البطولة.
0: صحيح محمد،
1: مبروك جدا لجمهور النصر.
0: نعم سالم، بس عفوا أنا
2: بدر هنا عندي يأشر لي من اليوم
3: النقطة أنه تأكيدا على كلام أخوي محمد ومن ناحية الرغبة والحماس اللي عند اللاعب، تخيل كل هذا السيناريو بعمر 41 سنة. يعني أي انطباع يفترض أنه يتركه عند كل لاعب كرة قدم يشاهد هذه المباراة أو سيشاهدها إذا كان يلعب الآن، أي انطباع ممكن يتركه عندي خلينا نشوف لاعب عمره 41 سنة ويروح يلعب في الدوري السعودي كما كان الإعلام الغربي في البداية يعني يشير أنه دوري غير تنافسي، الآن أصبح يرى هذا اللاعب اللي عمره 41 سنة وحقق البطولات من أجملها ومن أعلاها ومن أفضلها يبكي ويضرب الدموع بسبب تحقيقه لبطولة الدوري. فصراحة شيء بصراحة أي لاعب يجب أنه يرى هذه اللقطة ويستوعبها ويقاتل حتى نرى يطبق.
2: نعم أحمد،
0: صراحة أنا سالم
1: عفوا في نقطة فقط، يعني وأنا ممكن أتحمل مسؤولية الكلام هذا لكن لابد أن أقوله بكل أمانة. في الفترة الأخيرة لما كان النصر يخسر مباراة ويخسر بطولة دائما كان في أشخاص يطلعون إنه شوف الظلم اللي صار مني أو نحوي في النصر تسبب لي في ظلم ولا غيره، وإحنا عارفين الموضوع يعني ما نبغى نذكر أسماء. الأمر هذا إحنا في دولة قانون في النهاية، إذا عندك شيء راح تأخذه بالقانون. الكلام الفاضي اللي حسبي الله ونعم الوكيل ونعم بالله بالتأكيد ونعم بالله، لكن أنت في دولة قانون عندك شيء راح تأخذ حقك من أكبر واحد في النادي وأكبر واحد في المنظومة الرياضية ككل.
0: هذا الاقتيات على الأشياء هذه صراحة
2: انتهت بعد.
1: لكن الحين يلا الحين أنت وش بتسوي؟ يعني وش بتنتظر النصر الموسم الجاي ما يحقق شيء وترجع وتقول نفس الكلام؟ أنت في دولة قانون في النهاية، وارد يكون أنت وارد يكون عندك كلمة حق صادق في ناحية ما، لكن في النهاية السبيل اللي أنت قاعد تتوجه له خاطئ أصلاً. أنت ما تتكلم عن دولة مع كامل الاحترام، تتكلم عن دولة من دول اللي القانون فيها والنظام فيها غير يعني
0: غير واضح أو منتهك.
1: ما بالضبط،
0: كل صاحب حق ياخذ حقه قانون. هنا في السعودية صحيح.
1: المسألة هذه حتى مؤثرة لأنه تفاعل الناس، وبالتأكيد بالمناسبة الناس تتفاعل مع الأمر هذا بحكم المنافسة وأنه هلال نصر اتحاد أهلي غيرها، بالتأكيد الناس هذا راح تتداولها، لكن الأمر هذا مؤثر. ما بقولك على الدوري، عليك أنت كدولة، إحنا في دولة قانون، ما إحنا في دولة مهملة في هذه النواحي. فالفكرة هذه أعتقد أنه أنت هنا تمام، أنت أخذت اللقطة، فإذا عندك حق تقدر تأخذه من بطرق قانونية، غير كذا أنت

0: تسيء الى الدوله، ما تسيء للدوري اصلا ولا تسيء لنادي النصر، انت جالس تسيء للدوله.
1: صحيح محمد. سالم، انا كنت بدي اقول انه لما كنا نشوف دموع كريستيانو رونالدو صراحه انا تذكرت لقطات تاريخيه لرونالدو، لقطه يعني حتى الان لا يزال رونالدو يبتسم
2: اذكرها،
1: لكن من اشهرها يعني لقطه البكاء الاولى اللي كانت انا اول مره شفتها لما بكى في يورو 2004 سالم كريستيانو رونالدو يومها في نهائي كأس الأمم الأوروبية عندما خسر من اليونان على أرضه وأمام جماهيره، كان لسه طفلا غرا يعني في بداية مسيرته الكروية، لكن خطف الأنظار العالم. أنا من يومها وأنا أشجع كريستيانو رونالدو أينما حل وارتحل هذا النجم الكبير. ثم بعد ذلك رونالدو أتذكر الدموع الثانية الشهيرة جدا في نهائي اليورو أيضا في 2016 عندما توج باللقب، وكانت الفراشة على جفن كريستيانو رونالدو، تتذكرها سالم جيدا في النهائي يومها بكى رونالدو بعد أن خرج مصاب وتوج في كأس الأمم الأوروبية. اليوم الدموع الأخرى، لكن هنا أمامنا في الشرق الأوسط، هنا في المملكة العربية السعودية، هنا مع نادي النصر.
2: نعم.
1: صحيح دموع، لكن بي بي بلذة، لذة الفوز بهذا الدوري العظيم، دوري روشن السعودي، الدوري الأسرع نموا في العالم، والدوري الذي يخطف أنظار كل الدنيا اليوم مع نهاية المطاف وتتويج النصر باللقب.
2: نعم صحيح. رحلة سينمائية في ذكريات دموع كريستيانو رونالدو، لأنه شاهد دموع فرح. أحمد أشكرك أول شيء على هذه الذاكرة الحديدية، ما شاء الله تبارك الله، يعني أخذتنا في لقطات من التاريخ، لأنه شاهد كريستيانو رونالدو يقبل شعار النصر ويأخذ واحد من أقوى الدوريات بتأثيرها المباشر في هذه المباراة بهدفين، يعني كانوا مؤثرين بشكل كبير. نذكر أول شيء كمان أيضا، نذكر مستمعينا ومشاهدينا أحمد أن تبقت دقيقة واحدة في الوقت بدل الضائع، ويعلن رسميا أن نادي النصر بطلا لدوري روشن، وأن الكابتن كريستيانو رونالدو يحقق الدوري السعودي منذ قدومه، يكون هذا أول دوري يحققه كريستيانو رونالدو.
1: نعم سالم، الآن نعيش الثواني الأخيرة، ربما نعيش فرحة استثنائية للنصر والنصراويين. أعود وأقول السيناريو الدوري هو من نقل الفرحة النصراوية إلى هذا الليفل. تخيل لو النصر فاز في مباراة الهلال وانتهى الموضوع في تلك الليلة، ما أتوقع الفرحة اللي حتصير بعد شوي. أنا أتوقع بعد ثواني شوف كريستيانو رونالدو كيف يستعد لصافرة الحكم ويحمل علم البرتغال. إذن الآن رسميا الحكم يعلن صافرة النهاية وتتويج النصر بطلا لدوري روشن السعودي للمحترفين رسميا.
2: نعم.
1: جيسوس يقود النصر لللقب ورونالدو بطلا لدوري روشن سالم.
2: نعم، نزف هذا الخبر لكل مستمعينا ومشاهدينا مشاهدي العربية FM عبر البث الحي على حسابات العربية FM. كريستيانو رونالدو يحقق الدوري السعودي، نادي النصر يحقق دوري روشن في الجولة الأخيرة، الجولة 34، عن جدارة واستحقاق في هذه الأثناء في 21 من مايو من يوم الخميس، النصر يحقق الدوري السعودي بعد سنوات وبعد خسائر وبعد خسارة كانت في بطولة قارية. الآن النصر يعوض جماهيره بالمعيار الحقيقي في كرة القدم، ألا وهو الدوري. بدر،
3: صحيح أتفق معك، بطولة مستحقة والأرقام تعكس هذا. يعني في النهاية أنت لن تصل هذه النقطة ما لم تجمع القدر الكافي من النقاط، فكون أنه وصل إلى هذه النقطة واستحق أنه يحصل على نقاط المباراة هذه، وبالتالي يحقق بطل لقب بطولة الدوري روشن لموسم 2025-2026، أمر مستحق. ألف مبروك لكل جماهير النصر، ألف مبروك،
2: بارك لها، بارك لها،
3: نبارك لكل المنتمين إلى البيت النصراوي، الكابتن علي الدوسري طبعا اللي يشتغل في الجهاز الفني، صديق وعزيز ويستاهل التهنئة، وألف مبروك صراحة لكل من وقف مع كريستيانو رونالدو وكان يؤمن فيه رغم كل العثرات اللي كانت تصير في الفترة الماضية. ألف مبروك لهم جميعا، لقب مستحق وفرحة مستحقة، ألف مبروك لهم جميعا.
1: نعم محمد البشاري، محمد كيف تشوف فرحة رونالدو والآن النصر، يعني كلماتك في عند تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؟
4: ألف مبروك لجماهير نادي النصر طبعا وإدارة نادي النصر واللاعبين والخصوص، فرحة كبيرة بعد أكتر من سنة في صعوبات في الفوز بالدوري. راهن نادي النصر على كريستيانو، وراهن على بعض الأسماء النجوم، كمان التوليفة ما بين النجوم العالمية والنجوم السعودية، كمان الفريق النصر فيه أكتر من لاعب سعودي بمستوى رائع وجيد جدا يستحقوا طبعا

انضمام للمنتخب. فرحة كبيرة لجمهور نادي النصر، وخصوصا ان هي في اللحظات الأخيرة في المباراة الأخيرة مع منافسة طبعا شديدة من فريق نادي الهلال، ده بيدي طعم آخر للدوري.

0: الثابت والفرحه والفخر. اجواء يعني جيده جدا لنادي النصر، والف مبروك جماهير واداره نادي النصر.
1: نعم، نبارك لاداره وجماهير نادي النصر. يبدو ان المسؤول على حساب نادي النصر في منصه اكس عاشق حقيقي، يعني انا يوم زفينا خبر ان تحقيق النصر وحسمه للدوري وتحقيق للدوري السعودي، انا جلست اتحدث في حساب نادي النصر على منصه اكس، يا شباب الى الان ما اعلن حساب نادي النصر. محمد، احنا كنا نتكلم عن حادثه صايره في منصه اكس، الان احنا نشوف حساب نادي النصر لم يعلن. يعني احنا نتذكر في اليومين هذه أرسنال أعلن، إلى الآن حساب النصر ما أعلن عن الدوري.
2: إن شاء الله يكون بخير يعني.
3: شو الأفراح؟ يمكن واحد من اللي يصورون مع رونالدو.
1: والله أنا أحسب إن المشكلة عندي، سألت المخرج فجاوبني المخرج قال لي حتى أنا جالس أحدث ما في شيء.
4: جالس يحتفل الآن، يعني مشغول، خلوه ياخذ راحته، فرحة مستحقة، المبروك. وبعدين لاحقين على التفاعل والترند قدامك، أقل شيء أسبوع قدام بتكون حفلة داخل الملعب وفي وسائل التواصل أيضا، حتى بيكون في فعاليات كثيرة أتوقع.
1: نعم، أنا محمد أنت بتعلق على يعني عدم ذكر حساب نادي النصر إلى الآن أن النصر حقق الدوري، ولا تبغى ندخل على على على أسئلتنا ومحاورنا؟
2: لا، هو فقط أتمنى أنه يكون بخير يعني.
1: كلنا نتمنى أن تكون بخير. حقق وعد جيسوس الذي قاله عندما التقى بكريستيانو رونالدو للمرة الأولى في نادي النصر وقال له سنحقق الدوري السعودي.
5: نعم سالم، لكن نذكر بما حدث الآن في هذه الجولة بشكل عام، سنعود لأفراح النصر بعد قليل مع التتويج، لكن نذكر طبعا النصر فاز باللقب. من ذهب إلى دوري أبطال آسيا للنخبة هم الهلال، الأهلي، القادسية والاتحاد، فيما التعاون سيلعب بطولة دوري أبطال آسيا 2. الاتفاق ونيوم سيشاركان في دوري أبطال الخليج، والأندية التي هبطت هي ضمك، الأخدود، والنجمة، الرياض بقي في الدوري. إذن هذه حصيلة اليوم النهائي، والحصيل الأبرز والرقم الأكبر هو تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين. إيش رأيك سالم نروح فاصل قصير ومن بعد نعود؟
1: ودي نبارك أحمد لي أيضا يعني منسوبي وجماهير نادي الرياض والمدرسة الوسطى بالبقاء
5: أكيد بلا
1: ضمن
5: شك.
1: الكبار في دوري روشن. وأيضا نذهب لفاصل قصير وبعد مكملين هذه التغطية التي بدأت من الساعة 8 ونبارك لجماهير النصر قبل الفاصل وأثناء الفاصل وبعد الفاصل. فاصل قصير ومن بعد مكملين.
6: تغطية خاصة لجولة الحسم من دوري روشن السعودية على العربية FM.
7: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
8: من هنا يأتيكم الخبر.
9: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
10: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
10: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
10: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
13: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
10: تغطية خاصة،
14: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
10: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
15: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
16: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: أقفل الكاميرا خلاص.
13: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية.

0: وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات الهوية.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM.
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين.
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
9: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: تغطية خاصة لجولة الحسم من دوري روشن السعودية على العربية FM.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حساب العربية FM في اليوتيوب وعبر البث الخاص والبث الحي على حساب العربية FM في منصة X في هذه التغطية الخاصة والاستثنائية لجولة الحسم من دوري روشن والتي أعلننا من خلالها أن النصر حقق لقب دوري روشن وننتظر وإياكم تتويج نادي النصر بلقب دوري روشن معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد لحظات فيها الكثير من الفرح هناك في الأول بارك، تأخر الفرح على هذا الملعب وعلى هذه الجماهير وعلى اللاعبين أيضا.
1: بطولة مستحقة سالم، النصر تصدر الدوري منذ البداية 10 مباريات في البداية 10 انتصارات ثم مرة بيدروب في وسط الموسم عند أمم أفريقيا، لكن بعد ذلك عاد النصر مرة أخرى وحقق سلسلة انتصارات تمسك بالصدارة حتى الجولة الأخيرة حقق اللقب. نعم لقب كان صعب لكن في نهاية المطاف مستحق وعن جدارة واستحقاق. رونالدو شاهدنا الفرحة المستحقة، جيسوس هذا المدرب اللي دائما ما خطف الأنظار سواء في المؤتمرات الصحفية سواء حتى في قيادته للفريق داخل الملعب، شفت حسرة جيسوس سالم في مباراة غامبا أوساكا، لكن عاد هذا المدرب ليؤكد أنه واحد من أفضل المدربين في تاريخ الدوري السعودي. أيضا مجموعة من اللاعبين سواء اللاعبين المحترفين جواو فيليكس، نيجو مارتينيز، سيماكان، كومان، اللاعبين اللي تألقوا في هذا الموسم. أيضا اللاعبين شوف الآن تظهر أمامنا على الشاشة صورة الثلاثة البرتغاليين، فيليكس، شوف رونالدو وضع جيسوس في الوسط ما بينه وبين فيليكس مع علم البرتغال،
0: وكأنهم أحمد عائلة،
1: فعلا عائلة برتغالية تستحق هذا اللقب. أبدأ مع محمد البشاري. محمد الآن

0: النصر بطلا لدوري روشن، النصر حقق اللقب، لمن ينسب الفضل في هذا اللقب؟ لجيسوس، لرونالدو، لفيليكس، كل هؤلاء مؤثرين، أم للمجموعة حتى الإدارة اللي عملت على هذا الفريق؟ لمن يحسب هذا اللقب؟
1: للجميع، للجميع، بداية من الإدارة طبعا. زي ما بقول لك، الإدارة أمنت بالمشروع، كريستيانو رونالدو على أول لاعب انضم، كمان جواو فيليكس، كمان خيسوس. إن أنت تجيب خيسوس مدرب نادي الهلال الموسم الماضي يدرب نادي النصر وتدعمه، ومع أول 10 مباريات يبقى في فوز ونتائج كبيرة، بعدين يحصل دروب وكمان تدعمه مرة أخرى، لا دي دي دي ثقة، دي تدي دفع كبير قوي، وفرقت كتير مع نادي النصر. كمان زي ما قلت لك من شوية، تحس في الكوميونيتي البرتغالية موجودة، كريستيانو رونالدو، خيسوس، جواو فيليكس بيخدم على رونالدو. سعادة، الفرحة طبعا زي ما احنا شايفين،
0: لقطة سينمائية صراحة اللي جالس
1: الفرحة دايما
0: من رونالدو، لقطة سينمائية غريبة عجيبة بصراحة.
1: الفرحة طعمها
0: ستملأ الدنيا هذه اللقطة،
1: طبعا الفرحة طعمها بيبقى أحلى بعد تعب، بعد مجهود، بعد
0: معاناة،
1: بعد معاناة بالضبط. لقب غالي جدا للنصر مع كريستيانو رونالدو ومع خيسوس، زي ما بنقول يعني لقطات سينمائية، قصة يعني جميلة فيها تعب لكريستيانو رونالدو ولجمهور النصر والخيسوس، تنفع تعمل فيلم حتى سينمائي يعني.
2: نعم، أنا أروح لمحمد البريكي. محمد، بعد سلسلة انتصارات كبيرة حققها جيسوس، أرقام تاريخية حققها مع النصر، بداية يعني تاريخية عالمية، رقم غير مسبوق مع النصر، وبعد ذلك تذبذب وتراجع. وأبدأ من حيث انتهى محمد، الفيلم السينمائي، الطريقة الصعبة هذه اللي حقق فيها الدوري النصر، يعني كان بالإمكان جيسوس أن يحسمها من البداية، ولا هذه هي أحلى لجماهير النصر ولاعبيه؟
3: لا، هي أحلى لنا كمتابعين، هي بالتأكيد ما أحلى لجمهور النصر يعني اللي عادة جمهور النصر مستعد تكون أحلى. لكن أنا بكل أمانة ما أبغى أقول لك أني متابع جيد لخيسوس من البداية، لكن أعتقد أني شفت ما يكفي من المباريات لخيسوس والمواسم لخيسوس مع في البرتغال ولا في تركيا. هذه المرة الأولى اللي أشوف فيها خيسوس يتراجع عن بعض أفكاره فقط من أجل قيادة الفريق وإعادة الفريق ل مسار الدوري. الرجل بلغ 70 ورغم ذلك راجع أفكاره. شفنا النصر مختلف قبل بداية الدوري إلى الهزائم الثلاثة اللي تلقاها، بعدها شفنا النصر مختلف تماما من ناحية الأفكار داخل الملعب. الرجل تراجع عن بعض الأفكار، حسن بعض الأفكار، إضافة بعض اللاعبين مثل مارتينيز كمدافع ثالث، كظهير أيسر مدافع ثالث، خطوط الضغط، خف الضغط نوعا ما، خط الدفاع أيضا كذلك. فكونك مدرب بهذا العمر وتتراجع عن بعض أفكارك أو بعض أو من ناحية ما يعني بعض الأفكار، هذا أمر يحسب بالتأكيد لخيسوس. الرجل كان يرغب بشكل واضح في تحقيق الدوري مع النصر، وبكل أمانة النصر يعني لو الدوري ممكن كان 38 جولة ممكن كان يعاني أكثر من ناحية الإصابات، لأنه تقريبا هم اللاعبين اللي يلعبون حاليا هم فقط اللي تقدر تقول عليهم لاعبين أساسيين، لكن دكة البدلاء فيها ضعف واضح. فبالتالي يعني أعتقد أن الرجل حاول محاولات حثيثة. فكرة أنجلو كلاعب محور هذه تحسب له بدرجة كبيرة. إعادة جواو فيليكس للتألق، هذا أمر ما هو سهل. جواو فيليكس دائما كان يتم يعني أنعته باللاعب اللي نصف موسم فقط، حتى أقل من نصف موسم، ربع موسم، لكن إلى اللحظة الأخيرة شفنا كيف الروح يلعب فيها فيليكس، شفنا كيف التأثير اللي أثر فيليكس، أكثر لاعب في الدوري في مساهمة في الأهداف. أعتقد أمور كثيرة تحسب بالدرجة الأولى لخيسوس. بكل أمانة خيسوس قدم نسخة منه شخصيا هو كمدرب قبل ما يقدم نسخة رائعة للنصر.
2: نعم، نعم. مثل ما هو استثنائي هذه النسخة، جيسوس كان استثنائي بأنه يتخلى عن قناعاته. يا أحمد،
0: لأن كنت أسأل بدر عن هل يعني يؤكد، أكيد سيؤكد ربما، ما أعرف يعني كلام محمد، كيف هذا المدرب فعلا اللي غير هذه القناعات فنيا، كيف سوى جيسوس في النصر، نقل النصر من فريق يعني شفنا الموسم الماضي ما كان بهذه القوة وبهذه الحدة إلى فريق هو أفضل فريق فنيا، يعني بإجماع الكل هذا الموسم أنه النصر فريق قوي فنيا، نتحدث عن الأمور الفنية من جيسوس.
4: بكل تأكيد يعني.

0: بالنسبة للتوقيع مع جيزوس، هو أكثر من كونه توقيع مع مدرب، هو توقيع مع مدرب يملك من الدافع الذهني والنفسي أنه يعود إلى الدوري ويحقق مع الفريق لقب الدوري. هذا أمر كبير جدا بالنسبة للنصر ويحسب لهم. لكن أيضا ما بعد التوقيع مع المدرب، أنت الآن لما توقع مع مدرب بهذه العقلية يجب أيضا أنك ترفع المستوى، ترفع مستوى التنافسية اللي عندك. هذا الشيء اللي حدث فعلا في النصر على المستوى الفني، مثل ما ذكر أخوي محمد البريكي بأنه في تغييرات كثير صارت وأيضا تحسب لجيزوس. عدم المكابرة، عدم العناد اللي كان يعرف عنه في وقت سابق، لا بالعكس، مو نقول تراجع بقدر ما أنه حسن الأفكار، خلاها تتواءم مع المرحلة والوضع اللي يمر فيه نادي النصر. وبعدها عاد النصر واستطاع أنه يحقق لقب الدوري بكل المنعطفات الحرجة اللي مر فيها الفريق. الفريق استطاع في نهاية الموسم أنه يكون بطل للدوري، فألف مبروك لهم جميعا.
1: نعم أحمد، لو تركز بس على المكسر عندك، لأن معنا ضيف الآن من ملعب الأول بارك. نشوف ريثما يجهز هذا الضيف من هناك، من احتفاليات الأول بارك بالدوري الاستثنائي لنادي النصر ولكتيبة جيسوس وللكابتن كريستيانو رونالدو الأسطورة. ننتظر ونشاهد تتويج نادي النصر في ملعب الأول بارك. صحيح الأنوار مطفية هناك في الملعب، ولكن نور النصر بهذا اللقب يعني بيغزي العالم أحمد. يعني نشوف الحسابات الآن تتداول صور ودموع لكريستيانو رونالدو وفرحته الكبيرة بتحقيق الدوري. تحس متعطش البطولات أحمد، تحس لم يسبق لها أن يحقق بطولة
2: صراحة. وكأنها والله كنت على رأس ثانية أبغى أقول هذه الكلمة، وكأنها البطولة الأولى لكريستيانو رونالدو يشعرك، أو وكأنها البطولة الأخيرة يعني، وكأنها الحلم اللي كان يطمح له منذ سنوات. مع أنه يعني في نهاية المطاف نحن نعرف رونالدو سالم لديه ألقاب عدة في دوري أبطال أوروبا، لديه كرات ذهبية، لديه دوري إسباني ودوري إنجليزي ودوري إيطالي وعديد الألقاب يعني في مسيرته الكروية. لكن اليوم رونالدو يخلينا نقف عاجزين أمام هذا الرجل. الآن في هذه الأثناء سالم يبدأ مراسم تتويج نادي النصر، تتويج بطل دوري روشن السعودي المحترفين. طائرات الدرون تزين سماء ملعب الأول بارك، حيث شعار وزارة الرياضة هو من يفتتح به هذا الحفل، حفل تتويج نادي النصر بطل دوري روشن لموسم 2025-2026. نعم. النصر تحت قيادة رونالدو وجيسوس الآن يتوج بطلا لدوري روشن.
1: نعم بصراحة نبارك أحمد لجماهير النصر في كل مكان، وجماهير كريستيانو رونالدو، وجماهير السيناريوهات الصعبة في كرة القدم، وجماهير الإثارة والمتعة ومحبين المستديرة بهذه النسخة المثيرة من دوري روشن. نذكر مستمعينا ومشاهدينا أن النصر حقق لقب دوري روشن في الجولة الأخيرة. أي نعم أن الهلال فاز المنافس هناك، ولم يخسر الهلال في هذه النسخة، ولكنه لا يحقق اللقب. بدر إنزاغي والكلام والحديث عن إنزاغي، احنا متابع التتويج وبناخذ واحدة بواحدة، بس إنزاغي الآن يخسر اللقب، هو ما خسر ولا مباراة.
0: ليست حادثة تحدث المرة الأولى، صارت مع الأهلي سابقا، رغم أنه ما خسر إنزاغي في هذا الموسم، إلا أنه كان الانتقادات مستمرة سواء لأسلوب اللعب أو النهج اللي ينتهجه المدرب. وهو شيء يعني صراحة بقدر ما أنه مستغرب لما تشوف أنه في فريق ما خسر ويخسر لقب الدوري، بقدر ما أنه لما تشوف المباريات بيكون لك منطقي أنه فعلا الفريق ما خسر، لكن جمع عدد نقاط أقل من المتصدر ومن بطل الدوري، فاستحق النصر التتويج ببطولة الدوري، واستحق صحيح الهلال أن يخسر أيضا.
2: صحيح. محمد البشاري، أسألك عن هذه اللحظات الفارقة، لحظات التتويج. أشاهد الفارس، فارس نجد، مرسوم في سماء ملعب الأول بارك، والمدرجات مكتملة العدد، لم يغادر أحد من جماهير النصر. نفس يذكرني بمشهد مباراة الهلال، وفي اللحظة الأخيرة مباراة النصر والهلال، في اللحظة الأخيرة الجماهير كانت تنتظر، حتى اللحظة الأخيرة كل الجمهور حاضر ينتظرون التتويج باللقب، لكن أحمد شاءت الظروف أنه لا يتوج.
1: اسمح لي قبل محمد، معنا ضيف الآن من الأول بارك.
2: سر أحمد هذا الضيف،
1: سر هذا الضيف، ونبدأ ونبارك له الآن بتحقيق النصر لقب الدوري. نرحب بالأستاذ القدير الأستاذ سعود السرامي من ملعب الأول بارك، من وسط احتفاليات واحتفاء

0: وزارة الرياضة بتتويج نادي النصر وقبيل تتويج نادي النصر بلقب الدوري. مبروك يا أبو فهد.
1: أول شيء أنا أود أشكر قناة العربية على هذه التغطية المتميزة عبر المجهة الرياضية الإذاعية في الإف إم، وهذا يعني يأتي من مجهود كبير يقدمها الأستاذ فيصل الجفن والأستاذ سالم الزبيدي والأستاذ أحمد السعيفان وبقية الموجودين
2: خلف
1: والمتواجدين معنا سواء لليوم أو سواء يحضرون وكذا. الحاجة الثانية أنا حقيقة أبارك لوزارة الرياضة، اليوم يعني كانت من المباريات الجميلة وكان الحضور الجماهيري يعني نجم المباراة الأول، وأيضا أحب أشكر إدارة التحكيم لأنها اختارت طاقم تحكيم متميز. اليوم الكابتن خالد الطريز كان نجم المباراة بقراراته الصائبة وهدوءه وتركيزه على أحداث المباراة، وأكد أنه فعلا يستحق التواجد في كأس العالم القادمة. أنا أعتقد أن النصر سجل مكاسب كبيرة اليوم بهذا الفوز، وصحيح أنه سباق الأخير للمئة متر اللي بينه وبين الهلال والأهلي والقادسية كان صعب وزاد صعوبته بعد التعادل اللي صار في الدقيقة الأخيرة بين النصر والهلال، لكن اليوم النصر دخل بخبرة لاعبيه الكبار المتواجدين سواء كريستيانو ماني فيليكس، وأيضا يقودهم مدرب حقيقة كبير ومرموق ورجل تحدي لعب أدوار كثيرة مع النصر السنة هذه، يعني لم يكتفي بالدور أبدا الفني، كان يلعب الدور الفني، كان يلعب الدور الإعلامي، كان يلعب الدور الإداري، كان يلعب الدور التحفيزي. فأعتقد بحول الله تعالى يعني يمكن أنكم شفتوا أكثر من مرة وأنا أتقابل معه وأتحدث معه وأقول له يا ليت تقعد سنة، فما أدري هل هو فعلا بيقعد سنة أو لا، لكن يبدو أن حظوظ النصر في بقاء السيد خسس قائد المشروع النصراوي أعتقد أنها حظوظ ضعيفة جدا.
2: نتمنى أن يستمر،
1: لكن بالنهاية أنا أطالب جماهير النصر بالفرحة والفرحة المحمودة والبعد عن التشنج والبعد عن الهتافات الغير رياضية، وأن يكون تشجيعهم جدا يعني يعزز للفروسية والتنافس الشريف والسمو في الرياضة تعارف بين الناس.
2: نعم أبو فهد، أنا بدي أسألك عن دموع كريستيانو رونالدو، شفناها أثناء المباراة بعد تسجيل الهدف وحتى عندما جلس على دكة البدلاء، وكيف هذا اللاعب اللي يعني أتذكر أنت مدحت رونالدو كثيرا ورونالدو لقى هجوم كبير، اليوم كيف شفت فرحة رونالدو ودموعه اللي حضرت في هذه المباراة؟
1: شوف، مما لا شك فيه أنه كريستيانو يعني عاش معاناة مريرة مع النصر سواء في البطولات القارية أو في البطولات المحلية، يعني البطولة القارية اللي قبل 4 أيام خسرها في ملعبه وضاعت فرصة حتى ولو كانت نخبة آسيا 2، لكنه يرغب في الحصول عليها لكنها ضاعت. أيضا كان هناك مباراة على نهائي كأس الملك كان قاب قوسين أو أدنى، النصر كان قريب ولكن ركلات الجزاء الترجيحية أيضا غدرت فيه كالعادة، في مباراة العين والنصر في آسيا نفس الشيء. فأعتقد يعني من حقه، مش هو الوحيد اللي أنا شفته ذرف الدموع، أعتقد في جماهير نصراوية كثيرة ذرفت الدموع، كريستيانو أيقونة كبيرة، وحتشوفون كيف ردة الفعل للصحافة العالمية كيف تكون تغطيتها لهذه البطولة. أنا دائما أقول أنه اليوم كان سجل النصر عدة نجاحات، الجمهور، الحضور، الفوز الكبير، ما أعتقد أنه فريق ضمك اللي هبط إلى يلو كان في مستوى التحدي، وأعتقد أنه هناك مشاكل إدارية حدثت. دائما أنا أقول أنه الفريق الضعيف لا يستفز الفريق الأقوى لأنه سيتعامل الفريق الأقوى معه بجدية. أعتقد أنه المهندس خالد المشعط رئيس نادي ضمك لم يوفق في تصريحه، لأنه دائما أنا ضد مثل هذه التصاريح. على كل حال إن شاء الله سنة واحدة إن شاء الله يبقى فيها ضمك ويعود إن شاء الله أفضل مما كان. أنا أكرر المباركة لكل عشاق النصر، وأيضا أكرر المباركة لسمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة ولسعادة الأستاذ ياسر المسحل على هذا النجاح الكبير لهذا الموسم، وأيضا أبارك لكل أعضاء اتحاد الكرة. الموسم هذا مسابقاتنا الثلاث، السوبر راح للأهلي،

0: كأس الملك راح للهلال، كأس الدوري راح للنصر، وهذا يؤكد أنه دائما عندما تكون البطولات يتنافس عليها أكثر من فريق تكون المنافسة محمومة ومحمودة في نفس الوقت، وهذا ما نبحث عنه، لأنه دائما سيطرة فريق واحد على البطولة للأسف الشديد تجعل حظوظ الفرق الأخرى ميتة وغير جادة. لكن عندما يكون يعني المسابقات الثلاث اللي يشرف عليها الاتحاد السعودي يكون فيها التنافس شرس، تكون ردة الفعل كبيرة، واعتقد أن المستفيد الأول في مثل هذه هو المشروع الرياضي السعودي الذي ينمو بشكل كبير. فشكرا للجميع في هذه المباراة، أتمنى إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لك أنه كل الرياضيين يستعدون لتقديم التهنئة للنصر، وأيضا يغلق ملف المسابقات المحلية خاصة في مؤتمر يوم السبت القادم للمدرب دونيس لندعم المنتخب قبل الذهاب إلى كأس العالم بحول الله تعالى.
1: كبير يا أبو فهد بطرحك ورأيك، نشكرك كل الشكر الأستاذ القدير سعود أسرامي من ملعب الأول بارك، شكرا جزيلا أستاذ سعود.
0: أنا والله اللي ودي أشكرك أستاذ سالم وأشكر أستاذ أحمد وأشكر كل القائمين على هذه البرامج الرياضية في العربية FM، وهذا طبعا هو أفكار سعادة الأستاذ ممدوح المهيني اللي دائما يتألق في كل هذه الإمبراطورية الإعلامية الكبيرة، فله تحية كبيرة ولكل المساعدين الذين يعملون معه بجد من أجل أن تكون العربية أولا بكل شيء.
2: شكرا أبو فهد، شكرا، حياك الله.
1: شكرا أبو فهد.
0: شكرا يا سيدي.
1: شكرا. نعم مستمعينا ومشاهدينا، نذكر أن هذه التغطية الخاصة والاستثنائية لجولة الحسم والتي حقق من خلالها نادي النصر دوري روشن لهذا العام. أحمد أشوفك تأشر من هناك ولا؟
2: أنا ودي أسأل، كنت أسأل لأنه قبل
1: أنا ودي أشيد أحمد، أنا ودي أشيد بطرح أبو فهد في هذه اللحظة، في لحظة فرح كيف بدأ بالحكم خالد الطريس أشاد فيه أحمد.
2: صحيح.
1: ويعني إحنا كانت هذه من النقاط العمياء اللي الواحد وهو يتابع يعني التغطية ما يلتفت لها، وكيف يعني حذر جماهير النصر من إنه لا يعني افرحوا بدون مناوشات. نعم صحيح.
2: فسالة كبيرة على فكرة سالم، بالحديث عن الحكم كلما كان الحكم أنت ما تذكرته في المباراة ونسيته وما كان يعني ما كان مؤثر، كل ما كان دليل إنه الحكم هو كان ناجح، لأن الحكم بس يصير يشغلك هو في المباراة ويصفر كثير وتوقف المباراة دليل إنه الحكم ما كان موفق. أنا ما أتذكر في لقطة يعني قلنا إنه الحكم كان سيء أو جيد لأنه كان مدير المباراة بأجمل صورة. إذن الآن اللحظات الأخيرة قبل التتويج بكأس دوري روشن السعودي المحترفين لنادي النصر، كنت أسأل محمد البشاري عن كريستيانو رونالدو، عن الفرحة، عن ما قاله أيضا سعود إسرائيل وفهد، بكرة كيف حنشوف الصحافة العالمية كيف تتكلم عن هذا الحدث، كيف تتكلم عن فرحة النصر وفرحة كريستيانو رونالدو وعن دوري روشن الذي حسمه في آخر جولة في آخر لحظة.
3: طبعا إنجاز كبير لرونالدو أنه يفوز بالدوري السعودي في اللحظات الأخيرة، ده يدل على قوة الدوري السعودي. خلينا كمان نقول التقاء رغبة إدارة نادي النصر بالفوز بالدوري مع التقاء رغبة رونالدو بالفوز بالدوري مع خيسوس، الثلاثة كل واحد فيهم عنده دافع كبير جدا للفوز بالدوري، الثلاثة كان في تلاحم كبير جدا. طبعا الدوري السعودي دوري عالمي حاليا وكل الأنظار متجهة ليه، فكون أن يفوز كريستيانو رونالدو ونادي النصر في اللحظات الأخيرة أو في المباراة الأخيرة بسيناريو دراماتيكي في مباراة الهلال وبعد كده يخسر بطولة أسيا 2، بعدين في المباراة الأخرانية 2-0، بعدين 2-1، بعدين كريستيانو رونالدو في الدقائق الحاسمة يظهر هو كنجم شباك وكبطل ويسجل الهدف والتاني، وبعدين خيسوس يخرجه والدموع في عينيه، يعني زي ما بقولك مشاهد سينمائية كلها تدي قصة وراء الفوز، قصة
2: صحيح.
3: جميلة يعني.
2: وننتظر أيضا ما ستكتب غدا ماركا وآس ولاجازيتا دي لاسبور وريكورد وإيبولا والصحف الكبيرة العالمية عن هذا الإنجاز الكبير.
1: أحمد الآن بدأوا يكتبون، يعني شاهدت فابريز رومانو وشاهدت عديد الصحفيين.

0: صحيح.
1: العالميين قاعدين يكتبون وينشرون لقطة كريستيانو رونالدو ويذكرون أن كريستيانو رونالدو يحقق الدوري السعودي. أنا أروح للبريك. محمد صد الدوري السعودي الآن يعني في كل مكان، يعني خبر كريستيانو رونالدو تحقيقه للدوري السعودي مع النصر يطغى على كل الأخبار الرياضية، ونشاهد الآن كأس الدوري يعني يدخل على الأول بارك. مشهد صراحة رائع. محمد أعود لسؤالي، خبر الدوري السعودي تحقيق كريستيانو رونالدو للدوري مع النصر.
2: وبكل أمانة حتى لما في السنوات الماضية لما ما حقق الدوري كان أيضا خبر يتم الحديث عنه أنه كريستيانو لم يحقق لقب الدوري هذا الموسم، فما بالك وهو حقق اللقب. فأعتقد أنه الأمور كلها تتجه لصدى كبير للدوري السعودي من مصلحتنا بكل تأكيد. الدوري تنافسي هذه السنة بكل أمانة، يعني شفنا حتى الهلال، وممكن أنا قلتها قبل كذا هنا، الهلال ما هو ممتع هذه مليون بالمية متفقين عليها، لكنه قوي فنيا وإن شابه بعض المشاكل، لكن بدليل الأرقام اللي حققها سواء من ناحية الإحصائيات والبيانات، وأيضا أنه ما خسر ولا مباراة يعني في النهاية، وما خسر أي مباراة. فأعتقد أنه الدوري التنافس للغاية. الصدى الكبير اللي راح يحققه الدوري هذا الموسم، أنا ممكن أرجع لنقطة إيفان توني ونقطة إيبانيز، الأمر هذا مع التوازي مع تحقيق رونالدو لقب الدوري راح تخلق نظرة مختلفة للدوري السعودي بكل أمانة. لابد أن نستغل هذا الأمر، وأعتقد مجددا أنه لابد أن نحسن بعض الأمور الإدارية في أنديتنا حتى نرتقي في الدوري بشكل أكبر من اللي نشوفه حاليا.
0: نعم صحيح. إذن الدوري روشن الذي يخطف الأنظار الآن، كل الأنظار تتجه إلى ملعب الأول بارك، الملعب يتزين بكأس البطولة والأضواء الخافتة، نشاهد ألف ممرات اللاعبين يتجهزوا سالم. نعم. للاحتفال. نعم. باللقب.
1: ما أجمل الاحتفال الذي يأتي بعد غياب وبعد يعني تعطش لمثل هذه الأجواء، يكون للاحتفال طعم آخر، طعم مغاير أحمد عن عندما يعني أنت تتعوض في بطولة وبطولة وبطولة، بعد ذلك تأتي بالمعيار الحقيقي ألا وهو الدوري وتحققه في آخر رمق، واللاعب الذي تتجه له كل الأنظار بالمناسبة حقق رجل المباراة، وهو إذا كنا نتحدث عن السينمائي والكثير من اللقطات السينمائية فهو البطل في هذا الموسم كريستيانو رونالدو. أنا بأسمع بدر على هذه النظرات، كريستيانو رونالدو رجل هذه المباراة، كريستيانو رونالدو حقق هدفين من حسمت الجولة الأخيرة وحسمت الدوري للنصر.
3: أعتقد أنها فرحة مستحقة وسيناريو يعني كنهاية موسم يليق بكريستيانو أن يعيش. صراحة قدم الكثير، عايش الكثير، عانى الكثير في الفترة الماضية، وآن له أن يفرح، فنبارك لكريستيانو. لكن أيضا لما نذكر كلاعبين مؤثرين نذكر كريستيانو، ونذكر أيضا جنود الظل اللي كانوا موجودين، نتكلم عن جيسوس من الناحية الفنية، نتكلم عن جواو فيليكس، نتكلم عن الإضافة اللي قدمها أنخيلو، نتكلم عن أداء كومان، نتكلم عن أداء حتى إنيغو مارتينيز لما حتى لعب في الطرف. نعم. فإحنا نتكلم عن أنه كان كمجموعة وكمنظومة النصر قدم موسم كبير ويستحق عليه التتويج.
1: نعم.
0: لقب فعلا مستحق. الآن اللحظات الحاسمة، اللاعبين في الممرات اهتدوا القمصان الخاصة بال
1: إنيغو مارتينيز عنده إضافة أحمد، حاط الشماغ على كتفه
0: فعلا. نشوف اللاعبين وأبنائهم،
1: هذا ابن الحارس راغد النجار،
0: صحيح، حتى نشاهد بنته يضع الشال على كتفه، فيليكس يتوشح بالشال النصراوي على جبينه وعلى جبهته. أيضا هو قميص خاص يبدو أنه لهذه الاحتفالية الخاصة بنادي النصر. مثل ما ذكرت سالم، بدأت الصحافة العالمية بالحديث عن هذا اللقب، نشاهدها هنا في هذه الأثناء، لقب دوري روشن 2024-2025 الموسم الماضي مطبوع عليه اسم الاتحاد، اليوم سيحفر عليه اسم جديد، اسم نادي النصر لموسم 2025-2026.
1: نعم. سالم. نعم الآن منشور، منشورين، ثلاثة، أربع منشورات للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، الذي
0: ليست سوى البداية سالم،
1: سوى البداية، يمتلك أكثر من 28 مليون متابع على منصة إكس، وباختلاف المنصات وهو الكثير من الوكالات والصحف تتابع هذا الصحفي، وهو ينقل خبر تحقيق كريستيانو رونالدو للدوري مع النصر. نشاهد هذه الفرحة في الممر في

0: اعتقد انه المساله كانت تعود يبغى يثبت ساديو ماني انه اللقب من حق
1: لقب افريقيا. صحيح.
2: صحيح.
1: عدد النجوم التي على الشعار. صحيح.
2: هذا وهذا هو اللاعب عبد الله الحمدان الذي بدا الموسم مع الغريم التقليدي نادي الهلال، وفي الدور الثاني انتقل لنادي النصر وحقق معه الدوري سنة 2026-2027 مع نادي النصر أحمد.
1: والآن سالم يصل الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى مكان استلام الكأس. رونالدو يحيي الجماهير، يظهر وكأنه ذاك المحارب بهذه الربطة على الرأس، إشارة القيادة على الكتف. كريستيانو رونالدو بعناق حار مع سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وأيضا مع الأستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي والعفارق، أيضا رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وأيضا مع سيمينو اللي هو سيماو ورئيس الرئيس التنفيذي لنادي النصر. والآن بهذه اللحظات كريستيانو رونالدو يستلم الكأس وصورة تذكارية مع سمو وزير الرياضة مع كأس دوري روشن السعودي للمحترفين. سالم،
2: نعم، كريستيانو رونالدو أيضا يستلم هذه الميدالية الذهبية التي لديها ولها طعم خاص بأن يحقق الدوري، ويشير الآن بيديه بأنه انظر ماذا يشير، ماذا يشير أحمد، لماذا يشير؟ يشير
1: من كريستيانو رونالدو. سنشاهد غدا
2: حركات غير معلومة بصراحة بالنسبة لي، يعني أحاول أوصف. والآن هو يقف أمام اللاعبين ويتصدر منصة التتويج، وكريستيانو الآن يرفع كأس دوري روشن. كريستيانو رونالدو يحقق الدوري السعودي للمرة الأولى مع نادي النصر،
1: لقب مستحق للنصر. كريستيانو رونالدو يحقق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين رفقة نادي النصر في لحظة تاريخية. نعم. هذه الفرحة والابتسامة الظاهرة على محيا الأسطورة كريستيانو رونالدو.
2: نعم. سالم، سماء الرياض تتلهلأ الآن بألعاب النارية احتفالا بتتويج نادي النصر مع الأسطورة كريستيانو رونالدو ومدربهم جيسوس الذي حقق الدوري عن جدارة واستحقاق، وها هم اللاعبون الآن والجهاز الإداري والفني يلتمون حول الكأس بفرحة، فرحة ذهب، فرحة دوري طويل، دوري فيه حدة منافسة عالية. بدر،
3: صحيح، فرحة مستحقة، فرحة كبيرة، نتيجة لكل ما مر به النصر في هذا الموسم والمواسم السابقة. صراحة ألف مبروك لكل المنتمي لنادي النصر.
2: كرة القدم حياة أحمد.
1: فعلا كرة القدم تعطي من يعطيها. النصر قدم لهذا الموسم، والآن نشاهد الفرحة على الجميع. محمد، بكلمات ختامية الآن مع هذه اللحظات الخيالية والفرحة النصراوية اللي بصراحة أشوف الكل سعيد، ولحظة رفع الكأس لكريستيانو رونالدو، ما رأيك؟
4: مبروك مبروك، ألف مبروك لجمهور نادي النصر والإدارة واللاعبين والخيسوس والرونالدو وكل الجمهور نادي النصر. طبعا فرحة منتظرة زي ما بقول لك من بداية الموسم، من مواسم قبل كده اتكلمنا كثير عن دور رونالدو، كمان عايز أدي خيسوس حقه كمان. مدرب ذكي جدا في تصريحاته في خلال الموسم، كمان أكتر من مرة شارد ضغط من على لعبته ودفع معنوية لغاية آخر دقيقة لما خسروا بطولة آسيا. قال لك أنا لو اخترت من أول الموسم بطولة واحدة خدها هي بطولة الدوري. صحيح. حتى لو مش دي الحقيقة، بس هي دي البطولة الوحيدة اللي باقية، فلازم يشجع لعبته وجمهوره. فمدرب فعلا كان ليه دور كبير جدا تكتيكيا ونفسيا وذهنيا، وألف مبروك لنادي النصر.
2: نعم، نبارك لنادي النصر، ونبارك لجماهير نادي النصر، ونبارك للماثل أمامنا الآن الأسطورة كريستيانو رونالدو لهذه اللقطة الشهيرة والتي لن تمحى من الذاكرة، ستبقى يعني في ذاكرة كل متابع ومشاهد وكل رياضي يعني بالمثال والقدوة كريستيانو رونالدو وهو يرفع كأس الدوري السعودي. محمد البريكي، كريستيانو رونالدو مستحقة بعد يعني طول عناء وبعد انتظار وبعد صبر منذ قدومه للنصر الدوري الأول له.
0: مستحقة بكل معنى، مستحقة على اللي أدى النصر هذا الموسم. الأرقام كلها تقول أن النصر هو الفريق الأفضل في الدوري. منافسة كانت حتى آخر لحظة، وأعتقد أن النصر استحقها بجدارة. بخصوص كريستيانو رونالدو، أعتقد أنه واحد من اللاعبين اللي مثلوا قيمة الدوري بكل أمانة من وقت حضوره. مثلوا قيمة الدوري، كان دائما يطلع

0: طلع الدوري بصورة جيدة، حديثه في الصحافة دائما يرد على الصحافة إذا كانت تكلمت على الدوري بشكل سيء، وأعتقد أنه هذا التتويج هو تتويج لجهد النصر هذا الموسم، تتويج لكريستيانو رونالدو اللي قضى مع النصر تقريبا 3 أو 4 سنوات بدون تحقيق أي شيء، لكن حقق البطولة الأغلى الدوري، تقريبا هو آخر دوري حقق وكريستيانو كان مع يوفنتوس، فأعتقد أنه الدوري هذا يحسب كل ما يحسب لإدارة النصر في البداية، لخيسوس، للاعبين، ولكريستيانو رونالدو اللي أعتقد أنه ثباته مع النصر ورغبته في تحقيق الفوز مع النصر بالتحديد هذه نتائجها، ومبروك لجمهور النصر أولا وأخيرا.
1: صحيح، أنا أتفق مع محمد في هذه النقطة، أنه أن كريستيانو رونالدو في لحظة من اللحظات كان يحمل يعني هذا المشروع في قلبه، يعني مشروع الكرة السعودية، يعني حتى أتذكر في أحد الاحتفالات كان يتوج بجائزة يمكن جلوب سوكر على ما أعتقد، وقال أن الدوري السعودي الآن تفوق على الدوري الفرنسي، تفوق على الدوري الهولندي، بقي أمامه فقط الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني. إذن وضع هذا المشروع ليس موضوع كلام فقط، لا، بل هو ظهر أمام العالم، دافع عن مشروع الكرة السعودية، عن حمل، أعود وأقول حمل المشروع في قلبه هذا كريستيانو رونالدو. والآن نشاهد هذه، سالم شوف اللقطة هذه الآن،
2: جيسوس يعني مع اللاعبين يطوف
1: هل يستمر
2: في الملعب،
1: هل يستمر؟
2: والله على كلام أبو فهد والخبير والقريب من الشان النصراوي ومن تولى يعني مركز الإعلام في نادي النصر، سمعنا إيش يقول، يعني حتى ودعه في المؤتمر الصحفي الأخير ببيت شعر. لكن هل تتويجه بالدوري أحمد يغير في جيسوس؟ والآن نشاهد كيف هذه الفرحة العارمة، شفنا دموع الفرح من جيسوس، شفنا كيف يعني كيف ظهور هذه المشاهد، ويعني بعد الكاس نشوف، يعني بعد الكاس يمكن يتغير شيء، دائما يعني التتويج أحمد يؤثر ويغير في القرارات يعني.
1: نعم سالم، شفنا أيضا في هذه اللحظات قبل قليل نزول عائلة كريستيانو رونالدو إلى أرضية الملعب، جورجينا وأيضا أطفالهم، هذه اللقطة الآن تظهر وكان المخرج يسمع كلامي.
2: ما شاء الله أحمد، أطفال كريستيانو كثير والله اللي
1: بركة بركة.
2: احنا نعرف جونيور بس واثنين يعني.
1: أنت مو متابع، أنت متابعتك ضعيفة. نبارك لكريستيانو، شوف الفرحة سالم للعائلة للجميع، لكن حتى جونيور أنا ما أشوفه والله معهم، شكله في المدرجات ممكن.
2: قد يكون في المدرجات الآن لم نشاهد، أنا شاهدت يعني قاعد أشاهد لاعبين النصر اللي يحملون كأس الدوري واحدا تلو الآخر ويرفعونه للجماهير، الجماهير يعني كلها حاضر، 26,000 وستة مشجعين حاضرين أحمد، ولا زالوا يعني في أماكنهم.
1: وسالم أنت تعرف أنه هذه الجماهير جاءت من كل مكان، يعني اليوم كنا نتحدث أنا وأنت على أحد الأصدقاء وصل من جدة وهو عاشق لنادي النصر وحضر في المدرجات، البعض جاء من خارج المملكة العربية السعودية، يعني بصراحة فرحة مستحقة للنصر والنصراويين، لرونالدو، لجيسوس، للجميع. يعني سالم إحنا الوقت يعني داهمنا وانتهى وقتنا اليوم، لكن الحديث بقية عن هذا النصر وعن هذا الدوري المثير اللي كل مرة نعد الجماهير بأنه سيكون القادم أجمل. سالم، قبل أن نشكر ضيوفنا أود أن أنوه بأنه إن شاء الله تعالى ستنتهي تغطيتنا اليوم وسينتهي موسمنا في هذه الحلقة، سنعود إن شاء الله في تغطية استثنائية أخرى عبر العربية FM، لكن هذه المرة ستكون عبر كأس العالم للمنتخبات بوجود المنتخب السعودي وسبع منتخبات عربية أخرى، بتغطية استثنائية من قلب الحدث، سيكون هناك مراسلين للعربية FM، سننقل المشاهدين والمستمعين إلى مرحلة أخرى في كأس العالم القادم سالم
2: بإذن الله أحمد، ومثل ما عودناهم دائما بالتغطيات الاستثنائية والخاصة لكل حدث رياضي أحمد. اليوم كان معنا كثير من الزملاء الصحفيين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من ملاعب اللي كنا متابعينها من مدينة المجمعة الرياضية، كان هناك الزميل محمد الشنيف من ملعب الأول بارك، الزميل والأستاذ القدير سعود الصرامي من جدة، من الشرقية، من مباراة الحزم والتعاون، نشكرهم كل الشكر أحمد. تغطية دامت يعني 5 ساعات من الساعة 8 طالعين إلى الآن. نشكر أيضا ضيوفنا معنا في الاستوديو ومن حضر معنا في الاستوديو، المحلل الفني محمد البشاري، وأيضا المحلل الفني بدر أحمد، ونشكر أيضا المحلل الفني من ينبع البحر محمد البريكي اللي كان معنا في يوم تاريخي صراحة ولا ينسى محمد، وأشكركم كلكم على التجاوب السريع والحضور الذهني وكيف أنتم مركزين معانا وحاضرين حتى بالمعلومة وبالأرقام.

0: سلمى، انا ودي اشكر ايضا مخرجنا زياد الجفان، وايضا زميلنا علي القيدان، وايضا ماجد الثبيتي على دعمهم، ايضا العمل اللي كان في الخفاء من الاستاذ فيصل الجفن ايضا، والاستاذ محمد حكمي اللي كانوا معانا اول باول في هذه التغطيه، كيف سهلوا كل الصعوبات. يعني شفنا البوستر كيف تصمم في ساعات قليله، كيف التغطيه بدات والوقت الطويل هذا اللي في اللايف. نشكر الجميع، منهج نعم ايضا البرودكشن، الجميع كانوا معنا،
1: وكما عودنا
0: كلهم يعني على هذه المجهودات.
1: مستمع ومشاهد العربية FM بالصوت يصلكم الخبر واكثر، والعربية ان تعرف اكثر، فنحن دائما حاضرين معكم في كل الاحداث. كلمة اخيرة لضيوفنا بدر، كلمة اخيرة قبل الختام.
2: ابد شكرا لك اول شيء، شكرا لاخوي احمد، شكرا لزميلي محمد، شكرا لزميل محمد البريكي، لاخوي زايد او زياد، ولكل شخص ساهم في أن هذه الحلقة تخرج بهذا الشكل رغم الوقت الطويل، لكنه كان وقت ممتع جدا صراحة. يعني ما توج النصر أداءه في الملعب، احنا اعتقد أنه توجنا نهاية الموسم للبرنامج بأفضل شكل ممكن. شكرا لكم جميعا، شكرا لشرف الظهور معكم.
1: شكرا بدر. محمد، كلمة أخيرة. محمد البشاري،
3: شكرا للجميع، شكرا لكل القائمين على القناة وعلى البرنامج، واستمتعنا بموسم رائع للدوري السعودي، وللأمام دايما يا رب.
0: شكرا لك محمد. أيضا محمد بريكي، أنت زميل نجاح في الفترة الماضية، وأنت يعني نعتبرك صاحب بيت يعني.
4: والله شكرا لكم، يعني أنا أتمنى أني أضفت بالقدر الإضافة اللي أضفتوها لي جميعا، سواء أنت أخوي أحمد ولا سالم ولا الجميع اللي تشرفت بالتواجد معهم. أنا سعيد جدا أني تواجدت معكم في الموسم الحالي، بكل أمانة أضفتوا لي الكثير، وإن شاء الله أني أضفت شيء للجماهير والمستمعين.
0: أضفت الكثير محمد،
4: شكرا لكم، شكرا لكم يعني بكل القائمين بكل أمانة، يعني جهد عالي جدا، وأنا أتشرف كثير أن أكون معكم دائما.
0: شكرا، والشكر أيضا لسالم شريك النجاح. سالم شكرا.
1: شكرا أحمد السعفان، وشكرا لكل من رافقنا خلال هذه الخمس ساعات وهذه التغطية الخاصة والاستثنائية، ونعدكم بالمزيد في كأس العالم بحول الله بعد العيد في تغطية خاصة لكأس العالم 2026، وبالتوفيق للمنتخب السعودي وكل المنتخبات العربية. نصل إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، على من نلقاكم مع كأس العالم. كونوا بخير،
0: إلى اللقاء.
5: تغطية خاصة لجولة الحسم من دوري روشن السعودية على العربية FM. من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية، كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية. أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية FM.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من المرات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
5: إلى الرياضة،
0: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
12: وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟
11: من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
12: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
11: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
13: قابل للجدل مع نايف الأحمر.

0: السبت 10:30 على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم الأخبار من العربية، حياكم الله. تنفي شبكة العربية أخبارا غير صحيحة نسبت للقناة من قبل وسائل إعلام إيرانية بشأن المفاوضات الجارية حاليا بين أمريكا وإيران. وتؤكد شبكة العربية أن ما نقله إعلام إيراني عن التوصل لاتفاق منسوبا للعربية مفبرك، وأن قيام وسائل إعلام أجنبية بنسبها أخبارا للعربية من دون التحقق عبر حساباتها الرسمية خطأ مهني. أكد مصدر رفيع المستوى للعربية أن قرار مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة أخرى، قال مصدر لرويترز أن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي، خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال، وأكد ترامب أنه يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور. أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله لتقويض سيادة لبنان، كما جاء في بيان الوزارة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين أمنيين أساءوا استغلال مناصبهم، إضافة لدبلوماسي إيراني. حذر نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في مجلس السلام من خطر أن يصبح الوضع الراهن لوقف إطلاق النار غير الكامل في القطاع وضعا دائما. وقال ملادينوف إن رفض حماس نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على غزة بأنه العقبة الرئيسية. الموجز انتهى، شكرا لكرمي ولطف المتابعة. في المرمى بعد قليل مع بتال الكوس، إلى اللقاء.

في المرمى مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. رونالدو يسجل ثنائية ويقود النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي. كريستيانو يتفوق على فاندرسار ومودريتش. هلال إنزاغي يفوز على الفيحة وينهي الدوري بلا خسارة ولا لقب. والرياض ينجو من الهبوط وضمك ينضم إلى المغادرين.

السلام عليكم. اختتمت الخميس منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجاري بسبع مباريات. النصر فاز على ضيفه ضمك وتوج باللقب. الهلال حل وصيفا بالانتصار على الفيحة، فيما تفادى الرياض الهبوط بانتصاره أمام الأخدود. وحجز الاتحاد آخر مقاعد نخبة آسيا بحلوله خامسا رغم الهزيمة القاسية أمام القادسية، ومستفيدا من خسارة التعاون أمام الحزم. في بقية المباريات تعادل نيوم أمام الاتفاق بهدف لمثله، وأيضا الخلود أمام الفتح. وفي المباراة الرئيسية التي انتظرها كل متابعي الدوري السعودي وخارجه أيضا، لأن الدون كريستيانو رونالدو كان فيها، توج رونالدو بلقب الدوري السعودي للمحترفين وأنهى الفريق العاصمي المسابقة برصيد 86 نقطة بفارقه نقطتين عن أقرب ملاحقيه الهلال. اللقب هو الأول للنصر في الدوري منذ العام 2019.

أتحول بكم إلى وقفة أولى، بعد ذلك نفتح الملفات. في الموسم السعودي الذي رفع فيه الدون كريستيانو رونالدو تاج البطولة، ورونالدو أيضا بهذا اللقب يتفوق على فاندر سار ومودريتش.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: اي والله محتفل بدري وجايب الطاوله معي.
1: طاوله وين
0: شوفها الطاوله؟ بعد المباراه علمك عليها ان شاء الله.
1: علمنا قبل
0: بعد المباراه. بعد المباراه
1: هذا السب هذا متى فصلته؟
2: مع جيد كريستيانو.
3: لا لا ان شاء الله المره دي ما في خذلان باذن الله. جاي من القصيم تعبانين باذن الله ما في خذلان.
4: صار ما نخاف النصراوي ما يخاف.
2: هذه بديهيات احتفالات النصر. شوف كل لابس بوست وكل لابس تاج وكل
5: وما بين الرياض العاصمة والمجمعة القريبة من العاصمة توزعت المتابعة لعشاق كرة القدم السعودية، ما بين النصر أمام ضمك، ما بين متوج وهابط، والفيحة وضيفه الهلال. ربما هناك تتويج لكن الفيحة كان يبحث أيضا عن مقعد خليجي.
6: في المجمع أربع دقائق من صافرة البداية كانت كافية للهلال كي يسجل هدف السبق. تمريرة سافيتش ينهيها سلطان مندش في الشباك، هدف مبكر يمنح الهلال الصدارة.
7: 15 دقيقة مرت في الرياض لم يسجل أي من النصر أو ضمك، التعادل السلبي يحضر، وبهذه النتيجة الأصفر ليس قريبا من التتويج باللقب.
6: الدقيقة 16، كرة ثابتة للفيحاء، دربكة أمام مرمى الهلال، وفرونتيس يسكن الكرة مرمى الحارس بونو. الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل وبقرار من غرفة تقنية الفيديو.
7: يقف الفريقان لشرب المياه نصف ساعة فشل فيها أي من الطرفين في هز شباك الآخر.
6: نصف ساعة من صافرة البداية الهلال مستمر في الصدارة بفضل هدف لاعبه مندش.
7: في الدقيقة 35 من ركنية للنصر يسجل ساديو ماني الهدف الأول، النصر يتصدر الدوري مجددا ويمسك باللقب بيديه.
6: الدقيقة 38 الهلال يضيف الثاني عبر ليوناردو، الحكم سريعا يلغي الهدف بوجود حالة تسلل على مالكوم.
7: الشوط الأول ينتهي بتقدم النصر، نتيجة تضعه بطلا للدوري هذا الموسم، وهو ما يتمنى عشاقه أن يحدث في نهاية المباراة.
6: الهلال ينهي الشوط الأول متقدما على الفيحاء بهدف دون رد ويبقى في المركز الثاني.
7: 7 دقائق على بداية الشوط الثاني، كومان بتسديدة يسارية من خارج الجزاء يسجل الهدف الثاني للنصر، الهدف العاشر للفرنسي في الدوري.
8: هل كان في عقدك شرط الدوري؟
6: الهلال ضغط مع بداية الشوط الثاني للحفاظ على تقدمه وطالب بركلة جزاء بعد عرقلة على مندش. الحكم يؤكدها بعد مراجعته للقطة. البرتغالي نيفيز يتقدم لها ويضيع.
7: التوتر يعود إلى الأول بارك. ضمك يتحصل على ركلة جزاء يسجل منها سيلا هدف تقليص الفارق، رغم ذلك لا يزال النصر بطلا. كل هذا حدث في أول ربع ساعة من الشوط الثاني. مع مطلع ربع الساعة الثاني من الشوط الثاني يقف رونالدو لتنفيذ خطأ. الأسطورة البرتغالية يسجل الهدف الثالث، هدف ينهي التوتر في ملعب النادي، والنصر يقترب أكثر من التتويج بالدوري.
8: عندما يقول تاريخ كلمة ظهر الذي ينتظره العالم.
6: الهلال يتفوق على الفيحاء بهدف دون رد بعد مرور ربع ساعة من بداية الثانية.
7: ربع الساعة الأخير بدأ قبل 8 دقائق، بوشل يخترق من الجهة اليمنى، قطريته تصل رونالدو، النجم الأربعيني يسجل الهدف الرابع، حسم الأمر بأمر قائد النصر قبل أن يغادر رونالدو الملعب وهو يقبل الشعار.
6: جماهير الهلال سارعت بمغادرة المدرجات قبل صافرة النهاية. لا شيء تغير في المجمع فيما تبقى من دقائق، الهلال اكتفى بالهدف الوحيد أمام الفيحاء.

0: وينهي الموسم في المركز الثاني.
1: المباراة تنتهي بتتويج النصر بلقب الدوري، اللقب الأول لرونالدو مع الأصفر في المسابقات المحلية، والأضواء تطفأ لتبدأ احتفالات النصراويين بلقب طال انتظاره.

0: النصر اذا بطل لدوري روشن السعودي للمحترفين، او الدوري اللي كان ماراثوني هالسنه في المنافسه، والهلال يرمي المنديل حتى الصافره الاخيره، واستمر بقوه في الدفاع عن حظوظه في اللقب. عادل البطي وعبد العطيف يلتحقان بي في الاستوديو، حياكم الله. اذهب الى الملعب، ملعب الاول بارك، زميلنا فهد شهري عنده سؤال ل رئيس أو نائب رئيس نادي النصر. تفضل فهد. فهد يبدو الصوت مواصل لنا جيد. متى ما كان فهد بنرجع لعادل. كيف شفت الليلة الأخيرة بالدوري؟
1: نقول ألف ألف مبروك لنادي النصر، لفريق النصر، لجمهور نادي النصر. بطولة مستحقة الحقيقة، تعبوا لين حتى الحصول عليها رغم الضغوط اللي حصلت على الفريق في آخر الموسم والترنح اللي صار في بداية الموسم. ولكن بالتالي هي رسالة لكل من يريد أن يحصل على الدوري. الأهم أن تكسب النقاط مع الفرق الأقل. أنت لو شفت النصر اليوم خسر النقاط من مين؟ 6 نقاط من القادسية، 3 نقاط من الأهلي، 5 نقاط أمام الهلال. لكنه مع ذلك جمع أكبر عدد من النقاط. المنافس اللي هو الهلال،
0: خلينا نقول مع الهلال 3. ليش؟ لأنه الثنتين الباقي الهلال خسرها وهو خسرها.
1: أي لا أنا صحيح. لكن أرجع أقول لك، طيب، وبينما المنافس اللي هو الهلال خسر، لاحظ الرياض تعادل معه اللي هو نجا من
0: 9 تعادلات ولا
1: أو 9 تعادلات. نعم. أي. الاتحاد تعادل مع الهلال رغم انه ب10 لاعبين. التعاون تعادل مع الهلال ذهاب وياب. كل قصدي انا انه الفريق البطل خسر نقاطه امام المنافسين.
0: طب ابو فهد خلني استاذنك بس عشان اللايف اللي في الملعب ما ينتظر.
1: يستاهل فهد.
0: تفضل فهد شهري. تفضل فهد.
2: مرحبا. بالتالي انا بالقوه اسمعك احنا وسط الملعب، احتفالات، موسيقى، كل الجمهور يحتفل، اللعيبه مع المجموعه الربحيه، الاستاذ خالد بن وليد المالك، الف مبروك. كان موسم صعب، وش تتذكر الان انت وسط الملعب من الذكريات؟ كيف شفت ختام الموسم؟
3: الحمد لله، الحمد لله. بعد البطوله وبعد سعاده الجمهور اللي تشوفه هذه، نسينا كل شيء صعب. الحمد لله من اول يوم جينا كان هدفنا اسعاد الجماهير النصراويه. الحمد لله زي ما قلت مرينا في فترات كان فيها اغلب الموسم كنا الابطال، كنا الافضل، ونهايه الموسم احنا الحمد لله الابطال. الحمد لله يا رب.
2: بعد نكستين سيناريو الهلال ومباراه غامبا اوساكا، كيف عديتوا الفريق؟ هل لاحظت انه في نزول في الروح المعنويه؟
3: كنا نرغب بالحصول على البطوله الاسيويه اكيد، بس هدفنا دائما الاول كان الدوري. الحمد لله بعد ما خرجنا من البطوله الاسيويه عدينا الفريق الاعداد المناسب، وكان جميع اللاعبين، جهاز فني، جهاز اداري، كلهم على قلب واحد وناويين ياخذون البطوله. الحمد لله اليوم ما قصروا وجابوها. الحمد لله.
2: هي امرين مهمه بالنسبه لكم،
3: مجهول والله العظيم،
2: بالنسبه لاستمراركم انتم كمؤسسه غير ربحيه، ثانيا استمرار المدرب خيسوس كسنه.
3: لا الحين احنا اليوم نفرح ونحتفل بالدوري، الباقي لسه ان شاء الله يجي وقته ان شاء الله.
2: شكرا لك، ما بعطل. شكرا.
3: شكرا. العفو. طعمك.
0: شكرا فهد.
2: نعم بتال كان معي.
0: شكرا فهد. نبغى نستعرض فهد
2: نائب رئيس نادي النصر صغير ربيع.
0: اذا كنت معي والمصور معك، بس نبغى نستعرض مباشره على الهواء الاحتفالات اللي في ارضيه الملعب، بعض الجمهور نزل، فخلينا نستعرضها واحنا نتكلم. خلي المصور بس يعطينا اللقطات الافراح. عادل كنت قطعت عليك، تفضل.
1: انا اكمل انه الفريق اللي يستحق مع قائد خارج الملعب، تعامل مع جيسوس اللي عنده قناعات معينه تبدلت في بعض الامور، الظروف اللي صارت للخسائر اللي بعدها رجع لطريقه معينه. اذا قائد يغر. اعاده عبد الاله العمري اللي احد نجوم الموسم، اللي كان بدايه الموسم ما كان، يعني كانت اموره ميبتي،
0: وهذا شغل جيسوس
1: لا شك. انا ايش قلت لك؟ قائد خارج الملعب.

0: هو اللي أنا في رأيي كان له دور كبير. اثنين لاعب الموسم اللي كل الحلول تدور حول يعني كل ما تورط الفريق في يبغى حل هجومي لقى جواو فيليكس. جواو فيليكس ما تدري كان يلعب تسعة ونص يلعب تسعة يلعب عشرة كل المراكز الحساسة. وبالتال أصعب أصعب لاعب اللي يستلم الكرة في هذه المنطقة والصعوبة. الكل يقدر يلعب ستة ويلعب للظهير ويلعب للظهير, لكن أنت استلم في الثلث الأخير هذا إبداع.
1: تستلم قدام اثنين وراهم اثنين,
0: ها
1: أصعب مركز عشرة
0: لا شك. لا شك
1: ما يلعب فيه لفنان
0: إلا مبدع مو إلا خلاق بعد
1: يعني يلعب فيها كابتن واحد يفكر وين يودي الكرة قبل ما تجي.
0: صحيح القرار عنده قبل الاستلام وهذا جواو فليكس. ونسبة الأهداف والصناعة صراحة أنا رأيي إنه يعني يمكن يكون إذا قلنا جيسوس جواو فليكس, ولكن المنظومة
1: هذا اختلافي الدائم معك أبو فهد. أنا دائما أميل للاعبين الفنانين في الوسط وأنت تميل للمجهود أكثر.
0: لا لا لا لمين المجهود؟ أنا أنصف المجهود و يعني أعجب جدا بالموهوب. والدليل أني أنا عندي ميسي وأنت عندك
1: أنا عندي مارادونا.
0: أوكي مشي هالك
1: مارادونا. مارادونا الأول والثاني والثالث والرابع بعدين رتب اللي تبي.
0: أوكي
1: عبده
2: أولا اسمح لي أبارك للنصراويين والأمة النصراوية وأقول لهم مبروك. وكان موسم صراحة في حبسة أنفاس وفي إثارة لآخر
1: لا شك
2: لآخر خطوة. موسم صراحة فيه تقلبات كبيرة اللي يعني كيف صار صار انه تعرف لما تفرق بسبع نقاط ثم يصير الثاني اللي المنافسك هو فارق عنك بسبع نقاط ثم ترجع انت وتتصدر بفارق نقاط معين. هذا التقلب في الموسم هو اللي اعطى اثاره اكبر في الموسم صراحه. خلينا اول شيء يعني نشيد بصراحه يعني بخصوص
1: يعني جيسوس العربية احنا جيسوس
2: لا انا خلاص انا راهنت انه خسس
1: لا جيسوس.
2: فزي ما ذكر ابو فهد في نقاط معينة اسلوبه ما تخلى عن اسلوبه وطريقته رغم الظروف رغم الصعوبات فكان صراحة نجم كبير.
1: الهواء. نروح على الهواء نروح للملعب مرة ثانية. فهد الشهري فهد تفضل. عبد الحمدان وعطنا السؤال.
3: مرحبا بتال معي واحد من اللي أضافوا للنصر ميدالية فضية وذهبية صح؟
4: لا خلنا على الهلال خلنا على الذهبية. الحمد لله الحمد لله. ألف مبروك الجمهور العالمي يستاهلون إن شاء الله يستاهلون هذه الفرحة. تعبوا معنا كثير وقفوا معنا كثير في الموسم فالحمد لله يعني تتويج يليق فيهم.
3: طيب عبد الله انت كاحتياط لكريستيانو رونالدو تنزل وتضيف اول ما وقعت النصر كيف كان شعورك؟
4: اكيد يعني شعور ما هو سهل انك تكون موجود مع واحد من افضل اللعيبه اللي مروا في تاريخ الكوره انك تزامله في الملعب او حتى خارج الملعب شيء كبير. في الاول وفي الاخير عبد الله يبغى يقدم كل ما عنده لخدمه هذا النادي وان شاء الله يا رب منها للاحلى.
3: اصعب مباراه
4: كل الموسم والله كان صعب ما كان سهل. الموسم كان صعب بس الحمد لله نهايته فرح. يعطيك العافيه.
3: كان معي اللاعب الدولي عبد الله.
1: شكرا شكرا
3: جديد ارجع لك بالتالي ان شاء الله.
1: شكرا فهد. عبدو كنت قطعت عليك معي سامحنا. احنا ننتقل بين الملعب ولا في نتابع حاول تابع افراح بطل الدوري.
2: فالموسم صراحه انا قلت لك التقلب اللي صار انك تكون تقدم سبع نقاط ثم تتاخر بسبع نقاط هنا كان المنحنى الصعب صراحه في الدوري لخسوس. لكن انا اعتقد انه رهانه على اسلوبه وطريقته.
1: ايه خلونا اليوم نتكلم عن مباراه التتويج لانه الموسم بكره بنتكلم عنها بشكل كامل. كان في شفت توتر اليوم؟
2: لا انا اعتقد بعد الهدف ضمك
1: بعد لا بدايه المباراه في
2: لا
1: توتر
2: لا بالعكس لا كان النصر هادي
1: مو كل اللعيبه.
0: لا انا اتفق
1: لا مو كل اللعيبه
0: لا انا اعتقد
2: مين اللي كان متوتر ماشي
1: يعني انا اشوف انه كان في توتر
2: يمكن
1: الاكثر واحد انا شفته هادي عبد الله العمري اكثر واحد هادي ماني
2: اللي شفته
1: ماني طول عمره هادي
2: اللي شفته شوي يعني يمكن الحارس شوي ما كان
1: واقف
2: يعني لا كان احس انه اي كره يعني ما كان شوي مضغوط او مهزوز يعني نوعا ما. لكن
1: تغير شيء من طريقه جيسوس اليوم في المباراه دي
0: لا هو تغير. انا ليش اقول لك انه تغير في بعد الخسائر اللي صارت يوم بدا يستعين مارتينيز ظهير يسار بادوار مختلفه تماما عن الظهير الايسر اي ظهير سواء بوشل او ايمن او حتى من نجدي أدوار دفاعية بشكل كبير يعني بدأ ما يضغط طول.
1: طيب خليني أقول لك ملاحظة ليش سألت كذا السؤال أنا. الشوط الأول وقبل تسجيل النصر الهدف كان كل العرضيات اللي تلعب من اليمين أو من اليسار ما نهيك روح القائم الأول على غير العادة
0: على فكرة بتال وفي

0: العالم الذين توجوا بلقب دوري.
1: ختام دوري روشن، كريستيانو ينجح بنيل اللقب في سن 41. البرتغالي يتجاوز تاريخية فاندرسار في البريمير ليج عندما توج الهولندي بلقب الدوري الإنجليزي في سن 40 عاما. وبالتتويج في الأول بارك يتفوق ابن جزيرة ماديرا على إنجاز الأكبر عمرا بنيل لقب الدوري الإسباني، بوشكاش في سن 38 ومودريتش في العمر نفسه كلاهما مع ريال مدريد. إنجاز كريستيانو يتساوى به مع الإيطالي بوفون المتوج في سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في سن 41، لكن بوفون يمتلك الرقم القياسي للدوري الإيطالي الذي ناله مع يوفنتوس في سن 42. وعمر 42 هو الذي توج به الحارس توني شوماخر مع دورتموند بلقب الدوري الألماني. إنجاز رونالدو الموسم الحالي تفوق عليه أيضا تياغو سيلفا بنيله لقب الدوري البرتغالي مع بورتو في سن 41 وثمانية أشهر. وحيد رزق المصري، العربية.

0: أذهب بكل أرقام الأسطورة دون كريستيانو رونالدو الذي سيتصدر اليوم كل عناوين الصحف العالمية وكل الصور والوكالات لأنه يحقق لقبه في عامه أو وهو يجري في عامه 42. نتحول إلى مصطفى حجي. مصطفى مساء الخير.
1: مساء الخير كابتن، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا مصطفى. أنت اعتزلت في 34-35 صحيح؟ صحيح. ها، ايش رايك في لاعب اليوم يحقق واحد من
1: احترافيا اعتزلت في سن 40.
0: جميل. اليوم لاعب يحقق دوري محترف فيه تنافسية عالية في سن 42 في مباراة حاسمة، يسجل هدفين حاسمين أيضا، يتصدر عناوين الصحف العالمية بهذا اللقب رغم أن في مسيرته الكثير والكثير من الألقاب.
1: هو يستحق ذلك بكل تأكيد يا كابتن، فأنا أحب رونالدو. وبالنسبة لأطفالي اليوم، لو كان علينا أن نتحدث عن أيقونة فسأتحدث عن رونالدو وما يفعله لكرة القدم، شيء استثنائي ورائع، وأنا فخور بأنه في الدوري السعودي لأنه يعمل كثيرا. وهذا الرجل، هذا اللاعب، ليس إنسانا، ليس بشريا، لأن ما يفعله لا يصدق. فهو قد سجل 20 هدفا هذا الموسم وبتمريرتين حاسمتين. بالنسبة لشخص في مثل عمره، كما قلت لقد لعبت في أعلى المستويات، ولكن لسن 40 حين تلعب في مستوى عال ولديك 40 سنة، فلا تكون لديك كل تلك الطاقة، ولكن بالنسبة إليه إنه لا يصدق. وحين أراه يلعب، هو اليوم سجل هدفين. وتذكر كابتن، قبل أشهر كان لديه مشكلة مع الفريق وحاول دفع الجميع والنادي واللاعبين لأنه يحب الانتصار، تفكيره دائما منصب في التفكير، وهو اليوم حفز النصر والنصر فاز بسببه وبسبب عقليته. إذن تهانية للنصر وأيضا رونالدو، لقد أحسنت لأنك تستحق ذلك.
0: جميل. كيف رأيت رونالدو كابتن اليوم وهو يعني يسجل هدفين في هذا العمر ويحسم الدوري؟ أتكلم عن المباراة الأخيرة.
1: لقد كان الأمر عاطفيا، أردته أن يسجل، لأنه حين تحب مثل هذا اللاعب تريده أن يسجل، لأنه يعطي الكثير لكرة القدم، واليوم أردته حقا أن يسجل. لم يلعب كالعادة، ولكنه أراد التسجيل ويمكن الشعور بذلك.

0: فهو دائما قريب من المرمى ويحاول من ماني ومن كومان ويحاول دائما أن يصل إلى صندوق ليسجل بسرعة. طبعا لم يلعب ربما بأفضل كرة قدم ولكنه كان هناك في الوقت المناسب. طبعا سجل تلك الضربة الحرة لأنه لو لم يسجل تلك فكان ليتعرض لضغط، ولكنه سجل في الوقت المناسب وقتل اللعبة. ثم وأنا سعيد جدا بالنسبة إليه وبالنسبة للنصر، ولكن رونالدو يستحق كلنا هذا النجاح.
1: كابتن، أرقام تصدق، أرقام عجيبة، 28 هدف في الدوري فقط هذا الموسم رونالدو، يعني بخلاف البطولة الآسيوية، بخلاف كأس الملك طبعا لم يسجل فيها، لكن يعني 28 هدف كابتن يصل إلى هدف 102 لهذه الليلة في الدوري السعودي في 3 مواسم.
0: طبعا هذا لا يصدق بكل تأكيد، فهنا لقد مضى عليه 3 أعوام أو 3 مواسم. نعم، وهو كان يسجل أكثر من 30 هدفا كل عام، هذا طبعا أمر لا يصدق، وفي عمره وهو يلعب في الدوري السعودي، وهذا يعني إنه ليس دوريا متوسطا. الدوري السعودي هو أحد أفضل الدوريات في العالم، نحن نتحدث عن مستوى عال جدا. إذن ما يفعله هو أنه ليس بشريا كما قلت يا كابتن، وأنا أنا سعيد جدا لأن أرى رونالدو وهو يلعب، لأنه يعطي مثالا لكل الأطفال في العالم ليتبعوا خطاه.
1: جميل كابتن، بدنيا تلاحظ أن رونالدو يحتاج إلى المزيد، يحتاج إلى المزيد من التركيز أكثر من السابق.
2: You know, Captain.
0: حسنا كابتن.
2: I have a lot of respect to Ronaldo.
0: أنا أحترم كثيرا رونالدو. لأنه جاء إلى الدوري السعودي وفاز بكل الألقاب، فاز بكل شيء، ولكن في نهاية المطاف هو يقاتل للفوز بالدوري، وقاتل أيضا لدفع رفاقه لأن يتحسنوا أكثر ويركزوا أكثر للانتصار والانتصار. إذن هذا حين يذهب إلى أي مكان يفعل كل شيء لينجح وينتصر، ومع عقلية هذا سيلعب موسما آخر في الدوري السعودي، ولكن من الصعب أن نراه ربما في الموسم. طبعا سيذهب إلى كأس العالم أولا، فحين تذهب إلى كأس العالم ومع كل اللاعبين البرتغاليين مع رونالدو، فهذا يظهر بأنه لا يزال لديه القدرة للتسجيل ولإسعاد الناس.
1: جميل، من الممكن أن تراه كابتن في كأس العالم أساسيا أو ستكون مجاملة إذا كان أساسيا؟
2: لا like joker you mean.
0: مثل الجوكر، أعتقد بأنه طبعا لا يمكن أن يلعب كل المباريات، فبعد هذا الموسم الذي لعبه ولعب أيضا في البطولة الآسيوية ولعب الكثير من المباريات مع النصر، أعتقد بأنه بدنيا سيكون من الصعب جدا أن يلعب كل المباريات في كأس العالم، ولكن البرتغال سيحتاجونه، وفي اللحظات الحاسمة أعتقد بأنه سيكون مثل المدرب، ولذلك فيعطونه الفرصة ليكون في التشكيلة.
1: جميل، شكرا شكرا كابتن مصطفى، شكرا جزيلا لك. إذن ليلة حاسمة في الدوري السعودي، كان هناك ناس حاطين تلفزيونين يتابعون آخر دقيقة هنا وهنا، خلونا نشوف آخر دقيقة في المجمعة وآخر دقيقة في الرياض كيف كانت الأحوال.

0: تركي العوادي التحقوا بنا كابتن، تابعت الدقيقتين الأخيرات مع بعض ولا ما تابعتهم؟
1: أي دقيقتين؟
0: في المجمع وفي الرياض؟
1: في البداية ولا في
0: لا في النهاية الأخير آخر؟
1: خلاص يعني أصلا
0: بالنسبة لك حسمت قبل
1: أربعة، يعني من تسجل هدف كريستيانو الثالث المباراة خلاص انتهت. تقريبا انتهت
0: في الستينات تسجل أظن
1: يعني، وأصلا الطبيعي أنه مباراة النصر وضمك هي يسمونها المين إيفنت، هي المباراة صحيح. اللي تناظرها
0: صحيح.
1: أنت لأنه بناء عليها لو صار في تعادل أو 2-1 أو النتيجة قريبة تروح تشوف الهلال، لكن
0: كانت هي الحدث الأبرز
1: يعني إذا فاز النصر أصلا حتى الهلال تعادل أو انهزم أو
0: أبغى أسمع منك تعليقك على المباراتين.
1: طبعا في البداية لازم نهني النصر على هذا الانتصار، أنا أعتقد أنه انتصار للقتالية، انتصار للإصرار، انتصار لعدم الاستسلام، ترى يعني
0: انتصار لمدرسة جوسيس.
1: خلي جوسيس شوي بس أنا ودي أني أتكلم دائما عن المنتصرين اللي ما يستسلمون كثير. ما يصير في حياتنا عقبات وممكن نوقف من ثاني عقبة ثالث عقبة، النصر ما توقف يعني عدد من البطولات اللي النصر وصل للنهائي وخسر اليوم هو رد لي يعني الإصرار وإثبات إنه القتالية والإصرار هي اللي توصلك للبطولات، وليس فقط العمل وليس فقط إنك أنت فريق جيد أو
0: خلينا
1: جيد.
0: نقول جزء من الشروط
1: إنه في فترات عندي النصر كان أفضل من اليوم وما حقق البطولة، لكن اليوم اللي حقق البطولة بالنسبة لهذا الموسم هو إن النصر أصر على إنه يواصل ويحقق هذه البطولة. هذا مثلا أنا أعتقد إنه رائع، لأنه النصر بدأ البطولة من الصيف ونجي لجيسوس، توقيع مع جيسوس يعني هذا بداية البطولة، مش أنا والله نهاية الموسم الماضي ما عندي بطولات أني أنا أتوقف وأبدأ أتخذ يعني قرارات غريبة. لا، هم اتخذوا قالوا من أنجح مدرب جاء للدوري السعودي، أنا أعتقد أن جيسوس خيار غير عادي. جواو فيليكس يعني ضربة معلم.
0: كابتن انت تحرق علينا حلقة بكرة.
1: ها؟
0: قاعد تحرق علينا.
1: لا بس انا قاعد اقول
0: لك عن مباراة اليوم.
1: انا قاعد اختصر للفكر اللي وصل النصر لهذه المباراة وهذا التتويج، هو مش هذه التسعين دقيقة، هو فكر
0: المسيرة كاملة،
1: الإصرار والخيارات الجيدة مقابل لو جينا الهلال المنافس لوجدنا على الأقل 10 قرارات غير جيدة في الهلال.
0: ممتاز.
1: هي ما جعلت الهلال ممتاز. يصل لهذه المرحلة.
0: عجبني هذا العنوان، 10 قرارات غير جيدة، أعطني إياها.
1: صحيح، يعني أكثر من قرار،
0: أعطني العشرة.
1: أول القرارات زين عندي كانسيلو، يعني خروجه أمر يعني صعب جدا،
0: عدم وتكمل موسم بدون ظهير،
1: عدم وجود مهاجم، وهذه أنا أعتقد هي مشكلة الهلال من الصيف من كأس العالم.
0: خلنا استوقفك.
1: إيه؟
0: طيب النصر اللي أنت معجب فيه عنده مهاجم واحد اللي كريستيانو، ما له بديل.
1: كم جاب من هدف؟
0: لحظة كابتن، بس خلنا أكمل لك. الهلال عنده ليوناردو وعنده نونيز وعنده بنزيمة، ثلاث مهاجمين كلهم كبار.
1: صحيح.
0: واثنين منهم أساسيين في منتخباتهم.
1: ثلاث مهاجمين ما يعني أدائهم في المباريات الحقيقة الحاسمة، مش في الهلال ترى في معظم المباريات من كان يسجل ومن كان يقود الفريق هم ليسوا المهاجمين في الغالب، سافيتش، نيفز.
0: طيب هذا قرار الثاني. القرار الأول الظهير، القرار الثاني مهاجم،
1: هذا
0: الثالث
1: بالنسبة لي الأهم. الأول الأول كان
0: الثالث
1: رأس الحربة. القرار الثالث هو بكل تأكيد الاستقطابات الكثيرة الغير جيدة، عدد من اللاعبين اللي جابوا من الهلال
0: اللي في الشتاء،
1: فترة الشتاء ما كانت جيدة. بنزيمة بكل تأكيد خيار جيد على الورق وقلنا ممتاز، لكن لما جاء على الأرض الواقع ما كان الخيار الجيد وكان هو الخيار المتاح، لكن الهلال ما قدر يتصرف في هذه المرحلة. إضافة إلى إنزاغي وإصرار إنزاغي على الأخطاء التكتيكية المستمرة، لعب بالثلاثة 4-3 طول الموسم، عدم اقتناعه في سلطان مندش، يعني سلطان مندش لو كان يلعب يعني مباراة السد اللي طلعه هو فيها لو بقى سلطان كان فاز. ففي كثير من القرارات سواء كانت فنية أو إدارية.
0: سمعنا منك 4 قرارات، 5.
1: أنا أقدر أقول لك الحين

0: سلطان مندش هذا واحد من القرارات. الإصرار على بنزيمة في مباراة النصر على حساب كارلوس ليوناردو، يعني أقدر أن أعطيك كثير من القرارات اللي من مباراة إلى مباراة، ولكن أنا بأختصرها في أنه بداية الموسم الهلال ما كان جيد، ما اختار رأس حربة جيد، النصر اشتغل في الصيف بشكل أكثر معه. قد أجد العذر الهلال أنه شارك البطولة العالمية وكان مركز فيها وما كان عنده الوقت الكافي لهذا الموضوع، لكن الهلال ما بدأ الموسم أعتقد بشكل جيد. لذلك اليوم الانتصار بالنسبة لنا جميعا هو انتصار للفريق اللي يستحق، من جانب ليس فقط شخصية، الهلال لو فاز بيفوز بشخصية، مو لأنه يستحق، لكن عنده الشخصية اللي رجع، وهذا اللي خلى الهلال يواصل ترى إلى آخر دقيقة.
1: الشخصية
0: الهلال عنده شخصية، لكن الفريق يقدم مستويات غير جيدة، فريق غير ممتع، عنده كثير من المشاكل اللي شفناها اليوم. حتى شفنا حاجة رائعة في النصر، إنه ما شفنا رئيس النادي ولا شفنا الإداري يحاولون يقوم بأدوار أكثر من لازم. اليوم شفنا كريستيانو جيسوس، هذا فعلا الوضع الطبيعي للفريق العادي الطبيعي، انه كابتن الفريق هو من يقود الفريق وهو من يقوم بالخيارات. نفس الشيء بالنسبه للمدرب الفريق.
1: ممتاز، كلام جميل كابتن. بفتح معك انا موضوع الهلال بكره بشكل موسع، حضر القرارات العشر،
0: اعطيناك الحين خمسه بدور خمسه.
1: شكرا دكتور تركي العوار. الوقفه الاخيره بعد ذلك استقبلوا عصام عبد الفتاح وقرارات حكمي المباراتين الاهم في الجوله الاخيره.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

0: عبد الفتاح يلتحق بنا الان كابتن عصام. مساء الخير كابتن. مباراتين فيها الهلال او فيها النصر عشان البطل وفيها الهلال، ومع ذلك ما في الا ثلاث حالات من اقل مباريات الهلال والنصر اللي فيها قرارات تحكيميه جدليه. ليش؟
1: عارف ليش؟ لان النحس اتفك يا بتاع.
0: النحس اتفك ولا الحكمين كانوا كويسين يا كابتن بصراحه؟
1: ما هو يعني لما النحس اتفك عن الزمالك والنصر
0: والارسنال
1: بطولتين في يومين ورا بعض. هو الارسنال صحيح
0: هو الحين اللي متصدر يا كابتن، اللي متصدر جدول النحس السنه دي. خلاص اتلتيكو متصدر الان، اتلتيكو نشوف السنه الجايه ايش حيعمل.
1: اتلتيكو اتفق معك.
0: اي طيب خلينا نشوف الحاله الاولى كابتن.
1: لا النهارده الحقيقه
0: خالد الطريس دقيقه 56 حسب بنالتي بعد عودته للفار، ايش رايك؟
1: هنشوف هذه الحاله الحقيقه كانت لعبه كروس داخل منطقه الجزاء والكوره لمست يد سمكان. هنشوف كده هل اليد لما لمست يد سمكان هل كان اليد مكبره الجسم ولا لا. هنا كانت حاله يعني صعبه، كان في زحمه داخل منطقه الجزاء، يمكن خالد ما شافش. هنا الايد فعلا يا بتال كانت مكبره الجسم، ايد سمكان فعلا كانت خارج الجسم ومكبره الجسم بشكل غير طبيعي. ركله الجزاء الحقيقه صحيحه، وفعلا تقنيه الفار الحقيقه كان لها دور كبير في احتسابها باستدعاء خالد، وفعلا خالد شاف الحاله ورجع احتسب ركله الجزاء صحيحه لنادي دمك.
0: كابتن ما تفرق مع الحكم او القانون بانه اللاعب ما كان يشوف؟ يعني هي ضربت في يده، ما عنده اهمال، ما عنده تغطيه لزاويه اللعب مثلا، لانها ضربت فيه وهو معطي الكره ظهره. ما تفرق هذه في القانون؟ ها
1: هو ما لا تفرق، لانه هو لما حاول يقفز يلعب الكره بتال كان لازم ايده ترجع للوضع الطبيعي وهو نازل الارض، لكن استمر الذراع مكبر للجسم، فهنا لا دي مخالفه لمسه.

0: وركل جزاء صحيح الحقيقة.
1: طيب نروح للحكم السلوفاكي كابتن إيفن كروزليك، حكم مباراة الهلال والفيحة والهلال الدقيقة 41. محمد كنو، هل استحق ركلة جزاء في اللقطة الحالية اللي تشوفها كابتن؟
0: هنشوف هنا سقوط محمد كنو لاعب الهلال داخل منطقة جزاء الفيحة، هل كان في خطأ يستحق احتساب ركلة الجزاء؟ هنشوف ان الاحتكاك اللي حصل من مدافع الفيحاء لمحمد كنو كان احتكاك طبيعي جدا في كرة القدم، لا يرتقي اطلاقا الى احتساب ركلة الجزاء، وكان قرار الحكم الحقيقة اللي كان عنده زاوية رؤية في هذه الحالة زاوية رؤية جيدة، قدر يشوف التفاصيل الدقيقة للحالة وسمح باستمرار اللعب، وهو القرار الصحيح، وايضا تقنية الفار اكدت على هذا القرار.
1: جميل كابتن. اللقطة الثالثة أيضا إيفان كروزليك سلوفاكي 59، احتساب ضربة جزاء للهلال بعد العودة للفار، نشوفها معك.
0: هنشوف الحالة الأخيرة عندنا النهاردة، احتساب ركلة جزاء لمهاجم الهلال، هل كان هناك خطأ أو لا؟ من لعب الكرة؟ مهاجم الهلال هو اللي لعب الكرة، أما مدافع الفيحاء كان بعرقلة مهاجم الهلال، في خطأ فعلا والقرار صحيح، المفروض كان الحكم يحتسب هذا القرار داخل الملعب، ولكن تقنية الفار الحقيقة برضو كان لها دور في
1: جميل
0: احتساب هذه الركلة، لأن ركلة الجزاء صحيحة الحقيقة.
1: كابتن، مباراة صعبة أكيد النصر وضمك، مع ذلك خالد الطريس كيف تقيمه؟
0: والله النهاردة خالد أثبت أنه يستحق أن يكون موجود ضمن حكام كاس العالم. لم يرهبه الموقف، لأن هي ماتش الموسم الحقيقة للنصر اليوم، وكمان أن هو وكمان لما جيسوس اعترض اداله انذار، ما هبش الموقف، لا الضغوط اللي كانت عليه النهاردة أثبتت أنه هو حكم كبير الحقيقة ولم يتأثر بالضغوط.
1: جميل.
0: فأنا مبارك للتحكيم السعودي بخالد الحقيقة، بخالد الطريس، وإن شاء الله ربنا يوفقه في كأس العالم بإذن الله.
1: الله يوفقه يا كابتن وكل الحكام العرب في كأس العالم. شكرا كابتن عصام عبد الفتاح. إذن ختم الموسم السعودي، النصر بطلا وصحافة العالم يتصدرها كريستيانو رونالدو، هذه المرة رونالدو يتصدر الصحافة ولكن بلقب الدوري السعودي. ألقاكم.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية والبداية بالعناوين. في تصريحات خاصة للعربية مصدر رفيع المستوى يؤكد أن مجتبى خامنئي قرر بشكل نهائي عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. وترامب يرد على مجتبى خامنئي بأن بلاده ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال ومضيق هرمز سيفتح بدون رسوم. وزير الداخلية الباكستاني يمد زيارته لطهران اليوم غد مع استمرار المفاوضات، ويلتحق به قائد الجيش في حال نجاح التوصل لاتفاق إطار.
1: And taking action against Iran by designated financiers and unmasking its shell and front companies.
0: عقوبات أمريكية على 9 أشخاص بينهم نواب ومسؤولين أمنيين لارتباطهم بالتعاون مع حزب الله وإساءة استغلال مناصبهم لتقويض سيادة لبنان. العربية تكشف تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال الحرب مع إيران. أهلا بكم. أكدت وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر باكستان بهدف التوصل إلى إطار الاتفاق. ذكرت وكالة أنباء الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيبقى في طهران يوم الجمعة، وأنه من المتوقع أن يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران في حال نجاح التوصل لاتفاق إطاري. في وقت سابق قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران وواشنطن لم تتوصلا بعد الاتفاق، لكنه أشار إلى أن الفجوات بين الجانبين تقلصت. أضاف المصدر الإيراني أن ملف اليورانيوم المخصب في إيران إلى جانب سيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف. وفي إشارة إيران شدد الرئيس الأمريكي على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية، قائلا إن أمريكا ستحصل على ما تريده من إيران بطريقة أو بأخرى. الرئيس الأمريكي انتقد في تصريحه بعض وسائل الإعلام من متهما إياها باجتزاء كلامه لنشر الأكاذيب.
2: Right now we're negotiating and we'll see, but either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You know, when people hear it, because often

0: sometimes they won't put up the second part of the sentence having to do with, I'll say, this is more important than anything that we have to talk about. And usually they'll cut it off, the fake news. I said, because this is the nuclearization of a country that some people would say is somewhat crazy. And we cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is.
1: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب ولن تتركه في قبضة الإيرانيين، مضيفا بأنه بات من الصعب على إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية.
2: Can they keep their highly enriched uranium?
0: No, no. We get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
1: معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. بيير أهلا بك، تفاصيل أوفى حول ما يدور في هذه الأثناء في إيران في ظل هذه المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن التوصل لاتفاق إطاري.
3: ما يبدو في هذه اللحظات أنه واضح بين الإدارة الأمريكية والإيرانيين هو أن الطرفين لديهما مواقف ثابتة وهناك فجوة واضحة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي كما سمعناه خلال اليوم يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحصل على اليورانيوم، تحدث أيضا على أن لا يمكن لإيران أن تسيطر على مضيق هرمز. يكرر الرئيس الأمريكي مطالبه ويريد القول أيضا أن هناك ضربة كبيرة وجهت لإيران ومن الممكن أن يتم توجيه ضربة أخرى. وجود المفاوضين في طهران أمر مساعد جدا لأنه يمدد النافذة الزمنية أمام مرحلة التفاوض، ولكن يجب أن يكون هناك تقدم من قبل الإيرانيين باتجاه مطالب الرئيس الأمريكي. وحتى هذه اللحظة لا يبدو الرئيس ترامب أنه يتراجع عن مطالبه، أكان بالنسبة للمشروع النووي أو كان بالنسبة للقضايا المعلقة الأخرى مع إيران مثل برنامج الصواريخ ورعاية الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية.
1: طب ما ورد أن مجتبى خامنئي المرشد الإيراني قرر عدم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وعدم تسليمه لواشنطن، كيف كان ارتدادات ذلك في الداخل الأمريكي؟
3: التعليق الأساسي الذي جاء وسمعناه قبل قليل جاء من الرئيس ترامب. الرئيس ترامب كرر أكثر من مرة أن الولايات المتحدة الأمريكية وفقط الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضع يدها على اليورانيوم المخصب الإيراني. المشكلة بالنسبة للأمريكيين بشأن اليورانيوم المخصب هو أنهم يريدون أولا وضع اليد عليه فلا يتحول أولا إلى قنبلة قذرة أو يبقى في مكان ما في أراضي إيران ومن الممكن أن يصبح قنبلة نووية في وقت قصير جدا. لذلك يحرص الأمريكيون على وضع اليد عليه وليس تسليم هذا اليورانيوم لأي طرف آخر أو تركه على الأراضي الإيرانية.
1: على أي أساس بيير تحدث وزير الخارجية الأمريكي عن وجود مؤشرات إيجابية بشأن المحادثات الجارية بواسطة باكستانية؟
3: لم يوضح روبيو السبب وراء ذلك، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك مؤشر واحد نحو التقدم، هو أن إيران قررت أن تضع في بيان الإطار التزام واضح بأنها لا تريد أن تتوجه أو أن تبني سلاحا نوويا في المستقبل، في أي مستقبل. وهذا الأمر كان مهم جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي، لأن الأمريكيين لا يريدون أن تكون المرجعية في هذا الموضوع فتوى من الفقيه، بل يريدون ذلك على أساس أنه إعلان من الدولة الإيرانية. ولذلك كان هناك نوع من شعور بالتقدم، ولكن الآن نحن نرى مرة أخرى أن هناك تشددا في المواقف وليس تقدما.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أكد مصدر رفيع المستوى للعربية أن قرار مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة أخرى قال مصدر لرويترز إن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال. أكد ترامب أنه يجب إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم عبور. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد أن يصبح مضيق هرمز مفتوحا.

0: بدون رسوم عبور، مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على المضيق يكبد إيران خسائر يومية بقيمة 500 مليون دولار.
1: How do you want things to end up with the Strait of Hormuz, though? Would you like them to?
2: Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day, is what it's projected. I don't know. It sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to or out of Iran without our approval.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل الاتفاق مع إيران عن الحل العسكري، مشيرا إلى أن الحل العسكري مطروح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
3: The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great. I'm not here to tell you that it's going to happen for sure, but I'm here to tell you that we're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options.
0: معنا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس إلياس. دكتور فراس، أهلا بكم. ما الذي يفهم من قرار مجتبى خامنئي المرشد الإيراني بأنه لن يسلم اليورانيوم المخصب لواشنطن ولن يسمح بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران؟
4: نعم سيدتي الكريمة، تحية لك ومشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد الذي يفهم من تصريحات مجتبى خامنئي أن إيران ليست بواردة التفريط بهذه الورقة، لأن تدرك تماما أن هذه الورقة هي الضامن الأساسي لبقاء إيران قادرة على الدخول ضمن سقوف عالية على مستوى مسار المحادثات مع إدارة ترامب، وكذلك يردع إدارة ترامب عن عدم إقدام يعني بأي عمل عسكري يتجه نحو معادلة صفرية مع الجانب الإيراني. ندرك تماما أن هذه الورقة تمثل النصر الحاسم الذي يبحث عنه الرئيس ترامب، سواء عبر الحل العسكري أو حتى عبر الخيار الدبلوماسي. ولذلك كان واضح جدا أنه كل التصريحات وكل التسريبات التي تحدثت عن أن هناك مرونة إيرانية في هذه الورقة هي تسقط بشكل أو بآخر أمام الرأي أو أمام الموقف الذي أبداه مجتبى خامنئي، وحتى حقيقة ما أبداه بعض قيادات الحرس الثوري، أن إيران ليست بواردة التفريط بهذه الورقة. هناك في الساعات الماضية بدأ نوع من الموقف الإيراني يتغير، من أن نعم إيران قد أكدت على رفض مسألة تخصيب أو تسليم اليورانيوم على التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إخراجه إلى خارج إيران، ولكن إيران من الممكن أن تقدم تعهدات في موضوع تخفيف نسب تخصيب هذا اليورانيوم حتى تجميد التخصيب عند حدود معينه، وبالتالي انا اتصور ان الجانب الايراني يحاول ان يراوغ بالمنطقه الرماديه، هو لا يريد ان يعطي ضمانه واضحه واكيده على ان استئناف المحادثات يعني ان ايران قد تتساهل بهذه الورقه، وكذلك هو لا يريد ان يعطي هذه الورقه يعني اهميه هامشيه الى جانب الملفات الاخرى، يعني يدرك تماما ان هذه الورقه هي ما جعلت ايران قادره على الوقوف على قدمها على اقل تقدير ضمن المسار الحالي الذي يربطها مع اداره ترامب.
0: طيب، في هذه الحالة، في الوقت الذي يرفض فيه مجتبى خامنئي تسليم اليورانيوم، ترامب يؤكد أنه سيحصل على مخزون اليورانيوم الإيراني على التخصيب وسيقوم بتدميره. كيف يمكن في ظل هذه المحادثات التوصل إلى نقطة التقاء بين الجانبين تمكن من التوصل إلى اتفاق إطار؟
4: برأيي هذا سوف يعني هذه المواقف المتضاربة بين ما يريده الرئيس ترامب وبين التمسك به يعني الجانب الإيراني، هو سوف يفرض ضغوط مضاعفة على الوسط الباكستاني الذي يبدو أنه يناور في اللحظات الأخيرة، وحتى هذه اللحظة يمارس ضغوطا على الطرفين بضرورة الركون إلى ورقة من الممكن أن تشكل إطار للتفاهم. ولكن أنا أتصور أن أي حل لا يتمخض عن إخراج هذا اليورانيوم إلى خارج الجانب يعني خارج إيران، أو حتى أن تكون هناك يعني الإبقاء عليه كمرحلة مؤقتة كإجراءات بناء ثقة، لكن أن يخضع لرقابة متشددة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا أتصور أن الرئيس ترامب سوف يذهب بعيدا في موضوع الرهان على الخيار الدبلوماسي، لأنه أنا أتصور أن الخيار العسكري سوف يكون هو الحاسم لكسر إرادة إيران، لأنه على ما يبدو أن الجانب الإيراني حتى هذه اللحظة يدرك أو بمعنى أدق بنى سردية أن الرئيس ترامب قد يفضل الركون إلى الخيار الدبلوماسي وكذلك الذهاب نحو لعبة الوقت التي تريدها إيران، ولا يذهب للخيار العسكري لأسباب تتعلق بالداخل الأمريكي وحتى بالوضع الإقليمي المرتبك. أنا أتصور أن الكرة اليوم هي في ملعب الرئيس ترامب، هو وحده هو قادر على إعادة تشكيل مدركات صناع القرار في إيران حول الورقة النووية. هل أن تراخيه عن عدم الإقدام نحو عمل عسكري حيال إيران سوف يجعل الحرس الثوري يتمسك بهذه الورقة، أم أنه سوف يذهب باتجاه تنفيذ عمل عسكري يجعل الحرس الثوري يقدم بعض المرونة في بهذه الورقة، سواء عبر إخراج اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة ضامنة أو أن يتم إعادة تفكيكه في الداخل الإيراني. ولذلك أنا أعتقد أن

0: الساعات الحاسمة أو الساعات القليلة القادمة سوف تمثل لحظة حاسمة في خيارات الرئيس ترامب. هل سوف يذهب نحو إعطاء مهلة جديدة للجانب الإيراني من أجل مراجعة خياراته، أم يذهب نحو إعادة تشكيل يعني تصوراته نحو الحل العسكري؟ لأنه أنا أتصور هو هذا الخيار الوحيد القادر على إعادة تشكيل مدركات إيران وحتى كسر إرادة الحرس الثوري الذي على ما يبدو هو غير يعني لا يفكر حاليا بتقديم تنازلات بهذه الورقة، ليدرك تماما أن هذه الورقة هي تشكل الضامن الأساسي لبقاء النظام وكذلك بقائه في المشهد السياسي الحالي في إيران.
1: أشكرك جزيل الشكر من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور فراس إلياس، شكرا جزيلا. ومن واشنطن ينضم إلينا الدكتور برنارد هايكل أستاذ دراسات الشرق الأوسط. دكتور، باعتقادكم إلى أين تتوجه الأمور في ظل تمسك ترامب بتدمير اليورانيوم المخصب وإخراجه وتمسك الجانب الإيراني بإبقاء اليورانيوم في الداخل الإيراني؟
2: مرحبا. أنا اللي أفهمه أنه الآن في يعني مفاوضات، والطرف الباكستاني يحاول أن يكون الوسيط بين إيران وأمريكا، وأن هناك يعني في فرضية أنه اتفاقية أولية ممكنة جدا الآن وعلى وشك القبول من قبل الطرفين. ولكن كما تعرفين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي كلاهما يعني في نوع من المزاجية في التعاطي، والطرف الإيراني يعرف أن الأمريكي الآن خاصة الرئيس ترامب عليه ضغوطات هائلة وغير قادر يعني بسهولة لإعادة الحرب، إعادة الضربات العسكرية على إيران. فالإيراني يماطل ويحاول أخذ القدر الممكن في هذه المفاوضات، ومنها الأمور التي يريد أن يحصل عليها، والأهم هي السيطرة على مضيق هرمز ومحاولة حتى أنه محاولة يكون له نوع من الكسب التجاري من خلال هذا المضيق. وهذا موضوع يرفضه الأطراف العربية والدول العربية ترفضه بشكل كلي، والطرف الأمريكي كذلك، ولكن الواقع هو الذي سيفرض نفسه في هذه الحالة.
1: طيب، في حال سلمنا فرضا أنه سيتم توصل إلى اتفاقية أولية، كيف ستكون صيغتها في ظل هذا التضارب بين الجانبين؟
2: أعتقد هي الاتفاقية الأولية هي وقف إطلاق النار، وفي بعض البنود منها أنه المضيق سيكون مفتوح للكل، ولكن ومن بعدها من بعد 7 أيام أعتقد أو أسبوع أو بعد عيد الأضحى ستعاد يعني المفاوضات يعني ترجع إلى موضوع النووي والمواضيع الأخرى المهمة والشائكة. ولكن في البداية في موضوع وقف إطلاق النار والمضيق هو الأساس، ولا أعتقد أنا بصراحة أن الطرف الإيراني سيقبل بفتح المضيق من دون أخذ ضمانات بعدم إعادة الضربات العسكرية عليه.
1: وهل سيقبل بفتح مضيق هرمز من دون رسوم كما يقول ترامب؟
2: هذا الموقف الأمريكي والموقف العربي. أنا لا أعتقد أن الطرف الإيراني سيتخلى عن مضيق هرمز، لأنه هو يعرف أن هذه يعني الورقة أقوى ورقة في يده الآن، ولن يتخلى عنها بسهولة أبدا إلا من خلال ضمانات كثيرة وكبيرة، منها مثلا رفع كل العقوبات وإعادة الأموال الإيرانية إلى إيران، وهذه من الصعب جدا أن يعطيها الطرف الأمريكي للإيراني، لأن يعني سنقول في الجانب الأمريكي سيقولون أنه ترامب قبل بأمور حتى أوباما لم يقبل بها.
1: طيب، قائد الجيش الباكستاني لن يتوجه إلى طهران الليلة وسيزور إيران في حال نجاح التوصل إلى إطار اتفاق. هل تعتقدون أن الوساطة الباكستانية ستنجح في التوصل إلى اتفاق وتفاهمات بين الجانبين؟
2: هناك يعني انا اسمع من اطراف عديده، هناك اطراف متفائله جدا وتقول انه الاتفاق على وشك ان يبرم، وفي هناك اطراف اخرى مثل اطراف اسرائيليه مثلا تعتقد انه الحرب ستشن من جديد.

0: ولكن الحقيقة هي الآن في اليد الإيراني وعند ترامب. يعني أنا أعرف أن الأطراف العربية الدول العربية تحاول قدر الإمكان أن تقنع الطرف الإيراني باتخاذ موقف مرن، يعني وأن يقبل باتفاقية أولية.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن دكتور برنارد هيكل أستاذ دراسات الشرق الأوسط. تنفي شبكة العربية أخبارا غير صحيحة نسبتها للقناة وسائل إعلام إيرانية بشأن المفاوضات الجارية حاليا بين أمريكا وإيران. تؤكد شبكة العربية أن ما نقله إعلام إيراني عن التوصل لاتفاق منسوبا للعربية مفبرك، وأن قيام وسائل إعلام أجنبية بنسبها أخبارا للعربية من دون التحقق عبر حساباتها الرسمية خطأ مهني. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مصادر العربية تكشف تفاصيل جديدة عن القاعدة السرية الإسرائيلية في العراق وتؤكد أنها كانت تضم 5 مروحيات. لدينا أيضا الهند تؤجل قمة مع الاتحاد الإفريقي بسبب تفشي فيروس إيبولا.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
2: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
1: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
2: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
1: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
2: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
1: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
2: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
1: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله لتقويض سيادة لبنان كما جاء في بيان الوزارة. أوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين أمنيين أساءوا استغلال مناصبهم إضافة لدبلوماسي إيراني. شملت العقوبات النواب حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج وكذلك أحمد بعلبلكي وأحمد صفاوي القياديين في حركة أمل. أشارت الوزارة إلى أن رفض حزب الله نزع سلاحه يحول دون تحقيق السلام والاستقرار. كشفت الخارجية الأمريكية أنها خصصت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لأي معلومة تؤدي لتعطيل تمويل حزب الله. كشف وزير المالية اللبناني أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب تقدر بنحو 20 مليار دولار على الأقل، مشيرا إلى أن الاقتصاد اللبناني يتأثر كثيرا مع إطالة أمد الأزمة.
4: في منطقة بكاملها عم تمحى من الوجود، فعشان هيك يعني أنا أكيد ممكن نوصل ل 20 مليار كله سوا بين مباشر وغير مباشر، وأكيد مع هيك حرب وبهالظروف اللي مثل ما قلت تراكمت منذ 24 حرب

0: حتى اليوم أكيد الاقتصاد تأثر كتير.
1: حصلت العربية على تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران، وكيف اكتشفه أحد الرعاة، وماذا حدث بعد اكتشافه لذلك. نتابع كل هذه التفاصيل بالواقع الافتراضي.
2: رحلة لاصطياد الأرانب في صحراء العراق انتهت بكشف واحد من أخطر الأسرار العسكرية خلال الحرب الأخيرة. قاعدة جوية إسرائيلية في عمق الصحراء العراقية. وفق مصادر العربية والحدث، بدأت الخيوط الأولى لهذا السر العسكري تنكشف بتاريخ 3 مارس الماضي. القصة بدأت عندما خرج راع عراقي وشقيقه في رحلة صيد أرانب إلى منطقة شنانة جنوب صحراء النخيب غرب العراق. رحلة بدت عادية في بدايتها، لكنها تحولت لاحقاً إلى مدخل لكشف تواجد عسكري إسرائيلي سري داخل الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران. لاحظ الراعي طائرة مسيرة كانت تراقب تحركاته في الصحراء، ومع استمراره في مطاردة الأرانب وصل إلى موقع عسكري غامض. هناك اعترضته سيارة عسكرية مكشوفة يستقلها عناصر يرتدون زيا صحراويا. ترجل أحدهم وتحدث معه بلهجة شامية قبل أن يحقق معه لدقائق ويأمره بمغادرة المكان فوراً، محذراً من أن أي شخص يقترب من الموقع سيكون معرضاً للقتل. الراعي أبلغ لاحقاً جهات أمنية عراقية وقال في إفادته إنه شاهد طائرات ضخمة وأخرى صغيرة تهبط في المنطقة، فيما تشير المصادر إلى أن الطائرات كانت من نوع شينوك وبلاك هوك وعددها 5 طائرات. بعد يومين تحركت قوة أمنية عراقية إلى المنطقة للتحقق من شهادة الراعي، لكنها تعرضت وفق المصادر لإطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل وجرحى وتدمير عدد من الآليات. وفي 6 مارس تلقت الشرطة العراقية بلاغاً جديداً يفيد بمقتل شاب عراقي وإحراق مركبته في المنطقة ذاتها، لتشير المعلومات الاستخباراتية لاحقاً إلى أن الحادثة مرتبطة بالموقع نفسه الذي شهد التواجد الإسرائيلي. وتقول المصادر إن هذه الأحداث عجلت بانسحاب القوة الإسرائيلية من صحراء النخيب. القوات العراقية لم تتمكن من رصد هذا التواجد بعد تعطل معظم الرادارات العسكرية خلال الحرب وخشية استهداف ما تبقى منها.
1: من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بسام القزويني. أهلا بكم سيد بسام، كيف تقرؤون أولا هذه المعلومات الجديدة التي كشفتها مصادر العربية عن القاعدة الإسرائيلية السرية في العراق؟
3: شكرا جزيلا. بالتأكيد شبكة العربية دائما تتميز بتقديم المعلومات الحصرية، وهنا أشير إلى أن من حيث الاستخدام العناصر الإسرائيليين الذين ربما يتحدثون اللغة العربية كما أشرتم، وبالتالي هذا يشير إلى أن هذه القوة هي قد تكون قوة غير اقتحامية. تحدث إذا ما كانت قوة اقتحامية فإنها ستأتي معها بمجموعة من المترجمين، ولكن أو من يتحدثون اللغة العربية، لكن بالمقابل هناك نسبة في الجيش الإسرائيلي أقل من 5% تتكون من العرب والدروز، وبالتالي قد تكون ضمن هذه القوة هي من التي تحدثت مع الراعي. الأمر الذي يشير إلى أن هنالك عمليات تفكر وتحسب من قبل القوة التي دفنت الإنزال الجوي في أنها قصد تتعرض أيضا في جانب للاستفادة من التحدث باللغة العربية. هذه النقطة. النقطة الأخرى، يبدو أن عملية الكشف التي جاءت في يوم 3 مارس وهو أعتقد في أنه مطلع الأسبوع الشمسي العسكري، وهو أيضا ما يقابله مطلع الأسبوع العبري، يأتي ضمن سياق في أن هذا اليوم هو قد يكون يوم إنجاز المهمات بالنسبة للجيش الإسرائيلي وفق العقيدة الإسرائيلية العسكرية تحدث. وأيضا من جانب آخر، قد تكون هذه القاعدة شيدت في يوم 28 من شباط، أي في يوم بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي كشفت ربما في يوم

0: 3 مارس من قبل المصدر العراقي مديرية البراعي الأقدام، والذي أيضا قدم المعلومات للقوات المسلحة العراقية التي قد ربما شلت حركتها في ذلك الوقت بسبب نشاط الفصائل المسلحة الخارج عن القانون التي ذهبت باتجاه إضعاف المؤسسات وممارسة نشاطات عسكرية قافزة على الدولة، أدت إلى أيضا إلى ربما تخفيض عدد أجهزة الرصد أو تشغيلها كبرادارات، التي أيضا تعرضت إلى عمليات استهداف مبكرة مع اندلاع تلك الحرب. أي أن هنالك عمليات تتأثر، أو أن السيادة العراقية تأثرت وخرقت لسببين. السبب الأول هو داخلي بإضعاف مؤسسات السيادة، وأتحدث عن الفصائل المسلحة التي قامت بالدور الذي يفترض أن تقوم به مؤسسات السيادة ومؤسسات الدولة، وأيضا المسار الخارجي، الخرق الخارجي المتمثل بالإنزال الجوي الإسرائيلي الذي وصل إلى هذه الصحراء، والتي يبدو بأن تعاظم أيضا نشر هذه الأخبار من قبل الصحف الغربية. قد يكون هناك عملية مواربة تحدث، فإنه يمكن القول بأن التحديد أو التركيز على هذه المناطق بأنها نفذت فيها عمليات إنزال جوي، يقابلها قد تكون هناك عمليات إنزال أخرى في مواقع غير مكشوفة، وربما تحاول إسرائيل المناورة وأيضا إبعاد العين الأمنية أو العسكرية عن كشفها. وبالتالي المسح الأول اللي جاء بعد يوم 3 مارس هو مسح لموقع الإنزال الجوي، والمسح الذي أعلن عنه في مايو أو الانتشار العسكري هو قد يكون انتشار عسكري أوسع في تلك المنطقة الصحراوية. لكن بالمقابل قد تتكرر مثل هذه الحالات مستقبلا إذا ما عادت إيران الحرب الإيرانية الأمريكية. نعم، هذا احتمال وارد إذا ما عززت الدولة أو الحكومة سيادتها وفرضت ذلك على حساب الجهات أو الجماعات المسلحة التي تحاول بين فترة وأخرى لي لذراع الدولة، أو أنها تريد إظهار الحكومة على أنها العضلة الأضعف في جسد الدولة. وأيضا كما شاهدنا في الاعتداءات الأخيرة التي طالت دول الجوار، هذه نشاطات أيضا تعبر عن أن تلك الجماعات تريد دائما أن تبحث أو تجعل من العراق موقف خاص لعملياتها، وذلك بما ينسجم ويتوافق بالتأكيد مع الرؤية الإيرانية باتجاه المنطقة وموضوعة الوكلاء والحلفاء. ولهذا الأمر الآن يفترض أن تكون هنالك بيئتين تدعم المسار أو تعزيز السيادة العراقية. تحدث عن البيئة الداخلية المتمثلة بتوافق الأجهزة الأمنية والعسكرية، والبيئة الخارجية أن يكون هنالك تعاون وتنسيق ما بين المؤسسات السيادة في العراق ودول الجوار الأخرى بغرض تقييد وكشف تلك المواقع التي ممكن أن تستخدم بضرب دول الجوار وتنفيذ تلك الاعتداءات. وأيضا من جانب آخر، هذا التنسيق بالتأكيد سيدعم منظومة القوات الأمنية العراقية والقوات المسلحة بأنها تكون قادرة على كشف أي نشاط خارج عن القانون إذا ما كان فصائلي وإذا ما كان متأتي من إنزال جوي خارجي.
1: أشكرك جزيل الشكر من بغداد، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بسام القزويني، شكرا جزيلا. كشف تسريبات عن تصاعد التباين بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بشأن إنهاء الحرب على إيران، بعدما دفعت واشنطن نحو اتفاق يشمل وقف القتل وفتح مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، فيما رفضت إسرائيل أي تسوية لا تنتهي بتفكيك كامل للبرنامج النووي، وسط تهديدات متبادلة واحتمالات متزايدة لعودة التصعيد العسكري إذا فشلت الوساطات الجارية.
2: اتصالا هاتفيا طويلا لكنه لم يكن عاديا، دار نقاش وصفته تقارير أمريكية وإسرائيلية بالمتوتر والصعب بين رئيس أمريكي يريد إنهاء الحرب عبر الدبلوماسية ورئيس وزراء إسرائيلي يرى أن أي اتفاق مع إيران خطأ استراتيجي. بحسب وول ستريت جورنال وأكسيوس، نتنياهو هاجم أي اتفاق محتمل مع طهران وحذر من منح إيران فرصة جديدة للمراوغة، فيما دافع ترامب عن المسار التفاوضي معتبراً أن الفرصة لا تزال قائمة لفرض اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن خلف هذا التباين السياسي تختبئ حسابات أعمق، فالبيت الأبيض

يريد إنهاء حرب مكلفة اقتصاديا وسياسيا، خصوصا مع تصاعد الضغوط داخل الولايات المتحدة. بينما ترى إسرائيل أن وقف العمليات الآن قد يمنح إيران وقتا لإعادة ترتيب قدراتها العسكرية والنووية.

0: guy.
1: وفق التسريبات، أبلغ دونالد ترامب بنيامين نتنياهو أن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد يتحول إلى اتفاق لوقف الحرب وفتح مفاوضات تشمل البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأموال المجمدة. لكن إسرائيل ترى أن أي اتفاق لا ينتهي بتفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني يعد خطراً استراتيجياً وسط تحذيرات من تحرك عسكري حتى لو مضت واشنطن نحو التسوية، فيما ترفع طهران سقف مطالبها بإنهاء القتال والإفراج عن أصولها ووقف الحصار على نفطها.
2: قال نيكولاي ميلادينوف الممثل السامي لمجلس السلام في غزة إنه لن يطلب من أي مجموعة فلسطينية تسليم سلاحها لإسرائيل. أشار في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أنه لابد من نزع كل الأسلحة وتفكيك كل البنى والهياكل المسلحة. شدد بالقول إن السلاح يجب أن يسلم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
3: لابد من أن يكون سحب السلاح في غزة متدرجا ووفقا لجدول زمني محدد ومتفق عليه. يجب أن تكون العملية بقيادة فلسطينية وأن ينقل السلاح إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. لابد من نزع كل الأسلحة وتفكيك كل البنى والهياكل المسلحة. لا يطلب من أي مجموعة مسلحة فلسطينية تسليم سلاحها لإسرائيل. السلاح يسلم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والأمر يحتاج إلى مراحل وبرقابة دولية، واللجنة الوطنية ستكون مسؤولة عن تسجيل الأسلحة وترخيصها وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتلتزم الفصائل بالتعاون لإنهاء قوة السلاح والتأكيد على سلطة واحدة وقانون واحد. كل أسلحة الشرطة تخضع للجنة وسلطتها.
2: حذر رئيس وكالة الطاقة من أن ذروة الطلب الصيفي على الوقود إلى جانب غياب صادرات نفط جديدة من الشرق الأوسط وتراجع المخزونات قد تدفع سوق النفط في المنطقة الحمراء خلال يوليو وأغسطس.
4: And the problem is, end of June, early July, the travel season starts. What does it mean? Typically, oil demand, oil consumption goes up. So these two things, the stocks are eroding. Not a new oil is coming from Middle East. And the demand is increasing. This may be difficult, and we may be entering the red zone in July, August, if we don't see that there are some improvements in the situation.
2: كذلك أفادت المفوضية الأوروبية إلى أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى صدمة جديدة في قطاع الطاقة انعكست على الاقتصادين الأوروبي والعالمي.
5: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy. It fuels inflation and shakes economic sentiment. Second, on growth. The EU economy is expected to continue expanding, but at a slower pace. Third, on inflation. Energy inflation is already on the rise, and price pressures are set to spill over to other areas.
2: في سابقة وخطوة مفاجئة، حذرت الدفاع التونسية في بيان رسمي من محاولات جهات لم تسميها الزج بالجيش وقياداته في التجاذبات السياسية، مؤكدة أن الجيش قائم على الانضباط وملتزم بالحياد التام واحترام قوانين الدولة والترتيب العسكرية.
6: في خطوة غير مسبوقة يدخل الجيش التونسي على خط الأزمة السياسية في البلاد، لكن ليؤكد حياد المؤسسة العسكرية التامة عن السياسة. الجيش أكد في بيانه على انضباطه والتزامه بمهامه الدستورية في الدفاع عن البلاد، ليقطع بذلك الطريق أمام محاولات بعض الأطراف الموجودين بالخارج بالزج بالمؤسسة العسكرية وقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها.
7: المؤسسة العسكرية لها عقيدة معناها واضحة وصريحة تقوم على ثلاثة مبادئ: الأرض، الوطن، والشعب. ولهذا لا دخول للمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية.

0: المؤسسة العسكرية تدخل وقت للشعب التونسي أو الأرض يعني التونسية في خطر، هذه العقيدة الجيش التونسي.
1: ويرى مراقبون أن هذا البيان يحمل رسالة لكل الأطراف السياسية بضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التوظيف الحزبي أو الأيديولوجي.
2: بدأت الحملة هذه على قيادات الجيش الوطني ومحاولات التشكيك بهم وبعملهم وبولائهم لتونس، وجاء البيان بلغة بسيطة جدا أنه يؤكد على ولاء الجيش للدولة على دفاعه عنها وصيانة استقلال وسيادة وحرمة التراب الوطني التونسي، وبالتالي جواب منطقي على حملة مأجورة تحاول التشكيك والإساءة.
1: وتاريخيا عرفت المؤسسة العسكرية التونسية بعقيدتها الجمهورية الصارمة ونأيها عن التنافس السياسي والتركيز على حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
3: رغم طبع الفجائية التي رافقت صدوره، إلا أن بلاغ وزارة الدفاع التونسية جاء بلهجة حازمة لا تقبل التأويل بضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية بما سيعيد رسم حدودها الدستورية والقانونية في المشهد العام للبلاد. وليد عبد الله، العربية، تونس.
4: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن بلاده باشرت في اتخاذ مجموعة شاملة من الإجراءات الأمنية المعززة في المناطق الشمالية من البلاد والمناطق المتاخمة لبيلاروسيا. أوضح أن هذه الإجراءات ستشكل رادعا فعالا لأي أعمال عدائية محتملة.
5: من المهم للغاية دعم شعبنا هنا وتعزيز دفاعاتنا، وهذا ما نقوم به بالفعل. يشمل ذلك البنية التحتية الوقائية، التحصينات وغيرها من التدابير الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز الحدود التي سيتم تشديدها بشكل أكبر، سيما باتجاه بيلاروسيا المجاورة التي تسعى روسيا جاهدة لجرها إلى مزيد من التورط في هذه الحرب.
4: احتج سائقو الشاحنات على زيادة أسعار الوقود في فرنسا بسبب استمرار أزمة مضيق هرمز. تجمعت أكثر من 250 شاحنة أمام وزارة الاقتصاد في باريس للضغط على الحكومة من أجل التدخل ووقف زيادة الأسعار. فادي الدهوك رصد الاحتجاج في هذا التقرير.
6: هذه واحدة من صور تداعيات إغلاق مضيق هرمز في فرنسا. أكثر من 250 شاحنة يحتج أصحابها أمام وزارة الاقتصاد على ارتفاع سعر الوقود وما يشكله ذلك من ضغط مباشر على نشاطهم اليومي.
7: في الوقت الحالي لا تزال المفاوضات مستمرة، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح ونحن سعداء بذلك، وعلينا أن نتحلى بالصبر، وإذا اقتضى الأمر سنعود إلى الشارع.
8: تتعلق مطالب هؤلاء بإلغاء الضريبة على الوقود وطلب زيادة المساعدات الحكومية لهم، مطالب استجابت لها الحكومة جزئيا من خلال إعلانها عن حزمة مساعدات جديدة، خبر تلقاه المحتجون بارتياح واعتبروا أن تحركهم كان من بين أسبابه.
9: نحن فخورون بوجود زملاء نزلوا إلى الشارع بهذا القدر لتقديم الدعم، سنرى لاحقا إلى أين سيؤدي ذلك.
8: أصحاب هذه الشاحنات يقولون إن المشكلة لم تعد فقط في سعر الديزل بل في الكلفة التي ترتفع معه، في مقابل أنهم لا يستطيعون دائما نقل هذه الزيادة إلى الزبائن لأن جزءا من خدماتهم مرتبط بتعريفات منظمة أو بعقود لا تتغير بسهولة.
6: هذا المشهد يوضح كيف تتحول أزمة الطاقة من ملف دولي إلى ضغط اقتصادي ملموس داخل فرنسا، وهو ما يضع الحكومة أمام قرارات صعبة بزيادة الدعم للقطاعات المتضررة على حساب ميزانية تعاني أساسا من عجز كبير. فادي الدهوك، العربية، باريس.
4: أرجى الرئيس دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي بسبب شعوره بالقلق إزاء إمكانية أن يضر بهذه الصناعة. قال ترامب أنه أرجى التوقيع لأن ما رآه في نص القرار لم يعجبه، وأن أمريكا يجب أن تحافظ على تفوقها على الصين والجميع بمجالات الذكاء الاصطناعي. أضاف أنه لن يقوم بأي شيء يقف في مواجهة هذه الصدارة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تروث سوشيال أن واشنطن سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا من دون أن يتضح ما إذا كان يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخططا له، لكنه أرجئ في إطار الضغط على أوروبا للاعتماد على نفسها دفاعيا. أوضح ترامب أن قراره يستند

0: لعلاقاته الشخصية بالرئيس البولندي. وفيما يتعلق بالتوترات مع كوبا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تسعى لمساعدة المواطنين هناك كونهم يفتقدون للمقومات الحياتية الأساسية.
1: And we're going to help them along, and we're going to help them because the people, because number one, I want to help them, you know, on a humanitarian basis.
0: وقد وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كوبا بأحد أبرز الدول الراعية للإرهاب في المنطقة، قائلا إنها تشكل تهديدا للولايات المتحدة، متهما إياها باستضافة عناصر استخباراتيين روس وصينيين.
2: I'm not going to comment on military matters or national security threats directly linked to the United States in specificity. Here's what I can tell you. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russian and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba has always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region.
0: وبشأن العرض الأمريكي لهافانا بقيمة 100 مليون دولار، نوه وزير الخارجية الأمريكي لأن كوبا تميل لقبول العرض الأمريكي، مشددا على أن واشنطن لن تسمح بأن تذهب هذه المساعدات إلى جيوب المسؤولين العسكريين هناك.
2: Are we offended that the Cubans have not accepted our 100 million? Well, they say they've accepted it. We'll see if that means it. Because here's the thing. We're not going to do humanitarian aid that falls into the hands of their military company that they have. And then they take that stuff and they sell it at the dollar stores and put the money in their pocket. That's not going to work.
0: الولايات المتحدة كانت قد وجهت اتهامات بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو وخمسة طيارين على خلفية حادثة إسقاط طائرتين مدنيتين تعود إلى عام 1996، في خطوة تمثل تصعيدا في حملة الضغط التي تشنها واشنطن على الحكومة في كوبا.
3: في فبراير عام 1996 أسقطت مقاتلات كوبية طائرتين مدنيتين تابعتين لمنظمة إخوة الإنقاذ المعارضة فوق المياه الدولية قرب فلوريدا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وأثار أزمة دبلوماسية حادة بين هافانا وواشنطن. ورغم مرور ثلاثة عقود على تلك الحادثة، تعيد الولايات المتحدة فتح جراح قديمة لم تندمل بالكامل عبر توجيه اتهامات جنائية غير مسبوقة إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو وخمسة طيارين كوبيين، تشمل التآمر لقتل مواطنين أمريكيين وتدمير طائرات وأربعة تهم بالقتل، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال الإدانة.
4: نتوقع صدور مذكرة توقيف بحقه، لذا نتوقع أن يحضر إلى هنا طواعية أو بطريقة أخرى وأن يزهر.
3: في تلك المرحلة كان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع، ويعتقد أنه لعب دورا رئيسيا في اتخاذ قرار إسقاط الطائرتين. اليوم تسعى واشنطن للقبض عليه تمهيدا لمثوله أمام المحكمة في مسار يحاكي نهجا سبق تطبيقه في فنزويلا حين اعتقل نيكولاس مادورو، وفيما يرجح البعض سيناريو مماثلا يستبعد ترامب أي صعيد في ظل تعقيدات المشهد الكوبي. في المقابل رفضت هافانا الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني، معتبرة أنها محاولة لزيادة الضغط على الجزيرة من أجل تغيير النظام، في وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي بعقوبات تطال الدول التي تزودها بالوقود، ما انعكس مباشرة على الإمدادات الحيوية، وفاقم تدهورا اقتصاديا يعد من الأشد خلال السنوات الماضية.
0: أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: بالنظر إلى الوضع الصحي في القارة، اتفق الجانبان على أنه من الأفضل عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وإفريقيا في وقت لاحق. كان مقررا عقد القمة في نيودلهي بين 28 و31 من مايو. عاد فيروس إيبولا إلى الواجهة مجددا بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة في إفريقيا وسط مخاوف من انتشار سلالة نادرة يصعب احتواؤها. فما الذي يجعل إيبولا واحدا من أخطر الفيروسات في العالم؟

0: العالم وكيف ينتقل ولماذا تثير عودته هذا القلق الصحي المتجدد.
1: لم يكن وباء عاديا بل فيروسا أرعب العالم بصور العزل والبدلات الواقية ومشاهد النزيف القاتلة. إيبولا الاسم الذي ارتبط لعقود بواحد من أخطر الفيروسات وأكثرها فتكا بالبشر عاد اليوم إلى الواجهة مجددا بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أفريقيا. فماذا نعرف عن إيبولا؟ فيروس شديد الخطورة يسبب حمى ونزيفا حادا واكتشف لأول مرة عام 1976. ولكن ماذا عن انتقاله؟ ينتقل عبر سوائل الجسم المصاب أو من الحيوانات المصابة إلى البشر مثل خفافيش الفاكهة أو القردة أو القوارض. فما هي أعراض الإصابة بإيبولا؟ الحمى والإرهاق والقيء، وقد يتطور إلى نزيف وفشل في الأعضاء. أما عن لماذا عاد للانتشار فبسبب التفشي الجديد في الكونغو وأوغندا وسط حركة تنقل واسعة وصعوبة اكتشاف الحالات مبكراً. إذن ما هي السلالة المنتشرة؟ سلالة بانديبوغيو النادرة ولا يوجد لقاح مخصص لها حتى هذه اللحظة. وعن أخطر تفشيات إيبولا في التاريخ فكانت بين عامي 2013 و 2016 حين أصيب أكثر من 28 ألف شخص وتوفي أكثر من 11 ألفا في غرب أفريقيا. وحتى الآن فإنه مع خطورته وفق الصحة العالمية ليس جائحة عالمية وإنما حالة طوارئ عامة.
0: توج فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بطلا لدوري روشن السعودي لكرة القدم. أنهى نادي النصر الدوري برصيد 86 نقطة وقد قاد رونالدو فريقه بتسجيله هدفين من 4 أهداف سجلها فريقه أمام ضمك في الجولة الأخيرة.

0: والمزيد من تفاصيل في أخبار الرياضة في هذا التقرير.
1: توج فريق النصر بطلا للدوري السعودي لكرة القدم بعد أن أنهى المسابقة برصيد 86 نقطة، فيما حل نادي الهلال في المرتبة الثانية، وحل فريق الاتحاد بالمرتبة الخامسة بختام الدوري السعودي ليضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بالموسم المقبل. وتفادى فريق الرياض الهبوط بفوزه على الأخدود بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري. أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم القائمة المؤقتة للمنتخب الأول التي اختارها المدرب محمد وهبي للدخول في معسكر إعدادي يمتد حتى 26 من الشهر الحالي. أكد طبيب نادي سانتوس البرازيلي إلى أن إصابة اللاعب نيمار الحالية لن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب بلاده الأسبوع المقبل تحضيراً لنهائيات كأس العالم. يلتقي اليوم فريق لونس ونيس في نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، وتأهل نيس بعد فوزه على ستراسبورغ في الدور نصف النهائي، وجاء تأهل لونس بعد تخطيه لفريق تولوز في نفس الدور.
0: في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. في تصريحات خاصة للعربية مصدر رفيع المستوى يؤكد أن مجتبى خامنئي قرر بشكل نهائي عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. ترامب يرد على مجتبى خامنئي بأن بلاده ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال، ومضيق هرمز سيفتح

0: يفتح بدون رسوم. وزير الداخلية الباكستاني يمد زيارته لطهران ليوم غد مع استمرار المفاوضات، ويلتحق به قائد الجيش في حال نجاح التوصل لاتفاق إطار.
1: And taking action against Iran by designated financiers and unmasking its shell and front companies.
0: عقوبات أمريكية على 9 أشخاص بينهم نواب ومسؤولين أمنيين لارتباطهم بالتعاون مع حزب الله وإساءة استغلال مناصبهم لتقويض سيادة لبنان. والعربية تكشف تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال الحرب مع إيران. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. مصدر رفيع يؤكد للعربية أن قرار مجتبى خامنة النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم إلى واشنطن. ترامب يؤكد سعيه لتدمير مخزون إيران من اليورانيوم وفتح مضيق هرمز دون قيود أو رسوم.
1: Taking action against Iran by designated financiers and unmasking its shell and front companies.
0: واشنطن تتعهد بملاحقة من ساعدوا حزب الله على تقويض سيادة لبنان وتفرض عقوبات على نواب ومسؤولين. ترامب يرسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا ويقول إن القرار يأتي دعما لرئيسها الجديد.
2: دوج важливо підтримати наших людей тут.
0: أوكرانيا تحشد على حدودها الشمالية ردا على مناورات نووية بين روسيا وبيلاروسيا.
3: كوبا not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years.
0: الولايات المتحدة تتهم كوبا بتهديد أمنها عبر إيواء عناصر من المخابرات الروسية والصينية. ساعة جديدة نبدأها مشاهدينا مما أكده مصدر رفيع المستوى للعربية بقوله إن قرار مجتبى خامنة النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب لواشنطن. من جهة أخرى قال مصدر لرويترز إن موقف إيران لا يزال متشددا في الملف النووي خاصة بشأن نقل مخزون اليورانيوم. مصدر إيراني كبير قال لرويترز إن طهران وواشنطن لم تتوصلا بعد إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن الفجوات بين الجانبين قد تقلصت. وأضاف المصدر الإيراني بأن ملف اليورانيوم المخصب في إيران إلى جانب سيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان من بين نقاط الخلاف. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا ستحصل على اليورانيوم المخصب في كل الأحوال. وفي إشارة إلى إيران شدد ترامب على أنه لن يسمح أبدا لدولة غير مستقرة بأن تصبح نووية، وقال إن أمريكا ستحصل على كل ما تريد من إيران بطريقة أو بأخرى، منتقدا ما وصفها وسائل الإعلام جراء اجتزاء كلامه لنشر الأكاذيب وفق تعبيره.

0: هو يريد أن يتحدث إلى الرأي العام بشكل مباشر. لذلك نحن نرى الرئيس الأمريكي يتحدث في بعض الأحيان لساعة كاملة وهو يوجه كلامه بشكل مباشر إلى الناخبين الأمريكيين. بالنسبة له الإعلام يأخذ ما قاله الرئيس الأمريكي ويضعه من ضمن إطار ويفسره، وهذا ما يغضب الرئيس الأمريكي، وهو يريد من المواطن الأمريكي أن يسمعه بشكل مباشر.
1: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتوضيحات بيير غانم مراسل العربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. تنفي شبكة العربية أخبارا غير صحيحة نسبتها للقناة وسائل إعلام إيرانية بشأن المفاوضات الجارية حاليا بين أمريكا وإيران، وتؤكد شبكة العربية أن ما نقله إعلام إيراني عن التوصل لاتفاق منسوب للعربية مفبرك، وأن قيام وسائل إعلام أجنبية بنسبه أو بنسبها أخبارا للعربية من دون التحقق عبر حساباتها الرسمية خطأ مهني. ساعات الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. العربية تكشف التفاصيل الجديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال حرب إيران. ولدينا أيضا عقوبات أمريكية على من ساعدوا حزب الله في لبنان.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
3: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
4: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاة.
3: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
4: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
3: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
4: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
3: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
4: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
3: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. رغم الحديث عن المفاوضات إلا أن إيران تبحث عن آليات كثيرة تحسبا لاستئناف محتمل للحرب، وكخطوة استباقية أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية بل وحولت الساحات العامة إلى معسكرات تدريب. نتحدث هنا عن أكشاك سلاح في شوارع العاصمة طهران. مئات المدنيين من مختلف الفئات الاجتماعية يجبرون على تلقي تدريبات أساسية على استخدام الأسلحة والبنادق الهجومية من طرف عناصر تابعة للحرس الثوري. هذه الورش تقتصر على تعليم أسس استخدام الأسلحة، من بينها البندقية الهجومية الشهيرة من طراز AK-47 كلاشنيكوف وكذلك الذخائر. كما سيتم التدرب على أسلحة أخرى حسب ما تراه السلطات مناسبا. تقارير كشفت أن الحرس الثوري نشر أسلحة خفيفة ومتوسطة بين المدن لتسهيل الوصول إليها في حال تم تنفيذ عملية برية أمريكية إسرائيلية. تطورات جاءت بالتزامن مع توجه إيران لرفع آثار القصف عن عشرات مواقع الصواريخ البالستية وتمكنها من استخدام منصات إطلاق متنقلة داخل بعض المواقع المتضررة، كما تعمل على نقل منصات إطلاق صواريخ متحركة وتعديل تكتيك

0: كاتها بحسب أو تحسبا لأي استئناف للهجمات حسب ما قالته وأكدته صحيفة نيويورك تايمز. التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى أن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على امتداد مضيق هرمز.
1: Get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go, and we have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers, and if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly.
0: ينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. أنا قبل أن أتحدث معك في الشق السياسي أنا أود أن أخذ رأيك حول ما استعرضنا من احتياطات تقوم بها إيران تحسبا لأي هجوم أو اقتحام أو انتشار أو عمليات توغل لجهة تدريب المواطنين المدنيين على استخدام الأسلحة، محاولة إعادة تأهيل منصاتها لإطلاق الصواريخ، وربما نفض الغبار عن المواقع التي تم استهدافها. هل إيران مقتنعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل سيقومان باستهدافها، أم أن هذه إجراءات تحسبية تقوم بها يعني في حال ساءت الأمور؟
2: صباح الخير أستاذ إبراهيم. يعني هذا يندرج في إطار رفع الجهوزية للدفاع عن إيران. هنالك خشية فعليا أن تكون هنالك عمليات كوماندوز خاصة قد تحدث داخل مراكز المدن الإيرانية، لا سيما داخل العاصمة طهران. لكن بالمناسبة يعني الشعب الإيراني جزء كبير منهم مدرب على السلاح. يعني ربما تحدثت في حلقات سابقة عبر قناة العربية عن هذا الموضوع من خلال ما يعرف بمادة أو مادتين يتم تدريسها في المدارس الإيرانية تسمى مادتي دفاعية هي الدفاعية، تقوم بالأساس على تدريب الطلاب الإيرانيين على استخدام الأسلحة المختلفة خاصة الأسلحة الفردية والأسلحة المتوسطة وحتى الصواريخ والتدرب على إسقاط الطائرات بمختلف خاصة من خلال الصواريخ المحمولة على الكتف وأيضا إسقاط ما يسمى به الطائرات المسيرة الدرونات وغير ذلك. لكن هذا الأمر له مخاطر الكبيرة على الجانب الإيراني خصوصا في حال حدوث ما يسمى بانفجار للوضع الداخلي واحتجاجات، وبالتالي قد ينقلب السحر على الساحر، بمعنى قد يلجأ الشعب الإيراني للسيطرة على هذه الأسلحة لتوجيهها ضد قوات البسيج وضد قوات الحرس الثوري الإيراني. ولطالما كان الجانب الإيراني يتحسب بشكل كبير من عسكرة أي أحداث داخلية. الأمر الآخر أنه ربما هذا قد يكون في بعض المناطق، لكن في المحافظات الأقليات لن تلجأ إلى إيران أستاذ إبراهيم إلى مثل هكذا سيناريو نظرا لتداعياته الخطيرة على الأمن الداخلي. لكن في نهاية المطاف بيحاول يرسل رسالة إلى الداخل وإلى الخارج بأنه إيران قوية ولا يمكن اختراقها، وسوف يهب الشعب الإيراني للدفاع عن إيران. وفي أوقات سابقة تحدثوا عن عملية أو ما يسمى بحملة للمليونية لما يسمى بالجيش المليوني المكون من 30 مليون جندي إيراني عبر تجنيد جزء كبير من أفراد الشعب الإيراني.
0: المشكلة دكتور نبيل بأنه هذه الحرب يعني تستخدم فيها تقنيات وأسلحة متقدمة جدا، وبالتالي ما تقوم به السلطات الإيرانية ربما هو للاستهلاك المحلي يعني أكثر منه يعني إحداث فارق في هذه المواجهة. السؤال بأنه هذه التصريحات التي استمعنا إليها مجتبى خامنئي بأنه القرار النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم إلى واشنطن، كيف يمكن أن يفهم؟ هل يفهم بأنه لا يوجد ثقة بين إيران لتسلم إيران هذا المخزون إلى واشنطن، أم أنها ستسلم ربما لجهة أخرى، أم أنها لا تريد تسليمه أصلا وتود الاحتفاظ به؟ كيف تقرأ هذه التصريحات؟ وإلى أي مدى سيكون لها تداعيات على مصير المحادثات التي يبدو بأنها تراوح مكانها الآن في طهران؟
2: يعني يفهم ضمن سياقين أو ضمن فرضيتين. الفرضية الأولى أنه لا يمكن للجانب الإيراني تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية مع اعتراض تسليمه ربما للجانب الروسي كوديعة لديه مع

0: شرط ارجعوا إلى إيران في حال عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأي اتفاق قد يتم إبرامه. وبالمناسبة، وهذا الحديث ليس حديث أستاذ إبراهيم مجتبى خامنئي، هو حديث الحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد. تعهد خلال الفترات الماضية بالحفاظ على بقاء ال 460 كيلوغرام من اليورانيوم معالي التخصيب داخل الجغرافيا الإيرانية كورقة ردعية في حال عدم التزام الجانب الأمريكي بأي اتفاق قد يتم إبرامه، أو في حال تهديد النظام الإيراني، أو في حال عدم أو الإخلال بأي شروط قد يتم التوافق عليها، مثل الإفراج عن الأسد المجمدة، أو رفع العقوبات عن إيران، أو توجيه ضربة عسكرية جديدة سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو جانب إسرائيل أو من كلا الدولتين معا. وبالتالي هو استخدامها كورقة ردعية، بمعنى أنه إيران تستطيع أن توظفها مستقبلا من خلال رفع النسبة إلى 90%، وبالتالي الوصول إلى العتبة النووية النهائية.
1: هو
0: بمجرد ذلك كان
1: المشكلة
0: هنالك
1: دكتور، واسمح لي على المقاطعة، أن الرئيس الأمريكي يعني عندما صرح في هذا الموضوع هو قال سنقوم بتدمير هذا اليورانيوم المخصب، وكأنه لن يكون هناك يعني أمل بأن يتم استعادته. وبالتالي هناك من يقول بأنه التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي لا تخدم هذه المحادثات، لأنه هي تعمق المخاوف لدى إيران، وأيضا تدخل على خط هذه المحادثات وتجعل الإيرانيين في حالة قلق أو عدم ثقة بأنه ممكن أن يكون هناك ضمانات بعدم العودة إلى الحرب بعد أن سلموا آخر أوراقهم.
0: شوف، في أثرت نقطة ذكية جدا أستاذ إبراهيم، في نقطة مرتبطة بما تفضلت به استكمالا لهذه الفكرة، أنه صحيح إذا تمكن الجانب الإيراني من تسليم هذه الكميات إلى الخارج، وكان هناك فرضية أخرى أن يتم تسليم 50% إلى الجانب الروسي و يبقى 50% داخل إيران، يعني كان هذا أحد الطروحات التي تم طرحها على الجانب الإيراني لكن تم رفضها. بموازاة ذلك، ربما قد يتم استخدام هذه الورقة لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية بأنه احنا مستعدين لتقديم جزء من هذه الكميات مقابل الحصول على مكاسب، بمعنى ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة الوصول إلى تسوية ما. لكن مع ذلك، هل ينهي المشكلة إذا قامت إيران بتسليم هذه الكميات إلى الخارج سواء إلى الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو غيرها من الدول؟ لا أعتقد ذلك، لأن الإيرانيين ما زالوا يمتلكون 10 طن من اليورانيوم المنخفض التخزين بنسبة 63%، بالإضافة إلى امتلاكهم لأكثر من 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخزين بنسبة 20%. هذا إلى جانب امتلاكهم لأكثر من 23 ألف جهاز طرد مركزي، جزء كبير منها متطور من نوع IR6 وIR9، وبالتالي هذا سوف يسمح لإيران ب مجددا بتسريع وتيرة البرنامج وتسريع وتيرة التخصيب مع احتفاظها بالبنية التحتية. يعني احنا لا نزال نتحدث عن منشآت نووية فاعلة، نتنز وفوردو وأصفهان، بالإضافة إلى منشآت أخرى تحدثت عنها أجهزة الاستخبارات الأمريكية، منشآت الرينبو، منشآت طالقان 2، ومنشآت سرية موجودة في منشآت بارشين العسكري. وفي أوقات سابقة حتى طلع علينا محمد إسلامي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيراني قال حتى لو تم تدمير كل المنشآت النووية، إيران قادرة على إنشاء ما يسمى بالورش الصغيرة، وبالتالي تستطيع اللي هي التخصيب وتسريع وتيرة التخصيب بصورة مختلفة.
1: أنا أشكرك على وجودك معنا من عمان، مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا لك. في ذات الملف، كشفت التسريبات عن تصاعد التباين بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بشأن إنهاء الحرب على إيران، بعدما دفعت واشنطن نحو اتفاق يشمل وقف القتال وفتح مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
2: اتصال هاتفي طويل لكنه لم يكن عاديا، دار نقاش وصفته تقارير أمريكية وإسرائيلية بالمتوتر والصعب بين رئيس أمريكي يريد إنهاء الحرب عبر الدبلوماسية ورئيس وزراء إسرائيلي يرى أن أي اتفاق مع إيران خطأ استراتيجي. بحسب وول ستريت جورنال وأكسيوس، نتنياهو هاجم أي اتفاق محتمل مع طهران وحذر من منح إيران فرصة جديدة للمراوغة، فيما دافع ترامب عن المسار التفاوضي معتبراً أن الفرصة لا تزال قائمة لفرض اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن خلف هذا التباين السياسي تختبئ حسابات أعمق، فالبيت الأبيض يريد إنهاء حرب مكلفة اقتصادياً وسياسياً، خصوصاً مع تصاعد الضغوط داخل الولايات المتحدة. بينما ترى إسرائيل

0: أن وقف العمليات الآن قد يمنح إيران وقتاً لإعادة ترتيب قدراتها العسكرية والنووية. ووفق التسريبات، أبلغ دونالد ترامب بنيامين نتنياهو أن الوسطاء يعملون على صياغة خطاب نوايا قد يتحول إلى اتفاق لوقف الحرب وفتح مفاوضات تشمل البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والأموال المجمدة. لكن إسرائيل ترى أن أي اتفاق لا ينتهي بتفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني يعد خطراً استراتيجياً، وسط تحذيرات من تحرك عسكري حتى لو مضت واشنطن نحو التسوية، فيما ترفع طهران سقف مطالبها بإنهاء القتال والإفراج عن أصولها ووقف الحصار على نفطها.
1: ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والباحث في قضايا الأمن بالشرق الأوسط جون برودر. أهلا بك سيد جون. تعتقد بأن الخلافات الإسرائيلية الأمريكية حقيقية أم أنها تأتي في إطار تبادل الأدوار بين الجانبين؟
2: أعتقد أن هذه الخلافات جادة، ووفقا لمصادري هنا في واشنطن وفي تل أبيب كلها تدل بأنه في نهاية تلك المحادثة الهاتفية التي جرت، فرئيس الوزراء نتنياهو كان في حالة من الغضب وكان يشعر بالقلق ولم يقتنع بما قاله الرئيس ترامب بشأن مسألة الاتفاق، فإسرائيل ترغب باستئناف العمليات القتالية.
1: الآن
2: ترامب فقد ذكر فقال أن نتنياهو سوف يفعل ما أمليه عليه، لكن هذا الافتراض قد يكون محفوفا بالمخاطر، فنتنياهو يعرف بكسره للاتفاقيات والكذب على الرئيس ترامب ويفعل ما يحلو له. أما بالنسبة للرئيس ترامب فلديه الكثير من السيطرة على إسرائيل ويسيطر على عمليات بيع الأسلحة، فمعظم السلاح الإسرائيلي يأتي من الولايات المتحدة مثل الطائرات، وبمقدور الرئيس ترامب أن يقوم بوقف الإمدادات العسكرية الخاصة بإسرائيل. أما رئيس الوزراء نتنياهو فهو في موقف صعب للغاية الآن.
1: بعجالة إذا سمحت سيد برودر، تعتقد بأن الرئيس الأمريكي ضاق ذرعا بالضغوطات التي يمارسها عليه بنيامين نتنياهو لجهة توريطه في حرب ربما حازت أو نالت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة، والحديث أيضا بأنه هو من يقود ترامب في هذه الحرب وبالتالي هو يريد أن ينفي هذه السردية؟
2: أعتقد بأنه قد سئم من الضغوطات التي يتعرض لها من إسرائيل، وينكر بأن نتنياهو وكذلك ديفيد باينيا رئيس الموساد قد أقنعه بضرورة خوض تلك الحرب ضد إيران، ويقول بأن ذلك القرار كان خاصا به، لكن أناس كثر يعرفون الرئيس ترامب بأنه شخص متقلب وقد يتم إقناعه من قبل آخر شخص يتحدث له. لذا هناك مسألة يمكن ذكرها بخصوص مسألة إقناع إسرائيل للرئيس ترامب لخوض تلك الحرب. أما المسألة الأخرى التي يجب علينا أن نأخذها في الاعتبار هي أن ترامب كان واثقا بأنه بمقدوره إنهاء تلك الحرب في خلال عدد من الأيام بناء على نجاحاته التي حققها في فنزويلا، والآن بتنا بعيدون كل البعد عن القصة التي نشرتها نيويورك تايمز، وتلك القصة كانت مليئة بالمعلومات، فالخطة كانت بالنسبة للإسرائيليين والأمريكيين أن يقوموا بشن تلك الحرب ضد إيران، وكذلك العمل على إعادة أحمد نجاد الرئيس السابق المتشدد لإيران لسدة السلطة.

0: استخدامه لاستبدال القيادة والحكومة الحالية وبعد مقتل القيادة الحالية، وهذا ما فعلوه في اليوم الأول، وبعدها سوف يعملون على إعادة أحمد نجاد إلى إدارة السلطة في البلاد، ويفترض بأنه سوف يكون قائدا معتدلا. لكن هذا الأمر كان مبنيا على الخطة التي رسمها، لكن أحمد نجاد كان متشددا، وكان قد نفى الهولوكوست، وكان قد طالب بأن تمحى إسرائيل من الخريطة. لكن وفقا للمصادر فقد تغير على مر السنوات بعد أن بات خارج نطاق الخدمة الحكومية. وإيران تعتقد أن أحمد نجاد كان عميلا لإسرائيل، لكن هذه الخطة لم تنجح. لماذا؟ لأنه في عملية القصف التي طالت القيادة الإيرانية كانوا قد قصفوا المنزل الذي كان قد وضع فيه أحمد نجاد قيد الإقامة الجبرية، وكانت الخطة قتل الحرس والسماح لأحمد نجاد بالهروب. لكن هذا القصف قد جرح أحمد نجاد، وبعد ذلك تراجع عن تلك الخطة، ولا نعلم أين مكانه الآن. وإذا ما كانت هذه القصة حقيقية، فيبدو، ورغم أنها يبدو بأنها حقيقية، فهذه خطة كانت رائعة. الأمريكيون أيضا قد صدقوا بأنه يمكن تنفيذها، وهذا قد ترك انطباعا كبيرا يشي بأن نتنياهو يؤثر على ترامب، وحتى أدركنا هذا الأمر قبل أن تنشر تلك القصة.
1: شكرا على وجودك معنا من واشنطن، الكاتب والباحث في قضايا الأمن بالشرق الأوسط جون برودر. إذن مشاهدينا، نتوقف مع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من ولاية تكساس الأمريكية، حيث من المقرر أن تطلق سبيس إكس أحدث نسخة من صاروخها العملاق ستارشيب في رحلة تجريبية. طبعا هذه الرحلة ستكون 12 لستارشيب، يبلغ ارتفاع النموذج الحالي من الصاروخ 124 مترا، ونحن نتابع هذه الصور المباشرة لعملية الإطلاق المرتقبة. ربما كان من المفترض أن ينطلق قبل قليل، كان بدأ العد التنازلي، لكن توقف هذا العد لأسباب ما. إلى الآن لا يوجد معلومات ما إذا كانت هذه العملية ستستمر أم لا، لكن هذه النسخة مشاهدينا من ستارشيب في 3 هي رحلة تجريبية جديدة، أول مرة يتم فيها استخدام هذه النسخة، هي نسخة في 3 المطورة. هذه النسخة تتضمن محركات رابتر محسنة، وأيضا خزانات وقود أكبر، وتعديلات أيضا لدعم التزويد بالوقود في الفضاء. إذن هذه نسخة مختلفة تماما عن النسخ الأحد عشر السابقة، وطبعا هذه النسخة تضمنت تحسينات لإعادة الاستخدام الكامل للصاروخ، يعني هذا الصاروخ يمكن إعادة استخدامه بشكل كامل، وبالتالي هذا ما كان إيلون ماسك يعمل كثيرا عليه، فكرة أن لا يكون الصاروخ فقط لينطلق مرة واحدة، لكن لكي يعاد استخدامه، وعمل كثيرا على آليات إعادة الهبوط. وأيضا هذا الإطلاق يعتبر مهم لأنه مرتبط بخطة رحلات القمر ضمن برنامج ناسا. سنعود طبعا لعملية الإطلاق، لكن وضعناكم في صورة أهمية هذا الإطلاق وهذه النسخة الجديدة من صاروخ ستارشيب. سنعود في حال انطلق الصاروخ لمتابعة مجريات الحدث الذي ينطلق من تكساس على الهواء مباشرة. بالعودة إلى سياق النشرة، حصلت العربية على تفاصيل جديدة بشأن القاعدة السرية الإسرائيلية على الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران، وكيف اكتشفها أحد الرعاة، ماذا حدث بعد اكتشاف القوة. نتابع هذه التفاصيل من خلال هذا التقرير بالواقع الافتراضي.
2: رحلة لاصطياد الأرانب في صحراء العراق انتهت بكشف واحد من أخطر الأسرار العسكرية.

0: خلال الحرب الأخيرة، قاعدة جوية إسرائيلية في عمق الصحراء العراقية. وفق مصادر العربية والحدث، بدأت الخيوط الأولى لهذا السر العسكري تنكشف بتاريخ 3 مارس الماضي. القصة بدأت عندما خرج راع عراقي وشقيقه في رحلة صيد أرانب إلى منطقة شنانة جنوب صحراء النخيب غرب العراق، رحلة بدت عادية في بدايتها لكنها تحولت لاحقاً إلى مدخل لكشف تواجد عسكري إسرائيلي سري داخل الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة مع إيران. لاحظ الراعي طائرة مسيرة كانت تراقب تحركاته في الصحراء، ومع استمراره في مطاردة الأرانب وصل إلى موقع عسكري غامض. هناك اعترضته سيارة عسكرية مكشوفة يستقلها عناصر يرتدون زياً صحراوياً. ترجل أحدهم وتحدث معه بلهجة شامية قبل أن يحقق معه لدقائق ويأمره بمغادرة المكان فوراً، محذراً من أن أي شخص يقترب من الموقع سيكون معرضاً للقتل. الراعي أبلغ لاحقاً جهات أمنية عراقية وقال في إفادته إنه شاهد طائرات ضخمة وأخرى صغيرة تهبط في المنطقة، فيما تشير المصادر إلى أن الطائرات كانت من نوع شينوك وبلاك هوك وعددها 5 طائرات. بعد يومين تحركت قوة أمنية عراقية إلى المنطقة للتحقق من شهادة الراعي، لكنها تعرضت وفق المصادر لإطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل وجرحى وتدمير عدد من الآليات. وفي 6 مارس تلقت الشرطة العراقية بلاغاً جديداً يفيد بمقتل شاب عراقي وإحراق مركبته في المنطقة ذاتها، لتشير المعلومات الاستخباراتية لاحقاً إلى أن الحادثة مرتبطة بالموقع نفسه الذي شهد التواجد الإسرائيلي. وتقول المصادر إن هذه الأحداث عجلت بانسحاب القوة الإسرائيلية من صحراء النخيب. القوات العراقية لم تتمكن من رصد هذا التواجد بعد تعطل معظم الرادارات العسكرية خلال الحرب وخشية استهداف ما تبقى منها.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالتعاون مع حزب الله لتقويض سيادة لبنان. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين أمنيين أساءوا استغلال مناصبهم بالإضافة لدبلوماسي إيراني. وشملت العقوبات النواب حسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج وكذلك أحمد بعلبكي وأحمد صفاوي القياديين في حركة أمل. وأشارت الوزارة إلى أن رفض حزب الله نزع سلاحه يحول دون تحقيق للسلام والاستقرار. وكشفت الخارجية الأمريكية أنها خصصت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لأي معلومة تؤدي إلى تعطيل تمويل حزب الله. وفي تقديرات الحكومة اللبنانية قال وزير المالية ياسين جابر إن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب نحو 20 مليار دولار على الأقل، مشيرا إلى أن الاقتصاد اللبناني يتأثر كثيرا مع إطالة أمد الأزمة.
2: في منطقة بكاملها عم تمحى من الوجود، فعشان هيك يعني أنا أكيد ممكن نوصل ل 20 مليار كله سوا بين مباشر وغير مباشر. وأكيد مع هيك حرب وبهالظروف اللي مثل ما قلت تراكمت منذ 24 حتى اليوم، أكيد الاقتصاد تأثر كتير.
1: ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. روسيا تستعرض أسلحتها النووية قرب حدود الناتو، وبوتين يؤكد أن النووي للردع. ولدينا أيضا الهند تؤجل قمة إفريقية بسبب تفشي فيروس إيبولا.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران عبر تروث سوشيال أن واشنطن سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا من دون، إذا إيران لا علاقة لها بالموضوع، لكن كشف بأنه سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا دون أن يتضح ما إذا كان يقصد بذلك الانتشار الذي كان مخطط له، لكنه أرجئ في إطار الضغط على أوروبا للاعتماد على نفسها دفاعيا. ترامب أوضح أن قراره يستند إلى علاقة الشخصية بالرئيس البولندي. في تطورات حرب أوكرانيا، قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي بأن كييف باشرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات المعززة في المناطق الشمالية في البلاد والمناطق المتاخمة لبيلاروسيا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل رادعا فعالا لأي أعمال عدائية محتملة.
3: من المهم للغاية دعم شعبنا هنا وتعزيز دفاعاتنا، وهذا ما نقوم به بالفعل. يشمل ذلك البنية التحتية الوقائية، التحصينات وغيرها من التدابير الدفاعية، بالإضافة إلى تعزيز الحدود التي سيتم تشديدها بشكل أكبر، سيما باتجاه بيلاروسيا المجاورة التي تسعى روسيا جاهدة لجرها إلى مزيد من التورط في هذه الحرب.
2: تصريحات زيلينسكي والإجراءات الأوكرانية تأتي بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جميع مهام تدريبات القوات النووية أنجزت بالكامل. وأضافت الدفاع الروسية أن طاقما من القوات المسلحة البيلاروسية نفذ عملية إطلاق صاروخ الباليستي من منظومة اسكندر، فضلا عن عملية إطلاق من الجو لصواريخ باليستية عابرة للقارات.
4: روسيا وبيلاروسيا تجريان اليوم أول تدريب عسكري مشترك لهما حول قيادة القوات النووية الاستراتيجية والتكتيكية، وخلالها سيتم إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة. إن تطوير الثالوث النووي هو بمثابة ضمان لسيادة روسيا وبيلاروسيا، وكما تؤكد عقيدتنا النووية فإن هذه الأسلحة ستستخدم فقط كملاذ أخير لحماية أمننا القومي.
2: لكن ماذا نشرت روسيا في هذه التدريبات النووية حتى أثارت فزعا عابرا للحدود لأوكرانيا؟ روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية داخل بيلاروسيا، خطوة وصفت بالرسالة التحذيرية ليس لأوكرانيا فقط إنما لعموم أوروبا، والسبب واضح: روسيا ترفع مستوى الجاهزية النووية قرب حدود الناتو. منظومات اسكندر ام المتنقلة حضرت بقوة في المناورات الروسية البيلاروسية، هي صواريخ باليستية سريعة يصل مداها إلى 500 كيلومتر وقادرة على حمل رؤوس تقليدية أو نووية تتميز بالدقة في ضرب أهداف عسكرية. موسكو دفعت أيضا بصواريخ كينجال الفرد صوتية ضمن التدريبات النووية، نتحدث عن سرعة تتجاوز 10 أضعاف سرعة الصوت، ومناورة أثناء الطيران، والهدف اختراق الدفاعات واستهداف المواقع الاستراتيجية. وفي أعماق البحار دخلت غواصات روسية مزودة بصواريخ باليستية مرحلة الاستعداد القتالي. الخطوة هذه لم تثر قلق أوكرانيا فحسب، بل جعلت أو ستجعل دول البلطيق تتأهب بحرا كما تتأهب في الجو.

وعلى وقع مناورات روسيا وبيلاروسيا، فإن جنودا أوكرانيين يواصلون مراقبة السماء بهدف رصد وإسقاط مسيرات روسية قبل وصولها إلى أهدافها.

0: أعلن رئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسون أنه لن يحضر حفل افتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة في العاصمة نوك، ووسط توتر متصاعد مع واشنطن بشأن الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. وأشار تقرير لبوليتيكو إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لتكثيف نفوذها عبر مسارات دبلوماسية تقليدية لزيادة تواجدها العسكري، وهو ما أكده الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوغ راسمسن للصحيفة على هامش منتدى جلوبسيك للأمن، مشيرا إلى وجود تنسيق أمريكي دنماركي في هذا الصدد. إلى التوتر المتصاعد بين أمريكا وكوبا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى لمساعدة المواطنين هناك كونهم يفتقدون للمقومات الحياتية الأساسية.
1: Regarding Cuba, there was an aircraft carrier that just arrived there this week, Nimitz aircraft carrier. Are you sending that there to intimidate the Cuban government?
2: No, not at all. The Cubans, look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity. They don't have money. They don't have really anything. They don't have food. And we're going to help them along, and we're going to help them because the people, because number one, I want to help them, you know, on a humanitarian basis.
0: وفي تعليق له قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن كوبا أحد أبرز دول راعي للإرهاب في المنطقة، قائلا إنها تشكل تهديدا لبلاده، متهما إياها باستضافة عناصر من الاستخبارات الروسية والصينية.
3: I'm not going to comment on military matters or national security threats directly linked to the United States in specificity. Here's what I can tell you. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russia and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. So Cuba's always posed a national security threat to the United States. They, by the way, have been one of the leading sponsors of terrorism in the entire region.
4: في فبراير عام 1996 أسقطت مقاتلات كوبية طائرتين مدنيتين تابعتين لمنظمة إخوة الإنقاذ المعارضة فوق المياه الدولية قرب فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وأثار أزمة دبلوماسية حادة بين هافانا وواشنطن. ورغم مرور 3 عقود على تلك الحادثة، تعيد الولايات المتحدة فتح جراح قديمة لم تندمل بالكامل عبر توجيه اتهامات جنائية غير مسبوقة إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو و5 طيارين كوبيين، تشمل التآمر لقتل مواطنين أمريكيين وتدمير طائرات وأربعة تهم بالقتل، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال الإدانة.
5: نتوقع صدور مذكرة توقيف بحقه، لذا نتوقع أن يحضر إلى هنا طواعية أو بطريقة أخرى وأن يزهر.
4: في تلك المرحلة كان كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع، ويعتقد أنه لعب دورا رئيسيا في اتخاذ قرار إسقاط الطائرتين. اليوم تسعى واشنطن للقبض عليه تمهيدا لمثوله أمام المحكمة في مسار يحاكي نهجا سبق تطبيقه في فنزويلا حين اعتقل نيكولاس مادورو، وفيما يرجح البعض سيناريو مماثلا يستبعد ترامب أي صعيد في ظل تعقيدات المشهد الكوبي.

0: بالمقابل رفضت هافانا الاتهامات ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني، معتبرة أنها محاولة لزيادة الضغط على الجزيرة من أجل تغيير النظام، في وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي بعقوبات تطال الدول التي تزودها بالوقود، ما انعكس مباشرة على الإمدادات الحيوية، وفاقم تدهوراً اقتصادياً يعد من الأشد خلال السنوات الماضية.
1: وفي تطورات متعلقة بفيروس أوبولا، أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت الخارجية الهندية أن القرار يأتي نظرا للوضع الصحي في القارة.
2: لم يكن وباء عاديا، بل فيروسا أرعب العالم بصور العزل والبدلات الواقية ومشاهد النزيف القاتلة. إيبولا الاسم الذي ارتبط لعقود بواحد من أخطر الفيروسات وأكثرها فتكاً بالبشر، عاد اليوم إلى الواجهة مجدداً بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أفريقيا. فماذا نعرف عن إيبولا؟ فيروس شديد الخطورة يسبب حمى ونزيفاً حاداً، واكتشف لأول مرة عام 1976. ولكن ماذا عن انتقاله؟ ينتقل عبر سوائل جسم المصاب أو من الحيوانات المصابة إلى البشر، مثل خفافيش الفاكهة أو القردة أو القوارض. فما هي أعراض الإصابة بإيبولا؟ الحمى والإرهاق والقيء، وقد يتطور إلى نزيف وفشل في الأعضاء. أما عن لماذا عاد للانتشار، فبسبب التفشي الجديد في الكونغو وأوغندا وسط حركة تنقل واسعة وصعوبة اكتشاف الحالات مبكراً. إذن ما هي السلالة المنتشرة؟ سلالة بانديبوغيو النادرة، ولا يوجد لقاح مخصص لها حتى هذه اللحظة. وعن أخطر تفشيات إيبولا في التاريخ، فكانت بين عامي 2013 و 2016 حين أصيب أكثر من 28 ألف شخص وتوفي أكثر من 11 ألفاً في غرب أفريقيا. وحتى الآن فإنه مع خطورته وفق الصحة العالمية ليس جائحة عالمية، وإنما حالة طوارئ عامة.
1: توج فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بطلا لدوري روشن السعودي لكرة القدم، وأنهى نادي النصر الدوري برصيد 86 نقطة، وقاد رونالدو فريقه بتسجيله هدفين من أصل 4 أهداف سجلها فريقه أمام ضمك في الجولة الأخيرة. نعود مشاهدينا إلى أخبار سبيس إكس. حسب ما يرد معلومات، تم إلغاء عملية الإطلاق التي كانت مقررة قبل قليل، وذلك بسبب خلل فني في الذراع الهيدروليكية للصاروخ. حسب ما يتم تداوله، سيتم إعادة جدولة عملية الإطلاق غدا في حال تم إصلاح هذا الخلل الفني. طبعا هذا البرنامج مر سابقا بعدة نجاحات وأيضا إخفاقات، منها انفجارات في بعض الرحلات التجريبية، لكن سبيس إكس تواصل تطوير النظام بسرعة. نهاية نشر، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة
2: في أمور متعددة في قراءة هذه المشاهد.

0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: آراء لا تتفق. أفكار لا تلتقي. الحقيقة مجرد وجهة نظر والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية. مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم. إلى موجز لأهم الأنباء من العربية، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر عبر باكستان بهدف التوصل إلى إطار الاتفاق. وذكرت وكالة أنباء الطلب الإيرانية